0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
2: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة.
3: نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
4: صباح العربية من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية. اتفاق جديد لكن الشكوك مستمرة بين من يرى أن إيران ستواصل نهجها المعتاد ومن يعتقد أن الحرب غيرت حساباتها وأضعفت نفوذها. بعد الخسائر والعزلة يبقى السؤال الأهم، إيران ما بعد الحرب أقوى أم أضعف؟ محل نقاش مع رشا نبيل الليلة 9 على شاشة العربية.

أهلا بكم في ساعة حوار. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عقد اليوم في المنامة اجتماعات مع نظرائه من دول مجلس التعاون الخليجي. الاجتماعات بحثت الأمور التي تشغل دول الخليج حيال اتفاق السلام الموقع مؤخرا بين أمريكا وإيران، دول الخليج التي أظهرت درجة عالية من ضبط النفس في الحرب الأخيرة، اليوم تتحرك لضبط تفاصيل اليوم التالي بعد حرب إيران، طبعا بما يضمن مصالحها وعدم تكرار الاعتداءات. اللافت بأن الدول الخليجية عقدت اليوم اجتماعا مع أحد طرفي الحرب، نتحدث هنا عن الاجتماع مع أمريكا، لكن في نفس التوقيت أيضا هناك حديث الآن يدور حول ترتيبات تجرى لعقد مباحثات بين دول مجلس التعاون الخليجي وإيران بعد التجاوزات الواضحة من إيران ووكلائها أيضا على منطقة الخليج خلال حرب 39 يوما، وحتى أيضا خلال الهدنة، فضلا عن استمرار المناوشات الإيرانية في مضيق هرمز. في هذا التوقيت الكثير من الأسئلة تطرح، على رأسها ما الذي تبحث عنه دول الخليج في حواراتها المتوازية مع واشنطن وأيضا مع طهران؟ وهل فقدت دول الخليج ثقتها في الحليف الأمريكي؟ وكذلك هل تستطيع إيران كذلك استعادة ثقة دول الخليج بعد كل ما فعلته في الحرب الأخيرة؟ هذه الأسئلة وغيرها محور نقاشنا لهذه الليلة في ساعة حوار. أهلا بكم.

0: نناقش هذا الملف، لكن في البداية نرحب بضيوفنا الكرام في استوديو العربية. نبدأ بالأستاذ أحمد عجاج، مستشار العربية للشؤون الأوروبية، أهلا بك. وأيضا سيادة العميد متقاعد فيصل الحمد، الخبير العسكري والاستراتيجي، وأيضا الأستاذ حسن المصطفى، الكاتب والباحث السياسي، وأخيرا الأستاذ مسعود الفكة، الباحث المختص في الشأن الإيراني بشبكة العربية الأخبار. أبدأ معك أستاذ حسن فيما يتعلق بمشاغل دول الخليج. ما الذي تحتاجه دول الخليج من هذه الحوارات المتوازية؟ الحوار الذي تم اليوم مع أمريكا، وما يتم الحديث أيضا بشأنه في الحوار المرتقب مع إيران؟
1: أعتقد أن دول الخليج العربي تمشي في ثلاث مسارات متوازية دون أن تغلب أحدها على الآخر. هي تدعم الوساطة الباكستانية التي انخرطت فيها مؤخرا دولة قطر بشكل واضح، وبالتالي تدعم المذكرة التي وقعت، مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، من أجل الوصول إلى حلول سلمية للمشاكل العالقة، وفي مقدمتها البرنامج النووي الإيراني وضمان عدم حصول إيران على قنبلة نووية وعدم عسكرت البرنامج النووي لإيران. هذا هو المسار الأول. المسار الثاني هو الحوار البيني بين دول الخليج العربي وإيران، سواء كان هذا الحوار من خلال التواصل بين الدول، كالتواصل ما بين الرياض وطهران، أو الدوحة وطهران، أو بقية العواصم وطهران، أو من خلال الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي. وفي هذا الحوار البيني أو عبر مجلس التعاون، أعتقد أن دول الخليج تركز على ملفات رئيسية، أهمها عدم الاعتداء، عدم دعم الوكلاء الذين يقومون بأعمال عدائية ضد المصالح الخليجية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول الخليج العربي، بمعنى الوصول إلى صيغة تشبه الاتفاق الذي تم قبل سنوات طويلة، الاتفاقية الأمنية، اتفاقية نايف روحاني، التي وقعت سابقا والتي كانت أساسا لاتفاقية بكين العام 2023، والتي للأسف لم تلتزم بها إيران. لأنه يجري الآن الحديث عن اتفاق قد يكون مخرج هو توقيع معاهدة عدم اعتداء، لكن هذه المعاهدة إذا وقعت ولم تلتزم بها طهران كما حصل مؤخرا، لن يكون لها أي أثر. المسار الثالث لكي لا أطيل هو بناء شبكة أمان إقليمي. هذه الشبكة الإقليمية أساسها المباحثات التي تجري ما بين الرياض والقاهرة وأنقرة وإسلام أباد. هذه الشبكة الإقليمية تريد أن تمنع انهيار الهدنة الحاصلة، وتدفع نحو تسويات دائمة وقوية تجعل المنطقة أكثر قوة، ولا تجعلها معرضة لحدوث وتكرار الحرب مجددا في الأشهر أو الأسابيع القادمة.
0: طيب سيادة العميد، وأنت تنظر، يعني قبل دقائق قليلة صدر البيان الخليجي الأمريكي بعد الاجتماع الذي تم في المنامة. البيان يذكر نقاط لم يتم التباحث حتى بشأنها في سويسرا ما بين الأمريكيين والإيرانيين. يتحدث على التأكيد عن منع إيران من امتلاك سلاح نووي، وهذا أمر يعني تم التباحث بشأنه، لكن يضيف ضرورة معالجة جميع تهديداتها بما يشمل الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة ودعم الوكلاء في المنطقة. يبدو أن هناك رسائل جديدة. هل تعتقد بأنه بعد الاجتماع الذي حدث اليوم في المنامة أنه وجهة النظر هذه سيحملها ماركو روبيو؟
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. عندما نتحدث عن دول مجلس التعاون الخليجي العربي، لنتحدث عن المملكة العربية السعودية ودعمها لباكستان في المسار التفاوضي والوساطة، ثم دخول قطر كداعم ثم جزء من الوساطة، جزء أساسي من الوساطة. هذا كله عملية لنقل متطلبات المنطقة فيما يخص أمن واستقرار المنطقة، لأن من بعد الأزمة حتى هذه اللحظة الحديث عن نقطتين مهمتين ومحورين أساسيين. المحور الأول هو مضيق هرمز، أن يكون مضيق هرمز كما كان قبل 28 فبراير. والنقطة الثانية والمحور الثاني نتحدث عن أمن واستقرار المنطقة. فلذلك مهددات الأمن والاستقرار عندما نتحدث عن إيران تكمن في البرنامج النووي، تكمن في الوكلاء والأسلحة بعيدة المدى، ويعني بذلك الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار. سبق وأن أعلن الرئيس الأمريكي هذه المتطلبات، أكدها خلال الأسبوع الماضي،
0: هو أكدها، لكن على أرض الواقع الأمور التي تم التفاوض بشأنها اقتصرت فقط

0: ولكن
1: على البرنامج.
0: نعم ولكن الوساطة بدأت في الملف الأصعب وهو ملف النووي، ثم بعد ذلك ستتواصل النقاط الأخرى. حنا شاهدنا الولايات المتحدة الأمريكية نجحت بفصل الملف اللبناني، الملف العراقي لا يذكر في هذا.
1: هل فصل الموضوع فعلا؟
0: وجهة نظري نعم فصل، لأننا نتحدث عن السيادة اللبنانية ودولة لبنان، وهناك مفاوضات حتى أن وصلت اليوم إلى طريق مسدود، ولكن هذه أحد العقبات. ولكن عندما ذكرت لبنان في الاتفاقية وهي في الشرط الأول ذكرت سيادة لبنان كدولة، هنا نتحدث عن سيادة الدولة وأنا نتحدث عن سيادة الميليشيا، ولكن التفاوض في داخل في التفاوض في سويسرا يتحدث عن ميليشيا حزب الله والوضع مع إسرائيل. يختلف الحديث عندما نتحدث عن دولة لدولة أو جماعة مسلحة تابعة. ولكن هذه متطلبات الخليج هي نقلت، وهذه وجهة نظر الشخصية، نقلت أيام الوساطة الباكستانية، نقلت من خلال وجود قطر كوسيط أساس في هذه المبادرة، وتنقل الآن في زيارة مارك روبيو لهذه المنطقة والتي نتوقع أنها تؤكد. والمتوقع الأكثر أن هناك زي ما ذكر الأستاذ حسن هناك مرحلة قادمة من بعد الاتفاقية التي ستحدث بين الولايات المتحدة الأمريكية وطهران، هناك اتفاقية أخرى لدول المنطقة في مسألة أمن واستقرار المنطقة والشروط.
1: جزء من تفاهمات خليجية إيرانية؟
0: المنطقة كاملة، نتحدث عن تركيا، طيب، نتحدث عن الأردن، نتحدث عن سوريا، نتحدث عن مجموعة من الدول لقبول إيران كجزء من هذه المنطقة، لأن إيران.
1: وهنا أنقل هذه النقطة للأستاذ مسعود الفك، لأنه يعني أستاذ حسن، أستاذ مسعود ذكر يعني ما تم التوصل بشأنه في اتفاق نايف روحاني، وأيضا بعد ذلك اتفاق بكين، ونقضت إيران هذه الاتفاقات وهذه المعاهدات. هل تعتقد بأنه على دول الخليج أن تثق هذه المرة بأي تفاهمات يتم التوصل إليها مع الجانب الإيراني؟
2: دول الخليج قبل أي تفاهمات مع إيران عليها أن تضغط لتغيير نظرة إيران إلى هذه الدول. دون تغيير هذه النظرة أي تفاهم مع إيران سوف لن يؤدي إلى نتيجة. تفضل الأستاذ حسن أشار إلى التفاهم الأمني بين المملكة العربية السعودية وإيران، لم يطبق هذا خلال الحرب. إيران مشكلتها كيف تنظر لدول الخليج. هناك باللغة الفارسية يستخدمون مصطلح عندما يسمون دول الخليج، يقولون الدول على حافة الخليج، يعني هم الأساس على الخليج والباقي على حافة الخليج، كشفر هاي حاشيي خليج، هكذا يستخدموا العبارة. هذه النظرة إذا لم تتغير أي تفاهم بين إيران ودول الخليج لن تؤدي إلى نتيجة. أعتقد في الوقت الحاضر المسألة التي أشرت إليها وهي مسألة مهمة، التفاهم الذي تم بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران، مسألة الصواريخ غير موجودة، لم يتم وليس من الواضح أن يتم الحديث حول الصواريخ. لماذا مسألة الصواريخ مهمة؟ ليس بالنسبة لإسرائيل، بالنسبة لدول الخليج. أنا عندي إحصائية 1453 صاروخ وجهت إلى دول الخليج، 650 صاروخ وجه إلى إسرائيل. وهذه المقارنة تظهر لنا كيف تتعاطى مع إيران مع دول الخليج. إيران تعرف بأنها من خلال الضغط على دول الخليج واستهدافها بإمكانها أن تؤثر على الولايات المتحدة الأمريكية. المسألة هي بأنه هي تجعل دول الخليج ضحية صراعها مع الولايات المتحدة الأمريكية، والنتيجة التي نراها هي في الوقت الحاضر هي هكذا. ولكن إذا تم توقيع أي معاهدة في المستقبل بين إيران ودول الخليج، من هو الضامن لتنفيذ هذه المعاهدة؟ هل هناك ضمانات لتنفيذ هذه المعاهدة؟ أنا شخصيا أعتقد بأن هذه الضمانات غير موجودة. اليوم مثلا، اليوم عندما قامت سلطنة عمان بفتح ممر مائي حتى تمر
1: داخل مياهها الإقليمية،
2: تم استهداف سفن فيها، وفي نفس الوقت يتحدث عباس عراقجي يقول اتصل بوزير الخارجية العماني وهو يتحدث حول الترتيبات الجديدة في مضيق هرمز. لذا نحن أمام هذه الثنائية، ثنائية التصريح وثنائية والعمل. لا أعتقد الأقوال الإيرانية تحتاج أن تترجم حقيقة إلى أفعال حقيقية.
1: هي تترجم إلى أفعال بالمناسبة. لا. يعني الحرس الثوري بالأمس هدد إذا تم استخدام الممر الآمن الذي أعلنت عنه سلطنة عمان سيتم استهدافه. تم استهدافه قبل قليل وعادت بالفعل.
2: لا أنا أقصد شيئا.

آخر. أنا أقصد عندما إيران تقول بأنها تريد أن تبني علاقات جيدة مع دول الخليج، تريد حتى تحدث محمد جواد ظريف ذات مرة تحدث حول معاهدة أمنية بين دول الخليج وبين إيران.

0: السعودي الأمير فيصل بن فرحان في العاصمة البحرينية المنامة على هامش الاجتماع اليوم الخاص بدول مجلس التعاون الخليجي. طبعا هناك عدد من المخرجات التي تمت، لكن هناك أيضا بيان صدر عن وزارة الخارجية السعودي بأن هذا الاجتماع استعرض العلاقات الاستراتيجية التي تجمع دول مجلس التعاون بالولايات المتحدة، وكذلك أيضا ناقش مستجدات الأوضاع على الساحة الإقليمية والتحديات الراهنة التي تشهدها المنطقة. الاجتماع طبقا للبيان تناول المفاوضات الجارية بين أمريكا وإيران وأهمية أن تأخذ أي مسارات أو ترتيبات تنشأ عنها مصالح دول الخليج وأمنها في الاعتبار. كما بحث كذلك الاجتماع أهمية ضمان أمن الملاحة بمضيق هرمز. الاجتماع الخليجي مع روبيو دعم مساعي التوصل إلى حلول سياسية شاملة. كما صدر أيضا قبل ذلك هذا البيان الخليجي الأمريكي، والذي استعرض ما تم في اجتماعات اليوم وأدان بشكل صريح هجمات الفصائل المدعومة من إيران في العراق ضد دول الخليج. نتابع أيضا هذه الصور، صور لقاء وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في المنامة. كما بحث الوزيران تقدم المفاوضات بين أمريكا وإيران، وفي نفس الإطار كذلك تم التشاور بشأن أهمية حرية الملاحة الدولية بمضيق هرمز دون قيود، ومناقشة تطورات الأوضاع أيضا في عدد من المناطق الأخرى سواء غزة أو لبنان. أستاذ أحمد، على المستوى الأمريكي، لماذا ماركو روبيو؟ ماركو روبيو يعبر عن وجهة نظر حتى في خطاباته، وأثناء ما كانت تجرى المفاوضات كان يبدو أنه يحمل وجهة نظر مغايرة لوجهة نظر جي دي فانس وفريق جي دي فانس، سواء ستيف ويتكوف أو جاريد كوشنر أو ما إلى ذلك. لكن وجهة النظر التي يحملها ماركو روبيو تعتبر أقرب لحلفاء واشنطن في المنطقة، لكن إلى أي مدى وجهة النظر هذه تجد صدى لها داخل الإدارة الأمريكية؟
1: يعني المشكلة في الإدارة الأمريكية الحالية أن هناك رئيس كلمته هي الفصل، وهو الرئيس ترامب، ولديه وزير خارجية ونائبه، وكل منهما يتحدث بلغة تختلف عن الآخر. ويبدو لي أن هذا الثنائية في الكلام، بمعنى أن روبيو يتحدث بما يرضي دول الخليج وفانس يتحدث بما يقرب من العلاقة مع إيران، هذه تخدم الهدف الأساسي للرئيس ترامب، وهو التوصل إلى صفقة في السلاح النووي، لأن ترامب كان يشدد دائما على أن المشكلة الأساسية بالنسبة له هي السلاح النووي، وأن الصواريخ البالستية ليست ذي أهمية، وقال أنه كيف أن أنزع من إيران سلاح البالستي، وذكر المملكة بأن لديها أسلحة بالستية، بمعنى أنه يرى أن الآن المسألة مسألة السلاح النووي وليس مسألة أخرى. لكن طالما أنه يحتاج إلى حلفائه في دول الخليج، ويحتاج أيضا من نفس الوقت إلى مسايرة إيران، نسمع هذين النغمتين.
0: لكن يجب أن يعني ينظر للأمور بنظرة أخرى أستاذ أحمد. وهنا من يقول البعض، نعم المملكة وأي دولة في العالم يحق لها امتلاك مثل هذه الأسلحة، لكن في الأساس هذه دول، فارق بين دول تلتزم بالقوانين الدولية بما تقوله المنظمات الأممية، تتعامل مع العالم كدولة طبيعية، ودول أخرى تتعامل كميليشيا.
1: نعم، لذلك أنا أريد يعني هذا سؤالك في محله، وهو جواب على الأستاذ مسعود عندما قال أن طموح إيران هو أن تعقد اتفاقية أمنية مع دول الخليج. المشكلة في أن هذه الطموح الإيراني لا يلقى الصدى الإيجابي، أن هناك نموذجان. يعني كما كان هناك الاتحاد السوفيتي الذي كان شعاره التدمير الرأسمالية، تدمير أمريكا، والرأسمالية شعارها يعني نشر الازدهار وحقوق الإنسان، لم يجتمعان أبدا، تعايشا لكنهما لم يجتمعان على الإطلاق، وانتهى بانهيار الاتحاد السوفيتي. نحن الآن أمام نموذج خليجي ازدهاري اقتصادي، يريد السلام، يريد التنمية، يريد التطوير، وبنفس الوقت يحاول الدفاع عن منجزاته هذه، ونموذج آخر ثوري يريد أن ينشر الثورة، يريد أن يسقط الأنظمة، يريد أن يسيطر على المنطقة. وبالتالي كل المحاولات الخليجية منذ يعني حرب الخليج الأولى ومرور حتى الآن، وهذه الدول تحاول استيعاب إيران، لكن إيران دولة ثورية وليست دولة طبيعية. وحتى الآن بعد كل هذه الضربات التي حدثت، يتحدثون الآن، ومنهم صحيفة جوان الإيرانية تقول أن هذه الحرب أثبتت حقيقة واحدة، أن دول الجوار عليها أن تستمع إلى الأقوال الإيرانية والترتيبات الإيرانية، ويجب عليها أن تفهم أن إيران هي محور كل شيء، وأن أولويات إيران يجب أن يكون لها الأولوية. هذا النموذج الإيراني هو نموذج توسعي استعلائي، لا يمكن أن يتعايش مع نموذج آخر. لذلك الحلفاء الولايات المتحدة الأمريكية يحاولون نقل هذه الصورة إلى الولايات المتحدة الأمريكية ونقل هذه الصورة إلى أوروبا.

0: وهذه الدول دائما تتفهم ما يقوله دول الخليج، لكن بنفس الوقت تراعي هي الأخرى مصالحها والصعوبات. ومن هنا ما نعيشه الآن هو أنا برأيي أزمة. دول الخليج عليها الآن أن تعيد ترتيب أولوياتها، لأنها جربت المبادرة الصينية وجربت المبادرة الأمريكية وجربت كل شيء. إذن لابد من إيجاد صيغة دفاعية قوية ومنظومة أمنية متجانسة حتى يكون هناك نوع من الردع في حال تخلف الحلفاء، لأن إيران دولة لا ترضى على الإطلاق بأن تكون دورة مسالمة، تريد نشر أيديولوجياتها، وعندما تنشر أيديولوجياتها تزعزع دول الجبار. حتى اتفاقية الإطار تحدثت على احترام سيادة الدول، وبالتالي صحيح نقول أن الاتفاقية لم تضمن الميليشيات ولا الصواريخ، لكن مضمونة باحترام سيادة الدول، وبالتالي من حق هذه الدول أن تناقش في اتفاقية الإطار هذه المواضيع.
1: اسمح لي أسامة نقطة بسيطة فيما يخص الصواريخ البالستية وتحدث عسكريا. الولايات المتحدة الأمريكية دائما ما تسعى إلى الحد من الصواريخ البالستية بعيدة المدى لإيران، لأنهم متخوفين من أن تقترن بصواريخ تستطيع حمل روس نووية، وهذا ما يركز عليه ترامب. أنت لا تستطيع، وهذا واقع، لا تستطيع حرمان أي دولة ممتلك صواريخ بالستية، لا تستطيع. البعد الجغرافي بين أقرب جزء خليجي وإيران أقل من 300 كيلومتر تقريبا، يمكن 250 كيلومتر. لذلك من السهل جدا استخدام الراجمات، لست بحاجة للصواريخ بالستية لاستهداف المناطق القريبة. الأهم في التعامل مع الصواريخ البالستية هو من جهة الولايات المتحدة الأمريكية حرمان إيران من الحصول على صواريخ بالستية بعيدة المدى وتستطيعها من رؤوس نووية. النقطة الأخرى، وهذا فيما يخص دول المنطقة وذكرها الدكتور، بناء شبكة دفاعية تستطيع تحييد هذه المخاطر، بناء منظومات من خلالها تستطيع إيجاد الردع والتوازن القوى مع إيران في حالة أنها قبل أن تستخدم أي سلاح يجب أن تفكر طهران ألف مرة لاستخدامه. فلذلك هي المسألة التوازن التسليح في داخل المنطقة وليس خارج المنطقة. الولايات المتحدة الأمريكية ستتعهد إيران بعدم صناعة صواريخ بعيدة المدى، وستتعهد بعدم امتلاك صواريخ تستطيعها من روس نووية، ولكن لا تستطيع إجبارها أنها تمتلك صاروخ بالستي أقل من 500 كيلومتر وأقل من 1000 كيلومتر. فهذه التوازنات العسكرية مهمة جدا للنظر لها من خلال هذه الاتفاقات. لذلك أنا ذكرت أن الصواريخ البالستية قد تكون المرحلة القادمة من الاتفاق.
2: أعتقد أن الصواريخ البالستية بالنسبة لإيران حضورها قد يكون هامشيا في هذه المرحلة، لكنه بالنسبة لإسرائيل أساسي. هو الخطر بالنسبة للصواريخ ليس على دول الخليج وإن كانت استخدمتها في الآونة الأخيرة، ولكن الخطر الأكبر في على دول الخليج أنا برأيي من أكثر من أمر. الخطر الأكبر من التدخل في الشؤون الداخلية عبر دعم بعض الخلايا التابعة للحرس الثوري، استخدام الطائرات المسيرة من خلال الميليشيات الموالية لإيران في العراق، أو من خلال دعم الوكلاء الذين يحيطون بدول الخليج سواء من الشمال أو من الجنوب. هذا برأيي هو الخطر الأكبر على هذه الدول من السلوك الإيراني. الصواريخ البالستية تشكل خطر أكبر على إسرائيل أو على أوروبا وحلفاء أمريكا في أوروبا في حال حملت رؤوس نووية وفي حال استطاعت إيران أن تطور برنامجها العسكري. من هنا أعتقد يوجد اختلاف بسيط في الأولويات ما بين الولايات المتحدة وأصدقائها في دول مجلس التعاون الخليجي. كيف يمكن حل هذا التباين في ترتيب الأولويات؟ أنا أعتقد يمكن حله من خلال دعم مسار التفاوض بشكل جدي الذي تقوده إسلام أباد والدوحة، ومن خلال أنا أشدد عليه الحوار البيني بين دول مجلس التعاون الخليجي وإيران. من دون أن يكون هنالك اتفاقية
3: سأتي إلى هذه النقطة، لكن الحوار أزمة حسن في مسألة الثقة، الثقة صحيح المتبادلة. صحيح. كيف يتم بناء هذه الثقة بعدما حدث من انتهاكات؟ حتى من قبل هذه الانتهاكات كانت هناك أزمة في مسألة بناء الثقة، لكن لدينا أيضا
0: مجموعة طبيعة النظام ليس الثقة، طبيعة النظام
3: بكل تأكيد.
0: يعني طيب مثل مثلا السوفيات، كيف يكون ثقة بينهم وبين الرأسمالية؟ لأنه كلاهما يريد تدمير الآخر. لذلك لا يوجد ثقة. الثقة تأتي من عملية الردع، بمعنى أن يكون لك قوة ولديك حلفاء جيدين وتستطيع أن تنزل نفس الضرر الذي ينزلونه به، وبالتالي تتكون الثقة.
2: إذا سمحت لي دكتور، يمكن أن أضيف إلى مسألة الردع أمر آخر. أنا أتفق معك أن طبيعة النظام الإيراني يجعل الثقة معه صعبة إذا استمر في تفكيره بتصدير الثورة والنظر إلى دول الخليج بوصفها.

0: دول رجعية وينظر لها بين مزدوجين عميلة إلى الشيطان الأكبر ومن هذه الشعارات التي أثبتت عدم دقتها. لكن هنالك برأي عوامل أخرى يمكن من خلالها بناء الثقة أو على الأقل بناء التوازن. العامل الاقتصادي والعامل الدبلوماسي، بحيث لو شعرت إيران أن هنالك ميزان اقتصادي إذا أخلت به وتوازنات سياسية وجيوسياسية.
1: هل تعتقد فعلا بأنهم يهتمون بالاقتصاد أستاذ حسن؟ لأنه لو يهتمون بالاقتصاد، إيران ليست دولة فقيرة، يعني إيران دولة تعتبر من أكبر الدول ثراء على مستوى العالم إذا استغلت ما
2: لديها.
3: أنا أضيف نقطة مهمة
0: بهذا الإطلاق. ليس بهذا الإطلاق. لماذا أقول ليس بهذا الإطلاق؟ نحن نقطة، إذا نظرنا إلى إيران كإيران واحدة، في إيران أكثر من مستوى سياسي. هنالك بعض الفرقاء السياسيين إذا استطاعوا أن يكونوا هم بالفعل أصحاب القرار، سوف نشهد هذه الثقة التي لن أقول أنها تامة، يمكن البناء عليها تدريجيا. ولكن إذا استمر الحرس الثوري
1: الأستاذ حسن يعني يبني فكرة النموذج للتعامل مع دولة. وهنا السؤال، هل نستطيع أن نصل إلى هذه المرحلة؟
3: خذ مثلا الولايات المتحدة الأمريكية، عندما ذهب كيسنجر ونيكسون إلى الصين وقالوا يجب أن نبعدها عن الشيوعية، ماذا حدث؟ أصبحت الصين أقوى وتهدد أمريكا. إذن عندما أنت تنفتح على إيران وتبقى بهذه
1: العقل، لكن الصين لعبت وفق قواعد اللعبة.
3: الصين لازالت شيوعية، إنما
1: لكن استغلت اللعبة أو قواعده على الأقل.
3: نعم إذا أنت فتحت على إيران وعطيتها الأموال وأغدقت عليه وبقيت هي كنظام مغلق كما نتحدث عنه، فتشكل تهديد أكبر لك، لأنك أنت تساعد بتقويتها. يعني كما يقول تشرشل يقول إذا بدأت تطعم التمساح قطعة وراء أخرى سيأتي ويأكلك.
1: قالها نتنياهو بالأمس، قال كل دولار سيذهب إلى إيران سيتحول إلى صاروخ أو إلى طائرة مسيرة.
0: دول الخليج لم تستخدم هذه السياسة. دول الخليج من المستحيل أن تلقي بحبل نجاة لطهران دون ثمن. دول الخليج تريد أن يكون هنالك ثمن لأي تغير حقيقي في المنطقة، ولكن في نفس الوقت دول الخليج تعي أن هنالك جغرافيا سياسية، أن إيران جارة، أن إيران دولة كبيرة ضخمة لا يمكنني أن أبيدها أو أشطبها من الخريطة. هنالك صيغة جديدة وهنالك حل، وهنالك حل
1: صيغة للتعايش، يعني
0: صيغة للتغيير يجب.
1: سأتي إليك أستاذ مسعود عن فكرة صيغة التعايش، لكن لدينا أيضا مجموعة من الأفكار حول الشواغل الأمنية التي حملها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم في جولته الخليجية الحالية. طبعا ماركو روبيو حاول أن يرسل رسائل طمأنة واضحة لدول الخليج العربي وفق وكالة رويترز، عنوانها لا اتفاق مع إيران دون الأخذ بعين الاعتبار مصالح وأمن دول المنطقة. خلال حرب إيران الأخيرة أظهرت طبعا دول الخليج درجة عالية من ضبط النفس ومارست حقها الدفاعي ضد اعتداءات إيران. لكن مع توقيع اتفاق السلام بين أمريكا وإيران، دول الخليج العربي تدفع بصياغة معادلة أمنية جديدة ومستدامة. هذه المعادلة تضمن استقرار المنطقة وتمنع أيضا تجدد التصعيد. أبرز شاغل فرضته الحرب الأخيرة هو ضرورة ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز من دون رسوم. طبعا هذا أمر يهم أمريكا والعالم، ليس فقط دول الخليج. ثاني أبرز شاغل لدول الخليج هو أذرع إيران في المنطقة، خاصة حزب الله العراقي الذي نفذ اعتداءات على دول المنطقة. روبيو في حديثه اليوم أكد من المنامة بأن السلام والاستقرار في المنطقة لن يتحقق دون معالجة مسألة أذرع إيران. أما الشاغل المحوري لدول الخليج حيال إيران فهو فقدان عامل الثقة بناء على مجريات الحرب الأخيرة وما ظهر جليا في تضارب في التصريحات والمواقف بين القيادتين السياسية والعسكرية في إيران، بين الرئيس بيزشكيان والتيار الذي يمثله وقائد الحرس الثوري. هذا يقول شيء والآخر ينفذ شيء آخر على الأرض تماما. أستاذ مسعود، يعني ذكرنا الشواغل التي تحدثت عنها والرسائل الطمأنة. النقاش الآن يدور كما يذكر الأستاذ حسن، نحن لدينا عوامل جغرافية مرتبطة بالمنطقة وتراعيها دول الخليج، لكن هل تعتقد بالفعل بأن إيران برغم ما يصدر منها من تصريحات وما يحدث على الأرض من أفعال في طريقها إلى أن تراعي مسألة صيغة التفاهم والتعايش المشترك بينها وبين دول الخليج؟
4: بالدرجة الأولى أنا أنظر بأنه الثقة مفقودة بين إيران وبين دول الخليج، والثقة مهزوزة بين دول الخليج والولايات المتحدة الأمريكية. لأن الولايات المتحدة الأمريكية الآن كما تفضل الدكتور هي تلعب بورقتين، تلعب بورقة

0: ديفانس وتلعب بورقة روبيو. هذه اللعبة الأمريكية أعتقد سوف لن تحل الأزمة التي نواجهها في المنطقة. المنطقة تحتاج هي إلى نوع من التحالف، نوع من التقارب الأمني، نوع من التقارب العسكري، لأن هذا هو الضمان الوحيد.
1: بين من ومن هذا التحالف؟
0: دول الخليج. دول الخليج نفسها بإمكانها أن تكون كتلة على قد ليس اندماجا، كل دولة لها سياستها الخاصة تجاه مختلف القضايا، ولكن عندما يصل الأمر إلى أمنها المشترك هنا يأتي دور التحالف وتطوير التحالف الأمني بين دول الخليج وحتى التحالف العسكري.
2: ناتو خليجي. ناتو خليجيا.
0: نعم، هذا الناتو الخليجي أصبح ضرورة، لأن الولايات المتحدة الأمريكية في النهاية عندما تصل إلى نقطة تريد تفضيل مصالحها تفضل مصالحها. صح. هذا واضح ولا يمكن التجامل معه. لذا نحن أمام الحل، هل هو الحل بأن نسمع إلى التجامل الدبلوماسي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، أم اتخاذ خطوات عملية على أرض الواقع حتى تستطيع هذه القوة الخليجية التي لديها الإمكانية المالية بإمكانها أن تؤثر على العالم من خلال قدراتها، ثرواتها، من خلال النفط، من خلال الغاز، ومن خلال موقعها الجغرافي، ومن خلال تأثيرها في العالم العربي والعالم الإسلامي، من خلال المملكة العربية السعودية، وأيضا تأثيرها العالمي. بإمكانها خلق هذه الكتلة التي في هذه الحالة يمكن أن نقول أي حوار بينها وبين إيران يؤدي إلى نتائج ملموسة. ولكن إذا أعطينا إيران إغراءات مالية مثلا، نحن في واقع الأمر ربطنا العرب أمام الحصان، لن نصل إلى نتيجة، ويؤدي إلى ما تفضل به الدكتور، إيران تصبح مثلا مع هذه الأيديولوجية ليس الصين، تصبح كوريا في المنطقة، وتسيطر اقتصاديا هذه المرة على المنطقة، وهي لا تزال تخفي أيديولوجيتها خلف هذا التطور الاقتصادي الذي يتم في المنطقة. نحن أمام هذه الأزمة. أعتقد العقيدة في داخل إيران لم تتغير. العقيدة في الوقت الحاضر هي تنظر إلى العالم من هذا المنظار، من خلال مجتبى خامنئي، ومن خلال الذين يتفاوضون مع الولايات المتحدة الأمريكية. هم ينظرون إلى العالم عالم الشر وعالم الخير، هم يقودون عالم الخير ضد عالم الشر. نحن أمام هذه القراءة وهذه النظرة، وهم ينظرون حتى إذا تجاملوا مع دول الخليج، حتى إذا تكلموا بلغة دبلوماسية، هم ينظرون بأن دول الخليج هم في عالم الشر.
1: طيب، سأتي إليك السيد العميد عن تساؤل، هل لدى دول العالم إفراط في حسن النوايا في التعامل مع إيران، وأيضا بعد التجربة التي حدثت تأثير هذا الأمر على التحالف الاستراتيجي بين دول الخليج والولايات المتحدة بناء على مخرجات اليوم؟ لكن نذهب إلى فاصل قصير مشاهدينا، ونواصل من بعده ساعة حوار.

0: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بيزنس.
2: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
3: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
4: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
5: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
6: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
0: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
7: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.

0: 7 أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
1: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية

0: اهلا بكم من جديد. نستكمل إذن هذا النقاش حول هذه التطورات والتسارع في الجولات الدبلوماسيه بعدما تم في سويسرا ومذكره التفاهم التي تم توقيعها بين امريكا وايران والحراك الدبلوماسي الذي يسير بخطى متسارعه بعد هذه الاتفاقيات في سويسرا. سيد العميد، كنت اتساءل قبل الفاصل في مساله الافراط في حسن النوايا، هل ترى هناك افراط في حسن النوايا تجاه التعامل مع إيران أم أنه الحذر موجود ويترجم على الأرض؟
1: في السياسة لا يوجد حسن النوايا، هناك مصالح مشتركة، هناك تعاملات واضحة حتى ولم تظهر الإعلام، وهذه نقطة مهمة جدا. مبدأ الثقة بين دول المنطقة وإيران يجب أن يبنى. إيران زي ما ذكر الزملاء الجغرافيا لا تتغير، ستبقى إلا أن يشاء الله هي شرق الخليج ونحن غربه. لذلك مبدأ توازن القوى والردع مهم. المبدأ الآخر هي المصالح المشتركة بين دول المنطقة أولا ثم بين دول المنطقة وإيران. بدون مصالح مشتركة لا نستطيع إعادة بناء الثقة. الآن لا يوجد ثقة بين إيران ودول المنطقة، سقطت الثقة، وخصوصا عندما تحدث بين الرياض وطهران مارس 2023 كان هناك اتفاقية بضمانات صينية. نتحدث الآن لا، هذه الاتفاقية قد تكون ميتة حتى وإن كانت ميتة دماغيا وليست ميتة فعليا، ولكن المرحلة القادمة يجب أن تبنى الثقة بين الطرفين، يجب أن يكون هناك توازن عسكري، يجب أن يكون هناك تفاهمات على طاولة المفاوضات بين دول المنطقة ثم بين
0: لكن
1: دول المنطقة.
0: الطرف الآخر سيد العميد يضع العرب أمام الحصان كما يعني يقول الأستاذ مسعود في فكرة أنه يضع أطر محددة لهذا التعاون. بالأمس قاليباف كان يتحدث ويصف بأنه إيران هزمت أمريكا وما إلى ذلك، لكنه يشير إلى ضرورة وجود تفاهم أمني إقليمي في منطقة الشرق الأوسط، لكنه يربط هذا بوجود الخروج ما يطلق عليه القوات الأجنبية من المنطقة، وفي نفس اللحظة يتحدث عن احترام سيادة الدول وما إلى ذلك. فيبدو أنه يعني يضع الكثير من النقاط التي فيها تجاوز على سيادة الدول الأخرى.
1: في اختلاف كبير أستاذ أسامة بين التصريحات الإعلامية وما يحدث على طاولة المفاوضات والاتصالات الثنائية، في اختلاف كبير جدا. سبق وشاهدنا خلال عبرية 39 يوم بزكيان يعتذر لدول المنطقة على الاستهداف، ثم بعد ذلك تم استهدافها، وكانت هناك شبكة من القنوات الإعلامية التابعة للحرس الثوري الإيراني لم تنشر مجموعة من خطابات بزكيان. لذلك حتى وإن تم التصريح ولكن الكلام ما يحدث على طاولة المفاوضات هذا هو الأهم. إيران تدرك بأنها لا تستطيع

0: تستطيع العيش في المنطقة بدون الجوار، لا تستطيع أن تكون منبوذة، لأن هذا سيؤثر عليها، خصوصا إذا تحدثنا عن الخليج العربي والتفاهمات بينها وبين قطر في مسألة الطاقة والغاز، تفاهمات بينها وبين دول المنطقة في مسألة أمن واستقرار المنطقة. لذلك أمن واستقرار المنطقة الكثير يتوقع أنه مهم فقط لدول مجلس التعاون الخليج العربي، وهذا غير صحيح، هو مهم لدول مجلس التعاون الخليج العربي، مهم لإيران، مهم للمنطقة والشرق الأوسط الكبير وليس الشرق الأوسط الصغير، مهم للعالم، لأننا نتحدث عن القلب النابض في الاقتصاد العالمي وهو الطاقة يخرج من هذه المنطقة. فلذلك حتى وإن حاولت إيران الإخلال في الثقة مستقبل إذا ما تم بناءها، ستكون العواقب، وهذه وجهة نظر، ستكون العواقب الوخيمة أكبر مما حدث سابقا. فلذلك إيران في المرحلة القادمة ستسعى لبناء الثقة مع دول المنطقة، ستسعى إلى إرساء استقرار وتفاهمات.
1: هل ما حدث اليوم تعتقد بأنه يؤيد يعني كلامك سيد العميد؟ لأنه مثلا هي صرحوا بهذا وتفاوضوا مع الأمريكيين على هذا، ودول مجلس التعاون الخليجي تريد هذا، لكن ما حدث اليوم سلطنة عمان أعلنت عن مسار داخل مياهها الإقليمية لعبور السفن، وبعد لحظات هدد الحرس الثوري، واليوم تم استهداف سفن، فالأفعال لا تتوافق مع الأقوال.
0: نعم، الساعة الخامسة تقريبا 10 دقائق تم استهداف سفينة،
1: وعادت ثلاث سفن طبقا لبلومبرغ،
0: وعادت ثلاث سفن. نعم، ولكن هذا متوقع أن يقوم فيه الحرس الثوري، لأنه ما زال هناك تجاذبات على طاولة المفاوضات في سويسرا، هذا شيء متوقع. أغلب السفن خلال 48 ساعة الماضية مرت من المسار العماني ولم تمر من المسار الإيراني. الشيء الآخر، وهي أنا أعتبرها حركة ذكية فعلا في الدبلوماسية العمانية، الإشراك الIMO اللي هي المنظمة الدولية للملاحة،
1: صحيح،
0: منظمة الملاحة الدولية، هذه خطوة لتدويل هذا الممر حتى وإن كان مؤقتا، أي أن جميع التعليمات ستصدر بالتنسيق مع السلطات العمانية من المنظمة البحرية الدولية، جميع هذه النقاط ستنشر إلى العالم كاملة، هي خطوة للأمام لوضع خلينا نقول الوضع الأطر المستقبلية، حتى وإن حدثت إدارة للمضيق لن تكون على هوى إيران، بل ستكون بناء على موضع بين السلطات العمانية وما أعلنت عنه المنظمة البحرية الدولية.
2: ولكن طيب الجغرافيا، عفوا، الجغرافيا الذي تحدث حضرتك وأستاذ حسن، هذه الجغرافيا موجودة لم تتغير، أي يعني هذه الجغرافيا تؤثر أيضا سلبا ليس فقط إيجابا، كما أن جغرافية روسيا وأوروبا تشكل خطر على أوروبا وضغط على أوروبا، أعتقد هذا التقارب الجغرافي صحيح، لا يمكن تغيير هذه الجغرافيا، ولكن علينا أن ننظر تواجد هذه الجغرافيا أيضا هو عنصر يحتاج إلى اتخاذ إجراءات أمنية تجعل هذه الجغرافيا تخلق نوع من التوازن مع الجغرافيا،
1: الردع على الأقل. طيب أستاذ حسن، الآن نحن لدينا مبادرة مهمة تحدث عنها رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أثناء زيارته لسلطنة عمان. طبعا في هذه الزيارة التقى خلالها وزير الخارجية رئيس الوزراء القطري بسلطان عمان السلطان هيثم بن طارق، وتم التباحث في هذه الزيارة طبقا لوكالة رويترز التي نقلت عن مصدر دبلوماسي بأن رئيس وزراء قطر بحث عقد محادثات بين إيران ومجلس التعاون الخليجي والعراق حول مضيق هرمز. المصدر يتحدث أيضا بأن محادثات إيران ودول الخليج والعراق حول هرمز ستكون محادثات منفصلة عن محادثات إيران وأمريكا، وأكد كذلك وجود خطط جارية لعقد محادثات مصالحة إقليمية منفصلة بين إيران ودول الخليج. ما تقوم به قطر حاليا أستاذ حسن، ويعني تحدث به المتحدث باسم الخارجية القطرية بالأمس للعربية، دعنا قبل أن تجيب يعني نستمع لما قاله في هذه النقطة ونعود.
3: الموقف الخليجي تجاه هذه الحرب كان واضح من البداية، وهو أولا وقبل كل شيء رد الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج وضمان أمن دول الخليج، ولكننا نعلم جميعا وهناك توافق خليجي حول ذلك أن نهاية كل هذا التصعيد الذي يجري حاليا هو سيكون عبر طاولة المفاوضات، وأن يكون هناك حوار إقليمي واضح جدا أساسه هو المبادئ حسن الجوار وإنهاء الاعتداءات غير المبررة على دول الخليج وإقحام دول الخليج في هذه الحرب. المنطقة بحاجة إلى منظومة أمن إقليمي جديدة، منظومة الأمن الإقليمي هذه يجب أن تبنى على أساس الحوار وعلى أساس حسن الجوار وعلى أساس كذلك ما تبين خلال هذه الحرب من القدرات العالية في دول مجلس التعاون الخليجي على الدفاع عن دولنا وعلى قيادة المشهد إقليميا.
1: كما سمعت أستاذ حسن، هو يتحدث عن بناء منظومة أمن إقليمي وتحدث عنها سيادة العميد، لكن على المستوى العسكري والمستوى السياسي بناء منظومة أمن موحدة

0: تطلب أولا بأن تكون هناك رؤية مشتركة للتهديد. هل تعتقد بأن دول الخليج تنظر لإيران بكامل دول الخليج تنظر لإيران بنفس المستوى من التهديد؟
1: حتى لو اختلف النظر في مستوياتها، لكن هنالك مصالح كبيرة مشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي، وهنالك إرث تاريخي بين هذه الدول، وهنالك تداخل لا يمكن لأي دولة أن تصد عينها عنه، وهذا يجعلها دائما أمام خيار واحد أن تذهب مجتمعة إلى تكوين رؤية ولو في حدودها الدنيا أو المتوسطة في علاقاتها مع إيران. ما هو بارز الآن هو دور واضح للوساطة القطرية، ولكن ما هو أهم؟ ما هو خلف هذه الوساطة؟ خلف هذه الوساطة هنالك ما يشبه التفويض أو الدعم الخليجي الواضح لدور الدوحة بغض النظر عن التفاصيل، وهذا يمكن تلمسه من خلال عدة أشياء. هنالك أكثر من اتصال جرى ما بين الأمير محمد بن سلمان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، هنالك اتصالات دائمة ما بين وزارتي خارجية المملكة العربية السعودية وقطر، هنالك تنسيق ما بين المملكة العربية السعودية وتركيا ومصر وباكستان، وكذلك هنالك تنسيق ثلاثي قطري سعودي باكستاني. هذا كله من أجل ليس شبكة أمان خليجية، وأنا أتفق مع ما ذهب له الأستاذ فيصل، هنالك شبكة أمان إقليمية أوسع، لأن الاعتماد
0: لكن
1: فقط
0: شبكة الأمان الإقليمية هذه أستاذ حسن لا يجب أن تهمل أن هناك لاعب آخر أصبح لاعب مهم الآن في المنطقة ينظر إليها بالتوجس، ونتحدث عن إسرائيل.
1: هذا اللاعب الذي ينظر إليها بالتوجس هو مأخوذ بعين الاعتبار، ولكن هذه المنظومة التي تعمل الآن وتعقد أكثر من اجتماع، وأنا أقصد تحديدا الرباعية، الرياض، إسلام أباد، أنقرة، القاهرة، هذه أيضا تريد أن يكون هنالك توازن ما بين دول المنطقة من جهة وإيران وإسرائيل من جهة أخرى. نحن لا يجب أن نكون حبيسي كماشتين، الكماشة الإسرائيلية والكماشة الإيرانية، أن نشتغل على ردود الأفعال. يجب أن يكون هنالك مشروع إقليمي، هذا المشروع الإقليمي يتعاضد ويتوازن مع بعضه البعض. من هنا في نقطة سريعة لو سمح، من هنا تأتي أهمية ما تم الحديث عنه في ما بثته العربية الآن من حديث للسيد الأنصاري عن أهمية التواصل حتى مع طهران نفسها. هذا التواصل لا يجب أن ينظر له من باب الضعف أو من باب أن دول الخليج ترى أن إيران أرفع كعبا منها أو ذات يد عليا، لا، هذه دبلوماسية صبورة تبني ليس فقط على السياسة، تبني أيضا على العسكر، تبني أيضا، لنلاحظ دول الخليج تنوع الآن في شبكة دفاعاتها، تشتري مضادات وتشتري منظومة دفاع وتبنيها من دول متعددة، سواء من الولايات المتحدة أو حتى من أوكرانيا أو حتى من الصين، من مجموعة دول. هذا التوسيع سواء في مروحة البرنامج الدفاعي أو في مروحة العلاقات العسكرية والسياسية وتحالفها كذلك مع باكستان، كلها برأيي جهود سوف تجعلها قادرة على الردع، قادرة على فرض مشروعها، وقادرة على جعل إيران وإسرائيل من جهة أخرى تنظران إلى هذه الدول بأنها دول فاعلة وليست دول تأتي أيا كان لتفرض رؤيتها
0: عليها. لن تتعامل من منطلق رد الفعل فقط. أستاذ أحمد، هناك نقطة لافتة تحدث عنها رئيس ترامب بالأمس، فكرة تغيير قواعد اللعبة فيما يتعلق بمضيق هرمز إذا تم تحصيل رسوم، وذكر بأن هناك الكثير من المضائق حول العالم وما إلى ذلك. نظرة الولايات المتحدة الأمريكية كقوة عظمى تنظر بأن هذا سيؤثر سلبا على كل المضائق حول العالم، وذكرها صراحة، وهي نفس النقطة التي ذكرها الوزير ماركو روبيو اليوم. لكن هذه النقطة إذا نظرنا لها من مستوى دولي تضع كافة دول العالم أمام مسؤوليات كبيرة. هل تعتقد بأنه الآن هناك إجماع دولي ملموس للوصول إلى فكرة ما للتعاطي مع إيران في مسألة مضيق هرمز وعدم تجاوز القانون الدولي في هذه المسألة؟
2: يوجد إجماع نظري، يعني على مستوى الكلام يوجد إجماع حقيقة أنه هذا مخالف للقانون الدولي، لكن على الصعيد العملي والحساس هناك يعني تراجع واضح وجبن حتى أنا أسميه. يعني خذ مثلا الاتحاد الأوروبي، أوروبا كلها متضررة جدا من إغلاق المزيد، لكنها لم تشارك ترامب، وأنا أتفهم لماذا، لأنه لم يستشرها. لكن حتى الأسطول الذي بنته

0: من أجل ضمان حرية الملاحة قالت أنها لن تستخدمه إلا بموافقة إيران، بمعنى أنها تخشى المواجهة مع إيران. كذلك الرئيس ترامب عندما يعني حاصر إيران، عندما حاصرت هي مضيق هرمز، قال أنا لا أريد أن أكون الرئيس الأمريكي هوفر هربرت هوفر الذي أدى إلى كساد اقتصادي وأدى إلى الحرب العالمية الثانية، أي أنه يعي المخاطر الاقتصادية. إذن إيران أمسكت بخناق أمريكا وأوروبا وحتى الصين. تصور الصين التي لها نفوذ على إيران، لم تستطع الصين أن تمارس ضغوط على إيران لفتح هذا المعبر. وبالتالي إيران أنا برأيي في مضيق هرمز كرست قاعدة كان الشاه يطمح إليها، الشاه الراحل يطمح إليها، إنما كان يريد أن يسيطر من أجل أن يقول للغرب أنا خادمكم الأمين. إيران الآن تستخدم تريد السيطرة لكي تقول للغرب اذهبوا فأنا سيدة المنطقة. لذلك عندما يقول أنه على الولايات المتحدة أن تنسحب من المنطقة، هذا هدف استراتيجي من اليوم الأول للثورة الإسلامية. عندما جاء الإمام الخميني قال أن على أمريكا أن تنسحب من المنطقة وأهل المنطقة يديرونها بالطريقة التي يشاءون، لكن هناك دولة قوية أيديولوجية تريد أن تنشر ميليشياتها وتستخدم كل إمكانياتها الاقتصادية في الجهد العسكري وليس الجهد التنموي، وبالتالي أصبحت قوة اقتصادية.
1: سيد العميد في عجالة لو سمحت، هل تعتقد برغم بعد كل ما حدث أنه ما زال هناك مساحة تدعو للتفاؤل أم علينا أن نقلق؟
2: لا، مساحة التفاؤل دائما موجودة. القلق صعب أن تبقى طول عمرك قلقا، ولكن نعم هناك مساحة كبيرة للتفاؤل. في نقطة إذا سمحت لي فيما يخص فرض الرسوم بثواني.
1: لم يعد لدي وقت للأسف سيد العميد، سنناقشها بكل تأكيد في ساعة حوار في وقت آخر. شكرا جزيلا سيد العميد فيصل حمد، وأيضا الأستاذ حسن مصطفى والأستاذ مسعود الفك، وأيضا الأستاذ أحمد عجاج، شكرا جزيلا لكم. ختام ساعة حوار لهذا اليوم، اللقاء يتجدد يوم الأحد بإذن الله.

0: جمعك لعدة مناصب، هل أثر ذلك في وحدة اتخاذ القرار وفي تسهيل اتخاذ القرار؟
1: في 78 قلت له 3 رؤساء، رئيس ربيع، الرئيس الحمدي، الرئيس القشمي. كنا متأثرين بالحركات القومية، حركة القوم العرب، وأيضا بالبعث، كمان بالثورات التي قامت في الخمسينات والستينات.
0: كنتم صغارا جدا، هل كنتم جاهزين للسلطة؟ علي ناصر محمد، الرئيس الأسبق لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.
2: الذاكرة السياسية، الجزء الأول، الليلة 10:30 على شاشة العربية.
3: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
4: نبض السوق من الأحد إلى الخميس 10:00 على العربية بيزنس.
5: حيث الثواني تغير حياة الكثيرين، واللحظات ترسم مسار الملايين، والأخبار تروي قصص العالم.
6: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شاهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيرا لأنني كنت جزءا من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
7: لحظة فارقة، خط فاصل
8: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
7: بين الانتظار والانطلاق،
8: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
9: خلاصة يوم قد انتهى،
10: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
2: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العالم.

0: العربية. رهينة سابق في طهران.
1: Minute to minute, hour to hour, day to day. You live in the hope that you will eventually, sometime, be free.
0: يكشف تفاصيل جديدة عن اسمة الرهائن.
1: It was better not to know, not to think about.
0: جون ليمبرت.
2: زارك علي خامنئي، كيف كانت عملية الحوار بينك وبين علي خامنئي حينها؟
0: بلا تحفظ، السبت 11:30 على شاشة العربية.

0: أهلا بكم مشاهدينا في ساعة إخبارية جديدة من العربية، نبدأها بالعناوين. تمديد المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية ليوم إضافي وسط ضغوط أمريكية للتوصل لاتفاق.
1: We're going to be taking some of their money and we'll spend it and we're going to be buying wheat.
0: ترامب يعلن أن الولايات المتحدة ستشتري منتجات زراعية بأصول إيرانية كانت خاضعة للتجميد. ترحيب خليجي أمريكي بمذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية وتأكيد على معالجة تهديدات طهران. زيلنسكي يعلن عن عملية استخباراتية مدتها 40 يوما للضغط على روسيا وإجبارها على السلام. زعيم كوريا الشمالية يشرف على اختبارات أسلحة شملت نسخة مطورة من نظام إطلاق الصواريخ. أهلا بكم مشاهدينا. البداية من واشنطن، حيث أفادت مراسلة العربية بتمديد المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية ليوم إضافي، وأن المفاوضات ستتواصل بين الطرفين خلال الساعات المقبلة سعيا للتوصل لاتفاق بعد جدل حول الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان. قبل ذلك، أكد بيان خليجي أمريكي مشترك على أهمية تجديد الالتزام بسيادة لبنان واستقراره وسلامة أراضيه. كما رحب البيان الخليجي الأمريكي بالمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية بوساطة أمريكية للتوصل إلى اتفاق دائم للسلام والأمن. وشدد البيان المشترك على أن المفاوضات لا يجب أن ترتبط بنتائج نزاعات أخرى. كما دعم استعادة سلطة الدولة اللبنانية وترسيم الحدود الدائمة. ودعا البيان الخليجي الأمريكي المشترك إلى نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة بالكامل واستعادة احتكار الدولة اللبنانية لاستخدام القوة مع دعم الجيش اللبناني لتحقيق ذلك. كما أفاد مصدر أمريكي للعربية أن واشنطن تضغط على إسرائيل ولبنان للتوصل إلى اتفاق بعد جدل حول الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان. وأوضح المصدر أن الوفد اللبناني طالب بجدول زمني واضح للانسحاب وحصر السيطرة الأمنية بالجيش اللبناني، فيما تتمسك إسرائيل بالإبقاء على منطقة عازلة وحرية التحرك على أو حتى الحصول على ضمانات بتفكيك سلاح حزب الله. وأضاف أن واشنطن تواصل الدفع نحو اتفاق يتضمن انسحابا تدريجيا للقوات الإسرائيلية وإنشاء مناطق أمنية تجريبية يتولى الجيش اللبناني مسؤوليتها. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس مشاهدينا حذر من جانبه من أن إسرائيل سترد بكامل قوتها إذا أقدمت إيران على مهاجمتها مجددا بسبب عملياتها في لبنان. وأكد كاتس على أن الجيش الإسرائيلي سيواصل التمركز في المناطق الأمنية في كل من لبنان وسوريا وقطاع غزة من دون تحديد سقف زمني للانسحاب، وفق كاتس بداعي حماية أمن إسرائيل ومواطنيها

0: على هذه الجبهات. معنا مشاهدينا من واشنطن مراسلة العربية ريتا سليمان، أهلا بك ريتا. بداية، ما مصير إعلان النوايا الذي كان ينتظر توقيعه هذه الليلة، ولماذا تم التوافق حاليا على تمديد هذه المفاوضات بين إسرائيل ولبنان برعاية أمريكية؟
1: تمام، بعد التحضير لإعلان ما حول هذه المفاوضات انتظرنا لعدة ساعات، ومن بعدها كان هناك طلب أو إعلان خبر تمديد هذه المفاوضات. هذه المفاوضات التي تستمر بحسب الخارجية الأمريكية، وأن الطرفان سيعاودان الاجتماع غدا صباحا عند الساعة 9 صباحا بتوقيت واشنطن، الساعة 13 بتوقيت غرينتش. حتى اللحظة ليس هناك من معلومات حول ما الذي تسبب بهذا التأخير، تأخير الإعلان، ولكن بشكل عام كنا نتابع هذا اليوم الكثير من العراقيل، والمعلومات التي كانت تخرج من غرف الاجتماعات تتحدث عن حائط مسدود حيال العديد من النقاط. ولكن في فترة بعد الظهر كان هناك تكثيف للاتصالات، إن كان اتصالات دول إقليمية بالجانب الأمريكي لتعزيز الموقف اللبناني بهذه المفاوضات، وأيضا اتصالات من وزير الخارجية ماركو روبيو إلى غرف الاجتماع دفع هذه المفاوضات قدما ولتذليل كل العقبات التي كانت موجودة. وكنا ننتظر فعلا أن يكون هناك إعلان ما، ولكن في اللحظات الأخيرة تم تأجيله، بل امتدت ساعات الانتظار طويلا حتى أتى الخبر من الخارجية بأن هذه المفاوضات ستستمر حتى يوم غد تم تمديدها، وأنه غدا سيكون هناك مواصلة لهذه المفاوضات حتى التوصل لاتفاق. من غير الواضح بعد بأي إطار نحن نتحدث عن اتفاق شامل أو عن إعلان نوايا بهذه المرحلة، ولكن أيضا الأنباء تحدثت عن أنه هناك عدة نقاط تم الاتفاق حيالها، ولكن في اللحظات الأخيرة كان دائما يكون هناك اتصال من أي طرف إن كان لبناني أو إسرائيلي لمزيد من الإيضاحات حيالها، لأن الطرف اللبناني يصر على أن يكون أن تكون كل النقاط واضحة بهذا الإطار، وألا يكون هناك إمكانية لأي تأويل أو تحوير من قبل الجانب الإسرائيلي. بأي إطار نحن نتحدث عن أي نقاط تحديدا حتى اللحظة ليس هناك من معلومات دقيقة، ولكن
0: ليس هناك تصريح رسمي، لكن المعلومات مبدئيا تشير إلى أن مسألة الانسحاب
1: إلى مزيد من
0: الإسرائيلي ربما تكون هي العامل المعرقل لهذا التوافق حتى الآن. اسمح لي ريتا فقط الإشارة إلى الأخبار العاجلة التي نتابعها الآن على شاشة العربية. مسؤول بالخارجية الأمريكية العربية يقول إن الطرفين الإسرائيلي واللبناني يستأنفان المفاوضات غدا، وهذا ما أكدت عليه ريتا قبل قليل. أيضا مسؤول بالخارجية الأمريكية العربية يقول إن مفاوضات إسرائيل ولبنان متواصلة. ريتا، مصدر أمريكي بالفعل قال العربية قبل ساعات، يعني أكد أيضا ما ذهبت إليه يعني حول الضغوط الأمريكية المتواصلة على الطرفين، لكن هل من الواضح ما طبيعة يعني الدور الأمريكي الذي لعبته واشنطن خلال الساعات الماضية اللي دفع المفاوضات للوصول إلى هذه المرحلة؟
1: دور محوري تماما. واشنطن كانت حتى في الأيام الماضية تواصل الاتصالات مع الجانبين اللبناني والإسرائيلي، كان هناك اتصالات مكثفة مع رئيس الجمهورية جوزيف عون وأيضا مسؤولين لبنانيين، وأيضا مع الجانب الآخر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لضرورة التوصل إلى إعلان ما بهذه الجولة من المفاوضات، يكون مختلف تماما عن الجولات السابقة. في السابق كانت تنتهي المفاوضات ببيانات رمزية من دون إعلان تحقيق أي تقدم أو حتى الالتزام بأي نقاط من قبل الطرفين. الإدارة الأمريكية اليوم كانت تصر بهذه الجولة على التوصل لإعلانات ما، أولا تؤدي أو تعطي مزيد من الاستقرار

0: استمرار للمفاوضات بمراحل لاحقة إن كانت أمنية أو حتى سياسية، وأيضا للتوصل إلى بنى تحتية يمكن التعويل عليها والبناء عليها في مراحل لاحقة من العلاقات بين البلدين. أعود وأتحدث أيضا عن علاقة أمنية أو حتى علاقة سياسية في المستقبل. من دون الإيضاح أو من دون التوجه إلى اتفاق شامل بين لبنان وإسرائيل، لأن الإدارة الأمريكية بهذه المرحلة تريد الوصول ولو إلى الأطر الأساسية، وليس بمعنى أنه أن يكون هناك اتفاق عام واتفاق سلام بين لبنان وإسرائيل بهذه المرحلة، فقط لمنع تصاعد جولة عنف جديدة، وأيضا لمنع أي توتر في العلاقات وأن يسوء الوضع الأمني وأن تعود المواجهة المباشرة بين حزب الله وإسرائيل. لهذا السبب تحاول الإدارة الأمريكية أن يكون هناك إعلان ما بهذه الجولة يمكن التعويل عليه لمسار مستقبلي في كل الأطر.
1: طيب، إذا نكتفي بهذا القدر معك، وشكرا لك على كل هذه التوضيحات. من واشنطن مراسلة العربية ريت سليمان. ومعنا مشاهدينا من بيروت المحلل السياسي بشارة خير الله. أهلا بك سيد بشارة معنا في هذه النشرة. إذن كما تابعنا، كان المعلن قبل ساعتين هو التوقيع على إعلان نوايا بين تل أبيب وبيروت، لكن ما جرى الآن هو تمديد لهذه المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية ليوم إضافي. هل لديك قراءة تحليلية لما جرى؟
2: صباح الخير لك للمشاهدين الكرام، لريتا أيضا. يعني عمليا المعلومات لدي أن نقطة الخلاف الأساسية تقع بموضوع الانسحاب الإسرائيلي. من يستعجل إعلان النوايا هي الولايات المتحدة الأمريكية. من يتريس في الانسحاب أو يتشدد بعدم الانسحاب هي إسرائيل، ومن يطالب بالانسحاب هو لبنان. كل يذهب إلى يعني هذا الاجتماع بنوايا مختلفة. الإسرائيلي يتمسك بعدم الانسحاب وبالبقاء على غالبية المواقع التي يحتلها. التعليمات اللبنانية للوفد هي التشدد والمطالبة بضرورة الانسحاب. يعني المعطيات الأمريكية تشير إلى رغبة الرئيس ترامب بتوقيع ورقة نوايا تشبه إلى حد كبير ورقة النوايا الموقعة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وهذا مستبعد لأن الإسرائيلي لا يمكن أن يوافق على الانسحاب قبيل تنفيذ عملية حصر السباح من غالبية المناطق. نعم. يعني الذهاب ربما إلى المناطق التجريبية على الأقل، يعني هذا بالقراءة الإسرائيلية حتى يعني يبرر انسحابه. واللبناني لا يمكن أن يقبل بأي شيء من دون انسحاب إسرائيل لكي يعود إلى لبنان بمكتسبات.
1: طيب، ولهذا أستاذ بشارة، يعني في ظل هذا التمسك الإسرائيلي بعدم الانسحاب من لبنان والبقاء في المنطقة العازلة، يعني البعض يتساءل، يعني هل هناك جدوى لهذا التفاوض مع الإسرائيليين في هذه المرحلة؟
2: بتقديري أنا أهمية التفاوض اليوم هو تثبيت المبدأ وليس الحلول المرتجات حاليا، يعني في وقت سريع، لأنه عمليا إن لم يثبت هذا المبدأ يعني نكون قد عدنا إلى نقطة الصفر، ويصعب على لبنان العودة لأن يفاوض إسرائيل في ظل إحساس الفريق الإيراني في لبنان بنشوة الانتصار. ولو أنه لم ينتصر بشيء، لكنه يعني يتعاطى مع اللبنانيين من قاعدة أنه انتصر، أن إيران انتصرت وإيران يعني أعطته ما لم يعطيه أي أحد. لذلك اليوم لبنان ثبت مبدأ التفاوض، يعني يحاول لبنان الرسمي التمسك بمبدأ التفاوض حتى لا تعود العملية إلى نقطة الصفر. لذلك أنا أقول لك من هلا إلى 24 ساعة سوف يعني تتكثف المشاورات للوصول إلى حلول. قد تكون حلول انسحابا جزئيا، نقطة مقابل نقطة، أو بلدة مقابل يعني عمليا تسليم الجيش اللبناني. يعني في حل لازم يكون يرضي جميع الأطراف، لأنه لا اللبناني مستعد أن يوقع على شيء من دون انسحاب، ولا الإسرائيلي.
1: وهذا ما أشرت إليه يعني أستاذ بشارة، أن إسرائيل لا ترغب في أن تبرم اتفاقا مشابها للاتفاق الأمريكي الإيراني. لكن عندما تتحدث إسرائيل عن منطقة عازلة، وحرية الحركة حتى تفكيك سلاح حزب

0: بالله، يعني هل هنا يعني هي تتحدث عن شرط أمني واقعي أم أنها محاولة ربما لشرعنة بقائها أطول فترة ممكنة في الجنوب اللبناني؟
1: هي محاولة للضغط بقدر الإمكان على الولايات المتحدة الأمريكية، لأن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول إجبار إسرائيل على الانسحاب. هي تريد أن تضغط على الولايات المتحدة، تضغط على الدولة اللبنانية، تضغط على الجميع، على الجميع لضمان يعني تسليم حزب الله سلاحه وعدم تهديد أمنه. هذا من الزاوية الإسرائيلية بقراءة لكل ما يحدث في إسرائيل من مواقف معلنة، على الأقل معلنة على الإعلام. لكن أيضا لبنان لا يستطيع أن يعطي إسرائيل ما ترغب من دون ضمانات، وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية التي تسعى إلى إبرام هذه الورقة قد تلجأ إلى فكرة تحدثت عنها أنا منذ يومين. هناك معلومة أن الولايات المتحدة سوف تطرح قوات أمريكية، هذه معلومة، سوف تطرح في مكان ما قوات أمريكية بريطانية مشتركة للفصل بين لبنان وإسرائيل. ممكن أن يكون هذا هو الحل، لكن هذا لا يزال كلام ولم يعني ولم يذهب إلى أي درجة.
0: واضح. شكرا لك إذا من بيروت المحلل السياسي بشارة خير الله، تحياتي لك سيد بشارة. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستشتري قريبا منتجات زراعية كالقمح وفول الصويا والذرة من المزارعين الأمريكيين، وذلك باستخدام أصول إيرانية مجمدة بموجب العقوبات الأمريكية. ترامب أضاف أن أمريكا تمكنت من القضاء على القدرات العسكرية الإيرانية بسرعة.
2: They want to make a deal with us very badly and we probably will, I think we will, but the strait is open. Yesterday they took out 19 million barrels of oil. That's the most in the history of the strait. And the oil prices are dropping like a rock. And I said, we're going to journey down. We're going to do what we have to do. And we did. We knocked the hell out of them. And now we're negotiating from a position of pure strength, pure strength. They know that. And the strait's already open and we're setting records of the strait. But we had to do that. We cannot let Iran have a nuclear weapon. You want to see problems, right? You know that. You want to see problems, you give them a nuclear weapon. They'll use it within the first hour, and we're not going to let that happen. So we did that. They will not have a nuclear weapon, and they've agreed to that, 100% agreed to that.
0: وإلى البيان الخليجي الأمريكي بعد اجتماع المنامة، حيث رحب المشاركون بمذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية الموقعة في 17 من يونيو. وأشاد البيان الصادر عن الاجتماع بدور قطر وباكستان في الوساطة بين إيران والولايات المتحدة، كما تم التأكيد على منع إيران من امتلاك سلاح نووي وضرورة معالجة جميع تهديداتها بما يشمل الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة ودعم الوكلاء في المنطقة. هذا ودعا البيان إلى إعادة فتح مضيق هرمز ورفض فرض أي رسوم أو قيود على الملاحة، كما رحب المجتمعون بخطة إجلاء أكثر من 11,000 بحار عالقين في المنطقة. وشدد المشاركون في الاجتماع على أن أي تجارة أو استثمار مع إيران سيكون مشروطا بالتزامها بالاتفاق ووقف سلوكها المزعزع للاستقرار. أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من المنامة عدم تحويل أي أموال لحد الآن إلى إيران، مضيفا أن لا أحد في الإدارة الأمريكية تحدث أو أشار إلى تحويل مماثل لصالح إيران.
3: Has any or are you aware of any of the frozen money that Qatar holds being transferred
4: No.
3: already to Iran?
4: Well, I'm not aware of that. I don't think anyone in our system has said that. So I don't know if you're responding to some news or anything that's out there. But as of right now, we're not aware of any money, nor have we agreed for any money to be transferred. Okay.
0: وفيما يتعلق بمضيق هرمز، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن دول الخليج مجتمعة ترفض فرض أي نوع من الرسوم أو التكاليف الإضافية على مرور السفن وحرية الملاحة في مضيق هرمز، مؤكدا على أن موقف الرئيس ترامب واضح بهذا الخصوص وحيال حرية الملاحة ودون رسوم في المضيق الحيوي للطاقة العالمية.
4: One thing that came across very clear is there is zero support. Zero support among the Gulf countries for any sort of toll or fees or anything that charges for the use of international waters. The president's made it clear that's not going to happen. It's not going to be a part of this. It cannot be a part of this. He made that clear again yesterday in the Oval Office in a press availability that he had, and I reiterated that point.

0: which I think was a welcome message from our partners here to hear that as well.
1: أوقفت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة عملية إجلاء تهدف إلى إخراج مئات السفن العالقة وآلاف البحارة عبر مضيق هرمز بعد تعرض

0: إطار خطة الإجلاء التي وضعتها المنظمة البحرية الدولية. وقد قررت المنظمة تعليق تنفيذ عملية الإجلاء مؤقتا من أجل إعادة التأكد من استمرار توفر الضمانات الأمنية اللازمة للسفن المدرجة على قائمة الإجلاء وجميع السفن الموجودة في المنطقة. هذا وقالت إيران قبل ذلك إن أي سفينة تعبر مضيق هرمز عبر مسارات غير محددة من قبلها لن تكون مشمولة بضمان العبور الآمن على حد تعبيرها. وأضافت أن تبعات الإبحار عبر مسارات غير مصرح بها في المضيق تقع على عاتق مالك السفينة ومستثمريها على حد قولها. معنا مشاهدينا من واشنطن توم واريك زميل أول ومدير مشروع مستقبل وزارة الأمن الداخلي في المجلس الأطلسي. أهلا بك سيد واريك معنا في هذه النشرة. حينما يقول ترامب سنشتري منتجات زراعية أمريكية بأموال إيرانية، هل هو طرح واقعي أم أنه ربما خطاب موجه للداخل الأمريكي في ظل ما يتعرض له ترامب من انتقادات وضغوط هذه الأيام؟
1: نعم good evening to you.
2: نعم نعم مساء الخير لك ولمشاهديك. نعم أنت محق تماما، فهذه الكلمة موجهة للاستهلاك الداخلي في الولايات المتحدة، حيث إن الرئيس ترامب وحربه ضد إيران قد أدت إلى ارتفاع أسعار النفط والأسمدة، والمزارعون يشتكون في الولايات المتحدة، والعديد منهم سيصوتون للحزب الديمقراطي لأنهم غير سعداء بشأن تأثير الحرب عليهم اقتصاديا. إذن هذا كان شيئا الإيرانيون لم يوافقوا عليه، وليس واضحا ما إذا كانوا ليوافقوا عليه، ولكن الرئيس ترامب يأمل بأن هذا سيجلب له الدعم من المزارعين المشتكين في الولايات المتحدة.
0: طيب، ولكن الإعلان عن هذا الأمر بالفعل قبل إقراره في اتفاق مكتوب مع الإيرانيين كما تفضلت، ألا يقوض مصداقية تصريحات الرئيس الأمريكي؟ وألا يخشى أيضا من تداعيات سلبية له على المفاوضات والتفاهمات الحاصلة مع الإيرانيين؟
2: نعم أنت محق تماما. الإيرانيون الآن قد تعودوا على أن الرئيس يقول أشياء يأمل بأن تتحقق بينما الحقائق تكون عكسها. الإدارة مثلا قالت بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستبدأ التفتيش سريعا في إيران، وإيران قالت ليس هناك اتفاق بشأن التفتيش. وأيضا الوكالة الدولية للطاقة الذرية وافقت على موقف الإيرانيين. إذن نرى العديد من المرات حيث الرئيس يتمنى أمنيات ويبدو بأنها ليست صحيحة.
0: حينما تؤكد إيران أنها لا تضمن سلامة السفن التي تمر عبر مسارات لم تحددها، ويؤكد أيضا مسؤولان أمريكيان أن طهران هي من أطلقت النار يوم أمس على سفينة شحن في مضيق هرمز، ما هي المعادلة التي تسعى طهران لترسيخها وتثبيتها عبر هذا الاستهداف؟
2: هذا طبعا ما يفعله الحرس الثوري. إذن نعم الطرفان يلعبان هذه اللعبة، وفي هذه الحالة الحكومة الإيرانية تريد من البحارة أن يعتقدوا بأنه ليس آمنا عبور مضيق هرمز ما لم يتم تحديد مسار من قبل الحكومة الإيرانية لهم. ولكن طبعا الاتحاد الملاحة الدولية قد حدد مسارات، وبأنه لو أن سفن مرت من هناك فستكون بعيدة عن الساحل الإيراني وتستطيع أن تمر. وفي هذه الحالة البيانات تظهر بأن حين الإيرانيون يقولون بأنه ليس صحيحا ما تحدثنا عنه، لأن 90 سفينة قد عبرت عبر المضيق خلال الأيام أو اليوم الماضي من حوالي 20 مقارنة ب20 مرة من قبل. إذن الطرفان يلعبان هذه اللعبة، لعبة العلاقات العامة، ويمكن أن نرى الحقيقة واضحة أمامنا.
0: وفي ظل هذه اللعبة التي يلعبانها كما تفضلت، ترامب يطلب يوم أمس من الكونغرس تمويلا إضافيا لتغطية تكاليف حرب إيران. هل يمثل ذلك سيد توم واريك اعترافا بأن الصراع مع إيران قد يستمر لفترة أطول، يعني حتى مع التقدم في المفاوضات والتي قد تفضي إلى اتفاق نهائي؟
2: معظم هذه الأموال ستستعمل لتعويض

0: تعويض الصواريخ الدفاعية التي أطلقت من قبل دول الخليج ومن قبل الولايات المتحدة أثناء الحرب. إذن هذا ليس لحرب جديدة بل لتعويض الأشياء أو الصواريخ التي أطلقت في الحرب السابقة. ولكن هناك ربما خبر مهم هنا، فهو سيحتاج إلى صوت الديمقراطيين للحصول على هذا، وليس واضحا بالنظر إلى الجدل الدائري حول قوانين الحرب التي رأيناها في الكونغرس بأن هذا سيحدث. وعلمنا هنا قبل ساعات أيضا بأن معظم قادة المجلس الشيوخ قد أرسلوا الأعضاء ليأخذوا عطلة لغاية 4 يوليو. إذن لا شيء سيحدث حتى ربما الأسبوع 3 يوليو، ثم نكون على بعد طبعا العطلة الصيفية في بداية أغسطس. إذن في الواقع هذا الطلب لن يوافق عليه إلا في سبتمبر.
1: الصورة واضحة. شكرا لك السيد توم واريكا، زميل أول ومدير مشروع مستقبل وزارة الأمن الداخلي في المجلس الأطلسي، كنت معنا من واشنطن. 9 أيام مضت مشاهدينا على التوقيع، وما زال السؤال حائرا، هل وقعت واشنطن وطهران على ذات الوثيقة؟ بين ما تقرأه أمريكا في سطور الاتفاق وما تراه إيران بين تلك السطور فجوة واسعة. البداية من مضيق هرمز، الرواية الأمريكية واضحة مشاهدينا، المضيق ممر دولي يجب أن يبقى مفتوحا دون قيود إضافية ودون رسوم عبور. في المقابل تنظر طهران لهذا المضيق بطريقة مختلفة، تتحدث عن دور سيادي أكبر وتطرح فكرة فرض رسوم، ومن أمن المياه إلى عمق المنشآت النووية. واشنطن ترى أن التفتيش هو قفل الاتفاق ومفتاحه، عملية أساسية يجب أن تبدأ سريعا للتحقق من المخزون والمنشآت، لكن تؤكد أن أي تفتيش واسع أو ترتيبات جديدة مكانها بعد الاتفاق النهائي ورفع العقوبات لا قبله. وفي ذات الملف مشاهدينا، يأتي اليورانيوم المخصب أيضا ليعمق الفجوة. أمريكا تضع هدفا نهائيا لا تنازل عنه، خفض المخزون على التخصيب ويخضعه أيضا للرقابة الدولية، بينما إيران تتحدث عن معالجة المخزون داخليا وتصر على أن حق التخصيب خط أحمر. في المال والاقتصاد لا يغيب الخلاف، واشنطن تقول إن أي تسهيلات اقتصادية أو إفراج عن أموال ستكون مرتبطة بآليات رقابة صارمة. أما طهران فخطابها الداخلي يختلف تماما، الأموال المجمدة الإيرانية وبالتالي لإيران فقط حق التصرف بها. هذا التناقض المالي ينسحب تماما على جدار العقوبات. البيت الأبيض يتحدث عن إعفاء مؤقتة ومسار مرتبط بالتقدم في المفاوضات، ليس هناك رفع كامل، بينما الإعلام الإيراني يزف للداخل مسارا يقود حتما إلى الرفع الكامل واستعادة الصادرات النفطية بالكامل. وبين هرمز والنووي والاقتصاد مشاهدينا، تبرز على الطاولة مهلة 60 يوما. أمريكا تراها نافذة فرصة أخيرة لإنجاز اتفاق نهائي يعالج الأزمة والأمن والعقوبات معا. أما إيران فتراها مرحلة انتقالية لامتصاص الضغوط ووقف الحرب كذلك، بينما تبقى الملفات الجوهرية مفتوحة على كل الاحتمالات.

0: داخل اجتماع كان يفترض أن يوحد الجمهوريين انفجرت مشادة بين الرئيس دونالد ترامب والسيناتور بيل كاسيدي، وكأن الخلاف على إيران لم يعد بين الحزبين بل داخل حزب ترامب نفسه. المزيد مشاهدين في هذا التقرير.
1: في إحدى غرف مبنى الكابيتول لم تكن الكاميرات حاضرة، لكن الصراخ خلف أبوابها وصل صداه إلى الإعلام. صراخ ومشادة واتهامات متبادلة بين هذين الرجلين، الرئيس دونالد ترامب والسيناتور الجمهوري بيل كاسيدي. بحسب شبكة CNN، الخلاف وقع خلال غداء مغلق مع أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، والسبب المباشر إيران وكلفة الحرب إضافة إلى صلاحيات

0: الرئيس. كاسيدي كان من الجمهوريين الذين أيدوا تحركاً يطالب بتقييد قدرة ترامب على شن ضربات جديدة ضد إيران من دون موافقة الكونغرس. بالنسبة لترامب كان ذلك طعن في توقيت حساس، فهو يحاول تسويق اتفاقه مع طهران كإنجاز، وفي الوقت نفسه يطلب تمويلاً ضخماً لتغطية كلفة الحرب. CNN قالت إن المواجهة تحولت إلى مشادة كلامية حادة، ونيويورك بوست نقل أن كاسيدي حاول تهدئة الجو مخاطبا ترامب بعبارة يا أخي، لكن الرئيس رفض النبرة التصالحية واستمر في الهجوم. خلال الاجتماع كان ترامب يضغط أيضاً لتمرير قانونه الانتخابي المعروف باسم سيف أكت، الذي يفرض قيوداً أشد على التصويت، ولوح بتعطيل مشروع قانون إسكان يحظى بدعم الحزبين حتى يتحرك مجلس الشيوخ في ملفه الانتخابي. وهكذا تحول اجتماع الوحدة إلى بوادر أزمة داخلية في الحزب الجمهوري، والمشادة لم تكن مجرد خلاف شخصي، بل كانت بحسب مراقبين بمثابة إنذار مبكر لقدرة ترامب على فرض الانضباط داخل حزبه كما كان يفعل من قبل.
1: نشرتنا مستمرة مشاهدينا، وفيها بعد الفاصل. حزب العمال البريطاني يبدأ رسمياً معركة اختيار خليفة كير ستارمر، وأندي وارنهام يتصدر السباق. ولدينا أيضاً ارتفاع الإصابات المؤكدة بإيبولا إلى 1155 في الكونغو الديمقراطية.

0: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.

أهلا بكم مشاهدينا من جديد. وافق الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي على عملية استخباراتية جديدة من المقرر أن تستمر 40 يوما بهدف إجبار روسيا على التوصل إلى سلام، حسب ما قال زيلينسكي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي بعد اجتماع مع رئيس جهاز الأمن الأوكراني دون الكشف عن أي تفاصيل. ويصف زيلينسكي ضربات المسيرات التي تستهدف المنشآت العسكرية ومنشآت الأسلحة الروسية بالإضافة إلى منشآت صناعة النفط والغاز بأنها عقوبات بعيدة المدى. مدد مجلس الاتحاد الأوروبي رسميا العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا لمدة عام واحد تنفيذا لقرار قمة الاتحاد الأوروبي التي عقدت في الفترة من 18 إلى 19 من يونيو. وجاء في بيان المجلس أنه تم الانتقال إلى تمديد

0: هذه العقوبات الاقتصادية الرئيسية المفروضة على روسيا مرة واحدة في السنة بدلا من مرة كل 6 أشهر كما كان ساريا منذ عام 2014. لا يخفي الرئيس الأمريكي غضبه من الناتو وشركائه في الحلف في محاولة لإصلاح العلاقة. استعرض أمين عام للناتو مارك روتا رسوما بيانية صممت بشكل خاص لترامب تظهر أن الحلف كله يعتمد عليه في محاولة لإقناعه بأنه لا يمكن الاستغناء عن دوره هو بشكل شخصي وليس الدور الأمريكي.
1: لم تكن زيارة الأمين العام لحلف الناتو مارك روتي إلى البيت الأبيض مجرد اجتماع بين حليفين، بل كانت محاولة دقيقة لإدارة غضب دونالد ترامب تجاه الحلف. روتي دخل اللقاء وهو يحمل رسالة مصممة خصيصا للرئيس الأمريكي، ليس فقط بالكلمات بل بالصور والأرقام. رسوم بيانية بعنوان تأثير ترامب وتريليون ترامب تشرح كيف غيرت ضغوط الرئيس الأمريكي حسابات دول الناتو وكيف دفعت الحلف بحسب روتي إلى زيادة الإنفاق الدفاعي وجعل الحلف أقوى مما كان عليه.
2: Europeans and Canadians are paying into defense since you took office in 2017.
1: لكن التفاصيل كانت أكثر من مجرد أرقام، حتى شكل العرض حمل رسالة شخصية تعمد فريق روتي كتابة اسم ترامب باللون الذهبي وبالخط نفسه الذي يستخدمه الرئيس الأمريكي في علامته التجارية وفنادقه ومنتجعاته، في إشارة واضحة إلى محاولة مخاطبة أسلوبه وشخصيته. الهدف كان واحدا، إقناع ترامب بأن انتقاداته للناتو لم تضعف الحلف بل أجبرت أعضاءه على التحرك، وأن الضغط الذي مارسه على أوروبا أصبح وفق رواية روتي سببا في تعزيز الالتزام الدفاعي داخل التحالف.
2: You have taken leadership. Here. Last week, you signed the defense procurement. You made it possible for companies to work together to be able, therefore, to ramp up their defense production.
1: خلف هذا الاستعراض البصري كانت هناك معركة سياسية أكبر حول مستقبل الناتو. ترامب لطالما اشتكى من أن الولايات المتحدة تتحمل العبء الأكبر داخل الحلف وطالب الحلفاء بدفع المزيد وإثبات التزامهم. أما روتي فاختار لغة مختلفة، تحويل مطالب ترامب إلى إنجاز ينسب إليه ومحاولة طمأنته بأن الناتو الذي ينتقده اليوم هو نفسه الحلف الذي يقول إنه أصبح أقوى بفضله.
0: أبلغت إدارة الرئيس دونالد ترامب الكونغرس رسميا نيتها بيع محركات طائرات مقاتلة لتركيا بقيمة تزيد عن 700 مليون دولار وفقا لنسخة من الإخطار الرسمي طلعت عليها رويترز. وكانت الوكالة ذكرت الأربعاء أن إدارة ترامب تعتزم المضي قدما في عملية البيع رغم اعتراضات بعض المشرعين على استثمار تركيا في امتلاك منظومة الدفاع الجوي S-400 الروسية. أشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على سلسلة من التجارب العسكرية الحيوية لأنظمة مدفعية وصواريخ حديثة في إطار سعي البلاد لتحديث برنامجها الصاروخي. وشملت التجارب نسخة مطورة من نظام إطلاق صواريخ متعددة مؤلفة من 24 أنبوبا من عيار 240 ملم وصواريخ باليستية تكتيكية ومدفع هاوتزر ذاتي الحركة عيار 155 ملم. وذكر تقرير لوكالة الأنباء المركزية الكورية أن منصة إطلاق الصواريخ المطورة مزودة بنظام توجيه دقيق ذاتي مع مدى إطلاق يمتد إلى 90 كيلومترا. خلافة رئيس الوزراء البريطاني المستقيل كير ستارمر تهيمن على المشهد السياسي في لندن مع تصاعد حظوظ أندي بورنهام لقيادة حزب العمال وسط نقاشات بشأن موعد وآلية حسم السباق. التفاصيل مع مصطفى زارو.
3: بمجرد إعلان ستارمر استقالته بدأت معركة الخلافة داخل حزب العمال، وحتى الآن يتصدر أندي بيرنهام السباق بدعم متزايد من النواب، ما يطرح تساؤلا هنا: هل تتجه بريطانيا نحو رئيس وزراء جديد خلال أيام أم نحو منافسة تمتد حتى نهاية الصيف؟ بيرنهام عزز

0: موقعه بعد عودته إلى البرلمان وحصوله على دعم شخصيات بارزة بينها وزير الصحة السابق ويس ستريتينغ، لكن الطريق إلى داونينغ ستريت لم يحسم بعد. في 9 يوليو يفتح باب الترشيحات ويغلق بعد أسبوع. إذا بقي بيرنام المرشح الوحيد سيصبح زعيماً للحزب ورئيس الوزراء في 17 يوليو. أما إذا دخل منافسون آخرون فسيقترع أعضاء الحزب والنقابات العمالية لاختيار أحد المرشحين بحلول الأول من سبتمبر. ويرى بعض النواب أن خوض منافسين آخرين للسباق سيمنح الحزب فرصة لمعرفة رؤية أندي بيرنام بشكل واضح واختبار توجهاته إزاء أبرز الملفات السياسية والاقتصادية قبل وصوله المحتمل إلى رئاسة الحكومة. والمهم هنا أن البريطانيين لن يتوجهوا إلى صناديق الاقتراع، فحزب العمال ما زال يتمتع بأغلبية مريحة في البرلمان، وهذا يعني أن الفائز بزعامة الحزب سيعبر مباشرة إلى هذا العنوان، مقر رئاسة الحكومة البريطانية، بعد تكليفه من الملك. ولهذا قد تعرف بريطانيا رئيس وزرائها الجديد خلال أسابيع أو ربما أيام فقط إذا غابت المنافسة على الزعامة. من لندن مصطفى زارو، العربية.
1: وأن مشاهدينا إلى الموجز الرياضي مع ديمة محمد السائح، إليك ديمة.
2: شكرا لك أحمد ومرحبا بكم مشاهدينا. ضرب المنتخب الهولندي موعدا مع المنتخب المغربي في الدور 32 من كأس العالم بعد فوزه على منتخب تونس ب3 أهداف مقابل هدف. سجل منتخب هولندا هدفين مبكرين، افتتح إلياس الصقيري النتيجة بتسجيله هدفا بالخطأ في مرمى منتخب بلاده، وضعف المهاجم بروبي النتيجة للمنتخب الهولندي بإحرازه للهدف الثاني قبل أن يعزز فان هيكا النتيجة بالهدف الثالث مع بداية النصف الثاني من اللقاء. وبهذه النتيجة حسم المنتخب الهولندي صدارة المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، بينما ودع المنتخب التونسي البطولة بعد 3 هزائم متتالية، احتل على إثرها المركز الأخير في المجموعة بلا أي نقاط.

ونبقى مع المجموعة السادسة، حيث انضم المنتخب الياباني إلى ركب المتأهلين إلى الدور الثاني بعد تعادله مع السويد بهدف لمثله في الجولة الثالثة والأخيرة. مع بداية النصف الثاني من المباراة، نجح المنتخب الياباني في كسر حالة الجمود بهدف دايسن مايدا، ولم يتأخر رد المنتخب السويدي حيث أعاد أنتوني إيلانغا النتيجة لنقطة التعادل. وبهذه النتيجة احتل المنتخب الياباني المركز الثاني في الترتيب برصيد 50 نقاط، وسيلتقي في الدور الثاني مع نظيره البرازيلي متصدر المجموعة الثالثة. على الجانب الآخر، أنهى منتخب السويد دور المجموعات في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وتأهل هو الآخر إلى الدور 32 كواحد من أفضل المنتخبات التي احتلت المركز الثالث في مجموعتها بالمونديال.

لعبت الإكوادور الطاولة على ألمانيا وهزمتها بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المجموعات الرابعة بكأس العالم، ضمنت على إثره مقعدا لها في الدور الثاني كأفضل ثالث. تقدم المنتخب الألماني مبكرا بواسطة ساني بعد مرور دقيقتين من عمر المباراة، ونجح منتخب الإكوادور في إدراك التعادل سريعا عن طريق نيلسون أنغول. وفي الشوط الثاني تمكن منتخب الإكوادور من تسجيل هدف الانتصار قبل نهاية اللقاء عبر لاعبه غونزالو بلات. وبهذه النتيجة توقف رصيد منتخب ألمانيا عند النقطة السادسة، لكنه بقي في صدارة المجموعة الخامسة بفارق الأهداف عن منتخب كوت ديفوار الذي حل ثانيا. أما منتخب الإكوادور فقد وصل للنقطة الرابعة في المركز الثالث.

وفي المجموعة ذاتها تأهل منتخب كوت ديفوار إلى الدورة 32 بعد فوزه على كوريساو بهدفين دون رد. تقدم منتخب كوت ديفوار في الدقيقة 7 عن طريق نيكولاس بيبي وهو أسرع هدف في تاريخ الفريق بكأس العالم، متخطيا هدف زميله فرانك كيسيه بشباك ألمانيا في الجولة الماضية بالنسخة الجارية والذي جاء بعد 30 دقيقة. ومع انطلاق النصف الثاني من اللقاء عاد بيبي ليضيف الهدف الثاني له ولفريقه، وبهذه النتيجة رفع منتخب كوت ديفوار رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة بفارق المواجهات المباشرة خلف ألمانيا المتصدرة. في المقابل ودع منتخب كوريساو المنافسات حيث توقف رصيده عند نقطة واحدة في المركز الرابع والأخير في أول مشاركة له في تاريخه بالبطولة.

0: يتطلع المنتخب السعودي لإنعاش حظوظه في التأهل إلى الدور المقبل عندما يواجه منتخب الرأس الأخضر في هيوستن ضمن مباريات المجموعة الثامنة، ويأمل الأخضر أن ينضم إلى المغرب المتأهلة للدور المقبل والابتعاد عن مصير منتخبات قطر والأردن وتونس الذين غادروا البطولة مبكرا متذيلين ترتيب مجموعاتهم. وكان المنتخب السعودي قد تعادل في مباراته الأولى أمام الأوروغواي وخسر مواجهته الثانية أمام إسبانيا. يطمح كل من السنغال والعراق إلى إنهاء مشوارهما في المجموعة التاسعة من خلال تحقيق فوزهما الأول في النسخة الحالية، ما قد يمنحهما فرصة التأهل كأفضل ثالث. وتعد هذه المشاركة الثانية فقط للعراق بعد عام 86، ويحتل أسود الرافدين المركز الرابع والأخير في ترتيب المجموعة بلا أي نقاط. وفي مدينة سياتل الأمريكية يلتقي منتخب مصر وإيران في مواجهة حاسمة على بطاقة التأهل إلى الدور 32. مصر تدخل المواجهة بأفضلية نسبية بعدما جمعت 4 نقاط في الصدارة مقابل نقطتين لإيران التي تليها في الترتيب. على وقع المونديال ننهي الأخبار الرياضية، عودة الآن إليك أحمد.
1: شكرا لك ديما. مشاهدينا، كشفت وزارة الاتصالات والإعلام الكونغولية في تحديثها لحالة تفشي فيروس إيبولا في البلاد عن تسجيل 1155 إصابة مؤكدة، بينها 304 حالات وفاة. وكانت منظمة أوكسفام قد حذرت من أن الحجم الحقيقي لانتشار فيروس إيبولا الذي يجتاح أفريقيا قد يكون أكبر مما تذكره الأرقام الرسمية، وسط مخاوف من تفشي الفيروس دون اكتشاف ذلك. رصدت الولايات المتحدة 150 مليون دولار من المساعدات بعد زلزالين اللذين ضربا فنزويلا وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، وسيخصص 50 مليون دولار منها لمنظمات إنسانية محلية و100 مليون دولار لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. وذكرت الخارجية في بيان أن فريقين للإسعاف والبحث عن مفقودين سيتم نشرهما أيضا على الأرض. قبل ذلك كان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أكد أن الاستجابة الأمريكية ستكون سريعة وفعالة. هذا وارتفعت حصيلة قتل الزلزالين في فنزويلا إلى 235 فيما انهارت مباني سكنية كاملة في مدينة لاغوايرا، ما أدى إلى محاصرة عدد من السكان تحت الأنقاض. وتواصل فرق الإنقاذ عملية البحث وسط نقص في المعدات والموارد البشرية.
2: في لاغوايرا الفنزويلية لم يعد الأمل يرى بالعين بل يسمع بالأذن. خلف أكوام الخرسانة والحديد التي خلفها الزلزال ما زالت أصوات حياة تنبعث من تحت الأنقاض، أصوات أشخاص ينتظرون يدا تصل إليهم قبل أن يسبقهم الوقت.
3: ما زلنا نسمعهم، نطلب منهم أن لا يجهدوا أصواتهم وأن يأخذوا أنفاسا قصيرة على أمل أن يتم إنقاذهم.
2: منذ ساعات طويلة يقف الأهالي فوق ما كان قبل الزلزال منازلهم، ينادون أبناءهم فيأتيهم الرد من تحت الركام، يسمعونهم بوضوح، يعرفون أنهم أحياء لكنهم

0: عاجزون عن الوصول إليهم.
1: الوضع حرج للغاية بسبب الافتقار إلى الآليات والموارد البشرية اللازمة. نحن بحاجة إلى المساعدة.
0: لكن المأساة لا تتوقف عند حجم الدمار، فعمال الإنقاذ يتحدثون عن نقص حاد في المعدات الثقيلة والكوادر البشرية اللازمة للوصول إلى الضحايا. وبينما تتضاءل فرص النجاة مع مرور الساعات، يواصل الأهالي الوقوف قرب المباني المنهارة، يراقبون وينتظرون ويتمسكون بأمل واحد، أن تتحول الأصوات التي يسمعونها من تحت الركام إلى وجوه تنجو من الموت.
2: في ختام هذه الساعة نذكر بالعناوين. تمديد المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية ليوم إضافي وسط ضغوط أمريكية للتوصل لاتفاق. ترامب يعلن أن الولايات المتحدة ستشتري منتجات زراعية بأصول إيرانية كانت خاضعة للتجميد. ترحيب خليجي أمريكي بمذكرة التفاهم الأمريكي الإيرانية وتأكيد على معالجة تهديدات طهران. زيلنسكي يعلن عن عملية استخباراتية مدتها 40 يوما للضغط على روسيا وإجبارها على السلام. زعيم كوريا الشمالية يشرف على اختبارات أسلحة شملت نسخة مطورة من نظام إطلاق الصواريخ. نهاية هذه النشرة مشاهدينا، شكرا لحسن المتابعة، في أمان الله.

0: كان ينادي قبل الانفصال بهوية جامعة اسمها السودانوية. جون جارنج رمز الجنوب السوداني.
1: الحرب التي تمر بها الدولة السودانية حاليا تستدعي تاريخ دكتور جون جارنج وأفكاره عن السودانوية. جون جارنج لم يكن يؤمن بهذه العزلة. السودان خلق، ما يمكن أن يجمع ما بين كل السودانيين هو أننا أبناء هذا الوطن.
0: ما الذي يضمن أن السودانوية ستجمع السودانيين؟ الروائي والكاتب السوداني الأستاذ حمور زيادة.
2: سجان مع مشاري الذايدي السبت 3:30 على شاشة العربية. تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
3: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
2: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
3: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
2: لنعي، لندرك ما حولنا،
3: لنعرف، نسأل، لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
4: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
2: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
5: ما لم يكن دينا على عهد محمد فليس بدين اليوم.
6: هل نستطيع أن ندرك مثلا مولد النبي عليه الصلاة والسلام، الاحتفال برأس السنة الهجرية، موسم عاشوراء، ليلة النصف من شعبان مثلا، كأعياد دينية؟
5: إذا أخذت معنى عيدا دينيا فهي أخذت معنى الإحداث في الدين. العيد يأتي بعد شريعة عظيمة، فهو مناسبة دينية عظيمة تتوج باحتفال.
6: أليس الحكم في كل الأمور الإباحة ما لم يأتي نص بالتحريم؟ ألا تحجر واسعا بهذا الكلام دكتور؟
5: لا، أنا أضبط ولست أحجر.
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد اليوم 3:30 على شاشة العربية.
7: في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن ننتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث.
8: جمعك لعدة مناصب، هل أثر ذلك في وحدة اتخاذ القرار وفي تسهيل اتخاذ القرار؟
9: في 78 قلت له 3 رسائل،

0: رئيس ربيع، الرئيس الحمدي، الرئيس القشم. كنا متأثرين بالحركات القومية، حركة القوم العرب، وأيضا بالبعث، كمان بالثورات التي قامت في الخمسينات والستينات.
1: كنتم صغارا جدا، هل كنتم جاهزين للسلطة؟ علي ناصر محمد، الرئيس الأسبق لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.
2: الذاكرة السياسية، الجزء الأول، الليلة 10:30 على شاشة العربية.
3: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
2: غداء عمل من الأحد إلى الخميس، الواحدة على العربية بيزنس.
4: في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك، فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟
5: كل ثانية خبر جديد، وقضية جديدة، وجدل جديد، وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم، وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
4: تفاعلكم مع سارة الدندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية. اتفاق جديد، لكن الشكوك مستمرة بين من يرى أن إيران ستواصل نهجها المعتاد، ومن يعتقد أن الحرب غيرت حساباتها وأضعفت نفوذها. بعد الخسائر والعزلة يبقى السؤال الأهم: إيران ما بعد الحرب أقوى أم أضعف؟ محل نقاش مع رشا نبيل، الليلة 9 على شاشة العربية. لكل قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.
2: رهينة سابق في طهران.
6: Minute to minute, hour to hour, day to day. You live in the hope that you will eventually, sometime, be free.
2: يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة الرهائن.
6: It was better not to know, not to think about.
2: جون ليمبرت.
7: زارك علي خامنئي، كيف كانت عملية الحوار بينك وبين علي خامنئي حينها؟
2: بلا تحفظ، السبت 11:30 على شاشة العربية.

السلام عليكم مشاهدينا، واهلا بكم في هذا الموجز من العربية. قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية العربية إن المفاوضات الجارية في واشنطن بين لبنان وإسرائيل ستستمر، وأضاف المسؤول أن الطرفين الإسرائيلي واللبناني سيستأنفان المفاوضات صباح الجمعة في العاصمة الأمريكية. وأكد المسؤول في الخارجية الأمريكية أن واشنطن تعمل على دعم المفاوضات الثنائية للتوصل إلى اتفاق. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستشتري قريبا القمح وفول الصويا والذرة من المزارعين الأمريكيين، وذلك باستخدام أصول إيرانية مجمدة بموجب العقوبات الأمريكية. ترامب أضاف أن أمريكا تمكنت من القضاء على القدرات العسكرية الإيرانية بسرعة. أكدت وزارة المحيطات في كوريا الجنوبية أن 8 سفن أخرى تابعة لها غادرت مضيق هرمز. وأوضحت الوزارة أن 5 سفن تديرها كوريا الجنوبية لا تزال في المنطقة، وعلى متنها 47 من أفراد الطاقم. ارتفعت حصيلة ضحايا زلزالين اللذين ضربا فنزويلا يوم الأربعاء إلى 235 قتيلا وفق ما أعلن وزير الصحة. وقال الوزير الفنزويلي في تصريح للتلفزيون الحكومي إن المستشفيات استقبلت حوالي 135 شخصا وصلوا دون مؤشرات حيوية أو توفوا فور وصولهم إلى المنشآت الصحية. كما قررت الولايات المتحدة إرسال سفينتي إنزال برمائيتين وطائرة نقل ومروحيات لتقديم دعم لوجستي لفنزويلا التي ضربها زلزالان قويان أمس وفق ما أعلن الجيش الأمريكي. وذكرت القيادة الجنوبية الأمريكية على إكس أن هذه القوات ستقدم خدمات تنقل متخصصة ودعما لموظفي الحكومة الأمريكية ولفرق البحث أثناء قيامهم بتقييم الأضرار وتحديد مواقع المصابين وتقديم مساعدات حيوية لإنقاذ الأرواح. كشفت وزارة الاتصالات والإعلام الكونغولية في تحديثها لحالة تفشي فيروس إيبولا في البلاد عن تسجيل 1155 إصابة مؤكدة. نهاية الموجز في أمان الله.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق الآن على شاشة العربية.

0: يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9:00 على العربية بزنس.
2: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه. عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
3: ما لم يكن ديناً على عهد محمد فليس بدين اليوم.
4: هل نستطيع أن ندرك مثلاً مولد النبي عليه الصلاة والسلام، الاحتفال برأس السنة الهجرية، موسم عاشوراء، ليلة النصف من شعبان مثلاً، كأعياد دينية؟
3: إذا أخذت معنى عيداً دينياً فهي أخذت معنى الإحداث في الدين.

0: العيد يأتي بعد شريعة عظيمة، فهو مناسبة دينية عظيمة تتوج باحتفال.
1: أليس الحكم في كل الأمور الإباحة ما لم يأتي نص بالتحريم؟ ألا تحجر واسعا بهذا الكلام دكتور؟
0: لا أنا أضبط ولست أحجر.
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد اليوم 3:30 على شاشة العربية.

0: تجدد اللقاء مشاهدينا وخارج الصندوق على شاشة العربية وفي موضوعات الليلة.
1: We want to ensure that any decisions that are made throughout this negotiating process, the interests of our partners and our allies in the region are always taken into account.
0: روبيو يؤكد أن اتفاق إيران لا يمس أمن الخليج وبيان خليجي أمريكي يطالب بحسم ملفي الصواريخ والوكلاء.
2: The president's made it clear that's not going to happen. It's not going to be a part of this. It cannot be a part of this. He made that clear again yesterday in the Oval Office.
0: عقب إعلان مسقط عن ممر آمن في هرمز بعيدا عن إيران، استهداف سفينة قرب عمان، وروبيو يحذر من عدوى الرسوم. مفاوضات لبنان وإسرائيل تتعثر في واشنطن، نتنياهو يتمسك بعدم الانسحاب، وروبيو يقول إنه متفائل.
3: Are you going to Turkey with a big gift bag?
4: I think so. Look, he's a member.
0: وسط التوتر مع إسرائيل، ترامب يلمح لبيع F-35 لتركيا، وساعر يرد، سنعترف بإبادة الأرض. ودعوات للتظاهر ضد حماس في غزة، العشائر تحذر من الفوضى وإسرائيل تراقب. ربما في كل النقاشات التي تمت في جولة وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو إلى دول المنطقة كان هناك عنوانا رئيسيا وهو أمن الخليج. هذا هو العنوان الذي ربما حمل روبيو رسالة واضحة من الإدارة الأمريكية لحلفاء الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة ليقول إن هناك عين أمريكية على أمن الخليج. هذه الزيارة تأتي في توقيت بالغ الحساسية لأنها تأتي بعد دخول المفاوضات مع إيران ما بين الولايات المتحدة وإيران إلى مرحلة حاسمة، بالإضافة إلى طرح العديد من الأسئلة المتعلقة بما جاء في بنود مذكرة التفاهم وبما سيأتي أيضا في الاتفاق النهائي. هذا النقاش العام حول هذه القضايا، هناك تركيز كبير من دول الخليج على عدة نقاط رئيسية. ربما الولايات المتحدة الأمريكية كانت تركز في مفاوضاتها بشكل واضح على مضيق هرمز وعلى النووي، لكن هناك جانبان تم إغفالهم بشكل كبير في هذه التفاهمات التي تتم الآن، وهي النقاط التي تمثل تهديدا حقيقيا بالنسبة لأمن الخليج، وهي موضوع برنامج الصواريخ الباليستية ومدى هذه الصواريخ من ناحية، والأمر الآخر أيضا هو نشاط الأذرع التابعة لإيران.

0: الذي مثل أيضا مصدر تهديد كبير لأمن الخليج. الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي اليوم جاسم البدوي أكد على هامش هذا الاجتماع في المنامة أن أي تفاهمات أو ترتيبات مستقبلية يجب أن تراعي بشكل كبير مصالح دول الخليج وأن تضمن استقرار هذه المنطقة الذي عرض للعديد والعديد من الاهتزازات القوية خلال حرب إيران إسرائيل أمريكا. روبيو قال إنه يحمل أيضا رسائل طمأنة مباشرة بأن واشنطن ستقوم بإشراك جميع الدول الخليجية في أي قرار يتخذ وأن هناك رغبة أمريكية بأن يكون هناك اتفاق مع إيران ولكن ليس بأي ثمن.
1: We want to ensure that in any decisions that are made throughout this negotiating process, the interests of our partners and our allies in the region are always taken into account. That there is no part of this deal that's undertaken that in any way undermines the security, the stability, or the prosperity of any of our partners in the Gulf region.
0: هذا ما جاء أو أبرز ما جاء في تصريحات روبيو، لكن كان هناك بيان مشترك عقب هذا الاجتماع الخليجي الأمريكي تم التأكيد فيه واستخدام مفردات وعبارات تتعلق بتحقيق سلام وأمن دائم في المنطقة وأن هذا الأمر يتطلب معالجة حقيقية للتهديدات الإيرانية سواء فيما يتعلق بالصواريخ الباليستية، الطائرات المسيرة، نشاط وكلاء إيران في المنطقة، المشروع الذي كانت ولا تزال تحمله إيران حتى اللحظة ولم يتم الإعلان بشكل واضح وصريح على أن هناك إجراءات ستحاول التعامل والتصدي له في الاتفاق أو المفاوضات ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. مخاوف مشروعة، ولكن يبدو أن هذه الزيارة لروبيو حاولت أن تقدم كما ذكرنا رسائل طمأنة، لكن إلى أي مدى يمكن أن تلتزم إيران هذا سؤال كبير. لكن الحقيقة أن روبيو رد على سؤال مهم، الاتفاق مع إيران كيف سيكون؟ لا نتحدث عن مذكرة التفاهم، قضي الأمر في هذه المذكرة، لكن فيما يتعلق بالاتفاق النهائي ما هي نوايا الولايات المتحدة؟ نستمع لروبيو.
1: For while we want a deal, we don't want a deal at any price. We want a deal that's good, we want a deal that's real, we want a deal that's verifiable, and we want a deal that's adhered to. And it is important that any agreements that are reached, both in the process of negotiation and in the aftermath, be adhered to and followed.
0: هذه هي الرسائل التي حملها روبيو، ولكن هناك أسئلة كبيرة يمكن طرحها الليلة. ينضم إلينا من الكويت المحلل السياسي السيد جابر باقر، مرحبا بك سيد جابر. حاول روبيو على ما يبدو أن يطمئن الحلفاء كما ذكر بأنهم سيكونوا حاضرين بشدة في كل التفاهمات التي تتم مع إيران، لكن إلى أي مدى نجح في إقناع الحلفاء بأن هذا سيتم بالفعل، خاصة وأن هناك مخاوف كبيرة لدى دول الخليج التي تعرضت لحرب كبيرة أثناء هذه المواجهة؟
2: أولا مساء الخير. أنا أعتقد يعني السيد مارك روبيو ما قدر يقنع، أعتقد أنا، حلفائها أو المعني دول مجلس التعاون الخليجي 100%. هناك يعني يجب أن يكون التزام من الجانب الإيراني في أمور كثيرة، منها مثلا موضوع الجزر الثلاثة لدى مع الإمارات، حقل الدرة مع الكويت، يجب أن تكون هناك يعني اتفاقات مشروطة مع الجانب الإيراني. كذلك البيان المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي كان واضح في موضوع عدم فرض أي رسوم أو أوتاوا على مضيق هرمز، وهذا اللي تتجه له الحكومة الإيرانية الآن، راح تخلي المضيق من يمر خلاله يعني كأنه منطقة جمركية تابعة لإيران.
0: ولكن هناك تأييد بدا واضحا في تصريحات روبيو أيضا لهذا الأمر حينما ذكر أنه لا يجب أن يحدث ذلك لأنه سيؤدي إلى ما أسماه عدوى هذه الرسوم التي يمكن أن تنطلق إلى ممرات أخرى. هناك حرص أمريكي على ما يبدو على هذا الأمر أيضا.

0: أن إحنا إذا فتحنا باب لهذا الموضوع فأي مضيق في العالم يعني كأي دولة مجاورة لأي مضيق ممكن تتخذ نفس الإجراءات اللي يتخذها الجانب الإيراني. والله أني أنا أحط رسوم أذهب إلى السويس أو أي مضيق، حتى هناك صوب باب المندب كذلك يقول لك تعال حط لنا رسوم. فهذه مشكلة كبيرة يعني أن أنا أعمل فيها على رأي إخواننا المصريين فتوى أن اللي يمر لازم يدفع عتاولي.
1: طيب هذا فيما يتعلق بمضيق هرمز، يعني
0: قرارات الأمم المتحدة.
1: نعم هذا فيما يتعلق بمضيق هرمز، لكن يبدو مما يسير من المفاوضات أن مسألة البرنامج الصاروخي ومسألة الأذرع غير حاضرة، رغم أن روبيو حاول أن يبرر أو يقول هذا الأمر في زيارته. ربما هناك تصريح يمكن أن تسمعه معنا سيد جابر لتعاقب عليه.
2: When you're giving money, for example, to Hezbollah to act as a rival to the sovereign government of Lebanon, you're interfering in their politics. When you're sponsoring militias in Iraq, you're interfering in Iraq. When you're sponsoring, you know, Hamas or the Houthis or whoever it may be, you're interfering in the sovereignty of these countries. So that it's covered. The MOU contemplates a conversation about these things because it's critical and it's important. There's no doubt that that will be a topic that has to be discussed, because ultimately you're not going to have peace and stability in this region as long as there are non-state actors operating within the boundaries and borders of sovereign countries and being funded by Iran.
1: كيف يمكن تصديق هذه العبارات التي يتحدث بها روبيو في وقت منح فيه أو منحت فيه مذاكرة التفاهم ما بين واشنطن وطهران الأذرع وصف الحلفاء؟
0: يعني المؤمن لا يلدغ مرتين، فإحنا شفنا يعني ما حصل من الجانب الإيراني خلال تدخلهم وخلال هذه الحرب اللي شنوها على دول مجلس التعاون بإطلاق الصواريخ. أعتقد أمريكا لن تضمن هذا كله، يجب أن يكون هناك اتفاقات، معاهدات، يجب أن ندعو إلى مؤتمر مشترك مع الجانب الإيراني ولكن برعاية دولية، حتى يلتزم الجانب الإيراني مستقبلا أن لا يتدخل في شؤون دول مجلس التعاون الخليجي. نحن رأينا يعني من
1: يعني أن تكون هناك ترتيبات مستقلة ما بين دول الخليج وإيران بعيدا عن تلك التفاهمات الأمريكية الإيرانية، هكذا تقصد؟
0: اي صحيح صحيح، هذا اللي اقصده. يعني الولايات المتحده شنو اللي راح تضمنه لي انا كدول مجلس التعاون الخليجي؟ يعني كذلك اشوف انا الجانب الامريكي الان قاعد يحاول يضغط عشان يوصل لتعويضات للجانب الايراني. المفروض هي ايران تعوض دول الخليج، يعني خسارة دول مجلس التعاون أكثر من 250 مليار دولار من خلال هاي الحرب.
1: لا ومطلوب يعني من دول الخليج كمان بالإضافة لل 250 الخسائر يمكن أن تضيف عليهم 300 مليار دولار يتم منحهم أيضا إيران، وهذا هو المستفز.
0: صحيح، شيء مو منطقي. يعني انتوا يعني هو مثلا مارك روبيو لما جاء الكويت و يعني خذ جوله في مجلس التعاون يبينا احنا نعطيه 300 مليار. طيب احنا المتضررين، يعني احنا في الكويت مطار الكويت قصف مرتين ومبنى التامينات قصف وخزانات النفط. يعني أنا ما أدري، كان الجانب الإيراني يعتقد أن في خزانات النفط في أمريكان متواجدين. فكل هذا الأكشن اللي صار وردة الفعل من خلال هاي الحرب السابقة وخسارة دول مجلس التعاون اقتصاديا، وفوق هذا يعني فوق شينا قوات عينا احنا نقول بالكويتي، يعني هم انت جاي هم انا اللي ضاربني ومخسر اقتصادي ومنتهك اراضي وكل هذا وجاي.
1: طيب تقولي بصراحة شديدة
0: انا بروح اعمر.
1: هل هذه النقاط التي تحمل تحفظات واضحة من قبل دول الخليج هل تم إيصالها للحليف الأمريكي؟ هل وصلت الرسالة إلى روبيو بأن هذه الأمور تمثل تحديات بالنسبة للشراكة باعتبار

0: أن هناك شراكة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية ودول الخليج.
1: والله يا أستاذة، أنا اللي شفته من خلال هذه الحرب اللي كان دول مجلس التعاون هي اللي كانت دافع عن نفسها.

0: إيران كانت تتدخل في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون، مثال على ذلك الكويت في بلدي، يعني تتدخل من خلال احنا شفنا الجواسيس التي تم القبض عليها، يعني
1: وهذا يتعلق بالأذرع الخاصة وتهديد أمن الخليج. شكرا لك المحلل السياسي السيد جابر باقر من الكويت، تحياتي. هناك مسألة كانت رئيسية أيضا في الاجتماع الأمريكي الخليجي كما كنا نتحدث الآن، وهو مسألة مستقبل الملاحة في مضيق هرمز والجدل الكبير حول مصير مضيق هرمز بعد مهلة 60 يوما ومحاولات إيران لفرض واقع جديد من خلال ما تسميه رسوم العبور، عفوا رسوم الخدمات. عادت الدول الخليجية وعادت الولايات المتحدة الأمريكية في سياق هذه القمة التي جمعت روبيو بوزراء الخارجية الخليجيين للتأكيد على أنه لن يكون هناك قبول بمسألة الرسوم تحت أي مسمى من المسميات. طبعا إيران حاولت مع سلطنة عمان أن تقوم بما أسمته ترتيبات لإدارة المضيق مستقبلا ووضع تكلفة للأعمال التي تتم في مضيق هرمز، لكن سرعان ما تحركت سلطنة عمان سريعا لتقول أنها لن تريد أن تكون لها علاقة بهذا الأمر، وأن المرور في مضيق هرمز لابد أن يكون بدون رسوم. لكن هذا الموقف من سلطنة عمان يبدو أنه أثار حفيظة الجناح المتشدد في إيران. الحرس الثوري الإيراني عاد ليؤكد أن عبور السفن يقتصر فقط على المسارات التي حددتها إيران، وأن أي عبور خارجها غير مقبول وخطير. هذا ردا طبعا على المسار الذي حددته سلطنة عمان لمرور السفن بعيدا عن المسارات التي كانت تتحدث عنها إيران. ليبدو أن هناك يبدو فجوة في التفاهمات ما بين سلطنة عمان وإيران في هذه المسألة. لكن الحادثة التي توقف أمامها الكثيرون اليوم كانت تعرض سفينة لهجوم وصف بأنه مجهول، لا أحد يعلم حتى اللحظة كيف كانت طبيعة الأطراف التي تتورط في هذا الهجوم، من يتحمل مسؤولية هذا الهجوم ولماذا حدث. لا توجد معلومات تفصيلية حول هذا الأمر حتى اللحظة. جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي، هكذا كان الوصف الدائم له، لكنه سرعان ما تحول ليحصل على لقب آخر، إنه كبير المفاوضين الأمريكيين في أكثر الملفات حساسية. فانس بدا وكأنه هذا السياسي الدبلوماسي الذي يشغل هذا الموقع الحساس القريب من ترامب، بات وكأنه مهندس هذا التفاهم مع إيران، وهذا أدى إلى حالة من الانقسام الشديد. طبعا فانس أو دي فانس كان على مدى الشهور الماضية منذ تولي ترامب يبدو وكأنه خلف الصورة، لا يظهر نجمه بشكل ساطع، لكن تحول فجأة إلى نجم ساطع على الساحة السياسية من خلال هذا الوضوح البارز والدور الكبير الذي لعبه في هذا الاتفاق. وقيل قبل الحرب أن جي دي فانس لم يكن مرحبا بمسألة دخول الولايات المتحدة الأمريكية في حرب مع إيران، وأنه كان يعارض هذا الأمر. سرعان ما تحول هذا الموقف وترجم إلى دفع التفاوض ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين إيران، لذلك وصف بأنه مهندس هذا الاتفاق. لكن البعض كان يقول أمرين، إما أن هذا الاتفاق إذا ما نجح، وهو لم يتضح حتى اللحظة، بالعكس هناك هجوم شرس وعنيف على مذكرة التفاهم من الديمقراطيين والجمهوريين على السواء، يعني مفترض أن يهاجم الجمهوريون مثلا هذا الاتفاق، لكن الغريب أن الصقور أو الرموز الواضحة في الحزب الجمهوري باتت أيضا تهاجم هذا الاتفاق وتهاجم جي دي فانس شخصيا باعتبار أنه هو من هندس هذا الاتفاق مع ويتكوف وكوشنر. وهنا أصبح السؤال، إذا ما فشل هذا الاتفاق إلى أي مدى يمكن أن ينعكس ذلك على المستقبل السياسي لجي دي فانس؟ بالتأكيد ربما يتم نفي ذلك أو عدم تأكيده أو عدم إثارته، لكن جي دي فانس بالتأكيد يسعى

0: لأن يكون مشروعا سياسيا يدخل إلى البيت الأبيض. السؤال: إلى أي مدى يمكن أن يساهم الاتفاق مع إيران في دفع هذا المشروع أو في الدفع بجي دي فانس إلى خارج حلبة المنافسة تماما؟ نستمع إلى ما قيل.
1: If we ever unfreeze Iranian assets, we can ensure that that money, that Iranian money, goes to help the people of Iran and not to fund terrorism. If Iranian assets are ever unfrozen, they're going to go to make American farmers richer and to feed the Iranian people.
0: لكن ترامب بطريقته الذكية حاول أن يحمل مبكرا جي دي فانس نتائج هذا الاتفاق بطريقته المعتادة. نستمع.
2: This way, if it works out, I'm going to take the credit. If it doesn't work out, I'm blaming JD. You better be careful, JD. He's going to turn his plane around and get the hell out of here. Yeah, I like that idea. I think it's a good idea.
0: ذكاء سياسي. ينضم إلينا السفير وليد معلوف المندوب الأمريكي المنوب لدى الأمم المتحدة سابقا. مرحبا بك معنا معالي السفير. هناك سؤال كبير: المستقبل السياسي لجي دي فانس. كنت أقول منذ قليل أن نجمه بدأ في السطوع بشكل كبير في إطار هذه المفاوضات مع إيران، ولكن يبدو أنه قد يكون إما معرض للتتويج وإما معرض للاحتراق باعتبار أن النجم قد يحترق أيضا.
3: للحقيقة هناك يعني possibilities لاثنين الحقيقة لسببين. أول شيء، لما الرئيس ترامب بلش بمعركته ضد إيران، نائب الرئيس كان ضد هذه الفكرة وكان موقفه أكثر بالدبلوماسية وبالحوار وإلى آخره. ولكن صقور الحزب الجمهوري يرغبون أن يكون هناك تغيير جذري في إيران ودفشوا في هذه المعركة، وخاصة أن إسرائيل هي يعني داعمة لهذا التغيير الذي بدأه الرئيس ترامب بالتعاون مع إسرائيل. وقد عطى بعد هذه الفترة الأولية للحرب، عطى الرئيس ترامب جي دي فانس ملف إيران، وعطى الوزير روبيو ملف المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. يعني الرئيس ترامب فصل المسارين عن بعضهما البعض وكلف جي دي فانس أن يقوم بهذه المهمة. هلأ إذا جي دي فانس نجح فالكريدت ستكون للرئيس ترامب وطبعا لجي دي فانس كذلك، وهذا يكون مثل رقم عالي له في الانتخابات الأمريكية القادمة.
0: ولكنه يتعرض، وحضرتك أكيد بتتابع في الداخل الأمريكي، لحملة شرسة للغاية سواء في وسائل الإعلام الأمريكية أو حتى في الأوساط السياسية في كواليس الكونغرس. هناك حملة شرسة عليه، والملاحظ أنها من الجمهوريين أنفسهم.
3: أنا لو كنت مطرحه لجي دي كنت ما أخذت هذه المهمة، كنت زتيتها على الخارجية الأمريكية. لأنه ستراشا، أنت بتعرفي وأنا بعرف والعالم كله بيعرف أنه هالستين يوم التفاهم مش رح يوصل لاتفاق، لأنه الإيرانيين لن يسلموا اليورانيوم والأمريكان مش رح يقبلوا من دون تسليم اليورانيوم. يعني أجلنا المعركة 60 يوم، يمكن نأجلها بعد شوي زيادة لقبل يما بعد الانتخابات الأمريكية النصفية، وذلك ستكون حرب أخرى، لأنه الرئيس ترامب لا يرغب في الخسارة وسيقف بمطالبه بكل عزم. زائد على ذلك هناك الاختلافات الثقافية والدينية بين الدولتين، يعني التطرف الإيراني بولاية الفقيه واليدين الطويلة لإيران في الدول الخليج والعرب، كل هذه ما انحكت بالميموراندوم.
0: طيب، ولكن لوحظ معالي السفير ونحن نستمع لتصريحات فانس، بدأ وكأنه شخص ذكي للغاية، يعلم تماما ما الذي يفعله، يحاول أن يقدم طرحا واضحا وقويا فيما يتعلق بأنه لن يتم تقديم تنازلات إلى إيران، رغم أن كل الضجة التي أثيرت بأنه تم تقديم تنازلات على الأقل في مذكرة التفاهم. لكن استطاع جي دي فانس حتى اللحظات الأخيرة أن يقدم خطابا سياسيا متماسكا حول ما

0: مهمته، هل يمكن أن ينقذه هذا الخطاب؟
1: معقول كثير، علينا أن ننتظر كيف سيتجاوب المفاوضون الإيرانيون معه. يعني المفاوضات هي رأس التانجو، ما في الواحد يرقص لحاله، بده يرقص مع الفريق الآخر. لحتى تنجح هذه الرقصة على الفريق الآخر أن يتجاوب مع نائب الرئيس جي دي فانس. إذا نجحت جي دي فانس نجح الرئيس ترامب، وإذا فشل جي دي فانس فشل جي دي فانس. يعني هو اللي كان الخسران إذا ما نجحت المفاوضات. لذلك هو في موقع يعني دقيق للغاية، لأنه بالمحالتين ستؤثر على مستقبله.
0: طيب بخبرتك السياسية والدبلوماسية، كيف تقيم أداؤه السياسي من خلال المؤتمرات التي يعقدها، من خلال إجابته على أسئلة الصحفيين؟ شن هجوما شرسا غير مألوف في الدوائر الأمريكية على إسرائيل وعلى نتنياهو تحديدا بخطاب سياسي يبدو أنه كان صادم للغاية، كيف تقيم هذا الأداء؟
1: هلا انا بيعجبني جي دي فانس، وانا من الحزب الجمهوري كذلك، وارى فيه انه يمكن ان يكون شخصيه مميزه في المستقبل للحزب الجمهوري. ولكن تهجمه على اسرائيل، بما انا بعرف اللوبي الاسرائيلي كم هو قوي وكم هو نافذ وعنده البادجت، عنده الفلوس الكافية ليطلع سيناتور وينزل سيناتور. مثلا أعطيك مثل السيناتور ماسي في وسط الولايات المتحدة، خسر المعركة لأنه كان ضد فكرة الحرب مع إيران، وهو من الجمهوريين. يعني عملوا عليه حملة انتخابية قوية، والرئيس ترامب كان ضده، واللوبي اليهودي كان ضده، خسر الانتخابات الأولية. يعني عندهم القدرة القوية، وأعتقد أن جي دي يعرف جيد.
0: هل غامر جي دي فانس بهذه المهمة باعتبار أنها فرضت عليه، أم أنه كان مقتنعا أنه يمكن أن يحرز فيها هدفا؟ التعبير العربي يجيب جول. يعني
1: أعتقد أنه كان مقتنعا بما يفكر به وبالطريقة التي سيفاوض بها أنه سيصل إلى نتيجة. لنعطيه فرصة 60 يوم لنشوف لوين بده يوصلنا.
0: سنرى. شكرا لك معالي السفير وليد معلوف المندوب الأمريكي المنوب لدى الأمم المتحدة سابقا، تحياتي.
1: رشا، وأنا دائما بنبسط لما تدعيني على برنامجك.
0: أهلا وسهلا، شرف لي. أهلا وسهلا. حينما يكون هناك عنوان إخباري أن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن تتعثر، هذا أمر طبيعي. لا يمكن أن تكون، يعني كما تقول المقولة الشائعة، المقدمات لابد أن تقود إلى نتائج. هذه المقدمات الموجودة التي كانت موجودة على مدى الأيام الماضية، والتي كانت موجودة قبل بدء هذه المفاوضات وأثناء هذه المفاوضات، تقول أنه حدوث اختراق حقيقي هو أمر صعب المنال حتى اللحظة. المسافة الشاسعة ما بين ما يطرحه الجانبين بعيدة للغاية. صحيح أن هناك حرص أمريكي، وهذه نقطة لابد أن توضع. هناك تفسيرات عديدة لمسألة الحرص الأمريكي هذه المرة على نجاح المفاوضات الإيرانية الإسرائيلية. لكن المشكلة الكبيرة أن المسافات متباعدة. إسرائيل وهي في عام انتخابي لا يمكن أن تنسحب من الجنوب اللبناني بهذه السهولة، وترفع ذريعة رئيسية تبدو أنها تحظى بقبول، وهي مسألة أنه لابد من نزع سلاح حزب الله حتى يتم الانسحاب من الجنوب اللبناني. طبعا إسرائيل تستخدم هذه الذريعة، وهي ذريعة واهية. كان من المفترض باعتبار أن الولايات المتحدة الأمريكية ترعى الدولة اللبنانية الآن، وهناك تصريحات بالمناسبة لروبيو يتحدث فيها عن هذه المسألة، أنه لأول مرة هناك مفاوضات مباشرة ما بين إسرائيل وما بين الدولة اللبنانية، وأن من يتحدث هي الدولة اللبنانية وليس حزب الله. لكن دعونا نستمع إلى أهم التصريحات لنعود لأجواء هذه المفاوضات.
2: On Lebanon, Israel is conducting direct negotiations directly with Lebanon under the auspices of the United States, and we're talking about all of the outstanding issues, including but not limited to

0: the redeployment of the IDF forces after, this is very important, after the demilitarization of southern Lebanon and the disarming of Hezbollah. Now, our policy...
1: talk. The Lebanese authorities and the Israeli authorities. I think we had a very good day yesterday. I think we are very close in our hopes of getting a commitment of intent between the two countries that I think begin to outline a promising future. It'll be a process. It'll take some time. It'll take a lot of work. But I can tell you that for the first time in 30 years, the sovereign government of Lebanon is speaking to the government of Israel directly. That's who we're going to be negotiating with. That's who we're going to be working with, not Hezbollah. Hezbollah is not the government of Lebanon. Lebanon has a government. It has democratically elected leaders. They have the sovereign right to speak and defend the interests of the Lebanese people. And what we want for Lebanon is a peaceful future.
2: كل ما قيل أنه ما سيصعد إليه خلال الساعات القادمة هي مسألة أن يكون هناك اتفاق نوايا. والحقيقة أن كلمة نوايا صحيح أنها موجودة في العلوم السياسية وفي المصطلحات وفي العلاقات الدولية، لكن أي نوايا؟ أساسا نتنياهو نيته الحقيقية إفشال هذه المفاوضات، لا ينوي الانسحاب. صحيح أن حزب الله يقدم له الذريعة أيضا على الجانب الآخر، لكن لا نوايا حزب الله ولا نوايا إسرائيل يمكن أن تساهم في نجاح ما يمكن اعتباره اتفاق النوايا. دعونا ينضم إلينا من بيروت الوزير السابق ريشال قمجيان، مرحبا بك معنا. يعني هناك سؤال رئيسي سيد قمجيان مطروح، وهو كيف يمكن لما يسمى بإعلان النوايا أن يظهر إلى النور وهناك أصلا انعدام في النوايا نحو التقدم في هذه المفاوضات، سواء لدى نتنياهو أو سواء لدى حزب الله؟
3: واضح انه هذه المفاوضات يعني مفاوضات صعبه وشاقه للوصول الى نتيجه، لانه في تباعد بالاهداف الحقيقه. انه من ناحيه عندك الدوله اللبنانيه تسعى الى الانتهاء من الاحتلال الاسرائيلي، وبالمقابل هناك اسرائيل تضع شروط، وهي يعني باول الشروط هي نزع سلاح حزب الله بالكامل. وبالتالي نحن في نوعا ما بحلقة تقريبا مقفلة، لم نرى بعد أي خرق فعلي في هذه المفاوضات، خرق يعني يؤكد على بس سلطة الدولة اللبنانية على جنوب اللبناني وعلى شمال الجنوب وعلى كل الأراضي اللبنانية. بالمقابل نرى يعني عدة أمور مطلوبة اليوم. أولا بس سلطة الدولة وتأكيد سيادتها على أراضيها. اثنين الانسحاب الإسرائيلي. ثلاثة الانتهاء من المنظومة العسكرية والأمنية لحزب الله. هودي ثلاث أمور يعني يتم بحثهم.
2: هي المشكلة في الترتيب.
3: ليست بالأمور السهلة الحقيقة.
2: نعم، أنا أقول دائما تعبير أن هذه المسألة تشبه البيضة والدجاجة. من قبل من؟ الانسحاب قبل نزع سلاح حزب الله أم نزع سلاح حزب الله وبعدها الانسحاب؟ وفي كلا الحالتين الدولة اللبنانية بصراحة شديدة يعني موجودة في هذا الفخ. كيف يمكن أن تخرج منه؟
3: لا، ليست موجودة في فخ الدولة اللبنانية، فيما لو الدولة اللبنانية يعني أكدت رغبتها وإرادتها ببسط سلطتها على أراضيها، برأيي هذا هو الحل، يعني بالآخر هذا هو المخرج بين إسرائيل وبين حزب الله، بين من يعني استجلب الحرب الإسرائيلية عليه، وبين يعني احتلال قائم حالياً. الحل هو بالدولة اللبنانية، وهذا ما يسعى إليه الجانب الأمريكي.
2: ولكن الدولة اللبنانية تريد أن يكون هناك جدولا زمنيا للانسحاب الإسرائيلي، وهذا هو الشعار الذي رفعه رئيس الحكومة ورئيس الدولة. المشكلة الكبيرة الآن أن إسرائيل تستخدم سلاح حزب الله كذريعة لعدم الانسحاب، وفي نفس الوقت بصراحة شديدة حزب الله لن يقوم بتسليم سلاحه من أجل عيون الدولة اللبنانية لإنقاذها في هذه المفاوضات، وأيضا يسعى لإفشال هذه المفاوضات كما يقول متابعين. أنا لست يعني متبنية لوجهات نظر حضرتك في الداخل اللبناني وتفهم أكثر مني هذا الملف تفصيلا.
3: واضح أنه الوضع معقد، ولكن أنا يعني نبحث عن مخرج. المخرج هو يعني تسليم حزب الله مقدراته العسكرية للدولة اللبنانية.

0: تقوية الدولة اللبنانية. بالمقابل هناك يعني سوف يكون هناك ضغط أمريكي على إسرائيل، فيما لو يعني أكدنا نحن كلبنان كدولة لبنان أكدت سلطتها على هذه الأراضي.
1: طب مين يضمن؟
0: هذا هو
1: بقى
0: المخرج.
1: من يضمن؟
0: الذي يسعى إليه الأمريكي.
1: من يضمن نتنياهو؟
0: هناك يعني هناك
1: من يضمن مراحل. سيادة الوزير، من يضمن نتنياهو؟ أنت تعرفه.
0: لا أحد يضمن يعرفه. أحد. انتبه. يعني لا أحد يضمن نتنياهو، لا أحد يضمن إنه حزب الله اليوم من بعد ما تم الاتفاق بين أمريكا وإيران، الأمريكي يأمل من الإيراني أن يضغط على حزب الله، بالوقت اللي حزب الله هو اللؤلؤة على لؤلؤة التاج عند إيران، وبالتالي لن تتخلى إيران عن حزب الله بهذه السهولة. وأن السذاجة الاعتبار أنه والله مجرد ما وقعت أمريكا اتفاق مع إيران سوف يتم نزع سلاح حزب الله، مش مزبوط هذا الكلام. وبالتالي يحاول الأمريكي إيجاد نوع من يعني تأمين بس سلطة الدولة وتأمين الانسحاب الإسرائيلي على مراحل، يعني من المناطق التجريبية. هذه يعني إحدى الطروحات التي لن تؤدي يعني بشكل سريع الى انسحاب.
1: اليوم المفاوض الاسرائيلي المفاوض الاسرائيلي، نحن تابعنا بعض المعلومات عما دار في المفاوضات، افرغ هذه الفكره من مضمونها، افشلها الاسرائيلي.
0: يا اختي ايه، لكن لنكن واقعيين، الاسرائيلي لن ينسحب مع يعني ويسلم جنوب الليطاني، خلينا نقول للدوله اللبنانيه، مع الإبقاء على سلاح حزب الله شمال الليطاني. يعني هيدي عملية كبيرة بدها تصير بشكل أن يتم يعني الانتهاء من سلاح حزب الله وتأمين بس سلطة الدولة. بقدر ما تبسط الدولة اللبنانية أو تتقدم في بس سلطتها وتأكيد سيادتها على أراضيها، بقدر ما يمكننا الضغط، تأمين المزيد من الضغط على إسرائيل.
1: طيب السيد نبيه بري،
0: تسهيل الترتيبات الأمنية بين لبنان وإسرائيل إذا انتهينا نحن بالداخل من موضوع حزب الله.
1: طيب السيد نبيه بري كان قد رفع شعار خلال الفترة الماضية هي ضرورة أن يكون هناك ضمانات. ما طبيعة الضمانات التي يمكن أن تتوفر؟ وهل الجانب الأمريكي يمكن أن يكون قادرا بالفعل؟ بصراحة هناك دعم أمريكي لهذه المفاوضات هذه المرة بشكل واضح، ويقال أيضا في الكواليس أن هناك ضغوط مورست من قبل الرئيس الأمريكي ترامب على نتنياهو، لكن ما هي نوعية الضمانات التي يمكن أن يتم تقديمها؟
0: لكن رأيت اليوم وسمعنا اليوم تصريحات يعني وزير الدفاع الإسرائيلي كاتس ورئيس الوزراء نتنياهو. خلينا نكون واقعيين يعني ومن لا يعني نتعاطى مع الأمور من ناحية التمنيات. واضح أن إسرائيل لن تنسحب، هذا هو الواقع، لن تنسحب وسلاح حزب الله باقٍ. فبقدر ما الدولة اللبنانية على طريقتها بالمفاوضات بالضغط الأمريكي بتقوية الجيش اللبناني، يعني هذه المسلك الذي سلكته الدولة اللبنانية، بقدر ما تقترب هي من بس سلطتها أكثر وأكثر، بقدر ما تستطيع أكثر وأكثر الضغط على الإسرائيلي. اليوم هالمفاوضات جوهر هذه المفاوضات اليوم اللي عم بيتم بواشنطن هي تأمين يعني على مراحل.
1: هي المشكلة هتدخل ازاي الدولة اللبنانية. الدولة اللبنانية هتدخل ازاي الى الجنوب وتقوم بتجريد سلاح حزب الله؟ ما هذه هي المعضلة الكبيرة. البعض يقول مرة اخرى يستخدم الشبح او التخويف في مسألة الحرب الاهلية.
0: ما في حرب أهلية، صارت ورانا الأمر. عندما الدولة اللبنانية قادرة بالجيش اللبناني، عندنا 80,000 عنصر في هذا الجيش اللبناني، فهناك ألوية، هناك أفواج تدخل ومجوقل ومغاوير، الجيش اللبناني باستطاعته أن يفرض سلطته على العالم.
1: يبدو أن هذا هو الحل.
0: هذا قرار يعني لننتهي للانتهاء من هذه الدوامة. الحل الحل هو في الدولة اللبنانية بأن تبسط سلطتها.
1: نعم.
0: وتؤكد
1: أشكرك.
0: يعني قدرتها على تنفيذ ما تتفق عليه في واشنطن.
1: تحياتي معالي الوزير ريشال قاموجيان، شكرا لك على مشاركتك معنا من بيروت. أقليم الشرق الأوسط كانت فيه ثلاثة قوى تتنازع بشكل كبير.

0: الكبير إيران وتركيا وإسرائيل. الآن ربما بات الصراع واضحا ويتصاعد بشكل كبير ما بين تركيا وإسرائيل. والآن ليس وليد اليوم ولكن وليد فترة سابقة. لكن بعد الحرب الإيرانية الإسرائيلية بدأت مخاوف إسرائيل تتصاعد من قوة تركيا الإقليمية. صحيفة معرفة الإسرائيلية ذكرت أن هناك مخاوف من أن تركيا تمثل تهديدا كبيرا للغاية وخطير للغاية على إسرائيل، ليس فقط بسبب القدرات الحالية فيما يتعلق بقدرات إيران، قدرات تركيا عفوا، في مسألة النفوذ وفي مسألة التسلح، ولكن يبدو أن هناك استشعار إسرائيلي بأن هناك طموحا تركيا لدور إقليمي أكثر سيطرة على هذا الإقليم. ما بات يعزز هذه المخاوف بشكل كبير؟ أولا هي كما يقول التعبير الكيمياء ما بين ترامب وما بين أردوغان رائعة، لاحظناها في أكثر من تصريح للرئيس الأمريكي. لكن عاد الرئيس الأمريكي ليلمح من جديد بمنح تركيا F-35. نستمع.
1: I think so. Look, he's a member of NATO. Some people don't consider him so, but he really is. He's a strong member of NATO. Yeah, I'm going to probably do something that's going to make him very happy.
0: في أول رد فعل من إسرائيل طبعا على هذا الأمر، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إنه إذا ما حدث هذا الأمر وإذا ما تم منح F-35 إلى تركيا فإن الحكومة الإسرائيلية ستسارع بمشروع قرار للاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن، وذلك على خلفية تصاعد التوتر مع تركيا. الأذهى من ذلك هو ما بدا من تصريحات وحرب تصريحات سياسية ما بين أردوغان وما بين نتنياهو. ينضم إلينا من القدس المحلل السياسي شالوم وغنور، مرحبا بك معنا. ومن اسطنبول الأكاديمي والباحث السياسي دكتور مهند حافظ أغلو، مرحبا بك دكتور مهند. بداية دكتور مهند، هذا التنافس الإقليمي ما بين إسرائيل وما بين تركيا ليس وليد اليوم، وربما الولايات المتحدة الأمريكية حليفة للجانبين، لكن لطالما كانت العلاقة الأمريكية الإسرائيلية هي الأقوى، على ماذا تراهن تركيا؟
2: سعدي مساء أستاذ رشا وجميع المشاهدين. تركيا تراهن على قوتها الذاتية، يعني صحيح أنها عضو في حلف الشمال الأطلسي وأن لديها الكثير والكثير من العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع الدول الأوروبية ومع الدول الشرقية، لكن في الأصل تركيا تؤكد على ذاتيتها، على قوتها الذاتية، لذلك تحترم. لذلك نرى الولايات المتحدة الأمريكية ليس أمامها إلا أن تتعامل مع تركيا وأن يصرح ليلا نهارا ترامب بقوة أردوغان وقوة تركيا وصناعتها العسكرية والدفاعية، وأن حلف الشمال الأطلسي بدون تركيا لا قيمة له، بالرغم من وجود 30 دولة في الغرب العالمي إلا أنها بدون تركيا بدون أي نتيجة. وبالتالي تركيا هي حقيقة العمود الفقري لحلف الشمال الأطلسي، هذا أولا. ثانيا، تركيا قوتها تنبع بشكل خاص، وهذه نظرة يجب أن ننظر إليها بشكل واضح. أننا لقينا في المقدمة لديك أستاذة رشا أن هناك 3 مشاريع كانت في الشرق الأوسط، الإيراني، الإسرائيلي والتركي. القوة تكمن في أن هذا المشروع التركي هو مشروع عربي في آن واحد. هذه التفاهمات وهذه الرؤى المتحدة ما بين العواصم العربية بقيادة الرياض وما بين أنقرة هو الذي يجعل كلتا العاصمتين وكل له حساباته، طبعا كل من طهران وتل أبيب، يقفون على قدم واحدة ويرتعبون من هذه التفاهمات. طيب، وهذه التقاربات التي بدأت بالفعل لدينا خطوات عملية عليها.
0: طيب سيد شلومو يمكن أن يعاقب
2: الدول العربية.
0: نعم، يمكن سيد شلومو أن يعاقب على ما ذكرته، خاصة مع ما يبدو من ثقة تركية فيما يطرحه دكتور مهند الآن من أن الولايات المتحدة الأمريكية ستظل حليف قوي أيضا لتركيا، والمؤشرات واضحة للغاية. كيف ستتعامل إسرائيل مع هذا؟
3: مع كل الاحترام لأقوال الضيف من تركيا، ولكن يجب أن نأخذ بالحسبان أقوال الرئيس ترامب حرفيا، وهو بأنه قال بأنه طالما هو موجود في سدة الحكم في الإدارة الأمريكية في الرئاسة الأمريكية فسوف لا يكون

0: أي تصعيد بين تركيا وإسرائيل. من هنا الحفاظ على الميزان بين الدولتين، الميزان ومن وجهة نظر أمريكية الحفاظ على الميزان بين تركيا وإسرائيل. وإذا فضل الضيف من تركيا القوة العسكرية ويتباهى بها بأنه قد تستعمل، وهذه هي العبارة، معناه بأنه قد يتجرأ على ليس فقط على القوة الإسرائيلية بل أيضا على العلاقات التركية الأمريكية وعلى التعاون.
1: طيب بماذا تفسر إقدام الرئيس الأمريكي إلى التلميح مرة أخرى على منح F-35 لتركيا؟ أليس هذا انحيازا أمريكيا لتركيا؟
0: قبل التصديق على مثل هذا القرار، هو ليس قرار رئاسي بل يجب أن يمر بمراحل تشريع ومصادقة من قبل مجلسي الشيوخ. وأعتقد أن ما تم قبل 10 سنوات من إلغاء الشراكة التركية في صنع وإنتاج F-35 قد يتكرر مرة ثانية اليوم،
1: خاصة ولكن يبدو أن أردوغان هو نموذج للإعجاب الشديد يحظى به من قبل الرئيس ترامب في وقت تشير فيه تقارير إلى أن العلاقة الأمريكية الإسرائيلية في عهد نتنياهو في أسوأ مراحلها.
0: ربما، ولكن مع ذلك أعتقد أن المصالح بين الدولتين، بين الولايات المتحدة وإسرائيل، تعلو على المصالح الأمريكية.
1: طب ليعقب السيد مهند على هذا الأمر، هذا التعبير مهم، ويقول لك أن المصالح الأمريكية والشراكة والتحالف الأمريكي الإسرائيلي أقوى بكثير، يمكن أن تعلق على هذا الأمر وعلى ما ذكره أيضا جدعون ساعر من أن إسرائيل يمكن أن تعترف بإبادة الأرمن، وهو يحاول هنا أيضا أن يستخدم ورقة ضغط قوية ضد تركيا.
2: يعني ابدا من حيث تاتي استاذه رشا، نعم ساعر فعلا اسم على مسمى وهو يمضي قدما، بالرغم من ان العلاقات التركيه الارمنيه بدات تتالق اكثر فاكثر، بل ان رئيس الوزراء الارمني دعا الحكومه الارمنيه الى الغاء ما يسمى بالاباده الجماعيه للارمن، وان هذا لم يكن في التاريخ، وانه يجب ان نطوي هذه الصفحه لان هذا اثر سلبا كثيرا على العلاقات ما بين تركيا وارمينيا، وبالتالي على الكثير من المصالح الأرمنية في المنطقة الجغرافية. وبالتالي كلنا يعلم بأن هذه محاولات يائسة ليبقى ساعر كما هو مستمر. أما فيما يتعلق بأن المصالح، هذه المصالح هي التي تجعل ترامب وغيره من الرؤساء يطلبون دعم الرئيس أردوغان. أردوغان ليس مجرد شخصا، أردوغان هو حالة جديدة تتمثل وسوف تتكرر هذه الحالة، سواء كانت بلغة تركية أو بلغة عربية، القادم مختلف، القادم تفرضه تركيا وهذه الدول العربية. هذا الذي يزعج إسرائيل بطريقة أو بأخرى، لأنهم يعلمون تماما بأننا عندما نضع في نصب أعيننا كعرب وكأتراك هدفا محددا ونشترك فيه، هذا يعني أنه لن يكون هناك أي قوة تستطيع أن تقف في وجهنا.
1: طيب
2: هذا
1: أشكرك دكتور مهند، انتهى الوقت، ولكن بالتأكيد مسألة الصراع الإسرائيلي التركي ستظل مطروحة للنقاش. شكرا لك دكتور مهند حافظ أغلو، وشكرا للسيد أيضا شلوم غنور. تعود غزة مرة أخرى إلى دائرة الأخبار رغم كل الآلام التي يعيشها الشعب في غزة نتيجة الوضع الإنساني السيء، لكنها تعود هذه المرة من باب الحراك الشعبي الذي أعلن عنه من أنه ستكون هناك تظاهرات تخرج بالغد لتظاهر ضد، هو الشعار الأساسي هو حق تقرير المصير لقطاع غزة بعيدا عن حركة حماس، وهذا يعني أن هذه التظاهرات بشكل أو بآخر تستهدف وجود حماس في القطاع وتحمل رسالة سياسية ممن دعوا إلى هذه التظاهرات للتخلص من وجود حماس. لكن هناك ردود فعل تبينت حول هذا الأمر أيضا بعد أن أعلن بيان للعشائر بأنه هذه التظاهرات مدعومة من عناصر مدعومة من إسرائيل، بمعنى أن هناك أصابع لإسرائيل في تحريك هذه التظاهرات كما يقول بيان العشائر. المشكلة الكبيرة أن الوضع الإنساني

في غزة صعب وقاسي للغاية. هناك من يعترض على إدارة غزة من قبل حماس في هذا التوقيت لأنها تمثل بالنسبة لهم امتدادا لمسألة المعاناة والمعاناة والمعاناة. لذلك يرى البعض أن هذه التظاهرات تعبر عن رغبة حقيقية من سكان غزة في التخلص من هذا النموذج الذي قدمته حماس للحكم. في حين يجد البعض الآخر أن هذه حركات ممولة يتم الدفع بها للتأثير على المقاومة كما تقول العديد من البيانات أيضا. وصلنا لختام خارج الصندوق، إلى اللقاء.

0: وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.
1: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

بين لبنان وإسرائيل ستستمر. أضاف المسؤول أن الطرفين الإسرائيلي واللبناني سيستأنفان المفاوضات صباح الجمعة في العاصمة الأمريكية. وأكد المسؤول بالخارجية الأمريكية أن واشنطن تعمل على دعم المفاوضات الثنائية للتوصل إلى اتفاق. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستشتري قريبا القمح وفول الصويا والذرة من المزارعين الأمريكيين، وذلك باستخدام أصول إيرانية مجمدة بموجب العقوبات الأمريكية. ترامب أضاف أن أمريكا تمكنت من القضاء على القدرات العسكرية الإيرانية بسرعة. أكدت وزارة المحيطات في كوريا الجنوبية أن 8 سفن أخرى تابعة لها غادرت مضيق هرمز. وأوضحت الوزارة أن 5 سفن تديرها كوريا الجنوبية لا تزال في المنطقة، وعلى متنها 47 من أفراد الطاقم. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا يوم الأربعاء إلى 235 قتيلا، وفق ما أعلن وزير الصحة الفنزويلي. وقال في تصريح للتلفزيون الحكومي أن المستشفيات استقبلت حوالي 235 شخصا وصلوا دون مؤشرات حيوية أو توفوا فور وصولهم إلى المنشآت الصحية. كما قررت الولايات المتحدة إرسال سفينتي إنزال برمائيتين وطائرات نقل ومروحيات لتقديم دعم لوجستي لفنزويلا التي ضربها زلزالان قويان أمس، وفق ما أعلن الجيش الأمريكي. ذكرت القيادة الجنوبية الأمريكية على إكس أن هذه القوات ستقدم خدمات تنقل متخصصة ودعما لموظفي الحكومة الأمريكية ولفرق البحث. إلى اللقاء.

اتفاق جديد، لكن الشكوك مستمرة بين من يرى أن إيران ستواصل نهجها المعتاد ومن يعتقد أن الحرب غيرت حساباتها وأضعفت نفوذها. بعد الخسائر والعزلة يبقى السؤال الأهم، إيران ما بعد الحرب أقوى أم أضعف؟ محل نقاش مع رشا نبيل الليلة التاسعة على شاشة العربية.

هي العلامة الكاملة. المكسيك صاحبة الضيافة تعبر لدور 32، وبفارق الأهداف البرازيل تحسم صدارة المجموعة الثالثة، والمغرب في الوصافة. المهاجمان مبابي وهالاند يهددان.

دفاعات فرنسا والنرويج. السعودية والرأس الأخضر حسابات معقدة وفرصة أخيرة. تساقط المنتخبات العربية من قطار المونديال والسعودية تستهدف تجنب مصير تونس الأردن وقطر.

0: ليلة جديدة من ليالي مونديال 2026 تأتيكم يوميا عبر شاشة العربية دائما في هذا التوقيت ويقدمه اليوم محمد القدناص. السلام عليكم. بالعلامة الكاملة ومن دون أن تهتز شباكه حسم منتخب المكسيك صدارة المجموعة الأولى بمشاركة الحارس المخضرم أوتشوا. المباراة شهدت أيضا مشاركة جيلبرتو مورا سادس أصغر لاعب في تاريخ المونديال يبدأ مباراة والأصغر في تاريخ المكسيك بالبطولة. الاستوديو رحب باللاعب الدولي السابق ترك العواد وايضا باللاعب السابق عادل بطي حياكم الله. ابدا معك تركي. المكسيك بالعلامه الكامله انتصار جديد وبشباك نظيفه وايضا بمشاركه اوتشوا.
1: اوتشوا يعني رائع اللمسات الانسانيه. انا ترى يعني كره القدم دائما احنا نتكلم عن الفوز على الخساره عن كذا، ولكن في جانب مره مهم في كره القدم انها تقدر توصل رسائل كثيره ما نقدر نوصلها عن طريق يعني حتى الافلام. يعني كره القدم فعلا تاثيرها العالمي مش بسيط. أوتشوا هذا الكاس العالم السادس، ونعرف انه فرصه في المشاركه قبل المونديال كانت اشبه بصفر.
0: صح،
1: زين انه هو يلحق ميسي ويلحق كريستيانو هذا شيء صح، ولكن فريق كان متقدم الدقيقه يعني 78 فرصه له هو قائد الفريق، وكان لحسن حظه انه نزل وايضا سجل هدف، فكانت ايضا الفرحه فرحتين، وكان الفريق رائع. كنا نتنقل بين المباراتين و جاء هدف في نفس الوقت في المباراتين. جنوب أفريقيا سجلت وأيضا المكسيك سجلت، ولكن فعلا استمتعنا بكأس العالم. بغض النظر عن هذه المجموعة كل المباريات مهما كانت مباريات بين فريقين يمكن تاريخهم في كأس العالم مش كبير إلا أنها متعة. أنا شفت جنوب أفريقيا طبعا وكوريا الجنوبية لسبب بسيط لأن هي اللي فيها التأهل أكثر وهي اللي فيها، لكن كانت مباراة رائعة جميلة. المكسيك أيضا قدمت مباراة سهلة يعني 3-0، وتشيك يعني ندفيد اكيد انه يعني صدق يعني تحس انه مو بهذه تشيك اللي ابهرتنا في التسعينات، وحتى كانت تشيكوسلوفاكيا اول كانت يعني منتخب عظيم، ولكنه يعني تذيل القائمه يعني بتعادل واحد وخسارتين امر يعني غير مقبول. يعني
0: بعض يخشى على تشيك عادل من مصير قوه عظمى كانت سائده في كره القدم في فتره معينه وهي المجرة وماذا تعرف لاحقا بهنغاريا. تعتقد أنه ممكن نشاهد مصير مشابه لأنه تشيك يعني لها شكل خاصة حتى في المنطقة، يعني نتذكر مدربين ولاعبين كثيرين جوا المنطقة من تشيك كانوا لهم بصمة كبيرة جدا
2: مدربين ولاعبين. صدقت برضو بس ودي أعلق الحقيقة سبقني الدكتور تركي على أوتشوا، وأتذكر بصراحة يعني الكابتن محمد دعية لو تتذكر 2006
0: يعني.
2: لا 2006 مبروك زايد بغض النظر يستحق لعب اول مباراتين. مباراتنا الاخيره كانت امام اسبانيا تحصيل حاصل، حتى لو لعب زي ما قال الدكتور دقيقه 78 لعب أوتشوا، لو شارك الكابتن محمد دعية حسبت له مشاركه رابعه. اعود ايضا احيانا نتعاطف بصراحه محمد غصب اللي يلعبون عندنا، يعني مثلا جوليانو كينيسيوس لما سجل هدفه الثاني في البطوله وهو يلعب عندنا راس حربه مع ريتيجو، يلعب على الطرف نشوفه اليوم مع المكسيك اللاعب الخطر. اجيري المدرب اللي تحركت عنده هو مبدع الناحيه الفنيه، والبارح قلت لك هذا الكلام، اليوم الدكتور ذكرني انه تحرك عنده النواحي الانسانيه اللي مع أوتشوا. هذه اللمسات يعني انا اقصد اعتقد انه المكسيك هذه افضل مشاركه لها.
0: بس
2: يعني
0: انتوا اخبر مني وانتوا جلستوا في غرف ملابس وادرتوا فرق وشاركتوا في بعثات رياضيه، مثل هاللمسات كيف يكون لها انعكاس على المجموعه؟
2: انعكاس ممتاز عبد الله محمد. بشوف قد تفوت على مدرب ويكون في جنبه اما من الجهاز الفني او الجهاز الاداري، تعرف التذكير هذا. النقطه هذه تخلي المجموعه كلهم على قلب رجل. وليش يقول لك انا يمكن يوم من الايام يكون عندي نفس الحاله هذه. صحيح. احتاج انت تشوف الالتفاف احيانا على لاعب مثلا في الاصابه اللي صارت مع يزن النعيمات مع منتخب الاردن شفتهم في اول مشاركه، النواحي هذه اللي قد تنعكس عليك. عشان كذا انا اقول اتمنى من جهاز دائم، هذا شغل مين؟ جهاز فني وجهاز اداري، اللي تغيب عنه يذكره الاخر. وانعكاس محمد أكثر من رائع مهما أقول لك عنها، ترى لها جوانب إنسانية جميل. ممتازة.
0: نروح لي

0: هي المباراة الثانية حيث خسر منتخب كوريا الجنوبية مباراة أمام جنوب أفريقيا التي نجحت في التأهل لأول مرة في تاريخها إلى الدور الثاني. خسرت كوريا الجنوبية بهدف دون رد. تركي تابعت المباراة. منتخب كوريا الجنوبية بدأ البطولة بانتصار، كان البعض يظن أنه خلاص منتخب كوريا الجنوبية راح يتأهل من هالمجموعة ببساطة شديدة، لكن الآن مصيره ما صار بيده، الآن ينتظر كل المباريات تنتهي عشان يعرف يقدر يتأهل للدور الثاني ولا لا.
1: صحيح، يعني هو منتخب جيد وبدأ بداية قوية وفوز على التشيك ومباراة حتى رائعة، يعني كان متأخر رجع في المباراة، فريق رائع، لكن هي دائما احنا نقول في فرق تتطور في البطولة وفي فرق تدهور في البطولة. يعني اللي شاف المباراة الافتتاحية بين المكسيك وجنوب أفريقيا اعتقد أن جنوب أفريقيا بيكون فريق كل اللي يجي يفوز عليه ويمشي، انطرد منه اثنين، كان أداء سيء، فريق عشوائي، لكن يعني المباراة الماضية قدم مستوى جيد مع التشيك، ثم هذه المباراة يعني ما كان الأفضل، كان كوريا مسيطرة تقريبا، ولكنه كان فريق ذكي، لعب على التحولات وهدفه كان من تحول. ولكن أنا عجبني حاجة وهذه أنا أشوفها في البطولة كاملة، أنه الفريق اللي يسجل ما يتراجع، يتراجع ولكن يكون عنده خطة للهجمة المرتدة. هذه تضيع الوقت. شوف اليوم ترى في تغييرات كثيرة وكل التغييرات ضد الدفاع، ما عاد في تضييع وقت، اي لاعب يصاب ما علينا منه، الاحتكاكات بين المدافعين واللاعبين ما عاد لها قيمه،
0: خلاص هذا صار توجه جديد لكره القدم.
1: فاليوم انت اذا تعتقد، يعني اللي جايب العقليه القديمه يعتقد انه انا بدافع زين 40 دقيقه هم سجلوا الدقيقه 62 63 او اكثر، ها زين سجلوا هدف، يعني معناك تقول انا 30 دقيقه اقدر ادافع. اليوم في بالتغييرات اللي صايره ما تقدر تدافع 30 دقيقه، لازم يكون عندك طريقه لحرق الوقت بانك انت تستغل الهجمات المرتده لاخر دقيقه، كان ممكن يسجل هدف ثاني على فكره يعني بالهجمه المرتده. فلذلك يعني نصيحه للمنتخبات كلها انه اذا انت تقدمت في هدف او محتاج حتى التعادل لا تتراجع، انا اعتقد انك بتخسر، لانه اليوم اللي صاير شفنا هدف المانيا، يعني الناس يقولون المفروض فاول لكنه مش فاول، الان اي احتكاك العادي هذا مش فاول، تغيرت الامور. شفنا هدفين في مباراه هولندا واليابان دفع واضح، لكن اليوم ما عاد تحسب فاول. فالعادة احد يجي بالعقليه القديمه يقول بلعب بخمسه مدافعين وبضيع وقت واللاعب بيطيح والحارس بدا، ما تمشي. اليوم تغيرت الامور، فاعجبني انا في جنوب افريقيا انهم تقدموا في يعني في النصف الثاني من الشوط الثاني، ولكنهم ما تراجعوا بشكل كبير وصاروا يلعبون على المرتده، دائما في فراغ كبير يحرقون الوقت بالهجمات المرتده. هذا ساعد يطلعون ب 1-0.
0: عادل، خساره جديده لمنتخب اسيوي امام منتخب افريقي، يعني مع فوارق الامكانيات امام المنتخبات الاوروبيه امريكا اللاتينيه، في معظم منتخبات امريكا اللاتينيه تبقى هذه المباريات لها اهميه كبيره جدا، على اعتبار انها ممكن تعدل عدد المقاعد في المونديال المقبل، تغير وضع القاره. نشوف انه منتخبات اسيا بالفعل بدأت تتلقى خسائر متتالية أمام منتخبات أفريقيا، ليش؟
2: لأن طبعاً زي ما قلت أنت، كانت كوريا واليابان وحتى السعودية كان لها دور في زيادة المقاعد هذه. لكن محمد اليوم في كرة القدم، أنا أقول تعد بعد كل كأس عالم يكون في دراسات ونظريات وكذا، أنا أعتقد أن في نظريات تغيرت كثير. دكتور تكلم عن أشياء أحيانا خارج الملعب بسبب المستجدات اللي أعدها التحدي، لكن أيضا اليوم الأمر الغريب، يعني شوف اليوم كوريا تركيا الاستحواذ أعلى، الاستحواذ شو يعني؟ أني أنا الفريق الأفضل اللي يقدر أتحكم بالكرة، بس هذا الأمر لا، في نظرية مختلفة اليوم، اللي يقدر ينقل الكرة في 3-4 لمسات ويوصل لمرمى المنافس هو من يخطف النقاط، شفناها بنسبة كبيرة. تركيا في مباراة استحواذها 78-79%، وش يعني هذا؟ أن الكرة دائم في أقدام الله، لكن شوف أنا مع الاستحواذ ومؤمن أن الاستحواذ هو اللي يخليك أفضل، لكن بشرط
0: إذا الاستحواذ فكرة وش بتسوي بالكرة؟
2: لا أيوة، الاستحواذ ما يخليني أصنع فرص حقيقية للتسجيل، إذا ما له قيمة، إذا ما هو بالإرهاق الفريق المنافس أيضا ما له قيمة. أما إذا كان الاستحواذ فقط تمريرات والفريق المقابل يصنع من 3-4 هدف، هذا الأمر مختلف، وشفناها في مباراة اليابان، ترى في أكثر من هدف لليابان 4 يوصل الفريق المنافس. عشان كذا أنا أقول لك كوريا ليست ما كانت سيئة في المباراة، لكن ما قدرت تصنع الفرص الحقيقية اللي يخليها، وتشوف سون حتى شارك في بداية الشوط الثاني كأنه استدراك لحالة معينة، لكن بصراحة كوريا يعني أعطانا وجه جيد في المباراة الأولى، لكن المباراتين الأخيرة ما كان هو

0: كوريا اللي نعرفهم.
1: بس ترى ممكن يتأهلون.
2: اي عارف ثلاث نقاط
1: على فكرة حماد، يعني مجموعات يعني عدد كبير من المجموعات اللي بتنتهي عندها ثلاث نقاط أو أقل. حتى ثلاث نقاط يعني الآن عندك كوريا وعندك اسكتلندا على ثلاث، ممكن أحد منهم يتأهل. يعني الأمور ماشية. صح. يعني
2: لو ممكن كوريا أحسن من اسكتلندا بسبب فرق
3: الأهداف.
2: إيه لكن ممكن اثنين
1: يتأهلون، لأنه أنت قاعد تشوف أنه في عدد من المجموعات اللي عندها نقطة، الثالث عنده نقطة وعنده نقطتين ممكن يتعثر
2: أو بدون نقاط.
1: إيه يعني فهذه ممكن. إيه صادق
2: على نقطة واحدة قصيد يلعبوا مع بعض.
1: يعني العراق والسنغال ما عندهم نقاط، فيعني في أكثر من مجموعة
3: هي تبين، ممكن تبين بكرة بشكل كبير جدا على اعتبار أنه كل لعبنا نص عدد مباريات الجولة الثالثة. نروح الفاصل أول، بعدين نتابع أحداث من 2026.

0: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بيزنس.
2: تجربتي في قناة العربية بيزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.

0: حياكم الله من جديد في أمسية حافلة بالإثارة والأهداف. حقق المغرب أكبر انتصار له في تاريخ مشاركاته بكأس العالم بعد أن انتصر على هايتي بأربعة أهداف لهدفين ليضمن التأهل إلى دور 32.
1: أمام الأسود تمكن منتخب هايتي أخيرا من التجديد النسخة الحالية للمونديال، وجاء من المنافس ياسين بونو هو أول هدف لأصحاب القمصان الزرقاء منذ نسخة عام 74 بألمانيا الغربية. في الجانب المغربي إسماعيل صيباري سجل اسمه في سجلات تاريخ كرة القدم المغربية بعدما بات أول لاعب في تاريخ أسود الأطلس وأفريقيا ينجح في هز الشباك خلال ثلاث مباريات متتالية في كأس العالم وضمن دور المجموعات. ورفع نجم أيندهوفن الهولندي رصيده إلى 3 أهداف ليعادل الرقم القياسي المسجل باسم يوسف أنصيري كأكثر لاعب مغربي تسجيلا للأهداف بكأس العالم. أشرف حكيمي فتح رصيد أهدافه المونديالية وأصبح ثاني لاعب يسجل هدف ويصنع مع المغرب في مباراة واحدة بعد عبد الجليل حدا ضد اسكتلندا في نسخة 98. كما يعد نجم باريس سان جيرمان أكثر لاعب أفريقي مشاركة في نهائية كأس العالم بوصوله إلى المباراة رقم 13 في مسيرته المونديالية. هيثم بن حماد العربية.
0: عادل، المغرب حقق انتصار كبير جدا في البطولة، أكبر انتصار للمغرب في تاريخه بكأس العالم، 4 أهداف لهدفين، لكن كأن المباراة صعبت شوية على المنتخب المغربي.
2: بدون شك محمد، هي البداية طبعا المدرب ريح بعض اللاعبين يعني زي أبو عادي ومزراوي يعني في أشياء إيجابية خاصة أنا عندي في الشوط الثاني. الشوط الأول الحالة الإيجابية أن الفريق يعود، وكان حكيمي بصراحة لعب مباراة كبيرة جدا جدا، يعني تصور أنه سجل وصنع وهو اللاعب، يعني يمكن في ناس يقولوا أنه ما بدأ بالشكل الممتاز اللي تعودنا عليه، لكن مباراة البارح كان أيضا أحد نجوم المباراة. محمد، لفت نظري أيضا في الشوط الثاني والتغييرات اللي صارت، احنا تكلمنا بعد

0: مباراتنا مع اسبانيا عن الروح والشخصية. شفت سفيان رحيمي اللي اللاعب اللي يلعب في الامارات على الخط، شوف كيف الروح العالية اللي فيها، سجل وصنع ترى حتى الهدف، الهدف الرابع
1: يعني كان من وراء الضغط اللي
0: نعم هو اللي ضغط وصنع، وحتى الهدف اللي جاء من

0: وهبي، سفيان شفناه كيف أداءه، مرابط اللي ما كان يلعب في المباراتين السابقة لعبه في هذه المباراة كبديل لبعدي. أنا أقصد هذه النوعية رغم أنه تغير ثلاث لاعبين في هذه المباراة، لكن الشوط الثاني كان ممتاز. الشوط الأول اللي أحسبه لهم رغم أن الأداء ما كان في أفضل حالاته، لكن محمد أنك تقدر ترجع في يعني في دقائق مثل هذه، هذه شخصية الفريق اللي يعطيك أنه أحد الفرق المميزة. ما أنا بيقول لك البطل، لكن فريق يحترم وضمن أفضل من ثمان يمكن فرق منتخبات على مستوى العالم.
1: في المباراتين الأولى يمكن الشكل الهجومي المنتخب المغربي ما كان مقنع تركي، لكنك تسجل 4 أهداف في مباراة واحدة يدل أن عندك فعلا قوة هجومية تستحق الاحترام. صحيح الخصم ما هو نفس الخصمين اللي قبل، لكن في نفس الوقت هذا منتخب وصل كأس العالم.
2: صحيح، هو 4 أهداف سجلها 4 لاعبين مختلفين، وهذا يعني شيء يسعد أي مدرب. ترى اللاعبين لما تتوزع النجومية الفريق يحس أنه عنده كثير من اللاعبين.
0: وبدلاء يا دكتور، الهدف الثالث والرابع من البدلاء،
2: وكل الأهداف كان فيها صناعة.
0: صحيح.
2: هذا يعني لاعب مش بس انه والله مجهود فردي، حين يكون بلاعب عنده مجهود فردي ولاعب رائع، لكن الاشياء اللعب الجماعي هو اللي يساعدك انك تكرر الجمل التكتيكيه، فكان رائع. لكن في المقابل دفاعيا ايضا ما كان جيد. يعني هذه المباراه ممتازه للفريق قبل يبدا مرحله خروج المغلوب. سجل فيك هدفين، الهدف الاول خطا من بونو، الهدف الثاني يعني احنا نقول الان لكل لاعب 6 او لاعب في المنطقه الخطر الان اصبحت. شوف حتى مباراه الاكوادور قبل شوي.
0: صحيح.
2: كانوا يضغطون على المانيا في المنطقه اللي بين النص وال18. هذه المنطقه اللي هي منطقه يعني صعبه، من طول كوره بس عليك شيء بسيط او ما تستلمها بشكل جيد دخلوا عليك سجلوا هدف. يعني نوير ما قدر يتفاهم مع الكره لانه باسرع وقت انقطعت تمرير اللاعب وسددها جول. ف الهدف الثاني في المغرب كان فيه تردد من اللاعبين، يعتقد انه بيقدر يسحبها، بيقدر يعطي كوبري، بيقدر كذا او تراخى فيها، لذلك هذه المنطقه شتت الكوره باسرع وقت ممكن لانه اذا انقطعت بنسبه كبيره هدف. فلذلك جيده هذه المباراه للتعلم، ممتازه هجوميا، رائعه هجوميا، ولكن ايضا عندك اخطاء دفاعيه. اذا انت لعبت مع المنتخب الهولندي بقت الامور على ما هي عليه، منتخب هجومي شفناه في مباراته مع السويد، شفناه في مباراته حتى الاولى مع اليابان، منتخب هجومي حقيقي. فمهم جدا ايضا انك انت تنتبه للاخطاء اللي يحولها الفريق الاخر. انا اشوف الحين كثير من الفرق ما عاد تبني، هي تنتظرك تخطي ومرتده بسرعه الفريق يكون في وضع هجومي وتسجل جول. نرجع للاستحواذ، نرجع للاستحواذ، ما عاد صار ناس تفكر اني انا بس استحوذ وابني وامرر 20 تمرير عشان اسجل هدف. هذه بدات تنتهي واعتقد انها انتهت من
0: تخصك على اخطاء الفريق المنافس.
2: اخطاء الفريق المنافس، اللاعب اذا ما استلم الكوره بشكل جيد او استلمها على باله بيقدر يلف انقطعت منه الكوره وهدف. انا ما محتاج امرر كثير عشان اسجل، وهذا اللي شفته. لو ما عندنا احصائيات وكثير من الاهداف اللي تسجلت من اول مباراه، مباراه الافتتاح كره مقطوعه من محور وجول، يوريك وين احنا رايحين، خصوصا انه الاحتكاكات ما صارت فاول، صار الاول احتكاك فاول مع المحور وكذا ويطيح ويحضن. انت هذا الموضوع صار يقطعون من الكوره ويتركونه طايح يسجلون جول زين، اي ثم يجي الحكم يقول تقوم ولا تطلع دقيقه، يقول لا بقوم. يعني في هذه اليوم التغير الكبير ما تعطي فرصه للاعبين، مش لازم محور 6، احيانا 8، احيانا لاعب راجع في ذا المنطقه شيل الكوره يا اخي، لا تحاول تلعب تدور وتسحب.
1: قاعد توجه رساله لواحد
2: ان شاء الله. لا لا لا، كل اللاعبين بالذات منتخبنا زين، منتخبنا انا ودي انه ما يخطي هذه الاخطاء لانها تقهر ومتكرره.
0: تمام. محمد في نقطه سريعه، في مدرب انا جلست معه شو يقول للاعب؟ ترى الثواني كل ثانيه تتاخر فيها تعطي فرصه للفريق المنافس، يجي منك اصلا يكون عندك العقليه للقرار قبل الاستلام احيانا.
1: بالضبط.
0: كل ما تاخرت الثواني تفرق وزادت في الفتره الاخيره.
1: نروح للمباراة الثانية في المجموعة نفسها، البرازيل حسمت الصدارة في ليلة يعني شهدت عودة النجم الأول للمنتخب البرازيلي نيمار. اسكتلندا كما تحدثنا قبل قليل ستنتظر بقية نتائج المجموعات لتعرف إن كانت ستتأهل ولا لا.
3: منتخب البرازيل واجه نظيره اسكتلندي وعينه على صدارة المجموعة طمعا في تجنب مواجهة محتملة مع منتخب هولندا في الدور المقبل. سيطرة منتخب السامبا بدت واضحة في المباراة، ثلاثية برازيلية رسمت طريقا واحدا سارت فيه أطوار المواجهة.

0: هذا اللقاء شهد أول مشاركة لنيمار مع بلاده منذ أكتوبر 2023، كتب بها لاعب سانتوس ظهوره الرابع في منافسات المونديال، بذلك يصبح رابع برازيلي يلعب في 4 نسخ من كأس العالم بعد كافو، جالما سانتوس والأسطورة بيلي.
1: تركي من شوي كنا نتكلم عن الإنجاز التاريخي لصيباري الذي أصبح هو اللاعب أفريقي يسجل في 3 مباريات متتالية في كأس العالم، إذا ما نغلطان برضو أول لاعب عربي يسوي هذا الإنجاز، لكن فينيسيوس جونيور أصبح خامس لاعب برازيلي يفعل ذلك في كأس العالم بعد ما سجل في مباراة أمام اسكتلندا. حالة جميلة للمهاجم البرازيلي.
2: أكيد، وهذه البرازيل، هذه البرازيل يغيب نجم يطلع نجوم. فينيسيوس لفترة ولاعب اللي يستاهل الكرة الذهبية، ودائما نتحدث عنه أنه لاعب عظيم، وكأس العالم هي الفرصة للرد على الجميع. شفنا كريستيانو رد على الجميع، شفنا ميسي رد على الجميع، والآن حتى مبابي رد على الجميع، فالآن فينيسيوس قاعد يسجل، هذا هدفه الرابع، سجل مباراة الأولى والثانية أمام هايتي، وأيضا هذه المباراة سجل هدفين، ويلعب بشكل جدا ممتاز جماعي. هذه المهارة اللي أنت يعني هو وده إنه يسحب، لكنه هو كلاعب ما عاد يسحب، صار دائما ينظر الباب زين، يوخر الكرة على المدافع ويحطها. يعني أنا أعجبني كثير إنه في تغير فكري في عدد كبير من المنتخبات زين اللي كانت تعتمد على المهارة الفردية، إنه المهارة هذه إني أنا وشون توصلني للمرمى، لأن هذا هو الهدف. أداء رائع، أيضا انبسطنا على نيمار ونزول نيمار، مع إنه كان خايف، أنا شفت حسيت إنه يعني حتى يعني الفريق الاسكتلندي يعني خايفين يشتركون معه، يعني ما يبغون يشتركون معه.
1: 14 دقيقة لطيفة حلوة
2: يعني، لكنها جيدة ونتمنى إنه يبني عليها.
1: إيه، بالنسبة للمنتخب البرازيلي هذا عادل، كنا تكلمنا أكثر من مرة في الحلقات الماضية عن البرازيل غير الممتعة، لكن بصراحة البرازيل غير الممتعة غالبا ما تحقق اللقب. يعني أمتع جيل برازيلي 82 يعني ما لحقت عليه صراحة، بس يعني كل اللي شافوه كان
3: مش أمتع جيل، أمتع جيل، أحسن ناس لعبوا كرة قدم في التاريخ،
1: في التاريخ، وما جابوا البطولة،
3: ما جابوا، صح.
1: بالتالي ما مو بلازم أنك تكون ممتع عشان تأخذ اللقب.
3: لا، هو في 94 ما كان ممتع، 2002 لا، كانوا فريق مميز صراحة،
1: جيد بس ما كان ممتع.
3: لا، في لما أقول ريفالدو، رونالدينيو، رونالدو،
1: بس مو فريق كورة يعني. 2002 كان أحلى،
3: أكثر جودة لاعبين من اللي موجودين اليوم. إحنا الآن لما نركز على فينيسيوس، شو معناتها؟ انه يعني هو حتى انت يوم قلت نجم البرازيل الاول توقعت بتقول فينيسيوس، قلت انت ايش؟ نيمار. الحقيقه انه اليوم هو فينيسيوس هو نجم البرازيل الاول، اترك الحاله الجماهيريه والتاريخ والاشياء، اليوم هو اهم لاعب. وانا في رايي ان انشيلوتي عرف كيف يطلع كل شيء، عارف اللي قال لك المدرب يعرف يدخل في اللاعب وش يبغى، في حتى في فكره، في يعني شوف ترى فينيسيوس ما كان يعني أكيد إنه لاعب كبير جدا، بس مع أنشيلوتي أنا أعتقد إنه يطلع أحسن ما عنده. أنا أشوف هالحالة، لكني ما زلت أقول البرازيل إلى الآن ما يعني ما خاض أصعب اختبار، حتى أمام المغرب ما كان هو الأفضل أمام المغرب، لكن اليوم المباريات هذه مي بالحكم الأخير، المنتخبات وجودتها والشكل التدريجي يحدث في الأدوار اللي تصير فيها خروج مغلوب أمام الفرق الأقوى.
1: تركي يقول إنه البطل دائما يتكون داخل البطولة، يعني بشكل في العادة تشوف المنتخب البرازيلي قاعد يتطور بشكل واضح بين مباريات.
3: والله أنا ما ودي، أنا مقتنع بكلام الدكتور من ناحية تطور المنتخب، بس مو على البرازيل. أنا ما عندي الصراحة إني أقدر أرشح البرازيل، ممكن أرشح لك أنا 4-5 منتخبات، بس ما يكون بينهم البرازيل. وترى يعني أنا من المحبين للكرة البرازيلية، لكني اليوم ما أشوف هذه يعني هذا الأمل، خلينا نقول بالنسبة، شوف كل شيء وارد في كرة القدم، والبرازيل بالمنطق ما تستبعدهم، لكن لاحية الفنية لا، أنا بالنسبة ليهم أقل من عدد من المنتخبات.
1: في الجولة الأولى شفنا المنتخب البرازيلي أمام المغرب فعلا يعاني في خط الدفاع، لكن بعد كذا شفنا منتخب أفضل، منضبط، صعب الوصول للمرمى، وحتى لو وصلت للمرمى صعب أنك أيضا تهدد بشكل كبير.
2: صحيح، وهذه الآن الميزة الكبيرة لما تجيب مدرب زي ما شفنا زي أنشيلوتي بخبرته بقدرته على تحقيق البطولات، هو يفكر في الدفاع ويفكر في الهجوم ويفكر في توازن الفريق، وليس فقط في رغبة اللاعبين أنهم يبدعون يطلعون نجوم في كأس العالم، يظهرون أفضل ما عندهم من مهارات فردية. لذلك هذه الخلطة ممكن تخلق بطل على فكرة، مو يعني ليش؟ يعني جبت مدرب يعرف شلون يفوز.

0: لعب مع الريال كان يلعب على المرتدة دائما وحقق بطولات كثيرة ومع الاي سي، فهو مدرب اصلا هاي طريقته وعقليته، فلما تجمعها مع المهارة البرازيلية مع الرغبة في التهديف البرازيلية وتطلع في ثلاث مباريات فقط بهدف واحد، انا اتصور انك ممكن. لكن هو المشكلة إنه الكبيرة إنه ممكن يكون في طريق إيش الأرجنتين، لأنه إذا تصدروا اثنين يبدو إنه يلتقون في واحدة من الأدوار، وهذا أيضا بخلينا نخسر واحد من الفرق. لكن ما أشيل البرازيل من المنافسة، أجد إنه خلال هذه البطولة قدم نفسه كمنافس لفرنسا وإسبانيا
1: بس والأرجنتين. هل كان المنافس هو اللي تعطيني الحكم عليه؟ يعني هل سكوتلندا وهايتي هم اللي أقدر أنا أعطي الحكم على البرازيل؟ لو شفت أمام المغرب مو هو المنتخب اللي المرعب، خلينا نقول يعني المباراتين ذولي انا في رايي المنتخبات فئه اي او افضل المنتخبات الحكم عليها في الادوار هذه. دور اول كنا ما نحكم عليها في 32 ما بالك في 48 يعني انا يعني هذا قصدي. بس
2: نروح لفاصلنا الثاني والاخير، نرجع بعدين نشوف احداث مونديال 2026.

0: دخان يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية من الأحد إلى الخميس، الثامنة على شاشة العربية. في كل يوم يمر العالم أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.

0: حياكم الله من جديد. تعد هولندا أول دولة في تاريخ كأس العالم تتخطى حاجز 100 هدف في البطولة دون أن تتوج باللقب في تاريخها. يسعى منتخب الطواحين للحفاظ على صدارة المجموعة السادسة عندما يلاقي تونس في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، وهو ما يجعله في مواجهة عربية أخرى مرتقبة وواعدة أمام المنتخب المغربي الذي يضم في صفوفه ثنائي بيس في أندهوفن إسماعيل سيباري وأنس صلاح الدين. تعد هذه المرة الأولى التي يلتقي فيها المنتخبان في كأس العالم، ولم يسبق لليابان وأن واجهت السويد في مباراة رسمية، ومباراتهما في الجولة الثالثة من المونديال الحالي ستكون حاسمة للمنتخبين، وذلك لحجز مقعد في دور 32. منتخب اليابان يوجد في وضع أفضل للحفاظ على الأقل على مركزه الثاني بعد تعادل أمام هولندا وفوز كبير على تونس، بينما تجرعت السويد خسارة كبيرة أمام هولندا هزت الثقة في لاعبيها رغم البداية الجيدة بفوز في الجولة الأولى على منتخب مصر قرطاج. المنتخب الهولندي منتخب يعني ما نستطيع أن نقول عليه أنه محظوظ في كأس العالم. ثلاث مرات يوصل النهائي، وفي ثلاث مرات يخسرها، في ثلاث مرات يكون عنده جيل ممتاز وجيل كبير وجيل عظيم، لكن لا يحقق اللقب. ممكن نشوف منتخب جيد في المجموعة الحالية،
1: ممكن يكون بشكل تدريجي المنتخب. بالمناسبة تقول مو محظوظ، حتى لما يخسر في نهائي كاس عالم في الوقت الإضافي ترى في كل مباراة إما كرة في القائم إما انفراد تذكر رومين، يعني الفريق بصراحة مو محظوظ. أنا أتوقع في المباراة هذه بيرمي بكل ثقله. ليش؟ هو يبغى يكون الأول، صحيح إنه سجل 5 لكن يخشى أيضا اليابان فايز على تونس 4، يعني المعدل التهديفي محير. هو فاز 5 أكيد 5-1
0: فاز 5-1 على السويد،
1: على السويد واليابان فايز 4-0، الفريق متعادل معه الآن. وش بيسعى له؟ إنه هذا

0: فارق الأهداف يستمر، لأن لو يابان فازت على السويد وهو تعثر بيخسر المركز الأول، وهو يبغى يكون في المسار اللي مفترض أنه يكون فيه كفريق يبغى يوصل للأدوار متقدمة. عشان كذا نقول المباراة بيلعب بكل ثقلة. عادة المنتخبات الكبيرة اللي فازت تقاتل تلقى المباراة الأخيرة يريح بعض اللاعبين، المباراة هذه أنا أعتقد المدرب الهولندي يعني بيرمي بكل ثقلة في المباراة، لأن مباراة على الورق سهلة
1: صح،
0: لكن وفق يعني نظرة على المباراة الثانية تونس والسويد هذه اللي تصيب المنتخب بالقلق.
1: هولندا أمام تونس على الورق سهلة مثل ما قال الكابتن العادل، لكن مؤسف أنه منتخب مثل منتخب تونس تكون مباراته على الورق سهلة.
2: هذا يعني وضع طبيعي. أول شيء المجموعة صعبة، عشان بس احنا نكون منصفين لمنتخبين، يعني منتخب العراق ومنتخب تونس أصعب المجموعات، بعدهم تجي مجموعة السعودية، يمكن في مجموعات أخرى أسهل، ولكن هذا مو معناته حتى لو جيت مجموعة سهلة ممكن أنت ما تأهل عن هالمجموعة وما تقدم مستويات الجيدة. يعني هذا المغرب جاء في مجموعة وقدم مستويات رائعة، وكان ممكن يعني في كأس العالم 98 كان في نفس المجموعة تقريبا فقط باختلافات بسيطة وما قدر يتأهل. هي الفكرة الأساسية أنه هذه المجموعة الصعبة، المنتخب التونسي بدايته ما كانت جيدة، المباراة الأولى يعني مع فريق السويد، الفريق السويد من الفرق اللي أصلا تأهلت يعني بطريقة غريبة، يعني من الفرق اللي تأهلت
1: على حساب إيطاليا،
2: تأهلت بطريقة يعني ما أعتقد أنه في فريق تأهل بهذه الطريقة في المجموعات، ما عنده ولا انتصار، هو طلع بخسائر وتعادلين، دخل البلاي اوفس او الخروج المغلوب بالتصنيف، ثم فاز على اوكرانيا وفاز على بولندا وتأهل. يعني تستغرب انت هذا المنتخب اللي جاي ثم من اول مباراه يلعب مباراه ويفوز بخماسيه يعني على المنتخب التونسي، وكانت يعني صعبه على الجميع والله. فلذلك المنتخب التونسي مباراه الثانيه حاولنا يتدارك لكنه فعلا ما قدر، وكان المنتخب الياباني بالشراسه، يعني ما زال محتمي من مباراه هولندا، عرفتوا التعادل لاخر المباراه وعودته. فلذلك المباراه صعبه، لكن مهم الفريق التونسي يطلع بشكل جيد. الان الضغوط الكبيره، ونعرف الضغوط هي اللي تخلي الفريق ما يقدم مستويات جيده، راحت الضغوط الان، هم ما عندهم يعني شيء كثير يخسرونه، لكن يلعبون المباراه الجيده، عندهم عدد من اللاعبين الجيدين. لكن انا ايضا ما استبعد السويد انها تسوي مباراه ممتازه مع اليابان، وممكن نشوف عندنا 4-4-4 يعني هي واليابان على المركز الثاني والثالث، فهذه المجموعه ممكن فريق منها يكون 4 نقاط، لكن ما استبعد السويد انها تعود.
0: عندي نقطه صغيره على منتخب تونس
1: سريع.
0: انا رايي انه اقل المنتخبات العربيه ان تخسر 5 وتخسر 4، اوافق الدكتور قد تكون المجموعه صعبه، لكن لا يبرر ان تخسر بال5 وال4 وانت المنتخب اللي تعودت على، يعني انا التمس العذر للاردن،
1: المنتخب نفسه ترى فايز على فرنسا في البطوله الماضيه.
0: هي انا قصدي شوف محمد انك تخسر 5 و4 يعني ترى كثيره في مباراتين، ومع منتخب اسيوي، دائما احنا نقول اسيا وافريقيا متقاربين.
1: صحيح.
0: يعني انا اشوف انه اقل المنتخبات العربيه
1: شوي. يا عادل كنت تتكلم على تركيا والاستحواذ في واحد المباريات بحوالي 80%، لكن الاتراك ما كانوا راضين على الظهور اللي قدموه.
0: صح.
1: في النسخه الحاليه اذ خرج منتخب تركيا من البطوله بعد أن خسر بشكل غير متوقع بهدفين أمام أستراليا في المباراة الافتتاحية، لم تستغل تركيا النقص العددي لباراغواي فخسرت أمامها أيضا بهدف دون مقابل. تركيا تخشى أن يتكرر مسلسل الهزائم عندما تواجه المنتخب الأمريكي صاحب الضيافة الليلة في ختام مشوارها بكأس العالم. مقابل ذلك كانت بداية أمريكا للبطولة أكثر من مثالية بفوزها على باراغواي برباعية وعلى أستراليا بهدفين دون مقابل في أول مبارتين حتى الآن، لتضمن صدارة المجموعة الرابعة والتأهل إلى الأدوار الإقصائية. وستضمن أستراليا مكانها في الأدوار الإقصائية بفوزها أو تعادلها مع باراغواي في المباراة الأخيرة بدور المجموعات. أستراليا تحتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة، يمكنها أن تضمن مكانا في دور 32 بالفوز أو التعادل في سانتا كلارا. قبل البطولة كان ينظر إلى باراغواي على أن الخصم الأسهل للمنتخب الأسترالي بتصنيفها 37 عالميا، لكن بعد فوزها على تركيا ارتفعت حظوظها في التأهل للدور المقبل. سيغيب عن باراغواي المهاجم ميغيل الميرون بسبب حصوله على بطاقة حمراء في مواجهة تركيا. تركي وضع قبل البطولة كانوا من الأسماء اللي ممكن ترشح أنها تروح بعيد، أسماء عندها خبرات على مستوى القارة الأوروبية، لكن الفشل الكبير اللي قدم المنتخب التركي كان غير مبرر حتى بالنسبة للإعلام والرأي العام في

0: البلاد.
1: هو احيانا البدايه سيئه اذا الفريق ما عنده شخصيه للعوده، زي ما شفنا منتخب جنوب افريقيا بدا بدايه سيئه ولكن ارجع وتدارك نفسه. هم ما تداركوا انفسهم، لعبوا مباراه سيئه مع استراليا، سيئه مش في الاداء، سيئه في الاهداف. يعني المنتخب الاسترالي كان ذكي، لعب على مرتده هدفين وانهى المباراه مع الاستحواذ الكامل لتركيا. رجعوا نفس الاخطاء في المباراة مع باراغواي أيضا، ورغم النقص وخسروا المباراة ب1-0 رغم أنهم سددوا على المرمى الظاهر 30 تسديدة. يعني غريبة، يعني مباراة كانت وان سايدد. يعني فهذه مشكلة كبيرة أحيانا بعض المنتخبات اللي عندها الخبرة وعندها القدرة، ونتذكر في كأس العالم 2002 ووصل المركز الثالث وأداء أكثر من رائع ولم يخرج إلا البرازيل في نصف النهائي. لكن تستغرب شلون هذا المنتخب اللي دائما مقاتل ودائما نشوفه حتى في أمم أوروبا يلعب بقتالية وبحماس، أنه كان يفتقد لهذا الموضوع، كان يفتقد اللمسة الأخيرة واللاعب الهداف اللي ممكن يساعده. فأنا أجد أنه هو خرج زي المنتخب التونسي يعني، وبعض المنتخبات اللي خرجت من الجولة الثانية. فالآن هو يلعب للتاريخ ويلعب لإكمال نصاب المجموعة، لكن المشكلة أنه يلعب مع المنتخب الأمريكي، وشفنا المنتخب الأمريكي يعني زي المنتخب المكسيكي، جايك مع 6 نقاط يبغى 9 نقاط، يبغى يتصدر، يبغى يتحاشى، عنده حساباته الخاصة. صح يعني صح. فهي تركيا فرصتها في هذه المباراة أنها تطلع على الأقل ببصمة، تطلع بهدف، تطلع بشيء من هذه البطولة للناس تتذكرها. جميل. ونعرف أن الصحافة والإعلام ومحبي الكرة في تركيا يتمنون يطلعون ببصمة في هذه المباراة.
0: احنا نتكلم بس نوه نتيجة مباراة الإكوادور وألمانيا. إكوادور متقدمة الحين على ألمانيا 2-1، وأيضا في المباراة الثانية اللي في نفس التوقيت منتخب كوت ديفوار متقدم على كوراساو بهدفين دون مقابل. عاد بسألك عن مباراة استراليا، ان كان منتخب كوريا الجنوبية بالفعل احبط الاسيويين في هذه البطولة، منتخب استراليا قدم اداء ما كان منتظر منه.
2: بالنسبة لي فاجئني. لو الحمد لله انه ما كان في عندنا برنامج قبل البطولة كنت بقول لك هذه اسهل مجموعة، امريكا وتركيا متأهلين. يعني بصراحة انا متفاجئ من تركيا.
0: ما يحتاج تقولها الحين خلاص.
2: اي خلاص، اي انا كنت اقول براهن على تركيا. لا لا لا خلينا،
1: انا متوقع استراليا تروح.
0: صح.
1: لا لا راحت له مقبل
2: انك لا لكن استراليا بصراحه هو المنتخب اللي فاجئنا خلينا نقول في البطوله. تعرف منتخب استراليا، تعرف اللي يقول لك العب واعرف وش امكانياتي يا رجل، حتى في البطوله في التصفيات الاسيويه حق كاس العالم هم يلعبون ويعرفون قدراتهم، ترى مو بكل مره يهاجمون ولا يعرف دائم كره ثابته، كره متحركه، يلعبون كمنظومه. ما قد شفنا عندهم مثلا من بعد جيلهم الجيد الممتاز
1: ما يستحوذ
2: ابدا
1: الكره، وفي النهايه
0: من اول هو نفس
2: يعني انا اقصد ما عندهم. طيب. عشان كذا اقول هو المفاجاه بالنسبه لي، والمجموعه دي بالنسبه لي يمكن اضعف مجموعه في البطوله.
1: بس هذه المجموعه ممكن تاهل منها ثلاثه اذا تعادلوا الباراغواي مع استراليا، 3 فرق من هذه المجموعه الضعيفه لمين مالي عينك.
2: اي طبعا هذا وش دليل عليه؟
0: هذا اشكاليه المجموعه. أيوه. نشوف الحين حاله في
2: هذا حظ اللي بيقابلهم بعدين.
0: أيوه. الحين بنشوف حاله في مباراه الفرصه الاخيره التي ستجمع اسود الرافدين بمنتخب اسود التيرانغا في مدينه تورونتو الكنديه. منتخب العراق العائد للمشاركه في كاس العالم بعد غيابه 40 عاما لا يريد تسجيل مشاركه اسوا من مشاركته السابقه في مكسيكو سنه 86 والتي ودع فيها دور المجموعات ب3 هزائم لكن بعدد أقل من الأهداف. وقتها تلقت شباكو 4 أهداف فقط في 3 مباريات، وهو تقريبا نصف الأهداف التي تلقاها في هذه البطولة خلال مباراتين. السنغال التي كانت مرشحة بشكل كبير للذهاب بعيدا في هذه البطولة قدمت مستويات سيئة، أنتجت خسارتين. في ثنائي الدفاعي الفرنسي وليام صليبا ودايت أوباميكانو سيواجهان تحديا صعبا عند مواجهة قائد المنتخب النرويجي إيرلينغ هالاند صاحب الأهداف الأربعة. هالاند يخوض منافسة شرسة على جائزة الحذاء الذهبي مع متصدر السباق حاليا ليونيل ميسي، إلى جانب نجم الفرنسي كيليان مبابي الذي يشكل بدور تهديدا لدفاعات النرويج. النرويج سجلت أهداف أكثر من فرنسا لكنها أيضا استقبلت 3 أهداف، وهو ما سيشجع مبابي وعثمان ديمبيلي وبرادلي كولا وديزيري دوي على محاولة التسجيل. عادل بسألك عن يعني السنغال والعراق نظريا خارج البطولة حتى الآن، في سياق حديثنا قبل شوي عن أن المنتخب أن المجموعة الضعيفة ستتصدر الفرق للدور المقبل، تشوف أنها نتيجة منطقية؟
2: والله مجموعة صعبة. سو الحين جبنا أنت جبت لي المنتخبين، مجموعة بصراحة صعبة. يعني السنغال تورط في منتخبين يعني في
0: منتخب مهاجمين ما يرحم.
2: اي نعم. لا محمد شفت يوم قلت كان عن البرازيل قبل شوي، انما اليوم فرنسا انا اقول لو شارك منتخب ثاني فرنسا ممكن ينافس البطوله.

0: صحيح. عدد يا رجل ما تدري شو انت عديت الاسماء، ترى بعضها ما لعب المباراه اللي راحت. يعني اقصد ايش المنتخب القوي وواجهه النرويج اللي تغير بصراحه، ما كنا نعرف منتخب، احنا نقول بس هالاند لا، لقينا الفريق فريق جيد بصراحه، مو فريق ويعرف كيف يتعامل مع المباريات ويعرف. انا بصراحه من المفاجات بالنسبه لي في كاس العالم هو منتخب النرويج. فرنسا بالنسبه لي الامر مثل هذا عادي، العراق والسنغال وضعهم صعب لكن يتورطوا بصراحه بمنتخبين. يعني هذه مشكله دائما لما تحط المنظم على راس مجموعه، صحيح. ترى امريكا المكسيك كندا لما تكون على راس مجموعه زي ما دائما في كل كاس عالم، يعني البطوله السابقه قطر على راس مجموعه مع التقدير المنتخب القطري، يكون المنتخبات اللي في الثاني مستوى الثاني والثالث
1: يمكن اسوا، لانه في عندنا ثلاث دول او ست دول اللي راح تستضيف المباريات في البطوله. في مباراه هولندا عفوا في مباراه فرنسا والنرويج راح نشوف صراع العمالقه، إيرلينغ هالاند ضد مبابي، وفريقين ومهاجمين ما عندهم أي رغبة في التنازل عن أي فرصة.
2: صحيح. شوف يعني هذه البطولة عشان بيلك قيمة كأس العالم وأهمية كأس العالم وكيف إنه الفريق لما ينتصر يبين هويته. شفنا الفايكنج والتجديف اللي تحولت الآن إلى شيء عالمي كل اللي قاعد يسويه. فاليوم كأس العالم مش مجرد والله تسجل هدف، أنت الحين في بالك إنه والله أنا بسجل هدف أبغى بصمة، لكن فعلا ثقافتك، قدرتك على المنافسة، الإبداع اللي أنت تسويه ينقل ثقافتك دولة من الدول الصغيرة، من الدول اللي عدد سكانها قليل، الدول اللي ما لها حضور سياسي ولا يعني اقتصادي كبير، ولكنها اليوم موجودة في كأس العالم بهويتها. فإذا عندك هالند أيضا هذا يعني قوتك الناعمة، يعني لأنه صدق ترى اللاعبين هذول يعني من الأشياء الرائعة اللي تساعد الدولة أنها تسوق خارجيا. يعني في مقياس القوة الناعمة، إذا أبدع ميسي مع الأرجنتين ارتفعت الأرجنتين في القوة الناعمة،
1: صحيح.
2: والآن النرويج مع هالند نفس الموضوع، ما عندهم إلا هذا الشخص، يعني ما عندهم كثير من الجاذبية، فبدأوا يبنون عليها.
1: جميل.
2: موضوع الفايكينج وموضوع التجديف وغيرها من الأشياء. فأنا عجبني هذا المنتخب مش بس بهالند، أيضا قدروا يضيفون عليه دوائر أخرى
0: وقدموا ثقافة. أعجب الدكتور أكثر من المستوى.
2: لا, لا طلعوا ثقافة.
0: لا, لا, لا, لا جميلة ترى يعني. أنا معجب فيها بس أقصد.
1: جميل. ربما تكون مواجهة إسبانيا وأوروغواي قمة الدور الأول بامتياز. هذه ستكون أول مواجهة في النسخة الحالية بين بطلين سابقين للمونديال، وتحمل أهمية كبيرة للطرفين، حيث تسعى إسبانيا لحسم الصدارة تجنب مواجهة كبير آخر في دور 32، بينما تعلم أوروغواي أن أي نتيجة غير الفوز ستصعب من مهمتها في التأهل. ويتطلع المنتخب السعودي لإنعاش حظوظه في التأهل إلى الدور المقبل عندما يواجه منتخب الرأس الأخضر في هيوستن، ويأمل المنتخب السعودي في أن ينضم إلى المغرب المتأهل إلى الدور المقبل، والابتعاد عن مصير منتخبات قطر، الأردن وتونس الذين غادروا البطولة مبكرا متذيلين ترتيب المجموعات. كان المنتخب السعودي تعادل في مباراته الأولى أمام الأوروغواي وخسر المواجهة الثانية أمام إسبانيا.
3: كلما اقتربت مرحلة المجموعات من نهايتها ازدادت المباريات العربية ثقلا، وبينما يستعد المنتخب السعودي لخوض مواجهة مصيرية، كانت قطر تطوي صفحتها في كأس العالم لتنضم إلى الأردن وتونس، ويبقى الأمل العربي معلقا على المنتخبات التي ما زالت تقاتل من أجل العبور. العنابي دخل لقاء البوسنة وهو يدافع عن فرصته الأخيرة، لكن منافسه كان أكثر حسما أمام المرمى، استثمر فرصه وفرض أفضليته ليحسم المواجهة بثلاثة أهداف مقابل هدف وينهي المشوار القطري عند الدور الأول. وبخروج قطر لا تتغير هوية المتأهلين فحسب، بل تتقلص أيضا مساحة الحضور العربي في البطولة لتنتقل الأنظار إلى منتخب السعودية في انتظار ما إذا كان قادرا على إبقاء راية عربية جديدة حاضرة في الأدوار الإقصائية، أما أن الجولة الأخيرة ستطوي فصلا عربيا آخرا من كأس العالم.

الضفة العربية إلى الأراضي الأمريكية. نايف الثقيل ينضم إلينا الآن من تكساس. أهلا وسهلا بك نايف. آخر الساعات قبل مواجهة هامة جدا للمنتخب السعودي، كيف

0: هي التحضيرات.
1: اهلا محمد، طبعا تحضيرات المنتخب السعودي تختلف نوعا ما في الايام السابقه عن ما سبق، والسبب يعود الى ان دونيس عندما بدا اعداد برنامجه لكاس العالم وضع منهجيه تتمثل في ان يكون امام الاورجواي متوازن وان يكون امام اسبانيا متحفظ، فيما ان تكون الراس الاخضر يظهر بشكل هجومي ويبحث عن الفوز بغض النظر عن النتيجة التي الآن يعني تتطلب من المنتخب السعودي أن يحقق الانتصار. هذه كانت المنهجية في وقت سابق وهذا ما عمل عليه المدرب في الفترة السابقة. يعني للأمانة المدرب الآن يشعر بنوع من القلق من أن لا يتمكن اللاعبين من تنفيذ خطته منهجيته وأن يتأثر المنتخب في المباراة كما حصل أمام أسبانيا. أسبانيا كان هناك منهجية دفاعية لكن مع بداية المباراة اتضح أن اللاعبين لم يتمكنوا من تنفيذها، قد يكون السبب لضيق الوقت. الآن هو هذا الأمر أهم أمر يقلق دونيس الآن، أن المنهجية الهجومية التي سيتبعها غدا لا ينفذها اللاعبون بشكل المطلوب ويظهر هناك ارتباك وتعثر. دونيس يمكن قبل قليل يعني بعث برسائل مبطنة يتحدث عن أنه لم يمضي شهر وذكر أنه عقد اجتماعات لم يسبق له في مسيرته أن يعقدها، يقصد اجتماعات مع اللاعبين لأنه كان طوال الفترة الماضية يسعى أن تصل فكرته إلى اللاعبين، لذلك كما ذكرت لك مقلق له أن لا تصل هذه الفكرة غدا ويظهر المنتخب بشكل لا يحقق النتيجة الإيجابية.
0: أتمنى إن شاء الله تكون الرسائل واضحة ووصلت للاعبين. شكرا جزيلا لك نايف العربي، نايف الثقيل موفد العربية. شكرا. وصلت الرسائل عادل ولا ما وصلت؟
2: والله الكلام نايف، بعض دونيس ما عجبتني، مثل الرسائل تكون داخل المعسكر، داخل غرف اللاعبين، داخل بالمناسبة محمد ترى يمكن نكون حنا أمام حالة تذكر اليابان يوم تأهلت في الأدوار الثانية في الكرت. الحين لو إحنا تعادلنا، الله لا يقدر، تعادلنا مع الراس الأخضر 1-1 والأورجواي تعادلت مع إسبانيا 0-0، يبي تعادلهم في كل شيء، يصير كل واحد له 3 وعليه 3 بيروحون ل الكروت. أيوة، وهذا يعني بتكون برضو حالة تتكرر يمكن المرة الثانية. أعتقد
0: نايف تكلم عن الشكل الهجومي وخوف المدرب من إنه اللاعبين ما هضموا فكرة الهجومية.
3: يعني ما يحتاج، أنا أعتقد منتخب سعودي منتخب هجومي. دونيس حجم المنتخب شوي وقصقص جرحانة في المباراة الماضية، وقلنا في هذه البطولة ما تقدر تحافظ على بابك إلا بالهجوم. يعني على الأقل يكون عندك خطة بديلة، إنه والله في حالة إني أنا استرديت الكرة أو انقطعت الكرة عندي، إني أنا يكون عندي لاعبين على الأطراف ويلعبون. فهو اختيار تشكيلة مناسبة إضافة لإعطاء ثقة اللاعبين. ولا تلعب 5 مدافعين يا أخي، يعني منتخب سعودي ما عمره لعب 5 مدافعين وقدم مستويات جيدة. أتمنى طبعا إنه دونيس فعلا ناوي يهاجم في هذه المباراة لأنه ما عنده حل آخر. صحيح. إلا الهجوم، والمفروض أنه يعني يحرر اللاعبين. إحنا أنك تفوز أو ما تفوز هذا موضوع آخر، لكن العب بشكل جيد، قدم مستويات جيدة، والمنتخب السعودي يملك، على فكرة عند المنتخب السعودي القدرة أنه يقدم مستوى جيد، وشفناه في الشوط الأول أمام الأورجواي كان بإمكانه يكمل المباراة، لكن دونيس رجع الفريق من جديد. هذه المباراة من البداية نبغى الفريق يهاجم ويلعب زي ما لعب مباراة.
0: يواصل الهجوم،
2: يواصل الهجوم وقادر،
4: وبيلعب 4 المرة دي حسب المصادر، بيلعب 4
3: ويرجع مو إذا تقدم يرجع من جديد.
4: يعني انت قصدك اذا سجل لا ترجع.
0: طيب خلونا نخلي النقاش هذا بشكل موسع بكره ان شاء الله. نشوف اليوم الحكم الصومالي عمر عرتن الذي اكد ان تجاوز امر استبعاده من المونديال رغم صعوبته، وان سعيد بمشاهده نجاح رفاقه الحكام في قياده المباريات حتى الان. الزميل مناف الفضلي التقاه في الكويت.
5: difficult moment of my life but
6: بالنسبة لي لقد كانت من أصعب اللحظات في حياتي عندما علمت بقرار استبعادي من المونديال، ولكن الاستقبال والمحبة التي وصلتني من حول العالم كانت مذهلة. أشكر كل الناس الذين ساندوني ودعموني حول العالم بكل الطرق. بالنسبة لي كحكم يجب أن أتجاوز الأمر وأضعه خلفي وأكون مستعدا لبطولات فيفا القادمة. أشاهد المباريات وأستمتع برؤية زملاء الحكام يقومون بمهمتهم بسعادة وينجحون في قيادة المباريات. كأس العالم تأتي مرة

0: مرة واحدة كل 4 أعوام، وكل شخص يقاتل من أجل المشاركة فيها، ومستوى التحكيم حتى الآن مميز. بالتأكيد كنت أتمنى التواجد هناك، ولكنني سعيد بما يقدمه زملائي في فريق التحكيم.
1: غدا إن شاء الله سيكون لدينا حلقة فيها تغطية موسعة لمباراة المنتخب السعودي أمام منتخب الرأس الأخضر. اليوم وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، أشكركم على حسن المتابعة وأستودعكم الله.

0: في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك. فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟
1: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 أسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم إلى نشرة إخبارية جديدة من العربية، ونبدأ بالعناوين. تمديد المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية ليوم إضافي وسعي أوروبي لبناء تحالف يدعم لبنان بعد انتهاء بعثة الأمم المتحدة.
1: The Islamic Republic of Iran, they're having a hard time with food and we're going to be

0: taking some of their money.
1: ترامب يقرر شراء منتجات زراعية أمريكية باستخدام أصول إيرانية مجمدة بموجب العقوبات الأمريكية. زيلينسكي يعلن عن عملية استخباراتية مدتها 40 يوما للضغط على روسيا ولإجبارها على السلام. ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى 235 قتيلا والحكومة تسابق الزمن لإنقاذ محاصرين تحت الأنقاض. ارتفاع الإصابات المؤكدة بإيبولا إلى 1155 في الكونغو الديمقراطية. أهلا بكم. البداية من واشنطن، حيث قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية للعربية أن المفاوضات الجارية في واشنطن بين لبنان وإسرائيل ستستمر. أضاف المسؤول أن الطرفين الإسرائيلي واللبناني سيستأنفان المفاوضات صباح الجمعة في العاصمة الأمريكية. كذلك أكد المسؤول بالخارجية الأمريكية أن واشنطن تعمل على دعم المفاوضات الثنائية للتوصل إلى اتفاق. في المقابل أكد بيان خليجي أمريكي مشترك على أهمية تجديد الالتزام بسيادة لبنان واستقراره وسلامة أراضيه. كما رحب البيان الخليجي الأمريكي بالمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية بوساطة أمريكية للتوصل إلى اتفاق دائم للسلام والأمن. شدد البيان المشترك على أن المفاوضات لا يجب أن ترتبط بنتائج نزاعات أخرى، ودعم كذلك استعادة سلطة الدولة اللبنانية وترسيم الحدود الدائمة. البيان الخليجي الأمريكي المشترك دعا إلى نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة بالكامل واستعادة احتكار الدولة اللبنانية لاستخدام القوة مع دعم الجيش اللبناني لتحقيق ذلك. قبل ذلك أفاد مصدر أمريكي للعربية أفاد بأن واشنطن تضغط على إسرائيل ولبنان للتوصل إلى اتفاق بعد جدل حول الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان. وأوضح المصدر أن الوفد اللبناني طالب بجدول زمني واضح للانسحاب وحصر السيطرة الأمنية بالجيش اللبناني، فيما تتمسك إسرائيل بالإبقاء على منطقة عازلة وحرية التحرك حتى الحصول على ضمانات بتفكيك سلاح حزب الله. أضاف كذلك أن واشنطن تواصل الدفع نحو اتفاق يتضمن انسحابا تدريجيا للقوات الإسرائيلية وإنشاء مناطق أمنية تجريبية يتولى الجيش اللبناني مسؤوليتها. ووزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس من جهته حذر من أن إسرائيل سترد بكامل قوتها إذا أقدمت إيران على مهاجمتها مجددا بسبب عملياتها في لبنان. كاتس أكد كذلك على أن الجيش الإسرائيلي سيواصل التمركز في المناطق الأمنية في كل من لبنان وسوريا وقطاع غزة، ومن دون تحديد سقف زمني للانسحاب وفق كاتس بداعي حماية أمن إسرائيل ومواطنيها على هذه الجبهات. أناقش هذا الموضوع مع ضيفنا من واشنطن مدير مركز التحليل السياسي العسكري في معهد هاتسون ريتشارد ويتس. أهلا بك سيد ريتشارد. إذن المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية تمتد ليوم إضافي 4 أيام من هذه المفاوضات، ولكن حتى الآن إسرائيل لم تلتزم بنص إطار العمل الذي فرضته الولايات المتحدة، هذا بحسب مصادر للعربية. ما سبب الرفض الأمريكي الإسرائيلي لهذه المطالب الأمريكية والمحددات للفترة المقبلة في مقابل أن إسرائيل تريد أن تنزع سلاح حزب الله مقابل الانسحاب؟
2: أعتقد بأنك قد ذكرت نصف الجواب، بأن الإسرائيليين لا يريدون أن ينهوا عملياتهم العسكرية حتى يكونوا واثقين من انتصار أو على الأقل بتقويض حزب الله تقويضا كبيرا. وهناك عاملان آخران مهمان. أولا، نتنياهو يريد أن يبدو قويا، وهو وحكومته يريدون أن يظهروا بأنهم يقفون أمام الولايات المتحدة ولا يفعلون كل شيء تطلبه منهم واشنطن، لأنهم يواجهون انتخابات خلال أشهر قليلة ويعتقدون بأن هذا الموقف سيساعدهم في استطلاعات الرأي. وأيضا أعتقد أن الإسرائيليين ليسوا راضين عن مسار السلام بين واشنطن وطهران، وطبعا التوترات

0: بين إيران وبين الولايات المتحدة لن يمانعوا أن تحدث بشأن قضية لبنان.
1: إذا موقف إسرائيل من عدم رضاها من مسار سويسرا واضح، وحتى المخرجات لم تعجبها وكررت ذلك في أكثر من تصريح لأكثر من مسؤول على رأسهم نتنياهو، ولكن أليس من المفترض إن كان ذلك صحيحا أن تذهب إسرائيل إلى مكتسبات تحققها في مسار واشنطن لتقول بأنها هي صاحبة القرار بما يتعلق بأمنها عوضا عن تفرضه عليها أم تفرضه عليها الولايات المتحدة؟
2: Right. So yes, the Israelis don't want.
0: الإسرائيليون لا يريدون أن يبدوا كما لو أنهم دمى في أيدي الولايات المتحدة. لكن أعتقد بأن هناك ربما إذا تحدثنا عن المحادثات الجارية الآن في لبنان، هناك بعض الأخطاء أو سوء مفهوم بالنسبة لإيران بالنسبة لإسرائيل بأن حزب الله سيفعل كل شيء يطلبه منهم الحرس الثوري لأنهم فرع منها. لذلك الولايات المتحدة يمكن أن تطلب من إسرائيل أيضا أمورا وتفرضها عليها، ولكن إسرائيل ليست ولاية أمريكية، ونتنياهو ليس جزءا من الحزب الجمهوري. وأظن بأن الإيرانيين يحاولون أن يحدثوا توترات بين الإسرائيليين والأمريكيين والإسرائيليين والدول الأخرى ومن ضمنها دول الخليج بشأن قضية لبنان، وذلك بإجبار وقف لإطلاق النار قبل أن يقبل الإسرائيليون به شاملا.
1: ألم يخدم وقف إطلاق النار إسرائيل في نفس الوقت؟ لأنها كما تابعنا في الفترة الماضية كانت هي بطبع قرارها مرتبط بقرار الولايات المتحدة على صعيد الحرب، ولكن ألا يخدمها أيضا وقف إطلاق النار على جبهة جنوب لبنان إذا كانت ستثبت بالفعل نقاط سيطرة والمنطقة العازلة كما تقول؟
0: نعم، لو كان هناك وقف إطلاق نار صحيح وصامد وقدرة حزب الله على مهاجمة إسرائيل طبعا بالصواريخ والأدوات الأخرى سيقضى عليها أو أن تقوض بشكل كبير، فالظروف ستكون مهيئة للساكنين في شمال إسرائيل يعودوا إلى ديارهم، وهذا سيرفع الضغط عن الحكومة الإسرائيلية التي قد أغضبت الكثير من هؤلاء السكان بعدم إنهاء ذلك الخطر.
1: بموجب الجولة الماضية من هذه المفاوضات في واشنطن تم إقرار البايلوت زونز أو المناطق التجريبية. بهذه الجولة تم مناقشة النقاط التي سيتم تجربة قدرة الجيش اللبناني فيها على نزع السلاح، ولكن المختلف عليه الآن هناك تقدم بحسب المصادر، المختلف عليه الآن هو المناطق نفسها، وهنا إسرائيل تريد أن تبدأ هذه العمليات في مناطق دون غيرها مثل تلال علي الطاهر، وأيضا هي لا تريد الانسحاب من نقطة قلعة أشقيف. بالتالي في نقطة الانسحاب هذا ما تصر عليه الولايات المتحدة أن يكون هناك انسحابا تدريجيا، ولكن هل تستطيع إسرائيل بالفعل أن تفرض النقاط التي الجيش اللبناني يجب أن يتمركز فيها في ظل أن الولايات المتحدة أيضا تعطي هامشا للدولة اللبنانية في هذه المفاوضات؟
0: نعم، هناك مشكلة تكمن في أن الإسرائيليين وحتى ربما الأمريكيين ليسوا واثقين تماما بأن الجيش اللبناني يستطيع سد الفجوات. الإسرائيليون ينسحبون من تلك المناطق التجريبية حيث الجيش اللبناني يمكن أن يدخل إلى هناك ويؤمن المنطقة ويمنع حزب الله من التدخل أو الدخول إلى المنطقة. لا أعلم، ربما هذا ما يريدون فعله تدريجيا، محاولة أو تجريب بعض المناطق ورؤية إذا كان الأمر فعالا ثم يمكن أن يحاولوا في مناطق أخرى، وهذا يعطي الإسرائيليين وقتا للانسحاب تدريجيا، ويمكن أن يغيروا الخطة إذا لم تكن فعالة، وهذا يفسر لماذا سيكون الأمر تدريجيا.

0: ولكن هذا يتصادم مع التفسير الإيراني وما يتوقعونه من الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، والذي ليس ممكنا لأغراض سياسية أو لأهداف سياسية وعسكرية.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من واشنطن مدير مركز التحليل السياسي العسكري في معهد هاتسون ريتشارد ويتس. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستشتري قريبا منتجات زراعية كالقمح وفول الصويا والذرة من المزارعين الأمريكيين، وذلك باستخدام أصول إيرانية مجمدة بموجب العقوبات الأمريكية. ترامب أضاف أن أمريكا تمكنت من القضاء على القدرات العسكرية الإيرانية بسرعة.
2: Probably will. I think we will. But the strait is open. Yesterday, they took out 19 million barrels of oil. That's the most in the history of the strait. And the oil prices are dropping like a rock. And I said, we're going to journey down. We're going to do what we have to do. And we did. We knocked the hell out of them. And now we're negotiating from a position of pure strength, pure strength. They know that. And the strait's already open. And we're setting records of the strait. But we had to do that. We cannot let Iran have a nuclear weapon. You want to see problems, right? You know that. You want to see problems, you give them a nuclear weapon. They'll use it within the first hour, and we're not going to let that happen. So we did that. They will not have a nuclear weapon, and they've agreed to that, 100% agreed to that.
1: ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بدوره أكد عدم تحويل أي أموال إلى إيران حتى الآن، مضيفا أن لا أحد في الإدارة الأمريكية تحدث أو أشار إلى تحويل مماثل لصالح إيران.
3: Has any or are you aware of any of the frozen money that Qatar holds being transferred
4: No.
3: already to Iran?
4: Well, I'm not aware of that. I don't think anyone in our system has said that. So I don't know if you're responding to some news or anything that's out there. But as of right now, we're not aware of any money, nor have we agreed for any money to be transferred.
1: وفيما يتعلق بمضيق هرمز، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن دول الخليج مجتمعة ترفض فرض أي نوع من الرسوم أو التكاليف الإضافية على مرور السفن وحرية الملاحة في مضيق هرمز، مؤكدا على أن موقف الرئيس ترامب واضح بهذا الخصوص وحيال حرية الملاحة ودون رسوم في المضيق الحيوي للطاقة العالمية.
4: One thing that came across very clear is there is zero support. Zero support among the Gulf countries for any sort of toll or fees or anything that charges for the use of international waters. The president's made it clear that's not going to happen. It's not going to be a part of this. It cannot be a part of this. He made that clear again yesterday in the Oval Office in a press availability that he had. And I reiterated that point, which I think was a welcome message from our partners here to hear that as well.
1: والبيان الخليجي الأمريكي الذي صدر بعد اجتماع المنامة رحب بمذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية الموقعة في 17 من يونيو. أشاد البيان الصادر عن الاجتماع بدور قطر وباكستان في الوساطة بين إيران والولايات المتحدة، كما تم التأكيد على منع إيران من امتلاك السلاح النووي وضرورة معالجة جميع تهديداتها بما يشمل الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة ودعم الوكلاء في المنطقة. هذا ودعا البيان إلى إعادة فتح مضيق هرمز ورفض فرض أي رسوم أو قيود على الملاحة، كما رحب المجتمعون بخطة إجلاء أكثر من 11 ألف بحار عالقين في المنطقة. وشدد المشاركون في الاجتماع على أن أي تجارة أو استثمار مع إيران سيكون مشروطا بالتزامها بالاتفاق ووقف سلوكها المزعزع للاستقرار. من عمان ينضم إلينا الآن مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية دكتور نبيل العتوم. أهلا بك دكتور نبيل. إذن مواقف وتصريحات لا تنفك أن تنقطع، ولكن أحدثها ذلك الذي جاء على لسان الرئيس دونالد ترامب وتحدث عن استخدام أموال إيران المجمدة في شراء فول الصويا والقمح من المزارعين الأمريكيين. ما وقع هكذا تصريح على الإيرانيين في هذا التوقيت؟
5: صباح الخير أستاذ حنين. يعني وقع مهم ومحوري، الجانب الإيراني ما زال ينفي ذلك جملة وتفصيلا. والحديث يعني ربما هنالك رواية مختلفة بين ما يتم طرحه أمريكيا وبين ما يتم تناوله إيرانيا، وهنا تكمن المشكلة.

0: حقيقية خصوصا في وجهتي النظر. إيران تريد لا تريد أن تظهر بمظهر المستسلم أو الخاضع لمطالب الولايات المتحدة الأمريكية، خصوصا فيما يتعلق بإجبارها على شراء السلع والمواد من الولايات المتحدة الأمريكية. لكن بمزاد ذلك أستاذ حني، كيف نفهم هذه الازدواجية في الرسائل؟ واشنطن تتحدث عن هذا الموضوع وأن يتم توظيف جزء من هذه الأموال لشراء المواد من الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا أعلنت أن إيران وافقت على عمليات التفتيش النووي وإجراءات رقابية طويلة المدى، يظهر أن الضغوط العسكرية والاقتصادية قد حققت نتائجها في الضغط على الجانب الإيراني، في حين أن طهران تنفي هذه التفاصيل لأنها لا تريد الظهور بمظهر الطرف الذي استسلم للشروط
1: دكتور
0: الأمريكية.
1: نبيل، يعني نحن أمام غموض وراء تفسيرات مختلفة للاتفاق، وكأننا أمام اتفاقين وليس اتفاق واحد. من ناحية نستمع لتصريحات حول الأموال متناقضة، النووي أيضا تأتي متناقضة، متعارضة كذلك بتفصيل رفع العقوبات. كل نقطة من نقاط هذه المذكرة بالوقت الذي تم تشكيل اللجان الأربع للعمل عليها، ولكنها تأتي متناقضة في ذات الوقت. وتابعنا أيضا التوتر في الواقعة التي حدثت للسفينة التي تحمل علم سنغافورة. فبالتالي هل نحن أمام مشهد تصعيد متبادل، الولايات المتحدة بالتصريحات وأيضا إيران في مضيق هرمز؟
0: صحيح، نحن أمام مشهد تصعيد متبادل. يعني إحنا اليوم صحيح أننا أمام انتقال مفاوضات كما تفضلتي من المستوى السياسي إلى التنفيذي والفني، وتشكيل هذه المجموعات لا يعني أن الطرفين قد تجاوزا مرحلة المبادئ العامة، خصوصا مع دخول الأمور مناقشة التفاصيل الفنية المعقدة. يعني هنالك تقدم مهم لكن ليس اتفاق نهائي، وإنشاء مجموعات العقوبات والنووي والتنفيذ وما يتعلق بمضيق هرمز يدل على وجود أرضية تفاهم، لكن الملفات الأصعب التخصيب واليورانيوم والتفتيش ما زالت مفتوحة على كافة الاحتمالات. إيران ربما قد حققت مكسب اقتصادي يعني مبكر في بعض الجوانب عن طريق السماح ببيع النفط والإفراج عن جزء من الأموال المجمدة، وهذا منح طهران متنفس مالي وأجل حسم الملف النووي.
1: ولكن واشنطن استمعت لتصريحات ماركو روبيو يقول لن تصرف الأموال ولا توجد أموال ستصرف قريبا.
0: صحيح، يعني واشنطن تعتمد سياسة الخطوة مقابل الخطوة، بمعنى هنالك تخفيف محدود للعقوبات مقابل التزامات إيرانية تدريجية وليس رفعا كاملا وفوريا للعقوبات أولا، وليس إعطاء إيران فيما يتعلق بالإفراج عن الأرصدة المجمدة كما تحاول كما تفضلت الرواية الإيرانية الترويج لها داخليا. الجانب الإيراني يتحدث أستاذ حاليا عن إفراج الولايات المتحدة الأمريكية دفعتين سوف تفرج عنه بمبلغ 24 مليار دولار، وهذه طبعا مشكلة حقيقية. الجانب الإيراني يحاول أن يسوق لي اتفاق في مخيلته وليس ما تم التوافق عليه فعليا من جانب الولايات المتحدة الأمريكية. أيضا مضيق هرمز أصبح جزء من التسوية، إنشاء آلية المرور وخط اتصال يشير إلى استمرار المراحة وبأن المصالح مشتركة ما بين الطرفين، لكن الجانب الإيراني لم يلتزم بذلك جملة وتفصيلا. هو يتحدث عن الانتقال من سياسة إغلاق المضيق إلى سياسة تنظيم هرمز والاستفادة عبر مجموعة من الخطوات. أولا
1: تنظيم أم هيمنة سياسية، يعني إلى جانب الابتزاز المالي كما يوصف بهذه الرسوم للخدمات، وهي ربما لم تكن مضطرة أو تحتاجها قبل 3 أشهر قبل بدء هذه الحرب، ولكن ما نتابعه الآن بعد إعلان عمان عن المسار الموازي للسفن يبدو كأنه اختبار للقيادة الإيرانية ما تريده بالفعل. هل تريد الأموال أم تريد الهيمنة السياسية على مضيق هرمز؟
0: تريد الأمرين معا بالإضافة للهيمنة العسكرية، يعني محاولة إشراك عمان ولمنح مشروعية. وطهران تعتقد أن وجود مسقط يخفف المخاوف الدولية من إدارة إيرانية منفردة، كما يمنح إيران غطاء إقليميا بحيث يصعب مهاجمته سياسيا، وهي رسالة مبكرة لواشنطن. إيران تريد أن تقول عمليا أن من يجب أن أن أمن هرمز يجب أن يدار إقليميا وليس أمريكيا، وأن أي ترتيبات يجب أن تمر عبر الدول المطلة على المضيق من خلال الترويج لفكرة الحلول الإقليمية. لكن هنالك نقطة خلاف كبرى مع الولايات المتحدة الأمريكية والحلفاء الذين لا يقبلون بمثل هكذا حلول، ويتحفظون ويرفضون أي نظام يمنح إيران حق فرض رسوم أو تصاريح أو رقابة. الجانب الإيراني بدأ يتحدث عن تغيير المسمى من خلال تسميتها رسوم خدمات بحرية وتأمينية وبيئية والتأجير.

تسجيل مؤقت تعود إيران إلى تأجيل مناقشة وطرح هذا المقترح على أن يتم بحثه من خلال مفاوضات فنية لاحقة. والموقف الأمريكي هو واضح، يعني الرفض القاطع باعتبار هرمز ممر مائي دولي يجب أن يظل معفى من الرسوم، والتهديد بالعقوبات في أوقات سابقة. أستاذ

0: التأمين وإزالة
1: واضح، وكان
0: الغلاء وذلك،
1: كذلك
0: وهذا سوف يمنع.
1: واضحا ما جاء في البيان الخليجي الأمريكي المشترك برفض هذا السلوك الذي يتعلق بمضيق هرمز وما تمارسه إيران فيها. شكرا جزيلا لك مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية دكتور نبيل عتوم. قالت إيران إن أي سفينة تعبر مضيق هرمز عبر مسارات غير محددة من قبلها لن تكون مشمولة بضمان العبور الآمن على حد تعبيرها. أضافت أن تبعات الإبحار عبر مسارات غير مصرح بها في المضيق تقع على عاتق مالك السفينة ومستثمريها على حد قولها. وفي ذات الإطار المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة كانت قد أوقفت عملية إجلاء تهدف إلى إخراج مئات السفن العالقة وآلاف البحارة عبر مضيق هرمز بعد تعرض سفينة لهجوم في خليج عمان. وقد قررت المنظمة تعليق تنفيذ عملية الإجلاء مؤقتا من أجل إعادة التأكد من استمرار توفر الضمانات الأمنية اللازمة للسفن المدرجة على قائمة الإجلاء وجميع السفن الموجودة في المنطقة. إذن مشاهدينا، 9 أيام مضت على التوقيع وما زال السؤال حائرا، هل وقعت واشنطن وطهران على ذات الوثيقة؟ بينما تقرأه أمريكا في سطور الاتفاق وما تراه إيران بين تلك السطور فجوة واسعة. البداية من مضيق هرمز، الرواية الأمريكية واضحة، المضيق ممر دولي يجب أن يبقى مفتوحا دون قيود إضافية ودون رسوم عبور. وفي المقابل تنظر طهران للمضيق بعيون مختلفة، تتحدث عن دور سيادي أكبر وتطرح فكرة فرض الرسوم. ومن أمن المياه إلى عمق المنشآت النووية، واشنطن ترى أن التفتيش هو قفل الاتفاق ومفتاحه وعملية أساسية يجب أن تبدأ سريعا للتحقق من المخزون والمنشآت. لكن تؤكد أن أي تفتيش واسع أو ترتيبات جديدة مكانها بعد الاتفاق النهائي ورفع العقوبات لا قبله. في ذات الملف مشاهدينا، يأتي اليورانيوم المخصب ليعمق الفجوة. أمريكا تضع هدفا نهائيا لا تنازل عنه، خفض المخزون عالي التخصيب وإخضاعه للرقابة الدولية، بينما إيران تتحدث عن معالجة المخزون داخليا وتصر على أن لها حق التخصيب وأن هذا الحق خط أحمر. في المالي والاقتصاد لا يغيب الخلاف، واشنطن تقول إن أي تسهيلات اقتصادية أو إفراج عن أموال سيكون وتكون مرتبطة بآليات رقابة صارمة. أما طهران فخطابها الداخلي يختلف تماما، الأموال المجمدة الإيرانية وبالتالي لإيران فقط حق التصرف بها. هذا التناقض المالي ينسحب تماما على جدار العقوبات. البيت الأبيض يتحدث عن إعفاءات مؤقتة ومسار مرتبط بالتقدم في المفاوضات، ليس هناك رفع كامل، بينما الإعلام الإيراني يقول ويزف للداخل مسارا يقود حتما إلى الرفع الكامل واستعادة الصادرات النفطية بالكامل أيضا. بين هرمز والنووي والاقتصاد تبرز على الطاولة مهلة 60 يوما. أمريكا تراها نافذة فرصة أخيرة لإنجاز اتفاق نهائي يعالج النووي والأمن والعقوبات معا، وإيران تراها مرحلة انتقالية لامتصاص الضغوط ووقف الحرب، بينما تبقى الملفات الجوهرية مفتوحة على كل الاحتمالات. مستمرون معكم مشاهدينا، ولدينا بعد هذا الفاصل، إدارة ترامب تبلغ الكونغرس بقرارها بيع محركات طائرات لتركيا.

0: نسأل لنفهم لنعرف ما يدور من حولنا
1: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
2: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.

0: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا.

0: أهلا بكم من جديد. وافق الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي على عملية استخباراتية جديدة من المقرر أن تستمر 40 يوما بهدف إجبار روسيا على التوصل إلى سلام، وذلك حسب ما قال زيلينسكي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي بعد اجتماع مع رئيس جهاز الأمن الأوكراني دون الكشف عن أي تفاصيل. ويصف زيلينسكي ضربات المسيرات التي تستهدف المنشآت العسكرية ومنشآت الأسلحة الروسية بالإضافة إلى منشآت صناعة النفط والغاز بأنها عقوبات بعيدة المدى. مجلس الاتحاد الأوروبي من جهته مدد رسميا العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا لمدة عام واحد تنفيذا لقرار قمة الاتحاد الأوروبي التي عقدت في 18 و19 من يونيو. جاء في بيان المجلس أنه تم الانتقال إلى تمديد العقوبات الاقتصادية الرئيسية المفروضة على روسيا مرة واحدة في السنة بدلا من مرة كل 6 أشهر كما كان ساريا منذ عام 2014. لا يخفي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غضبه من الناتو ومن شركائه في الحلف. في محاولة لإصلاح العلاقة استعرض الأمين العام مارك روتي أمين عام الناتو رسوما بيانية صممت بشكل خاص لترامب تظهر أن الحلف يعتمد عليها في محاولة لإقناعه بأنه لا يمكن الاستغناء عن دوره هو بشكل شخصي وليس الدور الأمريكي.
1: لم تكن زيارة الأمين العام لحلف الناتو مارك روتي إلى البيت الأبيض مجرد اجتماع بين حليفين، بل كانت محاولة دقيقة لإدارة غضب دونالد ترامب تجاه الحلف. روتي دخل اللقاء وهو يحمل رسالة مصممة خصيصا للرئيس الأمريكي، ليس فقط بالكلمات بل بالصور والأرقام. رسوم بيانية بعنوان تأثير ترامب وتريليون ترامب تشرح كيف غيرت ضغوط الرئيس الأمريكي حسابات دول الناتو وكيف دفعت الحلفاء بحسب روتي إلى زيادة الإنفاق الدفاعي وجعل الحلف أقوى مما كان عليه.
0: إذن ومشاهدينا ننتقل مباشرة إلى هذه الكلمة لرافائيل غروسي وكيل عام مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، نتابع.
2: تكون ذلك هو الوضع في المستقبل. شكرا.
3: 毎日新聞の小川と申します。青森県の六ヶ所村の最初に施設に伺ってしたいと思います。最初に施設の完成が近づいてきましたけれども、平和利用だとか、保障措置の観点で、どのような懸念があるか、またそれに対して、運営会社である日本原燃ですとか、規制当局に対してどのような姿勢を望むかということについてお尋ねしたいと思います。
2: مهم هو أن يكون كل شيء فيما كان بنظري إلى

0: حجم هذه المنشأة وعملية التحقق ستكون غاية في الأهمية. لا أتوقع ظهور أي مشكلة، سيكون هذا جهد جبار من جانبنا بالنظر إلى الكم الهائل للمواد الانشطارية التي سوف يتم إنتاجها في نهاية هذه العملية، ولكن مفتشون يقومون بعمل تحضيري وهو في مراحل متقدمة جدا، وأتوقع أن بعد دخول هذه المنشأة حيز العمل فإن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستكون حاضرة بقوة هناك. الرئيس ترامب شن هذه الحرب ومن أجل منع إيران من حيازة السلاح النووي، ما مدى تفاؤلك إذا حصول ذلك في نهاية المطاف، وما هو أفضل سبيل لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي في المستقبل؟ هل سيتم اللجوء إلى إطار مثل خطة العمل الشاملة المشتركة؟ نعم، إن هدف هذا الاتفاق هو ضمان أن لا يكون هناك أي تطوير للسلاح النووي داخل إيران. حكومة إيران قالت وبوضوح تام بأنهم لا ينوون القيام بذلك، وطبعا النوايا لا تكفي، يجب أن يكون لدينا آلية تحقق قوية في إيران، وبالتالي فكما أسلفت ومن أجل التأكد نحن بحاجة لوجود نظام قوي للتحقق بأسرع ما يكون ذلك عمليا. لا أتوقع في هذه المرحلة أن يكون هناك أي نوايا عكس ذلك، وبالتالي فإن موقفنا نحن في الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا نصدر أحكام بناء على النوايا، ولكن في الوقت ذاته لا نقبل الأمور على شاكلتها، يجب أن نتحقق دائما وفي كل مكان، وهذا ما أتوقع أن يحدث في إطار النظام الذي سوف يمنح الجميع الثقة بأن هذا الاتفاق ليس مجرد حبر على ورق وإنما هو اتفاق حقيقي. أدرك أن الأمر مختلف عن خطة العمل الشاملة المشتركة، هذا الاتفاق مختلف تماما عن تلك الخطة التي كان نظاما طبق بشأن برنامج نووي كان أقل حجما وكان يسمح بمواصلة أنشطة من بينها التخصيب، ولكن نحن الآن نتحدث عن ترتيبات عقبة الحرب، حيث أن الوكالة سوف تتحقق على سبيل المثال بأن حجم من اليورانيوم المخصب يتم تخلص منه قبل مواصلة إنتاج اليورانيوم المخصب، وقبل أن يكون هناك أنشطة أخرى مرتبطة بالبنية النووية والتي يمكن أن تكون خاضعة لمهل زمنية. كما ترى خطة العمل الشاملة المشتركة ليست مقياسا مفيدا للحكم على مذكرة التفاهم وتدابير كبير التحقق منها. شكرا.
1: BS11の山内さんからです。IAEAはアメリカとイスラエルによるイラン攻撃について国際法違反という認識でしょうか。 イランが査察を受け入れる条件にIAEA認識を示すよう求めていますか という質問です。
2: Well, what I have said.
0: حسنا قلت مرارا وتكرارا أمام مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن مجلس الأمن الدولي

0: قلت ذلك أمام مجلس الأمن الدولي بأن المنشآت النووية لا يجب أن تتعرض للهجوم، وقد كنت واضحا كل الوضوح بشأن ذلك. وعملنا يتمثل في التحقق من الاتفاق الذي تم التوصل إليه والابتعاد عن التصريحات السياسية من هذا القبيل. قمنا بذلك في هذه الحالة، وفي حالات أخرى نحن نرمي إلى تسوية المشكلات الفنية، وهذا ما نزمع القيام به في هذا الإطار. بالنسبة للقضية السابقة كنا واضحين تماما حيث قلنا إن مهاجمة المنشآت النووية هو أمر لا يجب أن يحدث إطلاقا.
1: お願いします。お時間は割と予想以上にありそうなので、会場からセカンドラウンドの質問あれば、そちらもお受けします。どうぞ、まずはお願いします。 読売新聞の尾形と申します。今イランとアメリカのですね、この前の覚書について関連した質問です。トランプ政権はですね、国連ですとか国際機関との協力に対して非常に後ろ向きだと姿勢を示しています。一方でイランの側もですね、IAEAとのですね、協力を禁じるような法案を議会で通したりしておりました。 しかしこの前の覚書の中では、IAEAがですね、このイランの核問題について関与するということが明示されております。アメリカ、イラン、どちらの側からですね、最初にこの提案が出てきたのでしょうか。それはまたいつのタイミングだったのでしょうか。そしてそれを受けるというふうにIAEAがが決めたのは、どういうふうなタイミングで、どのようなプロセスだったのでしょうか。よろしくお願いします。
0: شكرا جزيلا. لفهم هذا الأمر أعتقد أنه من المهم رؤية بأنه عندما يتعلق الأمر بالأنشطة النووية التي تتعلق بعمليات حساسة ومواد يمكن أن تستخدم لتصنيع السلاح النووي، فإن التصريحات الأحادية لا تفيد، فالدول قد تقول لن نمتلك أبدا السلاح النووي، ويكون هناك دول تقول إنها ترى إن هذه الدول تقوم بشيء ذاته. ومن أجل التوصل إلى تقييم موضوعي بشأن حدوث ذلك من عدمه، نحن نحتاج لعمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فقد ترى وسائل الإعلام تنتقد وقد تهاجمني أنا شخصيا وبقسوة، لكن في نهاية المطاف أنت تحتاج لوجود الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإنك بحاجة لتثبت فيما يتعلق بإيران. لو وضعت نفسي مكان إيران يجب أن أثبت بأن ليس هناك ما يبعث على القلق، وطبعا المجتمع الدولي لن يصدق أو يصدق ما تقوله إيران أو النظر إلى الجانب الآخر من الصورة، أي أن إسرائيل أو الولايات المتحدة قد تقولان إن إيران تقوم بتصنيع سلاح نووي، والجانب الآخر قد يقول كلا. وبالتالي نحن أنشأنا الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولو سمحت التشبيه بمنشأة فوكوشيما، قد يقول هناك البعض بأنه ليس هناك مشكلة مع المياه، ولكنني قد لا أصدق ذلك. لذلك أنت بحاجة لجهة فنية محايدة تنظر في الوقائع. بالنسبة للإجراءات، طبعا نحن لسنا طرفا في المباحثات الأخيرة الخاصة بمذكرة التفاهم، لكننا شاركنا من قبل حتى شهر فبراير. في إطار تلك المباحثات كان واضحا تماما بأن الاتفاق كان يجب أن يكون قويا وصلبا.

0: وحتى يكون الاتفاق ذا مصداقية فيجب أن تتحقق الوكالة من ذلك بالنظر إلى القانون الداخلي للوكالة. عندما يوافق بلد أو بلدان على أمر ما ويطلبان من الوكالة تحقق منه، هذا ما نقوم به. شكرا جزيلا السيد غروسي. اسمي ماسا أوتا، أعمل مع الأخبار كيودو. الأمر يتعلق ب كوريا الشمالية وبرنامجها النووي. ما هي تقديراتكم للمخزون النووي لكوريا الشمالية؟ بعض المؤسسات تشير إلى أن الرقم هو 60. إذن ما هو؟
1: إذن تابعنا هذا المؤتمر الصحفي لرافائيل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية. طرحت عليه مجموعة من الأسئلة من قبل الصحفيين. أبرز الإجابات جاءت من غروسي تتعلق بآلية التفتيش والتدقيق والرقابة على برنامج إيران النووي، وخاصة بما يتعلق بمنشآت إيران التي تم ضربها في عملية مطرقة الليل في يونيو من العام الماضي. يعيد ويشدد على مسألة أنه الاتفاق أو مذكرة التفاهم تشمل آلية رقابة. أبلغت إدارة الرئيس دونالد ترامب الكونغرس رسميا نيتها بيع محركات طائرات مقاتلة تركيا بقيمة تزيد عن 700 مليون دولار وفقا لنسخة من الإخطار الرسمي طلعت عليها رويترز. كانت الوكالة ذكرت الأربعاء أن إدارة ترامب تعتزم المضي قدما في عملية البيع رغم اعتراضات بعض المشرعين على استمرار تركيا في امتلاك منظومة الدفاع الجوي S-400 الروسية. أعلنت وزارة الصحة الفنزويلية ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا شمال البلاد إلى 235 قتيلا وإصابة 4300 آخرين على الأقل وسط استمرار عمليات الإنقاذ والبحث عن مفقودين. وأيضا من المتوقع أن يرتفع عدد القتلى والجرحى مع الإبلاغ عن فقدان الآلاف بعد الزلزالين اللذين كانا من بين الأقوى في فنزويلا منذ أكثر من قرن وشعر بهما السكان في جميع أنحاء البلاد. الولايات المتحدة رصدت من جهتها 150 مليون دولار من المساعدات بعد الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا وفق ما أعلنت عنه وزارة الخارجية الأمريكية. سيخصص 50 مليون دولار منها لمنظمات إنسانية محلية و100 مليون دولار لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. الخارجية الأمريكية ذكرت في بيان لها أن فريقين للإسعاف والبحث عن مفقودين سيتم نشرهما أيضا على الأرض. وقبل ذلك كان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أكد أن الاستجابة الأمريكية ستكون سريعة وفعالة. كشفت وزارة الاتصالات والإعلام الكونغولية في تحديثها لحالة تفشي فيروس إيبولا في البلاد عن تسجيل 1155 إصابة مؤكدة من بينها 304 حالات كانت منظمة أوكسفام. أيضا حذرت من أن الحجم الحقيقي لانتشار فيروس إيبولا الذي يجتاح أفريقيا قد يكون أكبر مما تذكره الأرقام الرسمية وسط مخاوف من تفشي الفيروس دون اكتشاف ذلك. إذن وقفة رياضية الآن مع ديما السائح.
2: أهلا بكم مشاهدينا. ضرب المنتخب الهولندي موعدا مع المنتخب المغربي في الدور 32 من كأس العالم بعد فوزه على منتخب تونس بثلاثة أهداف مقابل هدف. سجل منتخب هولندا هدفين مبكرين. افتتح الياس السخيري النتيجة بتسجيله هدفا بالخطأ في مرمى منتخب بلاده. وضعف المهاجم بروبي النتيجة للمنتخب الهولندي بإحرازه للهدف الثاني قبل أن يعزز فان هيكا النتيجة بالهدف الثالث مع بداية النصف الثاني من اللقاء. وبهذه النتيجة حسم المنتخب الهولندي صدارة المجموعة السادسة برصيد 70 نقاط.

بينما ودع المنتخب التونسي البطولة بعد 3 هزائم متتالية، احتل على إثرها المركز الأخير في المجموعة بلا أي نقاط.

ونبقى مع المجموعة السادسة، حيث انضم المنتخب الياباني إلى ركب المتأهلين إلى الدور الثاني بعد تعادله مع السويد بهدف لمثله في الجولة الثالثة والأخيرة. مع بداية النصف الثاني من المباراة، نجح المنتخب الياباني في كسر حالة الجمود بهدف دايزن مايدا، ولم يتأخر رد المنتخب السويدي حيث أعاد أنتوني إيلانغا النتيجة لنقطة التعادل. وبهذه النتيجة احتل المنتخب الياباني المركز الثاني في الترتيب برصيد 50 نقاط، وسيلتقي في الدور الثاني مع نظيره البرازيلي متصدر المجموعة الثالثة. على الجانب الآخر، أنهى منتخب السويد دور المجموعات في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وتأهل هو الآخر إلى الدور 32 كواحد من أفضل المنتخبات التي احتلت المركز الثالث في مجموعتها بالمونديال.

لعبت الإكوادور الطاولة على ألمانيا وهزمتها بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المجموعة الخامسة، ضمنت على إثره مقعدا لها في الدور الثاني كأفضل ثالث. تقدم المنتخب الألماني مبكرا بواسطة ساني بعد مرور دقيقتين من عمر المباراة، ونجح منتخب الإكوادور في إدراك التعادل سريعا عن طريق نيلسون إنغولا. وفي الشوط الثاني تمكن منتخب الإكوادور من تسجيل هدف الانتصار قبل نهاية اللقاء عبر لاعبه غونزالو بلاتا، وبهذه النتيجة توقف رصيد منتخب ألمانيا عند النقطة السادسة، لكنه بقي في صدارة المجموعة الخامسة بفارق الأهداف عن منتخب كوت ديفوار الذي حل ثانيا، أما منتخب الإكوادور فقد وصل للنقطة الرابعة في المركز الثالث.

وفي المجموعة ذاتها تأهل منتخب كوت ديفوار إلى الدور الـ32 بعد فوزه على كوريساو بهدفين دون رد. وتقدم منتخب كوت ديفوار في الدقيقة 7 عن طريق نيكولاس بيبي، وهو أسرع هدف في تاريخ الفريق بكأس العالم، متخطيا هدف زميله فرانك كيسيه في شباك ألمانيا في الجولة الماضية بالنسخة الجارية، والذي جاء بعد 30 دقيقة. ومع انطلاق النصف الثاني من اللقاء عاد اللاعب ليضيف الهدف الثاني له ولفريقه، وبهذه النتيجة رفع منتخب كوت ديفوار رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة بفارق المواجهات المباشرة خلف ألمانيا المتصدرة. في المقابل ودع منتخب كوريساو المنافسات، حيث توقف رصيده عند 1 نقطة في المركز الرابع والأخير في أول مشاركة له في تاريخه للبطولة.

خطف المنتخب التركي فوزا قاتلا من نظيره الأمريكي وبثلاثة أهداف لاثنين ضمن منافسات المجموعة الرابعة. دخل المنتخب الأمريكي المباراة بقوة وافتتح التسجيل مبكرا عبر تراستي قبل أن يرد المنتخب التركي سريعا بهدف التعادل عن طريق أردا كولر. وواصل المنتخب التركي أفضليته ونجح كوكجو في تسجيل هدف التقدم الثاني، لكن المنتخب الأمريكي عاد في الشوط الثاني وأدرك التعادل بواسطة بيرهالتر. وتواصلت بعدها المحاولات من الجانبين خلال الدقائق المتبقية من اللقاء ليستمر التعادل حتى الوقت المحتسب بدل الضائع، ليخطف المنتخب التركي هدف الفوز عن طريق فان أيخان ويسجل الهدف الثالث. ورغم الخسارة حافظ المنتخب الأمريكي الذي ضمن التأهل مسبقا على صدارة المجموعة بست نقاط، فيما ودع المنتخب التركي المونديال بانتصار معنوي. انتهت المواجهة بين الباراغواي وأستراليا بالتعادل.

التعادل السلبي ضمن منافسات المجموعة الرابعة، وشهدت المباراة صراعا متوازنا بين الطرفين، حيث اعتمد منتخب الباراغواي على الانضباط الدفاعي وإغلاق المساحات أمام المحاولات الأسترالية، في الوقت الذي حاول فيه المنتخب الأسترالي فرض إيقاعه الهجومي عبر الاستحواذ والضغط في مناطق متقدمة دون نجاح في فك التكتل الدفاعي، ليحسم المنتخب الأسترالي تأهله إلى الدور الثاني بعد احتلاله المركز الثاني في الترتيب برصيد 4 نقاط، بينما احتل منتخب الباراغواي المركز الثالث بذات الرصيد من النقاط.

0: نهاية الموجز الرياضي.
1: مشاهدينا، من الرياضة نختم ساعتنا من أحدث قرارات الاتحاد الأوروبي، وبهذا القرار القاضي بتقييد منح تأشيرات السفر للصوماليين عقب صدور تقرير للاتحاد خلص إلى أن الصومال لا يتعاونوا بشكل كاف في مسألة ترحيل مواطنيه. ووفق بيان للاتحاد، فالقيود على منح التأشيرات للصوماليين مؤقتة مع تمديد فترة معالجة طلبات الحصول على التأشيرة من 15 إلى 45 يوما، فيما تبقى إمكانية إلغاء هذه القيود قائمة وفق بروكسل بعد التأكد من أن التعاون الصومالي يعتبر كافيا. إلى العناوين: تمديد المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية ليوم إضافي وسعي أوروبي لبناء تحالف يدعم لبنان بعد انتهاء بعثة الأمم المتحدة. ترامب يقرر شراء منتجات زراعية أمريكية باستخدام أصول إيرانية مجمدة بموجب العقوبات الأمريكية. زيلينسكي يعلن عن عملية استخباراتية مدتها 40 يوما للضغط على روسيا ولإجبارها على السلام. ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى 235 قتيلا، الحكومة تسابق الزمن لإنقاذ محاصرين تحت الأنقاض. ارتفاع الإصابات المؤكدة بإيبولا إلى 1155 في الكونغو الديمقراطية. مشاهدينا، شكرا جزيلا لكم على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.

0: ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان، كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتاً بالرغم من كل شيء. عليك أن تكون جاهزاً لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.
1: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
2: يبدأ النقاش والتحليل،
1: تصبح الخطوات محسوبة
2: لقرارات أكثر وضوحاً.
0: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
2: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
3: ما لم يكن ديناً على عهد محمد فليس بدين اليوم.
4: هل نستطيع أن ندرك مثلاً مولد النبي عليه الصلاة والسلام، الاحتفال برأس السنة الهجرية، موسم عاشوراء، ليلة النصف من شعبان مثلاً؟

0: كأعياد دينية؟
1: إذا أخذت معنى عيدا دينيا فهي أخذت معنى الإحداث في الدين. العيد يأتي بعد شريعة عظيمة، فهو مناسبة دينية عظيمة تتوج باحتفال.
0: أليس الحكم في كل الأمور الإباحة ما لم يأتي نص بالتحريم؟ ألا تحجر واسعا بهذا الكلام دكتور؟
1: لا أنا
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد اليوم 3:30 على شاشة العربية.
3: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية، فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
4: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه،
5: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
2: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس 9:00 على شاشة العربية.
6: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 أسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: صباح الخير مشاهدينا، واهلا وسهلا بكم في ساعه اخباريه جديده نقدمها من العربيه وفي ابرز العناوين.
1: The Islamic Republic of Iran, they're having a hard time with food and we're going to be taking.
0: ترامب يقرر شراء منتجات زراعيه امريكيه باستخدام اصول ايرانيه مجمده بموجب العقوبات الامريكيه. روسي يستبعد نقل المواد النووية من إيران ويؤكد أن تخفيض نسبتها أو نقلها إلى الخارج خيارات متاحة لطهران. تمديد المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية ليوم إضافي وسعي أوروبي لبناء تحالف يدعم لبنان بعد انتهاء بعثة الأمم المتحدة. الذهب يتكبد خسارة للأسبوع الرابع مع رفع أسعار الفائدة الأمريكية لكبح أعلى تضخم منذ 3 سنوات. ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى 235 قتيلا والحكومة تسابق الزمن لإنقاذ محاصرين تحت الأنقاض.

0: أهلا بكم في تصريح أثار المزيد من الجدل حول ملف الأموال المجمدة في الاتفاق الأمريكي الإيراني. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستشتري قريبا منتجات زراعية كالقمح وفول الصويا والذرة من المزارعين الأمريكيين، وذلك باستخدام أصول إيرانية مجمدة بموجب العقوبات الأمريكية. ترامب أضاف أن أمريكا تمكنت من القضاء على القدرات العسكرية الإيرانية بسرعة.
1: All over the world, we're opening up markets for the farmers. And we have another one, a new market coming up, and that's called the lovely country of Iran. It's a beautiful place. Would anybody like to go there? The Islamic Republic of Iran, they're having a hard time with food, and we're going to be taking some of their money, and we'll spend it, and we're going to be buying wheat, soybeans, and corn, a lot of it. And that process is going to be starting pretty soon. It's going to be pretty big too. I think it's going to be very big.
0: ترامب قال أيضا إن إيران وافقت بشكل كامل على عدم امتلاك سلاح نووي، وشدد ترامب على أن المفاوضات الجارية مع إيران تدار من موقع قوة بعد الضربات العسكرية التي استهدفتها خلال الأسابيع الماضية.
1: They want to make a deal with us very badly, and we probably will. I think we will, but the strait is open. Yesterday they took out 19 million barrels of oil. That's the most in the history of the strait, and the oil prices are dropping like a rock. And I said, we're going to journey down, we're going to do what we have to do, and we did. We knocked the hell out of them, and now we're negotiating from a position of pure strength, pure strength. They know that. And the strait's already open, and we're setting records in the strait. But we had to do that. We cannot let Iran have a nuclear weapon. You want to see problems, right? You know that. You want to see problems, you give them a nuclear weapon. They'll use it within the first hour, and we're not going to let that happen. So we did that. They will not have a nuclear weapon, and they've agreed to that, 100% agreed to that.
0: وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أكد من جهة عدم تحويل أي أموال إلى إيران حتى الآن، مضيفا أن لا أحد في الإدارة الأمريكية تحدث أو أشار إلى تحويل مماثل لصالح إيران.
2: Has any or are you aware of any of the frozen money that Qatar holds being transferred
3: No.
2: already to Iran?
3: Well, I'm not aware of that. I don't think anyone in our system has said that. So I don't know if you're responding to some news or anything that's out there. But as of right now, we're not aware of any money, nor have we agreed for any money to be transferred. Okay.
0: وفيما يتعلق بالتفتيش النووي، كشف المدير العام للوكالة الدولية رافائيل غروسي عن إجراء الوكالة تبادلا أوليا مع السلطات الإيرانية فيما يتعلق بالمنشآت النووية، فيما دعا غروسي إلى عدم شن هجمات على المنشآت النووية الإيرانية، مشيرا إلى أن عمل الوكالة يقتضي التحقق بما تم التوصل إليه حتى الآن. وبحسب المدير العام للوكالة الدولية، فإن تخفيض نسبة المواد النووية أو نقلها للخارج لا تزال خيارات متاحة إيران، مشددا على ضرورة وجود آلية تحقق قوية. وحول مضيق هرمز، قالت إيران إن أي سفينة تعبر المضيق عبر مسارات غير محددة من قبلها لن تكون مشمولة بضمان العبور الآمن على حد تعبيرها. وأضافت أن تبعات الإبحار عبر مسارات غير مصرح بها في المضيق تقع على عاتق مالك السفينة ومستثمريها على حد قولها. المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة كانت أوقفت عمليات إجلاء تهدف إلى إخراج مئات السفن العالقة وألاف البحارة عبر مضيق هرمز بعد تعرض سفينة لهجوم في خليج عمان. وقد قررت المنظمة تعليق تنفيذ عمليات الإجلاء مؤقتا من أجل إعادة التأكد من استمرار توفر الضمانات الأمنية اللازمة للسفن المدرجة على قائمة الإجلاء وجميع السفن الموجودة في المنطقة.

أيام مضت على التوقيع وما زال السؤال حائرا، هل وقعت واشنطن وطهران على ذات الوثيقة؟ بين ما تقرأه أمريكا في سطور الاتفاق وما تراه إيران بين تلك السطور فجوة واسعة. البداية من

ديك هرمز. فالرواية الأمريكية واضحة، المضيق ممر دولي يجب أن يبقى مفتوحا دون قيود إضافية ومن دون رسوم عبور. في المقابل تنظر طهران للمضيق بعيون مختلفة تماما، تتحدث عن دور سيادي أكبر وتطرح فكرة فرض الرسوم. ومن أمن المياه إلى عمق المنشآت النووية، واشنطن ترى أن التفتيش هو قفل الاتفاق ومفتاحه، عملية أساسية يجب أن تبدأ سريعا للتحقق من المخزون والمنشآت. لكن تؤكد أن أي تفتيش واسع أو ترتيبات جديدة مكانها بعد الاتفاق النهائي ورفع العقوبات لا قبله. وفي ذات الملف مشاهدين يأتي اليورانيوم المخصب ليعمق الفجوة. أمريكا تضع هدفا نهائيا لا تنازل عنه، خفض المخزون عالي التخصيب وأخضاعه للرقابة الدولية، بينما إيران تتحدث عن معالجة المخزون داخليا وتصر على أن حق التخصيب خط أحمر. في المال والاقتصاد مشاهدين لا يغيب الخلاف أيضا، واشنطن تقول أن أي تسهيلات اقتصادية أو إفراج عن أموال ستكون مرتبطة بأليات رقابة صارمة. أما طهران فخطابها الداخلي يختلف تماما، الأموال المجمدة الإيرانية وبالتالي إيران فقط لها الحق بالتصرف بها. هذا التناقض المالي ينسحب أيضا تماما على جدار العقوبات. البيت الأبيض يتحدث عن إعفاءات مؤقتة ومسار مرتبط بالتقدم في المفاوضات، ليس هناك رفع كامل، بينما الإعلام الإيراني يزف للداخل مسارا يقود حتما إلى الرفع الكامل للعقوبات واستعادة الصادرات النفطية بشكل كامل. وبين هرمز والنووي والاقتصاد تبرز على الطاولة مهلة 60 يوما. أمريكا تراها نافذة، فرصة أخيرة لإنجاز اتفاق نهائي يعالج النووي والأمن والعقوبات معا، وإيران تراها مرحلة انتقالية لامتصاص الضغوط الدولية ووقف الحرب، بينما تبقى الملفات الجوهرية مفتوحة على كل احتمالات.

0: وينضم إلينا من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي طارق الشامي. أهلا بك أستاذ طارق. إذن قبل قليل رافائيل جروسي أعلن أن هناك تبادل أولي مع السلطات الإيرانية فيما يتعلق بعملية التفتيش في الداخل الإيراني. إلى أي مدى يشكل ذلك انفراجة في مسار المفاوضات؟
1: تحياتي لك يا أستاذ جيلان ولجمهورك الكريم. يعني إذا كان هناك اتصال بالفعل يجري فهذا يعني أن رافائيل جروسي بدأ بالفعل في تحديد يعني أولويات العمل مع الإيرانيين من حيث التوقيت الزمني لتحرك فرق التفتيش، وأن هناك ربما أمور أيضا فنية بدأوا يتناقشون حولها فيما يتعلق بكيفية يعني التعامل مع هذا اليورانيوم المخصب، خاصة وأنه قال أن عملية يعني تنزيل أو خفض مستوى التخصيب لهذا اليورانيوم المخصب هي أحد الحلول المطروحة، وربما تكون يعني من أبرز هذه الحلول التي طرحها الإيرانيون بحيث تكون على الأراضي الإيرانية، لكنه لم يجزم بأن ذلك هو الحل النهائي. لذلك يعني إذا صدق الإيرانيون أو صدقوا على هذا الكلام نكون قد تجاوزنا واحدة من العقبات الرئيسية في سوء التفسير بين الطرفين، لأن الإيرانيين كانوا يقولون أنهم موافقون مبدئيا على دخول المفتشين مرة أخرى، لكنهم لم يتحدثوا بالتحديد عن وجود أي اتفاقات تتعلق بتوقيتات دخول هؤلاء المفتشين أو كيفية عملهم في المنشآت النووية
0: يعني
1: الإيرانية.
0: جروسي يطالب بآلية تحقق وتفتيش صارمة، فيما تقول الخارجية الإيرانية أن آلية التفتيش مرتبطة باتفاق نهائي، وبالتالي إلى أي مدى ما زلنا نحن في المربع الأول من المفاوضات والتفسيرات المتناقضة لكل بنود الاتفاق حقيقة؟ نبدأ من الملف النووي.
1: صحيح، يعني هذا واضح من تفسير كل طرف. يعني هناك الاتفاقية أو المذكرة التفاهم هي صيغة بالأساس

0: لكي تعطي مساحه لكل طرف بان يروج في الداخل، سواء الداخل الايراني او الداخل الامريكي، البنود وفقا لمفهومه وبالشكل الذي يعني يجعل انه لا توجد حوافز كبيره لتقديم تنازلات، وبالتالي نرى هذا الصدام في التصريحات، لان هذا الصدام نابع اساسا من روايه تسويق الناصر لدى كل طرف. لكن في الممارسه العمليه نحن ما زلنا في الخطوات الأولى من هذه المفاوضات،
1: ولكن حتى في الممارسات العملية، أعذرني أستاذ طارق، ما زلنا نشهد تصعيد ميداني، ورأينا بالأمس الاستهداف في محيط يعني في مضيق هرمز قبالة السواحل العمانية، وبالتالي يعني إلى أي مدى هذا يشكل اختبار جدي وحقيقي لهذه المفاوضات، خاصة وأن روبيو هدد قبل هذا الاستهداف بأن أي تحرك مريب سيقابل بتحرك أمريكي، وأنذر إيران بذلك.
0: نعم، لأنه التصعيد هو يعني مشكلة رئيسة بالنسبة للأمريكيين، لأنه يخيف شركات الشحن من العودة إلى التوقف وأنها لن تسير طالما هناك تهديدات أمنية. والأمريكيون يعني قالوا مرارا أنهم يعني سعداء بمرور المزيد والمزيد من يعني ناقلات النفط والغاز، ودونالد ترامب أشار إلى أنه بالأمس على سبيل المثال مر 19 مليون برميل من النفط، وهذا أمر حيوي للغاية. لكن إذا استخدم الإيرانيون يعني محاولة فرض الأمر الواقع على المضيق على أساس أنهم هم فقط الذين يحددون المسارات التي تمر فيها هذه السفن، وهم فقط الذين يسمحون، فهذا محاولة لترسيخ كلامهم الذي يقولونه دائما بأن الوضع عند مضيق هرمز لن يعود إلى ما كان عليه في السابق. وهذا يتصادم مع الرغبة الأمريكية في فتح المضيق بالكامل، و كما شهدنا انه يعني عمان حتى التي قيل بانها يعني ترسخ مع الايرانيين في وضع اليه جديده هي التي حددت هذا المسار بالتعاون مع الامريكيين على ما يبدو، وبالتالي هناك يعني تصادم حقيقي في هذا، وربما نشهد تصادم عسكري مره اخرى اذا ما اصر الايرانيون على الاستمرار في تهديداتهم.
1: نعم، شكرا جزيلا لك على هذه القراءه، كنت معنا من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي طارق الشامي. البيان الخليجي الأمريكي الذي صدر بعد اجتماع المنامة الأمريكي الخليجي رحب بمذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية الموقعة في 17 يونيو، وأشاد البيان الصادر عن الاجتماع بدور قطر وباكستان في الوساطة بين إيران والولايات المتحدة، كما تم التأكيد على منع إيران من امتلاك سلاح نووي وضرورة معالجة جميع تهديداتها بما يشمل الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة ودعم الوكلاء في المنطقة. هذا ودعا البيان إلى إعادة فتح مضيق هرمز ورفض فرض أي رسوم أو قيود على الملاحة، كما رحب المجتمعون بخطة إجلاء أكثر من 11,000 بحار عالقين في المنطقة. وشدد المشاركون في الاجتماع على أن أي تجارة أو استثمار مع إيران سيكون مشروطا بالتزامها بالاتفاق وقف سلوكها المزعزع للاستقرار. شدد الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي مارك روتي على الدعم الأوروبي للعمليات العسكرية الأمريكية خلال الصراع مع إيران، وقال روتي أن آلاف عمليات إقلاع وهبوط الطائرات العسكرية الأمريكية تمت في قواعد أوروبية خلال الصراع، واصفا القارة بأنها منصة لإسقاط القوة لصالح الولايات المتحدة.
2: But we need as US and Europe to stay together, because this is also about the defense of the United States, preventing these nuclear submarines from Russia ending up at the shores here. Europe being a platform of power production for the United States. Look at Epic Fury, between 4,000 and 5,000 flights taking off from European bases in support of Epic Fury, the action, the war against Iran. And of course, it provides the US with industrial depth, the fact that we work together. So we all have invested interest. This is NATO 3.0, more European-led, equalizing defense spending, but still with the US firmly rooted in NATO.
1: كما أشاد أمين عام الناتو مارك روتي بدور ترامب في دفع الحلفاء الأوروبيين وكندا لزيادة الانفاق الدفاعي.
2: Who would have imagined a decade ago that we would get this far? We couldn't even have the conversation. And yet here we are. Allies united around the imperative to invest in our security. Committed to fairly sharing the responsibility.

0: stability, strong and getting stronger. The threats we face are a key factor in this mindset shift. But I'm also convinced that we would not have made such an astounding leap without President Trump's leadership.
1: مشاهدينا نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. اتفاق إيطالي فرنسي على إنشاء تحالف لدعم لبنان بعد انتهاء مهمة اليونيفيل.

ثواني تغير حياة الكثيرين، واللحظات ترسم مسار الملايين، والأخبار تروي قصص العالم.

أهلا بكم من جديد. في تطورات مفاوضات لبنان وإسرائيل، قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية للعربية، قال إن المفاوضات الجارية في واشنطن بين الجانبين ستستمر لليوم الرابع. وأضاف المسؤول أن الطرفين الإسرائيلي واللبناني سيستأنفان المفاوضات صباح اليوم في العاصمة الأمريكية. وأكد المسؤول بالخارجية الأمريكية أن واشنطن تعمل على دعم المفاوضات الثنائية للتوصل إلى اتفاق. في المقابل، أكد بيان خليجي أمريكي مشترك على أهمية تجديد الالتزام بسيادة لبنان واستقراره وسلامة أراضيه. كما رحب البيان الخليجي الأمريكي بالمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية بواسطة أمريكية للتوصل إلى اتفاق دائم للسلام والأمن. وشدد البيان المشترك على أن المفاوضات لا يجب أن ترتبط بنتائج نزاعات أخرى، ودعم استعادة سلطة الدولة اللبنانية وترسيم الحدود الدائمة. ودعا البيان الخليجي الأمريكي المشترك إلى نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة بالكامل، واستعادة احتكار الدولة اللبنانية لاستخدام القوة مع دعم الجيش اللبناني لتحقيق ذلك. وقبل ذلك، أفاد مصدر أمريكي للعربية أن واشنطن تضغط على إسرائيل ولبنان للتوصل إلى اتفاق بعد جدل حول الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان. وأوضح المصدر أن الوفد اللبناني طالب بجدول زمني واضح للانسحاب وحصر السيطرة الأمنية بالجيش اللبناني، فيما تتمسك إسرائيل بالإبقاء على منطقة عازلة وحرية التحرك حتى الحصول على ضمانات بتفكيك سلاح حزب الله. وأضاف أن واشنطن تواصل الدفع نحو اتفاق يتضمن انسحابا تدريجيا للقوات الإسرائيلية وإنشاء مناطق أمنية تجريبية يتولى الجيش اللبناني مسؤوليتها. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس حذر من جانبه من أن إسرائيل سترد بكامل قوتها إذا أقدمت إيران على مهاجماتها مجددا بسبب عملياتها في لبنان. وأكد كاتس مجددا على أن الجيش الإسرائيلي سيواصل التمركز في المناطق الأمنية في كل من لبنان وسوريا وقطاع غزة، ومن دون تحديد سقف زمني للانسحاب وفق كاتس، بداعي حماية أمن إسرائيل ومواطنيها على هذه الجبهات. وبموازاة المفاوضات، أعلنت فرنسا وإيطاليا السعي لبناء تحالف دولي لدعم لبنان بعد انتهاء مهمة بعثة حفظ السلام الحالية التابعة للأمم المتحدة اليونيفيل، حسب ما أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.

ميلوني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وقالت ميلوني في مؤتمر صحفي بعد قمة ثنائية مع ماكرون إن بعثة اليونيفيل تنهي مهامها في نهاية العام الجاري، وأن روما وباريس اتفقتا على إطلاق تحالف لدعم لبنان بعد انتهاء

0: عنا يعني في ظل الضغوط الأمريكية لفك المسار اللبناني عن مسار مفاوضات سويسرا وهذا الدعم الدولي حقيقة للجانب اللبناني الرسمي، إلى أي مدى نتوقع انفراجة في المحادثات اليوم المرتقبة في واشنطن؟
1: صباح الخير لك جيلان وللمشاهدين. تمديد المفاوضات يوم آخر يوم رابع يعني أن هناك أمور يمكن أن تتحلحل. هذه المفاوضات شائكة صعبة معقدة، ولبنان الذي لم يكن طرفا رسميا بهذه الحرب بل استبيحت أرضه من إسرائيل ومن إيران يطالب بتحرير كامل أرضه وبإنهاء الوصاية الإيرانية على لبنان بإخراج المستشارين. كان مهما جدا البيان الذي صدر عن اجتماع مجلس التعاون الخليجي مع الوزير الأمريكي روبيو، عندما قالت واشنطن ودول الخليج أن المسار اللبناني منفصل غير مرتبط بأي مباحثات أخرى. بمعنى آخر أن الإشارة التي وردت في الفقرة الأولى من مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية لا تحدد مسار المفاوضات، تقتصر على موضوع وقف النار، ولبنان يرحب بوقف النار لأنه يحقن دماء أهلي وأبنائه. وبالتالي نحن أمام تطور جديد، الدعم الذي ورد من الخليج في البيان المشترك والضغط الذي مارسته واشنطن لكسر التصلب الإسرائيلي. لبنان قدم عدة اقتراحات بالأمس للمناطق التجريبية وكانت إسرائيل تتمسك بالبقاء في لبنان، ونحن نعلم أن إسرائيل تخوض انتخاباتها الآن في لبنان وبلحم اللبنانيين ودمهم وستصعب الأمور، لكن إمكانية بقاء الاحتلال الإسرائيلي تتراجع. المطروح على الطاولة هو الانسحاب، كيف يكون؟ مناطق تدريجية، برنامج زمني. لبنان يطالب بحقه بتحرير أرضه، بالمقابل لبنان جاهز لإعلان الخروج من حال العداء مع إسرائيل.
0: ولكن هل قدم لبنان الرسمي تطمينات يعني كافية لإسرائيل بأن الجيش اللبناني قادر في هذه المرحلة على استعادة زمام الأمور وبسط سيادته وسلطته على المناطق التجريبية هذه، في ظل الحديث وتكاثر التقارير بأن الجيش اللبناني أصلا مخترق من قبل حزب الله؟
1: هناك معطيات تشي بهذا المنحى، وهذا كان قد تأكد في المراحل السابقة، لكن بوجود قرار سياسي صلب ستكون القوى العسكرية تحت المجهر في الأداء وفي الدور الذي تقوم به. وبالنهاية أمام التطورات الكبيرة يمكن محاصرة هذه الاختراقات. ولا ننسى أن لبنان طيلة 20 سنة ماضية خضع لمفهوم جيش شعب ومقاومة، وأن القوى العسكرية بنيت على هذا المفهوم. هنا التحديات كبيرة والمسؤوليات كبيرة على السلطة السياسية، على السلطة التنفيذية، لوضع المؤسسة العسكرية تحت رقابة لصيقة. وقد يكون مطلوب اليوم تنفيذا للطائف والدستور كما قال رئيس الحكومة، أن تبدأ الحكومة بمعزل عن المفاوضات الدائرة حول الانسحاب الإسرائيلي بجعل بيروت مدينة آمنة خالية من السلاح، كما كان مجلس الوزراء قد اتخذ هذا القرار. ومثل هذا القرار مدعوم شعبيا وتنفيذه سيقابل باحتضان عربي ودولي كبير، وهو رسالة بأن لبنان الدولة لن يقبل بأي سلاح خارج السلطة الشرعية. الموضوع نزع السلاح موضوع وطني لبناني قبل أن يكون مطلب إسرائيلي ومطلب غربي ومطلب.
0: نعم، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من بيروت الكاتب الصحفي حنا صالح. سجل الذهب خسارة أسبوعية هي الرابعة على التوالي ليستقر دون مستوى 4000 دولار للأوقية مع صمود الدولار وتزايد التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية بوتيرة أسرع. جاء ذلك بعد تراجع المعدن الأصفر بنحو 29% من أعلى مستوياته المسجلة في يناير، وبالتزامن مع ارتفاع التضخم الأمريكي في مايو إلى أكثر من 4% لأول مرة منذ 3 سنوات وفق رويترز ونقلا عن خبراء. داخل اجتماع كان يفترض أن يوحد الجمهوريين انفجرت مشادة بين الرئيس دونالد ترامب والسيناتور بيل كاسيدي، وكأن الخلاف على إيران لم يعد بين الحزبين بل داخل حزب ترامب نفسه. المزيد في هذا التقرير. في إحدى غرف

0: في مبنى الكابيتول. لم تكن الكاميرات حاضرة، لكن الصراخ خلف أبوابها وصل صداه إلى الإعلام. صراخ ومشادة واتهامات متبادلة بين هذين الرجلين، الرئيس دونالد ترامب والسيناتور الجمهوري بيل كاسيدي. بحسب شبكة CNN، الخلاف وقع خلال غداء مخلق مع أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، والسبب المباشر إيران وكلفة الحرب، إضافة إلى صلاحيات الرئيس. كاسيدي كان من الجمهوريين الذين أيدوا تحركا يطالب بتقييد قدرة ترامب على شن ضربات جديدة ضد إيران من دون موافقة الكونغرس. بالنسبة لترامب، كان ذلك طعن في توقيت حساس، فهو يحاول تسويق اتفاقه مع طهران كإنجاز، وفي الوقت نفسه يطلب تمويلا ضخما لتغطية كلفة الحرب. CNN قالت إن المواجهة تحولت إلى مشادة كلامية حادة، ونيويورك بوست نقلت أن كاسيدي حاول تهدئة الجو مخاطبا ترامب بعبارة يا أخي، لكن الرئيس رفض النبرة التصالحية واستمر في الهجوم. خلال الاجتماع، كان ترامب يضغط أيضاً لتمرير قانونه الانتخابي المعروف باسم سيف أكت، الذي يفرض قيوداً أشد على التصويت، ولوح بتعطيل مشروع قانون إسكان يحظى بدعم الحزبين حتى يتحرك مجلس الشيوخ في ملفه الانتخابي. وهكذا تحول اجتماع الوحدة إلى بوادر أزمة داخلية في الحزب الجمهوري، والمشادة لم تكن مجرد خلاف شخصي، بل كانت بحسب مراقبين بمثابة إنذار مبكر لقدرة ترامب على فرض الانضباط داخل حزبه كما كان يفعل من قبل.
1: نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. زيلينسكي يعلن عن عملية استخباراتية لأربعين يوما للضغط على روسيا وإجبارها على السلام.
2: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني فرصة لنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
3: ميلاد يوم جديد، ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة.
4: نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة؟
5: صباح العربية من الأحد إلى الخميس، الثامنة على شاشة العربية.
1: أهلا بكم من جديد. وافق الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على عملية استخباراتية جديدة من المقرر أن تستمر 40 يوما، وذلك بهدف إجبار روسيا على التوصل إلى سلام، حسب ما قال زيلينسكي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي بعد اجتماع مع رئيس جهاز الأمن الأوكراني دون الكشف عن أي تفاصيل. ويصف زيلينسكي ضربات المسيرات التي تستهدف المنشآت العسكرية ومنشآت الأسلحة الروسية، بالإضافة إلى منشآت صناعة النفط والغاز، أنها عقوبات بعيدة المدى. مجلس الاتحاد الأوروبي مدد من جهته رسميا العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا لمدة عام واحد، وذلك تنفيذا لقرار قمة الاتحاد الأوروبي التي عقدت في الفترة بين 18 و19 من يونيو. وجاء في بيان المجلس أنه تم الانتقال إلى تمديد العقوبات الاقتصادية الرئيسية المفروضة على روسيا مرة واحدة في السنة بدلا من مرة كل 6 أشهر، كما كان ساريا منذ عام 2014. لا يخفي الرئيس الأمريكي غضبه من الناتو وشركاء

0: شركائه في الحلف. وفي محاولة لإصلاح العلاقة، استعرض الأمين العام للناتو مارك روتي رسوما بيانية صممت بشكل خاص لترامب، تظهر أن الحلفاء كلهم يعتمدون عليه في محاولة لإقناعه بأنه لا يمكن الاستغناء عن دوره هو بشكل خاص وليس عن الدور الأمريكي بشكل عام. تابع.
1: لم تكن زيارة الأمين العام لحلف الناتو مارك روتي إلى البيت الأبيض مجرد اجتماع بين حليفين، بل كانت محاولة دقيقة لإدارة غضب دونالد ترامب تجاه الحلف. روتي دخل اللقاء وهو يحمل رسالة مصممة خصيصا للرئيس الأمريكي، ليس فقط بالكلمات بل بالصور والأرقام. رسوم بيانية بعنوان تأثير ترامب وتريليون ترامب تشرح كيف غيرت ضغوط الرئيس الأمريكي حسابات دول الناتو، وكيف دفعت الحلف بحسب روتي إلى زيادة الإنفاق الدفاعي وجعل الحلف أقوى مما كان عليه.
2: I want to show you what this president was able to achieve. And I start with this chart. This chart is about the Trump trillion. The Trump trillion shows you the increase Europeans and Canadians are paying into defense since you took office in 2017.
1: لكن التفاصيل كانت أكثر من مجرد أرقام، حتى شكل العرض حمل رسالة شخصية تعمد فريق روتي كتابة اسم ترامب باللون الذهبي وبالخط نفسه الذي يستخدمه الرئيس الأمريكي في علامته التجارية وفنادقه ومنتجعاته، في إشارة واضحة إلى محاولة مخاطبة أسلوبه وشخصيته. الهدف كان واحدا، إقناع ترامب بأن انتقاداته للناتو لم تضعف الحلف بل أجبرت أعضاءه على التحرك، وأن الضغط الذي مارسه على أوروبا أصبح وفق رواية روتي سببا في تعزيز الالتزام الدفاعي داخل التحالف.
2: Taking leadership here. Last week, you signed the defense procurement. You made it possible for companies to work together to be able, therefore, to ramp up their defense production.
1: خلف هذا الاستعراض البصري كانت هناك معركة سياسية أكبر حول مستقبل الناتو. ترامب لطالما اشتكى من أن الولايات المتحدة تتحمل العبء الأكبر داخل الحلف، وطالب الحلفاء بدفع المزيد وإثبات التزامهم. أما روتي فاختار لغة مختلفة، تحويل مطالب ترامب إلى إنجاز ينسب إليه، ومحاولة طمأنته بأن الناتو الذي ينتقده اليوم هو نفسه الحلف الذي يقول إنه أصبح أقوى بفضله.
0: أبلغت إدارة الرئيس دونالد ترامب الكونغرس رسميا نيتها بيع محركات طائرات مقاتلة لتركيا بقيمة تزيد عن 700 مليون دولار وفقا لنسخة من الإخطار الرسمي اطلعت عليه رويترز. وكانت الوكالة ذكرت أن إدارة ترامب تعتزم المضي قدما في عملية البيع رغم اعتراضات بعض المشرعين على استمرار تركيا في امتلاك منظومة الدفاع الجوي S-400 الروسية. خلافة رئيس الوزراء البريطاني المستقل كير ستارمر تهيمن على المشهد السياسي في لندن مع تصاعد حظوظ أندي بيرنام لقيادة حزب العمال وسط نقاشات بشأن موعد وآلية حسم السباق. مصطفى زارو والتفاصيل متابعة.
3: بمجرد إعلان ستارمر استقالته بدأت معركة الخلافة داخل حزب العمال، وحتى الآن يتصدر أندي بيرنام السباق بدعم متزايد من النواب، ما يطرح تساؤلا هنا، هل تتجه بريطانيا نحو رئيس وزراء جديد خلال أيام أم نحو منافسة تمتد حتى نهاية الصيف؟ بيرنام عزز موقعه بعد عودته إلى البرلمان وحصوله على دعم شخصيات بارزة بينها وزير الصحة السابق ويس ستريتينغ، لكن الطريق إلى داونينغ ستريت لم يحسم بعد. في 9 يوليو يفتح باب الترشيحات ويغلق بعد أسبوع. إذا بقي بيرنام المرشح الوحيد سيصبح زعيما للحزب ورئيس الوزراء في 17 يوليو. أما إذا دخل منافسون آخرون فسيقترع أعضاء الحزب والنقابات العمالية لاختيار أحد المرشحين بحلول الأول من سبتمبر. ويرى بعض النواب أن خوض منافسين آخرين للسباق سيمنح الحزب فرصة لمعرفة رؤية أندي بيرنام بشكل واضح واختبار توجهاته إزاء أبرز الملفات السياسية والاقتصادية قبل وصوله المحتمل إلى رئاسة الحكومة. والمهم هنا أن البريطانيين لن يتوجهوا إلى صناديق الاقتراع.

0: فحزب العمال ما زال يتمتع بأغلبية مريحة في البرلمان، وهذا يعني أن الفائز بزعامة الحزب سيعبر مباشرة إلى هذا العنوان مقر رئاسة الحكومة البريطانية بعد تكليفه من الملك. ولهذا قد تعرف بريطانيا رئيس وزرائها الجديد خلال أسابيع أو ربما أيام فقط إذا غابت المنافسة على الزعامة. من لندن مصطفى زارو، العربية.
1: وفي أول تعليق له الرئيس الأمريكي يصف أندي بيرنم المرشح الأوفر حظا لخلافة كير ستارمر في رئاسة الحكومة البريطانية بأنه ليبرالي للغاية، ورئيس الوزراء الجديد أمام اختبارين مع واشنطن. التفاصيل في التقرير التالي.
2: حتى الآن وبعد استقالة كير ستارمر من رئاسة الحكومة البريطانية لم ينتخب رئيس وزراء جديد بعد، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدأ يرسم صورته الخاصة. بحسب رويترز وصف ترامب أندي بيرنهام المرشح المتوقع لخلافة كير ستارمر بأنه ليبرالي للغاية، قائلا إنه لا يعرف عنه الكثير سوى أنه كان عمدة. ترامب ربط بيرنهام مباشرة بملف الطاقة، وقال إنه يتوقع أن يكون أقل حماسا للتنقيب في بحر الشمال، وهو ملف سبق أن ضغط فيه على ستارمر مطالبا بريطانيا بسياسة نفطية أكثر جرأة. الوكالة قالت إن العلاقة بين ترامب وستارمر بدأت بمحاولة تقارب شملت دعوة ثانية للرئيس الأمريكي لزيارة دولة، لكنها تضررت لاحقا بسبب خلافات أبرزها ملف إيران، حين ترددت لندن أولا في السماح باستخدام قواعد بريطانية في ضربات أمريكية. الآن يدخل بيرنهام قبل وصوله المتوقع إلى داونينج ستريت في اختبارين مع واشنطن هما الطاقة والسياسة الخارجية. بالنسبة لترامب الزعيم البريطاني القادم يجب أن يكون عمليا في النفط ومتماهيا مع واشنطن في الأزمات، وبالنسبة لحزب العمال المطلوب زعيم ينقذ الحزب من تراجع شعبيته وصعود اليمين الشعبوي بقيادة نايجل فراج. إذن استقالة ستارمر لم تفتح فقط معركة خلافاته داخل بريطانيا، بل فتحت سؤالا مبكرا، وهو هل يستطيع رئيس الوزراء القادم التعامل مع ترامب بشكل أفضل؟
1: أعلنت وزارة الصحة الفنزويلية ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا شمال البلاد إلى 235 قتيلا وإصابة 4300 آخرين على الأقل وسط استمرار عمليات الإنقاذ والبحث عن المفقودين. ومن المتوقع أن يرتفع عدد القتلى والجرحى مع الإبلاغ عن فقدان الآلاف بعد الزلزالين اللذين كانا من بين الأقوى في فنزويلا منذ أكثر من قرن وشعر بهما السكان في جميع أنحاء المنطقة. الولايات المتحدة رصدت من جهتها 150 مليون دولار من المساعدات بعد الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا وفق ما أعلنته وزارة الخارجية الأمريكية، وسيخصص 50 مليون دولار منها لمنظمات إنسانية محلية و100 مليون دولار لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. وذكرت الخارجية في بيان أن فريقين للإسعاف والبحث عن المفقودين سيتم نشرهما أيضا على الأرض. قبل ذلك كان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو كان قد أكد أن الاستجابة الأمريكية ستكون سريعة وفعالة.
3: في لاغوايرا الفنزويلية لم يعد الأمل يرى بالعين بل يسمع بالأذن. خلف أكوام الخرسانة والحديد التي خلفها الزلزال ما زالت أصوات حياة تنبعث من تحت الأنقاض، أصوات أشخاص ينتظرون يدا تصل إليهم قبل أن يسبقهم الوقت.
4: ما زلنا نسمعهم، نطلب منهم أن لا يجهدوا أصواتهم وأن يأخذوا أنفاسا قصيرة على أمل أن يتم إنقاذهم.
3: منذ ساعات طويلة يقف الأهالي فوق ما كان قبل الزلزال منازلهم ينادون أبناءهم، فيأتيهم الرد من تحت الركام، يسمعونهم بوضوح، يعرفون أنهم أحياء لكنهم عاجزون عن الوصول إليهم.
5: الوضع حرج للغاية بسبب الافتقار إلى الآليات والموارد البشرية اللازمة، نحن بحاجة إلى المساعدة.
3: لكن المأساة لا تتوقف عند حجم الدمار، فعمال الإنقاذ يتحدثون عن نقص حاد في المعدات الثقيلة والكوادر البشرية اللازمة للوصول.

0: الوصول إلى الضحايا. وبينما تتضاءل فرص النجاة مع مرور الساعات، يواصل الأهالي الوقوف قرب المباني المنهارة، يراقبون وينتظرون ويتمسكون بأمل واحد، أن تتحول الأصوات التي يسمعونها من تحت الركام إلى وجوه تنجو من الموت.
1: كشفت وزارة الاتصالات والإعلام الكونغولية في تحديثها لحالة تفشي فيروس إيبولا في البلاد عن تسجيل 1155 إصابة مؤكدة، بينها 304 حالات وفاة. وكانت منظمة أوكسفام قد حذرت من أن الحجم الحقيقي لانتشار فيروس إيبولا الذي يجتاح إفريقيا قد يكون أكبر مما تذكره الأرقام الرسمية، وسط مخاوف من تفشي الفيروس دون اكتشاف ذلك. قرر الاتحاد الأوروبي تقييد منح تأشيرات السفر للصوماليين عقب صدور تقرير للاتحاد خلص إلى أن الصومال لا يتعاونوا بشكل كاف في مسألة ترحيل مواطنيه. وفق بيان للاتحاد، فالقيود على منح التأشيرات للصوماليين مؤقتة مع تمديد فترة معالجة طلبات الحصول على التأشيرة من 15 إلى 45 يوما، فيما تبقى إمكانية إلغاء هذه القيود قائمة وفق بروكسل بعد التأكد من أن التعاون الصومالي يعتبر كافيا. وإلى الموجز الرياضي مع ديما محمد السائح. إليك ديما.
2: أهلا بكم مشاهدينا. ضرب المنتخب الهولندي موعدا مع المنتخب المغربي في الدورة 32 من كأس العالم بعد فوزه على منتخب تونس بثلاثة أهداف مقابل هدف. سجل منتخب هولندا هدفين مبكرين. افتتح إلياس السخيري النتيجة بتسجيل هدفا بالخطأ في مرمى منتخب بلاده. وضعف المهاجم بروبي النتيجة للمنتخب الهولندي بإحرازه للهدف الثاني. وقلص منتخب تونس الفارق بإحراز هدف عن طريق حازم المستوري قبل أن يعزز فان هيكا النتيجة بالهدف الثالث. وبهذه النتيجة حسم المنتخب الهولندي صدارة المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، بينما ودع المنتخب التونسي البطولة بعد 3 هزائم متتالية، احتل على إثرها المركز الأخير في المجموعة بلا أي نقاط.

ونبقى مع المجموعة السادسة، حيث انضم المنتخب الياباني إلى ركب المتأهلين إلى الدور الثاني بعد تعادله مع السويد بهدف لمثله في الجولة الثالثة والأخيرة. مع بداية النصف الثاني من المباراة، نجح المنتخب الياباني في كسر حالة الجمود بهدف دايزن مايدا، ولم يتأخر رد المنتخب السويدي حيث أعاد أنتوني إيلانغا النتيجة لنقطة التعادل. وبهذه النتيجة احتل المنتخب الياباني المركز الثاني في الترتيب برصيد 5 نقاط، وسيلتقي في الدور الثاني مع نظيره البرازيلي متصدر المجموعة الثالثة. على الجانب الآخر، أنهى منتخب السويد دور المجموعات في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وتأهل هو الآخر إلى الدور 32 كواحد من أفضل المنتخبات التي احتلت المركز الثالث في مجموعتها بالمونديال.

غلبت الإكوادور الطاولة على ألمانيا وهزمتها بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المجموعة الخامسة، ضمنت على إثره مقعدا لها في الدور الثاني كأفضل ثالث. تقدم المنتخب الألماني مبكرا بواسطة ساني بعد مرور الدقيقتين من عمر المباراة، ونجح منتخب الإكوادور في إدراك التعادل سريعا عن طريق نيلسون أنغولا. وفي الشوط الثاني تمكن منتخب الإكوادور من تسجيل هدف الانتصار قبل نهاية اللقاء عبر لاعبه غونزالو بلاتا. وبهذه النتيجة توقف رصيد منتخب ألمانيا عند النقطة السادسة، لكنه بقي في صدارة المجموعة الخامسة بفارق الأهداف عن منتخب كوت ديفوار الذي حل ثانيا. أما منتخب الإكوادور فقد وصل للنقطة الرابعة في المركز الثالث.

وفي المجموعه ذاتها تاهل منتخب كوت ديفوار الى الدوره الـ32 بعد فوزه على كوريساو بهدفين دون رد. وتقدم منتخب كوت ديفوار في الدقيقه 7 عن طريق نيكولاس بيبي، وهو اسرع هدف في تاريخ الفريق بكاس العالم، متخطيا هدف زميله فرانك كيسييه في شباك المانيا في الجوله الماضيه بالنسخه الجاريه، والذي جاء بعد 30 دقيقه. ومع انطلاق النصف الثاني من اللقاء عاد اللاعب ليضيف الهدف الثاني له ولفريقه. وبهذه النتيجة رفع منتخب كوت ديفوار رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة بفارق المواجهات المباشرة خلف ألمانيا المتصدرة. في المقابل ودع منتخب كوريساو المنافسة، حيث توقف رصيده عند نقطة واحدة في المركز الرابع والأخير في أول مشاركة له في تاريخه بالبطولة.

0: خطف المنتخب التركي فوزا قاتلا بنظيره الأمريكي وبثلاثة أهداف لاثنين ضمن منافسات المجموعة الرابعة. دخل المنتخب الأمريكي المباراة بقوة وافتتح التسجيل مبكرا عبر تراستي قبل أن يرد المنتخب الأمريكي سريعا بهدف التعادل عن طريق أردا كولر. وواصل المنتخب التركي أفضليته ونجح كوبتشو في تسجيل هدف التقدم الثاني، لكن المنتخب الأمريكي عاد في الشوط الثاني وأدرك التعادل بواسطة بيرهالتر. وتواصلت بعدها المحاولات من الجانبين خلال الدقائق المتبقية من اللقاء ليستمر التعادل حتى الوقت المحتسب بدل الضائع، ليختف المنتخب التركي هدف الفوز عن طريق فان آيخن ويسجل الهدف الثالث. ورغم الخسارة حافظ المنتخب الأمريكي الذي ضمن التأهل مسبقا على صدارة المجموعة بست نقاط، فيما ودع المنتخب التركي المونديال بانتصار معنوي وهو الأول له في البطولة. انتهت المواجهة بين باراغواي وأستراليا بالتعادل السلبي ضمن منافسات المجموعة الرابعة، وشهدت المباراة صراعاً متوازناً بين الطرفين، حيث اعتمد منتخب باراغواي على الانضباط الدفاعي وإغلاق المساحات أمام المحاولات الأسترالية، في الوقت الذي حاول فيه المنتخب الأسترالي فرض إيقاعه الهجومي عبر الاستحواذ والضغط في مناطق متقدمة دون نجاح في فك التكتل الدفاعي، ليحسم المنتخب الأسترالي تأهله إلى الدور الثاني بعد احتلاله المركز الثاني في الترتيب برصيد 4 نقاط، بينما احتل منتخب الباراغواي المركز الثالث بذات الرصيد من النقاط. نهاية الموجز الرياضي.
1: وإلى هذا الخبر، سجلت فرنسا درجات حرارة قياسية دفعت السلطات إلى إعلان حالة تأهب واسعة وتفعيل إجراءات طارئة للحد من الضغط على المستشفيات مع استمرار موجة الحر التي تضرب معظم أنحاء البلاد وتفاقم المخاوف على الفئات الأكثر عرضة للخطر. حسين قنيبر والتفاصيل.
2: بنوافير المياه هنا في تروكاديرو بوسط باريس يحتمي الهاربون من موجة حر أغلقت آلاف المدارس وأغرقت النظام الصحي الفرنسي بأعداد كبيرة من المصابين وأحرقت مئات الهكتارات وعطلت عشرات القطارات بعد أن وصلت درجات الحرارة إلى حدها الأقصى بل الأقصى.
3: في كل صباح منذ الاثنين تعلن هيئة الأرصاد الجوية أن الليلة السابقة كانت غير مسبوقة من حيث درجة الحرارة التي تخطت الأربعاء 44 درجة في مناطق غربي البلاد. 14% فقط من الشقق السكنية في فرنسا مجهزة بمكيفات، ما دفع كثيرين إلى ترك منازلهم نهارا.
4: نتجنب الخروج إلا إذا

0: إلى أماكن مبردة أو مساحات فيها ظلال ومياه كما هنا.
1: ألاحظ بأسف أننا لسنا مجهزين لدرجات حرارة كهذه.
2: أعلنت الحكومة عن خطة طوارئ قصوى من بين بنودها عدم استبعاد إلغاء العمليات الجراحية غير الملحة لتخفيف الضغط عن المستشفيات. خلية الأزمة التي شكلها رئيس الوزراء تجتمع كل يوم تقريبا منذ الاثنين وسط مخاوف من استمرار موجة الحر.
3: نواجه موجة حر ذات قسوة استثنائية، إذ يتم تحطيم كل الأرقام القياسية يوميا، وما يقلقنا هو المدة الزمنية للموجة الحالية.
2: ثلاثة أرباع فرنسا في حال تأهب قصوى صحيا، لا سيما في غربي البلاد وفي باريس وضواحيها، حيث تواجه فرق الطوارئ والإسعاف سيلا من اتصالات الاستغاثة يتعلق معظمها بمسنين. حسين قنايبر، العربية، باريس.
4: وفي نهاية النشرة يبقى التذكير بأبرز العناوين.
5: The Islamic Republic of Iran, they're having a hard time with food, and we're going to be taking some of their money and we'll spend it and we're going to be buying wheat.
4: ترامب يقرر شراء منتجات زراعية أمريكية باستخدام أصول إيرانية مجمدة بموجب العقوبات الأمريكية. روسيا يستبعد نقل المواد النووية من إيران ويؤكد أن تخفيض نسبتها أو نقلها إلى الخارج خيارات متاحة لطهران. تمديد المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية ليوم إضافي وسعي أوروبي لبناء تحالف يدعم لبنان بعد انتهاء بعثة الأمم المتحدة. الذهب يتكبد خسارة للأسبوع الرابع مع رفع أسعار الفائدة الأمريكية لكبح أعلى تضخم منذ 3 سنوات. ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال فنزويلا إلى 235 قتيلا، والحكومة تسابق الزمن لإنقاذ محاصرين تحت الأنقاض. وبهذا نصل إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، تلقاكم على رأس الساعة الزميلة راوية قاسم، ابقوا معنا.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
2: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
3: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.

0: يتأهب ونحن كذلك. متابعة وتحليل لحظة بلحظة. مونديال 2026 يوميا منتصف الليل على شاشة العربية.
1: اتفاق جديد لكن الشكوك مستمرة بين من يرى أن إيران ستواصل نهجها المعتاد ومن يعتقد أن الحرب غيرت حساباتها وأضعفت نفوذها بعد الخسائر.

0: العزلة. يبقى السؤال الأهم، إيران ما بعد الحرب أقوى أم أضعف؟ محل نقاش مع رشا نبيل الليلة التاسعة على شاشة العربية.
1: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
2: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
3: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
4: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
0: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية

0: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
2: 7 أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
1: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية

0: صباح الخير وأهلا بكم في ساعة إخبارية جديدة من العربية، نبدأها بالعناوين.
1: The Islamic Republic of Iran, they're having a hard time with food and we're going to be taking some of their money and we'll spend it.
0: ترامب يقرر شراء منتجات زراعية أمريكية باستخدام أصول إيرانية مجمدة بموجب العقوبات الأمريكية. جروسي يستبعد نقل المواد النووية من إيران ويؤكد أن تخفيض نسبتها أو نقلها إلى الخارج خيارات متاحة لطهران. تمديد المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية ليوم إضافي وسعي أوروبي لبناء تحالف يدعم لبنان بعد انتهاء بعثة الأمم المتحدة. الذهب يتكبد خسارة للأسبوع الرابع مع رفع أسعار الفائدة الأمريكية لكبح أعلى تضخم منذ 3 سنوات. ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال فنزويلا إلى 235 قتيلا والحكومة تسابق الزمن لإنقاذ محاصرين تحت الأنقاض. في تصريح أثار مزيدا من الجدل حول ملف الأموال المجمدة في الاتفاق الأمريكي الإيراني، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستشتري قريبا منتجات زراعية كالقمح وفول الصويا والذرة من المزارعين الأمريكيين، وذلك باستخدام أصول إيرانية مجمدة بموجب العقوبات الأمريكية. ترامب أضاف أن أمريكا تمكنت من القضاء على القدرات العسكرية الإيرانية بسرعة.
1: All over the world, we're opening up markets for the farmers.

0: And we have another one, a new market coming up, and that's called the lovely country of Iran. It's a beautiful place. Would anybody like to go there? The Islamic Republic of Iran, they're having a hard time with food, and we're going to be taking some of their money, and we'll spend it, and we're going to be buying wheat, soybeans, and corn, a lot of it. And that process is going to be starting pretty soon. It's going to be pretty big, too. I think it's going to be very big.
1: ترامب قال أيضا إن إيران وافقت بشكل كامل على عدم امتلاك سلاح نووي. وشدد ترامب على أن المفاوضات الجارية مع إيران تدار من موقع قوة بعد الضربات العسكرية التي استهدفتها خلال الأسابيع الماضية.
0: They want to make a deal with us very badly, and we probably will. I think we will. But the strait is open. Yesterday they took out 19 million barrels of oil. That's the most in the history of the strait. And the oil prices are dropping like a rock. And I said, we're going to journey down. We're going to do what we have to do. And we did. We knocked the hell out of them. And now we're negotiating from a position of pure strength, pure strength. They know that. And the strait's already open. And we're setting records of the strait. But we had to do that. We cannot let Iran have a nuclear weapon. You want to see problems, right? You know that. You want to see problems. You give them a nuclear weapon, they'll use it within the first hour, and we're not going to let that happen. So we did that. They will not have a nuclear weapon, and they've agreed to that, 100% agreed to that.
1: وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أكد من جهته عدم تحويل أي أموال إلى إيران حتى الآن، مضيفا أن لا أحد في الإدارة الأمريكية تحدث أو أشار إلى تحويل مماثل لصالح إيران.
2: Has any or are you aware of any of the frozen money that Qatar holds being transferred
3: No.
2: already to Iran?
3: Well, I'm not aware of that. I don't think anyone in our system has said that. So I don't know if you're responding to some news or anything that's out there. But as of right now, we're not aware of any money, nor have we agreed for any money to be transferred. Okay.
1: وفيما يتعلق بالتفتيش النووي، كشف المدير العام للوكالة الدولية رافائيل غروسي عن إجراء الوكالة تبادلا أوليا مع السلطات الإيرانية فيما يتعلق بالمنشآت النووية، فيما دعا غروسي إلى عدم شن هجمات على المنشآت النووية الإيرانية، مشيرا إلى أن عمل الوكالة يقتضي التحقق مما تم التوصل إليه حتى الآن. وبحسب المدير العام للوكالة الدولية، فإن تخفيض نسبة المواد النووية أو نقل للخارج لا تزال خيارات متاحة لإيران، مشددا على ضرورة وجود آلية تحقق قوية.
4: There is a widespread impression or idea that it is where it was back in June 2025. So most of it in Isfahan, but also some of it in Natanz and some of it in Fordo. So this is the impression, but of course, to confirm all that, the first thing that needs to happen is that we have access to the material. There is an agreement, and to comply with that agreement, the IAEA will have to have access and inspect. So I am prepared to continue the technical work and to be there as soon as possible. We had an initial exchange with the Iranian side at technical level, and the expectation is that this process will continue. You may remember that the negotiators themselves, and we are not a party to the negotiation, we are supposed to be inspecting the nuclear part, but they have established like an executive committee or supervisory committee, which will include technical working groups, including one on nuclear.
1: معنا من الموصل أستاذ العلوم السياسية والمتخصص في الأمن القومي والدراسات الإيرانية الدكتور فراس الياس. أهلا بك معنا دكتور فراس. يعني لا يزال الجدل قائما حول تحديدا نقطة أو بند الأموال المجمدة الإيرانية. ترامب يؤكد بأن تلك الأموال ستصرف على شراء منتجات زراعية، روبيو يقول نحن لم نصرف أي شيء، بالمقابل الجانب الإيراني تصريحاته مختلفة تماما. وهنا التساؤل ربما حول على ماذا وقع الطرفان، هل على ذات الوثيقة دكتور فراس؟
5: نعم أستاذ راوية، تحياتي لك ولمشاهديكم الكرام. يعني بغض النظر عن ما تم الاتفاق عليه في مذكرة التفاهم، ولكن يبدو أن المشكلة الأكبر هي في التفسير.

0: التفسيرات، لأنه يبدو أن هناك اتفاق على البنود، ولكن التفسيرات حتى هذه اللحظة مختلفة. وأنا أتصور أن الاختلاف في التفسيرات لا يعكس فقط عدم وجود تصور واضح لمسار المذكرة، هل أنها سوف تدور في مرحلة انتقالية تتمحور حول التفسيرات والتفسيرات المتقابلة، أم أنها من الممكن أن تؤسس يعني أساسا قويا للانطلاق نحو الصفقة الشاملة التي أعلن الطرفان أنهما بصدد الانتقال نحوها. ولكن أنا أعتقد أن المشكلة الأساسية لا تتعلق فقط في التفسيرات، وإنما كل طرف يحاول أن ينتج الآليات الخاصة به فيما يتعلق بالتعاطي مع بنود التفاوض، لأنه أنا أتصور أن ما يؤكد عليه الرئيس ترامب هو لا يتعلق فقط في أن هناك آلية أمريكية للتعاطي مع الأموال المجمدة، ولا هي بالأساس تختلف عن الآلية التي تريدها إيران. إيران تريد أن تكون متحررة من أي آليات رقابة تتعلق بالأموال المجمدة، ولكن الجانب الأمريكي يبدو أنه يصر على أن تكون هناك آليات رقابة مشددة لكي تحكم آليات أو المسارات التي من الممكن أن تتحكم بها إيران فيما لو استحصلت على هذه الأموال. إيران أعتقد أن الموضوع هو سياسي أكثر ما هو تقني وفني، الجانبان يحاولان أن يؤسسان لسردية قوة عبر التصرف بالأموال المجمدة. الجانب الأمريكي يريد أن يقول أنني لا زلت أتحكم ليس فقط في بنود التفاوض وإنما بالطريقة التي من الممكن أن أتعاطى معها ببنود التفاوض. الجانب الإيراني يريد أن يقول أنني استحصلت على الأموال المجمدة وأنني أمتلك مطلق
1: طيب، ولكن
0: حرية
1: دكتور
0: التصرف بها.
1: فراس، لا شك بأن الطرفان كانا واعيان بطريقة واضحة جدا إلى أنه هذه المعطيات أو هذه البنود قابلة للتفسير بطرق مختلفة. لماذا مضى الطرفان في توقيع مذكرة التفاهم يعني التي تحتمل عدة تفسيرات؟ ما الهدف من ذلك؟
0: وأنا أعتقد أن هذه مشكلة تتعلق بالوسيط الباكستاني تحديدا، كان يفترض أن تكون هناك نسخة مفسرة كما هو حال كل المذكرات التي تم التوصل إليها، نسخة مفسرة يتم الاحتكام إليها فيما لو حصل هناك اختلاف ما بين طرفي الصراع، لأنه أنا أعتقد أن الاكتفاء بنسختين فارسية وإنجليزية دون أن تكون هناك نسخة يتم اللجوء إليها فيما لو حصل اختلاف في التفسيرات، أنا أعتقد أن هذا هو أيضا إحدى نقاط الضعف التي تؤشر على مذكرة التفاهم، وكذلك تؤشر على الدور الذي كان من الممكن أن يقوم به الوسيط الباكستاني. حتى هذه اللحظة لا أعتقد أن هناك فرصة حقيقية للقول بأن هذه المذكرة من الممكن أن تؤسس لمرحلة جديدة على مستوى المفاوضات الأمريكية الإيرانية، لأنه يبدو أنه حتى هذه اللحظة المشكلة لا زالت تدور في التفسيرات والتفسيرات المتقابلة. وأعتقد أن مثل هذا الاختلاف لن ينحصر فقط في الاختلاف حول آلية إطلاق الأموال المجمدة، وإنما حول العقوبات وحول الملف النووي
1: طيب، ما
0: وحتى
1: دام هذا
0: حول
1: الاختلاف وارد بكل بند أو كل ملف خلاف بين الطرفين، كيف سيؤثر ذلك على أي اتفاق شامل؟ لأنه بعد مذكرة التفاهم هناك اتفاق شامل ربما يجب أن نصل إليه، هناك مفاوضات لستين يوما وما بعدها أيضا.
0: وهذا كان واضح جدا من ذهاب الطرفان نحو الإعطاء يعني أو نحو إدخال مصطلح الفترة القابلة للتمديد، لأنه يعني أنا أعتقد أن هناك تصور مسبق لدى الطرفان أنه من الصعوبة بمكان التوصل إلى اتفاق شامل خلال مرحلة 60 يوما، لأنه نحن نتحدث عن ما يقارب 10 أيام من دخول هذه المذكرة حيز التنفيذ، ولكن حتى هذا اللحظة لم يتحقق شيء لا على مستوى الأموال المجمدة ولا على العقوبات ولا حتى على مضيق المزاج. وبالتالي أنا أتصور أننا لا زلنا أمام ماراثون طويل من المفاوضات، لا أعتقد أنه سوف ينتهي بشكل أو بآخر خلال مرحلة 60 يوما.
1: طيب، ما بعد 60 يوما، هل تعتقد بأن مذكرة التفاهم هذه ربما أجلت الحرب أو أجلت تصعيد قادم، أم أنه فعلا هي تؤسس لاتفاق أكبر قد يستغرق وقتا ولكن سنصل إلى الاتفاق وسقطت كل احتمالات التصعيد القادمة؟
0: أنا أتصور هذا الأمر سوف يكون مرتبط بشكل أو بآخر بمدى قابلية الرئيس ترامب بالذهاب نحو لعبة الوقت التي تريده إيران، لأن أنا أعتقد أن هناك قرار في الداخل الإيراني أننا دعونا نجلس على طاولة المحادثات ونراهن على عمل الزمن من أجل أولاً أن نفرغ الزخم التفاوضي للرئيس ترامب، وأن نؤجل مسألة التنازلات الجوهرية إلى أقصى مدى ممكن، لأنه أنا أعتقد أنه يبدو أن هناك تصور يتوارد في الداخل الإيراني أن المدة الكافية لولاية الرئيس ترامب قد لا تسعفنا التواصل نحو الصفقة الشاملة، وبالتالي علينا أن نقلل من مسألة التنازلات الجوهرية عبر إبعاد مدة التفاوض، وبالتالي أنا أتصور أن هذا الأمر سوف يكون خاضع لتقدير الرئيس ترامب. هل سوف يذهب مع اللعبة الإيرانية للمراهن العام للوقت، أم أنه سوف يضع خط نقطة نهاية لهذه المسألة، وبالتالي قد يرجع إلى العمل العسكري مرة أخرى؟ لأنه لا أعتقد أنه في ظل الوضع الحالي وفي ظل الاختلافات الموجودة على مسار التفسيرات، لا أعتقد أننا سوف نكون أمام أو بصدد اتفاق قريب من الآن، لأنه أنا أعتقد أن الأمور سوف تطول، لأنه الجانب الإيراني يبدو أنه يريد أن ينتج صفقة وفق المقاسات التي يريدها الحرس الثوري، والرئيس ترامب أيضا يريد أن ينتج الصفقة وفق المقاسات التي وضعها عبر مذكرة التفاهم، ولذلك أعتقد أننا لا زلنا أمام مرحلة حرجة، لا أعتقد أننا أصبحنا قريبين من الاتفاق، لأنه بالنهاية التفسيرات

0: لا زالت كثيرة، وكذلك جذر المشكلة لا زال موجود وهو غياب عدم الثقة ما بين الطرفين.
1: من الموصل أستاذ العلوم السياسية والمتخصص في الأمن القومي والدراسات الإيرانية الدكتور فراس الياس، شكرا لك. وحول مضيق هرمز، قالت إيران إن أي سفينة تعبر المضيق عبر مسارات غير محددة من قبلها لن تكون مشمولة بضمان العبور الآمن على حد تعبيرها. وأضافت أن تبعات الإبحار عبر مسارات غير مصرح بها في المضيق تقع على عاتق مالك السفينة ومستثمريها على حد قولها. المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة كانت أوقفت عملية إجلاء تهدف إلى إخراج مئات السفن العالقة وآلاف البحارة عبر مضيق هرمز بعد تعرض سفينة لهجوم في خليج عمان. وقد قررت المنظمة تعليق تنفيذ عملية الإجلاء مؤقتا من أجل إعادة التأكد من استمرار توفر الضمانات الأمنية اللازمة للسفن والمدرجة على قائمة الإجلاء وجميع السفن الموجودة في المنطقة. تسعة أيام مضت على التوقيع وما زال السؤال حائرا، هل وقعت واشنطن وطهران على ذات الوثيقة؟ بينما تقرأه أمريكا في سطور الاتفاق وما تراه إيران بين تلك السطور فجوة واسعة. البداية من مضيق هرمز، الرواية الأمريكية واضحة، المضيق هو ممر دولي يجب أن يبقى مفتوحا دون قيود إضافية وأيضا دون رسوم عبور. في المقابل تنظر طهران لهذا المضيق بعيون مختلفة، تتحدث عن دور سيادي أكبر وتطرح فكرة فرض رسوم. وعن أمن المياه إلى عمق المنشآت النووية، من هناك إلى هناك ننتقل. واشنطن ترى أن التفتيش هو قفل الاتفاق ومفتاحه أيضا، عملية أساسية يجب أن تبدأ سريعا للتحقق من المخزون والمنشآت، لكن تؤكد أن أي تفتيش واسع أو ترتيبات جديدة مكانها بعد الاتفاق النهائي ورفع العقوبات لا قبله. وفي ذات الملف مشاهدين يأتي دور اليورانيوم المخصب ليعمق الفجوة بين الطرفين. أمريكا تضع هدفا نهائيا لا تنازل عنه، خفض المخزون عالي التخصيب وإخضاعه للرقابة الدولية، بينما إيران تتحدث عن معالجة المخزون داخليا وتصر على أن حق التخصيب هو خط أحمر. في المال والاقتصاد لا يغيب الخلاف أيضا، واشنطن تقول إن أي تسهيلات اقتصادية أو إفراج عن الأموال المجمدة ستكون مرتبطة بآليات رقابة صارمة. أما طهران فخطابها الداخلي يختلف تماما، الأموال المجمدة إيرانية وبالتالي لإيران حق التصرف بها كيفما تشاء. هذا التناقض المالي ينسحب تماما على جدار العقوبات. البيت الأبيض يتحدث عن إعفاءات مؤقتة ومسار مرتبط بالتقدم في المفاوضات، ليس هناك رفع كامل، بينما الإعلام الإيراني يزف للداخل مسارا يقود حتما إلى الرفع الكامل واستعادة الصادرات النفطية أيضا بالكامل. وبين هرمز والنووي والاقتصاد تبرز على الطاولة مهلة 60 يوما، أمريكا تراها نافذة فرصة أخيرة لإنجاز اتفاق نهائي يعالج النووي والأمن والعقوبات معا، وإيران تراها مرحلة انتقالية لامتصاص الضغوط ووقف الحرب عليها، بينما تبقى الملفات الجوهرية مفتوحة على كل الاحتمالات.

إذا الجيش الإسرائيلي في هذا الخبر العاجل يتحدث عن إصابة ضباط وجنود في اشتباك في جنوب لبنان. نتابع نشرتنا، وبالبيان الخليجي الأمريكي الذي رحب وصدر بعد اجتماع في المنامة، رحب بمذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية الموقعة في 17 من يونيو. أشاد البيان الصادر عن الاجتماع بدور قطر وباكستان في الوساطة بين إيران والولايات المتحدة، كما تم التأكيد على منع إيران من امتلاك سلاح نووي وضرورة معالجة جميع تهديداتها بما يشمل الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة ودعم الوكلاء في المنطقة. هذا ودعا البيان إلى إعادة فتح المضيق مضيق هرمز وفرض أي رسوم أو قيود على الملاحة. كما رحب المجتمعون بخطة إجلاء أكثر من 11 ألف

0: حار عالقين في المنطقة. وشدد المشاركون في الاجتماع على أن أي تجارة أو استثمار مع إيران سيكون مشروطا بالتزامها بالاتفاق ووقف سلوكها المزعزع للاستقرار في المنطقة. شدد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ناتو مارك روتا على الدعم الأوروبي للعمليات العسكرية الأمريكية خلال الصراع مع إيران. وقال روتا إن الآلاف آلاف من العمليات من إقلاع وهبوط للطائرات العسكرية الأمريكية تمت في قواعد أوروبية خلال الصراع، واصفا القارة بأنها منصة لإسقاط القوة لصالح الولايات المتحدة.
1: But we need, as US and Europe, to stay together, because this is also about the defense of the United States, preventing these nuclear submarines from Russia ending up at the shores here. Europe being a platform of power production for the United States. Look at Epic Fury, between 4,000 and 5,000 flights taking off from European bases in support of Epic Fury, the action, the war against Iran. And of course, it provides the US with industrial depth, the fact that we work together. So we all have an invested interest. This is NATO 3.0, more European-led, equalizing defense spending, but still with the US firmly rooted in NATO.
0: كما أشاد أمين عام الناتو مارك روتا بدور ترامب في دفع الحلفاء الأوروبيين وكندا لزيادة الإنفاق الدفاعي.
1: Who would have imagined a decade ago that we would get this far? We couldn't even have the conversation. And yet here we are. Allies united around the imperative to invest in our security. Committed to fairly sharing the responsibility. Strong and getting stronger. The threats we face are a key factor in this mindset shift. But I'm also convinced that we would not have made such an astounding leap without President Trump's leadership.
0: نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. اتفاق إيطالي فرنسي على إنشاء التحالف لدعم لبنان بعد انتهاء مهمة اليونيفيل.

0: جمعك لعدة مناصب، هل أثر ذلك في وحدة اتخاذ القرار وفي تسهيل اتخاذ القرار؟
1: في 78 قلت له ثلاثة رؤساء، الرئيس ربيع، الرئيس الحمدي، الرئيس القشمي. كنا متأثرين بالحركات القومية، حركة القوم العرب، وأيضا بالبعث، كمان بالثورات التي قامت في الخمسينات والستينات.
0: كنتم صغارا جدا، هل كنتم جاهزين للسلطة؟ علي ناصر محمد، الرئيس الأسبق لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.
2: الذاكرة السياسية، الجزء الأول، الليلة 10:30 على شاشة العربية.

أهلا بكم من جديد. في تطورات مفاوضات لبنان وإسرائيل، قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية للعربية إن المفاوضات الجارية في واشنطن بين الجانبين ستستمر لليوم الرابع. أضاف المسؤول أن الطرفين الإسرائيلي واللبناني سيستأنفان المفاوضات صباح اليوم في العاصمة الأمريكية. أكد المسؤول بالخارجية الأمريكية أن واشنطن تعمل على دعم المفاوضات الثنائية للتواصل

الوصول إلى اتفاق. في المقابل أكد بيان خليجي أمريكي مشترك على أهمية تجديد الالتزامات بسيادة لبنان واستقراره وسلامة أراضيه. كما رحب البيان الخليجي الأمريكي بالمفاوضات

0: احتكار الدولة اللبنانية لاستخدام القوة مع دعم الجيش اللبناني لتحقيق ذلك. قبل ذلك أفاد مصدر أمريكي للعربية بأن واشنطن تضغط على إسرائيل ولبنان للتوصل إلى اتفاق بعد هذا الجدل حول الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان. أوضح المصدر أن الوفد اللبناني طالب بجدول زمني واضح للانسحاب وحصر السيطرة الأمنية بالجيش اللبناني، فيما تتمسك إسرائيل بالإبقاء على منطقة عازلة وحرية التحرك حتى الحصول على ضمانات بتفكيك سلاح حزب الله. أضاف أن واشنطن تواصل الدفع نحو اتفاق يتضمن انسحابا تدريجيا للقوات الإسرائيلية وإنشاء مناطق أمنية تجريبية يتولى الجيش اللبناني مسؤوليتها. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس حذر من جانبه من أن إسرائيل سترد بكامل قوتها إذا أقدمت إيران على مهاجمتها مجددا بسبب عملياتها في لبنان. وأكد كاتس مجددا على أن الجيش الإسرائيلي سيواصل التمركز في المناطق الأمنية في كل من لبنان وسوريا وقطاع غزة من دون تحديد سقف زمني للانسحاب، وفق كاتس بداعي حماية أمن إسرائيل ومواطنيها على هذه الجبهات. ورغم وقف النار المعلن بين إسرائيل وحزب الله، شن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم غارتين على النبطي الفوقى جنوب لبنان بعد قصف يوم أمس على المناطق في الجنوب أسفر عن سقوط ضحايا، فيما أعلنت إسرائيل أنها قضت على 10 عناصر من حزب الله منذ يوم أمس، وأن عدد قتلى الحزب بلغ 3200 منذ مارس الماضي. من جانبها أفادت تقارير لبنانية رسمية بمقتل 4106 أشخاص وإصابة أكثر من 12,000 جراء القصف الإسرائيلي منذ مارس الماضي. من القدس معنا مراسل العربية مروان عثامنة. مروان أهلا بك، هل هناك من تحديثات أمنية خاصة في جنوب لبنان حيث يتحدث الجيش الإسرائيلي عن إصابة ضباط ربما في حدث أمني، ما تفاصيله؟
1: نعم، الحدث وقع عند ساعات الأمس المتأخرة، اشتباك بين قوة إسرائيلية وعناصر من حزب الله أدت إلى إصابة ضابطان إسرائيليان وجنديان آخران بجراح، نقلوا على إثرها لتلقي العلاج في المشافي الإسرائيلية. يعني جرى هذا أتبع هذا الاشتباك قصف إسرائيلي من وغارات من الطيران الحربي الإسرائيلي على المنطقة، بالإضافة إلى يعني محاولات من قبل الجيش الإسرائيلي لفرض حزام ناري أيضا في تلك المنطقة واستهداف بعض الأهداف التي تتبع لحزب الله. يعني يأتي هذا الاشتباك روية في ظل المفاوضات التي عقدت في الولايات المتحدة وصلت يومها الثالث، اليوم صباحا كان إعلان عن أن سوف يتم تمديدها لليوم الرابع والأخير في ظل العقبات التي اعترت هذه المفاوضات في ظل التعقيدات الإسرائيلية التي فرضتها أو التعديلات التي أرادت إدخالها في اللحظات أو في الساعات الأخيرة، علما أنه كان هنالك يعني في ساعات مساء الأمس إشارة إلى أن هذه المفاوضات لا تسير بشكل جيد وأن هنالك تشاؤم في إمكانيات التوصل لاتفاق أو إعلان نوايا بالرغم من طلبات الإدارة الأمريكية، وهذا ما دفع وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو للتدخل بشكل شخصي في المفاوضات من أجل دفع قدما بهذا الموضوع. من هنا يعني أتى تمديد أمد هذه المفاوضات ليوم آخر علها يعني تفلح في الوصول لإعلان النوايا أو الاتفاق الإطار المنوي أو الذي تحدث عنه الجانب الأمريكي والذي يقضي بانسحاب القوات الإسرائيلية بشكل تدريجي من مناطق تجريبية على أن ينتشر بها الجانب اللبناني الجيش اللبناني تباعا في ظل التعقيدات الإسرائيلية أو في ظل التحذيرات الإسرائيلية من وجوب أن لا يكون للقوات اللبنانية أي صلات التي تنتشر أي صلات بحزب الله، وأن تكون إسرائيل قد استكملت بالفعل تطهير تلك المناطق من مقدرات وقدرات حزب الله. بالتالي نتحدث عن المناطق الغربية في الجنوب اللبناني، بينما إسرائيل تصر على البقاء في المناطق الشرقية، إضافة إلى عدم رغبتها البادية من الانسحاب من جنوب الخط الأصفر وهي المنطقة العازلة التي أعلنتها إسرائيل على الرغم من الإلحاح الأمريكي والجنوبي.
0: هذه الانسحابات ترفضها التصريحات الإسرائيلية بطبيعة الحال وهي أساسية كما ذكرت في المفاوضات، ولكن حرية العمل العسكري إلى أي مدى تصر عليه إسرائيل في أي اتفاق نهائي نتيجة هذه المفاوضات؟ لأنه صباح هذا اليوم

0: فقط هناك غارتان إسرائيليتان استهدفتا النبطي، وبالتالي رغم اتفاق وقف إطلاق النار الغارات مستمرة.
1: يعني إسرائيل راوية على الرغم من موافقتها المبدئية على الانسحاب من بعض المناطق في الجنوب اللبناني إلى أنها تصر على البقاء في مناطق واسعة أخرى ضمن مناطق تسميها خط صواريخ المضادة للدروع التي يصل مداها حتى 7 كيلومترات التي يمكنها الوصول للمستوطنات الإسرائيلية شمال إسرائيل، وبالتالي هي لا تريد الانسحاب منها. إضافة إلى أن إسرائيل وكما أعلنتها القيادات السياسية والعسكرية أنها بصدد تأمين قواتها العاملة في الجنوب اللبناني، وبالتالي تأمين هذه القوات ووجودها، وبالتالي أي خطر يعتري هذه القوات في جنوب لبنان أثناء تمركزها أو انتشارها أو قيامها بأي من النشاطات العسكرية وفي حال استهدافها ستقوم هذه يعني لديها الحق بالرد والقيام بالدفاع عن نفسها. لكن هنا هذا المصطلح بالدفاع عن نفسها هو مصطلح مطاط، يمكن الإشارة إلى هذا الصدد، يعني أنه يمكن تفسيرها ميدانيا بشتى الطرق من خلال رؤية القادة الميدانيين، وبالتالي لربما يعني يمكن أن تنزلق الأمور سريعا في حال حدوث اشتباك ما يمكن أن يتوسع وبالتالي يستوجب تدخل أكبر ويمكن أن تنفلت الأمور وتتوسع. بالتالي هذا ما تحاول القوات الإسرائيلية أيضا الامتناع عنه، ومن هنا يعني هنالك إشارات أو تحذيرات من مغبة حزب الله محاولات استهداف القوات الإسرائيلية، وبالتالي من هنا جاءت يعني زيارة براد كوبر رئيس لواء المركز في الجيش اللبناني الجيش الأمريكي قيادة سنتكوم لإسرائيل من أجل إيجاد غرفة تنسيق مع ما بين الجانب اللبناني وما بين الجانب الإسرائيلي بحيث تعمل على منع الاحتكاك بين القوات الإسرائيلية المنسحبة من المناطق التجريبية بحيث تضمن أمن وسلامة القوات الإسرائيلية المنسحبة وانسحابها بشكل تدريجي ومنظم في كل مرة يعلن بها الانسحاب من أي من هذه المناطق وعدم استهدافها من قبل قوات حزب الله.
0: من القدس مراسل العربية مروان عثامنة، شكرا على كل هذه التفاصيل. وبموازاة المفاوضات أعلنت فرنسا وإيطاليا السعي لبناء تحالف دولي لدعم لبنان بعد انتهاء مهمة بعثة حفظ السلام الحالية التابعة للأمم المتحدة اليونيفيل، حسب ما أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وقالت ميلوني في مؤتمر صحفي بعد قمة ثنائية مع ماكرون إن بعثة اليونيفيل تنهي مهامها في نهاية العام الجاري، وأن روما وباريس اتفقتا على إطلاق تحالف لدعم لبنان بعد انتهاء بعثة الأمم المتحدة لضمان وجود دولي يمنع حدوث فراغ أمني خطير. ويخطط الاتحاد الأوروبي بالفعل لبعثة دعم مدنية وعسكرية منفصلة للقوات المسلحة والشرطة اللبنانية. سجل الذهب خسارته الأسبوعية الرابعة على التوالي ليستقر دون مستوى 4000 دولار للأونصة، مع صمود الدولار وتزايد التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية بوتيرة أسرع. جاء ذلك بعد تراجع المعدن الأصفر بنحو 29% عن أعلى مستوياته المسجلة في يناير الماضي، بالتزامن مع ارتفاع التضخم الأمريكي في مايو إلى أكثر من 4% لأول مرة منذ 3 سنوات وفقا لرويترز ونقلا عن خبراء. نشرتنا مستمرة وفيها بعض الفاصل. زيلينسكي يعلن عن عملية استخباراتية لـ40 يوما للضغط على روسيا وإجبارها على السلام.

0: رهينة سابق في طهران.
1: Minute to minute, hour to hour, day to day. You live in the hope that you will eventually, sometime, be free.
0: يكشف تفاصيل جديدة عن اسمة الرهائن.
1: It was better not to know, not to think about.
0: John Limbert.
2: زارك علي خامنئي، كيف كانت عملية الحوار بينك وبين علي خامنئي حينها؟
0: بلا تحفظ، السبت 11:30 على الشاشة العربية.
3: هل اعتداءات دول الخليج هو ردة فعل أم هناك مخطط؟
4: اليوم إيران سقطت الأقنعة، ما عاد أنه والله أحاول أن تبحث عن ذريعة وسبب ومبرر كلها.

0: لأحد الأسباب انتهت. ما عندهم قرينة واحدة ولا دليل واحد على تعدي الخليج. رد الفعل حدث وتم بعد دقائق قليلة، يعني لا يقولون لي أنه تحققوا ولا أتتهم معلومة، ما في زيرو.
1: هل النظام الإيراني ما زال يتعاون مع تنظيم الإخوان الدولي في قضية الإساءة لدول الخليج؟
2: فصل المقال مع محمد الملا الليلة 6:30 على شاشة العربية.

0: أهلا بكم من جديد. وافق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على عملية استخباراتية جديدة. من المقرر أن تستمر 40 يوما بهدف إجبار روسيا على التوصل إلى سلام، حسب ما قال زيلينسكي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي بعد اجتماع مع رئيس جهاز الأمن الأوكراني دون الكشف عن أي تفاصيل. يصف زيلينسكي ضربات المسيرات التي تستهدف المنشآت العسكرية ومنشآت الأسلحة الروسية بالإضافة إلى منشآت صناعة النفط والغاز بأنها عقوبات بعيدة المدى. مجلس الاتحاد الأوروبي مدد من جهته رسميا العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا لمدة عام واحد، تنفيذا لقرار قمة الاتحاد الأوروبي التي عقدت في الفترة بين 18 إلى 19 من يونيو الماضي. جاء في بيان المجلس أنه تم الانتقال إلى تمديد العقوبات الاقتصادية الرئيسية المفروضة على روسيا مرة واحدة في السنة بدلا من مرة كل 6 أشهر كما كان ساريا منذ عام 2014. من موسكو المحلل السياسي بسام البني، أهلا بك معنا سيد بسام. يعني تمديد للعقوبات، عقوبات الاتحاد الأوروبي لمدة عام، بالإضافة إلى ما أعلن عنه زيلينسكي عن عملية استخباراتية جديدة لأربعين يوما للضغط على روسيا وإجبارها على السلام، هل يمكن لهذه العملية الاستخباراتية الأوكرانية فعلا أن تضغط على روسيا وتدفع بعملية التفاوض قدما؟
1: صباح الخير استاذ راوية لك ولمشاهدين قناة العالمية الكرام. يعني بكل تأكيد هناك عملية فعلا تقوم بها أوكرانيا، وليس من هذا الوقت الذي اعترف به زيلينسكي، ولكن من زمن طويل، والاستخبارات الأوكرانية تنشط على الأراضي الروسية وتنفذ عمليات، ويقوم جهاز الأمن الفيدرالي الروسي باكتشاف العديد منها وإيقاف المشتبه بهم. يعني ونشاهد هذا الأمر على وسائل التواصل الخاصة بوزارة الدفاع الروسية. ولكن هل يمكن أن تقوم هذه العملية بإجبار روسيا؟ لا يمكن لإجبار روسيا على السلام بهذه الطريقة، فروسيا لا تهتم بالتصريحات العلنية التي يقوم بها زيلينسكي والتي تصفها موسكو بأنها عمل يعني تصريحات وقحة إن صح التعبير. يقولون أن هذه التصريحات الوقحة لا يمكن لها أن تقوم بإجبار روسيا على الاستسلام أو السلام. السلام يجب أن يكون شامل وعادل كما تريد أرادت روسيا منذ البداية. هذا كل ما في الأمر.
0: طيب الآن المفاوضات هل برأيك مدفوعة بأي تحركات أمريكية تحديدا في ظل الحديث عن عودة المبعوثين الأمريكيين لزيارة موسكو من جديد، وفي ظل أيضا تشدد أمريكي واضح بآخر تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لأنه الواضح بأنه سيد باسم الرئيس دونالد ترامب أعطى مجالا كبيرا لموسكو وتحديدا

0: لبوتين لتقديم ربما تنازلات أو التوصل إلى اتفاق. روسيا لم تستغل ذلك.
1: يعني روسيا التي أعطت ترامب الفرصة وليس ترامب الذي أعطى روسيا الفرصة.
0: يعني كل طرف يرى الموضوع من ناحيته، هكذا يقول الجانب الأمريكي.
1: نعم، تفاهمات أنكوريج تقول أنه على أوكرانيا الاعتراف بالدنباس وشبه جزيرة القرم بأنهم روسيتان يعني. وهناك العديد من التفاهمات التي تسمى اليوم أصبحت تسمى بروح أنكوريج، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية لم تستطع الضغط على أو لا تريد الضغط على كييف أو القارة الأوروبية من أجل تنفيذ روح أنكوريج. هذا ما تراه روسيا. أما موضوع المفاوضات، فروسيا لم تتخلى عن المفاوضات ولكنها تخلت عن الوسيط الأمريكي إن صح التعبير بالتصريحات الأخيرة التي صدرت عن بوتين والمسؤولين الروس، بأن يعني الوسيط يجب أن يكون محايدا وأمريكا ليست محايدة. طيب. يعني بهذا الإعلان عن عدم التجاهل أو عدم يعني التصرف بشكل وكأنه أمريكا وسيطا.
0: شكرا لك من موسكو المحلل السياسي بسام البني، شكرا. أعلنت وزارة الصحة الفنزويلية ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا شمال البلاد إلى 235 قتيلا وإصابة 4300 آخرين على الأقل، وسط استمرار عمليات الإنقاذ والبحث عن مفقودين. ومن المتوقع أن يرتفع عدد القتلى والجرحى مع الإبلاغ عن فقدان الآلاف بعد الزلزالين اللذين كانا من بين الأقوى في فنزويلا منذ أكثر من قرن، وشعر بهما السكان في جميع أنحاء المنطقة. الولايات المتحدة رصدت من جهتها 150 مليون دولار من المساعدات بعد الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، وسيخصص 50 مليون دولار منها لمنظمات إنسانية محلية و100 مليون دولار لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. وذكرت الخارجية في بيان أن فريقين للإسعاف والبحث عن مفقودين سيتم نشرهما أيضا على الأرض. قبل ذلك كان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أكد أن الاستجابة الأمريكية ستكون سريعة وفعالة.

0: كشفت وزارة الاتصالات والإعلام الكونغولية في تحديثها لحالة تفشي فيروس إيبولا في البلاد عن تسجيل 1155 إصابة مؤكدة، بينها 304 حالات وفاة. وكانت منظمة أوكسفام قد حذرت من أن الحجم الحقيقي لانتشار فيروس إيبولا الذي يجتاح إفريقيا قد يكون أكبر مما تذكره الأرقام الرسمية، وسط مخاوف من تفشي الفيروس دون اكتشاف ذلك. قرر الاتحاد الأوروبي تقييد منح تأشيرات السفر للصوماليين عقب صدور تقرير الاتحاد خلص إلى أن الصومال لا يتعاون بشكل كاف في مسألة ترحيل مواطنيه. ووفق بيان الاتحاد، فالقيود على منح التأشيرات للصوماليين هي مؤقتة مع تمديد فترة معالجة طلبات الحصول على التأشيرة من 15 إلى 45 يوما، فيما تبقى إمكانية إلغاء هذه القيود قائمة وفق بروكسل بعد التأكد من أن التعاون الصومالي يعتبر كافيا. والآن إلى الرياضة وأخبار كأس العالم مع الزميلة ديما محمد الساح.
1: أهلا بكم مشاهدينا. ضرب المنتخب الهولندي موعدا مع المنتخب المغربي في الدورة 32 من كأس العالم بعد فوزه على منتخب تونس بثلاثة أهداف مقابل هدف. سجل منتخب هولندا هدفين مبكرين. افتتح إلياس السخيري النتيجة بتسجيل هدفا بالخطأ في مرمى منتخب بلاده. وضعف المهاجم بروبي النتيجة للمنتخب الهولندي بإحرازه للهدف الثاني. وقلص منتخب تونس الفارق بإحراز هدفا عن طريق حازم المستوري قبل أن يعزز فان هيك النتيجة بالهدف الثالث. وبهذه النتيجة حسم المنتخب الهولندي صدارة المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، بينما ودع المنتخب التونسي البطولة.

ثلاث هزائم متتالية، احتل على إثرها المركز الأخير في المجموعة بلا أي نقاط.

ونبقى مع المجموعة السادسة، حيث انضم المنتخب الياباني إلى ركب المتأهلين إلى الدور الثاني بعد تعادله مع السويد بهدف لمثله في الجولة الثالثة والأخيرة. مع بداية النصف الثاني من المباراة، نجح المنتخب الياباني في كسر حالة الجمود بهدف دايزن مايدا، ولم يتأخر رد المنتخب السويدي حيث أعاد أنتوني إيلانغا النتيجة لنقطة التعادل. وبهذه النتيجة احتل المنتخب الياباني المركز الثاني في الترتيب برصيد 5 نقاط، وسيلتقي في الدور الثاني مع نظيره البرازيلي متصدر المجموعة الثالثة. على الجانب الآخر، أنهى منتخب السويد دور المجموعات في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وتأهل هو الآخر إلى الدور 32 كواحد من أفضل المنتخبات التي احتلت المركز الثالث في مجموعتها بالمونديال.

غلبت الإكوادور الطاولة على ألمانيا وهزمتها بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المجموعة الخامسة، ضمنت على إثره مقعدا لها في الدور الثاني كأفضل ثالث. تقدم المنتخب الألماني مبكرا بواسطة ساني بعد مرور دقيقتين من عمر المباراة، ونجح منتخب الإكوادور في إدراك التعادل سريعا عن طريق نيلسون أنغولا. وفي الشوط الثاني تمكن منتخب الإكوادور من تسجيل هدف الانتصار قبل نهاية اللقاء عبر لاعبه غونزالو بلاتا. وبهذه النتيجة توقف رصيد منتخب ألمانيا عند النقطة السادسة، لكنه بقي في صدارة المجموعة الخامسة بفارق الأهداف عن منتخب كوت ديفوار الذي حل ثانيا. أما منتخب الإكوادور فقد وصل للنقطة الرابعة في المركز الثالث.

وفي المجموعة ذاتها تأهل منتخب كوت ديفوار إلى الدورة 32 بعد فوزه على كوراساو بهدفين دون رد. وتقدم منتخب كوت ديفوار في الدقيقة 7 عن طريق نيكولاس بيبي، وهو أسرع هدف في تاريخ الفريق بكأس العالم، متخطيا هدف زميله فرانكيسيه في شباك ألمانيا في الجولة الماضية بالنسخة الجارية، والذي جاء بعد 30 دقيقة. ومع انطلاق النصف الثاني من اللقاء عاد اللاعب ليضيف الهدف الثاني له ولفريقه. وبهذه النتيجة رفع منتخب كوت ديفوار رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة بفارق المواجهات المباشرة خلف ألمانيا المتصدرة. في المقابل ودع منتخب كوراساو المنافسة، حيث توقف رصيده عند نقطة واحدة في المركز الرابع والأخير في أول مشاركة له في تاريخه بالبطولة.

المنتخب التركي فوزا قاتلا من نظيره الأمريكي وبثلاثة أهداف لاثنين ضمن منافسات المجموعة الرابعة. دخل المنتخب الأمريكي المباراة بقوة وافتتح التسجيل مبكرا عبر تراستي قبل أن يرد المنتخب الأمريكي سريعا بهدف التعادل عن طريق أردا كولر. وواصل المنتخب التركي أفضليته ونجح كوبتشو في تسجيل هدف التقدم الثاني، لكن المنتخب الأمريكي عاد في الشوط الثاني وأدرك التعادل بواسطة بيرهالتر. وتواصلت بعدها المحاولات من الجانبين خلال الدقائق المتبقية من اللقاء ليستمر التعادل حتى الوقت المحتسب بدل الضائع، ليخطف المنتخب التركي هدف الفوز عن طريق فان آيخن ويسجل الهدف الثالث. ورغم الخسارة حافظ المنتخب الأمريكي الذي ضمن التأهل مسبقا على صدارة المجموعة ب6 نقاط، فيما ودع المنتخب التركي المونديال بانتصار معنوي وهو الأول له في البطولة.

انتهت المواجهة بين باراغواي وأستراليا بالتعادل السلبي ضمن منافسات المجموعة الرابعة، وشهدت المباراة صراعاً متوازناً بين الطرفين، حيث اعتمد منتخب باراغواي على الانضباط الدفاعي وإغلاق المساحات أمام المحاولات الأسترالية، في الوقت الذي حاول فيه المنتخب الأسترالي فرض إيقاعه الهجومي عبر الاستحواذ والضغط في مناطق متقدمة دون نجاح في فك التكتل الدفاعي، ليحسم المنتخب الأسترالي تأهله إلى الدور الثاني بعد احتلاله المركز الثاني في الترتيب برصيد 4 نقاط، بينما احتل منتخب باراغواي المركز الثالث بذات الرصيد من النقاط.

0: نهاية الموجز الرياضي. نتابع في أخبارنا، حيث سجلت فرنسا درجات حرارة قياسية دفعت السلطات إلى إعلان حالة تأهب واسعة وتفعيل إجراءات طارئة للحد من الضغط على المستشفيات مع استمرار موجة الحر التي تضرب معظم أنحاء البلاد وتفاقم المخاوف على الفئات الأكثر عرضة للخطر. حسين قنيبر والتفاصيل في هذا التقرير.
1: بنوافير المياه هنا في تروكاديرو بوسط باريس يحتمي الهاربون من موجة حر أغلقت آلاف المدارس وأغرقت النظام الصحي الفرنسي بأعداد كبيرة من المصابين وأحرقت مئات الهكتارات وعطلت عشرات القطارات بعد أن وصلت درجات الحرارة إلى حدها الأقصى بل الأقصى.
2: في كل صباح منذ الاثنين تعلن هيئة الأرصاد الجوية أن الليلة السابقة كانت غير مسبوقة من حيث درجة الحرارة التي تخطت الأربعاء 44 درجة في مناطق غربي البلاد. 14% فقط من الشقق السكنية في فرنسا مجهزة بمكيفات، ما دفع كثيرين إلى ترك منازلهم نهارا.
3: نتجنب الخروج إلا إلى أماكن مبردة أو مساحات فيها ظلال ومياه كما هنا.
4: ألاحظ بأسف أننا لسنا مجهزين لدرجات حرارة كهذه.
2: أعلنت الحكومة عن خطة طوارئ قصوى من بين بنودها عدم استبعاد إلغاء العمليات الجراحية غير الملحة لتخفيف الضغط عن المستشفيات. خلية الأزمة التي شكلها رئيس الوزراء تجتمع كل يوم تقريبا منذ الاثنين وسط مخاوف من استمرار موجة الحر.
5: نواجه موجة حر ذات قسوة استثنائية، إذ يتم تحطيم كل الأرقام القياسية يوميا، وما يقلقنا هو المدة الزمنية للموجة الحالية.
2: ثلاثة أرباع فرنسا في حال تأهب قصوى صحيا، لا سيما في غربي البلاد وفي باريس وضواحيها، حيث تواجه فرق الطوارئ والإسعاف سيلا من اتصالات الاستغاثة يتعلق معظمها بمسنين. حسين قنيبر، العربية، باريس.
0: نهاية النشرة إلى العناوين.
6: The Islamic Republic of Iran, they're having a hard time with food, and we're going to be taking some of their money and we'll spend it.
0: ترامب يقرر شراء منتجات زراعية أمريكية باستخدام أصول إيرانية مجمدة بموجب العقوبات الأمريكية. غروسي يستبعد نقل مواد نووية من إيران ويؤكد أن تخفيض نسبتها أو نقلها إلى الخارج خيارات متاحة لطهران. تمديد المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية ليوم إضافي وسعي أوروبي لبناء تحالف يدعم لبنان بعد انتهاء بعثة الأمم المتحدة. الذهب يتكبد خسارة للأسبوع الرابع مع رفع أسعار الفائدة الأمريكية لكبح أعلى تضخم منذ 3 سنوات. ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى 235 قتيلا، والحكومة تسابق الزمن لإنقاذ محاصرين تحت الأنقاض. انتهت النشرة، لكن على رأس الساعة تلقاكم الزميلة جيلان فطاري. تابعوها، إلى اللقاء.

0: أن تقرأ العناوين.
1: بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية.
0: فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير
1: يدوم للأبد.
2: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
3: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
4: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس 9:00 على شاشة العربية.
5: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
0: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
4: هذه إشارة لتنطلق لتتساءل

0: هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألق، لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد، لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
1: لأول مرة رئيس جمهورية اللبناني يتحدث بهذه النبرة.
2: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
1: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
3: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
4: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
1: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
5: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
1: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
0: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت الثامنة على شاشة العربية.
6: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
7: يبدأ النقاش والتحليل،
6: تصبح الخطوات محسوبة
7: لقرارات أكثر وضوحاً.
0: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس الثانية والنصف على العربية بزنس.
1: كل ثانية خبر جديد، وقضية جديدة، وجدل جديد، وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها. عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم، وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
0: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية. اتفاق جديد، لكن الشكوك مستمرة بين من يرى أن إيران ستواصل نهجها المعتاد، ومن يعتقد أن الحرب غيرت حساباتها وأضعفت نفوذها. بعد الخسائر والعزلة يبقى السؤال الأهم: إيران ما بعد الحرب أقوى أم أضعف؟ محل نقاش مع رشا نبيل، الليلة التاسعة على شاشة العربية.
1: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين،

0: أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
1: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
3: كان ينادي قبل الانفصال بهوية جامعة اسمها السودانوية، جون جارن، رمز الجنوب السوداني.
4: الحرب التي تمر بها الدولة السودانية حاليا تستدعي تاريخ دكتور جون جارنج وأفكاره عن السودانوية.
5: جون جارنج لم يكن يؤمن بهذه العزلة. السودان خليط، ما يمكن أن يجمع ما بين كل السودانيين هو أننا أبناء هذا الوطن.
3: ما الذي يضمن أن السودانوية ستجمع السودانيين؟ الروائي والكاتب السوداني الأستاذ حمور زيادة.
2: سجال مع مشاري الذيدي السبت 3:30 على شاشة العربية.
6: ما لم يكن دينا على عهد محمد فليس بدين اليوم.
7: هل نستطيع أن ندرك مثلا مولد النبي عليه الصلاة والسلام، الاحتفال برأس السنة الهجرية، موسم عاشوراء، ليلة النصف من شعبان مثلا، كأعياد دينية؟
6: إذا أخذت معنى عيدا دينيا فهي أخذت معنى الإحداث في الدين. العيد يأتي بعد شريعة عظيمة، فهو مناسبة دينية عظيمة تتوج باحتفال.
7: أليس الحكم في كل الأمور الإباحة ما لم يأتي نص بالتحريم؟ ألا تحجر واسعا بهذا الكلام دكتور؟
6: لا، أنا أضبط ولست أحجر.
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد اليوم 3:30 على شاشة العربية.

0: أهلا بكم مشاهدينا في نشرة إخبارية جديدة نقدمها من العربية وفي أبرز العناوين.
1: The Islamic Republic of Iran, they're having a hard time with food and we're going to be taking some of their money and
0: ترامب يقرر شراء منتجات زراعية أمريكية باستخدام أصول إيرانية مجمدة بموجب العقوبات الأمريكية. روسيا تستبعد نقل المواد النووية من إيران ويؤكد أن تخفيض نسبتها أو نقلها إلى الخارج خيارات متاحة لطهران. تمديد المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية ليوم إضافي وسعي أوروبي لبناء تحالف يدعم لبنان بعد انتهاء بعثة الأمم المتحدة. الذهب يتكبد خسارة للأسبوع الرابع مع رفع أسعار الفائدة الأمريكية لكبح أعلى تضخم منذ 3 سنوات. ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى 235 قاتلا والحكومة تسابق الزمن لإنقاذ محاصرين تحت الأنقاض. أهلا بكم. في تصريح أثار مزيدا من الجدل حول ملف الأموال المجمدة في الاتفاق الأمريكي الإيراني، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستشتري قريبا منتجات زراعية كالقمح وفول الصويا والذرة من المزارعين الأمريكيين، وذلك باستخدام أصول إيرانية مجمدة بموجب العقوبات الأمريكية. ترامب أضاف أن أمريكا تمكنت من القضاء على القدرات العسكرية الإيرانية بسرعة.
1: He's a very high quality person. All over the world, we're opening up markets for the farmers. We have another one, a new market coming up, and that's called the lovely country of Iran. It's a beautiful place. Would anybody like to go there? The Islamic Republic of Iran, they're having a hard time with food, and we're going to be taking some of their money, and we'll spend it, and we're going to be buying wheat, soybeans, and corn, a lot of it. And that process is going to be starting pretty soon. It's going to be pretty big too. I think it's going to be very big.
0: ترامب قال أيضا أن إيران وافقت بشكل كامل على عدم امتلاك سلاح نووي، وشدد ترامب على أن المفاوضات الجارية مع إيران

رحب البيان الخليجي الأمريكي الذي صدر بعد اجتماع المنامة الأمريكي الخليجي بمذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية الموقعة في 17 من يونيو. وأشاد البيان الصادر عن الاجتماع بدور قطر وباكستان في الوساطة بين إيران والولايات المتحدة، كما تم التأكيد على منع إيران من امتلاك سلاح نووي وضرورة معالجة جميع تهديداتها بما يشمل الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة ودعم الوكلاء في المنطقة. هذا ودعا البيان إلى إعادة فتح مضيق هرمز ورفض فرض أي رسوم أو قيود على الملاحة. كما رحب المجتمعون بخطة إجلاء أكثر من 11 ألف بحار عالقين في المنطقة. هذا وشدد المشاركون

0: هنا في الاجتماع على أن أي تجارة أو استثمار مع إيران سيكون مشروطا بالتزامها بالاتفاق ووقف سلوكها المزعزع للاستقرار. شدد الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي مارك روتي على الدعم الأوروبي للعمليات العسكرية الأمريكية خلال الصراع مع إيران، وقال روتي إن آلاف عمليات إقلاع وهبوط الطائرات العسكرية الأمريكية تمت في قواعد أوروبية خلال الصراع، واصفا القارة بأنها منصة لإسقاط القوة لصالح الولايات المتحدة.
1: But we need as US and Europe to stay together because this is also about the defense of the United States, preventing these nuclear submarines from Russia ending up at the shores here. Europe being a platform of power production for the United States. Look at Epic Fury, between 4,000 and 5,000 flights taking off from European bases in support of Epic Fury, the action, the war against Iran. And of course, it provides the US with industrial depth, the fact that we work together. So we all have an invested interest. This is NATO 3.0, more European-led, equalizing defense spending, but still with the US firmly rooted in NATO.
0: نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. اتفاق إيطالي فرنسي على إنشاء تحالف لدعم لبنان بعد انتهاء مهمة اليونيفيل.

0: كان ينادي قبل الانفصال بهوية جامعة اسمها السودانوية. جون جارنج رمز الجنوب السوداني.
1: الحرب التي تمر بها الدولة السودانية حاليا تستدعي تاريخ دكتور جون جارنج وأفكاره عن السودانوية. جون جارنج لم يكن يؤمن بهذه العزلة. السودان خليط، ما يمكن أن يجمع ما بين كل السودانيين هو أننا أبناء هذا الوطن.
0: ما الذي يضمن أن السودانوية ستجمع السودانيين؟ الروائي والكاتب السوداني الأستاذ حمور زيادة.
2: سجال مع مشاري الذيلي السبت 3:30 على شاشة العربية.
3: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.

أهلا بكم من جديد. في تطورات مفاوضات لبنان وإسرائيل، قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية للعربية، قال إن المفاوضات الجارية في واشنطن بين الجانبين ستستمر لليوم الرابع. وأضاف المسؤول أن الطرفين الإسرائيلي واللبناني سيستأنفان المفاوضات صباح اليوم في العاصمة الأمريكية. وأكد المسؤول في الخارجية الأمريكية أن واشنطن تعمل على دعم المفاوضات الثنائية للتوصل إلى اتفاق. في المقابل، أكد بيان خليجي أمريكي مشترك على أهمية تجديد الالتزام بسيادة لبنان واستقراره وسلامة أراضيه. كما رحب البيان الخليجي الأمريكي بالمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية بواسطة أمريكية للتوصل إلى اتفاق دائم للسلام.

الأمن. وشدد البيان المشترك على أن المفاوضات لا يجب أن ترتبط بنتائج نزاعات أخرى، ودعم استعادة سلطة الدولة اللبنانية وترسيم الحدود الدائمة. ودعا البيان الخليجي الأمريكي المشترك إلى نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة بالكامل، واستعادة احتكار الدولة اللبنانية لاستخدام القوة مع دعم الجيش اللبناني لتحقيق ذلك. وقبل ذلك، أفاد مصدر أمريكي للعربية أن واشنطن تضغط على إسرائيل ولبنان للتوصل إلى اتفاق بعد جدل حول الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان. وأوضح المصدر أن الوفد اللبناني طالب بجدول زمني واضح للانسحاب وحصر السيطرة الأمنية بالجيش اللبناني، فيما تتمسك إسرائيل بالإبقاء على منطقة عازلة وحرية التحرك حتى الحصول على ضمانات بتفكيك سلاح حزب الله. وأضاف أن واشنطن تواصل الدفع نحو اتفاق يتضمن انسحابا تدريجيا للقوات الإسرائيلية وإنشاء مناطق أمنية تجريبية يتولى الجيش اللبناني مسؤوليتها. وزير الدفاع الإسرائيلي يتسائيل كاتس حذر من جانبه من أن إسرائيل سترد بكامل قوتها إذا أقدمت إيران على مهاجماتها مجددا بسبب عملياتها في لبنان. وأكد كاتس مجددا على أن الجيش الإسرائيلي سيواصل التمركز في المناطق الأمنية في كل من لبنان وسوريا وقطاع غزة من دون تحديد سقف زمني للانسحاب وفق كاتس، بداعي حماية أمن إسرائيل ومواطنيها على هذه الجبهات. ورغم وقف إطلاق النار المعلن بين إسرائيل وحزب الله، شن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم غارتين على النبطية الفوق جنوبي لبنان بعد قصف يوم أمس على مناطق في الجنوب أسفر عن سقوط ضحايا، فيما أعلنت إسرائيل أنها قضت على 10 عناصر من حزب الله منذ يوم أمس، وأن عدد قتلى الحزب بلغ 3200 منذ مارس الماضي. ومن جانبها، أفادت تقارير لبنانية رسمية بمقتل 4106 أشخاص وإصابة أكثر من 12,000 شخص جراء القصف الإسرائيلي منذ مارس الماضي. وبموازاة المفاوضات، أعلنت فرنسا وإيطاليا السعي لبناء تحالف دولي لدعم لبنان بعد انتهاء مهمة بعثة حفظ السلام الحالية التابعة للأمم المتحدة اليونيفيل، حسب ما أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وقالت ميلوني في مؤتمر صحفي بعد قمة ثنائية مع ماكرون أن بعثة اليونيفيل تنهي مهمتها في نهاية العام الجاري، وأن روما وباريس اتفقتا على إطلاق تحالف لدعم لبنان بعد انتهاء بعثة الأمم المتحدة لضمان وجود دولي يمنع حدوث فراغ أمني خطير، ويخطط الاتحاد الأوروبي بالفعل لبعثة دعم مدنية وعسكرية منفصلة للقوات المسلحة والشرطة اللبنانية. سجل الذهب خسارته الأسبوعية الرابعة على التوالي ليستقر دون مستوى 4000 دولار للأونصة بعد صمود الدولار وتزايد التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية بوتيرة أسرع. جاء ذلك بعد تراجع المعدن الأصفر بنحو 29% عن أعلى مستوياته المسجلة في يناير الماضي، بالتزامن مع ارتفاع التضخم الأمريكي في مايو إلى أكثر من 4% لأول مرة منذ 3 سنوات وفق رويترز نقلا عن خبراء. نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. زيلينسكي يعلن عن عملية استخباراتية 40 يوما للضغط على روسيا وإجبارها على السلام.

0: الثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد تكنولوجيا وفن وغيره، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.

0: اتفاق جديد، لكن الشكوك مستمرة بين من يرى أن إيران ستواصل نهجها المعتاد ومن يعتقد أن الحرب غيرت حساباتها وأضعفت نفوذها. بعد الخسائر والعزلة يبقى السؤال الأهم، إيران ما بعد الحرب أقوى أم أضعف؟ محل نقاش مع رشا نبيل الليلة التاسعة على شاشة العربية.
1: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
2: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
0: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
3: أهلا بكم من جديد. وافق الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي على عملية استخباراتية جديدة من المقرر أن تستمر 40 يوما، وذلك بهدف إجبار روسيا على التوصل إلى السلام، حسب ما قال زيلينسكي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي بعد اجتماع مع رئيس جهاز الأمن الأوكراني دون الكشف عن أي تفاصيل. ويصف زيلينسكي ضربات المسيرات التي تستهدف المنشآت العسكرية ومنشآت الأسلحة الروسية بالإضافة إلى منشآت صناعة النفط والغاز بأنها عقوبات بعيدة المدى. أعلنت وزارة الصحة الفنزويلية ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا شمال البلاد إلى 235 قتيلا وإصابة 4300 آخرين على الأقل، وسط استمرار عمليات الإنقاذ والبحث عن مفقودين. ومن المتوقع أن يرتفع عدد القتلى والجرحى مع الإبلاغ عن فقدان الآلاف بعد الزلزالين اللذين كانا من بين الأقوى في فنزويلا منذ أكثر من قرن، هذا وشعر بهما السكان في جميع أنحاء المنطقة. الولايات المتحدة رصدت من جهتها 150 مليون دولار من المساعدات بعد الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا، وفق ما أعلنته وزارة الخارجية الأمريكية. وسيخصص 50 مليون دولار منها لمنظمات إنسانية محلية و100 مليون دولار لمكتب الأمم المتحدة للتنسيق الشؤون الإنسانية. هذا وذكرت الخارجية في بيان أن فريقين للإسعاف والبحث عن المفقودين سيتم نشرهما أيضا على الأرض. وقبل ذلك كان وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو قد أكد أن الاستجابة الأمريكية ستكون سريعة وفعالة. والآن نترككم مع المقابلة الخاصة التي أجرتها العربية مع وزير خارجية باكستان محمد إسحاق تر. تابع.
4: أهلا بكم مشاهدينا في هذه المقابلة الخاصة والحصرية لقناة العربية على الهواء مباشرة مع نائب رئيس مجلس الوزراء الباكستاني وزير الخارجية السيد محمد إسحاق دار. بعد ساعة ونصف تقريبا من الآن ستبدأ المباحثات في سويسرا في بيرغنستوك. هناك تساؤلات حول ما هي الأجندة الفعلية لهذه المحادثات والجدول الزمني المتوقع، بأي المراحل ستبدأ وبأي الموضوعات؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم.
6: كما تعلمون، في 29 من فبراير تعرضت إيران لهجوم من قبل إسرائيل، وقد أدانت باكستان ذلك الهجوم أيضا. وخلال ساعات بدأت إيران بمهاجمة دول الخليج والقواعد الأمريكية، لذلك بادرت باكستان إلى محاولة إقناع الطرفين بالجلوس إلى طاولة الحوار وبدء المفاوضات، لأن الحوار والدبلوماسية هما السبيل الوحيد للمضي قدما، ولأن المواجهة لن تؤدي إلى أي نتيجة. وفي نهاية المطاف تمكنا من تحقيق النجاح، فقد نجحنا أولا في التوصل إلى وقف لإطلاق النار، ثم عقدت في 10 و11 من أبريل جلسات مطولة استمرت 21 ساعة بيننا وبين إيران في إسلام أباد. وكانت هذه الحوادث المتواصلة تمتد على مدار 21 ساعة، وشملت 6 جولات من المباحثات تخللتها فترات استراحة ومشاورات. وبعد ذلك قرر الطرفان العودة إلى

عاصمتيهما لمواصلة التشاور مع قيادتيهما. ومثل الولايات المتحدة نائب الرئيس جيدي فانس، وكان برفقته السيد ستيف ويتكوف والسيد جاريد كوشنر. أما من الجانب الإيراني فقد شارك رئيس

0: 40 عاما محادثات مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، وقد طلب من باكستان أن تكون شاهدا وضامنا لهذه المحادثات المباشرة. ومثل باكستان في تلك الاجتماعات كل من شخصي والمشير قائد القوات المسلحة ومستشار الأمن القومي. ومع مرور الوقت أحرز تقدم في المسار التفاوضي، وكانت الكثير من المناقشات إيجابية وبناءة، لكنها لم تصل إلى نتائج نهائية وحاسمة، مما استدعى عودة الوفود إلى عواصمها لاستكمال المشاورات مع قيادتها. إلا أننا لم نفقد الأمل، بل واصلنا جهودنا وعملنا على إقناع الجانبين بخفض التصعيد وممارسة أقصى درجات ضبط النفس. وفي نهاية المطاف شهدتم في 18 من هذا الشهر قبل 3 أيام فقط التوقيع النهائي على مذكرة التفاهم لإسلام أباد. وخلال هذه الفترة كانت باكستان نشطة للغاية منذ اليوم الأول، فلم تقتصر جهودنا على الوساطة بين الجمهورية الإيرانية والولايات المتحدة فحسب، بل حرصنا أيضا على إبقاء حلفائنا وأصدقائنا في المنطقة على تواصل دائم معنا. وفي هذا السياق تم إنشاء منتدى رباعي يضم باكستان ومصر والمملكة العربية السعودية وتركيا، وقد عملت هذه الدول الأربع معا بشكل وثيق إلى جانب تواصلها المستمر مع دول الخليج الأخرى بما في ذلك قطر والبحرين والكويت والأردن، كما حافظنا على التنسيق والتشاور مع شركائنا الدوليين ومن بينهم الاتحاد الأوروبي وكندا وأستراليا واليابان والصين. لقد بذلت باكستان كل هذه الجهود من أجل تحقيق السلام والأمن الإقليميين، وقد رأيتم بأنفسكم عواقب هذا الصراع. ففي فترة زمنية قصيرة جدا كانت الآثار كارثية، فقد تعطلت سلاسل إمدادات الطاقة وارتفعت أسعار المنتجات إلى مستويات قياسية، كما ازدادت معدلات التضخم. وتشير التقديرات إلى أن ما بين 20 إلى 25 من الناتج المحلي الإجمالي العالمي قد فقد نتيجة لهذه الأزمة، لذلك كانت هذه مهمة ضخمة للغاية. بالانتقال إلى سؤالك، فهذه هي الخلفية العامة لما يحدث الآن. فقد وصل رئيس وزراء باكستان السيد شهباز شريف في وقت سابق إلى بورغونشتوك، كما يتواجد هناك المشير عاصم منير وفريق وزارة الخارجية الباكستانية، كذلك يوجد الفريق الأمريكي والفريق الإيراني. وأستطيع القول إن ما يجري حاليا يمثل المرحلة الثانية من هذه العملية، وهناك 3 مجموعات فنية متخصصة تعمل على ملفات مختلفة. المجموعة الأولى معنية بالقضايا النووية المتعلقة بإيران. المجموعة الثانية تتعامل مع موضوع العقوبات الاقتصادية والإفراج عن الأصول المجمدة. المجموعة الثالثة تختص بملف لبنان. لقد ظل ملف لبنان يتفاقم وينفجر من حين إلى آخر، وفي الواقع كان من الممكن أن تبدأ هذه المحادثات التي انطلقت اليوم في بورغونشتوك بسويسرا قبل عدة أيام، لكن الهجوم الإسرائيلي على لبنان أدى فعليا إلى عرقلة كل شيء وإيقافه. كانت تلك هي المشكلة الرئيسية، إلا أن المحادثات قد بدأت الآن، ونحن متفائلون جدا بإمكانية تحقيق تقدم ملموس. وبالنسبة لبعض الملفات المحددة، فقد منحت اللجان مهلة 30 يوما للتوصل إلى نتائج نهائية بشأنها. أما الاتفاق الشامل والنهائي فالجدول الزمني المحدد له هو 60 يوما، ويمكن تمديد هذه المدة باتفاق متبادل بين الأطراف. وأعتقد أنه من المهم جدا متابعة كيفية تطور التقدم في هذه المفاوضات، ولدينا أسباب تدعو إلى التفاؤل، لأننا بدأنا بالفعل نلمس ثمار هذا السلام، فأسعار الطاقة أخذت في الانخفاض، كما بدأت حركة السفن والشحن البحري بالعودة إلى طبيعتها. وبالإضافة إلى دورنا كجهة ميسرة، فإن موقفنا واضح للغاية، يجب أن تعود الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل 28 فبراير، أي قبل اندلاع النزاع، حيث لم تكن هناك أي رسوم أو قيود أو عوائق تعطل حركة التجارة والملاحة.
1: هذه نقطة حساسة للغاية. النص الموجود في مذكرة التفاهم يتحدث عن عودة الملاحة إلى مضيق هرمز لمدة 60 يوما فقط.

0: بقية النص غير واضح أن تكون هناك اتصالات ما بين سلطنة عمان وما بين الدول المشاطئة وما بين إيران. كلا الطرفين يفسر هذا النص بشكل مختلف. إيران تقول أنها ستفرض رسوم تسميها برسوم الخدمات، في حين أن النص لا يتحدث عن هذا الأمر. الرئيس الأمريكي يقول لن يكون هناك أي رسوم لعبور أو خدمات في مضيق هرمز. نحن نريد أن نفهم الحقيقة.
1: وفي هذا الشأن سيتم تثبيت ذلك خطيا، حيث سيتم التوصل إلى صيغة نهائية بشأن مضيق هرمز، وسيتم رفع الحصار الأمريكي، وهو ما تم رفعه بالفعل، كما أن الجانب الإيراني لن يعيق حركة السفن وسيتيح لها المرور بحرية. ووفقا للمعلومات المتوفرة لدينا، فقد بدأت السفن بالفعل بالعبور منذ 18 من يونيو عقب توقيع الاتفاق. أما موقف باكستان كما ذكرت فقد كان واضحا جدا منذ البداية، ففي 31 من مارس وبدعوة من وزير خارجية الصين قمت بزيارة بكين، ناقشنا الحد الأدنى من جدول الأعمال، كما ناقشنا مقترحا مشتركا تمثل في خطة من 5 نقاط خاصة بالشرق الأوسط، وكانت إحدى هذه النقاط تتعلق بمضيق هرمز. وقد اتفقنا معا على ألا تفرض أي رسوم أو تصاريح أو أذونات أو رسوم عبور أو أعباء إضافية من أي نوع أيا كانت تسميتها، واتفقنا كذلك على أن تكون حركة الملاحة البحرية حرة بالكامل، وأن تتمكن السفن من العبور بحرية في كلا الاتجاهين. وأود أن أقول أيضا إنه عقب زيارة الرئيس ترامب إلى الصين، فإن البيان المهم الذي صدر آنذاك أعاد التأكيد على ما كانت الصين وباكستان قد أعلنتاه سابقا، وهو أن الملاحة عبر مضيق هرمز يجب أن تكون حرة وخالية من أي رسوم أو تصاريح أو قيود. لذلك آمل أن يستمر هذا الوضع، لأن الجميع شهد الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة وصلت إلى 80%، أما الآن فقد انخفضت بشكل حاد وملحوظ. وحتى دولة مثل باكستان عانت كثيرا من هذه الأزمة، وقد حاولنا قدر الإمكان عدم تحميل المستهلكين هذه الزيادات في الأسعار، لكننا اضطررنا في نهاية المطاف إلى تمرير جزء منها بسبب الظروف القائمة.
0: لدي أسئلة كثيرة، ولكن قبل أن أترك مضيق هرمز لأنه نقطة شائكة للغاية، حضرتك تتحدث معي لن يكون هناك رسوم، كلمة رسوم، ولكن إيران تستخدم هذا التعبير لتقول ليست رسوم عبور ولكن رسوم خدمات. ماذا نفهم؟ لا رسوم لا عبور ولا خدمات؟
1: وفقا لتفسيري يجب ألا تكون هناك أي رسوم مهما كانت تسميتها، سواء كانت رسوم خدمة أم رسوم عبور أم أي نوع آخر من الرسوم أو التكاليف الإضافية. ففهمنا للأمر هو أنه لا ينبغي فرض أي رسوم على الإطلاق، وينبغي إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل 28 من فبراير. وبموجب هذه العودة إلى الوضع السابق لا ينبغي أن تكون هناك أي رسوم من أي نوع، لكن علينا أن نرى كيف ستتطور الأمور. فهناك على الأقل فترة تمتد ل60 يوما من حرية الملاحة المضمونة.
0: طيب، هذه المذكرة نجحت بعد جهود باكستانية ليل نهار، وأنا أعرف هذا الأمر لأني كنت قريبة وموجودة في إسلام أباد لمتابعة ذلك. ولكن هناك مشكلة كبيرة تواجه هذه المسألة، وهي الخلافات أو المواجهات ما بين إسرائيل وحزب الله. هذه المواجهات المستمرة تجعل وقف إطلاق النار هش للغاية ويمكن أن ينهار في أي لحظة، وهذا يمثل عامل ضغط كبير بالتأكيد على الوسيط الرئيسي الوسيط الباكستاني. هل لديكم ضمانات من الجانب الأمريكي أنه سيتم السيطرة على السلوك الإسرائيلي حتى لا يتم انهيار المفاوضات؟
1: كما تعلمون فإن دور الميسر أو الوسيط هو الاستمرار في المحاولة وبذل الجهود، وقد مررنا بلحظات بدا فيها أن الأمور وصلت إلى طريق مسدود عندما انتهت بعض الجولات، لكننا لم نفقد الأمل أبدا. وصلنا العمل بلا توقف بقيادة رئيس وزراء باكستان شهباز شريف والمشير عاصم منير ووزير الخارجية ووزير الداخلية. لقد عملنا كفريق واحد، وفي نهاية

0: المطاف تمكنا من تحقيق ما تحقق. وإذا نظرتم إلى الأمر بصورة مستقلة فسوف تجدون أن هناك أطرافا لم تكن ترغب أصلا في إبرام هذا الاتفاق، وقد رأينا أنه فور توقيع الاتفاق تعرض لبنان لقصف مكثف، ومثل هذه التطورات كانت تستخدم في الواقع لاستفزاز الأطراف ودفعها إلى التوقف أو التراجع عن المضي قدما. لكنني أعتقد أن الحكمة يجب أن تسود، وإذا أدرك الجميع أن هذا هو الهدف الحقيقي فينبغي استخدام جميع الوسائل المتاحة، كما يجب على المجتمع الدولي بأسره أن يقنع ويؤثر على إسرائيل لكي تتوقف عن الممارسات التي تقوم بها حاليا. فأنتم ترون أن منظومة القانون والنظام الدوليين أصبحت أضعف من السابق، تعتمد القرارات وتصدر لكن تنفيذها لا يتم دائما. أما الجهات التي لا تلتزم بهذه القرارات فلا تتخذ بحقها إجراءات فعالة، ويبدو أن نظام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي أنشئ أساسا للحفاظ على السلم والأمن الدوليين لا يعمل بكامل فعاليته. ولنأخذ مثلا جامو وكشمير، فهناك عشرات القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، وما زال الاستفتاء المقرر بشأن تقرير المصير في جامو وكشمير معلقا، كما أن هناك قيودا مشددة وتفتقر المنطقة إلى الحريات المتوقعة وإلى الاستقرار الكامل وسيادة القانون، وهذا مثال واضح على المشكلة. أما المثال الثاني فهو غزة، فقد شهدنا خلال الفترة الماضية الكثير من الجهود. ففي سبتمبر 2025 وعلى هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة اجتمعت 8 دول، 5 دول عربية وثلاث دول إسلامية هي تركيا وباكستان وإندونيسيا مع الرئيس ترامب، وقد أبلغوه بأن إراقة الدماء في غزة يجب أن تتوقف، وأن الأبرياء يقتلون يوميا، وأن المئات يسقطون ضحايا باستمرار. وكانت الفكرة المطروحة هي البحث عن حل عملي، فكلف الرئيس فريقه بقيادة ستيف ويتكوف بالعمل على هذا الملف، كما شكلت الدول الثماني فرقها الخاصة، وكان وزراء الخارجية جميعهم حاضرين، وكنت أنا أيضا من بين المشاركين. وفي نهاية المطاف تم التوصل إلى خطة سلام مؤلفة من 21 نقطة، وكان من المقرر أن يتبعها توقيع اتفاق سلام شامل ثم نشر قوات لتحقيق الاستقرار، إلا أن هذا الصراع طغى على ما كان ينبغي إنجازه في غزة وفلسطين. وفي الوقت نفسه بدأت إسرائيل بالتسبب بمشكلات إضافية في الضفة الغربية، ولذلك اتفقنا اليوم أنا وزملائي وإخوتي وزراء خارجية مصر وتركيا والمملكة العربية السعودية على ضرورة إعادة إحياء ملف غزة وفلسطين وبذل كل الجهود الممكنة في هذا الاتجاه. وتعرف هذه المجموعة باسم مجموعة الدول العربية والإسلامية الثماني.
1: سأتحدث معك عن الأرفور وهذه الاجتماعات التي تعقد ما بين هذا الرباعي، ولكن أريد أن أعود إلى مذكرة التفاهم. لدينا نص واحد لهذه المذكرة، لكن لدينا تفسيرات متعددة فيما يتعلق بمعضلة اليورانيوم، وهي معضلة كانت شاقة أمامكم للغاية وبذلتم مجهود كبير فيها في باكستان. إيران تعهدت بعدم امتلاك سلاح نووي، ولكن الإجابة غامضة فيما يتعلق بمخزون اليورانيوم الموجود لدى إيران. ماذا سيحدث فيه؟ وهل المفاوضات التي تعقد في سويسرا الآن ستركز في مراحلها الأولى على هذا الأمر، خروج أو التعامل مع مخزون اليورانيوم؟ هذا مطلب أساسي بالنسبة للرئيس الأمريكي.
2: Well, the two things are in your question, madam.
0: أولاً هناك مجموعة أرفور، وهي منصة تضم 4 دول: مصر وأفغانستان والمملكة العربية السعودية وتركيا. نحن على تواصل مستمر مع بعضنا البعض، وهي ليست تكتلاً بل منتداً يجمع 4 دول شقيقة، ونتحدث بشكل متكرر، حيث يقوم وزراء الخارجية 4 بتقييم التطورات وتبادل الآراء والمقترحات حول كيفية المضي قدما، خاصة أننا اطلعنا بدور قيادي في التيسير والوساطة. هذا أولا. أما على المدى الطويل فإن هذه المجموعة تمتلك آفاقا واسعة جدا، فهي تضم نحو 500 مليار نسمة، كما أنها تربط بين جنوب آسيا والبحر الأحمر والبحر المتوسط وأفريقيا.

0: ولذلك أعتقد أن هناك فرصا كبيرة لتعزيز التجارة البينية والتعاون الاقتصادي والتنسيق في مجالي الأمن والدفاع. وفيما يتعلق بسؤالك عن تصريح الرئيس ترامب بشأن المخزون، فقد استخدم تعبير الغبار النووي. أما بالنسبة للغبار النووي فقد جرت مفاوضات مكثفة في إسلام أباد يومي 10 و11 من أبريل، وخلال 21 ساعة من النقاشات شهدت المواقف تطورا، وقد أبدت إيران مرونة واستعدادا للحوار. وفي ذلك الوقت كان أحد المطالب الأمريكية يتمثل في إخراج هذا المخزون من إيران، إلا أن إيران لم تكن مستعدة لتسليم مخزونها إلى الولايات المتحدة. وكان هناك خيار محايد يتمثل في خفض مستوى التخصيب، فالمخزون الموجود والذي يقال إنه مخصب بنسبة تتجاوز 60% يعد من اليورانيوم عالي التخصيب، ويمكن خفض نسبة تخصيبه إلى مستوى أدنى بكثير. وقد ناقشت هذا الأمر مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية السيد جروسي. أما مستوى التخصيب النهائي والكمية المطلوبة فهما أمران يحتاجان إلى اتفاق بين الأطراف، لكن من الناحية الفنية فإن خفض مستوى التخصيب أمر ممكن. وفي الوقت الراهن لا يزال هذا المخزون خاضعا للرقابة والضمانات، وما دام لم يتم استخراجه أو تحويله إلى استخدامات أخرى فإن المسألة تبقى قابلة للمعالجة، كما أن المنشآت الإيرانية تعرضت بالفعل للقصف. وأعتقد أن ملف هذا المخزون يمكن معالجته من خلال إحدى المجموعات الفنية الثلاث الرئيسية، فالمجموعة الأولى معنية بالملف النووي، والثانية بالعقوبات، والثالثة بالقضايا الإقليمية بما في ذلك لبنان الذي أشرت إليه.
1: يعني وأنت تتحدث معي الآن ربما تبدو النقاط واضحة ومرتبة، ولكن بذلتم جهد كبير جدا جدا. هذه المفاوضات بالنسبة لك كدبلوماسي مخضرم، أنت كنت تتعامل مع طرفين صعبين للغاية. الجانب الإيراني يقال دايما أنه مفاوض بارع صعب المراس، لا يقدم تنازلات، يطيل أمد المفاوضات. والرئيس الأمريكي يعني ربما يغير رأيه بين الحين والآخر، يصرح إعلاميا كثيرا، وربما هذا كان يفسد بعض الأمور. كيف تعاملتم مع فريقين بهذا القدر من الصعوبة؟
0: حسنا، من الصعب دائما التعامل مع مثل هذه القضايا، وخصوصا أن إيران عانت من أكثر من 4 عقود من العقوبات. ولا شك أن الإيرانيين أذكياء، وكذلك الشعب الأمريكي، وكان الرئيس ترامب يشرف على العملية بنفسه. لقد كنا في الأساس نعمل على إقناع الطرفين، لأنكم ترون أنه في نهاية المطاف الصراع والمواجهة لا يوصلان إلى أي مكان، ومهما كانت الحرب كبيرة أو طال أمدها ففي النهاية سيجلس الجميع إلى الطاولة ويتحدثون ويجرون حوارا، ثم يجدون طريقا للحل عبر الدبلوماسية. وهذا ما عملنا عليه بجد كبير، ونحن ممتنون لكلا البلدين، لقيادة الولايات المتحدة بقيادة الرئيس ترامب، وللقيادة الإيرانية بقيادة الرئيس بزيشكيان ووزير الخارجية ورئيس البرلمان الإيراني. كانت هناك فجوة كبيرة يجب ردمها، وقد تطلب ذلك جهودا كبيرة خلف الكواليس حتى تمكن الطرفان من الجلوس معا ومصافحة بعضهم البعض أولا. وكما يقال فإن آخر 10 أميال من رحلة طولها 100 ميل تكون بنفس صعوبة 50 ميلا الأولى. والآن نرى هذه الحوارات وهذه المناقشات الفنية، ونأمل وندعو الله وسنبذل كل جهد ممكن، كما أن جميع الدول الصديقة ستبذل جهودها للوصول إلى النتيجة المنطقية نفسها، لأن الصراع والحرب والنزاعات لا تقود إلى أي مكان. فأنتم ترون تأثير ذلك على الفقر وعلى نمو الناتج المحلي الإجمالي وعلى دخل الفرد وعلى حياة الناس الطبيعية. لقد رأينا حتى خلال أسابيع قليلة من هذا الصراع كيف ارتفعت الأسعار وتعطلت إمدادات الطاقة، والحمد لله تمكننا في باكستان من تجنب حدوث نقص في الإمدادات كما حدث في بعض الدول الأخرى. لم تكن هناك طوابير أو أزمات من هذا النوع، لكن كان علينا أن نعمل بجد كبير بقيادة رئيس الوزراء شهباز شريف لضمان ألا يحدث ذلك. ومع ذلك شعرنا نحن أيضا

0: بآثار الأزمة، ولذلك أعتقد أننا يجب أن نواصل العمل بنفس الحماس والجهد.
1: هل يطاردك بين الحين والآخر حضرتك شخصيا شبح عودة الحرب مرة أخرى؟ لأن البعض يقول أن مذكرة التفاهم لم تقدم أساسا متينا للوصول إلى اتفاق النهائي، هل تتفق مع هذا الرأي أم تعتقد أن توقيع الاتفاقية سيؤدي في النهاية إلى الوصول إلى اتفاق النهائي؟
2: Well, let's hope for the best.
0: نأمل الأفضل. علينا أن نكون مخلصين لهذه القضية. ليس لباكستان أي مصلحة خاصة أو أجندة شخصية. لقد قمنا بهذه العملية بالكامل بإخلاص تام، وتوجهنا بالدعاء إلى الله بأن يمنح الطرفين الحكمة وبعد النظر لإدراك ما كان يحدث. أنا شخص متفائل، ولدي ثقة كاملة بأنه بجهودنا وبدعم المجتمع الدولي ومساندة الدول الشقيقة سيتمكن البلدان من الوصول إلى اتفاق نهائي. المفاوضون من الطرفين أقوياء، لكنني أعتقد أن مشاركة باكستان كوسيط وميسر إلى جانب الدول الشقيقة، خاصة دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب آسيا وأوروبا وغيرها، ستساعد وتبذل كل الجهود اللازمة. ولذلك أنا متفائل جدا بأن الاتفاق النهائي سيكون إيجابيا للغاية.
1: كيف نسقتم مع الجانب القطري؟ قطر لعبت دور أيضا مساند للوساطة الباكستانية، أنتم كنتم الوسيط الرئيسي، ولكن كيف تم التنسيق بينكم وبين القطريين خاصة في الساعات الأخيرة 17 ساعة تقريبا قبل التوقيع على هذه المذكرة؟
2: Well, you see, Qatar is a brotherly country.
0: أما بالنسبة لقطر فهي دولة شقيقة مثل مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين والكويت والأردن، وباكستان تتمتع دائما بأفضل العلاقات مع هذه الدول. لقد كان سمو الأمير ومعالي الشيخ محمد رئيس الوزراء على تواصل دائم معنا، ونحن بدورنا كنا على اتصال بالجميع، ويجب أن أقول إنهم بذلوا أيضا جهودا مضاعفة معنا خصوصا في الجولة الأخيرة وبعد 11 من أبريل، حيث قاموا بدور نشط جدا لإقناع الطرفين. لقد كانت باكستان محظوظة بوجود أشقاء مثل قطر والسعودية ودول الخليج الأخرى وحتى الصين وأمريكا. أستطيع القول إن الجميع قدم الدعم، وهذا أمر فريد من نوعه. لم أتلقى أي اتصال من أي مكان في العالم. في حرب الهند وباكستان تحدثت مع نظرائي حوالي 61 مرة. أما في هذا النزاع بين الولايات المتحدة وإيران منذ 28 من فبراير، فقد تحدثت مع زملائي ما يقارب 150 مرة، أي أكثر من ضعفي ما حدث في الأزمة السابقة. وهذا يوضح حجم الجهود الدبلوماسية الصادقة التي بذلناها. وبفضل الله أدرك الطرفان أن الحوار والدبلوماسية هما الطريق إلى الأمام.
1: لطالما ذكر لي مصدر مطلع على هذه المفاوضات أن هناك بعض التكهنات الخاصة بالمذكرة غير صحيحة، هناك بعض الدعاية السلبية ضد هذه المذكرة خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية بأن الرئيس ترامب سيمنح أو سيرفع العقوبات عن إيران بشكل كبير، ولكن ما جاء في المذكرة يحوي معنى معين، هل يمكن أن تشرح لنا فيما يتعلق بمسألة العقوبات على إيران ما الذي سيحدث تحديدا؟
0: إن إحدى المجموعات الفنية الثلاث تتعامل مع ملف العقوبات، وفي 11 من أبريل وبعد 21 ساعة من المباحثات توصلنا إلى تفاهمات معينة. ورغم أن ذلك لم يعد هو الموضوع الرئيسي الآن، فقد ناقشنا العقوبات والمخزونات وعدد السنوات وكيفية التعامل مع الغبار النووي. لقد نوقشت كل هذه القضايا، لكن الآن علينا أن ننظر إلى الوثيقة الجديدة. هذه الوثيقة الجديدة مقسمة أساسا إلى مرحلتين. المرحلة الأولى اكتملت وتم توقيعها، ولا ينبغي لأحد أن يشكك في نوايا الأطراف الموقعة. ليس لدينا أي شك في أنهم مخلصون ويريدون المضي قدما. أما بالنسبة للتساؤلات حول وجود بعض النقاط غير الواضحة، فأعتقد أن ما فهمته من الترجمة هو أن هناك نوعا من علامات الاستفهام أثيرت، لكن لدي نسخة من الوثيقة وقد شاركتها اليوم مع وزير خارجية مصر ووزير خارجية

0: السعودية ووزير خارجية تركيا، ولذلك لديهم نسخ منها. ومن الناحية المهنية لا نرى أي شيء سلبي في مذكرة تفاهم إسلام أباد هذا، ولا ينبغي لنا أن نشك في أن أي طرف سيحاول القيام بخطوات سلبية في المستقبل. أما بالنسبة للعقوبات فمن الواضح الآن أنها ستتم مناقشتها واتخاذ القرارات بشأنها بالتزامن مع الملفات النووية وملف لبنان، لأن لبنان يجب أن يعيش أيضا في سلام. وأعتقد أن هذه القضايا النووية خلال مرحلة 60 يوما سيتم إنجاز العمل بشأنها، ونأمل أن يتم ذلك خلال 60 يوما، وإلا يمكن تمديد المدة باتفاق متبادل، وهذا جزء من مذكرة تفاهم إسلام أباد. وبخصوص العقوبات فلم يتم رفعها فورا، وهذا يعني أن الأصول لم يتم الإفراج عنها بعد، وهذا هو أحد الملفات الرئيسية التي ستتم معالجتها إلى جانب الملف النووي والعقوبات.
1: طيب، هل هذا يعني أن رفع العقوبات سيكون مرتبط بالوصول إلى الاتفاق النووي؟
0: حسنا، كما ترون الأمر يعتمد على ما سيقرره الطرفان، لكنني لا أستطيع تكرار ما تم الاتفاق عليه بحلول 11 أبريل، لأن ذلك سيكون غير منصف. فنحن بصفتنا ميسرين ووسطاء، وباكستان بصفتها الوسيط والمسير، لم نقم يوما بتسريب أو مشاركة أي شيء مما اؤتمن عليه. لقد كنا جزءا من الحوار الرئيسي الذي استمر 21 ساعة، ونعرف ما الذي نوقش وإلى أين وصلت المباحثات وما هي المواقف التي تبناها الطرفان. صحيح أنه كانت هناك مقاربات مختلفة لاحقا، لكن الثقة المتبادلة يجب أن تبقى دون أي علامة استفهام، وآمل أن يتمكن الطرفان من إنجاز العمل خلال 60 يوما. لكن ليس واضحا وفقا لهذه الوثيقة ما إذا كان ملف العقوبات والملف النووي مترابطان، إلا إذا قرر الطرفان اعتماد مراحل مختلفة لاحقا، فهذا أمر ممكن أيضا. لقد كانت إيران مستعدة لخفض مستوى تخصيب مخزونها النووي، ولم تكن معارضة لذلك. أما ما سيحدث في نهاية المطاف وعدد السنوات ومسألة البرنامج النووي المدني فقد تمت مناقشتها أيضا، لكن سيكون من غير المناسب الآن التكهن أو الحديث عما سيحدث مستقبلا. أنا أعلم ما جرى بعد صباح 11 أبريل، لكن لدينا الآن مذكرة تفاهم جديدة، لأن لدى الطرفين بعض الاعتبارات الخاصة. ففي ذلك الوقت كان الاتفاق يتضمن مرحلة واحدة فقط ضمن وثيقة واحدة، أما الآن فقد تم تقسيمه إلى مرحلتين.
1: أنا ممتن لما قلته لي في هذه المقابلة، ولكن هل يمكن أن تكشف لي بعض الكواليس عما كان يدور في الاتصالات في الساعات الأخيرة؟ لأننا شاهدنا توقيع اتفاقية بشكل دراماتيكي، يعني كان في البداية سيتم التوقيع، ثم تحول الأمر إلى توقيع إلكتروني، ثم تحول الأمر إلى 3 توقيعات منفصلة، الرئيس الأمريكي بمفرده، الرئيس الإيراني بمفرده، رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بمفرده. هذا المشهد لماذا خرج بهذه الصورة غير التقليدية وليست بالصورة المتعلقة بطرفين يجلسان ويوقعان وجها إلى وجه؟
0: هناك آليات مختلفة لاستكمال أي اتفاق. في البداية كان المتفق على أن يتم التوقيع بالأحرف الأولى، وبعد أن يقوم الطرفان بذلك تقوم باكستان أيضا بالتوقيع بالأحرف الأولى. وكان التصور آنذاك أنه بحلول 11 أبريل سيقوم السيد جيديفانس ورئيس البرلمان الإيراني بالتوقيع، فيما تقوم باكستان شاهدا بصفتها وسيطا. لكن لاحقا تم الاتفاق على أن نلتقي في 19 يونيو، ثم ومن أجل السرعة وتوفير الوقت، وهو أمر محل تقدير، وقع الرئيس ترامب الوثيقة ليلة 18 يونيو أثناء وجوده في فرنسا، ثم تبعه الرئيس الإيراني بالتوقيع إلكترونيا. أما النسخة الموجودة في باكستان فقد وقعها رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف، وبذلك اكتملت الوثيقة، والأطراف الثلاثة تمتلك نسخا منها. وكما ذكرت فقد شاركت اليوم نسخة منها مع وزراء خارجية مصر والسعودية وتركيا، لذلك لا يوجد أي ضرر أو إشكال في ذلك. ولهذا السبب

0: أصبح اجتماع 19 من يونيو غير ذي صلة أو غير ضرورية، إذ كنا نعتزم آنذاك تبادل الوثيقة رسميا، لكن لا بأس، فالمهم أن العمل قد أنجز، وينبغي لنا جميعا أن نحتفل بذلك وأن نشكر الله.
1: هل هناك تفاهمات تحت الطاولة غير معلنة، أم أن كل ما تم التفاهم حوله موجود في مذكرة التفاهم؟
2: Yes, absolutely.
0: نعم بالتأكيد، كل ما تم الاتفاق عليه حتى الآن جاء نتيجة عملية طويلة من تبادل المسودات عبر باكستان. كان أحد الطرفين يرسل مقترحا أو مشروعا، ثم تقوم باكستان بأرساله إلى الطرف الآخر مع اقتراح تعديلات أو ملاحظات، ثم يعود الرد إلى إيران، وهكذا دواليك. وقد جرت هذه العملية التبادلية ما يقارب 12 مرة، ولذلك فإن هذه الوثيقة تم صياغتها بعناية كبيرة وأصبحت مقبولة لدى الطرفين. أما دورنا فكان التيسير والمساعدة، وهو ما اعتبرناه مسؤوليتنا. وقد طلب مني العديد من الأصدقاء والزملاء وزراء الخارجية في وقت سابق مشاركة هذه الوثيقة المؤقتة أو الاطلاع عليها، لكن ذلك لم يكن ممكنا، لأن الوسيط يتحمل مسؤولية تشبه مسؤولية الأمين على الوديعة، ولا يجوز له كشف أو مشاركة أي شيء لم يؤذن له.
1: وصلنا لختام هذه المقابلة الخاصة والحصرية مع نائب رئيس مجلس الوزراء الباكستاني وزير الخارجية السيد محمد إسحاق دار، ونعود الآن إلى استديوهاتنا في الرياض.

0: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر. تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً، ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
1: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
2: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
0: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
3: ما لم يكن دينا على عهد محمد فليس بدين اليوم.
4: هل نستطيع أن ندرك مثلا مولد النبي عليه الصلاة والسلام، الاحتفال برأس السنة الهجرية، موسم عاشوراء، ليلة النصف من شعبان مثلا، كأعياد دينية؟
3: إذا أخذت معنى عيدا دينيا فهي أخذت معنى الإحداث في الدين. العيد يأتي بعد شريعة عظيمة، فهو مناسبة دينية عظيمة تتوج باحتفال.
4: أليس الحكم في كل الأمور الإباحة ما لم يأتي نص بالتحريم؟ ألا تحجر واسعا بهذا الكلام دكتور؟
3: لا، أنا أضبط ولست أحجر.
5: أفلا يعقلون مع محمد خالد، اليوم 3:30 على شاشة العربية. في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك، فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟

0: يكفيك أن تقرأ العناوين،
1: بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية.
0: فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير

0: الأبد. العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
1: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
2: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.

0: أهلا بكم في ساعة إخبارية جديدة من العربية، نبدأها بالعناوين. جروسي يؤكد ضرورة اعتماد نظام تحقق معمق في إيران بعد الحرب، ويستبعد نقل أي مواد نووية منذ آخر تفتيش. رغم النفي الإيراني، ترامب يقرر استخدام الأموال المجمدة لشراء منتجات زراعية أمريكية. بيانات بحرية تؤكد استمرار عبور السفن في مضيق هرمز رغم الهجوم على سفينة حاويات أمس. تزامنا مع تمديد المفاوضات، الجيش الإسرائيلي يشن غارات على جنوب لبنان ويعلن عن إصابات في صفوفه. ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى 235 قتيلا، والحكومة تسابق الزمن لإنقاذ محاصرين تحت الأنقاض. في أكثر الملفات المثيرة للجدل في الاتفاق الأمريكي الإيراني مسألة التفتيش النووي. في هذا السياق، كشف المدير العام للوكالة الدولية رافائيل جروسي عن إجراء الوكالة تبادلا أوليا مع السلطات الإيرانية فيما يتعلق بالمنشآت النووية، فيما شدد جروسي على ضرورة اعتماد نظام تحقق نووي معمق في إيران بعد الحرب، مشيرا إلى أن عمل الوكالة يقتضي التحقق مما تم التوصل إليه حتى الآن. بحسب المدير العام للوكالة الدولية، فإن تخفيض نسبة المواد النووية أو نقلها للخارج لا تزال خيارات متاحة لإيران، لكنه استبعد نقل أي مواد نووية منذ آخر تفتيش.
1: There is widespread impression or idea that it is where it was back in June 2025. So most of it in Isfahan, but also some of it in Natanz and some of it in Fordo. So this is the impression, but of course to confirm all that, the first thing that needs to happen is that we have access to the material. There is an agreement, and to comply with that agreement the IAEA will have to have access and inspect. So I am prepared to continue the technical work and to be there as soon as possible. We had an initial exchange with the Iranian side at technical level, and the expectation is that this process will continue. You may remember that the negotiators themselves, and we are not a party to the negotiation, we

0: supposed to be inspecting the nuclear part, but they have established like an executive committee or supervisory committee, which will include technical working groups, including one on nuclear.
1: أما بالنسبة للملف الثاني المثير للجدل في الاتفاق هو الأموال المجمدة، فقد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستشتري قريبا منتجات زراعية كالقمح وفول الصويا والذرة من المزارعين الأمريكيين، وذلك باستخدام أصول إيرانية مجمدة بموجب العقوبات الأمريكية. ترامب أضاف أن أمريكا تمكنت من القضاء على القدرات العسكرية الإيرانية بسرعة.
2: All over the world, we're opening up markets for the farmers. And we have another one, a new market coming up, and that's called the lovely country of Iran. It's a beautiful place. Would anybody like to go there? The Islamic Republic of Iran, they're having a hard time with food, and we're going to be taking some of their money, and we'll spend it, and we're going to be buying wheat, soybeans, and corn, a lot of it. And that process is going to be starting pretty soon. It's going to be pretty big too. I think it's going to be very big.
1: ترامب قال أيضا أن إيران وافقت بشكل كامل على عدم امتلاك سلاح نووي، وشدد على أن المفاوضات الجارية مع إيران تدار من موقع قوة بعد الضربات العسكرية التي استهدفتها خلال الأسابيع الماضية.
2: They want to make a deal with us very badly, and we probably will, I think we will, but the strait is open. Yesterday they took out 19 million barrels of oil. That's the most in the history of the strait, and the oil prices are dropping like a rock. And I said, we're going to journey down, we're going to do what we have to do, and we did. We knocked the hell out of them, and now we're negotiating from a position of pure strength, pure strength. They know that. And the strait's already open, and we're setting records of the strait. But we had to do that. We cannot let Iran have a nuclear weapon. You want to see problems, right? You know that. You want to see problems, you give them a nuclear weapon. They'll use it within the first hour, and we're not going to let that happen. So we did that. They will not have a nuclear weapon, and they've agreed to that, 100% agreed to that.
1: وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أكد من جهته عدم تحويل أي أموال إلى إيران حتى الآن، مضيفا أن لا أحد في الإدارة الأمريكية تحدث أو أشار إلى تحويل مماثل لصالح إيران.
3: Has any or are you aware of any of the frozen money that Qatar holds being transferred
4: No.
3: already to Iran?
4: Well, I'm not aware of that. I don't think anyone in our system has said that. So I don't know if you're responding to some news or anything that's out there. But as of right now, we're not aware of any money, nor have we agreed for any money to be transferred. Okay.
1: وحول مضيق هرمز، قالت إيران إن أي سفينة تعبر المضيق عبر مسارات غير محددة من قبلها لن تكون مشمولة بضمان العبور الآمن على حد تعبيرها. أضافت أن تبعات الإبحار عبر مسارات غير مصرح بها في المضيق تقع على عاتق مالك السفينة ومستثمريها على حد قولها. هذا واستمرت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز في الاتجاهين رغم الهجوم الذي استهدف سفينة حاويات أمس الخميس وفقا لبلومبرغ. أظهرت بيانات تتبع السفن مواصلة ناقلتين محملتين بالكامل مغادرة الخليج العربي، فيما تتجه 4 ناقلات نفط خام عملاقة فارغة إلى الخليج عبر المسار المحاذي للساحل العماني. يأتي ذلك بعد الهجوم على سفينة الحاويات إيفرلافلي في أول حادث من نوعه منذ توقيع اتفاقية التهدئة المؤقتة بين واشنطن وطهران. في الأثناء كانت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة أوقفت عملية إجلاء تهدف إلى إخراج مئات السفن العالقة وآلاف البحارة عبر مضيق هرمز بعد تعرض سفينة لهجوم في خليج عمان. وقد قررت المنظمة تعليق تنفيذ عمليات الإجلاء مؤقتا من أجل إعادة التأكد من استمرار توفر الضمانات الأمنية اللازمة للسفن المدرجة على قائمة الإجلاء وجميع السفن الموجودة في المنطقة. أيام مضت على التوقيع وما زال السؤال حائرا، هل وقعت واشنطن وطهران على ذات الوثيقة؟ بينما تقرأه أمريكا في سطور الاتفاق

وما تراه إيران بين تلك السطور فجوة واسعة. البداية من مضيق هرمز. الرواية الأمريكية واضحة. المضيق ممر دولي يجب أن يبقى مفتوحا دون قيود إضافية ودون رسوم عبور. في المقابل تنظر طهران للمضيق بعيون مختلفة، تتحدث عن دور سيادي أكبر وتطرح فكرة فرض رسوم، ومن أمن المياه إلى عمق المنشآت النووية. واشنطن ترى أن التفتيش هو قفل الاتفاق ومفتاحه، عملية أساسية يجب أن تبدأ سريعا للتحقق من المخزون والمنشآت، لكن تؤكد أن أي تفتيش واسع أو ترتيبات جديدة مكانها بعد الاتفاق النهائي ورفع العقوبات لا قبله. وفي ذات الملف مشاهدينا يأتي اليورانيوم المخصب ليعمق الفجوة بين الطرفين. أمريكا تضع هدفا نهائيا لا تنازل عنه، خفض المخزون عالي التخصيب وإخضاعه للرقابة الدولية، بينما إيران تتحدث عن معالجة المخزون داخليا وتصر على أن التخصيب هو خط أحمر. في المال والاقتصاد لا يغيب أيضا الخلاف. واشنطن تقول إن أي تسهيلات اقتصادية أو إفراج عن أموال ستكون مرتبطة بآليات رقابة صارمة. أما طهران فخطابها الداخلي يختلف تماما. الأموال المجمدة إيرانية، وبالتالي لإيران فقط حق التصرف بها. طبعا هذا التناقض المالي ينسحب تماما على جدار العقوبات. البيت الأبيض يتحدث عن إعفاءات مؤقتة ومسار مرتبط بالتقدم في المفاوضات، ليس هناك رفع كامل، بينما الإعلام الإيراني يزف للداخل مسارا يقود حتما إلى الرفع الكامل واستعادة الصادرات النفطية بالكامل أيضا. وبين هرمز والنووي والاقتصاد تبرز على الطاولة مهلة 60 يوما. أمريكا تراها نافذة فرصة أخيرة لإنجاز اتفاق نهائي يعالج النووي والأمن والعقوبات معا، وإيران تراها مرحلة انتقالية لامتصاص الضغوط ووقف الحرب، بينما تبقى الملفات الجوهرية مفتوحة على كل الاحتمالات.

0: معنا من بيروت مستشارة العربية للشؤون الأمريكية والدولية سيدة راغدة درغام، أهلا بك. بداية، كيف تقرأين ما حصل يوم أمس في مضيق هرمز والهجوم على سفينة حاويات؟ يعني لأن ذلك سيدة راغدة يطرح تساؤلات حول حدود استخدام إيران لورقة المضيق، وكأنه هذا الباب فتح ولا يغلق أبدا، هي تستخدمه وقتما تريد.
1: هذه هي الرسالة الإيرانية الأساسية، أن مستقبل مضيق هرمز هو في يد القرار الإيراني، أن السيطرة على مضيق هرمز هو عزم للحرس الثوري الإيراني الحاكم في طهران، وليس مجرد تكتيك للمفاوضات. وهذا ما يأخذنا إلى المشكلة الأساسية التي تحدثت عنها قبل قليل زميلتي راوية، وهي مشكلة الروايتين، الرواية الأمريكية والرواية الإيرانية. التناقض بين الاثنين مذهل، لأن أعتقد أن إيران تحيك حكاية ورواية الانتصار على طريقتها، فيما مخيلة الرئيس الأمريكي الخصبة تحيك التنازلات الإيرانية كما تريد وتؤكد أن الانتصار أمريكي. إذن نحن حقيقة في مأزق الثقة، ولذلك الدول الخارجية، لا أنا متأكدة أن ما قالته للوزير الخارجية ماركو روبيو بأول سؤال لعله هو أين أنتم في العلاقة مع إيران؟ ما هي الإيران التي في ذهنكم الآن والتي في ذهنكم ما بعد مذكرة التفاهم والاتفاق؟ هذا السؤال هو الجذري، ودونالد ترامب يتملص منه الآن، وإيران تستفيد من مخيلة الرئيس الأمريكي لتستفيد على مختلف الأصعدة بما فيها كما تفضلتي الملاحة في مضيق هرمز.
0: طيب، بما أنك تحدثت عن الموقف الخليجي، يوم أمس كان هناك بيان خليجي أمريكي تحدث عن حرية الملاحة وضرورة الحرية من أجل أمن المنطقة، وأيضا عن

0: لبنان وارتباطه بالتفاهم الأمريكي الإيراني، لكن الولايات المتحدة الأمريكية الواضح بأنها تطلق وتعمل على آليات لمراقبة وقف إطلاق النار في لبنان. لكن التساؤلات سيدة راغدة هي حول قدرة ترامب على فرض ما يريده على نتنياهو، لأن الغارات على لبنان ما تزال مستمرة، وكذلك التصريحات التي تقول لن ننسحب من الأراضي التي دخلناها.
1: نعم، موضوع لبنان هو مهم جدا في المواقف الخليجية، ولكنه أحد النواحي وليس الأهم فيما صدر عن بيان الدول مجلس التعاون الخليجي.
0: أتحدث هنا عن لبنان. هل لبنان قادر في هذا على الضغط بالشكل المطلوب على نتنياهو، قادر على تحقيق اختراق وإجباره؟
1: ولكنك تأخذين ناحية معينة فقط. طبعا إذا كان الرئيس الأمريكي على كل حال هو الذي يرتجل السياسة في موضوع لبنان، فيما مارك روبيو حقا هو المتزن الذي يصنع تلك السياسة حقيقة، والمفاوضات مستمرة، المفاوضات ما بين الدولة اللبنانية وإسرائيل مستمرة، وهي الوسيلة الوحيدة حقيقة لدفع إسرائيل خارج الأراضي اللبنانية وتحدي وإلغاء احتلالها للبنان. نحن يعني لسنا في صدد العلاقة الشخصية والتصريحات النارية بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي، هذا الموضوع أكثر أهمية من ذلك. مواقف الدول الخليجية كانت مهمة جدا لجهة التأكيد على هذه المفاوضات، استمرارية هذه المفاوضات وفصلها كليا عن أي مسار آخر، هذا كان فائق الأهمية في المواقف الخليجية، وهذا يتحدى الطروحات الإيرانية التي تصر على ربط مسار لبنان ومصير لبنان بمسار المفاوضات مع الولايات المتحدة للاستغلال والابتزاز في المفاوضات الثنائية الأمريكية.
0: طيب سيدة راغدة، أنا انتهى وقتي، ولكن باختصار شديد لو سمحتي، تحدثتي ببداية جوابك عن روبيو هو المتزن، وكأنه هناك انقسام في مستوى الحكومة والإدارة الأمريكية بين من هو متزن. ماذا عن جي دي فانس؟ ماذا عن ترامب مثلا؟
1: جي دي فانس يقف في صفوف دونالد ترامب، يقف وراءه ويعتقد أن هذا هو السبيل لكي يصبح هو المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية، ولكن هناك انقسام جدي داخل الإدارة الأمريكية. فانس يبدو فعلا على وشك أو على طريقة وأسلوب دونالد ترامب، فيما هناك يعني مواقف جمهورية وليس فقط ديمقراطية تعتقد أن حقيقة يعني الاتزان هو لروبيو وليس لدونالد ترامب أو لجي دي فانس. المواقف اللي في صلب المواقف بالنسبة لوزير الخارجية ووزير الحرب حقيقة يختلف كثيرا مع مذكرة التفاهم، ولذلك ذهب مارك روبيو إلى الخليج ليحاول أن يعدل تلك المذكرة شفويا. المشكلة أن تلك المذكرة لا نعرف ما هي نصوصها الحقيقية، لا نعرف إن كانت النصوص كما يقولها الإيرانيون أو كما يقول دونالد ترامب، وهنا لب المشكلة.
0: من بيروت مستشارة العربية للشؤون الأمريكية والدولية راغدة درغام، شكرا لك. رحب البيان الخليجي الأمريكي الذي صدر بعد اجتماع المنامة الأمريكي الخليجي بمذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية الموقعة في 17 يونيو. أشاد البيان الصادر عن الاجتماع بدور قطر وباكستان في الوساطة بين إيران والولايات المتحدة، كما تم التأكيد على منع إيران من امتلاك سلاح نووي وضرورة معالجة جميع تهديداتها بما يشمل الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة ودعم الوكلاء في المنطقة. هذا ودعا البيان إلى إعادة فتح مضيق هرمز ورفض فرض أي رسوم أو قيود على الملاحة، كما رحب المجتمعون بخطة إجلاء أكثر من 11,000 بحار عالقين في المنطقة. وشدد المشاركون في الاجتماع على أن أي تجارة أو استثمار مع إيران سيكون مشروطا بالتزامها بالاتفاق ووقف سلوكها المزعزع للاستقرار. شدد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ناتو مارك روتا على الدعم الأوروبي للعمليات العسكرية الأمريكية خلال الصراع مع إيران، وقال روتا إن آلاف العمليات من الإقلاع والهبوط للطائرات العسكرية الأمريكية تمت في قواعد أوروبية خلال الصراع، واصفا القارة بأنها منصة لإسقاط القوة لصالح الولايات المتحدة.

0: is also about the defense of the United States, preventing these nuclear submarines from Russia ending up at the shores here. Europe being a platform of power production for the United States. Look at Epic Fury, between 4,000 and 5,000 flights taking off from European bases in support of Epic Fury, the action, the war against Iran. And of course, it provides the US with industrial depth, the fact that we work together. So we all have an invested interest. This is NATO 3.0, more European-led, equalizing defense spending, but still with the US firmly rooted in NATO.
1: كما أشاد أمين عام الناتو مارك روتا بدور ترامب في دفع الحلفاء الأوروبيين وكندا لزيادة الإنفاق الدفاعي.
0: Who would have imagined a decade ago that we would get this far? We couldn't even had the conversation. And yet here we are. Allies united around the imperative to invest in our security. Committed to fairly sharing the responsibility. Strong and getting stronger. The threats we face are a key factor in this mindset shift. But I'm also convinced that we would not have made such an astounding leap without President Trump's leadership.
1: أفادت شركة إيفرغرين مارين التايوانية باصطدام سفينة تابعة لها بجسم مجهول قبالة سواحل عمان. عملية الاصطدام هذه بحسب الشركة التايوانية وقعت بالجانب الأيمن من السفينة، لكن السفينة غادرت الآن مضيق هرمز بسلام، وجرى اكتشاف أضرار حول نوافذ غرفة القيادة بعد فحص أولي أجراه الطاقم، مؤكدة سلامة الطاقم والسفينة والحمولة. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. الذهب يتكبد خسارة للأسبوع الرابع مع رفع أسعار الفائدة الأمريكية لكبح أعلى تضخم منذ 3 سنوات.

0: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
1: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
2: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
3: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
4: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
5: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
1: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.

0: يتأهبوا ونحن كذلك. متابعة وتحليل لحظة بلحظة. مونديال 2026 يوميا منتصف الليل على شاشة العربية.
1: أهلا بكم من جديد. في لبنان ورغم وقف النار المعلن بين إسرائيل وحزب الله، شن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم غارتين على النبطي الفوق جنوب لبنان بعد قصف يوم أمس على مناطق في جنوب لبنان، ما أسفر عن سقوط ضحايا، فيما سقط قتيل وأصيب آخر بمخلفات الحرب في بلدة المنصوري. أعلنت إسرائيل أيضا أنها قضت على 10 عناصر من حزب الله منذ يوم أمس، وأن عدد قتل الحزب بلغ 3200 منذ مارس الماضي. من جانبها أفادت تقارير لبنانية رسمية بمقتل 4000

و106 أشخاص وإصابة أكثر من 12 ألفاً جراء القصف الإسرائيلي منذ مارس الماضي. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي إصابة ضابطين وجنديين في اشتباكات وقعت أمس الخميس في جنوب لبنان.

0: راوية كان اليوم كما ذكرت شنت غارتين على منطقة النبطي الفوق، وأيضا يوم أمس في ساعات الليل أمس كانت هناك أيضا شنت غارتين على بلدة يحون جنوب لبنان، بيت يحون عفوا جنوب لبنان. هذه البلدة التي قال الجيش الإسرائيلي يوم أمس بأنها أصيب له جنود فيها إثر كمين لحزب الله. كانت المعلومات تحدثت عن أن عنصرا من حزب الله ألقى قنبلة باتجاه قوة إسرائيلية كانت تتقدم باتجاه بلدة بيت يحون ما أدى إلى هذه الإصابات، فقامت إسرائيل بشن غارتين على هذه البلدة. هذا كان بحسب طبعا الإعلام الإسرائيلي، حزب الله لم يتحدث عن ما حصل في بيت يحون يوم أمس، واليوم أيضا غارتان جديدتان على منطقة النبطي الفوق، وبالتالي لا تزال الخروقات الإسرائيلية مستمرة على أكثر من من من من منطقة. حتى يوم أمس كان هناك غارات صباحا أو في ساعات الظهر على سيارة استهدفت منطقة زوتر الشرقية، أدت أيضا إلى سقوط قتيلين بحسب وزارة الصحة. هذا بالنسبة للميدان راوية. بالنسبة للسياسة لم يصدر شيء عن لبنان حتى هذه اللحظة، ولكن كانت المصادر تحدثت عن إصرار الجانب اللبناني على مطالبه، وهذا الإصرار الذي وهذه المطالب عفوا التي يرفضها الإسرائيليون، تحديدا بالنسبة لموضوع الانسحاب الإسرائيلي وموضوع وضع جدول زمني. بحسب المعلومات كانت إسرائيل رفضت يوم أمس موضوع الانسحاب الإسرائيلي، جدولت الانسحاب الإسرائيلي، وأيضا موضوع الانسحاب من داخل الخط الأصفر. هذه كانت المعلومات المتداولة. كان هناك لبنان يوم أمس بحسب المصادر قدم أكثر من مقترح، ولكن كل هذه المقترحات رفضت. إسرائيل تصر على عدم الجدولة، وأيضا تصر على ربط الانسحاب الإسرائيلي بسحب سلاح حزب الله، فيما يصر لبنان على تثبيت وقف إطلاق النار وعلى جدولة الانسحاب الإسرائيلي، البدل بالانسحاب الإسرائيلي وجدولته طبعا يعود المسار. يوم أمس كانت المصادر تقول بأنه اقترب المتفاوضون من إعلان النوايا يوم أمس، لأنهم وصلوا إلى صيغة متقدمة، ولكن اصطدمت طبعا هذه النقاشات أو هذه الإيجابية بهذا الرفض الإسرائيلي لكل المقترحات. شكراً. يوم أمس.
1: شكرا على كل هذه التفاصيل من بيروت مراسلة العربية نهد يوسف. طبعا هذا التصعيد الإسرائيلي الذي تحدثت عنه ناهد يتزامن مع جولة المفاوضات المنعقدة في واشنطن التي تم تمديدها ليوم رابع بحسب مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية. أضاف المسؤول للعربية أن الطرفين الإسرائيلي واللبناني سيستأنفان المفاوضات صباح اليوم في العاصمة الأمريكية، وأكد المسؤول بالخارجية الأمريكية أن واشنطن تعمل على دعم المفاوضات الثنائية للتوصل إلى اتفاق. قبل ذلك أفاد مصدر أمريكي للعربية أن واشنطن تضغط على إسرائيل ولبنان للتوصل إلى اتفاق بعد جدل حول الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان. المصدر أوضح أيضا أن الوفد اللبناني طالب بجدول زمني واضح للانسحاب وحصر السيطرة الأمنية بالجيش اللبناني، فيما تتمسك إسرائيل بالإبقاء على منطقة عازلة وحرية التحرك حتى الحصول على ضمانات بتفكيك سلاح حزب الله. أضاف أن واشنطن تواصل الدفع نحو اتفاق يتضمن انسحابا تدريجيا للقوات الإسرائيلية وإنشاء مناطق أمنية تجريبية يتولى الجيش اللبناني مسؤوليتها. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس حذر من جانبه من أن إسرائيل سترد بكامل قوتها إذا أقدمت إيران على مهاجمتها مجددا بسبب عملياتها في لبنان. وأكد كاتس مجددا على أن الجيش الإسرائيلي سيواصل التمركز في المناطق الأمنية في كل من لبنان وسوريا وقطاع غزة من دون تحديد سقف زمني للانسحاب وفق كاتس، بداعي حماية أمن إسرائيل ومواطنيها من أو على هذه الجبهات. معنا من بيروت مستشار العربية لشؤون الشرق الأوسط علي حمادي، ومن القدس مستشار العربية لشؤون الإسرائيلية مجدي الحلبي. أهلا بكما سيد مجدي، أبدأ معك. الواضح أن نتنياهو يريد التوفيق بين متطلبات الحليف الأمريكي والضغوط التي يمارسها عليه، وأيضا الضغوط الأمنية والانتخابية ومخاوف سكان الشمال. إلى متى وما مدى قدرة نتنياهو على الاستمرار في عملياته العسكرية من دون الاصطدام بالإدارة الأمريكية؟
2: نتنياهو يستطيع الاستمرار في العمليات العسكرية ما دام يعلن أن هذه العمليات العسكرية تتم داخل

0: الخط الأصفر ولإنهاء تهديد فوري ومباشر على القوات الإسرائيلية. هذه المصطلحات الإسرائيلية لا تتعارض مع المصطلحات الأمريكية، لذلك نرى الإسرائيليين يعني يقومون باستخدام هذه المصطلحات بأن إسرائيل تحيد تهديدات مباشرة وفورية، مثل ما حدث هذا الصباح وهذا الفجر وما حدث البارحة. إسرائيل تصورها بأنها كانت تهديدات، لذلك هذا الأمر ربما سيستمر، وهذا لا يعتبر خرق لوقف إطلاق النار. أما فيما ما بعد الخط الأصفر فهذا هناك أمور أخرى يتم التنسيق فيها بين إسرائيل وبين الولايات المتحدة، ولا نرى أن نتنياهو يريد أن يصطدم بالإدارة الأمريكية في هذه المرحلة. من جهة أخرى، تمديد المفاوضات في واشنطن له إشارة أن هناك ضغط أمريكي على الجانبين، على الجانب اللبناني من جهة
1: صحيح.
0: وعلى الجانب الإسرائيلي من جهة أخرى، وقد يتم أيضا الاستمرار في المباحثات يوم الاثنين المقبل بحسب ما نفهم من الإسرائيليين، لأن هناك إرادة أمريكية وإصرار بأن تنجح هذه المفاوضات وأن يكون هناك على الأقل إعلان مبادئ أو إعلان نوايا
1: عن إعلان النوايا. هذا أسأل سيد مجدي، ولكن أسأل هنا السيد علي حمادي، إلى جانب طبعا الضغوطات الأمريكية على إسرائيل هناك ضغوطات تمارس على لبنان، ما صحة المعلومات التي تتحدث بأنه المطلوب من لبنان بضغط أمريكي إسرائيل ليس فقط انسحاب من مناطق ومناطق تجريبية، إنما هو إلى جانب سلاح حزب الله إعلان نوايا استخدام لمصطلحات مثل سلام مع إسرائيل تستفز أطراف لبنانية داخلية؟
2: هذا الأمر طرح، لكن طرح أمر آخر وهو مسألة الالتزام بحصر سلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها دون شريك، ثم بأن تكون هناك ضمانات بأن الجيش اللبناني عندما يتسلم إحدى المناطق بأنه يسيطر عليها سيطرة كاملة، يفكك البنى التحتية العسكرية لحزب الله ويمنع عودة مقاتلين ومسلحين من حزب الله. هذه هي الإشكاليات الأساسية، وهي كيف يمكن حماية الإنجازات. الإنجاز اللبناني هو بأن يخرج الإسرائيلي تباعا من المناطق التي احتلها، وهي مناطق شاسعة مقارنة أو قياسا على مساحة الجنوب اللبناني. لكن بكل الأحوال استمرار المفاوضات هو مسألة مهمة جدا. تعثر المفاوضات أمر طبيعي عندما تكون المفاوضات دقيقة إلى هذا الحد وتكون يعني متعلقة بإنهاء النزاع بالكامل. مصطلح السلام يمكن تجاوزه نحو الاتفاقات، هذا ما يطرحه اللبنانيون، اتفاقات دائمة، اتفاقات أمنية دائمة، طي صفحة الحرب بين البلدين. أما فيما يتعلق بالسلام والتطبيع وعمليا عندما تطوى صفحة الحرب هي عمليا عملية سلام، هي هو سلام من دون تطبيع. ربما بالوقت الحاضر النفوس يعني لا تتحمل في لبنان وهناك دماء على الأرض، ومن الصعب الحديث عن الذهاب أبعد من طي صفحة الحرب وإنهاء الصراع والنزاع بين لبنان وإسرائيل. بمعنى آخر أن هذه المفاوضات تتعاطى مع كل في كل الجوانب الخلافات الحدودية وكل المسائل العالقة بين البلدين. هذه خطوة كبيرة جدا، وخصوصا بأن هناك ضغط من حزب الله على الحكومة اللبنانية للخروج من منصة واشنطن التفاوضية، وخصوصا للالتحام أو للبقاء تحت مظلة إيرانية.
1: طيب أعود إليك سيد مجدي، من يقرأ يدعوت أحرونوت يوم أمس يلاحظ استخداما من قبل الكتاب لمصطلح التباعد الأمريكي الإسرائيلي على الأرض، ومن خلال التصريحات وما هو متوفر لديكم من معلومات، ما مستوى وعمق التباعد الأمريكي الإسرائيلي؟ هل هو ربما عميق ويعني كبير، أم أنه أني ويمكن حله؟
0: أنا كنت أستخدم عبارة التباعد بين دونالد ترامب وجي دي فانس وبين نتنياهو والحكومة الإسرائيلية الحالية. لا يوجد تباعد بين إسرائيل كدولة وبين الولايات المتحدة كدولة، ولكن الأحداث الشخصية بين الرجلين أدت إلى تباعد أيضا في مسائل مختلفة، مثل السلام في لبنان أو الوضع في لبنان، انسحاب الإسرائيلي من هناك، وسوريا وغزة، وهناك الكثير من المسائل العالقة بين الرجلين، لأن

0: دونالد ترامب يرى الأمور بشكل أو بعين، وبنيامين نتنياهو يراها بعين أخرى. دونالد ترامب يريد أن يقول بأنه انتصر في الحرب على إيران وأنه صانع السلام في المنطقة بالقوة، وبنيامين نتنياهو يريد أن يقول بأنه أبعد ويبعد كل الأخطار عن دولة إسرائيل القريبة والبعيدة. هذا لم يحدث وهذا لم يحدث، لذلك هناك تباين في هذه المواقف، ونحن نرى بأن بنيامين نتنياهو لن يصمد كثيراً في معارضته لدونالد ترامب، لأن نهاية الأمر هي أن القرار بيد الدولة الكبرى والعظمى، والتي تستطيع أن تقدم أو لا تقدم لإسرائيل الدعم العسكري والسياسي والمالي أو لا تقدمه. لذلك هناك يعني لا يوجد هناك ربما توازن في هذه القوة بين الدولتين أو بين الشخصين، ولكن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تعمل بشكل آخر وتعمل على تهدئة هذا التباعد من أجل أن يكون هناك تقارب في بعض القضايا، وهنا دور المؤسسة الأمنية يجد جليا في أنه يحاول إقناع الإدارة الأمريكية في بعض الأمور التي قد لا تعجب بنيامين نتنياهو، لكن في نهاية الأمر هي لمصلحة دولة إسرائيل كما يرون هنا. لذلك نحن نرى أن الإدارة الأمريكية ستستمر في الضغط على إسرائيل من أجل جدولة ما يسمى بالخطوة مقابل خطوة وليس انسحاب، لأن إسرائيل لا تريد أن تكرس كلمة الانسحاب الآن في هذه المرحلة من الجنوب اللبناني، إنما الخطوة مقابل خطوة. ولكن التجربة السابقة مع الجيش اللبناني ليست مشجعة لا للجانب الأمريكي ولا للجانب الإسرائيلي، لذلك الولايات المتحدة تضغط على لبنان كما تضغط على إسرائيل، ربما الضغط على إسرائيل أكثر بكثير من الضغط على لبنان.
1: طيب سيد علي، على الأرض من الذي يحدد التهدئة بين لبنان وإسرائيل برأيك؟ هل المفاوضات الجارية بين البلدين أم مذكرة التفاهم والتفاهمات والمفاوضات الأمريكية الإيرانية؟
2: هذه الإشكالية الكبرى للمنصات المتعددة للتفاوض، يعني الأوفرلابينج أو التداخل بين منصة واشنطن ومنصة بحيرة لوزيرن، إضافة إلى لجنة الميكانيزم على الأرض في لبنان. هناك يعني خلط لهذه المنصات ولهذه المسارات التفاوضية، ولذلك هناك شيء من الضياع حتى لدى القيادة السياسية اللبنانية التي تؤكد وتريد أن تكون منصة واشنطن هي المنصة الأساسية، لأن هذه المنصة هي التي تضمن للشرعية اللبنانية بأن تكون متحررة دائما من الضغوط والنفوذ الإيراني على الأرض عبر حزب الله. حزب الله اليوم يدعو صباح هذا اليوم الأمين العام لحزب الله في خطبة عاشوراء، يدعو الدولة اللبنانية للانسحاب من منصة واشنطن، يدعوها للعودة إلى كنف أو للذهاب أو للاحتماء بكنف الإيراني، وبأنه الحل والخلاص هو عند الإيرانيين. هذه فحوى خطابه اليوم، بمعنى آخر أنه هناك تحد لبناني رسمي مع تجاه إسرائيل وتحد آخر في الداخل مع حزب الله الذي يرفض نزع سلاحه، يرفض حصر السلاح، يرفض بأن يمتثل لأي اتفاقات تجريها الدولة اللبنانية وتعقدها الدولة اللبنانية على منصة واشنطن. هناك ترحيب بالمنصة السويسرية، لكن حتى الآن ما لا أحد يعرف ماذا تتضمن هذه المنصة، منصة خفض التوترات أو هذه الخلية الجديدة التي وضع من أجلها مقعد لإيران على طاولة لبنان.
1: شكرا لك السيد علي حمادي، مستشار العربية لشؤون الشرق الأوسط، ومن القدس مستشار العربية لشؤون الإسرائيلية مجدي الحلبي، أشكركما. بموازاة المفاوضات، أعلنت فرنسا وإيطاليا السعي لبناء تحالف دولي لدعم لبنان بعد انتهاء مهمة بعثة حفظ السلام الحالية التابعة للأمم المتحدة اليونيفيل، حسب ما أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وقالت ميلوني في مؤتمر صحفي بعد قمة ثنائية مع ماكرون إن بعثة اليونيفيل تنهي مهامها في نهاية العام الجاري، وأن روما وباريس اتفقتا على إطلاق تحالف لدعم لبنان بعد انتهاء بعثة الأمم المتحدة لضمان وجود دولي يمنع حدوث فراغ أمني خطير. ويخطط الاتحاد الأوروبي بالفعل لبعثة دعم مدنية وعسكرية منفصلة للقوات المسلحة والشرطة اللبنانية. قتل شاب فلسطيني

متأثرا بجراحه التي أصيب بها جراء قصف إسرائيلي استهدف محيط المجمع الإيطالي في حي الناصر غرب مدينة غزة، كما أصيب شاب آخر برصاص الجيش الإسرائيلي في محيط مقابر النمساوي غرب مدينة خان يونس، فيما تجدد إطلاق النار المكثف من الدبابات الإسرائيلية على طول ما يعرف بالخط الأصفر شرق وجنوب المدينة، إلى جانب إطلاق نار من الآليات العسكرية الإسرائيلية في المناطق الشرقية لبلدة جباليا شمال قطاع غزة. سجل الذهب خسارته الأسبوعية الرابعة على التوالي ليستقر دون مستوى $4,000 للأونصة، مع صمود الدولار وتزايد التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية بوتيرة أسرع. جاء ذلك بعد تراجع المعدن الأصفر بنحو 29% من أعلى مستوياته المسجلة في يناير الماضي، بالتزامن مع ارتفاع التضخم الأمريكي في مايو إلى أكثر من 4% لأول مرة منذ 3 سنوات وفقا لرويترز ونقلا عن خبراء. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. روسيا تعلن إسقاط 660 مسيرة أوكرانية، والأخيرة تبدأ عملية استخباراتية لم تكشف عن تفاصيلها.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: في كل يوم يمر العالم أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.
2: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة.
3: نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية. اتفاق جديد لكن الشكوك مستمرة بين من يرى أن إيران ستواصل نهجها المعتاد، ومن يعتقد أن الحرب غيرت حساباتها وأضعفت نفوذها. بعد الخسائر والعزلة يبقى السؤال الأهم، إيران ما بعد الحرب أقوى أم أضعف؟ محل نقاش مع رشا نبيل الليلة التاسعة على شاشة العربية.
4: أهلا بكم من جديد. أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 660 مسيرة أوكرانية خلال الليل في أعلى حصيلة من نوعها وواحدة من أكبر الهجمات بالمسيرات. أوضحت الوزارة أن المسيرات أسقطت فوق نحو 10 مناطق روسية من بينها موسكو، إضافة إلى شبه جزيرة القرم والبحر الأسود وبحر أزوف. كما أفاد رئيس بلدية موسكو باعتراض 47 مسيرة كانت متجهة إلى العاصمة. في المقابل، وافق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على عملية استخباراتية جديدة من المقرر أن تستمر 40 يوما بهدف إجبار روسيا على التوصل إلى سلام، حسب ما قال زيلينسكي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي بعد اجتماع مع رئيس جهاز الأمن الأوكراني دون الكشف عن أي تفاصيل. أعلنت وزارة الصحة الفنزويلية ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا شمال البلاد إلى 235 قتيلا وإصابة

7300 آخرين على الأقل وسط استمرار عمليات الإنقاذ والبحث عن مفقودين. من المتوقع أن يرتفع عدد القتلى والجرحى مع الإبلاغ عن فقدان الآلاف بعد الزلزالين اللذين كانا من بين الأقوى في فنزويلا منذ أكثر من قرن وشعر بهما السكان في جميع أنحاء المنطقة. وقد أعلن الجيش الأمريكي عن وصول فرق عسكرية بقيادة جنرال من مشاة البحرية إلى العاصمة كاراكاس للإشراف على دعم وزارة الحرب الأمريكية لجهود الإغاثة لضحايا الزلزال.

0: والآن إلى أخبار الرياضة وكأس العالم مع الزميلة ديما محمد السيح.
1: أهلا بكم مشاهدينا. ضرب المنتخب الهولندي موعدا مع المنتخب المغربي في الدورة 32 من كأس العالم بعد فوزه على منتخب تونس بثلاثة أهداف مقابل هدف. سجل منتخب هولندا هدفين مبكرين. افتتح إلياس الصخيري النتيجة بتسجيل هدفا بالخطأ في مرمى منتخب بلاده. وضعف المهاجم بروبي النتيجة للمنتخب الهولندي بإحرازه للهدف الثاني. وقلص منتخب تونس الفارق بإحراز هدفا عن طريق حازم المستوري قبل أن يعزز فان هيك النتيجة بالهدف الثالث. وبهذه النتيجة حسم المنتخب الهولندي صدارة المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، بينما ودع المنتخب التونسي البطولة بعد 3 هزائم متتالية احتل على إثرها المركز الأخير في المجموعة بلا أي نقاط.

ونبقى مع المجموعة السادسة، حيث انضم المنتخب الياباني إلى ركب المتأهلين إلى الدور الثاني بعد تعادله مع السويد بهدف لمثله في الجولة الثالثة والأخيرة. مع بداية النصف الثاني من المباراة، نجح المنتخب الياباني في كسر حالة الجمود بهدف دايزن مايدا، ولم يتأخر رد المنتخب السويدي حيث أعاد أنتوني إيلانغا النتيجة لنقطة التعادل. وبهذه النتيجة احتل المنتخب الياباني المركز الثاني في الترتيب برصيد 5 نقاط، وسيلتقي في الدور الثاني مع نظيره البرازيلي متصدر المجموعة الثالثة. على الجانب الآخر، أنهى منتخب السويد دور المجموعات في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وتأهل هو الآخر إلى الدور 32 كواحد من أفضل المنتخبات التي احتلت المركز الثالث في مجموعتها بالمونديال.

غلبت الإكوادور الطاولة على ألمانيا وهزمتها بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المجموعة الخامسة، ضمنت على إثره مقعدا لها في الدور الثاني كأفضل ثالث. تقدم المنتخب الألماني مبكرا بواسطة ساني بعد مرور دقيقتين من عمر المباراة، ونجح منتخب الإكوادور في إدراك التعادل سريعا عن طريق نيلسون أنغولا. وفي الشوط الثاني تمكن منتخب الإكوادور من تسجيل هدف الانتصار قبل نهاية اللقاء عبر لاعبه غونزالو بلاتا، وبهذه النتيجة توقف رصيد منتخب ألمانيا عند النقطة السادسة، لكنه بقي في صدارة المجموعة الخامسة بفارق الأهداف عن منتخب كوت ديفوار الذي حل ثانيا. أما منتخب الإكوادور فقد وصل للنقطة الرابعة في المركز الثالث.

وفي المجموعة ذاتها تأهل منتخب كوت ديفوار إلى الدورة 32 بعد فوزه على كوريساو بهدفين دون رد. وتقدم منتخب كوت ديفوار في الدقيقة 7 عن طريق نيكولاس بيبي، وهو أسرع هدف في تاريخ الفريق بكأس العالم، متخطيا هدف زميله فرانك كيسييه في شباك ألمانيا في الجولة الماضية بالنسخة الجارية، والذي جاء بعد 30 دقيقة. ومع انطلاق النصف الثاني من اللقاء عاد اللاعب ليضيف الهدف الثاني له ولفريقه. وبهذه النتيجة

رفع منتخب كوت ديفوار رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة بفارق المواجهة المباشرة خلف ألمانيا المتصدرة. في المقابل ودع منتخب كوريساو المنافسة حيث توقف رصيده عند 1 نقطة في المركز الرابع والأخير في أول مشاركة له في تاريخه بالبطولة.

خاف المنتخب التركي فوزا قاتلا من نظيره الأمريكي وبثلاثة أهداف لاثنين ضمن منافسات المجموعة الرابعة. دخل المنتخب الأمريكي المباراة بقوة وافتتح التسجيل مبكرا عبر تراستي قبل أن يرد المنتخب الأمريكي سريعا بهدف التعادل عن طريق أردا كولر. وواصل المنتخب التركي أفضليته ونجح كوبجو في تسجيل هدف التقدم الثاني، لكن المنتخب الأمريكي عاد في الشوط الثاني وأدرك التعادل بواسطة بيرهالتر. وتواصلت بعدها المحاولات من الجانبين خلال الدقائق المتبقية من اللقاء ليستمر التعادل حتى الوقت المحتسب بدل الضائع، ليخطف المنتخب التركي هدف الفوز عن طريق فان آيخن ويسجل الهدف الثالث. ورغم الخسارة حافظ المنتخب الأمريكي الذي ضمن التأهل مسبقاً على صدارة المجموعة ب60 نقاط، فيما ودع المنتخب التركي المونديال بانتصار معنوي وهو الأول له في البطولة. انتهت المواجهة بين باراغواي وأستراليا بالتعادل السلبي ضمن منافسات المجموعة الرابعة، وشهدت المباراة صراعاً متوازناً بين الطرفين، حيث اعتمد منتخب باراغواي على الانضباط الدفاعي وإغلاق المساحات أمام المحاولات الأسترالية، في الوقت الذي حاول فيه المنتخب الأسترالي فرض إيقاعه الهجومي عبر الاستحواذ والضغط في مناطق متقدمة دون نجاح في فك التكتل الدفاعي، ليحسم المنتخب الأسترالي تأهله إلى الدور الثاني بعد احتلاله المركز الثاني في الترتيب برصيد 4 نقاط، بينما احتل منتخب الباراغواي المركز الثالث بذات الرصيد من النقاط.

0: نهاية الموجز الرياضي.
1: نهاية النشرة إلى العالمين. غروسي يؤكد ضرورة اعتماد نظام تحقق معمق في إيران بعد الحرب ويستبعد نقل أي مواد نووية منذ آخر تفتيش. رغم النفي الإيراني، ترامب يقرر استخدام الأموال المجمدة لشراء منتجات زراعية أمريكية. بيانات بحرية تؤكد استمرار عبور السفن في مضيق هرمز رغم الهجوم على سفينة حاويات أمس. تزامنا مع تمديد المفاوضات، الجيش الإسرائيلي يشن غارات على جنوب لبنان ويعلن عن إصابات في صفوفه. ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى 235 قتيلا. الزميل صهيب شراير على رأس الساعة، تابعوا إلى اللقاء.

0: هل اعتداءات دول الخليج هو ردة فعل أم هناك مخطط؟
1: اليوم إيران سقطت الأقنعة، ما عاد أنه والله تحاول أن تبحث عن ذريعة وسبب ومبرر، كلها هذه الأسباب انتهت. ما عندهم قرينة واحدة ولا دليل واحد على تعدي الخليج. رد الفعل حدث وتم بعد دقائق قليلة، يعني لا يقولون لي أنه تحققوا ولا أتتهم معلومة، ما في زيرو.
0: هل النظام الإيراني ما زال يتعاون مع تنظيم الإخوان الدولي في قضية الإساءة لدول الخليج؟
2: فصل المقال مع محمد الملا، الليلة 6:30 على شاشة العربية.

0: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقاً؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: حيث الثواني تغير حياة الكثيرين، واللحظات ترسم مسار الملايين، والأخبار تروي قصص العالم. اتفاق جديد لكن الشكوك مستمرة بين من يرى أن إيران ستواصل نهجها المعتاد، ومن يعتقد أن الحرب غيرت حساباتها وأضعفت نفوذها. بعد الخسائر والعزلة يبقى السؤال الأهم: إيران ما بعد الحرب أقوى أم أضعف؟ محل نقاش مع رشا نبيل الليلة التاسعة على شاشة العربية.
5: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
6: رهينة سابق في طهران.
7: Minute to minute, hour to hour, day to day. You live in the hope that you will eventually, sometime, be free.
6: يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة الرهائن.
7: It was better not to know, not to think about.
6: John Limbert.
8: زارك علي خامنئي، كيف كانت عملية الحوار بينك وبين علي خامنئي حينها؟
6: بلا تحفظ، السبت 11:30 على شاشة العربية.
4: هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، وتحين نستشف، تمهل وتنظر الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألق. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
9: ما لم يكن دينا على عهد محمد فليس بدين اليوم.
10: هل نستطيع أن ندرك مثلا مولد النبي عليه الصلاة والسلام، الاحتفال برأس السنة الهجرية، موسم عاشوراء، ليلة النصف من شعبان مثلا، كأعياد دينية؟
9: إذا أخذت معنى عيدا دينيا فهي أخذت معنى الإحداث في الدين. العيد يأتي بعد شريعة عظيمة، فهو مناسبة دينية عظيمة تتوج باحتفال.
10: أليس الحكم في كل الأمور الإباحة ما لم يأتي نص بالتحريم؟ ألا تحجر واسعا بهذا الكلام دكتور؟
9: لا، أنا أضبط ولست أحجر.
4: أفلا يعقلون مع محمد خالد، اليوم 3:30 على شاشة العربية.
1: كل ثانية خبر جديد، قضية جديدة، وجدل جديد، وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها. عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم، وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
4: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس 6:00 على شاشة العربية.

0: منتصف النهار في الرياض، 9 صباحا بتوقيت غرينتش، معكم صهيب شراير في هذه الساعة الإخبارية. نبدأها بالعناوين. ترامب ترامب يشير إلى التصرف بأصول طهران المجمدة ويقول سنشتري منتجات زراعية بأموال إيرانية. بينها ناقلتان محملتان، بيانات بحرية تؤكد استمرار عبور السفن في مضيق هرمز رغم الهجوم على سفينة حاويات. تمديد المفاوضات بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي في واشنطن ليوم إضافي. روسيا تعلن التعرض لواحدة من أكبر الهجمات بالمسيرات على أراضيها والقرم بعد إسقاط 660 مسيرة أوكرانية. ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى 235 قتيلا، الحكومة الفنزويلية تسابق الزمن لإنقاذ محاصرين تحت الأنقاض. أهلا بكم إلى التفاصيل. في تصريح أثار مزيدا من الجدل حول ملف الأموال المجمدة في الاتفاق الأمريكي الإيراني، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستشتري قريبا منتجات زراعية كالقمح وفول الصويا والذرة من المزارعين الأمريكيين، وذلك باستخدام أصول إيرانية مجمدة بموجب العقوبات الأمريكية. ترامب أضاف أن أمريكا تمكنت من القضاء على القدرات العسكرية الإيرانية بسرعة.
1: All over the world, we're opening up markets for the farmers. We have another one, a new market coming up, and that's called the lovely country of Iran. It's a beautiful place. Would anybody like to go there? The Islamic Republic of Iran, they're having a hard time with food, and we're going to be taking some of their money, and we'll spend it, and we're going to be buying wheat, soybeans, and corn, a lot of it. And that process is going to be starting pretty soon. It's going to be pretty big too. I think it's going to be very big.
0: ترامب قال أيضا إن إيران وافقت بشكل كامل على عدم امتلاك سلاح نووي، وشدد على أن المفاوضات الجارية مع إيران تدار من موقع قوة بعد الضربات العسكرية التي استهدفتها خلال الأسابيع الماضية.
1: They want to make a deal with us very badly, and we probably will. I think we will. But the strait is open. Yesterday they took out 19 million barrels of oil. That's the most in the history of the strait, and the oil prices are dropping like a rock. And I said, we're going to journey down, we're going to do what we have to do, and we did. We knocked the hell out of them, and now we're negotiating from a position of pure strength, pure strength. They know that. And the strait's already open, and we're setting records of the strait. But we had to do that. We cannot let Iran have a nuclear weapon. You want to see problems, right? You know that. You want to see problems, you give them a nuclear weapon, they'll use it within the first hour, and we're not going to let that happen. So we did that. They will not have a nuclear weapon, and they've agreed to that, 100% agreed to that.
0: نتابع من لندن مع الباحث في الشأن الإيراني عارف نصر. أستاذ عارف أهلا بك معنا. لماذا يتعمد ترامب استفزاز النظام الإيراني في خضم المفاوضات؟
2: هي طيبة لك والمشاهدين العربية الكرام. يعني أنا أعتقد بأن فيما يبدو بأن إيران أو الجانب الأمريكي

0: ورئيس ترامب بالتحديد لديه حساسية خاصة على مسألة الأموال. هو تعهد عدة مرات بأنه لا يعطي للجانب الإيراني سنتا واحدا، لكنما فيما يبدو وفقا إلى صيغة البنود الموجودة على الجانب الأمريكي أن يفرج عن مجموعة من الأموال، وبالتالي هو يحاول بداية أن يستفيد من هذه الأموال أو يقنع الجانب الإيراني بأن يصرف جزء كبير من هذه الأموال في إيران، والجانب الثاني أن يحقر الجانب الإيراني بأنه
1: صحيح.
0: الآن وصل إلى مرحلة من ربما الانهيار، بحيث يحتاج القمح والصويا وما شابه ذلك.
1: نعم
0: وربما هذا ما يفسر أن لماذا غاليباف يعني تهكم بتغريدته الأخيرة، لأنه أراد أن يرد بالمثل على الجانب الأمريكي.
1: نعم، ولكن ما وصفته بين هلالين بهذا التحقيق، محاولة ترامب للتحقير، قد يكون لها أثر عكسي أستاذ عارف، ألا ترى ذلك؟ يعني مثل ما حصل في بداية مفاوضات سويسرا عندما كتب على تروث سوشيال بأنه سيقوم بضرب إيران مرة أخرى، كادت أن تنهي المفاوضات. هل هو يريد اختبار حدود الطرف الإيراني في هذه المفاوضات أم ماذا؟
0: يعني أنا أعتقد بأن البنود تتيح إلى الجانب الإيراني أن يستفيد من عدة نقاط أخرى، وليس ولا يقف على الإفراج عن الأموال المجمدة. يعني هنالك بنود تتعلق بالنفط الإيراني والإفراج عنها، ونحن نعلم بأن الخزانة الأمريكية الآن أتاحت إلى الجانب الإيراني ما لم يتح حتى في اتفاق 2015. إيران الآن تستطيع أن خلال 60 يوم أن تبيع بأكثر من 24 مليار دولار. حتى هذه العشرة أيام نحن نعلم بأن أكثر من 40 مليون برميل من النفط الإيراني بيع في الأسواق العالمية، وهذا ما
1: وبالتالي حصلت على أموال لم تكن تحصل عليها في السابق، ولكن ليس مباشرة من الجانب الأمريكي أو من الأموال المجمدة. ولكن اسمح لي أستاذ عارف نتابع ما قاله أيضا وزير الخارجية الأمريكي بخصوص هذا الموضوع ماركو روبيو، أكد من جهته عدم تحويل أي أموال إلى إيران حتى الآن، مضيفا أن لا أحد في الإدارة الأمريكية تحدث أو أشار إلى تحويل مماثل لصالح إيران.
2: Has any or are you aware of any of the frozen money that Qatar holds being transferred
3: No.
2: already to Iran?
3: Well, I'm not aware of that. I don't think anyone in our system has said that. So I don't know if you're responding to some news or anything that's out there. But as of right now, we're not aware of any money, nor have we agreed for any money to be transferred. Okay.
1: أستاذ عارف، هل إيران لم تحصل على أموالها المجمدة الآن، بمعنى أنها لن تحصل عليها كما تريد، لأنه هي تقول أنه هي هذه أموالها وستحصل عليها في المقابل 12 مليار دولار على دفعتين، 6 مليار ثم 6 مليار، أم يعني التصريحات الأمريكية تشي بأنها فعلا ستؤخر هذا التسليم أو رفع التجميد؟
0: يعني وفقا للبند الحادي عشر من هذه المذكرة، المستفيد النهائي يحدده البنك المركزي الإيراني، وهي فقرة واضحة جدا. لذلك أنا أعتقد بأن فيما يبدو بأن ما حدث عام 2023 بتحرير الأموال الإيرانية من كوريا الجنوبية عبر قطر والآلية التي تم استخدامها مع الولايات المتحدة سوف تعاد، بمعنى أن إيران لم تحصل على أموال نقدية، لكنما ستحصل عليها عبر بعض المواد والسلع الأساسية، أهمها الجانب الطبي أو ربما بعض الأشياء التي تحتاجها إلى صنائعها البتروكيماوية أو النفطية أو غيرها، خاصة وأن هنالك إعفاءات وتستطيع هذه الأموال أن تدر إلى الجانب الإيراني عبر النفط والبتروكيماويات أموال أكثر. وبالتالي إيران أعتقد بأنها سوف تستخدم هذه الأموال ليس بشكل نقد بل بشكل سلع أساسية تحتاجها إلى صناعاتها، وكذلك الجانب الطبي وربما جزء من
1: في عجالة. أستاذ عارف لو سمحت لي، طيب فلماذا يردد النظام الإيراني بأن هذا الكلام غير صحيح وبأنه سيحصل على أمواله كما هي؟
0: يعني هذا أيضا أعتقد بأنه لأنه غلق إسرائيلي كما سمعناه عبر وزير الدفاع الإسرائيلي، لأنه لديه خط أحمر، وكذلك محاولة إلى هجوم على الرواية التي يحاول أن يروجها الجانب الأمريكي وبالتحديد الرئيس ترامب، لأن لديه حساسية على هذا الأمر، وصورة النصر ربما مدخلها سيكون الأموال وتحرير الأموال، وهذه القراءة الإيرانية، لأن الحساسيات للجانب الإسرائيلي والجانب الأمريكي تأتي عبر بوابة الأموال.
1: عارف نصر الباحث في الشأن الإيراني، شكرا جزيلا.

0: لك على هذه القراءة مباشرة من لندن. وفيما يتعلق بالتفتيش النووي، كشف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي عن إجراء الوكالة تبادلا أوليا مع السلطات الإيرانية فيما يتعلق بالمنشآت النووية، فيما دعا جروسي إلى عدم شن هجمات على المنشآت النووية الإيرانية، مشيرا إلى أن عمل الوكالة يقتضي التحقق مما تم التوصل إليه حتى الآن. وبحسب المدير العام للوكالة الدولية، فإن تخفيض نسبة المواد النووية أو نقلها للخارج لا تزال خيارات متاحة لإيران، مشددا على ضرورة وجود آلية للتحقق بشكل فعال.
1: There is widespread impression or idea that it is where it was back in June 2025. So most of it in Isfahan, but also some of it in Natanz and some of it in Fordo. So this is the impression, but of course to confirm all that, the first thing that needs to happen is that we have access to the material. There is an agreement, and to comply with that agreement the IAEA will have to have access and inspect. So I am prepared to continue the technical work and to be there as soon as possible. We had an initial exchange with the Iranian side at technical level, and the expectation is that this process will continue. You may remember that the negotiators themselves, and we are not a party to the negotiation, we are supposed to be inspecting the nuclear part, but they have established like an executive committee or supervisory committee which will include technical working groups, including one on nuclear.
0: وحول مضيق هرمز، قالت إيران إن أي سفينة تعبر أو تعبر المضيق عبر مسارات غير محددة من قبلها لن تكون مشمولة بضمان العبور الآمن على حد تعبيرها. أضافت أن تبعات الإبحار عبر مسارات غير مصرح بها في المضيق تقع على عاتق مالك السفينة ومستثمريها على حد قولها. هذا واستمرت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز في الاتجاهين رغم الهجوم الذي استهدف سفينة حاويات أمس الخميس، وفقا لبلومبرغ. وأظهرت بيانات تتبع السفن مواصلة ناقلتين محملتين بالكامل مغادرة الخليج العربي، فيما تتجه أربع ناقلات نفط خام عملاقة فارغة إلى الخليج عبر المسار المحاذي للساحل العماني. يأتي ذلك بعد الهجوم على سفينة الحاويات إيفر ليفلي في أول حادث من نوعه منذ توقيع اتفاق التهدئة المؤقت بين واشنطن وطهران. ومشاهدينا، كما نتابع معكم هذه صور مباشرة الآن لحركة تتبع السفن في مضيق هرمز إذن وحركة الملاحة. إذن كما تتابعون النقاط الخضراء تؤشر إلى سفن هي تعبر المضيق، إذا كانت على شكل دائرة فهي متوقفة، أما إذا كانت على شكل سهم فهي تؤشر إلى السهم الذي أو الطريق أو الاتجاه الذي تسلكه هذه السفينة. أما النقاط الحمراء فهي تؤشر إذن إلى توقف إذن هذه السفن كما نتابع معكم أيضا. من جانبها، أعلنت السلطات الكورية الجنوبية عن مرور ثمان سفن تابعة لها بنجاح من مضيق هرمز بعدما كانت عالقة بسبب الحرب في الشرق الأوسط. وبحسب السلطات الكورية الجنوبية، فإن السفن تحمل على متنها 37 بحارا كوريا جنوبيا، ومن بينها هناك سفينة واحدة تتجه إلى كوريا الجنوبية. تسعة أيام مضت على التوقيع إذن، وما زال السؤال حائرا، هل وقعت واشنطن وطهران على ذات الوثيقة بينما تقرأه أمريكا في سطور الاتفاق، وما تراه إيران بين تلك السطور؟ فجوة واسعة. البداية كانت من مضيق هرمز. الرواية الأمريكية واضحة، المضيق ممر دولي يجب أن يبقى مفتوحا دون قيود إضافية ودون رسوم عبور. في المقابل تنظر طهران للمضيق بعيون مختلفة، تتحدث عن دور سيادي أكبر وتطرح فكرة فرض رسوم. ومن أمن المياه إلى عمق المنشآت النووية، واشنطن ترى أن التفتيش هو قفل الاتفاق.

ومفتاحه عملية أساسية يجب أن تبدأ سريعا للتحقق من المخزون ومن المنشآت النووية الإيرانية، لكن تؤكد أن أي تفتيش واسع أو ترتيبات جديدة مكانها بعد الاتفاق النهائي ورفع العقوبات لا قبله. وفي ذات الملف مشاهدينا يأتي اليورانيوم المخصب ليعمق الفجوة. أمريكا تضع هدفا نهائيا لا تنازل عنه، خفض المخزون عالي التخصيب وإخضاعه للرقابة الدولية، بينما إيران تتحدث عن معالجة المخزون داخليا وتصر على أن حق التخصيب خط أحمر. في المال والاقتصاد لا يغيب الخلاف، واشنطن تقول إن أي تسهيلات اقتصادية أو إفراج عن أموال ستكون مرتبطة بآليات رقابة صارمة. أما طهران فخطابها الداخلي يختلف تماما، الأموال المجمدة الإيرانية وهي لإيران فقط لها حق التصرف بها. هذا التناقض المالي ينسحب تماما على جدار العقوبات. البيت الأبيض يتحدث عن إعفاءات مؤقتة ومسار مرتبط بالتقدم في هذه المفاوضات، وليس هناك رفع كامل، بينما الإعلام الإيراني يزف للداخل مسارا يقود حتما إلى الرفع الكامل واستعادة الصادرات النفطية بالكامل. وبين هرمز والنووي والاقتصاد تبرز على الطاولة مهلة 60 يوما. أمريكا تراها نافذة لفرصة أخيرة لإنجاز اتفاق نهائي يعالج النووي والأمن والعقوبات معا. أما إيران فتراها مرحلة انتقالية لامتصاص الضغوط ووقف الحرب، بينما تبقى الملفات الجوهرية مفتوحة على كل الاحتمالات.

رحب البيان الخليجي الأمريكي الذي صدر بعد اجتماع المنامة الأمريكي الخليجي بمذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية الموقعة في 17 يونيو. وجاء البيان الصادر عن الاجتماع أشاد بدور قطر وباكستان في الوساطة بين إيران والولايات المتحدة، كما تم تأكيد على منع إيران من امتلاك سلاح نووي وضرورة معالجة جميع تهديداتها بما يشمل الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة ودعم الوكلاء في المنطقة. هذا ودعا البيان إلى إعادة فتح مضيق هرمز ورفض فرض أي رسوم أو قيود على الملاحة. كما رحب المجتمعون بخطة إجلاء أكثر من 11 ألف بحار عالقين في المنطقة، كما شدد المشاركون في الاجتماع على أن أي تجارة أو استثمار مع إيران سيكون مشروطا بالتزامها بالاتفاق ووقف سلوكها المزعزع للاستقرار. مشاهدينا، سنذهب إلى فاصل، بعده نتابع في هذه النشرة. وزير الدفاع الإسرائيلي يشدد على البقاء بما سماها المناطق الأمنية في لبنان، سوريا وغزة.

0: جمعك لعدة مناصب، هل أثر ذلك في وحدة اتخاذ القرار وفي تسهيل اتخاذ القرار؟
1: في 78 قلت له ثلاثة رؤساء، رئيس ربيع، الرئيس الحمدي، الرئيس القشمي. كنا متأثرين بالحركات القومية، حركة قوم العرب، وأيضا بالبعث، كمان بالثورات التي قامت في الخمسينات والستينات.
0: كنتم صغارا جدا، هل كنتم جاهزين للسلطة؟ علي ناصر محمد، الرئيس الأسبق لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.
2: الذاكرة السياسية، الجزء الأول. الليلة 10:30 على شاشة العربية.
3: لحظة فارقة، خط فاصل
4: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
3: بين الانتظار والانطلاق،
4: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو أنت.
5: خلاصة يوم قد انتهى
6: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
2: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية. رهينة سابق في طهران.
7: Minute to minute, hour to hour, day to day.

0: You live in the hope that you will eventually, sometime, be free.
1: يكشف تفاصيل جديدة عن اسمة الرهائن.
0: It was better not to know, not to think about.
1: John Limbert.
2: زارك علي خامنئي، كيف كانت عملية الحوار بينك وبين علي خامنئي حينها؟
1: بلا تحفظ، السبت 11:30 على شاشة العربية.
3: أهلا بكم من جديد. رغم وقف النار المعلن بين إسرائيل وحزب الله، شن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم غارتين على النبطي الفوق جنوبي لبنان بعد قصف يوم أمس على مناطق في الجنوب أسفر عن سقوط ضحايا، فيما أعلنت إسرائيل أنها قضت على 10 عناصر من حزب الله منذ يوم أمس، وأن عدد قتلى الحزب بلغ 3200 منذ مارس الماضي. من جانبها أفادت تقارير لبنانية رسمية بمقتل 4106 أشخاص وإصابة أكثر من 12,000 جراء القصف الإسرائيلي منذ مارس الماضي. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي إصابة ضابطين وجنديين في اشتباكات وقعت أمس الخميس في جنوب لبنان. معنا من بيروت مراسلة العربية ناهد يوسف. ناهد أهلا بك معنا، هل سجلت أي غارات جديدة حتى الساعة بعد هذه الغارات التي تحدثنا عنها في الخبر السابق؟
4: لا، فقط هذه الغارات التي تحدثت عنها، غارتان تحديدا في مدينة في النبطي الفوقة بحسب المعلومات أدت إلى سقوط 3 قتلى. حتى اللحظة لم تعلن وزارة الصحة ذلك، ولكن كانت هذه المعلومات الواردة من هناك حول هذه الغارة. ولكنها في ساعات الليل كان هناك غارات أخرى صهيب، تحديدا في منطقة بيت يحون، هذه المنطقة التي قال الجيش الإسرائيلي يوم أمس بأنه سقط له إصابات في صفوف جنوده وأنه تعرض لكمين من حزب الله. وكان تحدث أيضا عن أن عنصرا من حزب الله قام بإلقاء قنبلة باتجاه قوة إسرائيلية كانت تتقدم باتجاه بلدة بيت يحون، ما أدى إلى سقوط هذه الإصابات في صفوف الإسرائيليين. وبالتالي غارت الطائرات الحربية يوم أمس أيضا لمرتين على بلدة بيت يحون. إذا هذه الخروقات لا تزال مستمرة صحيح. حتى في ساعات ما بعد ظهر يوم أمس تم استهداف سيارة أيضا وأدت إلى مقتل شخصين أيضا في منطقة زوتر الشرقية.
3: نعم نهد، هل حقا ستحل القوات الفرنسية والإيطالية محل قوات اليونيفيل في جنوب لبنان؟
4: منذ الإعلان عن انتهاء مدة اليونيفيل أو منذ عدم التجديد لليونيفيل والقول بأن هذا نهاية هذا العام ستنتهي مهمتها، كانت فرنسا أول من قال بأنها ستقوم أو ستعمل على البقاء في لبنان من خلال قوة دولية ستناقش في هذا المجال. وكانت بالفعل خلال الأيام السابقة كانت تتحدث بهذا الموضوع. الرئيس الفرنسي كان اتصل بالرؤساء 3 قبل أيام، قبل يومين تحديدا، وأيضا تحدث معه هم حول موضوع تواجد فرنسا أو استمرار تواجد فرنسا. إيطاليا أيضا يوم أمس كانت تحدثت بالأمر نفسه وقالت بأنها أيضا ستبقى من ضمن البلدان التي ستبقى ضمن القوات العاملة في جنوب لبنان، وهناك بحث في آلية معينة. وبالتالي
3: من هذه الآليات
4: رئيس الجمهورية نوه بهذا
3: على موضوع الآليات في الجنوب. أعذرني على المقاطعة قبل أن ينتهي الوقت، إلى أين وصل مقترح المناطق التجريبية التي تنسحب منها إسرائيل وينتشر فيها الجيش اللبناني؟
4: بحسب المصادر قالت بأن لبنان يوم أمس قدم سلسلة مقترحات حول هذا الموضوع، ولكن كل المقترحات رفضت بالنسبة لإسرائيل. هذا الأمر الذي أدى إلى تمديد يوم آخر لأن لبنان مصر على موقفه وأيضا إسرائيل كانت مصرة على موقفها. إسرائيل رفضت أن يكون هناك جدول زمني للانسحاب، وأيضا ربطت انسحابها بنزع سلاح حزب الله، فيما لبنان يصر على انسحاب إسرائيلي، على تثبيت وقف إطلاق نار وانسحاب إسرائيلي، وهو لم يتنازل عن هذا الموقف. وبالتالي عدة مناطق أو عدة طروحات كانت قدمت يوم أمس لعدة مناطق، ولكن كل هذه الطروحات رفضت. لم يتم الحديث حتى هذه اللحظة عن منطقة معينة أو الإعلان عن منطقة معينة. كان هناك سلسلة من الاقتراحات ينتظر أن تتبلور. كان مفترض يوم أمس بأنه كان هناك موافقة على هذا بهذا الإطار على المناطق النموذجية، على أن يكون هناك مناطق نموذجية، ولكن كانت تستكمل التفاصيل البحث التفاصيل، أي ما هي هذه المناطق ومتى وكيف. ولكن هذا النقاش لم يثمر أي نتيجة. حتى موضوع إعلان النوايا كان من المفترض أن يصدر يوم أمس، خصوصا وأنهم وصلوا إلى صيغة شبه نهائية، ولكن اصطدمت هذه الإيجابيات بالرفض الإسرائيلي لكل المقترحات.

0: اللبنانية. هذا الأمر طبعا الذي أدى إلى تمديد يوم آخر لهذا اليوم.
1: شكرا جزيلا ناهد من بيروت. هذا وتستمر اليوم الجمعة كما ذكرت مراسلتنا المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن لليوم الرابع على التوالي بعد

0: خليجي أمريكي مشترك على أهمية تجديد الالتزام بسيادة لبنان واستقراره وسلامة أراضيه. كما رحب البيان الخليجي الأمريكي بالمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية بوساطة أمريكية للتوصل إلى اتفاق دائم للسلام والأمن، وشدد البيان المشترك على أن المفاوضات لا يجب أن ترتبط بنتائج نزاعات أخرى ودعم استعادة سلطة الدولة اللبنانية وترسيم الحدود الدائمة. ودعا البيان الخليجي الأمريكي المشترك إلى نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة بالكامل واستعادة احتكار الدولة اللبنانية لاستخدام القوة مع دعم الجيش اللبناني لتحقيق ذلك. قبل ذلك أفاد مصدر أمريكي للعربية أن واشنطن تضغط على إسرائيل ولبنان للتوصل إلى اتفاق بعد جدل حول الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان. وأوضح المصدر أن الوفد اللبناني طالب بجدول زمني واضح للانسحاب وحصر السيطرة الأمنية بالجيش اللبناني، فيما تتمسك إسرائيل بالإبقاء على منطقة عازلة وحرية التحرك حتى الحصول على ضمانات بتفكيك سلاح حزب الله. وأضاف أن واشنطن تواصل الدفع نحو اتفاق يتضمن انسحابا تدريجيا للقوات الإسرائيلية وإنشاء مناطق أمنية تجريبية يتولى الجيش اللبناني مسؤوليتها. نتابع من بيروت مع الكاتب الصحفي في اندبندنت عربية طوني بولوس. أستاذ طوني صباح الخير، أهلا بك معنا في العربية. يوم إضافي في المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية في واشنطن، هل يمكن أن يسجل اختراقات؟
1: مرحبا. يعني في الواقع تمديد يوم إضافي في المفاوضات هذا يمكن قراءته من ناحية إيجابية، أن الأمور يعني تتجه باتجاهات إيجابية وهناك توافق على الكثير من الأمور، لكن هناك اختلافات على البعض منها. وبات واضحا أن الإطار يعني التفاهمات واضحة بين لبنان وإسرائيل، لكن الإشكال حول يعني نقاط من سيبدأ بالنقطة الأولى. عمليا إسرائيل تحاول وتتمسك بما تسميه البايلوت زون أو المناطق التجريبية. أيضا لبنان وإن كان يحاول تعديل صياغتها سواء بطرح ما يسمى المناطق النموذجية أو مناطق أو أقضية توسيع تصدر لتكون عبر أقضية، إلا أن النقطة الظاهرة هي نقطة علي الطاهر ونقطة شمال الليطاني. هنا البيت القصيد صح التعبير. فالخلاف هو أن هل الجيش اللبناني يستطيع الدخول إلى هذه القواعد أو الجيش الإسرائيلي سيفككها قبل الخروج. عمليا هناك طرح إسرائيلي بأن تنسحب أو تكون هذه المنطقة الأولى التي يدخل إليها الجيش اللبناني. الجيش اللبناني يعتبر أنها المنطقة الأصعب باعتبار أن نقطة ونقطة معززة بتواجد كبير لحزب الله، وهي نقطة متشابكة فيها الكثير من الأنفاق والبنى التحتية لحزب الله. فلذلك هنا الأخذ والرد في هذه النقاط وإضافة لنقاط أخرى. عمليا تمديد يوم إضافي هذا يعني أن الأمور تخرجت أو تتجاوز نطاق الخلافات التقنية وبدأت تحتاج إلى موافقات سياسية أعلى.
0: نعم.
1: ما شاهدناه في المرحلة الماضية هو أن الإطار السياسي متقدم جدا، ولكن هناك نوع من التعثر على مستوى المفاوضات العسكرية. نعم. وقد لوحظ ذلك في عدة نقاط، مثلا قضية أخذ الصورة التذكارية التي رفض الجيش اللبناني أن يكون جزء منها. أيضا موضوع أولوية الانسحاب وتحديد المناطق التي يفترض أن ينطلق فيها الجيش اللبناني في كمنطقة نموذجية.
0: أستاذ طوني أعذرني على المقاطعة، فقط أنوه إلى هذه الأخبار العاجلة التي ترد على شاشة العربية الآن. الخارجية الإيرانية لديها تصريحات تبدو لافتة عن عبور السفن في مضيق هرمز بمسارات موازية في مضيق هرمز. تقول الخارجية الإيرانية أن هذا الأمر قد يعرض هذه السفن للخطر. الخارجية الإيرانية تؤكد أن أي إطار عمل لعبور هرمز خارج التنسيق مع الجانب الإيراني سيدفعنا لتعليق المسار المتبع. إذن الخارجية الإيرانية تؤكد لا نضمن السفن التي تعبر بمسارات موازية في مضيق هرمز، وبأن هذه السفن التي تعبر المسارات يعني التي لم ترسمها إيران بأنها يمكن أن تتعرض للخطر. أستاذ طوني أعود إليك، أنت تقرأ أن تمديد المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن بالمؤشر الإيجابي، لكن في الداخل اللبناني كان موقف جديد لنعيم قاسم أمين عام حزب الله يتناقض تماما مع ما تسعى إليه الدولة اللبنانية. كيف يؤثر هذا التباين في الموقف بين حزب الله والدولة اللبنانية؟
1: عمليا حزب الله وإيران هما في عكس تيار المفاوضات، أصلا هما لا يعترفان بهذه المفاوضات ويضغطان على الدولة اللبنانية

0: توقف عن مسار المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل. هما يحاولان الربط الدائم بين ما يجري في لبنان وفي إيران كساحة واحدة وكجزء واحد مفاوضات واحدة. فلذلك بالأساس وبغض النظر ما يكون نعيم قاسم هو يحاول نسب المفاوضات، حتى ميدانيا ما رأيناه أمس من خروقات لحزب الله في منطقة الأمنية والاشتباكات التي حصلت في منطقة بيت حاحون في جنوب لبنان قد تكون جزء من محاولة التصعيد لتطيير المفاوضات. فهناك فعلا ضغط من حزب الله لتطيير هذه المفاوضات، لكن هنا نقول أن الدولة اتخذت قرارها، والدولة يفترض أن تمضي بغض النظر عن موافقة حزب الله أو رفضه لهذا المسار، لأن بالنتيجة هذا قرار سيادي للدولة اللبنانية، وهناك آليات للاعتراض إذا كان لديه اعتراض حزب الله عبر المؤسسات وليس عبر لا أمنيا ولا من خلال طرق غير مشروعة. هنا يعني يترتب الموضوع إصرار الدولة أن لا تأخذ بعين الاعتبار تلك المحاولات. تم إشراك إيران في جزئية معينة في هذا السياق ضمن اللجنة التي تم تشكيلها في جنوب لبنان لمراقبة سحب سلاح حزب الله ضمن الاتفاق الأمريكي الإيراني. هذه الحدود المقبولة في الداخل بموافقة الدولة، ولكن أن يشترك حزب الله مسارا معينا ويمنع ويؤدى هذا يفترض أن يكون قرارا سياديا.
1: شكرا جزيلا لك على هذه القراءة طوني بولس، كنت معنا مباشرة من بيروت. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس حذر من جانبه من أن إسرائيل سترد بكامل قوتها إذا أقدمت إيران على مهاجمتها مجددا بسبب عملياتها في لبنان. وأكد كاتس مجددا على أن الجيش الإسرائيلي سيواصل التمركز في المناطق الأمنية في كل من لبنان وسوريا وقطاع غزة من دون تحديد سقف زمني للانسحاب، وفق كاتس بداعي حماية أمن إسرائيل ومواطنيها على هذه الجبهات. وبموازاة المفاوضات أعلنت فرنسا وإيطاليا السعي لبناء تحالف دولي لدعم لبنان بعد انتهاء مهمة بعثة حفظ السلام الحالية التابعة للأمم المتحدة يونيفيل، حسب ما أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. ميلوني قالت في مؤتمر صحفي بعد قمة ثنائية مع ماكرون إن بعثة اليونيفيل تنتهي مهامها في نهاية العام الجاري، وأن روما وباريس اتفقتا على إطلاق تحالف إيطالي لبنان لدعم لبنان بعد انتهاء بعثة الأمم المتحدة لضمان وجود دولي يضمن أو يمنع حدوث فراغ أمني خطير. ويخطط الاتحاد الأوروبي بالفعل لبعثة دعم مدنية وعسكرية منفصلة للقوات المسلحة والشرطة اللبنانية. بدوره رحب الرئيس اللبناني جوزيف عون بالإعلان الفرنسي الإيطالي لتشكيل تحالف دولي بشأن آلية ما بعد انتهاء مهمة قوات اليونيفيل في جنوب لبنان. واعتبر عون المبادرة تعبيرا صادقا عن الالتزام الدولي بدعم سيادة لبنان واستقراره. أكد أيضا أن الجيش اللبناني هو الضمانة الأساسية لأمن الجنوب وصون السيادة، مشددا على تطلع لبنان إلى أي صيغة دولية تعزز قدرات قوته المسلحة وتمنع تحول البلاد إلى ساحة للتصعيد أو التجاذبات الإقليمية. إلى الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 660 مسيرة أوكرانية خلال الليل في أعلى حصيلة من نوعها وواحدة من أكبر الهجمات بالمسيرات. أوضحت الوزارة أن المسيرات أسقطت فوق نحو 10 مناطق روسية بينها موسكو، إضافة إلى شبه جزيرة القرم والبحر الأسود وبحر أزوف. كما أفاد رئيس بلدية موسكو باعتراض 47 مسيرة كانت متجهة إلى العاصمة. هذا ووافق الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي على عملية استخباراتية جديدة من المقرر أن تستمر 40 يوما بهدف إجبار روسيا على التوصل إلى سلام، حسب ما قال زيلينسكي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي بعد اجتماع مع رئيس جهاز الأمن الأوكراني دون الكشف عن أي تفاصيل. ويصف زيلينسكي ضربات المسيرات التي تستهدف المنشآت العسكرية ومنشآت الأسلحة الروسية بالإضافة إلى منشآت صناعة النفط والغاز بأنها عقوبات بعيدة المدى. معنا من كوبنهاجن الباحث والكاتب في الشأن الروسي سامر إلياس. أستاذ سامر أهلا بك معنا. روسيا اعترضت 660 مسيرة أوكرانية، كيف تقرأ هذا الهجوم الذي يوصف بأكبر هجوم ليلي؟
2: أحييك. هو ضمن إطار الهجوم المتواصل الأوكراني.

0: يعني على البنى التحتية في روسيا وعلى الأهداف العسكرية وعلى منشآت الطاقة بشكل أساسي من أجل خلق مشكلات إضافية لروسيا وللمواطنين الروس. هذه الهجمات حتى الآن أدت إلى فرض قيود على مبيعات البنزين والديزل في أكثر من 90 مقاطعة روسية، أي يعني نحن نتحدث عن 5 مقاطعات فقط في روسيا هي لم تقر أي قيود على مبيعات البنزين والديزل، وهي نسبة كبيرة جدا. الأثر النفسي أدى إلى ارتفاع كبير في الأسعار وإلى حراك داخل الروس وانتقادات شديدة لعجز الحكومة عن صد الهجمات الأوكرانية. هو يأتي في إطار جهود الرئيس زيلينسكي من أجل إجبار روسيا على الجلوس إلى طاولة المفاوضات بشروط جديدة. هو يرى بأنه مدعوم حاليا من الاتحاد الأوروبي بشكل أساسي، وربما استطاع الأوروبيون إقناع الرئيس دونالد ترامب في قمة
1: نعم.
0: السبع الكبار الأخيرة من أجل تغيير مواقفه، لذلك هو يشن هذه الهجمات وهو ليس رقما قليلا، الأكبر ربما. قبل نحو أسبوع أيضا هاجمت أوكرانيا روسيا بأكثر من 982 مسيرة، واستهدفت بشكل أساسي موسكو بأثرها النفسي، وأدت إلى تعطيل محطة الوقود الأساسية أو مصفاة الوقود الرئيسية في جنوب شرق
1: نعم.
0: موسكو في منطقة كابوتنا.
1: طيب أستاذ سامر، أيضا هذا ما أعلنه الرئيس زيلينسكي عن عملية استخباراتية جديدة للتوصل بهدف إجبار روسيا على التوصل إلى سلام. هذا السؤال، هل تعتقد أن هذه العملية يمكن أن تؤثر على الموقف الروسي وتدفعها للذهاب نحو السلام؟
0: لا أعتقد ذلك، على العكس تماما، روسيا تذهب نحو التصعيد نظرا لتصريحات الرئيس فلاديمير بوتين الأخيرة التي شدد فيها منذ يومين ردا على الهجمات الأوكرانية بأنها تأتي من أجل زعزعة الاستقرار. طالب الحكومة والجهات المختصة بإجراءات من أجل الحد أو تقليل تأثير هذه الضربات الأوكرانية، وأيضا قال بأن روسيا منفتحة على التفاوض ولكن ضمن الشروط الأساسية، وهي واحد، الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في اسطنبول في ربيع عام 2022، روح أنكورج التي وهي القمة التي حضرها الرئيس دونالد ترامب مع الرئيس فلاديمير بوتين في ألاسكا، إضافة إلى التغيرات على الأرض. روسيا تراهن على أنها يمكن أن تغير جوهريا على خط الجبهة، هي تقترب من السيطرة على مدينة استراتيجية هي كونستانتينوفكا، وبذلك يمكن أن تقول بأن هذا هو الرد. لكن في المقابل أعتقد بأن الروس مطلوب منهم أكثر من ذلك، ربما تذهب روسيا نحو التصعيد أكثر بتعبئة إضافية إذا أرادت حسما لهذه الحرب بشكل سريع، نظرا لأن الحرب باتت تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الروسي ومعنويات المواطنين الروس.
1: سامر إلياس، أشكركم شكرا جزيلا على هذه القراءة، كنت معنا مباشرة من كوبنهاجن. بعد الفاصل في هذه النشرة نتابع: بضغط من قوة الدولار وتوقعات الفائدة، الذهب يتجه لرابع خسارة أسبوعية له.
2: هل اعتداءات دول الخليج هو ردة فعل أم هناك مخطط؟
3: اليوم إيران سقطت الأقنعة، ما عاد أنه والله أحاول أن تبحث عن ذريعة وسبب ومبرر، كلها هذه الأسباب انتهت، ما عندهم قرينة واحدة ولا دليل واحد على تعدي الخليج. والفعل حدث وتم بعد دقائق قليلة، يعني لا يقولون لي أنه تحققوا ولا أتتهم معلومة، ما في، زيرو.
2: هل النظام الإيراني ما زال يتعاون مع تنظيم الإخوان الدولي في قضية الإساءة لدول الخليج؟
4: فصل المقال مع محمد الملا الليلة 6:30 على شاشة العربية.

مرحبا بكم معنا من جديد. نستكمل هذه الساعة الإخبارية من فنزويلا، حيث أعلنت وزارة الصحة هناك ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا شمال البلاد إلى 235 قتيلا وإصابة 4300 آخرين على الأقل، وسط استمرار عمليات الإنقاذ والبحث عن مفقودين. ومن المتوقع أن يرتفع عدد القتلى والجرحى مع الإبلاغ عن فقدان الآلاف بعد الزلزالين اللذين كانا من بين الأقوى في فنزويلا منذ أكثر من قرن، وشعر بهما السكان في جميع أنحاء المنطقة. كان الجيش الأمريكي أعلن عن وصول فرق عسكرية بقيادة جنرال من مشاة البحرية إلى العاصمة كاراكاس للإشراف على دعم وزارة الحرب الأمريكية لجهود الإغاثة لضحايا الزلزال. الولايات المتحدة رصدت من جهتها 150 مليون دولار من المساعدات بعد الزلزالين المدمرين اللذين ضربا فنزويلا، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية. وسيخصص 50 مليون دولار منها لمنظمات إنسانية محلية، و100 مليون دولار لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. وذكرت الخارجية في بيان أن فريقين للإسعاف والبحث عن مفقودين سيتم نشرهما أيضا على الأرض. قبل ذلك كان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أكد أن الاستجابة الأمريكية ستكون سريعة وفعالة في فنزويلا.

كشفت وزارة الاتصالات والإعلام الكونغولية عن في تحديثها لحالة تفشي فيروس إيبولا في الكونغو، أعلنت عن تسجيل 1155 إصابة مؤكدة، بينها 304 حالات وفاة. وكانت منظمة أوكسفام قد حذرت من أن الحجم الحقيقي لانتشار فيروس إيبولا الذي يجتاح إفريقيا قد يكون أكبر مما تذكره الأرقام الرسمية. اقتصاديا الآن، سجل الذهب خسارته الأسبوعية الرابعة على التوالي ليستقر دون مستوى 4000 دولار للأونصة الواحدة مع صمود الدولار وتزايد التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية بوتيرة أسرع. جاء ذلك بعد تراجع المعدن الأصفر بنحو 29% عن أعلى مستوياته المسجلة في يناير الماضي، بالتزامن مع ارتفاع التضخم الأمريكي في مايو إلى أكثر من 4% لأول مرة منذ 3 سنوات، وفقا لما نقلته وكالة رويترز للأنباء نقلا عن خبراء.

0: سجلت فرنسا درجات حرارة قياسية دفعت السلطات إلى إعلان حالة التأهب الواسعة وتفعيل إجراءات طارئة للحد من الضغط على المستشفيات مع استمرار موجة الحر التي تضرب معظم أنحاء البلاد وتفاقم المخاوف على الفئات الأكثر عرضة للخطر. نشاهد معكم مشاهدين هذه الخارطة المباشرة التي ترصد درجات الحرارة في القارة الأوروبية. نشاهد معكم كيف تتلون في معظمها إذن باللون البرتقالي الذي يؤشر إلى ارتفاعات قياسية في معظم الدول الأوروبية إذن في درجات الحرارة كما نشاهد معكم التي كسرت حاجز 40 درجة مئوية في عدد من الدول الأوروبية خاصة في فرنسا وفي إسبانيا وفي إيطاليا كذلك.
1: بنوافير المياه هنا في تروكادير

0: بوسط باريس يحتمي الهاربون من موجة حر أغلقت آلاف المدارس وأغرقت النظام الصحي الفرنسي بأعداد كبيرة من المصابين وأحرقت مئات الهكتارات وعطلت عشرات القطارات بعد أن وصلت درجات الحرارة إلى حدها الأقصى بل الأقصى.
1: في كل صباح منذ الاثنين تعلن هيئة الأرصاد الجوية أن الليلة السابقة كانت غير مسبوقة من حيث درجة الحرارة التي تخطت الأربعاء 44 درجة في مناطق غربي البلاد، 14% فقط من الشقق السكنية في فرنسا مجهزة بمكيفات، ما دفع كثيرين إلى ترك منازلهم نهاراً.
2: نتجنب الخروج إلا إلى أماكن مبردة أو مساحات فيها ظلال ومياه كما هنا.
3: ألاحظ بأسف أننا لسنا مجهزين لدرجات حرارة كهذه.
1: أعلنت الحكومة عن خطة طوارئ قصوى من بين بنودها عدم استبعاد إلغاء العمليات الجراحية غير الملحة لتخفيف الضغط عن المستشفيات. خلية الأزمة التي شكلها رئيس الوزراء تجتمع كل يوم تقريبا منذ الاثنين وسط مخاوف من استمرار موجة الحر.
4: نواجه موجة حر ذات قسوة استثنائية، إذ يتم تحطيم كل الأرقام القياسية يوميا، وما يقلقنا هو المدة الزمنية للموجة الحالية.
1: ثلاثة أرباع فرنسا في حال تأهب قصوى صحيا، لا سيما في غربي البلاد وفي باريس وضواحيها، حيث تواجه فرق الطوارئ والإسعاف سيلا من اتصالات الاستغاثة يتعلق معظمها بمسنين. حسين قنيبر، العربية، باريس.
5: وإلى أخبار المونديال الآن، في تقديمها زميل ديما محمد السائح.
6: أهلا بكم مشاهدينا. ضرب المنتخب الهولندي موعدا مع المنتخب المغربي في الدورة 32 من كأس العالم بعد فوزه على منتخب تونس بثلاثة أهداف مقابل هدف. سجل منتخب هولندا هدفين مبكرين. افتتح إلياس السخيري النتيجة بتسجيل هدفا بالخطأ في مرمى منتخب بلاده. وضعف المهاجم بروبي النتيجة للمنتخب الهولندي بإحرازه للهدف الثاني. وقلص منتخب تونس الفارق بإحراز هدف عن طريق حازم المستوري قبل أن يعزز فان هيك النتيجة بالهدف الثالث. وبهذه النتيجة حسم المنتخب الهولندي صدارة المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، بينما ودع المنتخب التونسي البطولة بعد 3 هزائم متتالية، احتل على إثرها المركز الأخير في المجموعة بلا أي نقاط.

ونبقى مع المجموعة السادسة، حيث انضم المنتخب الياباني إلى ركب المتأهلين إلى الدور الثاني بعد تعادله مع السويد بهدف لمثله في الجولة الثالثة والأخيرة. مع بداية النصف الثاني من المباراة، نجح المنتخب الياباني في كسر حالة الجمود بهدف دايزن مايدا، ولم يتأخر رد المنتخب السويدي حيث أعاد أنتوني إيلانغا النتيجة لنقطة التعادل. وبهذه النتيجة احتل المنتخب الياباني المركز الثاني في الترتيب برصيد 5 نقاط، وسيلتقي في الدور الثاني مع نظيره البرازيلي متصدر المجموعة الثالثة. على الجانب الآخر، أنهى منتخب السويد دور المجموعات في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وتأهل هو الآخر إلى الدور 32 كواحد من أفضل المنتخبات التي احتلت المركز الثالث في مجموعتها بالمونديال.

لعبت الإكوادور الطاولة على ألمانيا وهزمتها بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المجموعة الخامسة، ضمنت على إثره مقعدا لها في الدور الثاني كأفضل ثالث. تقدم المنتخب الألماني مبكرا بواسطة ساني بعد مرور دقيقتين من عمر المباراة، ونجح منتخب الإكوادور في إدراك التعادل سريعا عن طريق نيلسون أنغولا. وفي الشوط الثاني تمكن منتخب الإكوادور من تسجيل هدف الانتصار قبل نهاية اللقاء عبر لاعبه غونزالو بلاتا، وبهذه النتيجة

انصاف رصيد منتخب ألمانيا عند النقطة السادسة، لكنه بقي في صدارة المجموعة الخامسة بفارق الأهداف عن منتخب كوت ديفوار الذي حل ثانياً. أما منتخب الإكوادور فقد وصل للنقطة الرابعة في المركز الثالث.

وفي المجموعة ذاتها تأهل منتخب كوت ديفوار إلى الدورة 32 بعد فوزه على كوراساو بهدفين دون رد. وتقدم منتخب كوت ديفوار في الدقيقة 7 عن طريق نيكولاس بيبي، وهو أسرع هدف في تاريخ الفريق بكأس العالم، متخطيا هدف زميله فرانك كيسيه في شباك ألمانيا في الجولة الماضية بالنسخة الجارية، والذي جاء بعد 30 دقيقة. ومع انطلاق النصف الثاني من اللقاء عاد اللاعب ليضيف الهدف الثاني له ولفريقه. وبهذه النتيجة رفع منتخب كوت ديفوار رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة بفارق المواجهات المباشرة خلف ألمانيا المتصدرة. في المقابل ودع منتخب كوراساو المنافسة، حيث توقف رصيده عند نقطة واحدة في المركز الرابع والأخير في أول مشاركة له في تاريخه بالبطولة.

المنتخب التركي فوزا قاتلا بنظيره الأمريكي وبثلاثة أهداف لاثنين ضمن منافسات المجموعة الرابعة. دخل المنتخب الأمريكي المباراة بقوة وافتتح التسجيل مبكرا عبر تراستي قبل أن يرد المنتخب الأمريكي سريعا بهدف التعادل عن طريق أردا كولر. وواصل المنتخب التركي أفضليته ونجح كوبتشو في تسجيل هدف التقدم الثاني، لكن المنتخب الأمريكي عاد في الشوط الثاني وأدرك التعادل بواسطة بيرهالتر. وتواصلت بعدها المحاولات من الجانبين خلال الدقائق المتبقية من اللقاء ليستمر التعادل حتى الوقت المحتسب بدل الضائع، ليختف المنتخب التركي هدف الفوز عن طريق فان آيخن ويسجل الهدف الثالث. ورغم الخسارة حافظ المنتخب الأمريكي الذي ضمن التأهل مسبقاً على صدارة المجموعة بست نقاط، فيما ودع المنتخب التركي المونديال بانتصار معنوي وهو الأول له في البطولة. انتهت المواجهة بين باراغواي وأستراليا بالتعادل السلبي ضمن منافسات المجموعة الرابعة، وشهدت المباراة صراعاً متوازناً بين الطرفين، حيث اعتمد منتخب باراغواي على الانضباط الدفاعي وإغلاق المساحات أمام المحاولات الأسترالية، في الوقت الذي حاول فيه المنتخب الأسترالي فرض إيقاعه الهجومي عبر الاستحواذ والضغط في مناطق متقدمة دون نجاح في فك التكتل الدفاعي، ليحسم المنتخب الأسترالي تأهله إلى الدور الثاني بعد احتلاله المركز الثاني في الترتيب برصيد 4 نقاط، بينما احتل منتخب باراغواي المركز الثالث بذات الرصيد من النقاط.

0: نهاية الموجز الرياضي.
1: بهذا نصل إلى نهاية النشرة، وذكركم بأبرز العناوين. ترامب يشير إلى التصرف بأصول طهران المجمدة ويقول سنشتري منتجات زراعية بأموال إيرانية. بينها ناقلتان محملتان، بيانات بحرية تؤكد استمرار عبور السفن في مضيق هرمز رغم هجوم أمس. تمديد المفاوضات بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي في واشنطن ليوم إضافي. روسيا تعلن التعرض لواحدة من أكبر الهجمات بالمسيرات على أراضيها والقرم. ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى 235 قتيلا، الحكومة تسابق الزمن لإنقاذ محاصرين تحت الأنقاض. شكرا على المتابعة، الأخبار مستمرة على العربية. روية القاسم، تلقاكم بعد قليل، أعود وألقاكم.

0: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
1: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
0: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
2: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
3: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
0: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
3: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
0: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
4: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت 8:00 على شاشة العربية.
5: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
4: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12:00 على العربية بزنس.
6: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
7: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
6: يبدأ النقاش والتحليل.
7: تصبح الخطوات محسوبة
6: لقرارات أكثر وضوحاً.
4: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 12:30 على العربية بزنس.
8: كان ينادي قبل الانفصال بهوية جامعة اسمها السودانوية. جون جارنج رمز الجنوب السوداني.
9: الحرب التي تمر بها الدولة السودانية حاليا تستدعي تاريخ دكتور جون جارنج وأفكاره عن السودانوية. جون جارنج لم يكن يؤمن بهذه العزلة. السودان خليط، ما يمكن أن يجمع ما بين كل السودانيين هو أننا أبناء هذا الوطن.
8: ما الذي يضمن أن السودانوية ستجمع السودانيين؟ الروائي والكاتب السوداني الأستاذ حمور زيادة.
4: سجال مع مشاري الذايدي السبت 12:30 على شاشة العربية.
10: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: أهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري من العربية. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستشتري قريبا القمح وفول الصويا والذرة من المزارعين الأمريكيين باستخدام أصول إيرانية كانت خاضعة للتجميد بموجب العقوبات الأمريكية.
1: All over the world we're opening up markets for the farmers. We have another one, a new market coming up and that's called the lovely country of Iran. It's a beautiful place. Would anybody like to go there? The Islamic Republic of Iran, they're having a hard time with food and we're going to be taking some of their money and we'll spend it and we're going to be buying wheat, soybeans and corn, a lot of it. And that process is going to be starting pretty soon. It's going to be pretty big too. I think it's going to be very big.
0: وفيما يتعلق بالتفتيش النووي، كشف المدير العام للوكالة الدولية رافائيل غروسي عن إجراء بالوكالة لتبادل أول مع السلطات الإيرانية فيما يتعلق بالمنشآت النووية، فيما دعا غروسي إلى عدم شن هجمات على المنشآت النووية الإيرانية، مشيرا إلى أن عمل الوكالة يقتضي التحقق مما تم التوصل إليه حتى الآن. وبحسب المدير العام للوكالة الدولية، فإن تخفيض نسبة المواد النووية أو نقلها للخارج لا تزال خيارات متاحة لإيران، مشددا على ضرورة وجود آلية تحقق فورية وقوية.
2: There is a widespread impression or idea that it is where it was back in June 2025. So most of it in Isfahan, but also some of it in Natanz and some of it in Fordo. So this is the impression. But of course, to confirm all that, the first thing that needs to happen is that we have access to the material.
0: وصفت الخارجية الإيرانية المواقف الواردة بالبيان الخليجي الأمريكي أمس بأنها تدخلية وغير مسؤولة واستفزازية، وشددت الخارجية الإيرانية على أن أمن المنطقة لا يتحقق إلا بالتعاون بين دولها من دون أي تدخل أجنبي. وأشارت الخارجية إلى أن مضيق هرمز يجب أن يدار بالتنسيق مع عمان كما ورد في البند الخامس بمذكرة التفاهم بحسب ما جاء في البيان. هذا واستمرت حركة الملاحة عبر المضيق في الاتجاهين رغم الهجوم الذي استهدف سفينة حاويات أمس الخميس وفقا لبلومبرغ. أظهرت بيانات تتبع السفن مواصلة ناقلتين محملتين بالكامل مغادرة الخليج العربي، فيما تتجه 4 ناقلات نفط خام عملاقة فارغة إلى الخليج عبر المسار المحاذي للساحل العماني. يأتي ذلك بعد الهجوم على سفينة الحاويات التي تعتبر هي أول حادثة من نوعها منذ توقيع اتفاق التهدئة المؤقت بين واشنطن وطهران. من جانبها، أعلنت السلطات الكورية الجنوبية عن مرور 8 سفن تابعة لها بنجاح من مضيق هرمز بعدما كانت عالقة بسبب الحرب في الشرق الأوسط. وبحسب السلطات الكورية الجنوبية، فإن السفن تحمل على متنها 37 بحارا كوريا جنوبي، من بينها هناك سفينة واحدة تتجه إلى كوريا الجنوبية. أظهرت أيضا بيانات شحن نشرتها رويترز استئناف تحميل النفط في ميناء رأس تنورة في ساحل الخليج شرقي السعودية بعد توقف دام قرابة 4 أشهر. وكانت السعودية حولت صادراتها خلال الأزمة إلى ميناء ينبع بالساحل الغربي على البحر الأحمر. رغم وقف النار المعلن بين إسرائيل وحزب الله، شن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم غارتين على النبطي الفوق جنوب لبنان بعد قصف يوم أمس على مناطق في الجنوب ما أسفر عن سقوط ضحايا، فيما أعلنت إسرائيل أنها قضت على 10 عناصر من حزب الله منذ يوم أمس، وأن عدد قتلى الحزب بلغ 3200 منذ مارس الماضي. من جانبها، أفادت تقارير لبنانية رسمية بمقتل 4106 أشخاص وإصابة أكثر من 12000 جراء القصف الإسرائيلي منذ مارس

الماضي. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي إصابة ضابطين وجنديين في اشتباكات وقعت أمس الخميس في جنوب لبنان. بدوره رحب الرئيس اللبناني جوزيف عون بالإعلان الفرنسي الإيطالي لتشكيل تحالف دولي بشأن آلية ما بعد انتهاء مهمة قوات اليونيفيل في جنوب لبنان. اعتبر عون المبادرة تعبيرا صادقا عن الالتزام الدولي بدعم سيادة لبنان واستقراره. أكد أيضا أن الجيش اللبناني هو الضمان الأساسي لأمن الجنوب وصون السيادة، مشددا على تطلع لبنان إلى أي صيغة دولية تعزز قدرات قوته المسلحة وتمنع تحول البلاد إلى ساحة للتصعيد أو التجاذبات الإقليمية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 660 مسيرة أوكرانية خلال الليلة في أعلى حصيلة من نوعها وواحدة من أكبر الهجمات بالمسيرات. أوضحت الوزارة أن المسيرات أسقطت فوق نحو 10 مناطق روسية من بينها موسكو، إضافة إلى شبه جزيرة القرم والبحر الأسود وبحر أزوف، كما أفاد رئيس بلدية موسكو باعتراض 47 مسيرة كانت متجهة إلى العاصمة. أعلنت وزارة الصحة الفنزويلية ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا شمال البلاد إلى 235 قتيلا وإصابة 4300 آخرين على الأقل وسط استمرار في عمليات الإنقاذ والبحث عن مفقودين. ومن المتوقع أن يرتفع عدد القتلى والجرحى مع الإبلاغ عن فقدان الآلاف بعد الزلزالين اللذين كانا من بين الأقوى في فنزويلا منذ أكثر من قرن وشعر بهما السكان في جميع أنحاء المنطقة. انتهى الموجز، بعد قليل تتابعون الويكند شو مع الزميلة فاطمة الفهد. إلى اللقاء.

0: سبعة أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
1: العربية ويكند مع فاطمة فهد الآن على شاشة العربية.

0: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل، لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: حيث الثواني تغير حياة الكثيرين، واللحظات ترسم مسار الملايين، والأخبار تروي قصص العالم. اتفاق جديد لكن الشكوك مستمرة بين من يرى أن إيران ستواصل نهجها المعتاد، ومن يعتقد أن الحرب غيرت حساباتها وأضعفت نفوذها. بعد الخسائر والعزلة يبقى السؤال الأهم: إيران ما بعد الحرب أقوى أم أضعف؟ محل نقاش مع رشا نبيل الليلة التاسعة على شاشة العربية.
5: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس.

0: صناعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
1: رهينة سابق في طهران.
2: Minute to minute, hour to hour, day to day. You live in the hope that you will eventually, sometime, be free.
1: يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة الرهائن.
2: It was better not to know, not to think about.
1: John Limbert.
3: زارك علي خامنئي، كيف كانت عملية الحوار بينك وبين علي خامنئي حينها؟
1: بلا تحفظ، السبت 11:30 على شاشة العربية.
4: هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق. وتحين نستشف، تمهل وتطلب الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألق. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
5: ما لم يكن دينا على عهد محمد فليس بدين اليوم.
6: هل نستطيع أن ندرك مثلا مولد النبي عليه الصلاة والسلام، الاحتفال برأس السنة الهجرية، موسم عاشوراء، ليلة النصف من شعبان مثلا، كأعياد دينية؟
5: إذا أخذت معنى عيدا دينيا فهي أخذت معنى الإحداث في الدين. العيد يأتي بعد شريعة عظيمة، فهو مناسبة دينية عظيمة تتوج باحتفال.
6: أليس الحكم في كل الأمور الإباحة ما لم يأتي نص بالتحريم؟ ألا تحجر واسعا بهذا الكلام دكتور؟
5: لا، أنا أضبط ولست أحجر.
4: أفلا يعقلون مع محمد خالد، اليوم 3:30 على شاشة العربية.
7: كل ثانية خبر جديد، قضية جديدة، وجدل جديد، وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها. عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم، وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
4: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس 6 على شاشة العربية.
8: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
9: الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
10: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
4: 10 من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.

0: حينما يتأهب ونحن كذلك. متابعة وتحليل لحظة بلحظة. مونديال 2026 يوميا منتصف الليل على شاشة العربية.
1: كان ينادي قبل الانفصال بهوية جامعة اسمها السودانوية. جون جارنج رمز الجنوب السوداني.
2: الحرب التي تمر بها الدولة السودانية حاليا تستدعي تاريخ دكتور جون جارنج وأفكاره عن السودانوية. جون جارنج لم يكن يؤمن بهذه العزلة. السودان خليط، ما يمكن أن يجمع ما بين كل السودانيين هو أننا أبناء هذا الوطن.
1: ما الذي يضمن أن السودانوية ستجمع السودانيين؟ الروائي والكاتب السوداني الأستاذ حمور زيادة.
3: سجال مع مشاري الذيلي السبت 3:30.

بكم في برنامجكم الأسبوعي حيث نعيد ترتيب ضجيج الأسبوع في ساعة. نروي لكم القصص السياسية وحكايات قادة العالم هنا العربية ويكند. وداعا ستارمر، بريطانيا تبدأ البحث عن سابع رئيس وزراء خلال عقد. صدام وحرب كلامية أشعلتها صورة ما وراء خلاف ميلوني وترامب. وبعد استقالتها غابارد تنشر وثائق سرية تعيد فاوتشي إلى قلب جدل كورونا. وموجة حر تاريخية تضرب أوروبا، ضحايا وإنذارات قصوى. الأقوى منذ أكثر من قرن، مئات القتلى والجرحى في زلزال فنزويلا.

0: مساء الخير. لم يكن سقوط كير ستارمر مفاجئاً، لكنه جاء أسرع مما توقع كثيرون. كانت تعول عليه بريطانيا، لا سيما وأنه قبل أسابيع فقط كان يصر مراراً وتكراراً في كل تصريحاته وأنه باق في منصبه رغم تراجع شعبيته. لكن الهزيمة الثقيلة في الانتخابات المحلية ثم تصاعد التمرد داخل حزب العمال حولت الضغوط إلى إنذار أخير. وخلال أسابيع بدأت أسماء المرشحين تتقدم إلى الواجهة وعلى رأسها أندي بيرنهام، فيما تحولت الاجتماعات المغلقة داخل الحزب إلى مفاوضات حول مرحلة ما بعد ستارمر. هذا الأسبوع أنهى رئيس الوزراء البريطاني كل التكهنات، أبلغ الملك تشارلز بقراره، ثم خرج أمام مقر رئاسة الحكومة ليعلن استقالته مع تعهده بالبقاء مؤقتا حتى انتخاب رئيس جديد للحزب قبل سبتمبر.
1: As leader of the Labour Party, I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision. I will ask the National Executive Committee of the Labour Party to set out a timetable with nominations opening on the 9th of July and completed by the summer recess. In the case of a contest, this will ensure a new leader is in place before Parliament returns in September. I will remain in post as Prime Minister until the contest is complete, and I will do everything I can to ensure an orderly handover of power.
0: صدى هذه الاستقالة لقى ردود فعل دولية، أما الوداع كان ما بين ودود وقاس ولا مبالي نهائيا. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أشاد بستارمر وأثنى عليه تحديدا على مساهمته في تعزيز العلاقات الفرنسية البريطانية، وقال على إكس إنهما أنجزا الكثير معا في مجالات الدفاع والطاقة النووية وحتى الفضاء والابتكار، مؤكدا أنهم سيواصلون السير في هذا المسار بما يخدم مصالح بريطانيا وفرنسا وأوروبا ككل. أما رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين علقت بلطف على رحيله قائلة إن الكثير من القادة يحتاجون

0: حتى يبلغوا مكانة رجل الدولة الذي وصلت إليها أنت في عامين فقط. الأمن الأوروبي والأوكراني أصبح أقوى بفضلك. Thank you dear Keir. في حين قدم ترامب وداعا فاترا، علق قائلا إنه يراه صديقا نوعا ما، معتبرا أن ستارمر أضر بنفسه في ملفات الطاقة والهجرة والجريمة، عدا عن انتقاده ستارمر لكيفية تعامله مع واشنطن.
1: He's a very nice man. I mean, sort of a friend of mine. I mean, he was not good to us with NATO, Pete, right? He said, we can't use the island to land. That was the first. For a couple of weeks, he said, well, but ultimately, I gave it to you. Now, that was a bad move. That hurt him badly. But I mean, I wish him well, but he's got two problems, energy and immigration and crime. But energy and immigration.
0: أما بالنسبة للرد الأقوى فكان من موسكو. الكرملين لم يرى في رحيله أي خسارة. ديمتري بيسكوف قال إنه الخصم الذي لم يترك إنجازا ما يستحق الذكر، مضيفا أيضا أن ستارمر أيد دائما إبقاء العلاقات الثنائية عند مستوى الصفر، لأنه لم يقدم أي شيء بالنسبة للعلاقات الروسية البريطانية.
2: Кир Стармер никак себя не зарекомендовал с точки зрения российско-британских отношений. Он всегда был сторонником поддержания этих отношений на нулевом уровне, который мы сейчас, собственно, лицезреем. Вот, поэтому ничем примечательным он, так сказать, для нас не запомнится в своей бытности. Ну и в то же время вот много вопросов. Что, может быть, после него будет лучше, но вряд ли сейчас кто-то на политическом небосклоне Великобритании будет иметь отличную от Кира Стармера позицию в отношении наших двусторонних отношений.
0: إذن هكذا أصبح واقع بريطانيا منذ بريكزيت. لا تبحث فقط عن رئيس وزراء جديد، بل عن معادلة سياسية قادرة على الصمود، لأن المعضلة لم تعد في اسم القاطن الجديد لداونينج ستريت، بل في أن أحدا لم ينجح حتى الآن في المكوث فيه طويلا. هناك حيث سقط ديفيد كاميرون عندما خسر في ولايته الثانية رهانه على بريكزيت، ثم جاءت تيريزا ماي الملقبة بملكة الثلج، وبقيت نحو 3 سنوات قبل أن تطيح بها مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي. بعدها وصل بوريس جونسون بطل انتخابات 2019، لكنه أيضا غادر بعد أقل من 3 سنوات، دخل التاريخ بسلسلة من الفضائح. ثم ليز تروس رئيسة الوزراء الأكثر عمرا في تاريخ بريطانيا، 49 يوما فقط مكثت في منصبها. بعدها جاء ريشي سوناك أصغر رئيس وزراء لبريطانيا منذ أكثر من 200 عام، لبث نحو 20 شهرا ثم خسر أمام ستارمر، ليعود ستارمر بحزب العمال إلى الحكم بأغلبية كاسحة، ولم يكن عامه الثاني أو لم يكمل عامه الثاني في داونينج ستريت.
3: I think it's been coming for a very long time. I think it was a matter of when rather than if. I think there should be an election, if I'm honest with you. I think someone shouldn't come into office without being elected to that position. And I think there should be a general election for the British public to have their say.
4: It was inevitable. I feel sorry for the man. I think he's tried his best. But in the end, he just wasn't up to the job. He'd changed his mind too many times. It was time for him to move on. Well, I think it's pretty much nailed on as well, isn't it? Andy Burnham. Yeah, I'm not sure I'm happy about it, but that's what the result's going to be, I think.
5: I think that Starmer was in a position where it was inevitable that he had to resign. And I also support the imminent arrival of Andy Burnham as Prime Minister. I think Andy Burnham is the only Labour Party candidate who actually has a plus reference in the popularity polls.
0: وبعد أيام من دخوله مجلس العموم نائبا، بات أندي بورنهام أقرب من أي وقت مضى إلى داونينج ستريت في تحول سياسي متسارع داخل حزب العمال. فمن هو الرجل الذي يبدو الأوفر حظا لرئاسة وزراء بريطانيا خلال أسابيع؟ عروب عبد الحق معها المزيد من لندن.
6: مررتم هذا الأسبوع بجانب البرلمان البريطاني أو 10 داونينج ستريت، ستلاحظون أن الجميع هنا يتحدث عن شخص لم يمضي على دخوله مجلس العموم نائبا سوى أيام، أندي بيرنام. قبل أيام فقط كان يحتفل بفوزه في انتخابات فرعية، أما اليوم تتعامل معه الأوساط السياسية وكأنه رئيس الوزراء القادم، رغم أن سباق الزعامة

0: يبدأ رسميا بعد.
1: لازال عمدة مانشستر السابق أندي بيرنم المرشح الأوفر حظا لرئاسة الوزراء، خصوصا بعدما أعلن منافسه الأبرز وزير الصحة السابق

0: على حشد التأييد اللازم لخوضه، حيث كانت التكهنات تشير إلى احتمال دخول شخصيات محسوبة على معسكر ستارمر سباق الزعامة، من بينها كبير مستشاري ستارمر دارين جونز، قبل أن يعلن هو الآخر دعمه لبرنم. ويبقى اسم وزير القوات المسلحة المستقيل آل كارنز مطروحا، إذ لم يحسم حتى الآن ما إذا كان سيخوض المنافسة.
1: أما إذا لم يقرر أي نائب بارز دخول السباق، فسيبدو الطريق أمام أندي بيرنم شبه ممهد، وقد يصبح زعيم حزب العمال ورئيس الوزراء الجديد لبريطانيا بحلول منتصف يوليو، بدلاً من انتظار نهاية الصيف لحسم المنافسة. لكن في السياسة البريطانية لا يزال هناك متسع كبير للمفاجآت.
2: من الحليف المفضل إلى الخصم المفاجئ، لكن ماذا حدث؟ العام الماضي لم يخفي ترامب إعجابه برئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، ووصفها بأنها امرأة رائعة وقائدة قوية، لكن هذا التقارب تعرض لهزة مفاجئة هذا الشهر، والبداية كانت بعد قمة مجموعة السبع. اندلع الخلاف بعد أن صرح ترامب لمحطة إيطالية بأن ميلوني كانت تتوسل إليه للحصول على صورة معه خلال القمة، مضيفا أنه يشعر بالأسف تجاهها. التصريحات أثارت الاستغراب الحقيقة، خصوصا أن العلاقة بين الطرفين كانت تصف بأنها من الأقرب بين ترامب وأي زعيم أوروبي. ميلوني لم تلتزم الصمت بطبيعة الحال، فعبر فيديو وصفت تصريحات ترامب بأنها مختلقة بالكامل، واتهمته حتى بالكذب، قائلة إنه يتودد إلى خصومه بينما ينقلب على أصدقائه. التوتر لم يتوقف عند التصريحات، إذ أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنتوني تاجاني إلغاء زيارة كانت مقررة للولايات المتحدة.
3: Dunque certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate. Sono francamente allibita, non so perché il presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati, non è del resto la prima volta che accade, posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente, però una cosa se la deve ricordare io e l'Italia non imploriamo mai.
2: Trump صعد الحرب الكلامية مع ميلوني وأكمل الهجوم عبر تروث سوشيال، ناشرا شعبيتها متدنية في إيطاليا. وبعد أن هزمت الولايات المتحدة إيران عسكريا، تريد استعادة صداقتنا لرفع شعبيتها. No thank you. ميلوني وباللغة الإنجليزية نشرت ردا لترامب مباشرة، قائلة هذه الهجمات المستمرة غير المبررة لا معنى لها، أما بالنسبة لشعبيتي فصداقتي معك لم تحسنها بالتأكيد. وأضافت شعبيتي ليست من شأنك، أنصحك بالتركيز على شعبيتك أنت. وبعد هذا التصعيد يرى محللون أن موقف روما الرافض للمشاركة في أي تحرك عسكري أمريكي ضد إيران خلق بالفعل تباينا واضحا بين مع إدارة ترامب. وفي النهاية اتجهت ميلوني نحو تهدئة الأجواء، وأكدت أنها لا تنوي مواصلة الخلاف مع ترامب، مشددة على أن العلاقات بين إيطاليا والولايات المتحدة تبقى استراتيجية ويجب أن تعود إلى مسارها الطبيعي.
4: Ha detto e ribadisco che non intendo continuare ad alimentare, diciamo, questo confronto. Penso che il nostro lavoro bilaterale con gli Stati Uniti debba tornare alla sua normalità. È anche quello che ho detto ieri in Consiglio dei Ministri rispetto ai prossimi appuntamenti. Chiaramente ritengo che il ministro Tajani nell'immediato abbia fatto bene ad annullare la sua missione a Washington per dare un segnale, ma una volta che il messaggio passa non c'è bisogno, diciamo, di andare oltre, a partire proprio dal ricevimento a Villa Taverna, insomma tradizionale iniziativa che si svolge tutti gli anni in occasione del 4 luglio.
2: بحسب الصحف العالمية، ميلوني هي أول زعيمة أوروبية تختبر فعالية نظرية مفادها أن تحدي ترامب قد يكسب السياسيين تأييدا شعبيا، فهجوم ترامب عليها ساهم بالفعل في ارتفاع نسبة تأييدها وفقا لوكالة أدن كرونوس الإيطالية، وقد ارتفعت نسبة تأييد ميلوني إلى 40% خلال 48 ساعة فقط، بعد أن كانت 38% مايو الماضي. وفي المقابل انخفضت نسبة تأييد ترامب بين الإيطاليين على ما يبدو. وذكرت الوكالة أن انتقادات ترامب لإيطاليا عكست مسار التراجع في نسبة تأييد ميلوني، والذي كان مدفوعا بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة لأزمة مضيق هرمز. وكما يبدو وثقت ميلوني هذا التأييد بعدما حظيت باستقبال حافل من مؤيديها تبادلوا فيها الهتافات والقبول.

الجولات واللفتات الودية خلال فعالية في إحدى المدن الإيطالية، مشاهد نشرتها ميلوني عبر حساباتها رآها البعض كرد غير مباشر على حديث ترامب حول شعبيتها. المستشار الألماني فريدريك ميريتس ينفي الاتهامات الموجهة لحكومته بالتطبيع مع حكومة حركة طالبان في أفغانستان. ميرتس خلال جلسة استشواب الحكومة في البرلمان الاتحادي أوضح أن العلاقات الدبلوماسية تقوم بين الدول وليس بين الحكومات، وأن العلاقات الدبلوماسية مع أفغانستان كانت قائمة دائما، كما أضاف أن ألمانيا لا تمد يدها إلى نظام طالبان بل تسعى إلى تعاون على المستوى التقني الضروري بهدف التمكن من ترحيل المواطنين الأفغان الذكور الذين ارتكبوا جرائم في ألمانيا إلى بلدهم. والاتحاد الأوروبي يقيد منح تأشيرات السفر للصوماليين عقب تقرير للاتحاد خلص إلى أن الصومال لا يتعاون بشكل كاف في مسألة ترحيل مواطنيه. وفق بيان للاتحاد فالقيود على منح التأشيرات للصوماليين مؤقتة مع تمديد فترة معالجة طلبات الحصول على التأشيرة من 15 إلى 45 يوما، فيما تبقى إمكانية إلغاء هذه القيود قائمة وفق بروكسل، وذلك بعد التأكد من أن التعاون الصومالي يعتبر كافياً. بعد استقالتها غابار تنشر وثائق سرية تعيد فاوتشي إلى قلب جدل كورونا. وموجة حر تاريخية تضرب أوروبا ضحايا وإنذارات قصوى. الأقوى منذ أكثر من قرن، مئات القتلى والجرحى في زلزالي فنزويلا. ابقوا معنا.

بعد أكثر من 6 سنوات على تفشي كورونا، عاد اسم أنتوني فاوتشي إلى الواجهة من جديد. مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية السابقة تولسي جابارد نشرت مجموعة وثائق قالت إنها رفعت عنها السرية بعد مراجعة استمرت عاما كاملا تكشف ما تصفه بالحقيقة بشأن منشأ الفيروس. الوثائق تتطلب مراسلة داخلية وشهادات لمبلغين ومواد استخباراتية حتى، وتزعم وجود صلات بين تمويل أمريكي وأبحاث في معهد ووهان وتأثير مسؤولين في الرواية الرسمية لمنشأ الفيروس. اتهمت جابارد فاوتشي بالإدلاء بشهادة غير صحيحة أمام الكونغرس عام 2024 وبالتأثير في مراجعات حكومية تتعلق بمنشأ الفيروس، لكن فاوتشي كان قد نفى مراراً هذه الاتهامات. أما الوثائق الجديدة لا تزال بانتظار مراجعة.

0: مستقلة للتحقق من مزاعمها، ما يعني أن الجدل حول منشأ كوفيد لا يزال مفتوحاً.
1: COVID pandemic, Dr. Fauci, as head of the National Institute of Allergy and Infectious Diseases, provided millions in U.S. taxpayer dollars to fund dangerous gain-of-function research on bat coronaviruses at the Wuhan Institute of Virology, work which is now widely viewed as the source of the unintentional lab leak that sparked the pandemic. Now, in support of President Trump's maximum transparency mandate, today, on my final day as Director of National Intelligence, I'm releasing never-before-seen communications and documents that expose exactly how Fauci worked with politicized career leadership in the intelligence community to suppress the truth about his actions, the virus's lab leak origins, and his role in directing U.S. funding for this dangerous research that caused immeasurable harm and countless lost lives.
0: بعد فيديو جابارد، تفاعل وزير الصحة الأمريكي روبرت كينيدي جونيور مع المنشور شاكراً جهود مديرة الاستخبارات الوطنية السابقة على توثيق دور الدكتور فاوتشي المحوري في التسبب بجائحة كوفيد-19، مضيفاً: الجائحة تعد من أخطر الجرائم في تاريخ البشرية. تداعيات الوثائق، نقل الملف من خانة التسريبات إلى أروقة الكونغرس، رئيس لجنة الأمن الداخلي في مجلس الشؤون السناتور الجمهوري راند بول وجه استدعاء رسمياً للدكتور أنتوني فاوتشي للمثول أمام اللجنة الشهر المقبل. السناتور الجمهوري لم يكتفي بذلك، بل أعلن أيضاً عزمه التدقيق في العفو الاستباقي الذي منحه إياه الرئيس السابق جو بايدن لفاوتشي قبل مغادرته البيت الأبيض، متسائلاً: لماذا منح العفو؟ وهل يمكن أن يشمل جرائم غير محددة؟
2: So we've been negotiating with him for material and for a testimony. This has gone on for some time. He slow walked us, and so we've issued a subpoena. I was able to get subpoena power for our committee last year, and so with the subpoena power, we will bring him in unless he decides to fight it in court.
0: وبعد أكثر من نصف قرن على ظهور إيبولا، يسجل الفيروس أول إصابة خارج أفريقيا في التفشي الحالي، حيث رصدت فرنسا إصابة طبيب عاد من جمهورية كونغو الديمقراطية التي تشهد تفشيا بالفعل للفيروس. وأكدت وزارة الصحة الفرنسية اتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة الوضع والحد من أي مخاطر محتملة. في الأثناء يتابع رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو تطورات الحالة عن كثب، وأكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أن خطر انتشار المرض عالميا لا يزال منخفضا، مشددا على أنه لا داعي للذعر. الصين فرضت قيودا تجارية على عشرات الشركات الأمريكية، من بينها من منتجون للعناصر الأرضية النادرة، ردا على توسيع الولايات المتحدة قائمة قيودها على الشركات الصينية المرتبطة بالجيش. وشملت الإجراءات حظر تصدير المنتجات الصينية ذات الاستخدام المزدوج إلى 10 شركات أمريكية، إضافة إلى استبعاد 46 شركة من المشتريات الحكومية الصينية، بينها لوكيد مارتن ورايثيون وقسم الدفاع في بوينغ. وتعد العناصر الأرضية النادرة مكونا أساسيا في الصناعات الدفاعية والإلكترونيات المتقدمة وتقنيات الطاقة. شركة التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا الصينية علي بابا تقرر رفع دعوى قضائية ضد وزارة الحرب الأمريكية، وذلك اعتراضا على إدراجها ضمن قائمة تتضمن وصفها بأنها شركة عسكرية صينية. وقالت الشركة في دعواها إن هذه التصنيفات لا تستند إلى أي أساس من الواقع أو القانون، مؤكدة أن علي بابا تخضع لمجلس إدارة مستقل ولا يرتبط بأي من أعضائه بأي جهة عسكرية. وأضافت الشركة أن منتجاتها وخدماتها موجهة للتجزئة والخدمات اللوجستية وتقنيات المعلومات المؤسسية، وليست للأسلحة أو الدفاع أو الاستخبارات حتى. موجة حر تاريخية تضرب أوروبا ضحايا وإنذارات قصوى. ليلة الرعب في فنزويلا الأقوى منذ أكثر من قرن، مئات القتلى والجرحى في زلزالي فنزويلا. تفضلوا بالبقاء معنا.

0: عليك أن تقرأ العناوين. بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية، فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد. العالم عن اتساعه وتسارع إيقاعه.
1: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
2: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
3: أسبوع ملتهب يختبر صبر أوروبا هذا الصيف، أيام درجات حرارتها تغلي، كل ذلك ولم تأتي ذروة هذا الفصل بعد. التقديرات تشير إلى أن نحو 94 مليون شخص واجهوا يوم الأربعاء الماضي في أوروبا حرارة تتجاوز 35 درجة مئوية بسبب نمط جوي يعرف باسم ساعة أوميغا أو القبة الحرارية التي تخنق أوروبا، فيما يعيش أكثر من 350 مليون تحت حرارة تفوق 30 درجة مئوية، أي ما يزيد عن ثلثي سكان القارة. إنذارات حمراء وإغلاقات وحرارات لا تحتمل، كأن القارة التي اعتادت الخوف من الشتاء وجدت نفسها فجأة أمام صيف لا يرحم.

0: فرنسا تسجل أعلى معدل للحر في تاريخها هذا الأسبوع، وتحديدا يوم الأربعاء الماضي، اليوم الأشد حرا منذ بدء القياسات عام 1947، ليبلغ متوسط الحرارة نهارا وليلا 29.8 درجة مئوية. هذا الغليان الذي شهدته فرنسا دفع إلى إغلاق أكثر من 1800 مدرسة، بل وترك 68 ألف منزل في شمال غرب فرنسا بلا كهرباء. أما المعالم السياحية الشهيرة وكما نرى مثل برج إيفل واللوفر لجأت إلى تقليص ساعات الزيارة، والسبب يا سائحين يا كرام درجات الحرارة تلك. أما في بريطانيا صدرت تحذيرات صحية نادرة مع توقعات تقترب من الأربعين، وبالتزامن رفعت إيطاليا مستوى التأهب إلى درجة القصوى في 16 مدينة. أما إسبانيا فسجلت ليومين متتاليين وفق هيئة الأرصاد الجوية اليومين الأكثر حرارة منذ عام 1950، حتى الطاقة دخلت دائرة الخطر. فرنسا أوقفت مؤقتا محطة غولفيش النووية بسبب ارتفاع حرارة مياه نهر كارون المستخدمة في التبريد. وفي بيانات نشرها معهد كارلوس الثالث الصحي في مدريد، سجل ما لا يقل عن 212 حالة و12 حالة وفاة منذ مطلع الأسبوع الحالي بسبب موجة الحر التي تجتاح البلاد، بعدما تجاوزت درجات الحرارة خلال هذه الموجة حاجز 40 درجة مئوية في مناطق متعددة من إسبانيا. والحصيلة البشرية لقيض يونيو بدأت تثقل المشهد. فرنسا سجلت نحو 40 حالة غرق خلال أيام، مع اندفاع السكان إلى الأنهار والبحيرات هربا من الأجواء الحارة.
1: أن نعيش ما نعيش أمر معقد، لأننا لسنا معتادين على حرارة كهذه في شهر يونيو. أعيش ذلك بشكل سيء، ولكن في الحياة هناك أمور أسوأ.
2: حياتي تغيرت لأننا لسنا معتادين في فرنسا على حرارة مرتفعة إلى هذا الحد، علينا أن نشرب دائما.
3: الحرارة مرتفعة جدا، نحاول أن نكون في الظل وأن نشرب ونأكل المثلجات.
4: مظلة الواقية من الشتاء أصبحت واقية من الشمس.
5: هذه ليست أول موجة حر، الناس ينسون أن العام 2003 شهد موجة مماثلة وقبل ذلك أيضا.
0: إذن وعلى وقع هذا الحال لا تعود الذاكرة الأوروبية إلى صيف 2003 من باب المقارنة فقط، بل من باب الخوف. فذلك الصيف حصد نحو 15 ألف ضحية في فرنسا وحدها، وأكثر من 70 ألف في أنحاء القارة وفق تقديرات لاحقة. وبعد أكثر من عقدين يبدو أن أوروبا تعيش اختبارا جديدا، حيث وضعت دول خطط انذار مبكر، لكن موجات الحر أصبحت أطول وأوسع وأكثر تكرارا. العلماء وفق دراسة لشبكة World Weather

Contribution يربطون ذلك بتغير المناخ، فالدراسات تشير إلى أن الاحترار الناتج عن النشاط البشري جعل هذه الحرارة أعلى بدرجتين إلى 4 درجات مما كانت ستكون عليه طبيعيا. لذلك لا يبدو أو لا تبدو أوروبا اليوم أمام موجة حر عابرة، بل أمام صيف جديد يختبر كل شيء من الصحة إلى الكهرباء وحتى النقل والسياحة وحتى قدرة المدن القديمة على التكيف مع مناخ لم تبنى من أجله. الأقوى منذ عام 1900، فنزويلا تعرضت لكارثة زلزال مزدوجة بقوة 7.2 و7.5 درجة على مقياس ريختر. الأول ضرب منطقة مونتالبان على عمق 13 كيلومتر، والثاني ضرب شمال وسط البلاد بالقرب من العاصمة كاراكاس. زلزالان خلفا حتى الآن أكثر من 230 قتيل وفق ما أعلن وزير الصحة كارلوس ألفرادو، وأكثر من 1500 جريح، وسارع سكان العاصمة كاراكاس إلى إخلاء المباني مع اهتزازها جراء الزلزال، في وقت شعر سكان في كولومبيا المجاورة بالهزة التي أعقبتها عدة هزات ارتدادية. وتوقعت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية وقوع خسائر بشرية كبيرة في فنزويلا بعد الزلزال، كما أصدرت إنذار باحتمال حدوث موجات تسونامي في بورتوريكو والجزر العذراء الأمريكية والبريطانية عقب الزلزال. Thank you.

ولاية لا غويرا الأكثر تضرراً من هذا الزلزال غير المسبوق، فقد انهارت عشرات المباني، ونحن نبذل جهوداً مضنية لإنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح.

0: الرئيس دونالد ترامب وعبر تدوينة على منصة تروث سوشيال ذكر أن الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا هائلان من حيث القوة وتسببا في عدد مروع من الوفيات، كما أعلن عن استعداد بلاده لمساعدة فنزويلا وشعبها، وأضاف أنه أصدر تعليمات لجميع الوكالات الحكومية للاستعداد بالتحرك سريعا، مشيرا إلى أن التقارير الأولية لا تبشر بخير. كما أعلن الجيش الأمريكي عن وصول فرقة عسكرية بقيادة جنرال من مشاة البحرية إلى العاصمة كاراكاس، وذلك للإشراف على دعم وزارة الحرب الأمريكية لجهود الإغاثة لضحايا الزلزال المزدوج الذي أسفر عن مقتل أكثر من 230 شخص على الأقل، وهو الزلزال الأقوى في فنزويلا منذ عام 1900. بدورها شكرت رئيسة فنزويلا بالوكالة ديلسي رودريغيز، شكرت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته لتقديمهم الدعم والتضامن لبلادها.
1: خلال الساعات المقبلة سنستقبل عمال الإنقاذ من الدول التي تواصلت معنا، وأود أن أشكر الرئيس دونالد ترامب وإدارته اللذين كانا على اتصال دائم بحكومتنا لتقديمهم الدعم والتضامن.
0: أظهرت صور أقمار صناعية حجم الدمار الذي لحق بالمباني في منطقة بالايا غراندي الساحلية التابعة لولاية لاغوير بعد الزلزالين المدمرين اللذين ضربا شمال البلاد.

0: وتزامنا مع فنزويلا شهدت اليابان زلازل بقوة 6.9 درجات على مقياس ريختر ضرب شمال البلاد، إلا أن الهجمات أو الجهات الرسمية أكدت عدم وجود أي تحذير من تسونامي حتى الآن. ووقوع الزلزال قبالة سواحل منطقة إيواتي الشمالية في شمال جزيرة هونشو على عمق 50 كيلومتر وفقا لهيئة الأرصاد الجوية اليابانية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمازح نائبه جي دي فانس في حال فشلت المحادثات مع إيران، ماذا قال يا ترى؟
1: This way, if it works out, I'm going to take the credit. If it doesn't work out, I'm blaming JD. You better be careful, JD. He's going to turn his plane around and get the hell out of here. Yeah, I like that idea. I think it's a good idea.
0: ختام هذه الحلقة من ويك إند، نلقاكم غدا فكونوا معنا على الموعد. إلى ذلك الحين في حفظ الله.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
5: جمعك لعدة مناصب، هل أثر ذلك في وحدة اتخاذ القرار وفي تسهيل اتخاذ القرار؟
6: في 78 قلت له 3 رؤساء، رئيس ربيع، الرئيس الحمدي، الرئيس القشمي. كنا متأثرين بالحركات القومية، حركة القوم العرب، وأيضا بالبعث، كمان بالثورات التي قامت في الخمسينات والستينات.
5: كنتم صغارا جدا، هل كنتم جاهزين للسلطة؟ علي ناصر محمد، الرئيس الأسبق لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.
1: الذاكرة السياسية، الجزء الأول، الليلة 10:30 على شاشة العربية.
0: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت، لكنه يترك أثره في كل شيء.
7: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
4: 10 من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية. هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل،

هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألق، لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد، لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.

0: يتأهبوا ونحن كذلك. متابعة وتحليل لحظة بلحظة. مونديال 2026 يوميا منتصف الليل على شاشة العربية.
1: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه. عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: هل اعتداءات دول الخليج هو ردة فعل أم هناك مخطط؟
2: اليوم إيران سقطت الأقنعة، ما عاد أنه والله تحاول أن تبحث عن ذريعة وسبب ومبرر، كلها هذه الأسباب انتهت. ما عندهم قرينة واحدة ولا دليل واحد على تعدي الخليج. رد الفعل حدث وتم بعد دقائق قليلة، يعني لا يقولون لي أنه تحققوا ولا أتتهم معلومة، ما في زيرو.
1: هل النظام الإيراني ما زال يتعاون مع تنظيم الإخوان الدولي في قضية الإساءة لدول الخليج؟
3: فصل المقال مع محمد الملا الليلة 6:30 على شاشة العربية.
4: خبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: تحية لكم مشاهدينا الكرام، ساعة إخبارية مفصلة من العربية يقدمها لكم صهيب شراير. وفي العناوين: استمرار الملاحة عبر هرمز، والخارجية الإيرانية تعتبر عبور السفن بمسارات موازية خطرا وتهدد بإغلاق المسار المتبع. والخارجية الإيرانية تعتبر المواقف الواردة في البيان الخليجي الأمريكي تدخلية غير مسؤولة واستفزازية. لبنان يطالب بجدول زمني واضح لانسحاب إسرائيل، وواشنطن تضغط على الطرفين للتوصل لاتفاق. روسيا تعلن الطوارئ في شبه جزيرة القرم بعد هجمات أوكرانية بمسيرات، وتهاجم مرافق الطاقة والصناعة في أوكرانيا. الحر في أوروبا يتخطى 35 درجة مئوية ويطال 150 مليون شخص على الأقل.
1: العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
2: من هنا يأتيكم الخبر.
3: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
2: عبر شبكة مراسلين،
4: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
2: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
5: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
2: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
6: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
2: تغطية خاصة،
7: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
2: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
8: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
9: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
10: أقفل الكاميرا خلاص.
11: من الملعب إلى غرفة التحليل، حيث نشرح الفوارق ونكتب التفاصيل، نحلل الأداء وننقل لكم صورة أشمل من مجرد 90 دقيقة. في استاد العربية، حيث نحلل المباريات على أرض العربية وبين جماهيرها. استاد العربية كل جمعة 2 ظهراً بتوقيت السعودية.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم جميعا في الحلقة الأسبوعية من سادة العربية في المونديال. طبعا في هذه الفترة البرنامج اللي يأتيكم كل يوم جمعة من الساعة 2 إلى 4 عصرا مع الزملاء الأعزاء اللي لازم ندردش معاكم، يعني كيف وضع النوم. يعني أنا بما أني صراحة مباريات 4 هذه رايحة ومباريات واحدة على حسب الدوام، لكن طبعا العمدة زي ما تعرف حسين ماخذ إجازة، ما أدري ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله متى راح تنتهي هذه الإجازة
1: الصراحة.
0: أيوه أنا شفته عبر ملاعب مع فيصل الجفن يقول قريب، بس ما ندري متى ما شاء الله تبارك الله. يعني
1: سبحان الله هذه الإجازة يعني منسوبين استاد العربية أشوفهم مركزين متى تنتهي أكثر من المدير
0: عشان نقدر نأخذ بعدك.
1: لكن باقي مطولين.
2: في معلومة خاصة، ترى الموضوع ما وقف علينا، حتى أخوه ملح مو دمه حاسد على إجازة. يعني الموضوع مو مقتصر علينا،
0: فهو يعني غالبا أنا وحسين خصوصا أنا، يعني لما تأخذ المعلومة مني أعرف إنه أنا أسدد وقارب، بس ما شاء الله عماد ما شاء الله تبارك الله أعتقد مباراة واحدة فاتت وشافها في ملخصين أو ثلاثة ملخصات، يعني
2: ساعة 8 الصباح يغرد على درافت الNBA.
0: فهو صراحة يوم الجمعة الوحيد اللي يجبره يصحى في وقت محدد عشان صلاة الجمعة والسادة العربية، بس إن شاء الله تطور الإجازة هذه.
1: قرار موفق، يعني ما حد يقدر يجب.
0: ما أقدر ألومك
1: أنا شفت البداية كان في شكوك تضيع إجازتك على كأس العالم،
0: بس أغلب الناس صراحة زاد وزنها، يقول لك في الليل أصلا يحلى الأكل
2: صحيح
0: والوجه.

0: وجبات واجتهاد اكل
1: ما يحتاج صراحه.
0: فانا بالعكس انا مستغل فتره كاس العالم ترى عكسيه، انا فتره كاس العالم قاعد انحف فيها ونادي وجيم. عقبالك يا حسين،
1: عقبالنا
0: ضروري صراحه. نحن كويس انه طالعين في ذي الحلقه بعد 3 أيام من مباراه المنتخب. انا اعتقد لو طلعنا بعد مباراه المنتخب مباشره الحلقه اغلبها طوط طوط طوط طوط يعني. رغم اني انا لازم اقول ترى انا يمكن ذكرت انه هذا الجيل واحد من الاقل، يعني من اقل جيلين يمكن شفتها بشكل عام المنتخب السعودي، ما فيها اللعيبه الجودة الفنية الفارقة بشكل كبير. يعني حتى سالم الدوسرة تطلب منه جودة، انت لازم تتذكر انه 35 سنة، ما هو اللاعب اللي بيعطيك بنفس العطاء. بقية اللاعبين ما هو جودة اقل بقدر انه التجربة اقل. لكن سبحان الله مثل هذه المباريات انا تعودت عليهم، يعني السعودي الخبرة، وانا عبر احد التطبيقات اللي فيها توقع النتائج واربح معنا توقعت 4-0 سبحان الله. فمباراة روسيا مباراة المانيا اختلفوا اللاعبين، اختلفوا. يعني انا مباراة المانيا فيها اساطير، اساطير في الكرة السعودية، في ناس نتذكرهم الى الان. مباراة صراحة مؤسفة. مباراة روسيا قس على ذلك،
2: فرنسا
0: في في في مباريات صراحة فما نقدر نحددها بجيل واحد. وانا يمكن تكلمت عليها عبر ملاعب، اقول سبحان الله اللاعب السعودي تمر عليه لحظة يفهم الضغوط بشكل خاطئ. لما احد يقول له ادخل المباراة استمتع انت بدون ضغوط، يفهمها بشكل خاطئ انه ادخل خاف. ولا أتكلم عن نتيجة كبيرة، ترى في يوم من الأيام البرازيل انهزمت من ألمانيا بنتيجة كبيرة، لكن كم سددت على المرمى، كانت تسديداتها أكثر من منتخب ألمانيا، يعني كم وصلت فضيحة نعم ولن تنسى وكل ذلك. في منتخبات عربية، في منتخبات آسيوية خسرت في المونديال بالخمسة، لكن في كورة. نحن ما نلوم النتيجة، ترى النتيجة ما هي ذيك الخارقة، يعني في نتائج في المونديال هذا أسوأ بكثير أمام منتخبات أقل من أسبانيا. لكن أنت كنت، ما بقول متواضع بس، ولا كنت خجول، انت كنت خايف فعلا، رجولك متسمره في الارض.
2: اسوء اداء في البطوله
0: فعلا، لقطتين يعني حتى اللقطات الفنيه اللي في المباراه كانت عنتريه بشكل كامل. اكيد دونيس يتحمل، لكن راح نحمل كم منتخب، راح نحمل كم مدرب، راح نحمل كم لاعب. في الاخير في صنعه تتم خلف هذا كله هي المتحكمه بذلك. اللاعب السعودي يصعد إلى المنتخب الأول وبعضهم شخصيته مهزوزة جدا إلى حد معين. فالأساس في الصنعة، ما هم في المدربين، ما هي في النسخ. فما نبغى نسهف في مباراة إسبانيا، لأنه عندنا مباراة إن شاء الله فجر اليوم.
1: أكيد.
0: كويس أنه عماد قال لي أنها فجر اليوم، أنا على بالي فجر الأحد. فبإذن الله بإذن الله أنا أقول هذا المنتخب أنا ما أقدر أتنبأ بشيء. ممكن نلعب مباراة كبيرة، ممكن نلعب مباراة أسوأ من مباراتين السابقة، وإن كان ما في أسوأ مباراة إسبانيا. بس أنت فين شايف؟ أوكي راح تتكلم عن إسبانيا، بس أبغاك تقول لي وين شايف المنتخب اليوم، في أي زون؟
1: شوف، أول شيء بعد تأهل جنوب أفريقيا أمس أو ما قبل أمس يعتبر، كل احتمالات واردة، كل احتمالات ممكنة، كل شيء ممكن يصير في البطولة هذه. بما أن إحنا أنت استذكرت ملاعب في كلامك، تحية لأبو محمد، لما جات توقعات مباراة الإكوادور وألمانيا أنا قلت له أن الإكوادور فرصهم جدا صعبة، فهو قال لي ان هذه لعبه احتمالات ولعبه كره قدم، وفعلا كسب رهانه عليهم. انا برضو شفت العمده يشيد بالاكوادور قبل كم يوم، وفعلا هم يستحقون. ممكن يعني بغض النظر عن فوزهم امس ضد المانيا، ولكن حتى في المباريات اللي ما قبل المانيا كانوا يستحقون نتائج افضل. الشاهد في بطوله مثل هذه كل شيء ممكن يتغير من مباراه للثانيه، وهذا الشيء اللي شفناه مع المنتخب نفسه. مباراه الاورجواي مختلفه جدا عن مباراه الاسبانيا، بل حتى لو رحت لمباراه الاورجواي الشوط الاول مختلف كليا عن الشوط الثاني. الراس الاخضر منتخب جيد، ما حد ينكر. في الأخير المنتخب اللي يتعادل مع إسبانيا ويتعادل مع الأوروغواي ما في شك إنه جيد، وما في شك إنه برضه عنده الشخصية اللازمة، خصوصا إنك أنت تتكلم عن أول مشاركة لهم. ولكن الشيء اللي خليني أتفائل في المباراة هذه إن المفترض، ها المفترض، وتحت كلمة المفترض 10 خطوط، مفترض إن المنتخب راح يلعب مع الكورة أكثر، المفترض إنه راح يحاول أكثر وراح يبادر أكثر. ففي هذه الأوقات المنتخب انا بس في شيء واحد اخاف عليه، قد ما تقدر انك انت تسيطر على تحولات الراس الاخضر، ما دون ذلك المباراه المفترض انها رايحه لك. الكلام المهم بخصوص مباراه الراس الاخضر، وانا صراحه مباراه اسبانيا ما بسحب فيها لانه تكلمنا فيها وقلنا كثير، كيف راح تدخل؟ شوف، يعني احنا ممكن هيرفي رينارد، وهنا في الساده العربيه تحديدا ما بقينا ولا تركنا، انت كذا وانت كذا وانت كذا، ولكن شوف العمدة يضحك لأنه فعلا ما خلينا في شيء.

0: ولكن من ناحية ثانية دونيس إلى الآن كبداية أسوأ من هيرفي رينارد بكثير بالنسبة لي. الموضوع ما يتعلق بس بمبادئ بأفكار يا رجل، يتعلق حتى باختيارات الرجل، اختياراته كأنه ما يعرف أي لاعب. يعني أنا فكرة محمد أبو الشامات كجناح أيمن، حتى مو وينج باك أو ظهير متأخر، كجناح أيمن، أنا اليوم ودي أسأل يعني إيش الشيء اللي محمد أبو الشامات كان قادر يسويه مندش مو قادر يسويه على الجناح الأيمن. ولنفترض الأدوار الدفاعية، أيمن يحيى يلعب ظهير مع النصر وهذه خانته الأساسية أساسا كجناح أيمن كان قادر يعطيك. ولنفترض بيقول لك أن محمد أبو الشامات مثلا إذا لعب في العمق أفضل، سلطان مندش كلاعب جناح لعب في العمق كثير، أيمن يحيى لعب كلاعب عمق كثير. في اختيارات أنا اليوم أشوفها كمدرب أنا أبدأ أشك تجاهك، أنه ما أعرف هل أنت عندك تحضير فعلا للي قاعد يصير للمنتخب، وهل أنت تنبأت بواقع المباريات. مباراة الأوروغواي أنا مثل ما قلت لك مباراة إسبانيا ما راح أوقف عندها، مباراة الأوروغواي أحب أستوقفها لأنها مباراة أنت المفترض أنك إذا قدمت فيها شوط جيد. الشوط الثاني أول ما ارتفعت شدة المباراة، أول ما ارتفع رتم المباراة، أنت كمدرب ما لك أي تصرف من الدكة، تحاول تبرر بعض الأمور، لكن مهما بررت ثلاثة تبديلات بعد الدقيقة 90 يعني هذه ما شفناها صراحة في الدوري إلا مع طيب الذكر ماتياس في أحد المباريات. ما دون ذلك يعني حتى أنا اليوم أتكلم عن ثلاثة لاعبين نازلين بعد الدقيقة 90، تخيل أنك أنت اليوم لاعب نازل إيش منتظر مني؟ يعني أنا إيش راح أسوي لك بعد الدقيقة 90؟ فالتحدي الأكبر لمباراة الرأس الأخضر أنا بالنسبة لي، شوف ممكن عماد ما يحب الكلام هذا ولكن أنا مقتنع فيه، كرة المنتخبات أبسط أكثر سلاسة وأكثر، خليني أقول لك إن أكثر كيف أقول لك، يعني في القرارات ما تحتاج أحيانا معايير عالية في القرارات. ترى المنتخب ضد الرأس الأخضر لو دخل بال11 الأصح أظن إنه بيفوز. الموضوع ما يدخل في احتمالات كثيرة بقدر ما إنه يدخل إنك أنت يا أخي تعطيهم أفضل وضعية ممكنة، 11 لاعب كل لاعب قاعد يخدم لاعبه مباشرة راح يفوز. الشيء الوحيد اللي كان يشفع لرينارد في فترة الأولى تحديدا مع المنتخب كانت اختياراته، ما كنا نتكلم عن أفكار أو مبادئ، كانت اختياراته. وطبعا وقتها كان عنده لاعبين مثل سلمان الفرج وغيرهم في أوج عطائهم، هذا كان يفرق معه كثير. فهي قضية اختيارات، المنتخب دخل مباراة الرأس الأخضر ب11 اختيار صحيح، تفوز تخسر الله أعلم، لكن أنا أضمن لك أنك راح تقدم مردود ممتاز بإذن الله.
1: قبل عماد نروح له مباراة إسبانيا، أبغاك أنت تعلق على هذه النقطة، أنه كلنا قاعدين نتكلم أنك راح تواجه ضغط عالي ضغط عالي ضغط عالي. نحن يمكن هنا قلنا أنا كجلال كنت أفضل ناصر يلعب، وأنا من وجهة نظري ما أحب أشيد بأفضل السيئين، يعني إذا اللاعب ما كان رائع ما أبغى أشيد فيه، لكن ناصر فعلا كان أفضل السيئين في المباراة، يعني كان قتالي على الكرة، رجل تحسه رجل في الملعب مقارنة بلعيبة خيب الظن كثير، لكن كنا نقول ناصر مكان الخيبري لأنك أنت راح تواجه ضغط كبير جدا. ما ألوم الخيبري، يعني في الأخير الناس كلها ماسك الخيبري ما أقدر ألومه، مو هو اللي لعب نفسه، لكن ليش محمد كنو لا، خصوصا أنه محمد كنو متنفس الكرات العالية. أنت نحن شفنا الشوط الثاني دخول كنو، ترى في كرة خرجنا فيها من المدافعين محمد كنو حضرها براسه، كنا قادرين نلعب على الفكرة البسيطة هذه. وزي ما يقول حسين، ترى كرة المنتخبات فعلا بعيدا عن الأمور التكتيكية المعقدة والأدوار المركبة، ترى أحيانا لعبك بال11 الأفضل يعطيك كل شيء. نحن قاعدين نشوف منتخبات تلعب ما يجل لاعب واحد، يعني وهذا الشيء يصير حتى في كأس العالم الماضية، إنه في لاعب واحد مثلا نفترض ميسي ما يجري في المباراة أكثر من 5-6 كيلو، لكن المنتخب تشعر إنه مترابط بشكل كبير، الأفكار أوضح. فمن مباراة إسبانيا لمباراة الرأس الأخضر أعطيني الفكرة كاملة.
2: شوفوا ممكن في أكثر من نقطة توقف عندها بخصوص المباراة إسبانيا وتربطها بمباراة الرأس الأخضر. في البداية زي ما ذكر ممكن حسين سريعا مسألة الاختيارات، يعني كان حتى قبل المباراة في نقطتين أنت وارد أنك أنت توقف عندها، نقطة أكيد إبقاء كنو على الدكة، يعني أنا شخصيا ذكرت نقطة وأكررها الآن وبكررها بكرة وبكررها يعني طوال ما الجيل هذا موجود، يعني أعتقد أنها هي بتبقى ثابتة. ممكن أكثر لاعب أنا استحالة أستغني عنه في المنتخب الحالي هو محمد كن، استحالة. أنا ما راح أفكر تبى تستخدم ارتكاز، تبى تستخدم لاعب مركزية متوسطة، حاب أنك أنت تأخذ يعني اختراع خارج عن الصندوق وخارج عن العادة وتلعب فيه كمهاجم ثاني بالثلاثة خمسة اثنين عشان تستفيد منه بالتحضير والكرات العالية، موضوع راجع لك. لكن مسألة أنه لاعب مثل كنو استحالة أنا أستغني عنه.
0: صحيح.
2: تجربة كنو تذكرني بتجربة بلجيكا مع مروان فلايني، مع فارق التشبيه بطبيعة الحال بما أنه في اختلافات واضحة. مروان فلايني كان

0: لاعب لا غنى عنه بلجيكا، وكان في تحفظات دائما انه الجيل الرائع البلجيكا مع هازارد ودي بروين ولوكاك والدرفيلد وبقيه اللاعبين، ايش اللي لعب مروان فليني مع هذه المجموعه الفذه يعني اللي هي تمثل افضل جيل تاريخيا تقريبا لبلجيكا، وصلت نص نهائي كاس العالم. الفكره ببساطه كانت في مارتينيز انه لاحظ انه انا عندي لاعب ما يضيف، ما في لاعب اخر في المنتخب يضيف اللي يضيفه مروان فليني ببساطه شديده. كان عندك لاعب يضيف لك نقاط ما في اي عنصر اخر في المنتخب يضيفها. طيب ايش الرابط المشترك ما بين صاحبنا فليني وما بين محمد كنو؟ انه انت عندك افتقاد واضح لمعدل الاطوال، هذا شيء ما حوله خلاف، مهما كانت كرتك تستند على انك انت تلعب كره على الارض اكثر، هذا شيء ما شفناه من الاساس، لكن خلينا نقول كاصل ك زي ما يقولون على الورق كان مفترض انك انت تلعب بهذه الكيفيه. تبقى اللعبه فيها خلينا اقول لك هجمات كثير خارج السياق، فيها حالات شاذه باستمرار، فيها حالات من الاساس انت تفشل فيها في تطبيق افكارك، فيها طابع بدني، فيها طابع جسدي، فيها طابع يعتمد على الهوائيات، فيها طابع يعتمد على الكرات العائمة بخصوص المباراة، يعني اللي الاستحواذ من الأساس فيها ما يكون مملوك لأي طرف من الطرفين. أنت تحتاج محمد كنو، ما فيها كلام، يعني تبقى وصلت المرحلة أني فعلا حاب أشوف الرجل في أي مركزية.
1: صحيح.
0: بس أنه لابد يتواجد في الملعب، يعني حتى ممكن كنا نتكلم الحلقة الماضية بخصوص مسألة الارتكاز وأنه إحنا ما نشوف، أو أعتقد أنه حديث يعني خاص بيننا افصحنا فيه للعامه انه احنا ما نشوف كنو ارتكاز مثالي.
1: صحيح.
0: انا وصلت المرحله العب في ارتكاز ما عندي مشكله، انا بتقبل عيوب كنو كلاعب ارتكاز، خصوصا انه ما شاء الله تبارك الله يعني كابتن عبد الله الخيبري ما هو مقصر في الاداء اللي يقدمه، يعني يخليك تلعب اي لاعب في الارتكاز لو انك تطلع بكل دفاع.
1: هذا اللي رجعني نقطه دونيس في القائمه،
0: وهذا يرجعنا كذلك لنقطه دونيس وقت ما طرقنا المختار علي وطرقنا
1: علي الحسن.
0: علي الحسن
2: ومباراه مثل هذه الراس الاخضر، يعني اعتقد صالح ابو الشامات مكانه كان واضح، لاعب قادر على صناعة فرص كثيرة هو مصعب الجوار.
0: تماما.
1: اجتهد دونيز زيادة عن اللزوم، اجتهد شويتين.
0: الفكرة حتى كذلك ممكن نقطة أخرى بخصوص الاختيارات، مسألة سالم الدوسري. أنا أحب سالم، وأعتقد الحمد لله هنا في استاد العربية أثنين على سالم لأنه لاعب يستحق الثناء كثيرا، لكن الرجل في أوج سنواته وقت ما كنت تحطه في أنصاف المساحات وعمق الملعب ما كان يقدم أفضل مردود ممكن. والمثير يعني والله العظيم ما بقول المثير للضحك، لكن خلينا نقول المثير
2: للريبة
1: للدهشة
0: للدهشة للدهشة، أعتقد أنه الوصف المناسب أنه الموسم هذا تحديدا كان واحد من أكثر المواسم اللي إحنا شفنا سالم الدوسري فيها في العمق مع إنزاغي. صحيح. وسبحان الله كان واحد من أقل المواسم اللي أنت شفت فيها سالم في العمق من ناحية الأداء.
1: صحيح.
0: وقررت أنك أنت في أكثر مباراة شدة وفي أكثر مباراة أنت تحتاج فيها لمسة إبداعية، أي عنصر إبداعي، لأنك استحالة ضد إسبانيا كنت قادر أنك أنت تطبق طبيعة أفكارك، شيء شبه مستحيل، لا بتقدر تجاريهم كأفكار، ما بتقدر تجاريهم كجودة فردية، ما راح تقدر تجاريهم كحيوية وطاقة، فأنت كنت محتاج توفر لاعبينك على الملعب أفضل وضعية ممكنة، إما كان كأفكار على الأقل كمركزية. أنت أفسدت الموضوع هذا مع محمد كنو، وأفسدت الموضوع هذا مع سالم الدوسري، وأكملتها بعدها كذلك بتدخلاتك. هذا من ناحية دونيس، طبعا أكيد بعيد عن التحضير التكتيكي اللي احنا شفناه وكان هزلي بمعنى الكلمة، لأنك انت تحولت إلى رسم معين، مترتبات الرسم ما أعتقد أنها كانت جيدة على المنتخب أمانة، لكن خلينا نقول التفصيل التكتيكي يطول فيه. الفارق ما بين المباراة هذه ومباراة الرأس الأخضر يعني بعيد، احنا ممكن نتكلم فنيا أكثر، نتكلم بتفصيل واختيارات وتشكيلة وما إلى ذلك، لكن مهما لومت دونيس في مباراة إسبانيا وأنا أكررها مرة أخرى، في حد أدنى من الأداء الفردي من اللاعبين، إذا نزل عن هذا الحد الأدنى ما راح أقول لك أنا ما ألوم المدرب، لكن أرفع عباءة الملامة قليلا من المدرب.
1: صحيح.
0: يعني لاعبين المنتخب خصوصا في الربع الساعة الأولى كانوا عايشين في كوكب مختلف عن الكوكب اللي احنا عايشين فيه، أداؤهم الفردي كان الواحد ما بيقول هزلي، لكن خلينا نقول انه كان سيء جدا.
2: لا كان هزلي في مواقف هزلي.
0: يعني بمعنى الكلمه كان اداء ما له علاقه بكره القدم،
1: وضحت بالذات في الهدف
2: يعني الأول. انا اشوف انا زي سالم يمكن ما كان له لقطات فرديه كثيره دفاعيا، لكن لاعب مثل سعود انا مفترض انه هو المرجع الاول للفريق، لعب بتجارب اقوى، لعب في دوري اقوى، لعب كميه الاخطاء الفرديه من سعود في ذي المباراه علامة استفهام. يعني حسان انتقدناه في المباراة الأولى وقلنا مهما كان المنتخب حسان يظل أقل، عبدالله العمري كان أفضل منه، هذه المباراة الباكيج باكيج كامل، لكن أنا أنتظر من هذا الباكج انا انتظر

0: سعود اكثر شخص اكثر لاعب انتظره في هذا الخط يكون الاهدى اللي يمسك يوقف على كورته بشكل جيد
1: دفاعيا دفاعيا حتى دفاعيا. شوف سعود خطأ. ممكن خلينا نقول انه هو ما هو اعلى بروفايل انت ممكن تحصل عليه بالكره، اعتقد انه هذا ما في شيء خلاف،
2: اكيد شيء معروف.
1: ايوه، وحتى لحظه بروز سعود كان معروف انه هو برز بسبب قدراته البدنيه والدفاعيه وحيويته وطاقته العاليه. فسعود حتى اداءه الدفاعي ما كان جيد. فيوم تاخذ التصور العام عن المجموعه في حد ادنى من الاداء الفردي والثبات والصلابه الذهنيه اذا ما كانت متوفره في لاعبينك، خصوصا مع بدايات المباراه، إن كان للمدرب تحضير سيء واختيارات سيئة، هذا السوء الفردي والأداء الفردي السيء يرفع الملامة قليلاً عن المدرب. لأنه مهما كان، شوف أنا هذا شيء أجزم فيه 100%، سواء كان تحضير دونيس جيد أو سيء، خلينا نقول نفترض جدلاً أنه هو كان مختلف عن التحضير اللي إحنا شاهدناه وباختيارات مختلفة واختيارات أفضل، مع هذا الأداء الفردي ما كنت بتاخذ شيء.
2: لا لا، اللاعبين يتحملون الكوارث. وشوف أنت سابقاً ذكرت لي من واحد من أعقم المدربين كرش مثلا في البطولة،
3: صحيح.
2: مع ذلك منتخبات دائما في كأس العالم حضورها جيد، واقفين بشكل جيد، قادرين ينافسون في الثنائيات بشكل جيد. يعني على طاري اللقطات الهزلية، شوف في لقطات هزلية كثير في البداية، لكن يعني معلش أنا
0: هدف الركنية،
2: لا لا لا صراحة في شوف هدف الركنية والله إنه هين عندي،
0: مو هدف كوكاريلا، الهدف
2: لا اللي هو قبله. أنا كل الأهداف هينة بالنسبة لي مقارنة بالهدف الأول، وبجيك ليش. الكباتن عبدالله العمري، حسان تنبكتي، ولا جامي، إذا أنتم فعلا أنتم أفضل ثلاث سنوات في السعودية، معناته كل مسؤول في الكرة السعودية لازم يراجع نفسه مع كامل احترام والتقدير. الهدف الأول، أنت اليوم خلينا نتكلم ألف باء كورة، انت اليوم تلعب في خماسي دفاع. خماسي دفاع ايش معناته؟ معناته انت لما تلعب مساك مع اي لاعب المفترض ان انت لك التفوق عليه. ليش؟ لانك انت قاعد تدافع خمسة بعرض الملعب، صحيح؟ المفترض ان المساحات اللي بين لاعبينك اقل. عبد الله العمري عمل قرار غريب بحركة التسلل، هو ظهره مو مكشوف، يعني هو مو عارف مين في ظهره، واقف صح ومو واقف صح. امشيها لك عبد الله العمري. لا جامي، انت اللاعب الليبرو هنا في جدة عندهم الصلح يقول لك انت اللاعب القشاش.
0: قشاش
2: يعني انت اللي تنظف اي مهزله موجوده، انت موجود الحين تنظفها، انت هذا مكانك اساسا. راحوا عمل حركه التسلل. ترى في حاجه الناس ما تتكلم عنها، اللي صنع الهدف الاول اوير زبال، صحيح. ركض بالكوره ترى مسافه ومرتاح وكشف الملعب وشاف تحرك لامين، ولامين عمل التمويه على متعب في التحرك. كل هذا موجود، ولا العمري ولا الجاي موجودين. يا جماعة الخير، انتوا ايش قاعدين تسوون؟ يعني انا شوف، احنا تكلمنا عن دونيس وتكلمنا على رينارد وعلى مانشيني، لكن لا معلش، اللاعبين لازم لهم وقفة. يعني شوف في الاخير المدرب بيعطيك حد معين من الافكار، بيعطيك حد معين من الدفعة داخل ارض الملعب، لكن انت كلاعب لازم تتجلى، خصوصا في الليالي هذه. مباراة الارجنتين السعودية ما فازت بافكار رينارد بقدر ما فازت باداء اللاعبين. مباراة بولندا أيضا، رغم أنه إلى اليوم إحنا نتكلم عن مباراة بولندا، صحيح أنها انتهت خسارة، ولكن المنتخب قدم مباراة ممتازة جدا. كلنا نتذكر التجلي اللي صار من كنو أكثر من لاعب في المباراة هذه. فالقضية قضية مردود لاعبين. اللي صار في الهدف الأول تعرف، يعني أنا أعطاني انطباع، قلت عبد الله العمري ولا جامي، وما بعدهم طبعا ما شاء الله تبارك الله حسان تنبكت يعني كمل الموضوع، قلت هذول ما لعبوا في دفاع خماسي. يا رجل ابسط البديهيات في الدفاع الخماسي، اي لاعب ينطلق انت معاه في ظهره على طول، انت لك التفوق العددي ولك التفوق في المساحه. ما اعرف لقطه صراحه، انا معلش يعني معلش انا ما بكون قاسي، انا لو مدرب والله اجيبهم ساعه كامله اشغل لهم الفيديو اقول لهم ايش هذا، انتوا
0: اشرحوا لي،
2: اقنعني انت ليش سويت زي كذا. بس يعني
1: شوف ترى ما اعرف برضو من الاشياء يعني اللي تخليك تتعجب فعلا. انت الحين شوف فصلت في قرار واحد حصل تقريبا في 20 ثانية، لكن السؤال هو في 15 دقيقة أول 20 دقيقة كم قرار دفاعي سيء صار بهذا الشكل. شوف بالكورة، ترى المعلومية في أول 20 دقيقة السعودية مررت 4 تمريرات صحيحة ثلث ساعة. يعني يا رجل مهما أنت كنت لو تلعب بمبادئ سيئة وكنت تلعب بشكل نظري سيء وباختيارات سيئة وبعناصر غير مناسبة ورهبة المباراة، هذا أنا اللي أقصده بالحد الأدنى.
0: بس وصله،
1: يعني هذا اللي أقصده بالحد الأدنى، أنه في حد أدنى من الأداء الفردي. أنا لا بعدها لا دقيقة أقول وقف، أوكي ألوم المدرب، برجع للمدرب، برجع له لاحقا وبفصل وبنتقد وما ذلك، لكن لا هنا أنت حرفيا حتى أخطاء المدرب أنت كأنك بنيت جدار حماية.

0: أنا أسوأ وأنا ما ساعدت المدرب رغم تحضيره السيء.
1: وأنا مقتنع بذا أكثر.
0: مقتنع إنه
1: حتى بالبداية الخطأ كنا مفترض نكون أفضل من كذا.
0: تماماً. فهي الفكرة حتى لو تأخذها من منظور ثاني، حسين الآن فصل في خطأ دفاعي واحد، لكن لو ترجع تتابع أو

0: بتحل المباراة بشكل أفضل يوم تتابعها بالإعادة يعني عشان الواحد برضو ما يكون منطقي. لو ترجع تتابع أول 20 دقيقة وتترك الكرة اللي مع إسبانيا اللي هم جالسين يدورونها بكل أريحية، وهذه نقطة ما حتطرق لها أن إسبانيا حتى في عمق ملعبك أمام فريق قاعد يضغط بشكل متوسط كانت تدور الكرة عرضيا وطوليا بدون أي مشاكل، نترك هذه على جنب. لكن لو تركز على دفاعك وقتها ترى كمية الأخطاء اللي صارت مهولة جدا في ثلث ساعة، أنت حتى ممكن تركز أكثر على أخطاء اللي كان قابلية استفادة إسبانيا منها عالية واستفادوا منها فعلا.
1: حتى لو تحضير دونس كان ممتاز ما في فايدة
0: ما في فايدة ما في فايدة استحالة يعني. فلذلك لو نربطها أخيرا بالرأس الأخضر قبل اختيارات وقبل تكتيك وقبل تحضير وقبل عناصر، لا أنا أحتاج أن المنتخب كأداء فردي يكون أفضل، يكون أفضل أفضل أفضل ما هو بمرة ولا مرتين ولا ثلاثة، أفضل تقريبا بعشر مرات. نصف الأداء هذا لو أنت تطورت إلى النصف لو حطيناه على مقياس واحد من عشرة، طبعا أنت أكيد كنت صفر في مباراة إسبانيا يعني ما فيها خلاف، إذا صعدت إلى خمسة، خمسة ما راح تكون كافية مقارنة بسوءك اللي أظهرته. لابد أنك أنت تأخذ قفزة عشرة أضعاف بأدائك الفردي، بعدها نرجع للمدرب ونرجع نفصل بالمدرب واختيارات المدرب وما لذلك. أما إذا أظهرت تطور بسيط قابلية أخطائك كانت تقريبا مشابهة، يعني أعتقد أن المباراة اليوم
1: معلش لو سألتكم أنا في خاطر السؤال هذا صراحة تشكيل المثالية للمباراة.
2: بالضبط راح نروح له والله في بالي الموضوع لكن سبقتني فيه. لكن ناخذ مباراة إسبانيا هو موضوع الكرة، أنا تذكرت تسديدة عبد العال العمري
1: وترى أبو ليال قبل المباراة قال إحنا ما نبي نطول في مباراة إسبانيا
2: لا لا
0: صرنا يعني والله
2: هو نقطة أنا الإحصائية يعني هذه الأربعة تمريرات صحيحة فقط فاجأتني لأني أنا ما التفت لها.
1: أنا جدا ما فاجأتني يا رجل، كانوا عاجزين إنهم يستلم بظهره طيح على الكرة خذ فاول،
2: لكن تسديد في لقطة عبد العال العمري اللي سدد الكرة من نص الملعب
1: ما تحضر
2: هذيك اللي سدد الكرة المرمى إسبانيا، حتى الشباب في تويتر يقول لك هذه كويس
1: نص الملعب. إيه صحيح
2: الشباب في تويتر قالوا هذه تنحسب لنا تسديدة إن شاء الله في الإحصائيات بشكل عام.
1: الموضوع والله الموضوع محزن صراحة
2: جدا جدا. فخلينا نقول بالمصطلح الشعبي اللي نستخدمه إن شاء الله يكون هذا الكف اللي راح يصحينا المباراة الجاية مباراة الرأس الأخضر. ومثل ما قلنا ترى نحن لما نتكلم نقول اللعيبة ما أنا منتظر منهم أكثر، مو لأنه دونيس جديد، في الأخير دونيس مو جديد، مدرب يعرف الدوري السعودي وانتقدناه إلى اليوم نحن ننتقده. لكن أنا لما أشوف مثلا مباريات منتخبات مفترض أنها أقل منك من ناحية ما يعطى للاعب ما يقدم للاعب التسهيلات. منتخب إيران جاي بكل مشاكله وبكل العدائية اللي حصلها، التذاكر من جمهوره تعطى لجماهير أخرى واضح أنه، لكن أعمار كبرى يعني كلهم قد سالم وفي لاعبين اكبر من يعني فاهم
0: ولا لكن كميه. لو بتضرب مثال يعني فعلا مثال ينطبق على منتخبنا، غانا. غانا ايش اللي يجمعها من منتخبها؟ ان المدرب تعين قبل البطوله بشهر.
2: بالضبط
0: قبلها ما كان مدربهم. النقطه الثانيه، غانا عندها 5 إلى 6 لاعبين كان المفترض ان هم يكونوا موجودين في كاس العالم، لكن تم استبعادهم اما لاصابات او غيابات على راسه، ممكن طارق لامبتي وغيره من اللاعبين اللي كان المفترض انهم يكونوا موجودين.
1: محمد قدوس برضه،
0: محمد قدوس اكيد، محمد سليسو اكثر من لاعب كان المفترض انه هو يكون موجود مع غانا ما تواجد. المشاكل الماليه ما شاء الله عندنا فارقه كبيره
2: ولا يعني، وما تقدر تحكمها بالاحتراف. يعني مثلا احنا نقول مثلا المغرب الجزائر، الان منتخب مصر كم لاعب محترف؟ ترى انا اقدر احسبهم، ما ابغى احسب محمد عبد المنعم لانه ما لعب كثير،
1: نتكلم على 4،
2: نتكلم على 2 مؤثرين بشكل كبير وان كان عمر مرموش ما يشارك به. مقارنه باجيال سابقه المنتخب مصر كان فيها 12 13 لاعب اذا ما كان اكثر، صح يا مخرجنا؟ يعني كنا نتكلم على اجيال فيها لاعبين في كل انحاء اوروبا منتشرين. ما نقدر نقارن السعوديه معهم، لكن الان تقدر تقارن نفسك معهم. انت عندك مثل ما اوكي مع فارق التشبيه في محمد صلاح في عمر مرموش، انت بدات طريقك، دوريك اقوى حاليا من الدوري المصري. نعم الانديه المصريه لما تلعب ضدك تقدم اداء بطولي، يعني تحول المباراه لمباريات بدنيه وتكسبك من هذه الناحيه لكن شوف اللي قاعد يسويه مصر. نعم في فارق بالمجموعه اكيد يعني مجموعه، لكن في الاخير انا اتكلم على الاداء البطولي. امام عاشور هذا اكثر لاعب ينتقد في مصر، محمد هاني من اكثر اللعيبه ينتقدوا في مصر
1: صحيح
2: الفتره الماضيه، لكن شاهد اداء من اروع الاداءات الفرديه.
1: سابقا كنا نشوفه في المنتخب نفسه، يعني في لاعبين احنا كنا نوصفهم ونقول هذول لاعبين المنتخب مو لاعبين انديتهم.
2: بالضبط.
1: على راسهم الله يشفيه عفيف هذا المولد
2: صحيح.
1: كان لاعب مع المنتخب مختلف وغيره،
2: وفتره من الفترات نواف العابد كان هذا الرجل،
1: وان
2: كان
1: نواف العابد من لاعب صحيح.
2: فنحن نتمنى فعلا انه يكون منتخبنا في الصوره، لكن ارجع لحسين هو قال نبغى نلعب بالتشكيل الافضل ويكفي ان شاء الله منتخبنا.

0: انه على الاقل نقدم مباراه افضل. ف نروح للتشكيله الافضل يا عمده اللي اتفقوا عليه اثنين نحطه في الرسمه الاخير يعني.
1: انا اشوف كل واحد يدلي بدلو في تشكيلته.
0: لا انا اخذها مركز مركز يعني.
1: انا عندي صراحه رسم وتفاصيل كثيره.
0: انا احنا رايحين 4-3-3 اغلبنا صح ولا؟
1: انا اتوقع ان 4-2-3-1 ممكن تكون خيار كويس يعني.
0: امين الامين هو الواحد هذا راح يحدد يعني.
2: ايوه 4-2-3-1
0: او 4-2-3 هو الواحد يعني. هو الرسم المثلث اذا كان مقلوب ولا كان مثلث عادي هو اللي حيحدد الموضوع. في حراسه المرمى
1: انا رويس اكيد.
0: ظهير الايمن
2: سعود.
1: اتمنى ان المره هذه تكون في فرصه لابو الشامات اكثر.
0: علي مجرشي.
1: لا علي لانه المنتخب راح يلعب مع لا تضحك. لا بالعكس كامل التخدير للنجم علي مجرشي.
0: ايش بضحك يعني؟
1: هو ما اعرف
0: ما ادري يعني.
2: لا اضحك لانه هو فعلا اذا منصف.
1: اذا انا تخيلت سيناريو المباراه كويس المفروض المنتخب راح يلعب مع الكوره اكثر. اتوقع اعطيني ابو الشامات ما في.
0: انا اشوف سعود صراحه حتى مع الكوره ترى سعود انا اشوف انه في دور كبير.
1: انطلاقات جيده دور جيد لكن هي تعتمد على الجناح اللي قدام. انا جايك بالكلام.
0: ايوه الجناح الظهير الايسر متعب
1: اكيد. والسيد دونيس ما ترك لنا مجال يعني.
0: قلبين دفاع.
1: ما عرفت مبكتي جاهز
0: على كلامه جاهز.
2: صدقني ما يفارقه
1: والله.
2: انا بالنسبه لي ما يفارق
1: صراحه يعني. عبد الله العمري واي واحد جنبه يعني مع كامل احترام التقدير
2: له. علي الجامي. عبد الله العمري.
0: انا اشوف حسان عبد الله. ترى في الدكه جهاز ذكر اللي ما اعتمد عليه بشكل كبير لكن التجربه تفرق.
2: لا لا
0: التجربه تفرق
1: يعني. معلش بما ان احنا تطرقنا ترى الكابتن حسان تنبكتي لازم يراجع نفسه كثير. هذا الكلام على موسم ككل يعني. انت معلش لما تيجي تخلص كوره انت عندك اثنين. يا يعني انت تكون المدافع العدواني اللي يشتت اول باول يا يعني انت المدافع الرايق. تيجي بينها ما ينفع
0: يعني
1: يجي
2: ترى في نزعة كذا تشتيت يعني تحس. أيوة. أنت أكيد ملاحظها في الهلال.
0: اللي طبعًا.
2: اللي هو تعرف إنه يكون بين قرارين.
0: أيوة.
2: أنا مدافع هادي ورايق. أيوة. وواقف على كورتي وبأوقف على الكورة ومررها لأقرب خيار تمرير.
1: أو إني
2: معلش أكون زي عبد الله العمري مدافع دواني.
0: أنا حسان يعني لازم يركز على إيجابياته يعني. أنا حسان لواحد مثلاً مدافع من أفضل المدافعين اللي شفتهم فترة طويلة. مدافع ما أقول لك كورته سيئة بالعكس كورته من أنظف الكور. لكن فعلا القرار اللي اتخذه في بعض المباريات يعني في مباريات كثيرة حسان أخطأ فيها في الهلال كأنه يقول يا أخي هذه مو المباراة اللي شتت فيها. نقدر تكون لقطة خطيرة جدا يعني. اتخذ القرارين سوا ويشتت تشتيت خاطئ له تشتيت ولا تمريرة فعلا مثل ما قلت. لكن أنا أظل أشوف حسان لابد يكون أساس
1: تقريباً.
0: حسان يعني مدافع صلب فعلا. بين الثلاثة قراءة اللعبة أنا أشوف حسان الأفضل كقراءة اللعبة نفسها. لكن فعلا حسان في أقل أيامه.
1: طب جميل يعني تقريبا إحنا الآن متفقين على كل شيء إلا الظهير اليمين.
0: أنا سعود أبو الشامات.
1: حلو.
0: قلبين الدفاع عبد الله وحسان. هو الأجامي هنا بس يعني. بس أنت قلت يعني ما حتفرق.
1: متعب عليه صح.
0: محورين.
1: ناصر وكنو.
0: قدامهم.
1: أنا أتمنى إن اللاعب اللي يكون خلف المهاجم. أتمنى المرة هذه نشوف عبد الله الحمدان خلف المهاجم.
0: مهاجم يعني الأقرب لمهاجمين.
2: مصعب.
0: أنا مصعب. في الأخير.
2: رغم إنه الآن يعني ما شاء الله كابتن مصعب.
0: ونقدر نلعبها. وأنا أشوف نقدر نلعبها
1: مصعب ترى الناس ما تكلمت ترى مصعب يعني ممكن من القلائل اللي ظلموا في مباراة إسبانيا. مركزية اللاعب الوسط الأيمن.
0: طبعًا طبعًا.
1: هزلية من السيد دونيس لكن معلش.
0: وهي أنا أقول لك بعض الاختيارات حتى مباراة إسبانيا أنا أعتقد باختيارات أفضل من هذه بكثير كان ممكن نخرج على الأقل بعمل أكبر لو اللاعب قدم اللي عنده. طيب جناح أيمن
2: مندش
0: أيسر سالم يظل سالم.
2: ما راح تستغني عنه يعني منطقيا ما راح تستغني.
0: يظل سالم. أيمن يحيى شوف.
1: لا ممكن هو الكلام على الغنام بس صح. أنا أقبل أن سالم يلعب بس معلش
0: إذا أيوة.
1: انت شفت الشوط اذا انت شفت أيوة المستمر لخامس شوط بنفس الشكل.
0: وفي الاخير انا ما اقدر حتى سالم ما اقدر الومه يعني. مباراه الاوروغواي تحديدا نقول مباراه اسبانيا اساسا كله كان خلف الخط يعني. حتى بالعكس اللحظات اللقطات العنتريه كانت من سالم اكثر من اي لاعب ثاني. لكن مباراه الاوروغواي دقيقه 65-70 تكلم كان ممكن تخرج بنتيجه افضل فعلا في مباراه الاوروغواي لكن لانك كنت واقف في الملعب كان في لك حضور في الملعب عكس مباراة راس حربة.
2: فراس
0: حمدان تبغى تلعبه مرتين مو ولدي الدرجة.
1: أنا أتمنى لو كان جاهز مع كامل احترام نجمنا أبو طارق
0: صالح.
1: أتمنى صالح يكون موجود لو كان جاهز. ما أعرف صراحة شيء عن جاهزية.

0: أنا بس فكرتي في التشكيلة مو إنه بقدر إن أفضل 11 فنيا بقدر ما إنك أفضل 11 ذهنيا يعني حتى
1: وهذه حتى دي ما يقدر
0: بس حتى ثنائية ناصر وكنه ليش أنا مثلا راهنت عليها؟ لأنهم الوحيدين اللي قدموا مردود محترم في الدقائق اللي لعبوها وهم الأعلى جودة بس رهاني كان على حضورهم أكثر من جودتهم أعلى. صالح الشهري أشوف أنه صراحة ممكن يكون رجل ليلة مثل هذه خصوصا إذا أنا مثل ما قلت لك أرجع أقول لك إذا أنا تخيلت سيناريو المباراة بشكل جيد راح تحتاج مهاجم في الصندوق ممتاز ما في شك أنه فراس هداف ولكن صالح كلاعب صندوق أنا أميل له أكثر من فراس.
1: أنت متخيل المباراة نفس ما يقول حسين إنه هذولاك راح يستبسلوا في الخلف في خطوط منخفضة؟
0: أو مو استبسال بس إنه
1: لا يعني خطوطهم راح تكون منخفضة ويلعبوا على التحولات طول الوقت ولا راح تجي لهم فترات كثيرة؟
0: لأن كمتعادلين ترى يتأهلون كثاني
1: طبعا
0: غالبا يعني لو الإسباني فاز.
2: شوف هو ممكن في نقطتين تخليك تتصور فعلا نفس التصور. النقطة الأولى إنهم فعليا ما يحتاجون يفوزوا هم يحتاج إنهم يتعادلون. وأعتقد أنه صراحة كذلك منتخب الرأس الأخضر عنده تصور أنه حتى في حال تراجع في مناطق بشكل جيد واستقبل هدف عنده قابلية أنه يسجل التعادل أو أنه صعد بعد الهدف. فما أعتقد أنك أنت تحتاج المخاطرات. النقطة الثانية ترى جذابة وممكن طبيعة المباراة تلعب لو ترجع للتمريرات الصحيحة لكل مباراة الرأس الأخضر في المركز الأخير في البطولة
0: طبيعي
2: المركز 48 معدل تمريراتهم لكل مباراة 205 تمريرات هما في المركز الأخير. طبعا يجي بعدهم غانا مع السيد القدير كيروش يعني هذا شيء متوقع مع أنه هو يكون في المكان هذه لكن أنت تتكلم عن المركز الأخير. أوكي مباراة الأورغواي أمانة وإسبانيا يعني تلعب دور كبير لكن في الأخير أنت برضو لعبت مع الأورغواي وإسبانيا ترتيب المنتخب أعتقد أنه 33 أو 34 إذا ما خانتني الذاكرة فأنت بتلعب ضد خصم هذه طبيعته من الأساس فما بالك أنك أنت اللي محتاج الفوز وما بالك أنه هم فرصتين تكفيهم واحدة منها التعادل فالتصور أنه هم راح يلعبون خلف الكرة
0: وما بالك أنه منتخب ترى ممكن البعض ما أعطاهم حقهم في النقطة هذه خطيرين في التحولات يعني مندس وغاري رودريغز والشباب يرسلون تحياتهم صراحة أنا شفتهم في المساحات في مباراة الأوروغواي كانوا مخيفين تعرف عندهم اللقطات اللي هم قادر واحد ياخذ الكرة ويركض فيها أمتار بدون مشاكل طبعا ما شاء الله ترجع للعوامل البدنية عندهم انهم هم يدافعون سيناريو محبب لهم
2: طبعا وترى المعلوميه ولا تكون وضعيه تعرف في منتخبات يوم تقفل دفاعيا او تتراجع خلينا نقول في منطقه منخفضه من الملعب دائما تكون المعضله نقطتين النقطه الاولى انك انت وقت ما تتحول المساله بتكون صعبه يعني انت محتاج تتجاوز خط اول وخط ثاني من كثافه اللاعبين في ملعبك اذا توجهت للعاليه احتماليه انك انت تخسر عاليه لو انطلقت بالكره عده امتار غالبا اذا نجحت اللاعب راح يوصل للثلث الاخير من الملعب وقراره يكون يعني سلبي بشكل ما يوصف وهذا صحيح. طبيعي مقارنه بالمسافه اللي ركضها واشوف انه صحيح. قليل يتطرق للنقطه هذه ويركز عليها ويلومون اللاعبين عليها ممكن حتى لو لاحظت في مباراه غانا وانجلترا وقت ما سيمينيو كان يستلم الكره ويروح يركض فيها 15 متر 20 متر يعطيك أسوأ قرار في الثلث الاخير ممكن بعض يعني نقطه فيها راجع الخصائص سيمينيو بشكل عام لكن الأكيد أنه هو لاعب مساحات ممتاز أكيد. لكن لاعب مساحات ممتاز إلى حد معين مو منطق أني أنا أستلم الكرة في الثلث الأول أو الثاني من الملعب ومطالب أني أنا أركض للثلث الأخير وفي الثلث الأخير أتخذ قرار ممتاز كما شاء الله تبارك الله لاعبين الرأس الأخضر يعني عندهم من اللياقة وعندهم من المجهود الكبير اللي لاحظته أنا خصوصا في المباراة الأولى ضد إسبانيا ممكن صعودهم كان محدود جدا لكن كانوا يقطعون مسافات جدا عالية وكذلك يوصلون الثلث الأخير يتخذون قرار جيد وهذا ما يعني إن هم والله ما هم مستنزفين في الخلف ترى أنت يوم الدافع تستنزف مجهود وطاقة طبعًا أكثر طبعًا من لحظة امتلاكك
1: بالكرة. يعني الراهن على ذا الشيء إن شاء الله يكونوا بدنيا وهم ترى عندهم يعني عندهم غياب مؤثر مؤكد اللي هو الظهير الأيسر كابرال اللي كان في بنفيكا وراح الآن ترابزون سبورت أعتقد في قبل المونديال هو واحد من أفضل ثلاثة لاعبين في الفريق هذا أكيد غياب مؤثر خصوصاً أنه بحسب سوفا سكر أنه بديله بعمر 38 سنة فأعتقد يعني هذا يقطع الشك باليقين أنه ترى يا سيد دونيس أرجوك سلطان مندش لازم يكون موجود فكرة اللعب بظهيرين أعتقد لابد تتخلى عنها نقطة حسين لازم أرجع لها أنا أتمنى مصعب لأنه عندنا كرة ناقصة عندنا كرة فنية ناقصة في نص الملعب يعني مهما كان ناصر وكنه يعني انت تحتاج في هالمباريات لتمريرات تكسر الخطوط.

0: بشكل كبير.
1: في إشكالية بخصوص مصعب، على شو أقطع وردك أبو ليال، المشكلة أنه هو مع دونيس قاعد يلعب في مناطق عالية. أنا مصعب ما أحب أشوفه كلاعب،
2: مو عشان كذا رحت لأربعة ثلاثة ثلاثة،
1: ما أحب بس
2: ناصر أقرب لسالم،
1: القضية في الأدوار، لأن أنا أشوف أن دونيس في مباراة الأوروغواي ومباراة إسبانيا مهما كان دور مصعب سواء كلاعب وسط ثالث، وما أعرف ممكن عمدي صحيح لي ولا تهون أبو ليال، أو حتى يوم لعب كلاعب وسط أيمن كان لاعب مطالب أنه دائما يستلم في مساحات طبعاً متقدمة طبعاً. في مباراة إسبانيا في بعض اللقطات كنت أشوفه يطلب الكرة في ظهر كوكريلا، يعني أدوار ما هي مناسبة له، وهذا اللي دائما يخليني أرجع أعيد يعني يعني أنا السيد دونيس مع كامل احترام التقدير لازم يحمد ربه على مردود لاعبينه، لأنه بصراحة مردود لاعبينه غطى عليه كثير يعني.
2: وشوف يعني ولا أنا مقتنع تماما أنه في مثل هذه المباراة تحتاج لعدد مهاجمين أكبر بكثير، خصوصا أنه أنت راح تلعب ضد كثافة في المنطقة، اللي خلينا نتكلم أمام المدافعين كافيردي بشكل عام راح يكون فيه كثافة كبيرة من اللاعب اللي قادر يستلم في انصاف المساحات، اعتقد صعب جدا نلقى اللاعب هذا
1: الجوانب الذهنيه والله ابو ليال،
2: لكن بحاول الله انها تكون يعني دائما اقول ترى في امور تكسر هذه المباريات. انا مقتنع تماما انه الهدف الاول لاسبانيا كسر ما بعده بشكل اقوى، نحن بدانا خلينا نقول مذعورين خايفين، لكن الهدف هذا
0: اي دمر
1: صحيح.
2: فممكن تحصل لك لقطه وتسجل الامور تنقلب عليك راسا على عقب، لكن فعلا
0: ترى برضو يعني من قط كذا مثيرة للاهتمام، يعني أنا طلعت مجموعة من الأرقام طبعاً هذه خارج السياق، يعني هم ما يدرون عن اللي أنا بطرح لهم حالياً، أباخذ رأيكم فيها لأنه عندي لمسة أنه إحنا معطين تقدير من منتخبنا في مسألة الاستحواذ على الكرة ومسألة الفعالية الهجومية ما أتصور هيمنة، ما أتصور أنك أنت تكون تلعب في ملعب الرأس الأخضر على طول، لأنه ترى بشكل عام أنت إلى الآن عندك مشاكل ثقيلة بالكرة. النقطة اللي بتفرق أنه المنتخب وارد يدخل المباراة هو عنده غايات استحواذية أكثر، لكن في ذات الوقت أنت معدل خسارتك الكرة جدا عالي، وهذا شفناها ترى المعلومية حتى في الشوط الأول الجيد المفترض ضد الأورغواي معدل خسارتك للكرة جدا عالي. فيوم ترجع الأرقام هذه يعني اللي توضح المعلومية أنه الفارق بينك وبين الرأس الأخضر الآن حتى من ناحية امتلاك الكرة والفعالية الهجومية ما هو عالي، فارق الأهداف المتوقعة اللي هو ما بين اللي خلقتها وما بين اللي استقبلتها. منتخبنا في المركز 41، الرأس الأخضر في المركز 42، سالب 3.20 سالب 3.30. يوم تأخذ شيء ثاني اللي هو التمريرات الدقيقة لكل مباراة،
1: معلش إيش الرقم الثاني؟
2: الأهداف المتوقعة،
0: الأهداف المتوقعة
2: تطرحها من الأهداف المتوقعة عليك،
0: هو هذه الرقم للإحصائية هذا اللي هو أنت كلكم الاثنين بالسالب ما شاء الله تبارك الله. يوم ترجع اللي هي
2: أنا عندي فضول، أنا عندي فضول عندك الترتيب ولا كامل مين اللي بعدنا يعني؟
0: طيب عندك بعدك يا طويل أنت عندك في المركز 41 السعودية، 42 الرأس الأخضر، 43 سكوتلندا اللي بالمناسبة يعني عندي تحفظات عليهم كثير يعني يبدو أني كبيتها فيكس بشكل كافي، 44 العراق، 45 هايتي.
2: يعني هذا توقعت تونس لكن
0: موجود موجود ترى باقي ثلاث مراكز تحتها ما ظاهر لي حاليا، متأكد أن تونس موجودة يعني ما فيها كلام، هذه متأكد من الموضوع، لكن هذه مسألة اللي هو الفرق ما بين الأهداف المتوقعة اللي خلقتها واستقبلتها. اللمسات في منطقة المنافس، الرأس الأخضر المركز 46 16 لمسة طوال البطولة، السعودية في المركز 47 12 لمسة طوال البطولة في منطقة المنافس.
1: منطقة المنافس نص الملعب الخاص فيه طبعا
0: اللي هو خلاص الثلث الأخير من الملعب تحتسب بهذا الشكل، 16-12
1: ما شاء الله
0: 46-47 ما في أحد أسوأ منك إلا أوزبكستان اللي هو في المركز 48. يوم تجي
2: أوزبكستان جيل أخير، الجيل الجاي أنا مقتنع تماما أنه
0: صحيح عندهم مشروع جيد
1: تقريبا أول مشاركة عموما لهم صحيح
2: أي بس عندهم فئات سنية صراحة تطورت بشكل كبير
0: وبدأ يظهر أكثر من لاعب. يعني الإحصائية الأخيرة وهي التسديدات على المرمى لكل مباراة، الرأس الأخضر في المركز 38، السعودية في المركز 43.
2: هذه بتسديدة العمري اللي قبل النص معاها
0: ما وصلت المرمى
2: لا هي
0: وصلت
2: هي وصلت
0: ممتاز عشان محسوبة اللي هو أنت عندك السعودية معدل تسديدتين لكل مباراة، الرأس الأخضر معدل تسديدتين النص. فيوم تجي هذه أنا بالنسبة لي تفسيرها نقطتين، النقطة الأولى أنه المنتخبين استحواذيا سيئين، هذه مخلصة منها، لعبوا مباريات ما تساعد ان هم يلعبون بطبيعه استحواذيه.
2: بقول لك ترى أيوة. مجموعتنا برضو
0: يعني المجموعه تلعب دور صراحة. اعتقد هذا شيء جلي وواضح
1: قوه الخصوم اكيد،
0: لكن في نفس الوقت هم اثبتوا واظهروا من خلال تفاصيل وحيثيات معينه انه رغم انهم لعبوا اقل منك بالكره ولعبوا ضد اسبانيا ولا الاوروغواي زيك، لكن لعبوا

0: فعالية هجومية أعلى، وهذه نقطة يعني أعتقد أنها مهمة. فأعطيني كذا تصور بشكل عام.
1: شوف هو التصور سبحان الله كل كلمة ذكرتها تذكرت شوط واحد، الشوط الأول ضد الأوروغواي. المفترض أنه هو الشوط اللي أنت كنت مهيمن فيه، كنت مستحوذ فيه، كنت قادر تلعب كورتك فيه، وعماد صار بيني صارت بيني بين الشوطين مكالمة. فقلت له
2: أنا عرفت السبب ليه أجل نزل الموضوع عن الشوط الثاني.
1: ها
2: هي مكالمتكم ساهمت؟
1: لا والله، لأنه هو ذكر تغريدة أنا تحفظت عليها. طبعا أنا على طول لمت عليها، اتصلت
0: دقيت هاوش،
1: اتصلت الضارب معه. فقلت له قلت له مع كامل احترام ترى الأوروغواي خلونا
0: يعني. والمعلومة ترى والله مكالمة رغم أنها كانت 15 دقيقة بس أغلب التصورات كانت صحيحة.
2: بس على فكرة بس كلام بيلسا كان عكس هذا.
1: شوف هو بيلسا في الأخير
2: يعني هو قال هم ما خلونا نقدم الكورة، والدليل ترى غير اسلوب كامل بين الشوطين.
1: صحيح، بس اول ما ارتفعت شده المباراه
2: بس هو غير المباراة. يعني هو غير
1: خلاص انك انت لعبت شوط يعني هم لعبوا شوط
2: غير جيد. ايوه بس هو غير في الرسم وغير في اسلوب لعبه بشكل كامل صراحة.
1: صحيح،
2: وهذا بيلسا ترى اللي يعرف بيلسا هو مدرب بين شوطين من طراز
0: الرسم. نفس الفكره اللي اعتقد انه حسين كذلك يتصورها قبل ما ينطلق يعني بالفكره. ماذا لو بيلسا دخل بذات العدوانيه اللي دخل فيها الشوط الثاني؟ وترى المعلوميه هذا مو شيء صعب على مدرب مثل بيلسا، انا شفته مع ليدز يونايتد.
1: إيه نعم.
0: يجي لتشيلسي في ستانفورد بريدج ويلعب بكره عدوانيه 90 دقيقه
1: في فترته مع بلباو. صحيح في اسبانيا. فالشاهد بس نقطه بسيطه، انا شايف المخرج ياشر فما اعرف اذا بقينا وقت.
2: لا باقي.
1: اللهم صل وسلم على محمد. الشوط الاول انت اللاعب السعودي مفترض انه كان مهيمن، كان يلعب مع الكوره اكثر، تقدمت، السيناريو خدمك. في نقاط، في لاعبين لازم تركز عليهم في النقطه هذه مع كامل احترام والتقدير لهم، مصعب الجوير، سعود عبد الحميد. قراراتهم من أسوأ ما يكون. إذا هذه قراراتك وأنت المفترض أنك كنت متقدم، ترى الأوروغواي أعطوك المساحات، قدرت يعني الشوط الأول أنا ممكن ما ألوم فيه دونس كثير، ليش؟ قدرت تضرب ظهر الأوروغواي أكثر من مرة، قدرت تضرب خطوطهم أكثر من مرة، لكن القرارات صفر فاعلية. مصعب الجوير يستلم بين الخطوط يا رجل، حتى ما يرفع رأسه يشوف إذا في لاعب في موقف جيد يرجع مباشرة. طبعا هذه بشكل عام ساهم فيها ان انت ما عندك لاعب رانر قدام يركض في المساحات. ابو الشامات وسالم كانوا لاعبين يفضلون يستلمون في اقدامهم اكثر، فما قدرت تستغل المساحات. لكن من ناحيه ثانيه الحده في القرارات جزء مهم في اللاعب. اذا انت محسوب عليه انك انت لاعب ثلث هجومي وتميل دائما للقرار اللي هو فيه يعني القرار الامن اكثر، القرار اللي يحافظ على كورتك اكثر، هذا في الاخير انت ما راح تقدر تفرض هيمنتك، او حتى اذا هيمنت الهيمنة هذه ما راح تعكسها. قارنها بالشوط الثاني لأوروغواي للاندفاع اللي صار يا رجل، اكتسحوا حتى انصاف المساحات في دفاع المنتخب الى ما الكابتن محمد عويس خرج 9 تصديات، يعني رقم ما كان بسيط.
2: اشوف انا يمكن أروح لكلام مختلف تماما يمكن على اللي انت تقولوه بشكل عام. هذه المباراة لتصوري هو الشيء اللي انا اخشاه من ان احنا نلعب كورة بعرض الملعب بشكل مبالغ فيه اليوم، رغبة الاستحواذ اللي أكيد دونيس راح يطالب فيه إنه استحوذوا على الكرة لما توفر فراغات معينة تقدر نهاجم من خلالها. لكن أنا ما أتمنى مثل ما قال حسين، ما أتمنى تمريرات آمنة كثير، ما أبغى اللاعب يخرج بأربعين خمسين تمريرة في المباراة أغلبها صحيحة لكن أغلبها بعرض الملعب. أنا أبغى الريسك، هذه مباريات ريسك عشان لا نوصل لنهاية المباراة 15 دقيقة ولا 10 دقائق ونحاول نلعب الكل في الكل ونقول يا ريت. يعني نحن بحاجة الريسك، لكن الريسك هذا فيه نقطة مفصلية لابد تكون استعارتك للكرة أفضل ما يمكن. أنا هذه المباراة لو أقدم شيء قبل كل شيء أنك أنت تعرف تستعيد الكرة في أقل وقت ممكن. صدقوني يعني لو حصل هذا الشيء اليوم راح نلعب واحدة من أفضل النسخ، راح تكون فيه أخطاء كثيرة، راح تكون فيه محاولات أكثر ومحاولات أكثر ضد فريق دافع طوال مبارتين وأكيد أنه أرهق، معناه ان شاء الله وصول اكثر.
1: كذا خلينا نمرر الاجنده. طيب انا عشان كذا راهنت على الحمدان
2: بشكل عام. الحمدان في راس البريكان، حتى سالم مع تقدمه في العمر اعتقد ادوات ضغط جيده، سلطان مندش اداه ضغط جيده، لكن لو ناخذها في اله حاسبه سلطان مندش هجوميا افضل من ابو الشامات. عبد الله الحمدان كهجوم كاضافه هجوم افضل بكثير من انك تلعب بلاعب اقرب للاعب 10 كلاسيكي. اكيد يظل عندك نقطة إن أنت تبغى اللاعب اللي قادر إن هو يرفع راسه ويمرر للظهير اللي راح يكون بدون مراقبة، الظهير اللي راح يرفع أوفر. أخشى بعيدا أشوف عبد الله الخيبري باعتقادي إني راح أشوفه اليوم يعني فجرا أساسي، إن شاء الله إذا شارك أساسي يقدم اللي عنده. لكن حقيقي استعارة الكرة أهم عنصر في مباراة مثل مباراة اليوم. شفت

0: مباريات كثيرة في هذا المونديال. الفريق اللي كان يرجع كرته بسرعة كان يلعب دقائق أفضل بكثير من الفريق اللي كان يمكن أحيانا يملك نجوم أو لاعبين صف أول بشكل عام. الإكوادور شفناهم بالأمس، وأنا شفت المباراة كاملة، وشفت الإكوادور في مباراتين في هذه البطولة. هدية للبطولة صراحة، هدية للبطولة. أنا مدرب ما أعرفه، وتفاجأت أنه حتى واضح صغير سن فعلا. يعني أنا
1: صحيح.
0: فريق عدواني من الطراز الرفيع، فريق قادر يستعيد الكرة. يعني تشعر هناك أربعة كايسيدو صراحة في الملعب أمس.
2: أحلى كايسيدو واحد.
0: تشعر أن هناك أربعة كايسيدو في الملعب أمس، ولما يستحوذوا على الكرة كمية الثقة بإمكانياتهم غير طبيعية. يعني أنا لاعب مثل كيميتش، لاعب مثل ظهير الأيسر ريام، أعتقد شافوا الويل أمس، شافوا الويل مواجهات واحد لواحد كانت طاغية.
1: الحدة في القرارات الهجومية عندهم عالية كانت.
0: مباراة اليوم أنا أتمنى يعني اللاعب السعودي، ما أدري إذا في أحد ممكن يسمع وفي أحد ممكن يتذكر بعد المباراة، لكن حدتك اليوم بدون كرة والله هي طريق وصولك. الحدة معناه أنك أنت تلعب مباراة ب يعني نقول المصطلح اللي نقوله بمرجلة كبيرة. بالكرة راح تخطي كثير، هذا كاس عالم، حجم اللحظة عليك أكبر من أي بطولة أخرى، لكن بدون كرة لابد تظهر إمكانياتك. أنا شفت إيران، شفت حتى مصر ضد بلجيكا، شفت منتخبات عربية أظهرت أفضل ما يمكن من غير كرة، وشفت النسخة الثانية تونس من غير كرة، الفريق اللي كان سهل جدا الوصول لمرمى، سهل جدا جدا، حتى هو يملك لاعبين تقول والله هذا اللاعب قادر تأخذ منه، قادر تأخذ منه، ما كان في أداء.
2: نوجه تحية أكيد للسيد هيرفي رينارد، نورنا في
1: والله الوطن. ما أظن أنك أنت في مجال يسمح لك تشمت.
0: بالضبط. نحن بعد الحلقة الجاية ممكن نحدد راح نشمت أو لا، لكن بإذن الله منتخبنا يبيضها. واحدة من الفرص أنا أشوف منتخبنا، وإن كان قليل حظ في المجموعة، لكن سعيد حظ في نتائج المجموعة صراحة بشكل عام.
1: تفوز تفوز مبروك،
0: تفوز ممكن تطلع ثاني
1: كمركز ثاني، صحيح
0: ممكن تطلع ثاني بشكل أكبر من أنك تكون ثالث،
2: وصادف أن هي المباراة الأفضل لك،
0: والمباراة وخصمك يعني أجهد بشكل أكبر منك بكثير مباراتين. نعم أنت أجهدت، لكن مو مثل خصمك. خصمك عنده غيابات، أنا مثل ما ذكرت كابرال الظهير أيسر، في احتمال غياب أركانجو، أعتقد واحد من أفضل اللاعبين من المباراة الماضية الشوط الأول، هو ساهم في الهدفين، سجل وصنع. أتمنى تكون مباراة، يعني أتمنى تكون سهرة رائعة جدا إن شاء الله. لأخضرنا وصول للدور الثاني هو كثر خيركم، أوصلوا ل 32 واللي يصير يصير، يعني بهذا الجيل كثر خيركم وزيادة. أسبانيا أوروغواي، عشان نخلص نروح أسبانيا أوروغواي، تشعر أنه
2: أعتقد أن المباراة إذا ما خانتني الذاكرة كذلك تهم اسبانيا من
1: لا ناحيه،
2: ايه من ناحيه المركز، فاتصور انه لا اسبانيا اذا دخلت المباراه بثقله، يعني اسبانيا ممكن من الامور اللي اظهرتها في البطوله ان هي لا زالت تعرف نوعيه المنتخبات اللي تشحن نفسها مباراه لمباراه، خصوصا مع انهم دخلوا بدون جاهزيه لامين وويليامز في بدايه البطوله. فيعني اعتقد والله اعلم ان هم بيستمرون بالتصاعد اليوم،
0: لازلت تعادلك فيهم لسه
2: تعادلك فيهم، لكن اعتقد انهم بيفوز.
0: طيب بس نروح لشيء ثاني، نحن مجموعه اتش، واللي عندكم خبر قبل لا أروح للموضوع يعني حق الدور الثاني. أول إتش راح يقابل ثاني جي، جي اللي هذه هي مين؟ جي اللي هي مجموعة الأرجنتين، غالبا إما تكون النمسا أو الجزائر.
2: إحنا ذحين لو تأهلنا ثاني لعب مع الأرجنتين،
1: صحيح
2: لو تأهلنا يعني صطام قبل كم يوم مع حبيبنا أستاذ فيصل الجفن، يقول أنه الأرجنتين طلب معانا أكثر من ودية وإحنا رافضين الموضوع، نرجع نطيح معهم في قصيات كأس عالم.
1: لا وميسي في الفورمة،
2: وميسي في الفورمة، يعني ما أعتقد أنه ألطف قرار إحنا ممكن نطيح فيه صراحة.
0: بالضبط، يعني نحن نروح للأرجنتين على طبق من ذهب في قارتهم، بعد ما كانت يعني أقرب لقارتهم بعد ما كانوا في قارتنا.
1: حسب المخرج باقي دقيقتين، إحنا قلنا التشكيل الأفضل. طب ما قلنا التشكيل المتوقع من دونس؟
0: متوقع، أنا أتوقع يبدأ ب رسم الدفاع بدون لجامي، نفس اللي ذكرناه بالضبط. أتوقع الخيبري، خيبري كنو ناصر، أتوقع الخيبري كنو ناصر وسالم وفراس والحمدان.
1: أنا أتوقع نفس تشكيلة الأوروغواي، الاختلاف
0: الحمدان ممكن يلعبوا يعني بنسبة كبيرة، ممكن يلعبوا لاعب طرف، أنا ما عندي، أو فراس

0: يروح كلاعب طرف مثل ما حصل في مباريات كثيرة. توقع ولا أتمنى هذا الشيء، أنا أتمنى فراس والحمدان يكونوا في عمق الملعب لو شاركوا.
1: أتوقع أنه نفس تشكيلة الأوروغواي، ممكن الاختلاف الوحيد بيكون بس مندش مكان أبو الشامات.
0: ناصر،
2: لا أنا عندي تصور
1: ناصر إنه ممكن يلعب، صحيح
2: عندي تصور أنه بيدخل كنو وناصر عبد الله خيبري.
0: هاي بالضبط
1: واردين
2: بيتخلع
1: الأقرب فعلا.
2: إيه بيتخلع مصر
0: بالضبط. وسالم وفراس،
2: سالم فراس مندش.
0: هنا مندش. والله أتمنى رؤية مندش، أتمنى رؤية أيمن يحيى في دقائق كثيرة. أنا ما أتكلم يبدأوا سلطان، أتمنى يبدأ، لكن أيمن يحيى، خالد الغنام أتمنى صراحة.
2: المعلومية ممكن سريعا قبل الفاصل، أعتقد أنه ضيعنا فرصة محترمة أنه إحنا نظهر اللي عند خالد الغنام في هذه البطولة. يعني سواء كنت حاب تشارك فيه على اليسار، كنت حاب تشارك فيه كمهاجم ثاني في مباراة إسبانيا، أي مركزية كانت ممكن، حتى أكيد مسألة أنك أنت تبقي سالم على الدكة الكل عارف أنها ما هي واردة ولا هي صحيحة يعني كبداية، صحيح. لكن أعتقد أنه خالد الغنام لو أخذ عدد دقائق أكبر، الرجل بعد موسم، يعني الواحد ما يبي يبالغ، لكن موسم مقارنة بمعايير اللاعب المحلي كإنتاجية، قدم موسم تاريخي، ما راح ينسى،
0: ويستاهل هذه مكافأة المجهود صراحة. البعض يقول لي أخي لا تكافئ في كأس عالم، لكن هو استحق مركزه،
2: استحق
0: هذا
2: المركز يعني. فعشرين دقيقة
0: أتذكر تصريح لزيكو نجم مصر اللي مقابلة قديمة له قبل يكون اللاعب هذا، ذكر أنه أنا ما راح أخاف، أنا لاعب بارد أصلاً، إيش راح يفرق عن أي لاعب راح أواجهه بشكل عام.
1: هذا الصح
0: في المنتخب، أنت ما راح تفرق عن أي لاعب أمامك، بالعكس أنت كلاعب ترى مريت بفترات تفوقت فيها على خصوم كانوا الكل يراهم أفضل منك، مثل بولندا في فترات كثيرة من المباراة. أشوف هذا الشيء في سلطان مندش. سلطان مندش من خلال الدقائق حتى اللي لعبها في الوديات ما عنده نزعة الخوف، ما هو اللاعب اللي يخاف.
2: هذا الشيء اللي يميز بالنسبة لي محمد كنو عن أي لاعب ثاني في المنتخب.
0: بالضبط.
2: يعني ممكن كأنه أحيانا تغلب عليه الموضوع، يوصل الاستهتار شوية ولا مبالاة، لكن أنا ما بين لاعب وارد بطريقة ما أنه هو يميل للا مبالاة، وما بين لاعب رجوله يعني ما راح تشيل المباراة كذا،
0: خليه غير مبالي
2: ثاني، خليه لا مبالي.
0: نلتقي بعد الفاصل إن شاء الله الحديث عن كأس العالم بشكل كامل.
3: من الملعب إلى غرفة التحليل، حيث نشرح الفوارق ونكتب التفاصيل، نحلل الأداء وننقل لكم صورة أشمل من مجرد 90 دقيقة. في استاد العربية، حيث نحلل المباريات على أرض العربية وبين جماهيرها. استاد العربية كل جمعة 2:00 ظهراً بتوقيت السعودية.
4: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
5: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
4: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
6: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100، أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
7: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: تمام الثالثة بتوقيت الرياض، الثانية عشرة بتوقيت غرينتش. عناوين الأخبار من العربية اف ام، معكم هناء عوني. الخارجية الإيرانية تؤكد أن أمن المنطقة لا يتحقق إلا بالتعاون بين دولها من دون تدخل أجنبي، وأن مضيق هرمز يجب أن يدار بالتنسيق مع عمان كما ورد بمذكرة التفاهم، وتعتبر مواقف البيان الخليجي الأمريكي استفزازية. إيران

يقول إن 3 ناقلات نفط حاولت عبور هرمز بلا تصريح عادت أدراجها بعد تحذيرها. الخارجية الإيرانية تقول إن عبور السفن بمسارات موازية في مضيق هرمز قد يعرضها للخطر. جروسي يؤكد أن على إيران أن تثبت عدم تصنيع السلاح النووي، وهنا يأتي دور وكالة الطاقة الدولية للطاقة الذرية، ويقول إن تخفيض نسبة المواد النووية أو نقلها للخارج خيارات متاحة لإيران. الرئيس اللبناني يقدر دعوة دول التعاون الخليجي إلى بسط سيادة الدولة اللبنانية، ويرحب أيضا بأي مبادرة دولية تحول دون استخدام الأراضي اللبنانية في التجاذبات الإقليمية. الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة ضباط وجنود في اشتباك جنوبي لبنان. إسرائيل تلقي منشورات على بلدة المنصوري جنوبي لبنان لدعوة السكان للمغادرة. مصادر العربية تفيد بوقوع غارة إسرائيلية على النبطية جنوبي لبنان صباح اليوم. مصادر ميدانية للعربية تفيد بأن مسيرة للدعم السريع استهدفت محطة وقود في الأبيض بكردفان. في أرقام غير رسمية، نحو 50,000 مفقود في زلزال فنزويلا، وهيئة المسح الجيولوجي ترجح 10,000 قتيل. أما في الأرقام الرسمية، وزارة الصحة الفنزويلية تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين إلى 235 قتيلاً وإصابة 4,300 آخرين. الجيش الأمريكي يعلن عن وصول فرقة عسكرية إلى فنزويلا لدعم جهود الإغاثة من الزلزال. روسيا تعلن الطوارئ في شبه جزيرة القرم بعد هجمات أوكرانية بمسيرات. إعلام روسي يتحدث عن تدمير 51 مسيرة أثناء تحليقها نحو موسكو منذ فجر اليوم. الكرملين يقول إن أمريكا ليست محايدة تماماً ولا تزال تزود أوكرانيا بمعظم الأسلحة. وفي أخبارنا الاقتصادية، رويترز تنقل عن بيانات شحن باستئناف تحميل النفط بميناء رأس تنورة على ساحل الخليج شرقي السعودية. الاتحاد الأوروبي يقول إن المخزونات أنقذت سوق النفط، وإن تدفقات الشرق الأوسط تتعافى تدريجياً. ترامب يعلن خطة لشراء القمح وفول الصويا وبيعهما لطهران. الذهب يتجه نحو خسارة للأسبوع الرابع وسط توقعات التشديد النقدي. وفي أخبار الرياضة، السعودية تواجه الرأس الأخضر ضمن المجموعة الثامنة. السنغال والعراق يطمحان إلى إنهاء مشوارهما في المجموعة التاسعة من خلال تحقيق فوزهما الأول في النسخة الحالية. منتخبا مصر وإيران يلتقيان في مواجهة حاسمة على بطاقة التأهل إلى دور 32. المنتخب الهولندي يضرب موعدا مع المنتخب المغربي في الدور 32 من كأس العالم بعد فوزه على منتخب تونس 3-2. المنتخب الياباني يلتحق بركب المتأهلين إلى الدور الثاني بعد تعادله مع السويد 1-0 في الجولة 3. الإكوادور تقلب الطاولة على ألمانيا وتهزمها 2-1 ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المجموعة الخامسة. تأهل منتخب كوت ديفوار إلى الدور 32 بعد فوزه على كوراساو 2-2. المنتخب التركي يخطف فوزا قاتلا من نظيره الأمريكي وب3-2 ضمن منافسات المجموعة الرابعة. المواجهة بين باراغواي واستراليا تنتهي بالتعادل السلبي ضمن منافسات المجموعة الرابعة. ختام العناوين، شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
0: من الملعب إلى غرفة التحليل، حيث نشرح الفوارق ونكتب التفاصيل، نحلل الأداء وننقل لكم صورة أشمل من مجرد 90 دقيقة. في استاد العربية، حيث نحلل المباريات على أرض العربية وبين جماهير.

0: البلاد العربية كل جمعة الثانية ظهرا بتوقيت السعودية.
1: لا تذهبوا بعيدا
2: قسم بمعركة مخيم جنين،
1: فنحن دائما معكم،
2: دائما معكم
1: بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية اف ام،
3: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
1: أكبر شبكة من المراسلين،
4: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة،
1: وأفضل باقة من المختصين.
5: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد؟
1: لتبقوا دائما في قلب الحدث، فقط على إذاعة العربية اف ام.

0: ورجعنا. البرنامج هذا ما في نصراوي، لكن نحن دائما ناخذ سفيرنا في كاس العالم كريستيانو رونالدو بمحمل الجد يعني. كنا تكلمنا بعد المباراة الأولى اللي كان أداء فيها البرتغال مخيب جدا، المباراة الثانية أعتقد عماد يعني
1: انتفضوا
0: الناس اللي خافت ترشحهم بدأت ترجع لتوقعاتها بشكل كبير.
2: شو ممكن أول نقطة ذكرتها وأنا أتابع البرتغال خصوصا بعد هدف لياو اللي كان يعني خيالي الطريقة اللي لها بها الكرة المرمى، تذكرت وقتها كلام حسين في الحلقة الأخيرة اللي صورناها وقت ما طرقت النقطة أنه الناس دائما تتعامل مع التعثر الأول في كأس العالم على أنه كارثة.
1: صحيح.
2: لكن سبحان الله التاريخ دائما يثبت أنه مسألة التعثر في المباراة الأولى ما هي كارثية. يعني حتى يوم نرجع على سبيل المثال ل 2010 البطل إسبانيا خسر المباراة الأولى ضد سويسرا، 2022 شفنا الأرجنتين كيف خسر، غالبا بطل البطولة بيكون تعرض لتعثر في دور المجموعات. لكن اللي زاد التخوف بخصوص البرتغال أنه لو ترجع، أنا شدني بعد كلامك شدني أني أنا أرجع لمباراة إسبانيا وسويسرا كملخص، طبعا يعني ماني فاضي أوكي ما أخذ إجازة بس مو للدرجة هذه أني أرجع تابعها كاملة. رجعت تابعت ملخص،
1: مباراة جميلة على فكرة،
2: مباراة اللي بعد الجميلة، وإسبانيا ما كانت سيئة.
1: صحيح.
2: إسبانيا كانت مهيمنة على المباراة خصوصا استحواذيا، كانت تلعب لوحدها في الملعب تقريبا. سويسرا أوكي كانت خطيرة بدون الكرة في تحولاتها وما إلى ذلك وبالكرات العالية، لكن إسبانيا قدمت أداء ممتاز. فأنت صحيح. لو خرجت بانطباع سلبي بعد مباراة افتتاح إسبانيا 2010 تحتاج توقف شوية. الأرجنتين يعني أقدر فوزنا وأعشق هذه المباراة، لكن الكل عارف أنه خدمتنا تفاصيل كثير، خدمتنا عشرات التفاصيل. يعني أنت كان حرفيا بينك وبين أنك تخسر المباراة تقريبا شاعر في خط التسلل.
1: صحيح.
2: تحسب للاعبين أكيد، ما في أي خلاف حول الشيء هذا، ما راح أجي بعد 4 سنوات أقلل من هذا الفوز.
0: ولا تحسب لرينر،
2: تحسب لنا
1: يعني.
2: لكن خلينا نقول
0: هو لأنه اختيار حسام في ذيك المباراة كان مخالف لكل التوقعات. صحيح. كان الأغلب رايح ليه
2: يوم اللي يجمعه ممكن من مباراة إسبانيا إن هم ما قدموا أداء سيء. الأرجنتين كان أداء جيد لكن بأخطاء معينة. البرتغال مباراة الأولى منتخب كان سيء، يعني هو ما كان، أنا هذا اللي خلاني أتوقف أكثر عند البرتغال أنه هو ما كان مجرد تعثر. واللي زاد الوضع سوءا هي الأحوال اللي شفناها خارج الملعب من البرتغال، سواء بتصريح جواو نيفيز والمشاكل اللي ظهرت والتحفظات وكيف الميديا انفجرت. الجميل بمباراة أوزبكستان، أولا أنه أنت قابلت منتخب في فارق وقاب محترم بينك وبينه، وأعتقد أنه أنت قابلته في اللحظة المناسبة. لأنه على سبيل المثال لو بعد مباراة زي مباراة الكونغو أنت طحت ضد منتخب جيد على سبيل المثال زي الإكوادور في مجموعة ثانية، على سبيل المثال زي كولومبيا، تتخيل معايا كيف المنتخب هذا كان بيعقد وضعيتك نقطيا وكيف كان بيدخلك في حالة شك أسوأ بكثير. لأن البرتغال في المرحلة الحالية في أول مباراتين من دور المجموعات ما كانت تحتمل مباراة قوية وصلبة بعد مباراة الكونغو. توفقوا أكيد بالمباراة، كان في إصلاحات، إرسال بيدرو نيتو على اليمين، نزول بجواو فيليكس. مثلا جواو فيليكس ولو أنه بالنسبة لي ما قدم أفضل مباراة ممكنة، لكن يا رجل كان في رجل لاعب جاهز أنه هو يركض بعدوانية. يعني أنا أقدر جواو نيفيز وفيتينيا، لكن معروف أن هم لاعبين طابعهم الاستحواذي أكثر. أنا مو أقدر برونو فرنانديز، أنا برونو من أفضل اللاعبين اللي أنا شاهدتهم في حياتي خصوصا من الناحية الإنتاجية ومن الناحية الإبداعية، لكن من المعروف أنه هو الرجل قراراته عدوانية أكثر، حدتها أعلى. أنت كنت كل اللي كنت تحتاجه لدرجة أنه أعلى ثنائي عندك كان في

0: النقطة هذه في المباراة الأولى، بيدرو نيتو على اليسار ونونو مينديز، أحيانا كل ما كنت تحتاجه هو لاعب يستلم الكرة ويركض فيها تقدميا بشكل ممتاز. جواو فيليكس واحد من أعلى لاعبين العالم في النقطة هذه، ما أعتقد في خلاف. فمسألة إرسال بيدرو نيتو، مسألة جواو فيليكس، مسألة الخصم كونه كان أقل منك، كريستيانو أكيد يعني قدم مباراة أفضل بكثير، يعني خلينا نقول جيدة جدا. هدفه الأول أنا تكلمت عنه سابقا وكرر الآن، ما أعتبره هدف سهل،
1: لا لا أبدا.
0: يعني حركيته، الطريق اللي تعامل فيها مع جسده، طريقة الإنهاء، أعتقد كلها أمور تحتاج
1: كريستيانو رونالدو ستايل، يعني
0: بالضبط ستايل كريستيانو رونالدو،
1: هدف خاص فيه يعني.
0: يعني أبدا ما كان هدف سهل. فبشكل عام المفترض أن المباراة الأولى، بقدر ما أنه إحنا انتقدنا البرتغال، لكن أعتقد أنه إحنا تكلمنا عن قابلية التطوير. والمباراة هذه بقدر ما أنه البرتغال أظهر بوادر إيجابية عديدة، لكن أعتقد أنه ما هو لازم نرفع السقف.
2: المباراة القادمة كولومبيا،
1: مباراة توقف عندها كثير صحيح، لكن شوف منتخب البرتغال في كلام صراحة لازم ينقال، وأنطلق من وين ما وقف عماد في نقطتين مهمة. النقطة الأولى بخصوص اختلاف المباراة، أنا أحب أشوف، يعني أنا من الأشخاص اللي أستمتع صراحة بتصاريح اللاعبين القدامى، ممكن حتى لو ما كانت تصاريح متركز على اللغة،
2: التصاريح العالمية. أنا عندي كنت بتكلم في ذي النقطة
1: بشكل عام، يعني
2: ما عليه بقاطعك في ذي النقطة، بقاطعك في ذي النقطة لأني قطعتني كثير، بس لازم أقاطعك في ذي النقطة. أنا هذا البرنامج فني بحت
1: صحيح،
2: وأنا أقدر النقد وكلنا ننتقد هنا، ونحن ما لعبنا كورة، يمكن كمحترفين لعبنا بعضنا لعب كورة، لكن النقد جزء من اللعبة. في لاعبين سابقين للمنتخب السعودي برجع قاعدين ينتقدوا بشكل رائع جدا، قاعدين يغلطوا بشكل رائع جدا، لكن في نوع لاعبين أنا أشعر إنه موضوع ما بقول أجندة،
1: تشفي،
2: وللأسف الشديد إنه أغلب هؤلاء اللاعبين من أفشل جيل للكرة السعودية اللي كاسين عالم ما وصلنا. بعضهم ما كان يروح منتخب، يطلع في القنوات وإيش المباريات سهلة واللاعبين، ونحن كنا هذه، وهو ما طلع كاس عالم، ما صعد كاس عالم، هذه محزنة جدا. في لاعبين صاروا أبطال وسائل التواصل الاجتماعي بسبب خالف تعرف وإثارة جدل، ورغم أنهم في أسوأ أجيال الكرة السعودية فعلا. يعني نحن دائما نقول هذا الجيل، أنا دائما أقول أنهم من أسوأ الأجيال، لكن بقارنة بذاك الجيل اللي كاسين عالم ما نصعد، أعتقد أنه شكرا شكرا شكرا لي. فسبحان الله بين تصاريح عالمية اللاعبين سابقين تشعر أنهم يحضروا المدرج ويساندوا، بعضهم أساطير أفضل من اللي في الملعب،
3: لاعبين البرازيل
2: بالضبط، لكن ما شفنا التشفي هذا. يعني ما أتكلم عن النقد، النقد مكفول للجميع، في أساطير يا أخي، أنا أشوف محمد نور، أشوف سامي، أشوف ماجد، أشوف في لاعبين لو انتقدوا يا أخي على عيني وعلى راسي،
1: ونقدهم إيجابي
2: ونقد بناء، ولا يتكلم ولا يقارن بنفسه. فيه البعض صراحة علامات استفهام كبيره، فمعليش يا حسين، هذه النقطه في قلبي وكنت بقولها في ملاعب سبحان الله، بس اليوم احسن رحت.
1: لا لا انت تمون، وعموما هو ابو محمد لو شاف المقاطع هذه بيقول انت تخاف من جلال، هذا كلام مو صحيح، ولكن احترامه يعني كله كبيركم
2: الله يحفظك.
1: فالشاهد يا طويل العمر، في نقطتين في البرتغال صراحه لازم توقف عندها، مثل ما قلت انطلق من يوم من وقت ما توقف عماد. فيليبي ميلو صرح تصريحه، أنا بالمناسبة من الأشخاص اللي تابع فيليبي ميلو إعلامياً ومستمتع فيه، يعني أحب تصاريحه.
0: طبيعي تعجبك.
1: ها؟
0: تصاريحه جداً عدوانية.
1: إيه يعني جوي صراحة. فعموماً ذكر نقطة مهمة، قال تكلم فنية بشكل حلو، قال جواو فيليكس لما شارك أعطى ديناميكية أكبر للفريق. المقصود هنا بديناميكية ممكن تتفسرها كحركية، ممكن تفسرها كأثر أكبر مع الكرة. برناردو سيلفا لاعب ممتاز ما في شك، ولكن خط وسط فيه فيتينها، جواو نيفز، برناردو سيلفا، معنات اللاعبين الآخرين لازم يكونوا حادين بطريقة مخيفة جدا عشان يصير في توازن نوعا ما. ما هو تقليلا من الثلاثي بقدر ما أنها قضية خصائص. نيتو لاعب جيد، لكن لاعب سرعات ولاعب مساحات أكثر حسب ما أعرفه. يعني برونو فرنانديز إيه نعم، ولكن برونو فرنانديز سبحان الله في المباراة الأولى كأنه تأثر باللي حوله، أيضا كانت حدته أقل. جواو فيليكس لما لعب أعطاك ميزتين مهمة. أول شيء ترى ميزة التناغم في المنتخبات مهمة جدا، وهو لاعب واضح أن التناغم بينه وبين كريستيانو عالي. الميزة الثانية أنه لاعب قادر يستلم بين الخطوط وبظهره ويتصرف بشكل عادي لأنه جودته تسمح له. فهذه نقطة فرقت مع البرتغال، ولا ودنا أن احنا نشيد فيها بشكل مبالغ، لأنه يبقى الخصم صراحة ما كان موجود على أرض الملعب. ولكن المفترض أن لو جواو فيليكس لعب ضد كولومبيا، والمفترض أنه يلعب، فالمفترض أنها تكون نقطة فارقة.

0: هذه نقطة في البرتغال. نقطة ثانية بخصوص سفير دوري روشن الأسطورة كريستيانو رونالدو. يا أخي أنا كريستيانو كشخص مدريدي عايشته 9 سنوات، ممكن أكبر مشكلة لكريستيانو صراحة لاعب غير مقدر بالنسبة لي. ترى كريستيانو أنا بالنسبة لي صنع التاريخ لمنتخب البرتغال، والقضية ما تبدأ من تحقيق يورو 2016، القضية تبدأ من أن منتخب البرتغال استطاع أنه يحلم مع كريستيانو رونالدو. بتقول لي هم وصلوا نهائي اليورو 2004، معلش خسروه مليونان مع كامل احترام والتقدير، يعني حتى أرقامهم في المشاركات في كأس العالم ما قبل كريستيانو رونالدو مخزية بالمناسبة. يعني 2012 النسخة اللي قدمها كريستيانو رونالدو في اليورو هذه نسخة لاعب بطل لازم يحقق البطولة تحت أي ظرف، ولكن من سوء حظ أن المنتخب البرتغال وقتها واجه إسبانيا اللي كان أفضل جيل في العالم، وخدمهم الحظ في ضربات الترجيح. يعني لو نستذكر نسخة 2012 في اليورو، 2016 الناس راح يذكرون لك أن كريستيانو ضيع بلنتي مهم ضد أيسلندا إذا ما خاب ظني، وهو فعلا بلنتي مهم، لكن ما حد راح يذكر أن مباراة المجر اللي البرتغال تأهل عن طريقها كأفضل ثالث كريستيانو ساهم في 3 أهداف
1: طبعا،
0: مباراة ويلز سجل وصنع وسجل هدف مهم جدا في الارتقاء، وكانت يعني له الأسبقية في المباراة. وويلز ممكن البعض يذكر يقول إيش منتخب ويلز، بس ممكن البعض ينسى أنه طلعوا بلجيكا في هذه النسخة، الجيل التاريخي اللي احنا نتكلم عليه هازارد ودي بروين وإلى آخر. النقطة المهمة أن كريستيانو رونالدو في مباراة فرنسا البرتغال وفرنسا في اليورو، النقطة اللي البعض يتكلم عنها عن جيل الأرجنتين الحالي مع ميسي، ترى جيل البرتغال الحالي أو جيل البرتغال السابق عملها لكريستيانو. اللاعبين هذوليك اللي عايش معهم فترة طويلة ترى كانوا من أقل أجيال البرتغال كجودة، لكنهم لعبوا من أجل كريستيانو رونالدو. فأنت اليوم معلش لما تجيني بعد العمر هذا تشكك في كريستيانو رونالدو كقائد، هذا بصراحة هذا مع كامل احترامي ما أقدر أصنفه إلا أنه رأي حاقد. يعني أنا أرجع أقول لك أنا عايشت الرجل هذا 9 سنوات، وكريستيانو رونالدو من أفضل القادة اللي شفتهم في حياتي، على الأقل في ريال مدريد، وأنت تعرف إيش يعني بيئة ريال مدريد وإلى أي درجة هي صعبة. في 2016 بعد ما هو ساهم بشكل مهم عن طريق تقريبا 6 مساهمات إذا ما خاب ظني إنه يوصل منتخب البرتغال إلى النهائي، إيه نعم هو خرج للإصابة، ولكن منتخب البرتغال جابها لأجله، وفعليا تشوف أنت فرحة اللاعبين معه وكيف كانوا ينظرون لكريستيانو بالهالة الخاصة بكريستيانو في هذه الفترة. ما بعد ذلك حقق 2 دوري أمم، وترى الناس تستهين في لقب دوري الأمم لأنه هو قاعد يلعب مع المنتخبات قاعد تقدم، ما راح أقول لك نفس رتم كأس العالم واليورو، لكن رتم جيد. هزم منتخب ألمانيا وهزم إسبانيا في النهائي وسجل هدف الفوز ضد إسبانيا. فمعليش اليوم أنت تيجي تخيل أنك أنت تشكك في مسيرة كريستيانو مع البرتغال،
1: وحتى لما تيجي تشكك أنت تشكك في لاعب 41 سنة، تعطيني لاعبك اللي تحبه ب 41 سنة.
0: سبحان الله كريستيانو،
1: انا شوف عموم. انا الكل يعرفني انا من عشاق ميسي واعشق ميسي ومارادونا طبعا، يعني هذه النوعيه من اللاعبين الفطره اكثر، لكن كريستيانو من افضل هو اكمل لاعب شفته في حياتي. لكن عموما صراحه بعمر 41 سنه لا يوجد لاعب انا احبه او لا احبه يوصل لهذا العمر بهذا التاثير.
0: هذه النقطه اللي تخص كريستيانو، أنا أرجع أقول لك أنا عايشت الرجل هذا 9 سنوات، كريستيانو بعمر 28-29 كان مطالب أنه يثبت أشياء، فما بالك بعمر 41؟ يعني كان مطالب أنه يثبت وقت ما هو كان في كل أسبوع يسجل بالهدفين وبالهاتريك. فاليوم أنت تخيل أنه اليوم حتى رونالدو هو بعمر 41 مطالب أنه يثبت أنه مثلا مو عالي على منتخب البرتغال. اليوم مع كامل احترامي وتقديري، طيب انت اليوم خرج كريستيانو منتخب البرتغال، مين راح يلعب مهاجم؟ أنا ترى من الناس اللي كانوا يتبنون فكرة أنه ليش ممكن كريستيانو ما يخرج، بس معلش مين راح يلعب؟ راموس؟ لا، كريستيانو هداف افضل. الهدف الاول اللي سجله كريستيانو ضد اوزبكستان، معلش راموس مع كامل الاحترام والتقدير لاعب باريس سان جيرمان، تلعب 10 سنوات ما تسجل هدف زي هذا، خصوصا ان كريستيانو الهدف هذا يعني لمسه هداف، لاعب صندوق باقتدار 41 سنه. وانا ارجع اقول لك الناس تبالغ في موضوع القياده لكريستيانو، كريستيانو واحد من افضل القاده اللي شفتهم في حياتي، واظن ان حتى الجيل الحالي للبرتغال في لاعبين مستعدين يموتون من اجل كريستيانو.
1: طبعا 100%،
0: وهذا طبيعي لما تلعب مع لاعب بهذا الحجم. فهي نقطتين بخصوص منتخب البرتغال لازم توضح، وترى لو خدمتهم الظروف في دور 32 دور 16
1: الحين انا جايك في ذي النقطه،
0: المنتخبات الكبيره راح تعاني اذا لعبت ضد البرتغال، فريق مصمم للمباريات هذه بالنسبه
1: انا جايك في ذي النقطه، لكن ابغى اتكلم على موضوع مهم. يعني شوف انا اتابع كره

0: كان من فترة قبلكم
1: أكيد
0: جات أجيال للبرتغال فيها أساطير. أنا أتذكر تشكيلات في البرتغال كان فيها لويس فيغو، كان فيها روي كوستا، كان فيها باوليتا، كان احتياطه نونو غوميز، كان في كوستينيا، كان في مانيتش، كارفالو، أجيال يعني تقول هذولا كيف بس ما كانوا يوصلوا البعيد. آمال الجمهور، أنا ما كنت أعرف مشجعين البرتغال قبل رونالدو إلا شخص واحد أمسي عليه بالخير بدار، يعني كان واحد من يعني كنا نستغرب يا أخي يعني روح هولندا البرتغال، لكن بعد كريستيانو أكيد أنا أعتقد مشجعين البرتغال بعد رونالدو كثر جدا بسبب رونالدو، عكس مشجعي أرجنتين. أنا من مشجعي أرجنتين من زمان من قبل ميسي، لكن بعد ميسي نعم زاد العدد بشكل كبير. مع رونالدو تشعر أن البرتغال وصلت لمكان عمرها ما وصلته، حتى مع أوزيبيو والأجيال القديمة، حتى في 2004 ترى اللي خسرته البرتغال في الافتتاح والنهائي ضد اليونان، مع كم هؤلاء النجوم اللي كانوا موجودين، كريستيانو رونالدو كان فارق بعمر مبكر جدا جدا جدا. فلاعب يعني سبحان الله منذ نشأته ومن أول مشاركاته تشعر أنه هو في طريق أنه يكون أسطورة كبيرة. أنا أحب نسخة مانشستر يونايتد كثير كثير، رغم أنه كان بعيد عن المرمى أكثر من الريال، لكن كانت مطالب إلى هذا السن، وهذه النقطة راح أعيدها مليون مرة، بواحد 41 سنة أنت مطالب. أنا ما أعتقد راح أشوفها في لاعب ثاني. حسين، البرتغال لو جابت أول راح تقابل الفريق ثالث، ما نحن ما نعرف من هو لما ينتهي ترتيب الثوارث. لو فازت في المباراة راح تواجه مين؟
1: دور 16 تقصد؟
0: سويسرا.
1: ما عندي اطلاع كامل
0: سويسرا الادوار الاقصائيه سويسرا، لانها راح تقابل، لا انا اقول لك عشان في الطريق، يعني لو فازت اليوم على كولومبيا راح تواجه سويسرا في دور 16، في دور الثمانية راح تواجه مين بنسبه كبيره؟ نحن تقريبا
1: الارجنتين. تبغى تصريح خطير؟
0: فراح نكون في عداء انا وانت.
1: تصريح خطير، منتخب البرتغال واحد من اخطر المنتخبات على الارجنتين، برجع لك هذه فيها.
0: طيب اوكي، ان شاء الله تفوز الارجنتين يعني وقتها
1: يعني أيوه. اذا تواجه
0: طيب، اذا صاروا ثاني راح يبعدوا عن طريق الأرجنتين إلى طريق فيه راح يكون طريق أصعب بكثير، راح يكون في الطريق فيه له إسبانيا وراح يلعبوا يوم قبل، فأنا أعتقد صدارتهم أفضل بكثير لأنه عندهم دور 32 سهل أكيد، ودور 16 سهل أمام سويسرا يعني قياسا بالورق والبرتغال بشكل عام. دور الثمانية أرجنتين، فموعد اللانس دانس يعني الرقصة الأخيرة لميسي وكريستيانو
2: بتكون مخيفة.
0: أنا أتمنى هذه المواجهة يعني لحاجة في نفسي يعني بشكل عام.
1: تتفرج المباريات هذه وأنت محايد
2: والله ما له علاقة في الأخير طبعًا. يعني تعرف اللي لا مباراة ضغوطات فيها بتكون مهما طيب. تخيلت الناس الهايب راح يكون
0: دور ال 32 توجه يعني في مقابلات تأكدت ترى هولندا والمغرب دور 32
1: مباراة جميلة، نفس برازيل البرازيل واليابان،
0: برازيل واليابان مباراة تكون
1: فرنسا أظن أكد خصمها ولا أنا غلطان؟
0: فرنسا هي متصدرة
2: تظهر أحد من المركز الثالث
0: هي أكيد
2: أيوه حاليا بس آي. ما أعتقد
0: بس نبغى نشوف آي هذه فين موجودة،
1: تعرف إيش بما إلى ما تتأكد إيش الهالة الكبيرة
0: آي فرنسا إذا تصدرت راح تواجه ألمانيا في دور 16 مو في دور 8 دور 16.
1: تعرف بس دليل يعني بسيط كذا نشطح لكم شوية على الهالة الكبيرة اللي في كأس العالم، ترى فيها أشياء كبيرة وارد تصير في دوري روشن بس مع كأس العالم ما حد يدري عنها، فهذا دليل على الهايب اللي عند البطولة.
0: نحن لازم في حلقات نتكلم حتى على عودة مورينيو لواجهة كرة القدم، هذه تحتاج
1: دوري روشن في نادي غربي يلبس الأخضر والأبيض، في تحديثات كبيرة داخله.
0: لا عيد يقول الناس قاعد تنتظر.
1: لا هذه حلقة مخصصة الكاس
0: بس قل لي مين خارج، يعني في لاعب خارج
1: في والله ممكن وارد تكون في صدمات صراحة في النادي الأهلي، فإحنا مترقبين. فالشاهد النادي الأهلي عندنا الأخوة في نادي الاتحاد ما شاء الله تبارك الله ورطانيين في ملف المدرب بشكل واضح.
2: ورطانيين مين؟
1: لكن
2: يا رجل آخر أسبوعين
1: شكرا لكأس العالم يعني.
0: لا إحنا راجعين بقوة إن شاء الله من خلال دوري روشن والدوري القادم اللي أكيد راح يكون مفصلي حتى في الدورات الأوروبية. أنا أعتقد عودة مورينيو، هذا أنا أحب مورينيو جدا جدا جدا رغم أني في أسبانيا محايد، لكن عودة مورينيو للنادي الأكبر في العالم، مؤتمرات صحفية مثل ما يقول حسين ويفضلها بشكل كبير، راح نشهد إن شاء الله. دائما سبحان الله المواسم اللي بعد كأس العالم

0: أنا أحبها، أنا أحبها كثير يعني. فبإذن الله نظهر قبل المونديال. طيب نبغى نروح لمنتخب إنجلترا يا عماد. أنا ما أقدر أقول تابعته كثير غير في المباراة الأولى. لسه أتوقعك إن هم أبطال العالم؟
1: إيه.
0: طيب
2: كويس. شوف جايب تيشيرتهم هناك.
0: أنا شايف تيشيرت إنجلترا هناك.
1: طيب. لكن شوف الجميل بإنجلترا، ممكن هذه النقطة ذكرها حسين تحت الهواء يعني قبل ما نبدأ، أن المنتخب اللي

0: انجلترا يعني انتهى الموضوع. من الامور اللي ذكرناها بخصوص انجلترا انه هو منتخب، وهذه المعلومه تمثل طبيعه توخيل من ايام البايرن ومن ايام تشيلسي، وزاد الوضع سوءا هو طبيعه السكواد اللي صحيح ان احنا اثنين انه قدم فيها نوعا ما مصلحه طبيعه الافكار والهيكل العام، لكن الاكيد انه توخيل الكل عارف انه هو ما هو اعلى مدرب ممكن امام التكتلات وقت ما يلعب استحواذيا في الثلث الاخير. الامانه الرجل مشاكله ما هي سهله، وكل يعني من سنه الى اخرى يعاني اكثر واكثر يعني، وهذا الكلام ممكن امتداد من موسم تشيلسي الاخير اللي سبق رحيله. قدام غانا يعني ان كان في اختبار حقيقي لك امام التكتلات في البطوله بشكل كامل هو راح يكون ضد غانا. انا بالنسبه لي كان هذا الاختبار الاصعب لسببين. السبب الاول مشاكل توخيل اللي ذكرناها، السبب الثاني هو طبيعه اللاعبين اللي اخذها. ترى نوعا ما انجلترا بقدر ما انه طبيعه لاعبينها تتسم بعدوانيه اكبر وحده اكبر، الجانب الفني عندهم اقل يعني. شفنا لاعبين زي كول بالمر ما هو موجود، في الفودن ما هو موجود، ايزي كان موجود على الدكه الى وقت متاخر، ارنولد ما هو موجود، مورغان روجرز ما شارك الا بشكل متاخر. نوعا ما طابع السكواد كان طابع حاد اكثر، طابع عدواني. الشيء هذا جيد في مباريات زي مباراه كرواتيا،
1: في الاحصائيات كويس في الادوار الاقصائيه.
0: جايك في النقطه هذه
2: حسب الخصم
0: الخصم، لكن خليني اقول لك بشكل عام انت من دور الثمانية غالبا مبارياتك راح تكون خلينا نقول قدام منتخب محترم يعني كجوده. لذلك التجربه اللي عاشتها انجلترا قدام غانا في الجوله الثانيه ما اعتقد انهم راح يعيشون نفسها الى نهايه البطوله، الله اعلم وين يوصلون، لكن الى نهايه البطوله غانا كانت اكثر خصم في البطوله عنده قابليه انه هو يظهر مشاكل انجلترا. منتخب يعني ما كامل قاعد يلعب في الثلث الاول ملعب، ما هم حابين يطلعون بال11 قاعدين يلعبون في الثلث الاول من الثاني، ما عندهم اساسا يعني اي فكره تحول ممكنه، اذا حصل كان بها، ما حصل ما عندهم مشكله انهم فازوا في المباراه الاولى. صحيح. كل ما يحتاجونه كان نقطه في هذه المباراه. فالمنتخب دخل فرديا مستبسل، تكتيكيا مع كيروش، شوف يعني الكل عارف كيروش وطبيعه افكاره بشكل عام، بعيدا حتى عن انجلترا اعتقد انه نحتاج نوقف عند غانا للحظه بسيطه. انا تابعت كاس العالم 2010 14 18 22 والان 26، مباراه غانا هذه فرديا وجماعيا كانت واحده، ممكن جماعيا فيها شويه اخذ وعطاء، لكن كاداء فردي كانت واحده من افضل المباريات الدفاعيه فرديا. لاعبين غانا يعني تجلوا في الملعب صراحه، يعني اخذوا النقطه اللي فعلا ان كان في نقطه تاخذها تكسب فيها تاهل هي تكون بطريقتين، يا إما أداء غانا بالأمس أو قبل أمس معلش، يا إما أداء الإكوادور اللي شفناه أمس ضد ألمانيا. يعني ما في، أنا أحتاج نوعية هذه المباريات صح. هي اللي تكسب فيها نقاط تأخذ كل الدور القادم. صحيح. فمن ناحية أنها يتغير صراحة ما أعتقد أنها غيرت وراء كثير بالنسبة لي.
2: طيب معلش أنا في خاطري سؤالين صراحة، بما إحنا عندنا كبير مشجعين إنجلترا هنا، في سؤال مهم صراحة. أول بما إن إحنا نتكلم عن سفراء دوري روشن، فهل تشوف انه ايفن توني ممكن يتم استخدامه ضد التكتلات؟ وقبل ما تسهب برضو السؤال الثاني، مادويكي وجوردن ايش رؤيتك لهم في مباريات مثل مباراه غانا؟ يعني انجلترا مثلا لو لعبت ضد فرنسا على سبيل المثال، نعرف ديشام مثلا بالتراجع، وهو عادي عنده انه يتراجع لانه قادر ما شاء الله تبارك الله عنده لاعبين طيارات قدام. فمادويكي وجوردن في مباريات من هذا النوع، خصوصا ان اليوم احنا عندنا برشلونيين دفعوا 80 مليون في جوردن، فالموضوع راح يكون محفز لهم انهم يسمعون كلام يعني عنه، خصوصا ضد التكتلات. فايش رايك؟
1: جاوب عشان عندي له سؤال انا.
0: لكن شوف السؤال الاول انا
1: بس اختصر عشان عندنا منتخبات كثير
2: في انجلترا. ايفن توني
0: ضد التكتلات. ايفن توني ترى المعلوميه ممكن سريعا يعني بدون تفصيل بما انه عندنا مواضيع كثير. ايفن توني يوم استرجع مؤتمر توماس توخيل وقت ما سألوه عن ايفن توني، ذكر سمات معينه انه وارد من خلالها او بناء عليها يحتاج ايفن توني في المونديال. 70% منها ترى كانت تنطبق على مباراه غانا.
2: صحيح.
0: فكره انك انت تحتاج هيدر افضل، تحتاج لاعب اعلى في البوكس، لاعب اعلى بدنيا، لاعب حسه التهديفي عالي، لاعب حتى يوم انك تتوجه الى الكرات العرضيه معروف انه ايفن توني لاعب ممتاز في النقطه هذه او جيد جدا. استغربت عدم نزوله، استغربت يعني صراحة. ما كنت أفضل أنك أنت تنزل فيه صراحة مبكرا، يعني عندي شوية مشاكل مع النسخة الحالية من توني صراحة.
2: طبيعي
0: في ليفل زي ليفل كاس العالم وبالشراسة والحدة والعدوانية اللي كانوا يلعبون فيها مدافعين غانا كان الشيء هذا وارد يخلق نوع من الإحراج صراحة فرديا. لكن إلى آخر 8-9 دقائق أعتقد لو كان في دقائق معينة في البطولة تشرك فيها آيفن توني، مو بناء على معايير عماد، بناء

0: المعايير اللي انت حددتها توخل في المؤتمر الصحفي وليش استدعيت ايفان توني؟ اعتقد انها كانت مفترض
1: كومباني يسويها بشكل عام، انه هو يحرر مثلا هاري كين
0: وكان ينزل بجاكسون
1: كثير. جاكسون
2: صحيح،
1: هذا شيء يساعده هجوم.
0: النقطه الثانيه اللي هي جوردن ونوني مادريكي، هذا ممكن تربطه بمساله الهيكل اللي احنا تحدثنا بخصوصها مع توخل. توخل انا بالنسبه لي الغايتين الرئيسيه اللي ترتب عليها استدعاء نوني مادريكي وجوردن هي ثلاث نقاط، ما هي اثنين، ثلاثة. النقطة الأولى زي ما ذكرت لك أنه الطابع العام لمنتخب إنجلترا هو طابع عدواني أكثر، ومتوقع أنه إنجلترا في مباريات كثير تنافسية راح تخسر استحواذ، وهذا شفناه ضد كرواتيا اللي المفترض أنه ما منتخب النخبة. إنجلترا كانت جاهزة أن هي تلعب خلف الكرة في دقائق كثير من المباراة، فكان يحتاج رانر ممتازين بالكرة، يحتاج رانر ممتازين حتى بدون الكرة. هذه نقطة. النقطة الثانية، طبيعة أفكار توخيل حتى في لحظة التكتلات بشكل عام تستند على نقطتين. النقطة الأولى، يا أما أنك أنت تحاول تخلق حالات فردية للخط لأجنحتك، يا أما أنك من الأساس كثافتك تكون عالية في العمق بحيث أنك أنت تحاول قدر الإمكان أنك أنت تفرغ الخط. هذا يترتب عليه أنك كذلك تحتاج رنر ممتازين في المساحة. الشيء هذا موجود في مين؟ موجود في مادويكي، موجود في جوردن، موجود في راشفورد اللي الآن اعتمد عليه، يعتبر دقائق كثير في البطولة مقارنة بالمتوقع، مقارنة بموسم والتحفظات مع برشلونة. هنا في نقطة أعتقد أنك تحتاج شوية توقف عندها، أنه مهما كان أولويتك الهيكل وطبيعة أفكارك بشكل عام، أعتقد أنه لازم يكون عندك لاعب بصبغة مختلفة. يعني على سبيل المثال إيزي أعتقد أنه تأخر في مباراة غانا، كنت تحتاج لاعب لا، بقدر ما أنك أنت عندك طبيعة أفكار معينة تحاول تطبقها، لكن كنت تعرف ما أقولك تحتاج بولر. تحتاج بولر، لاعب إبداعي أكثر. هذا الشيء اللي أنا خلاني أتحفظ على عدم استدعاء كول بالمر على سبيل المثال.
2: ساكا ما راح يكون له حضور؟
0: ما أعتقد. ساكا المثل أنا بالنسبة لي لا عادة تكتيكية ولا عادة متطلبات ولا عادة رجل، يعني ما شاء الله تبارك الله من 6-7 أشهر مقدم أداء متوسط جدا وعايش في عالم مختلف يعني. فأنا لو كنت مشجع لإنجلترا، وأنا فعلا مشجع لإنجلترا في البطولة،
2: مشجع لتشيلسي في نفس الوقت يعني،
0: مشجع لتشيلسي، لكن لا أحد يعتبر إسقاط على ساكا، لكن أعتقد أنه التحفظ جاي من مشجعين أرسنال حتى قبل تشيلسي. ما أعتقد أنه محل الرهان في البطولة، لكن المفارقة ممكن
1: في أخيرا. في المحور لسه أمورها طيبة؟
0: إيه لا لا، ما هي مشاكل، ما أشوف أنها مشاكل. أعتقد أن مشاكلهم أكثر في الثلث الأخير، سواء من ناحية أفكار توخيل من ناحية ومشاكل أفكار توخيل، ومن ناحية أنه هو بالغ نوعا ما في طبيعة اللاعبين اللي يحاولون يطبقون مشاكله اللي من الأساس معروف مترتباتها السيئة.
2: صحيح.
1: شوف بشكل عام أنا وإنت يمكن اتفقنا في الحلقة الأولى أنه البرازيل وإن كان البعض تحفظ على أمور كثيرة جدا إلا متوقعين منها شيء. أنا شخصيا استمتعت في كل مباراة البرازيل اللي لعبتها صراحة، يعني
2: وأنا معك.
1: حبيت الفرجة على البرازيل، حبيت المنتخب، حبيت الصبغة هذه. أتمنى ما يتعرض لإصابات، أتمنى يواصل، لكن بعد ما شفت طريقهم محفوف بالمخاطر. خلينا أقول لك طريق البرازيل وبعد كده قل لي أنت فين تشوفها. برازيل راح تواجه اليابان، خصم مزعج. برازيل لو فازت على اليابان راح تواجه إما كوت ديفوار والنرويج.
0: يا ساتر.
1: برازيل لو، وعندي تحفظات على موضوع النرويج خصوصا، لكن برازيل في الأخير منتخب ما قدرت تنبأ له شيء مع اللعيبة الفنيين هذا. إذا فازت وكملت راح تواجه إنجلترا. فأعتقد إنه هذا الطريق سهل إني أقول لو البرازيل عدت هذا كله هي أبطال العالم، لكن عشان تعدي هذا كله في ظرف الفترة القياسية هذه يحتاج آلات. أنا ما أعتقد البرازيل تملك هؤلاء الآلات يعني. فمشكلتي مع البرازيل حاليا، وإن كنت أتمنى أشوفها بعيد، أنا ما أحب البرازيل أبدا، لكن فكرة وصولها البعيد فكرة حلوة للمونديال، لكن أعتقد جدولها أو حظوظها في الدور الثاني ما خدمتها بشكل كبير جدا. رغم أني أنا لو بتكلم على البرازيل بقول حقيقة هو أكثر فريق استمتعت فيه مع الأرجنتين في المونديال، وحتى الأرجنتين يمكن ما كان فيه المتعة الكبيرة، لكن ميسي يخلي للمنظر جمالية أخرى. برازيل أفضل منتخب، إذا ما كان من أفضل منتخبين يمكن في البطولة، إذا في منتخب ناسيه، قدموا كرة قدم. فلسه يعني بس أعطيني فين تتوقع يوصلوا.
2: طيب شوف، البرازيل عندهم أنا أشوف الثلاثة العوامل اللي عن طريقهم

0: ممكن يحققون البطولة؟ أول شيء مدرب مثل أنشيلوتي، وممكن الآن يسمعني سامع يقول أنت أنشيلوتي أيام ريال مدريد ما تركت ولا خليت، صحيح، ولكن أنشيلوتي يبقى أنشيلوتي، يبقى المدرب اللي قادر دائما يفجر مردود لاعبينه، يبقى المدرب برضو اللي أنت تتكلم. ترى أنشيلوتي اليوم في تاريخ كرة القدم في الدوريات والبطولات القارية هو أنجح مدرب في التاريخ، هذه ترى حط تحتها ألف خط، الأنجح مو رأيي ولا رأي جلال ولا رأي عماد، هذا رأي الأرقام، وإذا حقق كأس عالم راح يكون الأنجح عبر كل العصور يعني كمدرب. فهو دائما قادر، عنده المعادلة هذه اللي يفجر فيها مردود لاعبين، وشفناها مع كم لاعب وعلى رأسهم فينيسيوس جونيور. شوف جلال قال كلمة جميلة الحلقة الماضية، قال دائما البرازيل عندهم اللاعب السوبر ستار اللي كل شيء يدور حوله، وأنا شايف اللاعب هذا طبعا بشكل واضح فينيسيوس، طبعا مو نيمار أو أي لاعب ثاني، طالما فينيسيوس موجود البرازيل تحلم، لأن أنا شفت مع ريال مدريد شفت بطولات فينيسيوس، إحنا هنا عندنا يقول جابها بذراعه، أنا شفت بطولات فينيسيوس جابها بذراعه، فريق في وضعية سيئة، فريق فيه مشاكل، الخصوم متمكنين في 90 دقيقة، فينيسيوس جونيور أحيانا يعطيني الانطباع، وهذا ترى هذا كريدت لفينيسيوس جونيور للأسف لكثرة كارهينه ما يعطونه. اللاعب الوحيد اللي شفته يشابه ميسي في نقطة، ميسي أحيانا يعطيك انطباع إنه منظومة هجومية لحاله، فينيسيوس في فترات كان يشعرني إنه هذا منظومة لحاله، هات الكرة والموضوع عنده. صح. في الخط، في العمق، في التسجيل، في الصناعة، الآن في نسخة هجومية عالية من فينيسيوس في موضوع الإنتاجية، وطبعا مع أنشيلوتي يعني الرجل حقق قريب 160 مساهمة مع أنشيلوتي في 200 مباراة، فهذا رقم مو بسيط. فطالما فينيسيوس وأنشيلوتي موجودين البرازيل لها حق تحلم. الجميل في البرازيل إنه عندهم لاعب، أي بطل كأس عالم في اللاعب المساعد، الأرجنتين شفنا تقريبا تقدر تقول دي ماريا، إسباني في فترة ما، يعني إذا حبيت أنت توصف هذا اللاعب ممكن تقول مثلا إن ديفيد في على سبيل المثال، ونفس الكلام بالنسبة لألمانيا وغيرهم، كانوا فيه اللاعبين ماتيسكوني موجود في البرازيل.
1: صحيح.
0: وأنا سبحان الله يعني أنا الشيء اللي احتفظت فيه بنفسي وأنا أشوف البرازيل أقول كوني موجود في الفورمة ولا، هو أعلن تسجيل دخول عالي، البرازيل عندها المقومات أنها تحقق، وأنا أشوف أن منتخبات مثل البرازيل ممكن تشوف هذا الكلام مبالغ فيه ترى، لكن كل ما كان طريقهم أصعب كل ما كان أفضل. وأنا اليوم تكلمني في الطريق اللي أنت قلته تقول تخاف على مين، البرازيل، أقول لك اليابان. كل ما كان طريقهم أصعب كل ما كان دخولهم أفضل، بندية أقوى، بحدة أقوى، مردود أفضل، هذه المعادلة البسيطة. وعندهم اللاعبين اللي في الساعات أو في اللحظات اللي منتخب البرازيل ينجبر إنه يلعب فيها خلف الكرة، عندهم اللاعبين اللي ما أعرف، أنا أحب أسميه لاعب يعني يقاوم شدة المباراة، كاسيميرو، برونو جيمريش، جابرييل، وإن كان في بعض التحفظات على الأستاذ ماركينوس ولكن يدخل في القائمة، يعني عندهم هذول اللاعبين. وحتى في اليسار اللي هو الله يجيب اسمه الظهير الأيسر عماد، مين الظهير الأيسر
2: اللي عندهم؟ ما أعتقد أنه تقصد اللي هو دوغلاس سانتوس.
0: لا، ساندرو، مين اللي كان يلعب في المباراة الأخيرة؟
2: دوغلاس سانتوس.
0: عموما كلهم لاعبين جيدين دفاعيين، قادرين في التراجع أنهم دائما يكونون لهم وقفتهم حضورهم الممتاز. والبرازيل إذا تراجعت أرجع أقول لك عندهم فينيسيوس وماتيس كوني في المرتدات، فأنا أشوف أنه منتخب عنده المعطيات.
1: أنت شرحك عكس إنجلترا، إنجلترا وقت الشدة تشوف أشباح. أنا بنوجهة نظري هذا الشيء شفت إنجلترا كثير ضد البرتغال، ضد البرازيل في كأس عالم، ضد كرواتيا في المباريات،
0: بس الجيل الحالي
1: إيطاليا في النهائي.
0: أنا صراحة
1: حتى في الجيل الحالي
0: شخصيته أفضل،
1: يعني هو شخصيته نوعا ما أفضل، لكن أنا أتكلم على تاريخ إنجلترا بشكل عام، كل ما اشتدت المنافسة وصلنا النقطة مفصلية يخسروا أحيانا أمام منتخبات أقل.
0: أنا فصلت ما أعطيتك الإجابة، تقول لي أنت للآن شوف برازيل مرشح.
1: نعم شوف، نعم مرشح. يعني مرشحك للآن البرازيل،
0: مرشح البرازيل، وعموما حتى كعاطفة يعني أميل لهم كثير.
1: أنا بإذن الله أرجنتين إن شاء الله، ترشيح وطريق وميسي يعني.
0: لكن البرازيل معلش لحظة، مرشحي بعد فرنسا. فرنسا
1: فرنسا فرنسا قصدك
0: مثل ما وصفهم عماد في الحلقة الماضية قال هذول أطفال يعني. ما
1: طبعا عندنا مواجهة ما نقدر نتجاوزها، المغرب وهولندا. الفريق اللي أبهرني هولندا صراحة، فريق بدون نقطة ضعف، فريق على أرض الملعب مرعب حقيقة، مرعب يعني. مباراة السويد قدم أداء تاريخي صراحة أمام المغرب اللي خلاص يعني ما ينفع نقول المغرب فريق عربي ولا، المغرب فريق عربي، فريق نعم فريق كبير.

0: احد يحسبها ازدراء لنا
1: بالضبط. فريق مرشح انه يوصل
0: بس انه فعلا من افضل منتخبات البطوله يعني ما عاد تنطبق عليه السرديه انه منتخب عربي بيدخل وما ادري اعتقد انه بيدخل وهو يحاول قدر الامكان يجابه هولندا. هولندا انا بالنسبه لي في عندهم مشكله واحده هي رونالد كومان. يعني صراحه مع كامل الاحترام لرونالد كومان لكن يوم تشوف العناصر اللي في الملعب يعني معليش يا اخوان خط وسط في ديونغ وغرافنبرغ يعني هذا اي مدرب استحواذي وعالي في الكره وافكاره تعتمد على نوع ما الارتكاز على العمق اكثر وضرب العمق اكثر ومهاجمه المساحات في العمق اكثر يعني بيكون عنده جواهر في خط الوسط. تجي تطالع الخط الخلفي قلوب الدفاع انت عندك خط يعني جيد جدا. تجي تتكلم عن الثلث الهجومي اوكي ما هم سوبر ستار لكن ممكن
2: انت قصدك كمدرب ولا كاداء؟ لانه انا شفت مثلا مباراه السويد هي اقدر احكم فيها بشكل كبير اداء تاريخي
0: صراحة. انا بالنسبه لي هي المباراه الوحيده اللي قدموا فيها
2: الوصول سهل جدا سلس. بس هو رونالد كومان بشكل عام تشعر انه يعني تشعر انه كره شامله بشكل عام كره هولندا الاطراف فيها الكل في الكل. انت شفت كيف يستخدم دومفريس مثلا شفت كيف يستخدم اطراف الملعب. فانا ايضا عندي تحفظ كبير على كومان. يعني انا احب فانجال مثلا نسخه هولندا كانت اقل من دي النسخه بكثير
0: كجودة بكثير
2: وقدمت اداء رائع صراحه رائع. فنعم عندي تحفظ وعندي تحفظ للإدارة الإقصائية انه فعلا راح يخوفني كومان كثير انه عنده جواهر
0: لانه هذا العامل اعتقد انه راح يظهر على السطح اكثر. ومشكله كومان انا بالنسبه لي انه كل مدرب في البطوله مهما كان فيه سلبيات بتلقى ايجابيه تلقى إيجابية. حتى ديشامب اللي حوله تحفظات أكيد. كبيرة له إيجابية. توماس توخيل ما في خلاف. سكالوني على سبيل المثال ما في خلاف. كارلو أنشيلوتي ما في خلاف. رونالد كومان بالنسبة لي هو المدرب الوحيد من بين منتخبات التوب اللي لا إذا دخلت مباراة كبيرة بدخل وأنا حاط يدي على قلبي. يعني الرجل لا هو دفاعيا مثالي. أفكاره بالكرة ما هي أعلى أفكار ممكنة. أفكاره أمام التكتلات ما هي أفضل أفكار ممكنة. لو في شيء واحد يخليني أوقف أمام حظوظ هولندا وأن هي تروح بعيد في البطولة أعتقد أنه بيكون صراحة رونالد كومان. لكن شيء جميل صراحة اللي أظهرته هولندا في البطولة بعد البطولة في حال أنهم خرجوا مبكرا أعتقد لو توجهوا لمدرب أفضل بتكون طبعا. العين على اليورو
2: هو عموما وصولهم لدور الثمانية أنا أعتقد أنه نجاح صحيح. دور الأربعة هو الإنجاز صراحة.
3: عندهم عندهم ثلث هجومي ترى في كلام كثير يعني أنا
2: عندهم دومفريس الجوهرة اللي سرقتوها مننا بشكل كبير لاعب اللي لا ينضب ولا يتعب ولا شيء
3: اذكر الله
2: ايوه فخلاص راح مننا فما عندي مشاكل. في نقطه ثانيه
3: يا اخي مالن كيف شفت حضور براين بروبي حضور المهاجم بروبي اسمه صحيح
2: صحيح
3: لوكاكو لوكاكو بس ليش على المصطلح يعني لوكاكو نظيف يعني بالكوره افضل بكثير
0: هذا التب اول شيء تلاحظون انه هو لوكاكو
2: هو لما يقول مصطلح انا يخوفني
0: ايوه اصلا
2: كويس قاعد نظيف انا
0: يعني هو نظيف تقنيا يعني صراحه الولد ما شاء الله تبارك الله يعني وقدم في البطوله واحد من افضل الاداءات الفرديه سبحان الله. يعني بكاس العالم دائما بوابة انك انت تاخذ ابجريد في مسيرتك اعتقد انه هو قفل موضوع الابجريد نشوف مذبحة عليه خلال الاشهر القادمة. والمعلومة هذا حتى يقودك لنوع ما الثلث الهجومي لهولندا. ممكن الناس ما تتكلم عنهم على انهم سوبر ستار ما في لاعب زي فينيسيوس على سبيل المثال
3: أكيد.
0: ما في لاعب زي كيليان مبابي ما في لاعب على سبيل المثال في الارجنتين زي ميسي وقس على ذلك كل المنتخبات الكبيرة. لكن ترى المبهر انه عندهم تنوع خصائص مخيف يعني حتى لو تترك وتروح للمهاجم الثاني مالن اوكي يمثل بروفايل مختلف يعني تروح للسمرفيل على الجناح الايمن يمثل بروفايل مختلف اللاعب الاجنحي يعني تروح لجاكبو كجناح عكسي يعني يمثل كذلك بروفايل مختلف
3: الليفربولي ممكن يزعلوا في مدح جاكبو
0: يزعلون نوعا ما. وانا ترى ماني معجب باللاعب كثير لذلك انا ما تحدثت عن جوده اللاعبين بقدر ما انه عندهم تنوع يعني عندهم تنوع
3: كلهم إنتاجيتهم جيدة
0: وإنتاجيتهم جيدة يعني. وعدوانيتهم كذلك عالية فهذا الشيء اللي نوع ما حتى في مباراة السويد ساعد هولندا. لكن زي ما ذكرت لك مع رونالد كومان
2: لا هو شوف بشكل عام كان دائما شوف خط هجوم هولندا كان تاريخيا من أقوى الهجوم
3: صحيح.
2: لقد بروبي أعطاني كذا نسخة مختلفة عنه يعني كان دائما اللاعب الفني حاضر نتكلم على كلويفرد فان باستن قس إلى ذلك فان بيرسي بروبي نسخة مختلفة تماما عدوانية جدا لاعب قوي حتى ما لاعب سريع فعلا هو لاعب سريع. لكن في شيء لاحظته يمكن في البطولة واتكلم عليه انا قرأت مقال وشفته في

0: تعليق انه الكره اسرع. سبحان الله ما صدقته الا في الهدف اللي دخل في مرمى نوير، يعني انه نوير ردت فعله تكون متاخره لهذا لهذه الدرجه توضح لك ان الكره سريعه. وان كنت انا ادخل في تحدي مع كثيرين انه ارضيه الملعب اقل سرعه من اوروبا، الكره تجلس على ارضيه اكثر من اوروبا، الكره في اوروبا تشعر انها على سيراميك اكثر، يعني الكره الطويله تروح عليك. في امريكا الملاعب واضح انه كره ما هي بطيئه جدا لكن ابطا، فاللاعب الفني مثل فينيسيوس راح يظهر بشكل افضل بكثير من الكره السريعه، خصوصا لما هو يطلب الكره في المساحه. لكن فكره الكره اسرع هي اللي خلتنا نشوف اهداف حلوه صراحه الى الان في البطوله.
1: تجربه جديده على كاس العالم شفناها في 2010 يعني.
2: طيب بس ما قلت المغرب ولا هولندا؟
0: اتوقع أيه؟ اتوقع هولندا اقرب.
1: مغرب
0: اتوقع هولندا اقرب.
2: اتوقع المغرب
0: ان شاء الله بحول الله، لكن اتوقع هولندا اقرب. برازيل ويابان طبعا اكيد كلنا برازيل، هذه المواجهات المؤكده يعني. نحن نتكلم امريكا البوسنه،
2: ترى لما قلت كلنا برازيل في عماد يضحك قاعد.
0: لا كلنا يابان لا، ولا اقول لك رشح اليابان انت تجي عكسيه معك احيانا.
1: لا شوف الفارق والله صراحه
0: اليابان مو شيء صراحه، حتى مو المانيا يعني.
1: اليابان والله مزعج مزعج المنتخب ترى جدا يعني. تعرف الفارق بينهم وبين البرازيل انه بقدر ما انهم كهيكل نوعا ما جيدين، رغم ان المعلوميه اعتقد اني وضحت انه عندي تحفظات بخصوص اليابان وانه مبالغ بتقديرهم نوعا ما، اتكلم تكتيكيا داخل الملعب، لكن هيكلهم افضل من هيكل البرازيل بكثير. النقطه الثانيه يا رجل مزعجين، يلعبون على تفاصيل جدا بسيطه.
2: صحيح
1: الشيء هذا ترى مفقود في البرازيل اللي نوعا ما راح اقول عشوائيه، لكن يغلب عليهم الارتجال اكثر.
2: الجانب الفردي واضح
0: ترى جمع. حتى كوريا قدمت مونديال رائع، لكن النتيجة الأخيرة صراحة
1: أمام
0: جنوب أفريقيا كانت محبطة كثير.
1: وممكن ترى كذلك ممكن آخر نقطة بخصوص اليابان وهو سريع من الناحية الفردية، لو عندي 10 مباريات متتالية للبرازيل و10 مباريات متتالية لليابان، أنا أثق أنه اللاعب الياباني جودته أكيد أقل من اللاعب البرازيلي ما في خلاف، يعني حتى كسكواد أقل منهم، لكن أنا أثق أنه إذا كان اللاعب الياباني 6/10 واللاعب البرازيلي 8/10، اللاعب الياباني راح يعطيني 6/10 في 8 مباريات من العشرة.
2: فهمت
1: برازيلي
2: هذه فيها إسقاط على
0: أنا عادي بالنسبة بالنسبة بالنسبة البرازيل أنا ما عندي معهم مشاكل كثير. مجموعة فرنسا والنرويج أعتقد واضحة جدا، يعني ما فيها تفصيل كثير، هي المباراة الأخيرة بينهم تحدد المتصدر. يمكن
1: السنغال اكيد عنده باقي فرصه،
0: السنغال باقي فرصه لكن فرصه صعبه. السنغال صراحه وكوريا كنت اتمنى اشوفهم في دور متقدمه، كوريا كانت تستحق هذا الشيء. تركيا وان كانت مفاجاه نتائجها لكن اعتقد قدمت اداء يعني مفترض يوصلها للدور الثاني. نتائج محبطه كثير صراحه، فوزهم على امريكا اثبت هذا الشيء. نعم مباراه تحصيل حاصل يمكن للامريكان بشكل عام، لكن منتخب تركيا كان مفترض يطلع في نسخة صحيح أفضل من هذه. أمريكا ضد البوسنة أعتقد كلنا رايحين لأمريكا اللي قدم أداء رائع. أسبانيا تكلمنا عليهم في جزء، المنتخب السعودي الأرجنتين عرجنا عليهم، في كلام على منتخب مصر أكيد اللي حقق أول انتصار، واللي مثل ما قلنا نحن نخاف على مصر من مباريات هذه أكثر من مباريات وتأخروا بهدف يمكن دخلهم في معمعة، لكن سبحان الله اللاعب اللي طق الصدر يقول لك أنا موجود يفرق معك في ليلة مثل هذه. الهدف الأول أعتقد هدف زيكو أعطانا أفضل نسخة المنتخب مصر، وإن كان من قبل ذلك مصر قدمت أداء رائع.
2: خالفوا توقعات المتفائلين، يعني أنا مع الزملاء أحمد السعيفان وسالم الزبيدي في مانتومان، لما سألني أحمد السعيفان عن توقع مصر ذكرت له أنه قلت أتوقع يتأهلون كثاني. اليوم مصر عندهم فرصة كبيرة أنهم يتأهلون كمركز أول،
0: صح
2: شيء كبير صراحة.
0: مباراة ضد إيران، إيران في الأخير مصر على الورق أفضل من إيران بكثير. مصر في طريق، خليني بس أشوف طريق مصر، أربعة هؤلاء طريق مصر أعتقد بعد مباراة إذا تأهل أول راح يواجه أمريكا وبعد ذلك عندهم أول إتش اللي هو أسبانيا. طريق أسبانيا صراحة واحد من أفضل الطرق صراحة في المونديال، يعني أسبانيا ما عندها أي عذر توصل، وأسبانيا سبحان الله المرشح الصامت. ترى ترى عنده كل الامكانيات انه يرشح في البطوله، متجانس منتخب بنى امجاده في سنين

0: قصيرة. لاعبين عندهم ذاكرة البطولات.
1: جزئية حتى المهاجم ترى انحلت نوعا ما يعني. عندهم كم لاعب قادر يشغل خانة المهاجم بشكل
0: ممتاز. وأعتقد هم المنتخب اللي قادر يلعب مع الكرة يعني. منتخب إسبانيا ضد أي خصم راح يواجهه عنده أفضلية إنه هو يستحوذ أكثر من أي خصم صراحة.
1: صحيح.
0: أيا كان الخصم قوي وعنده الأفضلية إنه يستحوذ بسبب نوعية وسط ملعبه. على نفس رأيي الحلقة الأولى يمكن قلت لكم ألمانيا ما أشعر إنها الفريق اللي توصل بعيد. بعيدة عن خسارة أمس.
2: بعيدة والله يعني. أنا ذكرت أسماء. أنا أعتقد إنه الشارع الرياضي عموما الأوروبي يحتاج يراجع أمور كثير بخصوص الرجل. يعني ذات المشاكل قاعد يظهرها من بطولة دولية إلى بطولة دولية هي مشاكل تمثل امتداد لفترته مع بايرن ميونخ وتمثل امتداد من بداية مسيرته أساسا. يعني اللي أظهره أمس ما كان بس فوز لكودور. كودور أمس هيمنت على ألمانيا بالكرة بدون الكرة بطريقة
0: حتى هدف ألمانيا فاول صريح. أنا ما أدري كيف حسب صراحة فاول صريح جدا. بعيدا عن مباراة الأمس ألمانيا ما أعطتني الانطباع حتى في مباراة كوت ديفوار. أعتقد
2: صحيح
0: كوت ديفوار كانت أقرب لـ 2-0 بشكل كبير. دخول أونداف المهاجم اللي ما أدري إلى الآن هو غير مقتنع أنه إلا يلعب كاي هافرز كرأس حربة. عنده أكيد أفكار وعنده أسلوب اللعب اللي يحاول ينتهجه لكن أعتقد ألمانيا طول عمرها كان فيها مهاجم يخرجها من الليالي السوداء. وكان أونداف هذا المهاجم مع أنه كخصائص ما هو المهاجم الكبير نعم لكن رأس حربة
1: أسماء. ما أشوف عندهم مشاكل كبيرة لكن فعلا مشاكلهم السنوات الأخيرة فنيا جدا يعني.
0: هو أرجع أقول يعني. ألمانيا راح يواجه طبعا ثالث وبعد ذلك راح يواجه فرنسا فنسبة خروجهم أعتقد أكبر بكثير. ترتيب الثوالث في يمكن ذكرتها مع أبو محمد لما ذكر أنه في أندية خرجت قلت لا ترى في أندية ممكن تتأهل بالثلاث نقاط شفناها في بطولات
1: وارد يعني.
0: اسكتلندا إلى الآن قادرة تتأهل لكن صعبة. كوريا إلى الآن قادرة تتأهل لكن صعبة لكن بإذن الله.
2: حتى العراق للمعلومية
0: حتى العراق
2: ولو أنه فرصتهم
0: نتمنى السنغال شوف يعني. لو نأخذ آخر يعني نحن بقينا ثلاث دقائق. أنا أرجع أقول تصنيف المنتخبات على أساس هذه المجموعات كان تصنيف ظالم صراحة.
2: صحيح. ما كان الاحترام والله معلش لا تحسبونه يعني إنه أنا واقف معهم لكن يا أخي مجموعة السنغال مو منطق إنه أنا ألعب ضد فرنسا وبعدها أروح ألعب ضد النرويج. شيء هذا أعتقد جدا ظالم. والأسوأ والأدهى والأمر إنه ترى من الناحية الذهنية والنفسية وهذه الناس يعني قليل يتكلمون عنها. شفت يوم تكلمت عن نقطة البرتغال وكيف أنها كانت محظوظة أن هي قابلت أوزبكستان. تخيل أنه كانت مباراة كولومبيا الثانية. هذا اللي حصل مع السنغال أنك أنت الفارق بينك وبين النرويج أنك أنت لعبت مع فرنسا وبعدها لعبت مع النرويج. النرويج بدأت نوعا ما كان عندهم بين المباراتين القوية فاصل مع العراق. الموضوع صراحة
0: جدا جدا يعني. فكرة معاملة النرويج كتصنيف متأخر وانت شفتها في التصفيات كانوا بعبع صراحة. نقطة ظالمة صراحة نقطة ظالمة جدا.
1: والعراق ظلمت أكثر وأكثر. النرويج قدم حضور جيد يعني بالضبط. في المبارتين بصراحة
0: لكن في الأخير السنغال ظلمت. هناك منتخبات راح تصل في الدور 32 وبعضها وصيف والنرويج وتركيا أفضل أو السنغال وتركيا أفضل منهم بكثير على أرض الملعب.
2: لذلك أنا ترى كنت سعيد بتأهل الإكوادور يعني خروج
0: طبعاً طبعاً. منتخب يخرجون تخيل الإكوادور
2: تماماً. أنت تخيل معي أنه كان في فرصة أني أنا أشوف اسكتلندا في الأدوار الإقصائية وأشوف السنغال وإكوادور برا البطولة. يعني مع كامل الاحترام هذا معناته شيء واحد أنه المعايير خاطئة يعني صراحة.
0: فمع آخر الوقت نحن نستمر يعني أنا أرجنتين أنا غيرت طبعاً هنا فرنسا طبعا كل حلقة راح نغير يعني لما نوصل إنجلترا. الأسبوع القادم إن شاء الله راح نلتقي بعد دور الـ 32. لاعب البطولة إلى الآن ميسي أعتقد ولا عندكم لاعب أفضل؟
1: لا ميسي
0: ميسي ميسي
2: يعني كان عندي خيار
0: ميسي ورقم ميسي ورقم اثنين. تقول لي في ناس يقولوا لي في التعليقات أنت مع منتخب مصر فهو لو دري إنه لاعب الثاني إمام عاشور على طول بعد ميسي أعتقد راح يتأكد الموضوع بشكل كبير.
2: جدير أنك تذكره سريعا. أعتقد بعد ميسي بروح مع لويس دياز. لويس دياز مقدم بطولة خارقة للأمانة بكل ما تعنيه الكلمة. وأول حافز بالنسبة لي لإقصائيات كولومبيا هو لويس دياز
0: وهي المباراة المنتظرة
2: مع البرتغال
0: بشكل كبير.
1: وأظن برضو هالاند يستاهل لفتة يعني. أظن هالاند
2: صحيح كابوس. في مجموعة من اللعبين.
0: طيب نلتقي الأسبوع القادم بحول الله. نهاية الحلقة بستغل مناسبة شخصية بارك لشقيقي جهاد إن شاء الله عقد قرانه اليوم
1: ما شاء الله تبارك الله.

0: مبارك له ان شاء الله بالذريه الصالحه وعقبال اللي على يميني وعلى يساري ان شاء الله. ونلتقي الاسبوع القادم على خير
1: باذن الله.
2: من الملعب الى غرفه التحليل، حيث نشرح الفوارق ونكتب التفاصيل، نحلل الأداء وننقل لكم صورة أشمل من مجرد 90 دقيقة. في استاد العربية، حيث نحلل المباريات على أرض العربية وبين جماهيرها. استاد العربية كل جمعة الثانية ظهراً بتوقيت السعودية.
3: لا تذهبوا بعيدا قسم، فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية اف ام،
4: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
3: أكبر شبكة من المراسلين،
5: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة،
3: وأفضل باقة من المختصين.
6: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد؟
3: لتبقوا دائما في قلب الحدث، فقط على إذاعة العربية اف ام.
2: من العربية اف ام بتوقيت الرياض، نواكب معكم احداث العالم والمنطقة.
7: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش، نشرة الاخبار من العربية اف ام.
2: نضع الخبر بين ايديكم وناخذكم في رحلة تحليلية لفهم ابعاده وتطوراته.
8: من الدورات السابقة حسن، وانت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الامن القومي.
2: من السياسة الى الاقتصاد،
9: اسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أونصة الذهب،
2: الى الرياضة
10: تلاحق الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
2: اخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
11: خبر عاجل الان مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الاسرائيلي
2: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع اخبار العربية اف ام، العالم اقرب.
12: عربية اف ام، خدمة اخبارية على مدار الساعة، نشرات مفصلة وبرامج متخصصة عبر موجات العربية اف ام. نصل اليك حيثما كنت لنقدم لك جرعات ثقافية وتقنية وبرامج حوارية وتفاعلية.
13: قبل ذلك افاد مراسل العربية بان سلاح الطيران التابع.
12: العربية اف ام، الصوت يصلك الخبر وأكثر.
13: أفاد مراسل العربية عن سماع دوري.

السلام عليكم، أهلا بكم إلى ساعة إخبارية جديدة من العربية في عناوينها. الخارجية الإيرانية تعتبر المواقف الواردة في البيان الخارجي الأمريكي تدخلية وغير مسؤولية واستفزازية. طهران تحذر من ممرات غير آمنة في مضيق هرمز وتقول إن 3 ناقلات نفط عادت أدراجها بعد تحذيرها. تزامنا مع تمديد المفاوضات، إسرائيل تواصل غاراتها على جنوب لبنان وتصدر أوامر للسكان بالإخلاء. وروسيا تعلن الطوارئ في شبه جزيرة القرم بعد هجمات أوكرانية بمسيرات. وفرقة عسكرية أمريكية تصل فنزويلا لدعم جهود الإغاثة من الزلزال وحصيلة الضحايا في ارتفاع. كشفت مصادر للعربية أن جولة المفاوضات الأمريكية الإيرانية المقبلة

الليلة ستعقد يومي 28 و29 من يونيو في منتجع بورغنتشوك في سويسرا. وأوضحت المصادر بأن المفاوضات الإيرانية الأمريكية المقبلة ستكون تقنية وعلى مستوى الخبراء وبوجود الوسطاء. هذا وأفادت مصادر العربية أن الولايات المتحدة سلمت 22 إيرانيا من أفراد طاقم ناقلة النفط MT Elinor إلى السلطات الباكستانية بعدما كانت الناقلة احتجزت في المحيط الهندي خلال الفترة الماضية. وبحسب مصادر العربية تولت باكستان اليوم تسليم أفراد الطاقم الإيرانيين إلى البعثة الدبلوماسية الإيرانية في ميناء كراتشي في إطار ترتيبات لتسهيل عودتهم. هذا وقد حذرت الخارجية الإيرانية من أن طهران لا تضمن سلامة السفن التي لا تلتزم بممرات العبور المعلنة في مضيق هرمز. وقال نائب وزير الخارجية كاظم غريب أبادي إن العبور الآمن عبر هرمز ليس مضمونا إذا جرى عبر مسارات موازية أو من دون تنسيق مع إيران. أضاف بأن أي إطار لعبور مضيق هرمز خارج التنسيق مع إيران قد يدفعها إلى تعليق المسار المعتمد. هذا واستمرت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز في الاتجاهين رغم الهجوم الذي استهدف سفينة حاويات أمس الخميس وفقا لبلومبرغ. وأظهرت بيانات تتبع السفن مواصلة ناقلتين محملتين بالكامل مغادرة الخليج العربي، فيما تتجه 4 ناقلات نفط خام عملاقة فارغة إلى الخليج عبر المسار المحاذي للساحل العماني. هذا بعد الهجوم على سفينة الحاويات إيفر لافلي في أول حادث من نوعه منذ توقيع اتفاق التهدئة المؤقت بين واشنطن وطهران. من جانبها أعلنت السلطات الكورية الجنوبية عن مرور 8 سفن تابعة لها بنجاح من مضيق هرمز بعدما كانت عالقة بسبب الحرب في الشرق الأوسط. وبحسب السلطات الكورية الجنوبية فإن السفن تحمل على متنها 37 بحارا كوريين جنوبيين، ومن بينها أيضا هناك سفينة واحدة تتجه إلى كوريا الجنوبية.

0: واستفزازي، وأيضا الاستهداف الذي تم يوم أمس لسفينة في خليج عمان.
1: الأمريكيون أولا يريدون الحرص على أن يبقى مضيق هرمز مفتوحا، وهم يعلمون أن الإيرانيين يحاولون فرض نوع من الأمر الواقع حتى بدون أن يفرضوا القوات خلال مهلة 60 يوما بحسب الاتفاق. لكن الأمريكيين عملوا بجد خلال الساعات 72 الماضية للتأكد من أن هذا الأمر، أي محاولة فرض أمر واقع من قبل إيران لوحدها أو من قبل إيران مع طرف آخر مثل عمان، أن هذا الأمر لن يحدث. النقطة في هذه اللحظة بشأن الهجوم الإيراني، يراه الأمريكيون على أساس أنه صدمة، ولكنه لا يفرض أمرا واقعا ولا يشكل تهديدا في المهلة الحالية، خصوصا أنهم يتحدثون إلى الإيرانيين لمحاولة إقناعهم بعدم تكرار هذه الهجمات وترك السفن والناقلات تعبر مضيق هرمز بحرية كما هو في الاتفاق. أما بالنسبة للإعلان الذي صدر عن الولايات المتحدة الأمريكية ومجلس التعاون الخليجي، فهذا إنجاز كبير بالنسبة للأمريكيين لجهة العمل الدبلوماسي. أولا هناك التزامات كبيرة للولايات المتحدة الأمريكية تجاه دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة ومنفردة، وما أنجزته في هذا البيان الدبلوماسية الأمريكية والخليجية هو التأكيد على التزامات سابقة وعلى أن كل الملفات وكل التهديدات الإيرانية سوف تكون على طاولة التفاوض وباتجاه الحل بين الأمريكيين والإيرانيين عندما يتابعون هذه المفاوضات. إذن هذا إنجاز، وليس هناك رد من قبل الأمريكيين بعد على هذا الموقف الإيراني، ولكن الأمريكيين إلى حد كبير جدا يسعون في هذا الوقت إلى إيضاح موقفهم أكثر مما هم مهتمون بالأخذ والرد مع الإيرانيين.
0: طيب، ماذا عن آخر تصريحات لدونالد ترامب، خصوصا المثير منها حول ملف الأموال المجمدة في الاتفاق الأمريكي الإيراني ومسألة شراء منتجات زراعية كالقمح وفول الصويا والذرة من المزارعين الأمريكيين، في ضوء أو في ظل كذلك يعني موقف إيراني ينكر ذلك جملة وتفصيلا؟
1: يجب القول أولا أن الولايات المتحدة الأمريكية خصوصا الرئيس ترامب لا يريد أن يعطي في أي حالة من الحالات أي أموال نقدية للحكومة الإيرانية، خصوصا أن الرئيس الأمريكي انتقد من قبل سلفه باراك أوباما أنه أعطى أموالا نقدية لإيران، وإيران أعطت هذه الأموال لتسليح الميليشيات الإرهابية في منطقة الشرق الأوسط. إذن أي إفراج عن الأموال الإيرانية الموجودة في مصارف حول العالم يجب أن تكون مقابل شيء مثل الغذاء أو الدواء. ثانيا، الرئيس الأمريكي لو عدنا إلى التصريح الذي سمعناه قبل قليل، كان يتحدث إلى المزارعين الأمريكيين، هو يريد القول أولا أنه يسيطر على السياسة والتفاوض مع الإيرانيين، وهو يفاوض مع الإيرانيين من باب القوة. ثانيا، يريد أن يقول للمزارعين الأمريكيين أنه يريد أن يخدم مصالحهم.
0: شكرا لك بير غانم، مراسل العربية من واشنطن. كشف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي عن إجراء الوكالة تبادلا أوليا مع السلطات الإيرانية فيما يتعلق بالمنشآت النووية، ودعا غروسي إلى عدم شن هجمات على المنشآت النووية الإيرانية، مشيرا إلى أن عمل الوكالة يقتضي التحقق مما تم التوصل إليه حتى الآن. بحسب المدير العام للوكالة الدولية، فإن تخفيض نسبة المواد النووية أو نقلها إلى الخارج لا يزال خياران متحان لإيران، مشددا على ضرورة وجود آلية تحقق قوية.
2: There is widespread impression or idea that it is where it was back in June 2025. So most of it in Isfahan, but also some of it in Natanz and some of it in Fordo. So this is the impression, but of course to confirm all that, the first thing that needs to happen is that we have access to the material.

0: وقد أفاد الاتحاد الأوروبي بأن تدفقات النفط من الشرق الأوسط بدأت تتعافى تدريجيا بعد مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. أوضح أيضا بأن إمدادات المنطقة ستحتاج إلى وقت للوصول إلى أوروبا، وأكد بأن سوق النفط الخام مستقر حاليا بدعم من السحب من المخزونات العالمية. الخارجية الإيرانية وصفت المواقف الواردة في البيان الخارجي الأمريكي أمس بأنها تدخلية وغير مسؤولة واستفزازية، وشددت الخارجية الإيرانية على أن المنطقة أو أمن المنطقة لا يتحقق إلا بالتعاون بين دولها من دون أي تدخل أجنبي، وأشار إلى أن مضيق هرمز يجب أن يدار بالتنسيق مع عمان كما ورد في البند الخامس بمذكرة التفاهم بحسب ما جاء في البيان. البيان الخليجي الأمريكي الذي صدر بعد اجتماع المنامة الأمريكي الخليجي رحب بمذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية الموقعة في 17 يونيو، وأشاد بدور قطر وباكستان في الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، وتم التأكيد أيضا فيه على منع إيران من امتلاك سلاح نووي وضرورة معالجة جميع تهديداتها بما يشمل الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة ودعم الوكلاء في المنطقة. ودعا البيان إلى إعادة فتح مضيق هرمز ورفض فرض أي رسوم أو قيود على الملاحة، كما رحب المجتمعون بخطة إجلاء أكثر من 11,000 بحار عالقين في المنطقة. وشدد المشاركون في الاجتماع على أن أي تجارة أو استثمار مع إيران سيكون مشروطا بالتزامها بالاتفاق ووقف سلوكها المزعزع للاستقرار. من المنامة ينضم إلينا الكاتب الصحفي البحريني أحمد جعفر. سيد أحمد، مرحبا بك معنا. يعني بعد أقل من 24 ساعة من البيان الخليجي الأمريكي في المنامة، ترد إيران في بيان خارجيتها بلغة أكثر حدة بوصف هذا البيان تدخلي واستفزازي ويعني غير ذلك يعني مما جاء في هذا البيان. لماذا استخدمت إيران هذه اللغة في ردها على هذا البيان تحديدا بهذا الشكل؟
1: حياتي خالد لك وللمشاهدين الرابع. أنا أعتقد أن الجانب الإيراني اليوم أو تصريحات وزارة الخارجية الإيرانية اليوم هي محاولة لقلب الحقائق لما يفعله الحرس الثوري في مضيق هرمز. البيان الخليجي الأمريكي كان واضحا، هو يتحدث عن أمن دوله، عن استقرار دول الخليج وسيادة دول الخليج، ولم يتناول بأي شكل من الأشكال أي شأن داخلي في إيران. ولذلك بيان الخارجية الإيراني كان محاولة لقلب الحقائق، لأن الحرس الثوري يريد أن يرسي واقعا جديدا في مضيق هرمز، والخارجية الإيرانية تريد أن تضفي نوع من الشرعية السياسية على هذا السلوك غير القانوني، هذا السلوك الذي لم يرد ذكره في مذكرة التفاهم، ليس مطابقا للقانون الدولي ولا حتى يتفق مع اتفاقية الأمم المتحدة لأمن البحار خالد.
0: يعني المسألة تتعلق بما جاء في البيان الأمريكي الخليجي في التعامل مع التهديدات للدول، الصواريخ البالستية، التدخل أيضا في شؤون الدول، دعمها للأدرع، أم بالمضيق ومصيره الآن؟ البعض يقول بأن إيران تحاول أو أن الاتفاق يعطي إيران سلطة سياسية كذلك على هذا المضيق وحتى يعني أمنية.
1: هي إيران لا تكترث بأي تصريحات حول الأذرع أو حول الملف الصاروخي، لأنها تدرك تماما أن دعم الأذرع في المنطقة والوكلاء والخلايا الإرهابية حتى في دول الخليج والملف الصاروخي هذا كله غير مدرج في مذكرة التفاهم. هي تريد إرساء واقع جديد للسيطرة على مضيق هرمز، تريد أن تتحكم في من يعبر ومن لا يعبر للمستقبل حتى بعد انتهاء الحرب. هذا الشيء سيعطيها نفوذ كبير على دول الخليج مستقبلي، ودول الخليج وبالنسبة لمجلس التعاون نحن لا نرغب في أن تقوم إيران بخنق شريان الحياة الوحيد بالنسبة للعواصم الخليجية.
0: طب اليوم هل المسألة تتعلق بتباين في التفسيرات الأمريكية والإيرانية لما ورد في هذه المذكرة سيد أحمد، أم أن الخليجيين بات

0: وقلقين فعلا من مآلات هذا الاتفاق، وأن هناك ربما ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين تحت الطاولة.
1: لا أعتقد ذلك، لأن كل المخاض العسير الذي خضناه منذ 8 أبريل، حيث دخل يعني وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بشكل فعلي، كل ما خضناه للخطوط العريضة فقط لوقف إطلاق النار. لا تزال فجوات بين واشنطن وطهران كبيرة في الملفات الشائكة في البرنامج النووي في مضيق هرمز. واشنطن لن تقبل أن يعني تستخدم طهران مضيق هرمز كورقة لابتزاز اقتصاد العالم. يعني كذلك الملف النووي، كذلك ملف لبنان، وهو يتعلق يعني تهتم فيه إسرائيل بشكل كبير. ولذلك مذكرة التفاهم هي مجرد خطوط عريضة لوقف إطلاق النار.
0: فيما يتعلق بالمضيق الآن، يعني كيف برأيك يمكن أن تتعامل معه دول الخليج بعد إعلان سلطنة عمان عن ممر موازن تم استهدافه، أو تم إرسال رسالة إيرانية من خلال استهداف أحد السفن الممرة فيه؟ هل يمكن أن يصمد هذا الممر في ضوء المواقف الإيرانية والرد الأخير يعني من إيران على دول الخليج؟
1: أعتقد يعني الأمم المتحدة أعلنت تعليق على عملياتها في هذا الممر، لا سيما أن هذا الممر الذي أنشأته سلطنة عمان في مياهها الإقليمية هو مخصص لإجلاء البحارة العالقين في مياه الخليج منذ 28 فبراير. هناك 11,000 بحار تقطعت بهم السبل داخل مياه الخليج العربي، والأمم المتحدة بالتعاون مع سلطنة عمان ترغب في إخراج هؤلاء البحارة بشكل إنساني. هنا يتجلى السلوك الإيراني العدواني بمحاولة الهجوم على حركة الملاحة، ويعني محاولة إظهار العالم أنها تسيطر على مضيق هرمز بشكل أو بآخر، رغم أن القدرة على تعطيل حركة الملاحة تختلف كليا عن إغلاق المضيق أو فتحه خالد.
0: طب الآن أمين مجلس التعاون الخليجي في تصريحات أيضا وردت قبل قليل قال نرفض تهديدات إيران للملاحة بعد خطوات عمان لإجلاء البحارة. يعني إذا ما الذي يمكن فهمه يعني في الموقف الخليجي الآن في ضوء تمسك إيران بسيطرتها على المضيق بشكل أو بآخر؟
1: أنا أعتقد أن دول الخليج خالد هي دول دائما تنتهج السلام والحوار في حل كل الملفات العالقة وحل الأزمات، وفي هذا الإطار أيضا دول الخليج ستلتزم بالدبلوماسية سواء مع مختلف الأطراف، سواء مع الوسطاء أو مع طهران أو حتى مع الولايات المتحدة في ملف مضيق هرمز. كذلك يمكن لدول الخليج أيضا أن تلجأ إلى الخيار القانوني عبر مجلس الأمن الدولي، لا سيما وأن البحرين أيضا تشغل عضوية غير دائمة في هذه الفترة في مجلس الأمن الدولي. ولذلك الخيار الدبلوماسي والخيار القانوني كلاهما يجب أن على دول الخليج أن تنتهجها في الفترة المقبلة للحفاظ على مصالحهم في مضيق هرمز وإبقاء حركة الملاحة البحرية حرة في هذا الممر الحيوي بالنسبة للعواصم الخليجية.
0: شكرا لك. من المنامة الكاتب الصحفي البحريني أحمد جعفر. نشرتنا مستمرة فيها بعد الفاصل. روسيا تعلن إسقاط 660 مسيرة أوكرانية في أكبر هجوم ليلي.

0: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة. النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
1: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا.

0: وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
1: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
3: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
4: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
5: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
6: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
2: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
7: أهلا بكم من جديد. رغم وقف إطلاق النار المعلن بين إسرائيل وحزب الله، شن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم غارتين على النبطية الفوق في جنوب لبنان، وألقى قبل قليل منشورات على بلدة المنصوري تطالب السكان بالمغادرة في أول تحذير إخلاء منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار. هذا وأسفر القصف الإسرائيلي أمس على مناطق في الجنوب عن سقوط ضحايا، فيما أعلنت إسرائيل أنها قضت على 10 عناصر من حزب الله منذ يوم أمس، وأن عدد قتل الحزب بلغ 3200 منذ مارس الماضي. من جانبها أفادت تقارير لبنانية رسمية بمقتل 4106 أشخاص وإصابة أكثر من 12000 جراء القصف الإسرائيلي منذ مارس الماضي. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي إصابة ضابطين وجنديين في اشتباكات وقعت أمس الخميس في جنوب لبنان. كما ألقى الجيش الإسرائيلي منشورات على بلدة المنصوري في قضاء صور جنوبي لبنان مطالبا بالابتعاد عنها، يعتبر هذا أول تحذير من نوعه منذ وقف إطلاق النار. وفي المنشور الإسرائيلي بدت البلدة ضمن المنطقة الصفراء الإسرائيلية، علما بأن المنصوري لم تكن ضمنها سابقا. تنضم إلينا من بيروت مراسلة العربية ناهد يوسف. ناهد مرحبا بك، أبدأ معك برصد الأوضاع الميدانية في الجنوب اللبناني، كيف تبدو في ضوء القصف الإسرائيلي الأخير، وفي أي المناطق أيضا تركزت هذه الغارات؟
8: اللافت خالد أنه خلال 24 ساعة الأخيرة ارتفع منسوب الخروقات التي كانت خفت كثيرا في الأيام السابقة. نتحدث أولا يوم أمس ساعات ليل أمس عن اشتباكات تحدث عنها الجيش الإسرائيلي والتي أدت إلى سقوط جرحى وبصفوف الجنود الإسرائيليين، وذلك في بلدة بيت يحون. بلدة بيت يحون كانت إسرائيل تحاول التوغل إليها يوم أمس عندما بعدها انتشر هذا الخبر. قال الإسرائيليون بأن عنصر من حزب الله ألقى قنبلة على القوة الإسرائيلية، ما دفع بإسرائيل إلى شن غارتين يوم أمس على هذه البلدة. اليوم صباحا غارتان أيضا على منطقة النبطية الفوق أدت إلى مقتل 3 أشخاص، ولكن ربما التصعيد الأبرز أو الخرق الأبرز اليوم هو الذي أشرت إليه عن منشور الذي ألقي من مسيرة إسرائيلية فوق بلدة المنصوري، والذي ذكر فيه للمواطنين ابتعدوا عن هذه المنطقة وبأنها منطقة فيها قوات إسرائيلية. هي المرة الأولى التي يصدر فيها تحذير، وإن كانت اختلف في الشكل. عادة التحذيرات بمغادرة بلدات يأتي عبر منشور على موقع إكس، ولكن اليوم كانت عبر منشور تم رميه من مسيرة إسرائيلية فوق المناطق. هذه البلدة كما أشرت كانت تقع على أطراف الخط الأصفر، هي ليست ضمن الخط الأصفر. المنشور ذكر باللون الأصفر، ما يوحي بأنه تم ضمها، وهي ليست المرة الأولى. إسرائيل تحاول ضم مناطق جديدة، تحاول توسع الخط الأصفر منذ وقف إطلاق النار وحتى اليوم. نتحدث اليوم عن المنصوري، كانت هناك تلة علي الطاهر التي فقط منذ 3 أيام تمكنت إسرائيل من احتلالها، يعني هي استمرت بعمليات التوغل رغم وقف إطلاق النار ووصلت إلى هذه التلة، وأيضا ضمتها إلى الخط الأصفر. منطقة برعشيط أيضا ضمها إلى الخط الأصفر رغم أنها لم تكن موجودة سابقا، وبالتالي إسرائيل لا تزال تحاول رغم وقف إطلاق النار توسعة منطقتها. هناك بلدات أخرى أيضا تحاول التوغل إليها حتى لحظة لم تتمكن من ذلك. نتحدث عن حداثة، عن حريص، عن الغندورية. هذه بلدات كنا نشهد في الأيام السابقة تقدم لآليات إسرائيلية لها.

هذه البلدات ثم مغادرتها مجددا، وهي أيضا محاولات جديدة للسيطرة عليها وضمها. ويأتي هذا الوقت يعني خالد في وقت في الوقت نفسه الذي يحاول الوفد اللبناني في واشنطن التجديد على الانسحاب الإسرائيلي. لبنان

0: المفاوضات، وكان مفترض أو يتوقع كان يتوقع يوم أمس بأن يصدر إعلان النوايا، إلا أن هذه الإيجابية كلها اصطدمت بالرفض الإسرائيلي. لبنان قدم عدة طروحات ليل أمس تحديدا حول موضوع الانسحاب الإسرائيلي والمناطق النموذجية. كل الطروحات التي طرحها لبنان بحسب المصادر رفضها الجانب الإسرائيلي، ومن هنا وصل يعني تم التمديد ليوم آخر لاستكمال هذه المناقشات. إسرائيل لا تريد جدولة للانسحاب وتريد ربط الانسحاب بنزع سلاح حزب الله. هذا الأمر مرفوض بالنسبة للجانب اللبناني. الجانب اللبناني لا يزال يصر على تثبيت وقف إطلاق النار، خصوصا مع هذه الخروقات التي نشهدها لازلنا حتى اللحظة، وأيضا على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي. كان هناك أيضا اقتراح آخر من جانب اللبناني، وهو يصر عليه الجانب اللبناني بأن يكون المناطق التي يتم اختيارها ليست فقط من خارج الخط الأصفر، أو عفوا ليس فقط من خارج جنوب الليطاني أو خارج الخط الأصفر، ولكن أيضا أن تكون جزء منها داخل الخط الأصفر، أي المناطق التي تحتلها إسرائيل، وجزء منها خارج الخط الأصفر. هذا الأمر يرفضه أو ترفضه إسرائيل. هي تريد أن تنسحب أو تريد أن تكون انتشار الجيش اللبناني في المناطق التي تقع خارج الخط الأصفر، أي نتحدث عن المناطق المحاذية للبلدات التي يتواجد فيها الجيش الإسرائيلي. هذا الأمر بالنسبة للبنان مرفوض. هي تريد أيضا انسحابا إسرائيليا من بلدات داخل الخط الأصفر، ليس فقط خارج الخط الأصفر. هذه هي أبرز النقاط التي تم الاختلاف عليها يوم أمس، والتي هي ستستكمل اليوم في هذه النقاشات.
1: شكرا جزيلا لك من بيروت مراسلة العربية نهاد يوسف. وفي مقابل التصعيد الإسرائيلي، تستمر المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن لليوم الرابع على التوالي بعدما أعلنت الخارجية الأمريكية تمديدها يوما آخر. الخارجية الأمريكية قالت في بيان إن المحادثات لا تزال مستمرة، مؤكدة أن الولايات المتحدة تواصل تيسير هذه العملية. تأتي المفاوضات في سياق الجهود الأمريكية الرامية إلى تثبيت التهدئة ومعالجة الملفات الأمنية العالقة بين الجانبين. معنا من القدس مستشار العربية للشؤون الإسرائيلية مجدي الحلبي. سيد مجدي مرحبا بك. يعني في ظل هذا التباين الحاد في المواقف بين إسرائيل ولبنان الرسمية المتعلق بالإصرار على الانسحاب، وكذلك من قبل حزب الله في خطاب نعيم قاسم الذي قال أو تحدث عن انسحاب إسرائيلي بدون قيد أو شرط، وفي مقابل تعنت إسرائيلي يعني واضح من خلال التصريحات الرسمية، هل ما زالت هناك أي أرضية مشتركة لهذه المفاوضات؟
2: يبدو أن هناك أرضية مشتركة، والأرضية المشتركة على ما يبدو هي إصرار الولايات المتحدة على إنجاح هذه المفاوضات بكل ثمن. هكذا نفهم مما يرشح من هذه المفاوضات من المصادر الإسرائيلية وكيف تراها إسرائيل. من جهة أخرى، النقطة العالقة والأساسية في نظر إسرائيل على الأقل هي مسألة نزع سلاح حزب الله. إسرائيل لا تريد أن تجدول انسحابها من الجنوب اللبناني إلا بعد أن تتأكد من أن الدولة اللبنانية بمساعدة ربما آخرين، إذا كانت مساعدة دولية أو مساعدة من سوريا أو مساعدة من أي طرف آخر، تستطيع أن تنزع سلاح حزب الله أو أن تحصر السلاح بيد الدولة. عندها إسرائيل ستبدأ بجدولة هذا الانسحاب. لذلك هي تصر على مسألة الخطوة مقابل خطوة، أي تتراجع خطوة تتقدم الجيش اللبناني خطوة، وأيضا تصر على أن يثبت الجيش اللبناني أنه قادر على منع حزب الله من العودة للتمركز في تلك القرى وإعادة بناء قوته العسكرية هناك. هذه الأمور تمنع حتى هذه اللحظة التوصل لاتفاق، ولكن باقي المسائل هناك اتفاق عليها بين الجانبين، وإسرائيل لن تعلن انسحاب دون أن يكون هناك عمل على الأرض لنزع سلاح حزب الله في الجنوب اللبناني وأيضا في أماكن أخرى من لبنان، على الأقل بداية في المناطق التي تنسحب منها ويدخلها الجيش اللبناني، ثم بعد ذلك تثبت الدولة اللبنانية عبر جيشها بأنها قادرة على حصرية السلاح بيدها، وألا يكون هناك تهديد لإسرائيل أو للمناطق الشمالية الإسرائيلية من قبل أي فصيل أو أي قوة ميليشياوية أخرى موجودة في لبنان، على حد قول الإسرائيليين على الأقل.
1: إسرائيل ونتنياهو الآن كيف ينظر إلى الدور الأمريكي؟ هل هناك شعور بتباين في المواقف الأمريكية الإسرائيلية من ما يحدث في لبنان، أم أن أمريكا يعني أو الإسرائيليين يشعرون بأن الإدارة الأمريكية ربما تعطي إسرائيل هامشا واسعا للمناورة وفرض يعني أمر واقع تبعا لما يحدث الآن ميدانيا على الأرض؟
2: هناك تباين بعض الشيء فيما يتعلق بلبنان. الولايات المتحدة تعتقد أن الدولة قادرة والجيش اللبناني قادر بمساعدة آخرين على بسط سيادة

0: وحصرية السلاح، بينما إسرائيل تعتقد أن هذا الأمر غير وارد بحسب التجربة السابقة مع الجيش اللبناني. ولكن هناك أيضا هامش للتحرك الإسرائيلي، وهناك تفهم أمريكي للتحرك الإسرائيلي داخل الخط الأخضر أو الخريطة التي نشرتها إسرائيل بعد التوصل لوقف إطلاق النار. هذه الخريطة تضم المناطق التي تعتقد إسرائيل أن بها خطر مباشر وفوري على قواتها، ولذلك هي تستطيع أن تعمل عسكريا. الولايات المتحدة تتفهم مسألة الدفاع عن النفس وتحييد الأخطار المباشرة والفورية، لذلك إسرائيل تصر على استنفاذ هذا الأمر والعمل العسكري. تقول إسرائيل وتدعي أنه تحييد لأخطار مباشرة وفورية. من جهة أخرى نحن نرى بحسب كل ما نشاهده ونقرأه ونتوصل إليه من معلومات أن أيضا حزب الله يحاول يوميا وبكل ساعة فحص المدى وقدرة وأيضا صبر الجيش الإسرائيلي على أي تحرك في تلك المناطق التي تعتبرها إسرائيل تهديدا أمنيا فوريا ومباشرا على قواتها وعلى سلامة المناطق الشمالية الإسرائيلية، على الأقل بالمنظور الإسرائيلي وكما تراه هي. ولكن الولايات المتحدة تستطيع أن يعني تحمل إسرائيل على بداية انسحابات حتى ولو كانت بمصطلحات خطوة مقابل خطوة، ولكن بنهاية المطاف هناك إصرار وهناك أيضا قبول إسرائيلي من حيث المبدأ الانسحاب إلى الحدود الدولية بعد التأكد من أن حزب الله لن يعود إلى الجنوب اللبناني وغالبية السكان لن يعودوا إلى القرى الحدودية المتحدة.
1: سيد مجدي، سريعا، إسرائيل ترفض الآن انتشار الجيش اللبناني في هذه المناطق يعني أو في بعض المناطق كما جاءت المعلومات، وترفض أيضا كذلك اليونيفيل انتشاء أو عودة قوات اليونيفيل، لكن هناك طرح الآن عن تحالف دولي أو أوروبي، ما موقف إسرائيل منه سريعا؟
0: بالنسبة للقوات الدولية، اليونيفيل سينهي عمله خلال نهاية هذه السنة. القوة الدولية المقترحة فرنسا وإيطاليا، نعم، إسرائيل ترفضها بشكل قاطع. إسرائيل تعتقد أن فرنسا ستعمل مع حزب الله وليس ضد حزب الله، لذلك هي تعول على الموقف الأمريكي. والولايات المتحدة لا تحبذ، نعم، القوة الدولية بقيادة فرنسا، ربما تكون بقيادة دولة أخرى أو بقيادة الولايات المتحدة، ولكن الولايات المتحدة ما زالت مصرة على رأيها، ما زالت تعتقد بأن سوريا قد تكون الحل لمسألة حزب الله في
1: لبنان. شكرا لك مجدي الحلبي، مستشار العربية للشؤون الإسرائيلية. هذا وقد أعلنت فرنسا وإيطاليا السعي لبناء تحالف دولي لدعم لبنان بعد انتهاء مهمة بعثة حفظ السلام الحالية التابعة للأمم المتحدة اليونيفيل، حسب ما أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني والرئيس الفرنسي مانويل ماكرون. ميلوني في مؤتمر صحفي بعد قمة ثنائية مع ماكرون قالت إن بعثة اليونيفيل تنهي مهامها في نهاية العام الجاري، وأن روما وباريس اتفقتا على إطلاف تحالف لدعم لبنان بعد انتهاء بعثة الأمم المتحدة لضمان وجود دولي يمنع حدوث فراغ أمني خطير، ويخطط الاتحاد الأوروبي بالفعل لبعثة دعم مدنية وعسكرية منفصلة للقوات المسلحة والشرطة اللبنانية. قد رحب الرئيس اللبناني جوزيف عون بالإعلان الفرنسي الإيطالي لتشكيل تحالف دولي بشأن آلية ما بعد انتهاء مهمة قوات اليونيفيل في جنوب لبنان، واعتبر عون المبادرة تعبيرا صادقا عن الالتزام الدولي بدعم سيادة لبنان واستقراره، وكذا أيضا بأن الجيش اللبناني هو الضمانة الأساسية لأمن الجنوب وصون السيادة، مشددا على تطلع لبنان إلى أي صيغة دولية تعزز قدرات قواته المسلحة وتمنع تحول البلاد إلى ساحة للتصعيد أو التجاذبات الإقليمية. قالت عضو المجلس التنفيذي في غزة سيغريد كاغ للعربية إن المدنيين في غزة يعيشون أوضاعا إنسانية كارثية، مشددة على أن المساعدات الإنسانية لا يجوز ربطها بالتقدم السياسي.
2: This is not only about the alleviation of immense human suffering by Palestinians in the Gaza Strip, but also about the future of a Palestinian state alongside a safe and secure Israel. So it remains a lot of work, but ultimately civilians in Gaza are kept prisoner time and again in an ever shrinking physical space. Living conditions are hell on earth with no prospects of significant change in sight. And this, to my mind, if there's one message to your audience, it's a reminder how and why international humanitarian assistance aid cannot be conditioned or tied to political programs.

0: press. Individuals, Palestinians in Gaza, have rights. The right to food, the right to proper shelter, to medical care, the right to education.
1: في السودان أفادت مصادر ميدانية للعربية استهداف محطة وقود في مدينة الأبيض بواسطة مسيرة تتبع الدعم السريع. بحسب التقارير فإن الهجوم الذي أدى إلى وقوع عدد من الإصابات وتدمير عدد من السيارات الموجودة في محطة الوقود. حذرت عشرات المنظمات الحقوقية من بينها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش من خطر وقوع فظائع في مدينة الأبيض الواقعة في إقليم كردفان في السودان، ودعت مجلس حقوق الإنسان إلى تحرك عاجل لمنع وقوع جرائم جسيمة، محذرة من هجوم وشيك لقوات الدعم السريع على المدينة المحاصرة منذ أشهر. نشرتنا مستمرة فيها بعد الفاصل. الحر في أوروبا يتخطى 35 درجة ويطال 150 مليون شخص على الأقل.

0: سبعة أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
1: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية

0: العالم يتأهب ونحن كذلك. متابعة وتحليل لحظة بلحظة. مونديال 2026 يومياً منتصف الليل على شاشة العربية.
1: ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان. كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتا بالرغم من كل شيء. عليك أن تكون جاهزا لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.

أهلا بكم من جديد. في تطورات الحرب الأوكرانية، أعلن مسؤولون الروس إعلان حالة الطوارئ الإقليمية في شبه جزيرة القرم بهدف مواجهة تداعيات الضربات الأوكرانية الأخيرة التي تسببت بنقص كبير في الوقود والتيار الكهربائي. وزارة الدفاع الروسية كانت أعلنت عن إسقاط 660 مسيرة أوكرانية خلال الليل في أعلى حصيلة من نوعها وفي إحدى أكبر الهجمات بالمسيرات. أوضحت الوزارة بأن المسيرات أسقطت فوق نحو 10 مناطق روسية بينها موسكو، إضافة إلى شبه جزيرة القرم والبحر الأسود وبحر أزوف. وأفاد رئيس بلدية موسكو باعتراض 47 مسيرة كانت متجهة إلى العاصمة. في المقابل، شنت روسيا ضربات طالت مركز التجنيد ومنشآت لتخزين الأسلحة في كييف، إضافة إلى مصفاة نفط في مقاطعة بولتافا. من جانبه، اتهم المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف اتهم واشنطن بعدم الحياد التام في مسألة الصراع الروسي الأوكراني نظرا لتقديمها المساعدة لكييف. وأوضح بيسكوف بأن واشنطن كانت تزود أوكرانيا بالسلاح سابقا بشكل وصفه بالمجاني الزائف، بينما يتم ذلك الآن مقابل المال. أضاف بأن استمرار هذا الدعم يعني من وجهة نظر موسكو عدم وجود حياد أمريكي مطلق.

أعلنت الرئاسة الفنزويلية ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا شمال البلاد إلى 589 قتيلا و2980 مصابا وسط استمرار عمليات الإنقاذ والبحث عن مفقودين. ومن المتوقع أن يرتفع عدد القتلى والجرحى مع الإبلاغ عن فقدان الآلاف بعد الزلزالين اللذين كانا من بين الأقوى في فنزويلا منذ أكثر من قرن وشعر بهما السكان في جميع أنحاء المنطقة. ونتابع معكم هذه الصور المباشرة الآن لحجم الدمار في أحد المناطق الذي ضربها هذا الزلزال، خصوصا في ضوء الإعلان عن دمار كبير وعن الحاجة الملحة خلال الساعات والأيام المقبلة إلى الكثير من المساعدات لإزالة هذا الدمار وإنقاذ ربما المحاصرين، إضافة أيضا إلى مساعدات إنسانية مهمة. وظهرت أيضا صور متداولة الدمار الهائل الذي طال ولاية لاغوايرا التي تقع على الساحل الشمالي لفنزويلا. أظهرت عشرات المباني الكبيرة في هذه الولاية الشمالية التي انهارت انهيارا كاملا. الولايات المتضررة تقع على بعد أكثر من 160 كيلومترا من مراكز الزلازل التي ضربت المنطقة ليلة الأربعاء على طول ساحل فنزويلا. الوكالة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة أفادت بانهيار أكثر من 100 مبنى في ولاية لاغوايرا، مشيرة إلى أن القدرات المحلية لم تعد قادرة على الاستجابة.

0: كان الجيش الأمريكي أعلن وصول فرقة عسكرية بقيادة جنرال من مشاة البحرية إلى العاصمة كاراكاس للإشراف على دعم وزارة الحرب الأمريكية لجهود الإغاثة لضحايا الزلازل أو زلزال المزدوج. أعلن علماء المناخ أن موجة الحر الحالية هي الأقوى في تاريخ الأرصاد الجوية في أوروبا. أوضحوا أيضا بأنها حطمت جميع الأرقام القياسية المسجلة لشهر يونيو، مؤكدين بأن تغير المناخ زاد احتمال وقوع مثل هذه الظواهر بعشرات ومئات المرات. ومن المتوقع أن تتخطى موجة الحر التي تجتاح أوروبا 35 درجة مئوية اليوم، وأن تطال 150 مليون شخص على الأقل. الآن إلى الرياضة وأخبار كأس العالم مع ديم محمد السايح.
1: أهلا بكم مشاهدينا. ضرب المنتخب الهولندي موعدا مع المنتخب المغربي في الدورة 32 من كأس العالم بعد فوزه على منتخب تونس بثلاثة أهداف مقابل هدف. سجل منتخب هولندا هدفين مبكرين. افتتح إلياس السخيري النتيجة بتسجيل هدفا بالخطأ في مرمى منتخب بلاده. وضعف المهاجم بروبي النتيجة للمنتخب الهولندي بإحرازه للهدف الثاني. وقلص منتخب تونس الفارق بإحراز هدفا عن طريق حازم المستوري قبل أن يعزز فان هيك النتيجة بالهدف الثالث. وبهذه النتيجة حسم المنتخب الهولندي صدارة المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، بينما ودع المنتخب التونسي البطولة بعد 3 هزائم متتالية، احتل على إثرها المركز الأخير في المجموعة بلا أي نقاط.

ونبقى مع المجموعة السادسة، حيث انضم المنتخب الياباني إلى ركب المتأهلين إلى الدور الثاني بعد تعادله مع السويد بهدف لمثله في الجولة الثالثة والأخيرة. مع بداية النصف الثاني من المباراة، نجح المنتخب الياباني في كسر حالة الجمود بهدف دايزن مايدا، ولم يتأخر رد المنتخب السويدي حيث أعاد أنتوني إيلانغا النتيجة.

لنقطة التعادل، وبهذه النتيجة احتل المنتخب الياباني المركز الثاني في الترتيب برصيد 5 نقاط، وسيلتقي في الدور الثاني مع نظيره البرازيلي متصدر المجموعة الثالثة. على الجانب الآخر، أنهى منتخب السويد دور المجموعات في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وتأهل هو الآخر إلى الدور 32 كواحد من أفضل المنتخبات التي احتلت المركز الثالث في مجموعتها بالمونديال.

غلبت الإكوادور الطاولة على ألمانيا وهزمتها بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المجموعة الخامسة، ضمنت على إثره مقعدا لها في الدور الثاني كأفضل ثالث. تقدم المنتخب الألماني مبكرا بواسطة ساني بعد مرور دقيقتين من عمر المباراة، ونجح منتخب الإكوادور في إدراك التعادل سريعا عن طريق نيلسون أنغولا. وفي الشوط الثاني تمكن منتخب الإكوادور من تسجيل هدف الانتصار قبل نهاية اللقاء عبر لاعبه غونزالو بلاتا، وبهذه النتيجة توقف رصيد منتخب ألمانيا عند النقطة السادسة، لكنه بقي في صدارة المجموعة الخامسة بفارق الأهداف عن منتخب كوت ديفوار الذي حل ثانيا. أما منتخب الإكوادور فقد وصل للنقطة الرابعة في المركز الثالث.

وفي المجموعة ذاتها تأهل منتخب كوت ديفوار إلى الدورة 32 بعد فوزه على كوراساو بهدفين دون رد. وتقدم منتخب كوت ديفوار في الدقيقة 7 عن طريق نيكولاس بيبي، وهو أسرع هدف في تاريخ الفريق بكأس العالم، متخطيا هدف زميله فرانكيسيه في شباك ألمانيا في الجولة الماضية بالنسخة الجارية، والذي جاء بعد 30 دقيقة. ومع انطلاق النصف الثاني من اللقاء عاد اللاعب ليضيف الهدف الثاني له ولفريقه. وبهذه النتيجة رفع منتخب كوت ديفوار رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة بفارق المواجهات المباشرة خلف ألمانيا المتصدرة. في المقابل ودع منتخب كوراساو المنافسة، حيث توقف رصيده عند نقطة واحدة في المركز الرابع والأخير في أول مشاركة له في تاريخه بالبطولة.

خطف المنتخب التركي فوزا قاتلا من نظيره الأمريكي وبثلاثة أهداف لاثنين ضمن منافسات المجموعة الرابعة. دخل المنتخب الأمريكي المباراة بقوة وافتتح التسجيل مبكرا عبر تراستي قبل أن يرد المنتخب الأمريكي سريعا بهدف التعادل عن طريق أردا كولر. وواصل المنتخب التركي أفضليته ونجح كوبجو في تسجيل هدف التقدم الثاني، لكن المنتخب الأمريكي عاد في الشوط الثاني وأدرك التعادل بواسطة بيرهالتر. وتواصلت بعدها المحاولات من الجانبين خلال الدقائق المتبقية من اللقاء ليستمر التعادل حتى الوقت المحتسب بدل الضائع، ليخطف المنتخب التركي هدف الفوز عن طريق فان آيخن ويسجل الهدف الثالث. ورغم الخسارة حافظ المنتخب الأمريكي الذي ضمن التأهل مسبقا على صدارة المجموعة بستين نقاط، فيما ودع المنتخب التركي المونديال بانتصار معنوي وهو الأول له في البطولة. انتهت المواجهة بين باراغواي وأستراليا بالتعادل السلبي ضمن منافسات المجموعة الرابعة، وشهدت المباراة صراعاً متوازناً بين الطرفين، حيث اعتمد منتخب باراغواي على الانضباط الدفاعي وإغلاق المساحات أمام المحاولات الأسترالية، في الوقت الذي حاول فيه المنتخب الأسترالي فرض إيقاعه الهجومي عبر الاستحواذ والضغط في مناطق متقدمة دون نجاح في فك التكتل الدفاعي، ليحسم المنتخب الأسترالي تأهله إلى الدور الثاني بعد احتلاله المركز الثاني في الترتيب برصيد 4 نقاط، بينما احتل منتخب باراغواي المركز الثالث بذات الرصيد من النقاط.

0: نهاية الموجز الرياضي.
1: سجل الذهب خسارته الأسبوعية الرابعة على التوالي ليستقر دون مستوى 4000 دولار للأونصة مع صمود الدولار وتزايد التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية بوتيرة أسرع. جاء ذلك بعد تراجع المعدن الأصفر بنحو 29% عن أعلى مستوياته المسجلة في يناير الماضي، بالتزامن مع ارتفاع التضخم الأمريكي في مايو لأكثر من 4% لأول مرة منذ سنوات وفقا لرويترز ونقلا عن خبراء. اصطدمت طائرة نقل صغيرة ببرج سيتيك الذي يعد أطول مبنى تجاري في بكين، فيما عززت الشرطة إجراءاتها الأمنية حول الموقع ومنعت الاقتراب منه بعد تساقط ألواح زجاج واندلاع حريق في أجزاء من الطائرة.

في الختام هذا تذكير بالعناوين. الخارجية الإيرانية تعتبر المواقف الواردة في البيان الخليجي الأمريكي تدخلية وغير مسؤولة واستفزازية. طهران تحذر من ممرات غير آمنة في مضيق هرمز وتقول إن 3 ناقلات نفط عادت أدراجها بعد تحذيرها. تزامنا مع تمديد المفاوضات، إسرائيل تواصل غاراتها على جنوب لبنان وتصدر أوامر للسكان بالإخلاء. روسيا تعلن الطوارئ في شبه جزيرة القرم بعد هجمات أوكرانية بمسيرات. وفرقة عسكرية أمريكية تصل فنزويلا لدعم جهود الإغاثة من الزلزال وحصيلة الضحايا في ارتفاع. الساعة القادمة مع صهيب شراير، أنا أودعكم.

0: اتفاق جديد، لكن الشكوك مستمرة بين من يرى أن إيران ستواصل نهجها المعتاد ومن يعتقد أن الحرب غيرت حساباتها وأضعفت نفوذها. بعد الخسائر والعزلة يبقى السؤال الأهم، إيران ما بعد الحرب أقوى أم أضعف؟ محل نقاش مع رشا نبيل الليلة التاسعة على شاشة العربية.
1: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
0: صباح العربية من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
2: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
3: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
4: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
5: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
6: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
7: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
8: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: هل اعتداءات دول الخليج هو ردة فعل أم هناك مخطط؟
2: اليوم إيران سقطت الأقنعة، ما عاد أنه والله تحاول أن تبحث عن ذريعة وسبب ومبرر، كلها هذه الأسباب انتهت. ما عندهم قرينة واحدة ولا دليل واحد على تعدي الخليج. والفعل حدث وتم بعد دقائق قليلة، يعني لا يقولون لي أنه تحققوا ولا أتتهم معلومة، ما في زيرو.
1: هل النظام الإيراني ما زال يتعاون مع تنظيم الإخوان الدولي في قضية الإساءة لدول الخليج؟
3: فصل المقال مع محمد الملا الليلة 6:30 على شاشة العربية.
4: لأول مرة رئيس جمهورية اللبناني يتحدث بهذه النبرة.
5: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
4: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
6: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مجتبى هو أسوأ.
7: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
4: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
8: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
4: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
3: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت 8:00 على شاشة العربية.
0: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
9: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: تمام الخامسة بتوقيت الرياض، الثانية بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية FM، وإليكم العناوين. مصادر العربية تكشف أن جولة المفاوضات بين أمريكا وإيران المقبلة ستكون في 28 و29 من يونيو في بورغنشتاك. إيران تحذر من عواقب المرور عبر هرمز دون إذنها، وتعلن فتح خط اتصال مع واشنطن بشأن المضيق. وتزامنا مع استكمال المفاوضات في واشنطن، لبنان يطالب إسرائيل بجدول زمني واضح للانسحاب. روسيا تعلن تعرضها لأكبر هجوم ليلي بالمسيرات وتفرض حالة الطوارئ في القرم. ارتفع عدد ضحايا الزلزالين في فنزويلا إلى 589 قتيلا حتى الآن. وفي أخبارنا الاقتصادية، الذهب يتكبد خسارة أسبوعية رابعة مع تزايد توقعات رفع الفائدة. وفي أخبار الرياضة، وفي مونديال 2026 المنتخب السعودي يسعى لإنعاش حظوظه في التأهل إلى الدور المقبل في لقائه منتخب الرأس الأخضر في هيوستن.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: أهلا بكم مستمعينا إلى هذه النشرة الإخبارية من العربية اف ام، أصحابكم فيها أنا هناء عوني. كشفت مصادر للعربية أن جو

0: جولة المفاوضات الأمريكية الإيرانية المقبلة ستعقد يومي 28 و29 من يونيو في منتجع بورغنشتاك بسويسرا. مصادر العربية أوضحت أن المفاوضات الأمريكية الإيرانية المقبلة ستكون تقنية وعلى مستوى الخبراء بوجود الوسطاء. وفي وقت سابق حذرت الخارجية الإيرانية من أن طهران لا تضمن سلامة السفن التي لا تلتزم بممرات العبور المعلنة في مضيق هرمز. وقال نائب وزير الخارجية كاظم غريب أبادي إن العبور الآمن عبر هرمز ليس مضمونا إذا جرى عبر مسارات موازية أو من دون تنسيق مع إيران. أضاف أن أي إطار لعبور مضيق هرمز خارج التنسيق مع إيران قد يدفعها إلى تعليق المسار المعتمد. هذا واستمرت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز في الاتجاهين رغم الهجوم الذي استهدف سفينة حاويات أمس الخميس وفقا لوكالة بلومبرغ. وأظهرت بيانات تتبع السفن مواصلة ناقلتين محملتين بالكامل مغادرة الخليج العربي، فيما تتجه 4 ناقلات نفط خام عملاقة فارغة إلى الخليج عبر المسار المحاذي للساحل العماني. في الوقت نفسه وصفت الخارجية الإيرانية المواقف الواردة بالبيان الخليجي الأمريكي أمس بأنها تدخلية وغير مسؤولة واستفزازية. وشددت الخارجية الإيرانية على أن أمن المنطقة لا يتحقق إلا بالتعاون بين دولها من دون أي تدخل جانبي. وأشار إلى أن مضيق هرمز يجب أن يدار بالتنسيق مع عمان كما ورد في البند الخامس بمذكرة التفاهم بحسب ما جاء في البيان. من العاصمة البريطانية لندن ينضم إلينا عارف نصر الباحث المختص في الشأن الإيراني. أهلا ومرحبا بك سيد عارف.
1: أهلا وسهلا فيك يا مرحبا.
0: لماذا توترت الأجواء في مضيق هرمز؟ هل بسبب عدم وضوح بنود مذكرة التفاهم أم أن هناك نوايا إيرانية وراء ذلك؟
1: بداية تحية لك أستاذ هنا ومستمعيكم الكرام. الواقع يعني أنا أعتقد بأن الجانب الإيراني فيما يبدو وفق البنود عمل على 3 أمور رئيسية، على 3 ربما عناصر أساسية. أولا أن تكون المكاسب الاقتصادية والاستراتيجية تأتي بشكل فوري، والجانب الثاني أن ترحل قضية الملف النووي إلى مرحلة ثالثة، والمرحلة أو العامل والعنصر الثالث هو مأسسة رفع العقوبات وإدارة مضيق هرمز وكذلك بعض القضايا العالقة مع الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك عمليا ممكن تفسير هذا الأمر بجانبه الأول على أنه محاولة لمأسسة قاعدة جديدة لمضيق هرمز، خاصة وأن الجانب الإيراني وخاصة غاليباف أكد بأن المضيق لن يعود كما كان إدارته قبل الحرب 40 يوم الماضية. وبالتالي أنا أعتقد بأن الجانب الإيراني الآن يحاول أن يخرج من قضية إغلاق مضيق هرمز إلى إدارة مضيق هرمز، وكذلك هنالك بعض القضايا ممكن أن نناقشها بشكل أعمق وأكثر.
0: إيران تقول أيضا أن أمن المنطقة لا يتحقق إلا بالتعاون بين دولها من دون أي تدخل خارجي، لكن ما العقبة التي تقف في وجه هذا التعاون الخليجي الإيراني إذا كانت الرغبة الإيرانية حاضرة وأيضا ربما لا توجد معارضة من جانب دول الخليج؟
1: صحيح، يعني أنا أعتقد بأن على عكس التصريحات الدبلوماسية سواء على المستوى الخليجي أو المستوى الإيراني هنالك خلافات عميقة. إيران عمليا لم تراعي المعاهدات ولا رابطة حسن الجوار، وكذلك استهدفت الأعيان المدنية بأكثر مما استهدفت الدول الخليجية. وبالتالي إذا ما رجعنا نفس بنود الاتفاق، كلما رأينا اسم الولايات المتحدة تأتي عبارة غامضة وحلفائها، المقصود ليس فقط إسرائيل وإنما إيران بعقليتها تضع دول الخليج على أنها جزء حلفاء الولايات المتحدة، وهذا ما يفسر البند السادس وهو الذي يعنى بإعادة الإعمار وضع شركاء.
0: وهنا أسأل سيد عارف، يعني على أي مسافة تقف إيران من دول الخليج؟ هل فعلا تتعامل إيران مع دول الخليج على نفس المسافة مع الولايات المتحدة؟
1: يعني هذا ما تؤكد عليه البنود الاتفاقية، بمعنى أن كلما ذكر كما قلت يعني مثلا بالبند السادس

0: إيران تضع الولايات المتحدة وشركائها بشكل إلزامي، وهنا عبارة الإلزامي مهمة جدا، على أن يجب أن ترمم الاقتصاد الإيراني، وكذلك تقوم بإعادة إعمار إيران بمبلغ يصل إلى 300 مليار دولار. وبالتالي أنا أعتقد بأن تصريحات الدبلوماسية الإيرانية هي لمحاولة تهدئة اضطرارية لما بعد الحرب إذا ما توصل الجانبان إلى اتفاق. مع ذلك الجانب الإيراني يأخذ بعين الحسبان أن قد تكون هنالك معارك جديدة، وبالتالي تدويل الكلفة تأتي عبر ضرب دول الخليج، وهذا ما يجعلها أن أن أن على الصعيد الدبلوماسي تتحرك بلغة دبلوماسية، لكنما على الصعيد العسكري تحركاتها لا تشي بأنها تريد تهدئة المنطقة.
1: طيب لماذا تحاول إيران دائما تضمين عمان في مسألة إدارة مضيق هرمز؟ هل ينطوي ذلك على محاولة للتأثير على وحدة الصف الخليجي، أم أنها تحاول أن تتخذ عمان كبوابة ربما لإعادة العلاقات والتعاون مع دول الخليج؟
0: يعني هذين العاملين الذي ذكرتيهما هما عاملين أساسيين، بمعنى أن الآن نص الاتفاقية يشير بأن عمان وإيران هما من يتخذان القرار فيما يتعلق بمضيق هرمز، وإنما ويكون ذلك بالتشاور مع دول الخليج، يعني حتى الولايات المتحدة ليست طرف بهذا الاتفاق وفق البنود الاتفاق. هذا الأمر ممكن أن يشكل عمليا ربما وحدة الصف، يشق وحدة الصف. ثانيا الجانب الإيراني لا يعتمد على التفسير القانوني لمضيق هرمز الذي هو ممر دولي، وإنما يعتبره ممر بين دول متشاطئة، وهذا ما يجعله أن يحتاج إلى دولة أخرى شريكه الآخر في مضيق هرمز حتى يقول بأن إيران يجب أن تدير مضيق هرمز وفق القوانين التي تجعل المضيق بين دول متشاطئة وليس ممر دولي.
1: عظيم.
0: العبور منه عبور عابر وليس عبور بري كما يؤكد القانون الدولي.
1: طيب للتو مصادر العربية تفيد بأن الجولة المقبلة من المفاوضات بين أمريكا وإيران ستتم في 28 و29 من يونيو في برغنشتوك في سويسرا. هل يمكن أن تنسحب هذه الخلافات على مضيق هرمز على بنود أخرى، طبعا ليس أقلها الملف النووي ومسألة رفع العقوبات والإفراج عن الأصول المجمدة؟
0: يعني أنا أعتقد بأن الجانب الإيراني أو الجانبين الآن لا يريدان العودة إلى التصعيد، وإنما عمليا نحن أمام تصعيد متدرج. الجانب الإيراني لم يغلق مضيق هرمز بالكامل، وحتى إن صرح بأن مضيق هرمز مغلق عمليا نجد بأن الكثير من السفن تخرج. إيران الآن لا تريد العودة إلى المربع الأول وهو إغلاق المضيق، وإنما الآن تريد إرساء قاعدة جديدة لإدارة المضيق. وبالتالي أعتقد بأن هذا العامل سوف لن يكون عقبة أساسية أمام الاتفاق، قد تكون هنالك عقبات أكبر منها عودة المفتشين إلى إيران، أو قضية الملف اللبناني الإسرائيلي ربما سيلعب دورا حاسما. لكنما المضيق أنا أعتقد بأن الجانب الإيراني سوف خلال 60 يوم سوف يعمل على أن يبقى هذا المضيق مفتوحا، خاصة وأن الجانب الأمريكي أعطى إعفاءات بما يتعلق بالنفط والبتروكيماويات وما غيرها، وبالتالي إيران مستفيدة من فتح مضيق هرمز.
1: أشكرك شكرا جزيلا عارف نصر الباحث المختص بالشأن الإيراني متحدثا إلينا من العاصمة البريطانية لندن.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: ونبقى في ملف المفاوضات الإيرانية الأمريكية، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران وافقت بشكل كامل على عدم امتلاك سلاح نووي، وشدد ترامب على أن المفاوضات الجارية مع إيران تدار من موقع قوة بعد الضربات العسكرية التي استهدفتها خلال الأسابيع الماضية. من جهته، كشف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي عن إجراء الوكالة

تبادلا أوليا مع السلطات الإيرانية فيما يتعلق بالمنشآت النووية، فيما دعا جروسي إلى عدم شن هجمات على المنشآت النووية الإيرانية، وأشار إلى أن عمل الوكالة يقتضي التحقق مما تم التوصل إليه حتى الآن. وبحسب المدير العام للوكالة الدولية، فإن تخفيض نسبة المواد النووية أو نقلها للخارج لا تزال خيارات متاحة لإيران، وشدد على ضرورة وجود آلية تحقق قوية.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: نواصل معكم مستمعين هذه النشرة مع الملف اللبناني. ورغم وقف إطلاق النار المعلن بين إسرائيل وحزب الله، شن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم غارتين على النبطية الفوقة جنوب لبنان، كما ألقى قبل قليل منشورات على بلدة المنصوري تطالب السكان بالمغادرة في أول تحذير إخلاء منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار. هذا وأسفر القصف الإسرائيلي أمس على مناطق في الجنوب عن سقوط ضحايا، فيما أعلنت إسرائيل أنها قضت على 10 عناصر من حزب الله منذ يوم أمس، وأن عدد قتلى الحزب بلغ 3200 منذ مارس الماضي. من جهتها، أفادت تقارير لبنانية رسمية بمقتل 4106 أشخاص وإصابة أكثر من 12000 جراء القصف الإسرائيلي منذ مارس الماضي. كما أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة ضابطين وجنديين في اشتباكات وقعت أمس الخميس في جنوب لبنان. على الصعيد السياسي، أعلنت فرنسا وإيطاليا السعي لبناء تحالف دولي لدعم لبنان بعد انتهاء مهمة بعثة حفظ السلام الحالية التابعة للأمم المتحدة يونيفيل، حسب ما أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وقالت ميلوني في مؤتمر صحفي بعد قمة ثنائية مع ماكرون إن بعثة اليونيفيل تنهي مهامها في نهاية العام الجاري، وأن روما وباريس اتفقتا على إطلاق تحالف لدعم لبنان بعد انتهاء بعثة الأمم المتحدة لضمان وجود دولي يمنع حدوث فراغ أمني خطير. من جهته، رحب الرئيس اللبناني جوزيف عون بالإعلان الفرنسي الإيطالي لتشكيل تحالف دولي بشأن آلية ما بعد انتهاء مهمة اليونيفيل في جنوب لبنان، واعتبر عون المبادرة تعبيرا صادقا عن الالتزام الدولي بدعم سيادة لبنان واستقراره، وأكد أيضا أن الجيش اللبناني هو الضمانة الأساسية لأمن الجنوب وصون السيادة. من بيروت ينضم إلينا حنا صالح، الكاتب الصحفي والسياسي. أهلا ومرحبا بك يا سيد حنا. كيف تقرأ في ترحيب الرئاسة اللبنانية بالإعلان الفرنسي الإيطالي بتشكيل تحالف دولي بشأن آلية ما بعد انتهاء مهمة اليونيفيل في جنوب لبنان؟ هل بالفعل يمكن لأي ترتيبات أمنية أن تنجح في ظل استمرار هذه الخروقات الإسرائيلية التي نتابعها يوما بعد آخر، واستمرار الخلاف الداخلي أيضا في لبنان حول مسألة سلاح حزب الله؟
2: بدون شك الإعلان الفرنسي الإيطالي بالغ الأهمية، ولبنان منذ فترة يبحث مع الأوروبيين هذا الأمر، كان الرئيس والسلام قد التقى الرئيس ماكرون قبل فترة في باريس لبحث هذا الموضوع وبحث دعم الجيش اللبناني، وتباعا كانت إيطاليا، فرنسا، إسبانيا، ألمانيا وبريطانيا وربما أندونيسيا أعربوا عن احتمال أن تبقى قواتهم في جنوب لبنان لدعم الدولة اللبنانية. لبنان بحاجة لدعم دولي، والدعم الدولي هو شاهد بوجه عدوانية العدو الإسرائيلي. طبعا هذا الموضوع مرتبط بأكثر من عامل كي يتحقق. لابد من استمزاج رأي الأميركيين، هم أصحاب الكلمة العليا، ثم عبر الأميركيين ممكن أن يتم ذلك، لأن هناك صيغة دولية ما يجب أن تكون معطاك لهذه القوة حتى تلعب دورها مكان اليونيفيل بدعم الدولة اللبنانية في نهج بسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية.
1: أن هذا التحالف يجب أن يحظى بمظلة شرعية على غرار اليونيفيل، حتى لا ربما تطاله اتهامات من الداخل اللبناني بأنه تكريس لوجود أجنبي آخر على الأراضي اللبنانية؟
2: الداخل اللبناني يرحب بوجود دولي بأي صيغة كان لدعم الدولة اللبنانية ودعم السيادة اللبنانية. رئيس الجمهورية تابع الموضوع، رئيس الحكومة تابع الموضوع،

0: العديد من الوزراء تشاوروا في الموضوع، لكن الاعتراف قد يكون أكثر شيء إسرائيلي، لأن إسرائيل تريد علاقة مباشرة ما بين الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي حتى يكون لها يد عليا في الوضع الداخلي اللبناني. السؤال الذي كنت قد تفضلت به عن الاشتباك السياسي الداخلي ودور حزب الله. حزب الله بعدما زج لبنان في حرب الثأر للخامنئي وكبل لبنان هذه الهزيمة الكبرى والخسائر الفلكية، بات معزول شعبيا. هو حزب مرتبط أكثر فأكثر بالمصالح الإيرانية ولا يمت بصلة إلى الوطنية اللبنانية. لقد غدر باللبنانيين وغدر ببيئته، وهذه حقيقة. وكل ما يحاوله اليوم من توتير، وهو يتخادم مع العدو الإسرائيلي في التوتير، هدفه أن يخلق ظروف التي تسمح ببقاء السلاح بيده. ولكن بتقديري هذا أمر سيكون صعب على المدى الطويل. موضوع السلاح، نزع السلاح، قضية وطنية لبنانية قبل أن تكون قضية خارجية. والمنحة الذي يتبعه لبنان يحظى بدعم كبير، بدليل البيان البالغ الأهمية الذي صدر بالأمس عن الاجتماع المشترك الخليجي الأمريكي، وهو نوعي واستثنائي بدعم توجه السلطة اللبنانية ضد الأذرع ولسياء حماية سيادة لبنان، وبنهاية المطاف رفع الوصاية الإيرانية عن البلد وتحرير لبنان من الاحتلال الإسرائيلي.
1: طيب، إذا تم إقرار هذه الصيغة الجديدة بالدعم الفرنسي لهذا التحالف، هل ستكون مقدمة لتطبيق أكثر فعالية للقرار 1701 الذي أقر في 2006، أم سيتجاوز ذلك بكثير وستخطى ذلك بكثير؟ ربما تكون هناك قواعد اشتباك جديدة، ربما تكون ترتيبات أمنية جديدة على الحدود، ربما أيضا هناك رقابة أكثر تشددا على منطقة الجنوب، والكثير والكثير من النقاط المهمة لإنجاح هذه المهمة.
0: طرحت عدة قضايا وكلها مهمة جدا. واقعيا لبنان بحاجة لهذا الدعم. الجيش اللبناني عديد وإمكانات محدود القوة حتى يتمكن من الانتشار على كل مساحة الأراضي اللبنانية ويقوم بالمهام الملقاة عليه. دائما كان دور القوة الدولية مساعدة القوات اللبنانية بتنفيذ بسط السيادة وتنفيذ القرار الدولي. القرار الدولي 1701 مسألة بالغة الأهمية. لبنان لا يريد أن يكون مركز اعتداء على إسرائيل، ولا يريد أن تكون إسرائيل مركز اعتداء على لبنان. وواقعيا لبنان منذ اتفاق الهدنة عام 1949 لم يكن في موقع إعلان الحرب على إسرائيل ولا مرة. كل الحروب كانت مرة فلسطينية ومرة سورية، وعلى الدوام كانت إيرانية. آخر ثلاث حروب 2006-23-26 حروب أعلنتها إسرائيل على إيران على إسرائيل من الأراضي اللبنانية ومن أجل خدمة المصالح الإيرانية. لبنان اليوم يريد أن يتحرر من الاحتلال، لأنه لم يكن مبادر بالعدوان، ليس مسؤول عن هذا العدوان. بنفس الوقت هذا التحرر يجب أن يساعد على إخراج وترحيل المستشارين الإيرانيين وإنهاء دورهم في لبنان. وبتقديري أن المفاوضات الجارية في واشنطن يمكن أن تحدث اختراق مطلوب، والأمل اليوم أن يكون إعلان النوايا المزمع الذي ننتظره، هو المزمع إعلانه، أن يحمل إشارات إيجابية لمرحلة مقبلة. هذا مع العلم أن نتنياهو ليس سهلا، إسرائيل ليست سهلة، لها مطامع بأرضنا، لها مطامع بمياهنا، والعدو الإسرائيلي يجري انتخاباته بدم اللبنانيين ولحمهم، وهذا واقع. لكن التغيرات الواسعة في المنطقة والنهج الأمريكي الجديد في المنطقة قد يساعد على برمجة انسحاب العدو الإسرائيلي. ومهما طرحت أمور، الآن المطروح على الطاولة هو الانسحاب الإسرائيلي مهما تحدث.
1: أشكرك شكرا جزيلا حنا صالح، الكاتب الصحفي والسياسي. إلى الأوضاع في قطاع غزة، حيث قالت عضو المجلس التنفيذي في غزة سيغريت كاغ للعربية إن المدنيين في غزة يعيشون أوضاعا إنسانية كارثية، وشددت على أن المساعدات الإنسانية لا يجوز ربطها بالتقدم السياسي. وقالت أيضا إنه في نهاية المطاف يحتجز المدنيون في غزة مرة تلو الأخرى داخل مساحة جغرافية تتقلص

0: باستمرار، فيما أصبحت ظروف المعيشة جحيما على الأرض على حد وصفها من دون أي أفق لتغيير ملموس يلوح في الأفق. ولاستطلاع هذه الأوضاع ينضم إلينا مراسل العربية في قطاع غزة خضر الزعنون. أهلا ومرحبا بك خضر.
1: أهلا بك هنا وبكل المستمعين.
0: كيف تترجم تصريحات سيغريد كاج على الواقع الذي يعيشه مدنيو غزة؟
1: نعم، أولا غزة لا زالت يعني تئن تحت الضربات التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي بشكل يومي، والتي توقع ضحايا ومصابين في صفوف الفلسطينيين. لا يكاد يمر يوم حتى يكون هناك ضحايا في صفوف الفلسطينيين. هذا أيضا ينسحب على الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها أيضا الفلسطينيون هنا في القطاع نتيجة شح المواد الغذائية، حيث إسرائيل تسيطر على المعابر هنا وخاصة معبر كرم أبو سالم، والذي تمر عبره المساعدات، والتي في أحسن الأحوال تقريبا 100 شاحنة محملة بالمساعدات تصل للفلسطينيين هنا في غزة، وهذا يخالف اتفاق وقف إطلاق النار وخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تؤكد على دخول بشكل يومي مساعدات أو شاحنات مساعدات 600، من ضمنها 50 شاحنة من مادة الوقود.
0: طب يعني خضر، هل هناك ما يشي بتحرك مسار اتفاق غزة نحو المرحلة الثانية بأي شكل من الأشكال، من حيث مثلا مسألة تسليم حماس سلاحها أو حتى ثبات إسرائيل على الخط الأصفر دون أن تستمر في قضم مزيد من أراضي قطاع غزة داخل هذا الخط؟
1: نعم، عمليا على الأرض هنا ليس هناك أي تغيرات، خاصة أن إسرائيل لم تنفذ بنود المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وخطة الرئيس الأمريكي، ولم يتم الدخول في المرحلة الثانية ومتطلباتها كبيرة ومهمة للفلسطينيين، وأولها أولا الانسحاب الإسرائيلي من مساحات كبيرة احتلتها إسرائيل هنا في غزة أو ما يعرف بخلف الخط الأصفر، إضافة إلى فتح معبر رفح البري الحدودي إلى الجنوب من القطاع، هذا المعبر الذي يربط قطاع غزة مع مصر والذي هو الآن تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي. فتح المعبر على مصراعي يتم من خلاله إدخال مواد الإعمار، وهي ضمن بنود المرحلة الثانية هنا في القطاع.
0: أشكرك شكرا جزيلا مراسل العربية في قطاع غزة خضر الزعنون. إلى السودان، حيث أفادت مصادر ميدانية للعربية باستهداف محطة وقود بمدينة الأبيض بواسطة مسيرة تتبع للدعم السريع. وبحسب التقارير فإن الهجوم أدى إلى وقوع عدد من الإصابات وتدمير عدد من السيارات الموجودة بمحطة الوقود. وفي خبر عاجل وردنا للتو، وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات متعلقة بالسودان. مازال هذا الخبر عاجلا وحديثا، وسنوافيكم طبعا بالتفاصيل فور ورودها إلينا أولا بأول. وهذا تحديث للخبر بأن وزارة الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات متعلقة بالسودان على 5 أشخاص و3 كيانات، لم تتضح بعض هذه الكيانات أو هويات هؤلاء الأشخاص، ولكن طبعا سنوفيكم بها فور ورودها إلينا. في تطورات الحرب الأوكرانية، أعلن مسؤولون روس إعلان حالة الطوارئ الإقليمية في شبه جزيرة القرم بهدف مواجهة تداعيات الضربات الأوكرانية الأخيرة التي تسببت بنقص كبير في الوقود والتيار الكهربائي. وزارة الدفاع الروسية كانت أعلنت عن إسقاط 660 مسيرة أوكرانية خلال الليل في أعلى حصيلة من نوعها وواحدة من أكبر الهجمات بالمسيرات. في المقابل، شنت روسيا ضربات طالت مركز تجنيد ومنشأة لتخزين الأسلحة في كييف، إضافة إلى مصفات نفط بمقاطعة بولتافا.

أعلنت السلطات في فنزويلا أن عدد ضحايا الزلزالين هناك ارتفع إلى 589 قتيلاً حتى الآن.

الوكالة الإنسانية الرئيسية التابعة للأمم المتحدة أفادت بانهيار أكثر من 100 مبنى في ولاية لاغوايرا، مشيرة إلى أن القدرات المحلية لم تعد قادرة على الاستجابة. وكان الجيش الأمريكي أعلن عن وصول فرق عسكرية بقيادة جنرال من مشاة البحرية إلى العاصمة كاراكاس للإشراف على دعم وزارة الحرب الأمريكية لجهود الإغاثة لضحايا الزلزال المزدوج.

0: أخبار الاقتصاد.
1: أظهرت بيانات شحن لمجموعة بورصات لندن أن شركة أرامكو السعودية استأنفت تحميل النفط من ميناء رأس تنورة اليوم بعد توقف دام زهاء 4 أشهر، في مؤشر على أن منتجي الشرق الأوسط يمضون قدما في خطط تعزيز الصادرات على الرغم من تعرض سفينة لهجوم بمضيق هرمز. تراجعت أسعار النفط عالمياً بأكثر من دولار للبرميل اليوم بعد ارتفاع طفيف عقب ورود أنباء عن الهجوم على سفينة الشحن في هرمز، وتتزايد الضغوط على الأسعار وسط تزايد الإمدادات بعد أن ارتفعت شحنة النفط الخام عبر المضيق هذا الأسبوع إلى أعلى مستوى لها منذ اندلاع الصراع. سجل الذهب خسارته الأسبوعية الرابعة على التوالي ليستقر دون مستوى 4,000 دولار للأونصة مع صمود الدولار وتزايد التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية بوتيرة أسرع. جاء ذلك بعد تراجع المعدن الأصفر بنحو 29% عن أعلى مستوياته المسجلة في يناير الماضي. تراجعت توقعات المستهلكين في منطقة اليورو لمعدل التضخم خلال العام المقبل بشدة حتى قبل التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. وبحسب المسح الذي أجراه البنك المركزي الأوروبي في الشهر الماضي، يتوقع المستهلكون ارتفاع أسعار المستهلك خلال العام المقبل بنسبة 3.5%، في حين كانوا يتوقعون في الشهر السابق ارتفاعها بنسبة 4%. قالت مجموعة التنسيق بشأن النفط التابعة للاتحاد الأوروبي إن أوضاع سوق النفط ما زالت مستقرة في الوقت الراهن، وهو ما يعزى بدرجة كبيرة إلى السحب من المخزونات العالمية خلال الأشهر الماضية. قالت وكالة تاس الروسية الرسمية للأنباء اليوم عن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك القول إن السلطات تدرس فرض حظر على تصدير الديزل لعدة أشهر. وتشن أوكرانيا ضربات بمسيرات بعيدة المدى على منشآت الطاقة الروسية، وتقول إن هذا يهدف إلى تقويض مصدر رئيسي لتمويل الجيش الروسي. هدد قراصنة صوماليون بقتل أفراد طاقم ناقلة النفط يوريكا المحتجزة قبالة سواحل الصومال منذ مطلع مايو الماضي إذا لم تدفع الفدية خلال الفترة القريبة المقبلة، بحسب موقع غاروي أونلاين نقلا عن أقارب البحارة. وذكر الموقع أن الناقلات كانت تقل 12 شخصا من بينهم 8 مواطنين مصريين و4 مواطنين هنود. وأوضح أقارب أفراد الطاقم أن المفاوضات بشأن الإفراج عنهم وصلت إلى طريق مسدود، ما دفع الخاطفين إلى التهديد بقتل بعض أفراد الطاقم أو نقلهم إلى منطقة جبلية نائية لزيادة الضغط على مالك الناقلة.

0: أخبار الرياضة.
1: يتطلع المنتخب السعودي لإنعاش حظوظه في التأهل إلى الدور المقبل عندما يواجه منتخب الرأس الأخضر في هيوستن ضمن مباريات المجموعة الثامنة. يأمل الأخضر أن ينضم إلى المغرب المتأهلة إلى الدور المقبل والابتعاد عن مصير منتخبات قطر والأردن وتونس الذين غادروا البطولة مبكرا متذيلين ترتيب مجموعاتهم. كان المنتخب السعودي قد تعادل في مباراته الأولى أمام أوروغواي وخسر مواجهته الثانية أمام إسبانيا. يطمح كل من السنغال والعراق إلى إنهاء مشوارهما في المجموعة التاسعة من خلال تحقيق فوزهما الأول في النسخة الحالية، وهو ما قد يمنحهما فرصة التأهل كأفضل ثالث. تعد هذه المشاركة الثانية فقط للعراق بعد عام 86. يحتل أسود الرافدين المركز الرابع والأخير في ترتيب المجموعة بلا أي نقاط. وفي مدينة سياتل الأمريكية يلتقي منتخب مصر وإيران في مواجهة حاسمة على بطاقة التأهل إلى دور 32. مصر تدخل المواجهة بأفضلية نسبية بعدما جمعت 4 نقاط في الصدارة.

الصدارة مقابل نقطتين لإيران التي تليها في الترتيب. ضرب المنتخب الهولندي موعدا مع المنتخب المغربي في الدوري 32 من كأس العالم بعد فوزه على منتخب تونس بثلاثة أهداف مقابل هدف. سجل منتخب هولندا هدفين مبكرين، افتتح إلياس سخيري النتيجة بتسجيله هدفا بالخطأ في مرمى منتخب بلاده، وضعف المهاجم بروبي النتيجة للمنتخب الهولندي بإحرازه للهدف الثاني، وقلص تونس الفارق بإحرازه هدفا عن طريق حازم المستوري قبل أن يعزز فان هيكا النتيجة بالهدف الثالث مع بداية النصف الثاني من اللقاء. بهذه النتيجة حسم المنتخب الهولندي صدارة المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، بينما ودع المنتخب التونسي البطولة بعد 3 هزائم متتالية، احتل على إثرها المركز الأخير في المجموعة بلا أي نقاط. ونبقى مع المجموعة السادسة، حيث انضم المنتخب الياباني إلى ركب المتأهلين إلى الدور الثاني بعد تعادله مع السويد بهدف لمثله في الجولة الثالثة والأخيرة. قلبت الإكوادور الطاولة على ألمانيا وهزمتها بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المجموعة الخامسة، ضمنت على إثرها مقعدا لها في الدور الثاني كأفضل ثالث. وفي المجموعة ذاتها تأهل منتخب كوت ديفوار إلى الدور 32 بعد فوزه على كوراساو بهدفين دون رد. بهذه النتيجة رفع كوت ديفوار رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة بفارق المواجهات المباشرة خلف ألمانيا المتصدرة. في المقابل ودع منتخب كوراساو المنافسات، حيث توقف رصيده عند نقطة واحدة في المركز الرابع والأخير في أول مشاركة له في تاريخه بالبطولة. خطف المنتخب التركي فوزا قاتلا من نظيره الأمريكي وبـ3 أهداف لهدفين ضمن منافسات المجموعة الرابعة. دخل المنتخب الأمريكي المباراة بقوة وافتتح التسجيل مبكرا عبر تراستي قبل أن يرد المنتخب التركي سريعا بهدف التعادل عن طريق أردا غولر، ووصل المنتخب التركي أفضليته ونجح كوكجو في تسجيل هدف التقدم الثاني، لكن المنتخب الأمريكي عاد في الشوط الثاني وأدرك التعادل بواسطة بيلهالتر، وتواصلت بعدها المحاولات من الجانبين خلال الدقائق المتبقية من اللقاء ليستمر التعادل حتى الوقت المحتسب بدلا من الضائع. يخطف المنتخب التركي هدف الفوز عن طريق فان إيخان ويسجل الهدف الثالث، وبذلك يكون المنتخب التركي ودع المونديال بانتصار معنوي هو الأول له في البطولة. انتهت المواجهة بين باراغواي واستراليا بالتعادل السلبي ضمن منافسات المجموعة الرابعة، وشهدت المباراة صراعا متوازنا بين الطرفين، حيث اعتمد منتخب باراغواي على الانضباط الدفاعي وإغلاق المساحات أمام المحاولات الاسترالية، في الوقت الذي حاول فيه المنتخب الاسترالي فرض إيقاعه الهجومي. وبذلك يكون المنتخب الأسترالي حسم تأهله إلى الدور 32 بعد احتلاله المركز الثاني في الترتيب برصيد 4 نقاط، بينما احتل منتخب باراغواي المركز الثالث بذات الرصيد من النقاط. بهذا مستمعينا نكون وصلنا إلى ختام هذه النشرة، جاءتكم من العربية FM وكنت معكم أنا هناء عوني. شكرا لطيب المتابعة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام. لا تذهبوا بعيدا قسم، فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية اف ام،
1: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
0: أكبر شبكة من المراسلين،
2: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة،
0: وأفضل باقة من المختصين.
3: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد؟
0: لتبقوا دائما في قلب الحدث، فقط على إذاعة العربية اف ام.
4: العربية FM، الأخبار كما تحدث ووقت ما تريده.

0: تجدها بين يديك.
1: العربية اف ام،
0: العربية اف ام.
2: معالم مع سلطان المرواني.

هذه أقدم مدن المغرب اللي أسسها من مكة إدريس الثاني. إدريس الأول أبوه فر بعد موقعة فخ الشهيرة بين العباسيين والطالبيين، فوصل إلى المغرب وعاش فيها. ابن إدريس الأول هو مؤسس هذه المدينة العريقة، مدينة فاس. هو إدريس بن إدريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب. حتى إن اسم إدريس من الأسماء الشهيرة في المغرب، وفاطمة الزهراء أيضا عليها السلام. هذه المدينة مقسومة بالنصف، عدوة القرويين، وفيها أقدم جامعة في العالم، جامع وجامعة القرويين. يفصل ما بين عدوة القرويين وعدوة الأندلس نهر يسمى وادي الجواهر.

هناك مثل شهير يقول كل الطرق تؤدي إلى روما. هذا المثل مختلف هنا في هذه المدينة العتيقة، مدينة فاس. كل الطرق في فاس تؤدي إلى جامع القرويين، أول جامعة في العالم بمفهومها الحديث، ومع معلم جديد من معالم في المغرب، هذه المرة من جامع القرويين.

وصحن جامع القرويين. هذا وقف، وقف إسلامي ما انقطعت فيه الصلاة من 1200 عام، والواقف امرأة يوضح مكانة المرأة في الإسلام، فاطمة الفهرية حفيدة عقبة بن نافع رضي الله عنها التابعي الجليل فاتح شمال أفريقيا والمغرب. ورثت هي مع أختها مريم مالا كثيرا عن أبيها، فقررت أن تجعل هذا المال لبناء هذا المسجد. بارك الله في هذا العمل ولم ينقطع أجره من 1200 عام.

0: مع الأستاذ والشيخ عبد المجيد المرضي، كان أحد طلبة هذه الجامعة المباركة، وانتهى به المطاف إماما لمسجدها وجامعها وخطيبا له، وأيضا أستاذ في هذه الجامعة. حياك الله أستاذ.
1: بارك الله فيكم ومرحبا.
0: نبغى أن تحكي لنا عن تفاصيل هذا الجامع الجميل.
1: يا مرحبا، أهلا وسهلا. هذا الجامع هو بدأ في حقيقة جامعا للعبادة والصلاة، وكانت نية هذه المرأة المسلمة المؤمنة التقية فاطمة الفهرية، قد ربما لم يكن يخطر على بالها أن هذا الجامع سيتحول إلى جامعة عريقة، جامعة شاملة لأنواع من العلوم والتخصصات العلمية الكثيرة جدا.
0: مثل ماذا التخصصات؟
1: هذه الجامعة درس فيها الطب في وقت ربما لم يكن معروفا تدريس الطب، ربما كانت توجد مراكز علمية متعددة في بغداد، في تونس، في مصر، في أماكن أخرى في الحجاز.

0: لكن في جامعة القرويين على الخصوص كانت مزدهرة بعلوم غير العلوم الشرعية من الفقه والحديث. هناك درس الطب، درست الفلسفة، درس علم المنطق، بل إن علماء القرويين طوروا علم المنطق وهو علم يوناني، لكنهم أدخلوا عليه أمور كثيرة وطوروه إلى درجة أن العلماء ألفوا فيه تآليف متعددة.
1: لماذا طيب سموها أول جامعة في العالم؟
0: كثرة التخصصات العلمية، ثم إنها أول من أنشأ الدرجات العلمية، وأول من أنشأ مفهوم الكرسي العلمي المتخصص، لأن القرويين أصبحت في وقت مبكر مركزا عظيميا عظيما يستقطب فلاسفة الإسلام ومفكر الإسلام وعلماء الإسلام.
1: ونتكلم عن القرن الهجري الثالث، في عام 245 بدأ البناء وانتهى في 263،
0: صحيح
1: 18 عام. ويقال أن فاطمة الفهرية كانت تراقب البناء، ولما انتهت جاءت وصلت وسجدت لله شكرا على اكتمال مشروعها اللي بارك الله فيه لعشرات القرون.
0: نعم، ظلت صائمة مدة البناء،
1: الله
0: كانت
1: الله.
0: تصوم مدة البناء، ولعل نيتها الخالصة ويعني إخلاصها لله عز وجل هو الذي حول هذا الجامع إلى جامعة حافظت على الإسلام بصفائه ونقائه. هذه الجامعة من خصائصها أنها حافظت على الخط التنويري في الفكر، في الفقه. تلاحظون حتى في الدراسات الفقهية المتعلقة بهذه الجامعة، في فلسفتها، في علمائها، تجد الجمالية في الفكر كما الجمالية في المعمار، في الهندسة. كل ذرة من ذرات القرويين تلاحظون فيها جمالية، في بنائها، في هندستها، في شكلها، وهذا بطبيعة الحال انعكس على المحيط. وحين نقول الجامعة نحن لا نقصد هذه البناية فقط، الجامعة هناك مرافق متعددة، هناك مدارس ضخمة جدا تحتوي على مئات الغرف والقاعات، كلها تابعة لجامعة القرويين ولا زالت قائمة إلى الآن، ولعلكم سترون بعضها وستدخلون إلى وتكتشفون عوالم أخرى من الجمال.

0: أيضا في العهد المريني كانوا يهتمون في الحركة العلمية، لذلك ازدهرت المدارس وكثرت.
1: نعم، بالخصوص هي بدأت كجامعة في عهد المرابطين، لكن تحولت إلى جامعة مكتملة الأركان في عهد المرينيين. في عهد المرينيين المرينيون اعتنوا كثيرا ببناء المدارس المتعددة، والقرويين كانت يعني هي نقطة الارتكاز، لكن هناك بنايات كثيرة ومدارس متعددة أنشأها المرينيون من أجل استقطاب الطلاب من أنحاء مختلفة، من شمال إفريقيا، من حتى من أوروبا. قالوا إن بعض الأوروبيين درسوا هنا، وبعض الأوروبيين بعضهم أدخل الأرقام العربية إلى أوروبا عن طريق جامعة القرويين،
0: البابا سلفستر الثاني.
1: نعم
0: طبعا.
1: نعم.
0: جامعة القرويين درس فيها العديد من العلماء اللي نسمع بهم، أمثال الإدريسي صاحب نزهة المشتاق، أول من رسم خريطة للعالم، درس فيها ابن رشد، درس فيها موسى بن ميمون، هذا واحد من أعظم أطباء الأندلس. موسى بن ميمون بعد أن سقطت قرطبة هاجر إلى المشرق، وانتهى به المطاف طبيبا خاصا للبطل صلاح الدين الأيوبي. الشيخ أشار إلى البابا سلفستر، درس هنا وأخذ العلم، ثم أصبح باب الفاتيكان في روما، وحمل معه الأرقام العربية، الأرقام اليوم موجودة في اللغة الإنجليزية اللي يرمز لها ب1 و2 و3 هي في الأصل أرقام عربية، أما أرقامنا التي نكتب فيها اليوم باللغة العربية أصلها هندي.

0: هذا المحراب الصيفي، محراب صحن جامع القرويين ويصلون فيه في الصيف ومن مئات السنين. العجيب يسمونها بالدارجة المغربية العنزة، وهذا له أصل في السيرة النبوية. كان عليه الصلاة والسلام يصلي إلى عنزة، العنزة هي الرمح القصير، فكان عليه الصلاة والسلام يضع رمحه كقبلة وسترة ويصلي إليه. وأشهر عنزة في التاريخ هي عنزة الزبير بن العوام في غزوة بدر.
1: ولو تحدث هذا المكان عن الأعلام الذين كانت لهم حلقات علمية هنا كابن أجروم، ابن أجروم الذي معروف مقدمة ابن أجروم في علوم النحو التي داع صيتها، وكانت من آية في يعني في هذا الفن، في فن علم النحو. كان يدرس هنا الطلبة مقامات الحريري في اللغة العربية. ابن خلدون أيضا كان في هذه الجامعة، وهذا مما يدلل على أنها كانت مركزا علميا عظيما، هو أنها كانت تستقطب كبار العلماء. نحن نرى أن الأندلس كانت مركزا علميا عظيما بلا ريب،
0: صحيح،
1: ولكن علماؤها كانوا يأتون إلى القرويين من أجل الانتساب إليها. فهذا ابن العربي المعافري، إمام أهل السنة، دفين باب المحروق هنا، أيضا كانت له بصمته هنا. ابن خلدون، ابن البناء المراكشي، في علوم كثيرة. وكان يدرس يعني تدرس الطب هنا، تدرس منظومة ابن طفيل، وهي تشتمل على 7000 بيت شعري في الطب، ولا زالت المخطوطة موجودة. هذه التي كانت تدرس كانت مخطوطة، وكذلك نسخة من كتاب ابن خلدون موجودة أيضا بخط يده في الخزانة هنا، في خزانة جامع القرويين.
0: طبعا جامعة القرويين سبقت جامعات العالم ب200 عام. أول جامعة في أوروبا بمفهومها الحديث كانت جامعة سالارينو بصقلية، وكان مؤسسها تونسي يدعى قسطنطين الأفريقي. قسطنطين الأفريقي هو مؤسس أول جامعة للطب في أوروبا في عام 432 هجري، القرن الخامس.
1: نعم.
0: يعني 200 عام بعد جامعة القرويين.

0: بعد قرن من الزمان احتاج الجامع جامعة القرويين إلى تجديدات، فقام بالتجديد محمد بن أبي بكر الزناتي، وهو أحد ولاة الخليفة الأندلس العظيم عبد الرحمن الناصر والي الأندلس أو أمير الأندلس. فبأمر الناصر تم تجديد وتكبير جامعة القرويين، أضافوا له 3000 متر، وأضافوا له هذه المئذنة الشامخة اللي يرفع فيها الأذان 5 مرات في اليوم والليلة. إيش التفاصيل المسجد في السابق وبعد التوسعة؟
1: نعم، هو المسجد لم يكن على هذه المساحة التي ترون الآن، المسجد كان أقل من ذلك في عهد فاطمة الفهرية رحمها الله، لكن في مراحل متعددة توسع المسجد، ولعل أهم التوسيعات كانت في عهد الزناتيين والمرابطين، بحيث نجد أن الزناتيين هم الذين نقلوا المئذنة من هذا المكان، من المكان المسمى العنزة الآن، هذا المكان الذي نراه فيه محراب نصلي فيه في الصيف، نقلوا المئذنة من هنا كما يذكر الشيخ عبد الحي الكتاني في كتابه مادي القرويين وحاضرها ومستقبلها، أن المئذنة كانت توجد هنا في هذا المكان، فنقلها الزناتيون، وهي الموجودة الآن بشكلها بهيكلها بكل تفاصيلها هي زناتية، ويمكن أن نقدر عمرها ب10 قرون ونصف،
0: أكثر من 1000 عام.
1: نعم، تقترب من 11 قرنا هذه المئذنة الآن، هذه المئذنة مئذنة زناتية. والتوسعة التي تلتها هي التي كانت في عهد المرابطين في القاعة التي نصلي فيها، أهم التوسعات زادها المرابطون، وانتهت الآن البلاطات الموجودة انتهت في الزمن المرابطي.
0: طبعا المرابطين حضارة استمرت حوالي قرن من الزمان، وأشهر المرابطين هو البطل يوسف بن تاشفين. تلت سقوط الدولة الأموية في الأندلس، تلاها ملوك الطوائف واللي أعانهم أكثر من مرة، بعد الفترة المرابطية الفترة الموحدية، وبعدها جاءت الفترة المرينية والسعدية انتهاء بالحقبة العلوية.

0: هذه الثريا أصلها ناقوس عطر عليه في جبل الفتح المسمى الآن بجبل طارق، فأخذه المسلمون وأدخلوا عليه كما ترون بعض الأمور بعض الكتابات باللغة العربية، لكن هيكله كما هو وشكله هو شكل يعني جرس وناقوس.
1: حتى انتهى بها المطاف في جامع القرويين.
0: نعم، وذكروا حتى يعني وزنها، قالوا إن وزنها 10 قناطر، وزنها تزن 10 قناطر. هذه
1: يعني بالكيلو كم؟
0: 10 قناطر يعني 1000 كيلو.
1: حوالي 1000 كيلو.
0: 1000 كيلو
1: طبعا زينت بالزخارف العربية. نعم. الإسلامية.
0: نعم، وجعلت فيها مصابيح كانت يعني تستخدم للإضاءة بالزيت عن طريق القناديل الزيتية، وفترة طويلة حتى يعني تحولت إلى المصابيح الكهربائية المعلومة معروفة الآن.

0: هذه الثريا وضعها مختلف.
1: نعم صحيح.
0: كبيرة.
1: صحيح. نعم. إيه؟ هذه الثريا هي ثريا موحدية. ترجع إلى العهد الموحدي. يعني سنوات قرون هذه. وكانت تزين بها أو يزين بها المسجد بالخصوص أو على الخصوص في ليلة القدر المباركة. ويصل وزنها إلى 17 قنطاراً.
0: يعني طن و700 كيلو.
1: نعم.
0: تقريباً. نعم. من الزمن الموحدي نقدر نقول 600 عام، ستة قرون.
1: نعم. ستة قرون نعم. هذه الثريا هي مشهورة يعني من الثريات المشهورة في المغرب أيضاً. هناك الثريا الكبرى بمدينة فاس بمدينة تازة. وهذه ثريا القرويين تسمى الثريا الكبرى.

هذا مفتاح غرفة تضم العديد من النفائس في مئذنة الزناتيين اللي بنيت في عهد الخليفة عبد الرحمن الناصر. عمر البناية أكثر من 1000 عام. الموجودات هنا عمرها أكثر من 7 قرون. الموجود هنا ساعة مائية. هذه الكاسات 24 على عدد ساعات اليوم. مضخة مائية تعمل بأسلوب هيدروليكي بحيث أنه كل ساعة الماء يصب في واحد من هذه الكؤوس. هذه إهداء من أحد سلاطين بني مرين في 763 هجرية، يعني تقدر تقول أكثر من 680 عام. أيضا موجود معاها استرلاب بني في نفس العام أو صنع في نفس العام. العرب يسمون الاسترلاب ذات الصفائح، بالفعل كلها صفائح، وهي تصف القبة السماوية، تساعد على معرفة أوقات الصيف والشتاء والربيع والخريف. هذا اللوح من أنفس النفائس في جامع وجامعة القرويين، لأنه يؤرخ للحقبة التي بني فيها جامع فاطمة الفهرية. أجروا عليه اختبارات الكربون فوجدوا أنه مع بناء فاطمة الأول. أيضا اللوح الثاني أجروا عليه الاختبارات فوجدوا أنه من بناء مريم، في الوقت اللي بنت مريم أخت فاطمة الفهرية جامع الأندلسيين في عدوة الأندلسيين، وجدوا أنه هذا اللوح من نفس العهد ونفس التاريخ.

العطايا على قدر النوايا. فاطمة الفهرية أرادته جامع مسجد صدقة جارية لها، وأراد الله عز وجل أن يكون صدقة جارية وعلم ينتفع به وأبناء صالحون يدعون لها. من قطعت الصلاة فيه من 1200 عام، ومن قطعت الدراسة إلى يومنا هذا، حتى إن العلامة ابن خلدون يقول وكأنها، يقصد فاطمة الفهرية، نبهت عزائم الملوك بعد

0: العربية اف ام، خدمة إخبارية على مدار الساعة، نشرات مفصلة وبرامج متخصصة عبر موجات العربية اف ام، نصل إليك حيثما كنت لنقدم لك جرعات ثقافية وتقنية وبرامج حوارية وتفاعلية.
1: قبل ذلك أفاد مراسل العربية بأن سلاح الطيران التابع.
0: العربية اف ام، الصوت يصلك الخبر وأكثر.
1: أفاد مراسل العربية عن سماع دور إطلاق مضادات هوائية.
2: العربية اف ام، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية اف ام تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.

التلفزيون الإيراني يفيد بإطلاق خط اتصال مع الولايات المتحدة بشأن مضيق هرمز. وزير خارجية باكستان يؤكد الترتيب مع البعثة الإيرانية لعودة البحارة المفرج عنهم. بعد تهديدات قاآني، وزير الدفاع الإسرائيلي يقول إن إغلاق هرمز لن يمنع الرد على أي هجوم جديد. خلال مباحثات واشنطن، لبنان يصر على إدراج انسحاب إسرائيل الكامل بالبيان الختامي للمفاوضات، وتل أبيب ترفض. ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في فنزويلا إلى 589 قتيلاً.

أهلا بكم معنا لهذه النشرة بأهم الأنباء من العربية حتى هذه اللحظة. أعلن التلفزيون الإيراني إطلاق خط اتصال مباشر مع أمريكا بشأن مضيق هرمز. وذكر التلفزيون الإيراني أن هذه الخطوة جاءت وفقا للبيان الختامي لمفاوضات زيورخ الصادر عن الوسيطين بهدف منع وقوع حوادث في مضيق هرمز قد تؤدي إلى صراع عسكري وضمانا لتنفيذ بنود المادة الخامسة من مذكرة تفاهم إسلام أباد. كشفت مصادر للعربية أن جولة المفاوضات الأمريكية الإيرانية المقبلة ستعقد يومي 28 و29 من يونيو في منتجع بورغشتوك بسويسرا. مصادر العربية أوضحت أن المفاوضات الأمريكية الإيرانية المقبلة ستكون تقنية وعلى مستوى الخبراء بوجود الوسطاء. أكد وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد خلال اتصال مع نظيره الإيراني عباس عراقجي أكد على أهمية الالتزام الكامل ببنود مذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وطهران. كما أكد وزير خارجية الإمارات على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي وحماية الممرات البحرية وحرية الملاحة الدولية بما في ذلك مضيق هرمز. وأشار وزير الخارجية الإماراتي إلى أن الدبلوماسية الجادة والحوار المسؤول هما السبيل الأمثل لمعالجة جميع الأزمات. رحب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي بإعلان سلطنة عمان بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية لإطلاق خطة لإجراء

0: لأي أكثر من 11,000 بحار عالقين بإتاحة خيار استخدام ممر بحري مؤقت للسفن وفقا للقانون الدولي وقانون البحار. كما أعرب البديوي عن إدانة مجلس التعاون الخليجي بأشد العبارات للادعاءات الصادرة عن إيران وتهديدها لحرية الملاحة في مضيق هرمز. حذرت الخارجية الإيرانية من أن طهران لا تضمن سلامة السفن التي لا تلتزم بممرات العبور المعلنة في مضيق هرمز. وقال نائب وزير الخارجية كاظم غريب أبادي إن العبور الآمن عبر هرمز ليس مضمونا إذا جرى عبر مسارات موازية أو من دون تنسيق مع إيران. وأضاف أن أي إطار لعبور مضيق هرمز خارج التنسيق مع إيران قد يدفعها إلى تعليق المسار المعتمد. من عمان معنا مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية الدكتور نبيل العتوم. أهلا بك معنا دكتور نبيل. وأزمة مضيق هرمز يبدو أنها مستمرة حتى برغم التوقيع الأولي والمبدئي بين الطرفين. سندخل في مباحثات فنية مع نهاية هذا الشهر، ولكن ما زالت أزمة المضيق قائمة. ما تفسيرك؟
1: مساء الخير أستاذة مونتا. يعني ما زال الجانب الإيراني مصر على تحويل هرمز إلى ورقة تفاوضية رئيسية، حيث تسعى إيران لاستخدام المضيق كورقة ضغط لإجبار واشنطن على تقديم تنازلات. الأمر الثاني هو فرض أمر واقع بحري ومحاولة لتكريس نفسها أي الجانب الإيراني كصاحبة القرار الأول في أمن الملاحة داخل المضيق، بالإضافة إلى الرد على الضغوط الأمريكية، لأن الإيرانيين بيعتبروا أنه تشديد الرقابة البحرية هو رد مباشر على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى حملة الضغوط وعلى محاولة واشنطن ممارسة سياسة العصا والجزرة لإجبار إيران للالتزام بما تم التوافق عليه، بالإضافة إلى رفع كلفة أي عمل عسكري، لأنه جعل مرور السفن أكثر تعقيدا. هذا رح يرفع الضغوط الاقتصادية على الأسواق العالمية والدول المستوردة للطاقة، بالإضافة إلى محاولة اكتساب شرعية قانونية، لأنه ربط الإجراءات أستاذة منتهى بمبررات مثل السلامة والأمن البحري وإزالة الألغام هو هدفه تخفيف الانتقادات الدولية، رغم أن المجتمع الدولي قد لا يقبل هذه التفسيرات إذا مست بحرية الملاحة، إلى جانب زيادة أوراق التفاوض. بمعنى
0: بس هنا يعني هذا متعلق بالمفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. هنا تتدخل إيران أيضا في سيادة عمان وفي قرارات عمان باتجاه الجزء المتعلق القريب من شواطئها. كيف يمكن النظر إلى ذلك؟
1: هي في محاولة، كان في هنالك زيارة لوزير الخارجية الإيراني، عدة زيارات حاولوا من خلالها إشراك الجانب العماني بصيغة ما يسمى بتنظيم عملية المرور عبر هرمز بهدف تخفيف الضغوط الإقليمية والدولية وإرسال رسالة للمجتمع الدولي أن هذا ليس قرارا إيرانيا منفردا، بل اشتركت في اللي سلطنة عمان بشكل أو بآخر. الجانب العماني بتعرفي الآن هو ملتزم بما بالقرارات الدولية وبقانون البحار، وبالتالي هو لم يلتزم بما يتم الحديث عنه إيرانيا، بل العكس من ذلك تماما. وهذا
0: هو ما تجاوب مع الرغبة الإيرانية، يعني أراد أن يتصرف وفق القانون الدولي.
1: صحيح صحيح، لأنه يدرك تماما أن الجانب الإيراني يريد زيادة أوراق التفاوض، بمعنى أنه كل ما زادت أهمية المضيق وزادت وتيرة الأزمة ارتفعت قيمة التنازلات التي يمكن أن تطلبها إيران بشكل منفرد مقابل تخفيف القيود. وهذا فيه طبعا مخاطرة كبيرة، لأنه الجانب العماني يدرك تماما بأنه أي فرض أحادي الجانب على أمن الملاحة قد يدفع الولايات المتحدة الأمريكية والدول الكبرى إلى تعزيز وجودهم البحري والدخول بإجراءات مضادة من ضمنها عسكرية لحماية حرية الملاحة. ما زال الجانب الإيراني يتحدث عن تغيير المسمى من خلال تقسيمها للرسوم خدمات بحرية وتأمين وإزالة ألغام، وبالمقابل هو يتحدث عن تأجيل مؤقت، بمعنى أنه سوف يتم بحث هذه المرحلة لاحقا مع الولايات المتحدة للحصول على مكاسب مالية، وكأن الأمور متفق عليه، على الرغم من أن الولايات المتحدة تذكرين أستاذة منتهى هو تعهد بفرض عقوبات على أي سفينة تقوم بدفع أي رسوم مهما كان شكلها، وبالتالي هم يدركون تبعات ذلك على الأمن البحري. لكن الجانب الإيراني ما زال مصر على استراتيجية حافة الهاوي، وهذا هدفه الأساسي
0: أستاذ. هو البند الخامس اللي بيركز عليه في موضوع الاتفاقية المبدئية بين الطرفين واضح في هذا السياق، 60 يوم مفروض أنه لا تعرق

0: الملاحة أبدا.
1: صحيح، لكن الجانب الإيراني يحاول أن يضغط باتجاه إيجاد مقاربة، بمعنى الاستمرار بالترويح بورقة مضيق هرمز، لأنه يعتبر أنه هذه هي أهم ورقة بات يمتلكها في هذا التوقيت بالذات، ليس فقط الحصول على تنازلات فيما يتعلق بالمفاوضات، بل أيضا فيما يتعلق بتأجيل القضايا المهمة والمحورية. صحيح. ومحاولة ابتزاز الولايات المتحدة فيما يتعلق بالملف النووي، فيما يتعلق بعمليات التفتيش. طهران لغاية هذه اللحظة تنفي كثير من التفاصيل التي تم التوافق عليها، لأن لا تريد أن تظهر بمظهر الطرف اللي استسلم للشروط الأمريكية، خاصة أمام الجناح المحافظ والحرس الثوري الإيراني. العقدة الحقيقية تكمن في أنه بدهم يستخدموا هذه الورقة للتأجيل في بحث قضايا مهمة.
0: صحيح. صحيح.
1: تفتيش المواقع النووية التي تعرضت للقصف، مصير اليونان المخصب،
0: حتى تكون هي القضية الشاغلة، لأنها دخلت هذه القضية أصلاً على النقاشات بعد هذه الحرب، قضية المضيق من أصله أصلاً. دكتور عدنبي العتوم، أشكرك جزيل الشكر على المشاركة معنا في هذه الدقائق القليلة. شكرا جزيلا.
1: شكرا سيدتي.
0: وصفت الخارجية الإيرانية المواقف الواردة بالبيان الخليجي الأمريكي أمس بأنها تدخلية وغير مسؤولة واستفزازية. وشددت الخارجية الإيرانية على أن أمن المنطقة لا يتحقق إلا بالتعاون بين دولها من دون أي تدخل أجنبي. وأشار إلى أن مضيق هرمز يجب أن يدار بالتنسيق مع عمان كما ورد في البند الخامس بمذكرة التفاهم بحسب ما جاء في البيان. البيان الخليجي الأمريكي الذي صدر بعد الاجتماع الأمريكي الخليجي في المنامة رحب بمذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية الموقعة في 17 من يونيو، وأشاد بدور قطر وباكستان في الوساطة بين إيران والولايات المتحدة، كما تم التأكيد على منع إيران من امتلاك سلاح نووي وضرورة معالجة جميع تهديداتها بما يشمل الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة ودعم الوكلاء في المنطقة. كما دعا البيان إلى إعادة فتح مضيق هرمز ورفض فرض أي رسوم أو قيود على الملاحة. البيان رحب كذلك بخطة إجلاء أكثر من 11,000 بحار عالقين في المنطقة، وشدد المشاركون في الاجتماع على أن أي تجارة أو استثمار مع إيران سيكون مشروطا بالتزامها بالاتفاق ووقف سلوكها المزعزع للاستقرار. وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار أكد أن إسلام أباد تعمل مع البعثة الإيرانية على تسهيل عودة البحارة المفرج عنهم من طاقم ناقلة النفط إمتي لينور، بعدما كانت الناقلة قد احتجزت في المحيط الهندي خلال الفترة الماضية. وكانت مصادر العربية قد أفادت في وقت سابق أن باكستان تولت اليوم تسليم أفراد الطاقم الإيرانيين إلى البعثة الدبلوماسية الإيرانية في ميناء كراتشي في إطار ترتيبات لتسهيل عودتهم. من إسلام أباد معنا مراسل العربية عبد الله خلوف. أهلا بك معنا عبد الله، وآخر التحديثات حول هذا الملف بالخصوص.
2: نعم، منتهى الحقيقة يعني هذا الدور مستمر. اليوم الباكستانيون يقولون بأن يعني هذه نتيجة للدبلوماسية والوساطة التي تحققت والتي أكدت نجاحها في لوسان. اليوم الجانب الأمريكي بدأ يبدي يعني بوادر حسنية، لذلك قام بتسليم هؤلاء البحارة 22 للجانب الباكستاني، في حين أنه كان ممنوعا في ذاك الوقت يعني أن تمر أي باخرة أو أي ناقلة نفط إيرانية من هذا المعبر في ظل الحصار الأمريكي الذي كان مفروضا. وهذه يعني الناقلة تيلينور وأيضا الناقلة قبلها توشكا التي كان عليها أيضا بحارة إيرانيون يعني تم تسليمهم من قبل، واليوم يتم تسليم هؤلاء 22 للجانب الباكستاني. الباكستانيون يقولون بأننا ما زلنا وسطاء ولا يوجد أي اتصال مباشر بين الجانب الأمريكي والجانب الإيراني، لذلك من غير يعني المتوقع أو يعني المنطقي أن يتم التواصل بين الأمريكان والإيرانيين بشكل مباشر لتسليمهم هؤلاء. لكن الأرضية المحايدة وهي الأرض الباكستانية وأيضا الوسيط الباكستاني تدخل ليكون هو الوسيط. يتم تسليم هؤلاء اليوم عبر بعثتهم الدبلوماسية. هناك يعني سفارة في إسلام أباد وقنصلية في كراتشي التي تبعد عن إسلام أباد قرابة 2000 كيلومتر. هناك على الساحل البحري الوحيد الذي تملكه باكستان في ميناء غوادر وغيره يتم يعني معالجة المسألة عبر البعثة الدبلوماسية في القنصلية الإيرانية وتسليمهم حسب الأصول. اليوم الباكستانيون يعني هذا الخبر استثمروه أيضا ليكون يعني عامل تقريب بين الطرفين. كما قلنا الإعلام الباكستاني يقول بأن هذه بادرة حسنية جيدة، بأن الجميع ملتزم بهذه الاتفاقية، وأيضا الجميع بات لديه بوادر حسنية، خاصة فيما قاله الإيرانيون عندما أتوا قبل يومين بزيارة إلى إسلام أباد على رأسهم مسعود بازشكيان. أيضا يعني أكدوا بعض الالتزامات أو عدد من الالتزامات، منها الالتزام بمخرجات المخرج الدبلوماسي.

0: أو المسار الدبلوماسي الذي خرج عن اتفاق أو مفاوضات لوسان الذي يرتبط بشكل مباشر بهذه الاتفاقية الإطارية التي تتكون من 14 نقطة، لكن بالعموم هم قالوا بالعموميات، لكن أيضا هناك كان نقاط مهمة كان يجب على الجانب الباكستاني أن يعني يخرج بتصريح أمام الإعلام ليوري بأن الجانب الإيراني أيضا يلتزم بهذه النقاط، وخاصة هذه النقاط الأكثر حساسية فيما يخص على الأقل مضيق هرمز، عندما قال الإيرانيون بأننا ملتزمون أو أننا ملتزمين ملتزمون بهذه القناة. اليوم يتم الحديث أيضا عن هذه القناة من جديد. في خلال زيارة الإيرانيين قبل يومين الوفد الإيراني قال الجانب الباكستاني بأن على إيران أن تجهز نفسها بقناة خاصة بها يتم الربط بينها عسكريا عن طرق استخباراتية. اليوم نعلم بأن المقر الرئيسي هو في الدوحة، مركز القيادة والتحكم هو موجود في الدوحة، لكن لكل قناته، وأيضا هناك مشاركة من قبل الوسطاء القطريين،
1: ورح ناخذ شوية معلومات إضافية عن الخط
0: البحرية الباكستانية مشاركة
1: عن خط الاتصال مع أمريكا اللي تحدثت عنه إيران بشأن مضيق هرمز. شكرا جزيلا لك عبد الله خلوف مراسل العربية من إسلام أباد. وهذه النشرة مستمرة وفيها عشرات المنظمات الحقوقية تحذر من وقوع فظائع في الأبيض المحاصرة من الدعم السريع.

0: كان ينادي قبل الانفصال بهوية جامعة اسمها السودانوية، جون جارنج رمز الجنوب السوداني.
1: الحرب التي تمر بها الدولة السودانية حاليا تستدعي تاريخ دكتور جون جارنج وأفكاره عن السودانوية. جون جارنج لم يكن يؤمن بهذه العزلة. السودان خليط، ما يمكن أن يجمع ما بين كل السودانيين هو أننا أبناء هذا الوطن.
0: ما الذي يضمن أن السودانوية ستجمع السودانيين؟ الروائي والكاتب السوداني الأستاذ حمور زيادة.
2: سجال مع مشاري الذايدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.

0: أهلا بكم معنا من جديد. توعد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بالرد على إيران إذا نفذت أي هجوم جديد، وذلك بعد تهديدات من قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني. وقال كاتس في منشور له عبر منصة إكس إن أي هجوم إيراني على إسرائيل سيكون أكبر خطأ ترتكبه حتى الآن، مضيفا أن غلق مضيق هرمز أو إطلاق الصواريخ أو أي شيء آخر لن يوقف تل أبيب عن الرد، مشيرا في تدويناته إلى بزكشيان وعراقجي وقليباف. أفادت مصادر مطلعة للعربية بأن أبرز نقاط الخلاف في المحادثات الجارية بين لبنان وإسرائيل في واشنطن تتمثل بالمناطق التجريبية وصياغة البيان الختامي. وأوضحت المصادر أن الجانب اللبناني يتمسك بإدراج بند ينص على الانسحاب الإسرائيلي الكامل ضمن البيان الختامي، وهو ما ترفضه إسرائيل. وأضافت المصادر أن تل أبيب تطالب بأن تكون المناطق التجريبية التي ينتشر فيها الجيش اللبناني خارج الخط الأصفر، أي في مناطق غير خاضعة للاحتلال الإسرائيلي، بينما يصر لبنان على أن تشمل هذه المناطق أجزاء داخل الخط الأصفر وأخرى خارجه. معنا من مقر وزارة الخارجية الأمريكية مراسلة العربية ريتا سليمان. أهلا بك معنا ريتا، وهل من جديد على ربما توافق الطرفين على البيان الختامي؟
1: حتى اللحظة الاجتماعات لا تزال مستمرة بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي بقيادة أمريكية هنا في مبنى الخارجية. قبل قليل كان هناك تحديث من قبل السفارة اللبنانية بأنه إمكانية أن يكون هناك إعلان ما خلال المرحلة أو الساعات المقبلة من دون تحديد وقت بطبيعة الحال. أريد أن ألفت إلى نقطة مهمة بأنه الإدارة الأمريكية ترى بهذه المفاوضات إمكانية للتوصل إلى اتفاق بين لبنان وإسرائيل. لهذا السبب نفهم هذا التمديد ليوم إضافي لهذه المفاوضات، ليوم رابع من هذه المفاوضات. كون بالأمس مع التوصل للصيغة النهائية لهذا الاتفاق كان هناك استدعاء للصحفيين بضرورة الانتظار لحضور

0: فعالية توقيع أو ختام المفاوضات، ولكن يبدو أن هناك سبب جعل هذا الموضوع يتأخر. ومن بعد انتظار ساعات كان هناك تمديد ليوم إضافي. من هنا نفهم إصرار الإدارة الأمريكية أولا على إنجاح هذه المفاوضات والتوصل لإعلانات مهمة بين الطرفين، وأيضا رؤية الإدارة بأن هناك إمكانية أو إيجابية معينة يمكن التعويل عليها لهذا التمديد. يجب أن نذكر بأنه بحسب مصادر العربية هناك خلافات لوجستية تقنية، ولم تعد الخلافات بإطار العناوين العامة، بمعنى أنه البحث في مسألة نقاط المناطق التجريبية المؤقتة، الخلاف حيالها، وأيضا خلاف مهم حول نقطة مهمة هي مرتفعات علي الطاهر. الجانب اللبناني يرفض تماما أن تكون مشمولة بأي اتفاق في هذه المرحلة مع إسرائيل لعدة اعتبارات وتفسيرات، وأيضا مسألة أنه يجب على المناطق التجريبية أن تكون من ضمن خارج الخط الأصفر. هذه التفاصيل التقنية مهمة جدا بالصياغات النهائية، وأيضا إصرار الجانب اللبناني على وضوح العبارات وعدم السماح لأي إمكانية لتأويل في مراحل لاحقة من الاتفاق.
1: يعني هذه يا ريت هناك الجوانب ليست تقنية فقط، تقنية بحتة، ولكنها يعني تأتي انعكاساتها على مجمل أي علاقة بين الطرفين في المستقبل. ريتا سليمان مراسلة العربية من وزارة الخارجية الأمريكية، شكرا جزيلا لك. في السودان حذرت عشرات المنظمات الحقوقية من بينها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش من خطر وقوع فظائع في مدينة الأبيض الواقعة في إقليم كردفان بالسودان، ودعت مجلس حقوق الإنسان إلى تحرك عاجل لمنع وقوع جرائم جسيمة، محذرة من هجوم وشيك لقوات الدعم السريع على المدينة المحاصرة منذ أشهر. قبل ذلك أفادت مصادر ميدانية للعربية باستهداف محطة وقود بمدينة الأبيض بواسطة مسيرة تتبع للدعم السريع، وبحسب التقارير فإن الهجوم أدى لوقوع عدد من الإصابات وتدمير عدد من السيارات الموجودة داخل محطة الوقود. أعلنت الرئاسة الفنزويلية ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد إلى 589 قتيلا و2980 مصابا، وقالت الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريغيز إن فرق الإنقاذ تمكنت من إنقاذ عشرات الأشخاص من تحت الأنقاض، مؤكدة أن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال مستمرة في المناطق المتضررة.

انتهت هذه النشرة الموجزة، ولأذكركم بعناوينها. التلفزيون الإيراني يفيد بإطلاق خط اتصال مع الولايات المتحدة بشأن مضيق هرمز. وزير خارجية باكستان يؤكد الترتيب مع البعثة الإيرانية لعودة البحارة المفرج عنهم. بعد تهديدات قاآني، إسرائيل تقول إن إغلاق هرمز لن يمنع الرد على أي هجوم جديد. خلال مباحثات واشنطن، لبنان يصر على إدراج انسحاب إسرائيل بالكامل بالبيان الختامي، وتل أبيب ترفض. وارتفاع عدد ضحايا الزلزال في فنزويلا إلى 589 قتيلا. انتهت النشرة، إلى اللقاء.

0: هل اعتداءات عدو الخليج هو ردة فعل أم هناك مخطط؟
1: اليوم إيران سقطت الأقنعة، ما عاد أنه والله أحاول أن تبحث عن ذريعة وسبب ومبرر، كلها هذه الأسباب انتهت. ما عندهم قرينة واحدة ولا دليل واحد على تعدي الخليج. رد الفعل حدث وتم بعد دقائق قليلة، يعني لا يقولون لي أنه تحققوا ولا أتتهم معلومة، ما في زيرو.
0: هل النظام الإيراني ما زال يتعاون مع تنظيم

0: الدولي في قضية الإساءة لدول الخليج.
1: فصل المقال مع محمد الملا الآن على شاشة العربية.
2: خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة الدندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية. هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق وتحيل نستجف تمهل وتنظر الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
3: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس التاسعة على العربية بزنس.
4: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في واجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
5: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
1: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.

0: أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج فصل المقال. نستضيف خلالها وزير الإعلام الكويتي الأسبق الأستاذ سامي النص. مرحبا بك.
1: يا أهلا وسهلا أخي أبو أحمد.
0: عند أي أزمة بين إسرائيل وأمريكا وإيران يتم الاعتداء على دول الخليج. هو كره لدول الخليج؟ إيران تعتدي على دول الخليج كرها فيهم ولا في أمر ما؟
1: هو قطعا محبا فيهم، بس أنا بدي أن أعطي بعض الفرشة. أولا، هذه التجربة الأولى عبر 1440 سنة لما يسمى بولاية الفقيه. هذه التجربة ترى غير مسبوقة، وبالتالي كان يفترض من اليوم الأول، طالما أن هذه التجربة الأولى، أن تظهر حسن النوايا، تظهر حسن المعاملة سواء بالداخل الإيراني أو للجيران. هذا أمر طبيعي بما أن هذه تجربة إسلامية كما تسمى، وتجربة أولى لولاية الفقيه. حقيقة الحال ما رأيناه العكس من ذلك تماما. يعني أولا استخدم مصطلح مدمر استعمله هتلر قبل ذلك وجمال عبد الناصر، اللي هو واستعملته إيران من اليوم الأول، اللي هو المجال الحيوي. هتلر كان يعني المجال الحيوي الصحيح هو فقط حدود بلدك، إنما المجال الحيوي المتعدي اللي استخدمه هتلر وبعدين عبد الناصر والآن إيران، اللي هو إنه مجال الحيوي بأي مكان أنا اختاره. يعني أنا والله إيران أقدر أدعي إنه والله أنت اللي تكون، أنت سوريا أنا أدعي إن سوريا هي ضمن مجال الحيوي وأعطي لنفسي الحق بالتدخل فيها. أقدر أقول إن اليمن هي ضمن مجال الحيوي. فبدأت إيران

تتصرف ضمن هذا المنطق، انه الخليج هو ضمن مجالي الحيوي، فلسطين هي ضمن القضايا اللي تهمني، إسرائيل وغيرها من المفردات اللي أدت للدمار. الآن بدأت تخلق أمر جديد وثقافة سياسية.

0: مجال الحيوي أنت تختار وتتدخل. هنا أنا أقول إنه والله أنا أختار من أريد للتعدي عليه، يعني بمعنى أنه والله سوريا بكرة الرئيس الشرع يقول والله أي طلقة رصاص تأتيني من إسرائيل سأدمر الضفة الغربية، سأدمر لبنان، سأدمر الأردن، هذا حق لا يملكه. طبيعي كلنا سنتفق أنك لا تملك هذا الحق. معانا بالخليج البعض بعض الإخوة العرب وكأنهم يقبلوا هذا المنطق، ما في منطق بالتاريخ ناهيك أن الأعذار لا لها قرينة، بل حتى أن الرد الإيراني اللي أتى بعد دقائق يظهر بما لا يقبل الشك أنه هذا أمر معدلة بشكل مسبق، وأنه ما كانت إيران تبحث عن الحقيقة في موضوع هل شاركت الدول الخليجية أو لم تشارك. بل أقول شيء آخر، لو كانت الدول الخليجية تريد المشاركة لا لربما ما أصابها صاروخ واحد. ليش؟ لأن راح تكون القوة الأمريكية وطائراتها وأدوات الرد عندها موجودة. إنما إحنا نأينا بأنفسنا عن هذه الحرب، ما طلبنا دعم أمريكي تكون طائراتها تقلع الدور فوق بلداننا، الدور فوق خليجنا، بحيث أنه ما في طائر أو مسيرة يصيبنا. دفعنا الثمن بهذا الشكل. بس إلى الآن هذا المنطق، هل هذا منطق إنساني؟ أنك تقول والله حتى المنطق القديم العين بالعين والسن بالسن، شنو يقصد منه؟ يقصد منه إذا أنت قلعت لي سن أقلع لك أنت سن، مش أذهب إلى طرف ثالث وأقلع على السن. إذا أنت قلعت لي عين والحال كذلك. يعني دائما كل المفاهيم ما خلقت إلا للمعاملة بالمثل. هنا مع إيران لا، تعتدي على أمريكا وإسرائيل، أنا أعتدي على دول الخليجية.
1: هل اعتداءات على دول الخليج هو ردة فعل أم هناك مخطط؟
0: هذا هم سؤال هام. دائما الأحداث الجسام والأحداث الكبرى تخضع لنظريتين، النظرية اللي يسمونها نظرية الصدفة الأكسيدنتال فيو أوف هيستوري، أنه لما تشوف حدث مثل هذا لا يعني يفهمه عقل ولا يتقبله منطق، تقول والله لربما هي حكاية وليدة الساعة، فقط انفعلوا وحاول البعض يعني باليوم الأول والثاني يضعها بهذا الشكل، بما في ذلك الرئيس الإيراني قالها بهالشكل، أنه حالة بانيك، حالة يعني هلع، قتل المرشد. هذا الأمر قد نبرره باليوم الأول أو الثاني، نقول والله قيادات يعني ما عندها أوامر قامت بهذا الأمر. بس لما مع طولان المدة واستمرار التعدي، إذن نبتعد عن الاكسيدنتال فيو اوف هيستوري، النظرية التصادفية للتاريخ، ونتكلم عن النظرية المقابلة اللي هي نظرية التآمر، نظرية التخطيط، أنك عندما ترى أمر ما معناته هو معدلة أن يتم بهذا الشكل. والدلالات والقرائن كثيرة. يعني أولا مثل ما ذكرنا أن ما عندهم قرينة واحدة ولا دليل واحد على تعدي الخليج. الأمر الثاني، كم الصواريخ والمسيرات لا يمكن أن يكون وليد الصدفة. الأمر الثالث أنه الرد الفعل حدث وتم بعد دقائق قليلة، يعني لا يقولون لي أنه تحققوا ولا أتتهم معلومة، ما في زيرو. وبالتالي واضح أنه الأمر هو مخطط له للتعدي من قبل إيران اتجاه دول الخليج.
1: ما هي الرسالة الإيرانية لدول الخليج؟ شنو رسالتهم؟
0: رسالة ابتزاز بالبدء طبعا، أنه إحنا قادرين على الإيذاء، وبالتالي مستقبلا عندما نتفاوض معكم عليكم أن تعوا أن لدينا القدرة على الإيذاء. هذه أنا قريتها بأشكال مختلفة في كتابي عباس عرقجي اللي هو عن التفاوض، ومحمد جواد ظريف كمان كتابه عن صمود الدبلوماسية. الاثنين يتكلموا بشكل أو آخر عن هذا، وإن كان في الكتب الاثنين ملوتهم يعني ما فيهم من التناقض. عباس عرقجي يتكلم عن أنه قدرتك على طاولة المفاوضات بعمليات تفاوض تعكسها قدراتك الصلبة، قدراتك الموجودة على الساحة. وهذه إن أرادوا أن يطبقوها على الخليج، إن عندنا إحنا الأبر هاند أو عندنا القدرة على الإيذاء، لماذا لا يطبقوها بعلاقتهم مع أمريكا؟ ما قدرات أمريكا وقدرات إيران يعني لا يمكن حتى طفل صغير أن يعلم القدرة الأمريكية، وبالتالي كانت مدعاة لعباس عرقجي أن يقدم التنازلات بناء على هالمنطق. بس هذا المنطق يدفع في قضية أننا نحاول أن نقوم بعملية إيذاء دعما وتشجيعا منا أي عملية تفاوض مستقبلية نطالب بها.

0: أمور ما من الخليج قد يطلبوا ما يطلبوا. كذلك الحال مع محمد جواد ظريف، يعني ما يذكر في كتب مذكراتهم يتناقض مع ما يقوم به، إنما هي بالنهاية ما ذكره من اهتمامهم بقرب إيران في كتاب مذكراته يعني مدعاة للتساؤل. يعني حتى لو تحجج بأن هو يقول يعني مجالنا الحيوي، مرة أخرى هذا التعبير المدمر، كان يفترض أن يكون شرق إيران تجاه مثل ما ذكرنا أفغانستان وطاجكستان وباكستان ودول القوقاز، فهو يدعي أن السبب الوحيد اللي توجهوا لمنطقة لا يتحدثوا لغتها ولا شيء للمنطقة العربية فقط لهجوم صدام. طيب هجوم صدام استمر عامين، كان بإمكانكم تتوقفوا وتذهبوا للي أنت تقوله كوزير خارجية وأحد منظري الحكم في إيران، أنه كل مجالنا اللي المفروض نهتم فيه هو الشرق والشمال صوب الشرق. فواضح أنه هذا كلام يعني لا يدل لا على حسن نية ولا يدل على أنه هذا الكلام صادق. إلى الآن اهتمامهم المطلق بقرب إيران اللي هي أوطاننا العربية والتدخل المدمر فيها، ولا شهدنا شيء على الإطلاق اتجاه دول شرق إيران اللي بعضها به كانت قواعد أمريكية يعني معروفة، أفغانستان كانت مليئة ولا عمره أصابها ضرر من إيران.
1: يعني النظام الإيراني يقول أنا أعتدي على المصالح الأمريكية والقواعد الأمريكية داخل دول الخليج وليس على المنشآت الحيوية الخليجية.
0: لا لا الدعاء يعني أولا
1: يقول ما دام عندك قاعدة أمريكية عندك مصالح أمريكية أنا بضربها.
0: لا أوكي خلينا نأخذها واحدة واحدة. أولا حقيقة الحال أن الطائرات وغيرها والمسيرات والصواريخ ما وجهت للقواعد، وجهت لمحطات طاقة لمطارات لخزانات وقود، إلا أنه نكذب أنفسنا ونكذب عيوننا، هذه الحقيقة. والقاعدة في مكان ما والضرب كله بالأغلب في أماكن أخرى اللي هي البنى الأساسية للدول الخليجية. إذن هذه يعني منذ اللحظة الأولى يعني كذب بوح، يعني شيء ما هذا. اثنين نتكلم عن المصالح الأمريكية، إذن أنت عدوتك أمريكا تريد أن الإضرار بالمصالح الأمريكية، أسأل هل المصالح الأمريكية فقط بالدول الخليجية اللي يعني حتى عددنا ما يجي 30 مليون، ما المصالح الأمريكية بشكل أكبر في دول أخرى، في إن شاء الله قبرص تكون، في أذربيجان، كل هالدول دول تركيا. تركيا أكبر وأكبر طبعا. انظر إلى الميزان التجاري بين أمريكا ودول الخليج والميزان التجاري بين أمريكا، بل حتى الميزان التجاري الآن بين تركيا وإسرائيل هو الأكبر في بين دول المنطقة. الرحلات بين تل أبيب واسطنبول هي الأكثر بين أي مدينتين في منطقة الشرق الأوسط. فهذه هم رقم اثنين هي كذبة بواح. إذا أنت تبحث عن المصالح الأمريكية، أمريكا مصالحها تمتد من مشارق الأرض إلى مقاربها، ما كل مصالح أمريكية عندنا بالخليج فقط، ما في عندك أنت صواريخ وصلت إلى 2000 و3000 و4000 كيلو، وين هذه الصواريخ ما تذهب وتتجه إلى مصالح أمريكية كبرى؟ فالقضية أنا أرقب بالتعدي عليك، أنا لربما منذ النشأة الأولى لربما ما أسقط الشاه وأتي بهذا النظام إلا للإضرار بدول المنطقة. أنا أضريت بخمس دول عربية وانتهيت بدمار شامل لهم، وأتى الآن الدور على الدول العربية الأخرى اللي هي الدول الخليجية. لربما الأمر بهذا الشكل.
1: النظام الإيراني استخدم الميليشيات العراقية الممولة من إيران في الاعتداء على الكويت وبعض دول الخليج. هذا أسلوب جديد يعني في الاعتداء، يعني إيران تخطط لكل شيء المحسوب.
0: يعني طبعا هذه أولا دلالة على أنه هذا المخطط بالتعدي مخطط له من سنوات مو أشهر، لأن أنت مو بلحظة
1: تجهيز السلاح،
0: حتى الطائرات تحضيرها، المسيرات، يعني الأهداف المقررة، هذه ما تجي بليلة بيوم وليلة. فواضح أنه القضية أبعد بكثير من 28/2 وما حدث به. هذا أمر خطط له بليل، هذا أمر مخطط له قبل أزمان بعيدة، جهزت له الصواريخ من إيران، جهزت له المسيرات وغيرها من أذرع إيران وبدأ تنفيذه. والآن يعني علينا أن نذهب إلى نهاية المسار، إنما في أمور كثيرة لا تطمئن. اليوم إيران سقطت الأقنعة، ما عاد أنه والله

0: هي تحاول أن تبحث عن ذريعة وسبب ومبرر، كلها هذه الأسباب انتهت القضية لا تزيد عن أنني أستطيع أنني راقب. أولا الرقبة بالإضرار، أنا أرقب بالإضرار بك بسبب أو بدونه، أنا عندي قدرة للإضرار بك، أنا مستقبلا سأقوم بالشيء ذاته، الله أعلم بعد يوم بعد أسبوع بعد سنة بعد سنتين، اللحظة اللي أنا أريد الإضرار بك سأبحث عن ذرائع كاذبة، راح أدعي عليك ما أدعي، أقول والله أتاني يعني دون بينة ودون دليل.
1: بعد الفاصل بسألك سؤال يعني وسؤال مهم حتى الشارع يسأل، لماذا نجحت إيران في اختراق بعض الدول العربية ولم تنجح في الدول الخليجية؟ لكن الإجابة ودنا نسمعها بعد هذا الفاصل. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونواصل بعد هذه الحلقة من فصل المقال مع ضيفنا وزير الإعلام الكويتي الأسبق الأستاذ سامي النصر.

0: فيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد. العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
1: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
2: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
3: أهلا بكم من جديد. نواصل حوارنا في فصل المقال مع وزير الإعلام الكويتي الأسبق الأستاذ سامي النصر. قبل الفاصل قلت لك عندي سؤال مهم. إيران أو النظام الإيراني نجح في بعض الدول العربية في اختراقه، إلا دول الخليج لم ينجح، لماذا؟
4: لأسباب عدة. أولا، تلك الدول كانت جاهزة للاختراق الإيراني لأنها اخترقت قبل ذلك من قبل عدة دول. يعني في دول أساسة يقرون ويعترفون، يعني أعطيك مثال، لبنان عندما يشتد الخلاف بين مثلا قوى 8 آذار و 14 آذار، تجد الساسة لا يخجلون من القول أننا نتأمل خير ولربما تنفك الأزمة في إيران لأن هناك معالم مثلا لمصالحة إيرانية أمريكية، أو أحيانا يسمونها SS سوريا سعودية. هذا كلام يدل على أن هؤلاء الساسة مجيرين أساسا لأمريكا، ل إيران وغيرهم، عندما يقروا أننا سنتصالح مع بعضنا البعض. وبالتالي الدخول الإيراني، وهذا الأمر مو بس للساسة، حتى الإعلاميين، تجد الإعلاميين دائما لا يوجد خطاب لبناني عندهم، الخطاب هو خطاب دولة أخرى. في مرحلة كان خطاب عبد الناصر، في مرحلة خطاب صدام. وبالتالي سهل الاختراق لأن الأرضية كانت يعني جاهزة لاستبدال السادة. أنت عندك يعني سادة وعبيد، العبيد موجودين فقط، يعني مثل ما كان يحدث في أسواق النخاسة أنه العبد يباع بين سيد إلى آخر. بالخليج لله الحمد والمنة يعني ما كان عندنا هذا الأمر، بل حتى عندنا أبان الخلافات والتخندقات السياسية بالكويت ما كان أحد يجرأ يقول والله إن هذه الأزمة بمجلس الأمة على سبيل المثال نأمل أن تحل، لأن والله فيه مصالحة بين الدولة ألف والدولة باء الخارجية، لأن هذا الأمر يعني قضية معناته أن هناك ثقافة سياسية تقر بعملية الولاء المزدوج والولاء العابر للحدود. إحنا لله الحمد. الأمر الثاني أنه من الصعب أن تقنع خليجيين فيما عدا قلة شاذة اللي شفنا القبض على بعض الخلايا، إنما الأغلبية العاقلة الحكيمة. أنت أوصلت دولنا الخليجية إلى ما هو أقرب لمصاف الدول الأولى بالرفاه وبالتعليم وبكل المؤشرات الدولية. هذا صعب تخترق أي دولة أخرى واقعها أسوأ من دول الخليج بكثير. وهذه المعلومة أخي أبو محمد أحمد، هذا ما يحيرني ببعض الأذرع الإيرانية اللي صادوها عندنا. كيف أقنعوهم بحسن مسار إيران وهي دولة مقاطعة مدمرة، شعبها لو فتحت حدودها لما بقى أحد، لصالح دول

0: يعيش بها هؤلاء وهم يروا مقدار التسامح ومقدار السلام ومقدار الرفاه، وبعضهم يتقلد مناصب قيادية بحق، يعني حاجة محيرة جدا. وبالتالي يعني أعتقد جزء من المصد ضد الاختراق الإيراني لدولنا الخليجية اللي نجح بدول عربية، إنه هذا الكم من الرفاه والأبوية والتصرف الإنساني ناهيك عن أن الحروب الأهلية دائما تسهل عملية الاختراق، لأن الحروب الأهلية حتى بين الأشقاء تصبح قضية بقاء. أنت أمامي، أنا في حرب مع أخي أبو أحمد، أنا الآن أريد المال والسلاح، فأي شخص أو أي طرف يأتيني ويعطيني المال والسلاح حتى أحارب شقيقي بالأوطان سأكون مدين له. الحال مع أبو أحمد، أبو أحمد الآن يريد مصدر فسيذهب إلى دولة أخرى، فيبدأ الاختراق كذلك بسبب الصراع اللي قائم بين الدول داخل الدول.
1: بذكرك مقولة البعض، يقول لك دول الخليج أو بعض دول الخليج ساهمت في إسقاط صدام حسين، وهو حامل بوابة العربية وحامي البوابة الخليجية. منذ أن سقط صدام حسين النظام الإيراني دخل إلى العراق وسوريا. لو دول الخليج دعمت صدام لا ما دخل النظام الإيراني وتغلغل في الدول العربية. ما هو ردك؟
0: خلينا نقول عن مقولتين مو مقولة واحدة، وأرجع إلى كتاب مذكرات محمد جواد ظريف. هو يحطها بأننا قفرنا للدول الخليجية دعمها لصدام لثمان سنوات، هذه أكذوبة كبرى. أولا عندما هاجم صدام إيران اللي هو من عام 80 إلى عام 82 لم ندعمه، لأنه كان هو في موقف المتعدي ولم يكن في حاجة لنا. العراق لما دخلت الحرب عندها أكثر من 50-60 مليار فائض بالميزانية، فأساسا حتى كان عنده الشهيد يدفع له سيارة تويوتا من كثر ما لديه فائض مال. فبالتالي 80 ل 82 عندما كان صدام متعدي عليكم بإيران لم نقف معه، بل حتى وزير الخارجية الإيراني آنذاك صادق قطب زادة اللي بعدين أعدم النظام الإيراني وكان هو على يمين الإمام الخميني عندما كان في فرنسا، فإحنا لم نقف مع صدام ضدكم. 82 إلى 88 أنتم إيران من كان يهاجم العراق، فلا تضللنا بقضية دمج الحقبتين. فبالتالي من 82 إلى 88 بدأتم بعملية التدخل بالشأن الخليجي، خطفتم لنا طائرات، فجرتم لنا مقار، وحتى محاولة اغتيال الأمير، بدأ حراك بالمنطقة الشرقية والبحرين وغيره. بالتالي أنتم وجهتوا لنا العداء. أكثر من ذلك، حقبة 82 إلى 88 مع صدور قرارات الأمم المتحدة بإلزامية إيقاف الحرب والدعوة إيران لوقف هجومها واحتلالها للأرض العراقية الفاو وغيرها، هنا العالم كله اصطف مع العراق وليس مع صدام. احنا اصطففنا، نحن وغيرنا اصطففنا مع الشعب العراقي بسبب هجومكم أنتم كإيران. فهذا الرد على الجزء الأول اللي قال محمد جواد ظريف، وعادة ما يكرر للمعلومة دائما، احنا يلا قفرنا لكم أنتم موقف. الحقيقة اللي وقف مع إيران ومحمد جواد ظريف أعلم مني بذلك، دول مارقة كوريا الشمالية، ليبيا، سوريا الأسد، هذولا فقط اللي وقفوا. العالم كله 200 دولة كانت، لأن بالنسبة لهم العراق في حالة دفاع مشروع عن النفس، وقرارات الأمم المتحدة اللي صدرت طلبت من إيران إيقاف الحرب ثم التحقيق بمن هو المعتدي حتى يقوم عليه قضية التعويض. طيب أنتوا إيران رفضتوا من ربيع 82 إلى أغسطس 88 ثم أتت كلمة تجرعنا السم وأوقفنا الحرب، أنتوا تحاسبوا على الست سنوات مو إحنا. هذه واحدة. الآن نأتي إلى صدام. أما القول أن صدام سيدافع عن دولنا الخليجية، كيف نصدق هذه المقولة وهو من قزا الكويت دون مبرر أو سبب؟ كيف نصدق هذه المقولة وبالخمسة وتسعين أراد مرة أخرى أن يغزو الكويت لولا هرب حسين كامل؟ وهذا الأمر مسجل، تعرف بعد ما 2003 لما سقط نظام صدام أخرجت ملايين الأشرطة إلى أمريكا وصدر منها الكتاب، وأنا جلست حتى مع جوزيف ساسون بروفيسور في جورج تاون يونيفرسيتي من أصول عراقية واستمع، هو يقول أنا اخترت أشرطة، وكان بالخمسة وتسعين عند

0: خطه الانتقال للضفاف الاخرى. ايش قال حسب اللي قاعد يقول حق مجلس استقلال الثوره؟ يقول انا استمعت جوزيف ساسون وصدر كتاب ترجمه حتى حمد العيسى النقاش اللي تم. طبعا النقاش الاول ما انقذه ايران من صدام قال الحرب لن تدوم اكثر من 7 ايام زي حرب حزيران 67 وطلع كله يعني تورط بحرب لسنتين. هذه بال95 كان الحصار بدا يعني يشتد على الداخل العراقي. فمقترح صدام كالاتي: اسوأ من القزو، هذا قزو جديد اسوأ من ذاك. شنو مقترحه؟ قال انه هذه الخطه سماها الانتقال للضفاف الاخرى، انه هذه المره سنغزو الكويت حتى يفك الحصار. وطريقه القزو انه هذه المره نقوم بقزو مباشر، طبعا انه نحط قوات متناثره مو على الحدود 120، وبالفعل كان هناك قوات بالبصره عدد كبير هذا. وبعدين راح نعمل انزال على الطرق اللي بالمره السابقه خرجت الشرعيه وخرجت حتى ملفات الدوائر وكذا. قال هذه المره راح يكون انزال على نويصيب اللي هي منافذ الكويت. الامر الثالث انه هذه المره ما راح نخلي قواتنا بالصحراء تضرب. هذا شوف الاجرام، هذه المره راح تكون قواتنا المتمركزه بالكويت عند المدارس، المساجد، البيوت، بحيث انه كيف يمكن ضربها دون ان تقتل عدد كبير. الشيء الوحيد اللي اسعف، لان حتى القواعد الامريكيه ترى ما فيها العدد اللي يقدر يرد له 100 200 الف جندي، هذول يكونون اسرى. فاللي وقف هذا الامر وهذا العدوان وهذا النفس العدواني هو قضيه هروب حسين كامل وكشفه لاسرار السلاح الاسلحه العراقيه وغيرها، لانه وجه الانظار الناحيه الثانيه. فاولا صدام لم يكن قط حارس البوابة الشرقية، هو من تسبب باختراقها وتعدي على الكويت وتعدي على المجتمع الدولي، هو اللي تسبب بإسقاطه بال2003. فبالتالي إذا أردنا اللوم نحن من يلوم صدام على ما قام به وليس العكس. أصبح الآن صدام هو يعني الحارس البريء. الأمر الثاني يا أخي أبو أحمد، وهذه عجوبة العجائب، طيب لما كان صدام تعدى على إيران وسبب حتى تعزيز موقف النظام الإيراني اللي كان بإمكانه يسقط لولا هجوم صدام، وقام بما قام به من هجوم على الكويت وتهديد للمملكة وغيره، كل هذا أصبح ملاك بريء. طيب الآن إحنا بالخليج نحن حراس البوابة الشرقية، ولا البوابة الشرقية مرة تصير خضراء ومرة تصير حمراء؟ نحن اليوم بوابة البوابة الشرقية للوطن العربي، فلماذا لا نرى نفس الدعم اللي حصده صدام بحجة أنه حارس البوابة الشرقية؟ ويعلم الله أنه هذه البوابة اللي حرسها صدام هذه اللي تسببت بوصول إيران لحكم العراق. لولا ما قام به صدام، لولا تعديه وقزوه للكويت، لولا بقاء تحديه وتعديه على المنطقة لما قزي ولما أسقط. وبالتالي من لديه هذا النوع من التبرير فليعلم أن هذا تبرير خاطئ. ونود ذات مرة أن نسمع من بعض من وقفوا مع صدام بال90 بال91 بال2003 من حتى طبلوا لقدراته وغيره، أن نسمع نوع من النقد الذاتي. خلي يجي واحد يقول وما أكثرهم من محللين وإعلاميين وحتى قيادات عسكرية ولا واحد منهم تراجع، وإلى الآن يسوق الضلال والكذب.
1: هل النظام الإيراني ما زال يتعاون مع تنظيم الإخوان الدولي في قضية الإساءة لدول الخليج ومحاولة يعني استصغارهم؟
0: يعني هم طبعا أولا التحالف الموجود قائم،
1: خاصة الإسلام السياسي، لأن إيران تقول أنا إسلامية،
0: الأهداف
1: إسلام سياسي، وهذا إسلام سياسي،
0: الأهداف واحدة. وحتى قضية الإخوان، هل أعطاهم أحد ما أعطتهم دول الخليج لما اضطهدوا في سوريا واضطهدوا في مصر وغيرها؟ من استضافهم؟ استضيفوا وتم إكرامهم وأحضروا المزيد من جماعتهم ومسكوا حتى مناهج التعليم والثقافة المجتمعية، غيروها إلى حب الموت بدلا من حب الحياة، وقاموا بما قاموا به.

0: كل هذا كان تحت سمع وبصر الدول. لا حد يقول لي دولنا كانت نايمة بالعسل، إنما كان نوع من الألفة وأنه هذولا يعني أهل الله وأهلا وسهلا. ما شنو كان جزاء الدول الخليجية؟ أول ما بدأ الحراك العربي أو الدمار العربي شاهدناهم يتحركوا عندنا بالكويت بالإمارات بدول الخليج، يحاولوا التلاعب على داخل دولنا على شرائح ضد شرائح، يظهروا السطوة والقوة، وبالتالي الجماعة مستهدفيننا وإيران تستهدفنا، وبالتالي تجمع الأضداد عندنا، غير أنه حماس واضحة أنها هي إخوان وولائها لطهران. طيب ماذا يعني هذا؟ يعني حماس خرجت من طوع الإخوان؟ لا، هي
1: حتى
0: أخوان.
1: في الاعتداءات الأخيرة كانت بياناتهم
0: مسيئة لهم. لا لا، مسيئة لنا
1: تأييد كامل لي.
0: طبعا إيراني. الإخوة والأشقاء في إيران، ونطلب منهم عدم التعدي على الجيران. مين الجيران؟ إيران أعتقد في 13 دولة حولها، هم يريدون إيران لا تتعدى على تركيا بعد مسيرة أو مسيرتين. لا لا، ما قالوا عنا، ما قالوا الدول الخليجية. الجيران شنو الجيران؟ طيب كلهم، طاجكستان، أفغانستان، تركيا، كل هذه دول قريبة ومجاورة لإيران. ما قالوا دولنا الخليجية، تذكر هذه الكلمة. لا، وهذا منه حماس. أنا أسأل حماس، خل ينظروا إلى الدعم والمساعدات اللي وصلت لهم ولغزة، من أين أتت؟ أتت من الخليج، ما كان حتى لربما اللقمة ما جفت عندهم في أفواههم وفي بطونهم. هذا جزاءنا؟
1: يعني مواقف دول الخليج دائما تساعد النظام الإيراني، يعني دائما عند كثير من الأزمات تتدخل بالسر لحل الأزمة، كما يعني حصلت في الأزمة الأخيرة، هناك دائما تدخل إيجابي. لماذا إيران لا يعني لا تذكر بالخير هذه المواقف؟
0: هذا أمر يعني يعكس أمرين. أولا يعكس النوايا السيئة. لو ما كان عندك نوايا مسبقة للإساءة كنت تقدر هذه الأمور. يعني حتى آخر مرة ما كانت عمان هي الوسيط تكافئ وتجازى بالصواريخ، ودول الخليج كانت خلف عمان. معروف أنه ما في دولة بالخليج تتحرك إلا الخمس دول معها يعني. وبالتالي أولا هذا يظهر أن هناك سوء نوايا دائم ومستمر من قبل إيران، ليس فقط اتجاه الست دول الخليجية، اتجاه كل الدول العربية اللي قرب إيران. ومثل ما ذكرنا أنه المجال الحيوي والمفروض أن التحرك الإيراني، وهذا بلسان ساستها، المفروض عند الجالية الإيرانية الفارسية اللي موجودة متوفرة في شرق إيران. وبالتالي يعني لا نعلم سبب هذا العداء المستشر من 47 سنة، لم يتوقف للحظة، إنما البعض يؤجل، إنما يأتيك بأشكال مختلفة. من خطف الجابرية وقتل الشباب الكويتي فيها؟ من خطف كاظمة؟ من قام بالتفجيرات، تفجيرات السفارة الأمريكية والفرنسية بالكويت؟ وأمور عديدة. من
1: أمور
0: قام
1: كثيرة لا تنتهي. أعتقد إحنا محتاجين إلى منظومة خليجية وردع خليجي، نكون واضحين مع النظام الإيراني. الأستاذ سامي النصف، شكرا لك على هذه الحلقة. أعزائي المشاهدين، وصلنا بكم إلى نهاية هذه الحلقة مع وزير الإعلام الكويتي السابق الأستاذ سامي النصف. ألقاكم في حلقة قادمة في أمان الله.

0: اتفاق جديد، لكن الشكوك مستمرة بين من يرى أن إيران ستواصل نهجها المعتاد ومن يعتقد أن الحرب غيرت حساباتها وأضعفت نفوذها. بعد الخسائر والعزلة يبقى السؤال الأهم: إيران ما بعد الحرب أقوى أم أضعف؟ محل نقاش مع رشا نبيل الليلة التاسعة على شاشة العربية.
1: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 أسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة كفاءات.

0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: عبر أثير العربية FM نناقش قضايا المنطقة والعالم ونكشف ما وراء الأخبار من خفايا وتداعيات.
2: العسكري آخر التطورات تتحدث عن اشتباكات.
1: نبحث ونتقصى لنأتيك بالحقيقة بحيادية وموضوعية. العربية FM بالصوت يصلك الخبر وأكثر.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: السابعة بتوقيت الرياض، الرابعة بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية FM، وإليكم العناوين. مصادر العربية تكشف عن أن جولة المفاوضات بين أمريكا وإيران ستكون في 28 و29 من يونيو في بورغنتشوك. إيران تعلن فتح خط اتصال مع واشنطن بشأن مضيق هرمز. وزير خارجية باكستان يؤكد الترتيب مع البعثة الإيرانية لعودة البحار المفرج عنهم. خلال مباحثات واشنطن، لبنان يصر على إدراج انسحاب إسرائيلي كامل في البيان الختامي للمفاوضات، وتل أبيب ترفض. ارتفاع عدد ضحايا الزلزالين في فنزويلا إلى 589 قتيلا حتى الآن. وفي أخبار الاقتصاد، أرامكو السعودية تستأنف تحميل النفط من ميناء رأس النورة بعد توقف لأربعة أشهر. وفي مونديال 26، المنتخب السعودي يسعى لإنعاش حظوظه في التأهل إلى الدور المقبل في لقائه منتخب الرأس الأخضر في هيوستن.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم مستمعين إلى هذه النشرة الإخبارية من العربية FM، أصحابكم فيها أنا هناء عوني. أبدأ هذه النشرة بالأخبار العاجلة التي تردنا عن الرئيس الأمريكي الذي قال إن إيران أطلقت ما لا يقل عن 4 طائرات مسيرة هجومية تجاه أحد السفن، وأن هذا يعتبر أن هذه الطائرات أصابت سطح سفينة شحن. وكتب ترامب على منصة تروث سوشيال إن أضرارا لحقت بالسفينة لكنها تمكنت من مواصلة رحلتها. الرئيس الأمريكي أكد أيضا إسقاط 3 طائرات مسيرة أخرى، وقال إنه من الواضح أن هذا انتهاك أحمق لاتفاق وقف إطلاق النار على حد تعبيره.

هذا وكشفت مصادر للعربية أن جولة المفاوضات الأمريكية الإيرانية المقبلة ستعقد يومي 28 و29 من يونيو في منتجع بورغنشتوك بسويسرا. مصادر العربية أوضحت أن المفاوضات الأمريكية الإيرانية المقبلة ستكون تقنية وعلى مستوى الخبراء بوجود الوسطاء.

هذا وأعلن التلفزيون الإيراني إطلاق خط اتصال مع أمريكا بشأن مضيق هرمز. وذكر التلفزيون الإيراني أن هذه الخطوة جاءت وفقا للبيان الختامي لمفاوضات زيورخ الصادر عن الوسيطين بهدف منع وقوع حوادث في مضيق هرمز قد تؤدي إلى صراع عسكري، وضمانا لتنفيذ بنود المادة الخامسة من مذكرة تفاهم إسلام أباد.

إذن أذكركم بالخبر العاجل الذي تنقله لنا وكالات الأنباء عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي قال إن إيران أطلقت ما لا يقل عن 4 طائرات مسيرة هجومية تجاه إحدى السفن التي تعبر مضيق هرمز، وأضاف أن إحدى هذه الطائرات أصابت سطح سفينة شحن. ترامب أيضا كتب على منصة تروث سوشيال إن أضرارا لحقت بالسفينة لكنها تمكنت من مواصلة رحلتها. الرئيس الأمريكي أكد إسقاط 3 طائرات مسيرة أخرى، وأكد أن ذلك من الواضح هو انتهاك أحمق لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي وقت سابق حذرت الخارجية الإيرانية من أن طهران لا تضمن سلامة السفن التي لا تلتزم بممرات العبور المعلنة في مضيق هرمز. وقال نائب وزير الخارجية كاظم غريب أبادي إن العبور الآمن عبر هرمز ليس مضمونا إذا جرى عبر مسارات موازية أو من دون تنسيق مع إيران. أضاف أن أي إطار لعبور مضيق هرمز خارج التنسيق مع إيران قد يدفعها إلى تعليق المسار المعتمد. بالتوازي أكد وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد خلال اتصال مع نظيره الإيراني عباس عرقجي على أهمية الالتزام الكامل ببنود مذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وطهران. كما أكد وزير خارجية الإمارات على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي وحماية الممرات البحرية وحرية الملاحة الدولية بما في ذلك مضيق هرمز. أشار وزير الخارجية الإماراتي إلى أن الدبلوماسية الجادة والحوار المسؤول هما السبيل الأمثل لمعالجة جميع الأزمات. في الوقت نفسه رحب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي بإعلان سلطنة عمان بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية لإطلاق خطة لإجلاء أكثر من 11,000 بحار عالقين بإتاحة خيار استخدام ممر بحري مؤقت للسفن وفقا للقانون الدولي وقانون البحار.

أكد وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار أن إسلام أباد تعمل مع البعثة الإيرانية على تسهيل عودة البحار المفرج عنهم من طاقم ناقلة النفط أمتي لينور بعدما كانت الناقلة قد احتجزت في المحيط الهندي خلال الفترة الماضية. وكانت مصادر العربية أفادت في وقت سابق أن باكستان تولت اليوم تسليم أفراد الطاقم الإيرانيين إلى البعثة الدبلوماسية الإيرانية في ميناء كراتشي في إطار ترتيبات لتسهيل عودتهم. كشف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غراسي عن إجراء الوكالة تبادلا أوليا مع السلطات الإيرانية فيما يتعلق بالمنشآت النووية، فيما دعا غراسي إلى عدم شن هجمات على المنشآت النووية الإيرانية، وأشار إلى أن عمل الوكالة يقتضي التحقق مما تم التوصل إليه حتى الآن. وبحسب المدير العام للوكالة الدولية فإن تخفيض نسبة المواد النووية أو نقلها للخارج لا تزال خيارات متاحة لإيران، وشدد على ضرورة وجود آلية تحقق قوية.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: توعد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بالرد على إيران إذا نفذت أي هجوم جديد، وذلك بعد تهديدات من قائد فيلق القدس إسماعيل قآني. وقال كاتس في منشور له عبر منصة إكس إن أي هجوم إيراني على إسرائيل سيكون ذلك أكبر خطأ ترتكبه حتى الآن، وأضاف أن إغلاق مضيق هرمز أو إطلاق الصواريخ أو أي شيء آخر لن يوقف تل أبيب عن الرد. وأشار في تدوينته

0: إلى بيزشكيان وعرقجي وقاليباف. وفي تطورات الملف اللبناني، ألقى الجيش الإسرائيلي منشورات على بلدة المنصوري بقضاء صور جنوب لبنان مطالبا بالابتعاد عنها، ويعتبر هذا أول تحذير من نوعه منذ وقف إطلاق النار. وفي المنشور الإسرائيلي، بدت البلدة ضمن المنطقة الصفراء الإسرائيلية في حين لم تكن البلدة ضمنها سابقا. قبل ذلك، شن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم غارتين على النبطية الفوق جنوب لبنان، كما أعلن في وقت سابق أنه قضى على 10 عناصر من حزب الله منذ يوم أمس، وأن عدد قتلى الحزب بلغ 3200 منذ مارس الماضي. أفادت مصادر مطلعة للعربية بأن أبرز نقاط الخلاف في المحادثات الجارية بين لبنان وإسرائيل في واشنطن تتمثل بالمناطق التجريبية وصياغة البيان الختامي. وأوضحت المصادر أن الجانب اللبناني يتمسك بإدراج بند ينص على الانسحاب الإسرائيلي الكامل ضمن البيان الختامي، وهو ما ترفضه إسرائيل. أضافت المصادر أن تل أبيب تطالب بأن تكون المناطق التجريبية التي ينتشر فيها الجيش اللبناني خارج الخط الأصفر، أي من مناطق غير خاضعة للاحتلال الإسرائيلي، بينما يصر لبنان على أن تشمل هذه المناطق أجزاء داخل الخط الأصفر وأخرى خارجه. ينضم إلينا الدكتور خليل أبو كرش، الباحث المختص في الشؤون الإسرائيلية. أهلا ومرحبا بك دكتور خليل. ما هي مقاربة إسرائيل على طاولة التفاوض فيما يتعلق بالانسحاب الكامل من لبنان؟ هل تثق تل أبيب يعني في ركون الجانب الأمريكي إلى جانبها في هذه المفاوضات وتعزيز مطلبها بألا تنسحب بشكل كامل من الجنوب اللبناني؟
1: مساء الخير لك أستاذ هناء وللسادة المستمعات والمستمعين. يعني هناك مقاربة إسرائيلية فيما يتعلق بالجنوب اللبناني. هذه المقاربة تستند إلى فكرة أولا البقاء في الجغرافيا، ومن ثم تصور الأمن الإسرائيلي هو وفقا للحدود التالية أو المقاربة التالية. أولا، هم لا يريدوا انسحابات بشكل كبير، هم يريدوا الانسحاب من مناطق محددة ومناطق التي احتلت مؤخرا. ثانيا، هم يريدوا انسحاب بحيث لا يتشكل في المقابل منطقة أو خط رؤية مباشر لحزب الله يعيد إطلاق النار مرة أخرى على بلدات الشمال، والانسحاب يجب أن يخدم الرؤية الأمنية الإسرائيلية لا الرؤية السياسية. وبالتالي هناك زيارة مهمة سيقوم بها في الأيام القادمة قائد القيادة المركزية الأمريكية إلى إسرائيل، يلتقي فيها مع رئيس الأركان إيال زمير، والنقاش سيكون حول ذلك. بمعنى الأمريكيين الآن يحاولون فصل المصالح الأمنية لإسرائيل عن المصالح السياسية والذهاب أكثر وأكثر نحو منظومة لوقف إطلاق النار وتثبيت هذه المناطق. الحديث يدور هنا عن قرية تبنين واتلال علي الطاهر، علما أن إسرائيل أعلنت قبل قليل استكمال السيطرة على هذه التلال. وهم يقولوا أن هناك بنية تحتية لحزب الله وأنفاق ومقاتلين أسفل هذه التلة، وتحاول إسرائيل أن تقايد الانسحاب من هذه المناطق أو أن تظهر نفسها على أنها تبادر لنوع من الانسحاب لكي لا يستمر الضغط الأمريكي وينسحب على جغرافيات أخرى. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، هناك اعتقاد مركزي وعميق في إسرائيل أن الاتفاق الأمريكي الإيراني لن يصل إلى محطته النهائية، وفيه كثير من الفجوات، وأن إسرائيل تحاول استخدام الساحة اللبنانية كأحد عوامل التفجير لهذا الاتفاق.
0: نعم سيد خليل، هل تسمعني؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال بضيفي، سنحاول مجددا التواصل معه. ولحين جهوزية ضيفنا نورد عليكم هذا الخبر، حيث أعلنت فرنسا وإيطاليا السعي لبناء تحالف دولي لدعم لبنان بعد انتهاء مهمة بعثات حفظ السلام الحالية التابعة للأمم المتحدة يونيفيل، حسب ما أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.

0: والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وقالت ميلوني في مؤتمر صحفي بعد قمة ثنائية مع ماكرون إن بعثة اليونيفيل تنهي مهامها في نهاية العام الجاري، وأن روما وباريس اتفقتا على إطلاق تحالف لدعم لبنان بعد انتهاء بعثة الأمم المتحدة لضمان وجود دولي يمنع حدوث فراغ أمني خطير. ويخطط الاتحاد الأوروبي بالفعل لبعثة دعم مدنية وعسكرية منفصلة للقوات المسلحة والشرطة اللبنانية. وبالعودة إلى ضيفي الدكتور خليل أبو كرش الباحث المختص بالشؤون الإسرائيلية، أرحب بك مجددا دكتور خليل. أريد أن أسألك، ما الضغط الذي تضعه الكلفة البشرية في الجيش الإسرائيلي على حكومة نتنياهو؟ هناك أعضاء في الكنيست يطالبون بعدم الالتزام بشروط وقف إطلاق النار من أجل حماية الجنود، هكذا يرون، بينما أيضا نجد أن نتنياهو مكبل بالأوامر الأمريكية بضرورة الالتزام.
1: يعني هذا صحيح، هناك ضغوط مختلفة في إسرائيل على الحكومة ورئيس الحكومة، هناك ضغوط الشارع والجمهور الإسرائيلي، هناك ضغوط من قبل الائتلاف الحاكم ووزراء في هذا الائتلاف، وهناك ضغوط أيضا من قبل المعارضة، ولكل وجهة نظره في هذا الموضوع. الضغوط الداخلية في إسرائيل من ناحية الحكومة، هناك وزراء يريدون المزيد من الاستمرار في العمل العسكري على اعتبار أنه هو الذي يمكن أن يحقق الحسم لإسرائيل، وفي المقابل هناك من يعتقدون في الأشياء في المعارضة أن مثل هذا الاستمرار لن يؤدي إلى حسم، بالعكس وسيشوش العلاقة المقدسة الأمريكية الإسرائيلية وسيزيد من الفجوة، وبالتالي يغامر رئيس الحكومة وتغامر الحكومة بقدسية هذه العلاقة.
0: نعم، أشكرك شكرا جزيلا الدكتور خليل أبو كرش الباحث المختص في الشؤون الإسرائيلية.

0: في السودان حذرت عشرات المنظمات الحقوقية من بينها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش من خطر الوقوع فضائع في مدينة الأبيض الواقعة في إقليم كردفان بالسودان، ودعت مجلس حقوق الإنسان إلى تحرك عاجل لمنع وقوع جرائم جسيمة، وحذرت من هجوم وشيك لقوات الدعم السريع على المدينة المحاصرة منذ أشهر. أيضا أفادت مصادر ميدانية للعربية باستهداف محطة وقود بمدينة الأبيض بواسطة مسيرة تتبع للدعم السريع، وبحسب التقارير فإن الهجوم أدى لوقوع عدد من الإصابات وتدمير عدد من السيارات الموجودة بمحطة الوقود. في الوقت نفسه أعلنت المنظمة الدولية للهجرة عن نزوح 1430 شخصا من 5 قرى بولاية شمال دارفور غربي السودان خلال يوم واحد، ووفق بيان المنظمة فإن النازحين خرجوا من قرى بدائرة أمبرو في ولاية شمال دارفور متوجهين إلى مناطق داخل أمبرو، فيما عبر البعض منهم إلى تشاد. أكدت المنظمة أن الوضع في المنطقة لا يزال متوترا ومتقلبا، وأشارت إلى أنها تتابع التطورات عن كثب. ولاستجلاء الصورة في السودان تنضم إلينا الدكتورة أماني الطويل خبيرة الشؤون الإفريقية في مركز الأهرام للدراسات السياسية. أهلا ومرحبا بك دكتورة أماني.
1: أهلا بك وبالمستمعين.
0: منظمات حقوقية إذن تحذر من وقوع فضائع في مدينة الأبيض من قبل قوات الدعم السريع، ما هو صدى هذه التحذيرات دكتورة أماني، ومن يستمع إليها سواء في الإقليم أو في المجتمع الدولي؟
1: الحقيقة هو نقدر نقول أن المجتمع الدولي قام بدوره فيما يتعلق بموضوع الأبيض حتى مستوى مجلس الأمن واجتماع الاتحاد الأوروبي مع الفريق البرهان ربما في خرطوم قد تطرق لهذه المسألة. المشكل الرئيسي هنا هو أن القوى الدافعة وراء الدعم السريع ما زالت مصرة على الدفع به إلى مناطق جديدة ربما وفق مشروع تقسيمي، لأن الأبيض في حال فقدها فنحن نتكلم بالفعل عن تقسيم إداري واقتصادي للسودان بين جهتين.

0: أظن أن الطريقة الصحيحة والوسيلة الصحيحة ل يعني وقف هذا التقدم نحو الأبيض هو الضغط على الجهات الراعية للدعم السريع. واحد، اثنين، أن تتحرك العواصم العربية المعنية بوحدة السودان إزاء واشنطن، لأن واشنطن المفروض أن يكون لها موقف في هذه المسألة. صحيح أنها مشغولة بالملف الإيراني وبالمفاوضات والاتفاقات وكذا، ولكن السودان أيضا مؤثرة جيوسياسيا وأمنيا على الإقليم، من أو مش على الخط، ما نسميه بالخط السوداني، من البحر الأحمر إلى المحيط الأطلنطي، وهو مؤثر أيضا على أمن البحر الأحمر. إذن أظن أن هناك مسؤولية على عواصم عربية للتحرك إزاء واشنطن، وأن هناك مسؤولية على الجهات الداعمة للدعم السريع.
1: نعم.
0: لأن إطلاق التحذيرات بشأن الأبيض كما كانت بشأن الفاشر لم تسفر عن شيء، طالما أن النية معقودة وأن الإرادة السياسية لم تتراجع بشأن مزيد من قطم يعني مدن سودانية جديدة.
1: هل هذه الفضائع التي تتحدث عنها المنظمات الحقوقية تهدف بالفعل إلى تحقيق حسم عسكري؟ يعني هل هناك فعلا قناعة لدى طرفي الصراع بأن الحسم العسكري ممكن في ظل هذه الظروف، أم أنها مجرد ورقة ضغط تستخدمها قوات الدعم السريع إذا ما دعيت إلى عملية سياسية؟
0: هي ثلاث أمور. أولا، آلية ترويع بمعنى تخويف في إرهاب السكان والطرف الآخر. اثنين، أنه بالفعل هناك تصور أنه يمكن أن يكون هناك يعني هناك حسم عسكري. ثلاثة، أنه الشيء على مزيد من الأرض وعلى مساحات من الجغرافيا، يعني أوزان إضافية على أي مائدة تفاوض محتملة.
1: طيب، ذكرت نقطة في غاية الأهمية، وهي الفصل الإداري والاقتصادي للمناطق التي يسيطر عليها الدعم السريع عن مناطق سيطرة الجيش السوداني. ولم أرد أن أقاطعك حقيقة، ولكن هذا ما يؤكد ما نقلته وكالة رويترز عن تداول أوراق نقدية جديدة في المناطق الخاضعة لسيطرة الدعم السريع. كيف تقيمين خطورة هذه الأنباء وهذا المشهد؟ إلى أي مدى ينقل الدعم السريع الانقسام السياسي إلى حالة انقسام إداري واقتصادي، وتأثير ذلك على عمومية المشهد؟
0: ما هو الحقيقة أنه في حالة سقوط الأبيض، دعيني أقول أن نحن لن نكون واقعيين إذا تكلمنا عن وحدة السودان، وخصوصا أن الدعم السريع بدأت حكومته تمارس أدوارا وظيفية بشأن السكان الواقعين تحت سيطرتها، بمعنى أنها الآن تسير الأنظمة التعليمية وتعقد الامتحانات، طرحت نقد أو يعني عملة، تمارس مهام حكومة، وبالتالي هو بالفعل نحن إزاء انقسام إداري وانقسام واقعي في حال نجاح مثل هذه الإجراءات، أو في حال امتداد هذه الإجراءات، أو يعني يسير الخط إلى النهاية. يعني فالانشغال الإقليمي والدولي بالحرب الشرق الأوسط على إيران ربما ساهم في مثل هذا المشهد. الانشغال ساهم في أنه الدعم السريع والأطراف الداعمة له تمارس مزيد من التغول على الأراضي السودانية.
1: أشكرك شكرا جزيلا الدكتورة أماني الطويل، خبيرة الشؤون الإفريقية بمركز الأهرام للدراسات السياسية.
0: عفوا.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: في تطورات الحرب الأوكرانية، أعلن مسؤولون روس إعلان حالة الطوارئ الإقليمية في شبه جزيرة القرم بهدف مواجهة تداعيات الضربات الأوكرانية الأخيرة التي تسببت بنقص كبير في الوقود والتيار الكهربائي. وزارة الدفاع الروسية كانت أعلنت عن إسقاط 660 مسيرة أوكرانية خلال الليل في أعلى حصيلة من نوعها وواحدة من كبرى الهجمات بالمسيرات. كما شنت روسيا ضربات طالت مركز تجنيد ومنشأة لتخزين الأسلحة في كييف، إضافة إلى مصفات نفط

بمقاطعة بولتافا. اتهم المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف واشنطن بعدم الحياد التام في مسألة الصراع الروسي الأوكراني نظرا لتقديمها المساعدة لكييف. أوضح بيسكوف أن واشنطن كانت تزود أوكرانيا بالسلاح سابقا بشكل وصفه بالمجاني الزائف، بينما يتم ذلك الآن مقابل المال. أضاف أن استمرار هذا الدعم يعني من وجهة نظر موسكو عدم وجود حياد أمريكي مطلق.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: أعلنت الرئاسة الفنزويلية ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد إلى 589 قتيلاً و2980 مصابة. وقالت الرئيسة المفوضة الفنزويلية دلسي رودريغيز إن فرق الإنقاذ تمكنت من إنقاذ عشرات الأشخاص من تحت الأنقاض، وأكدت أن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال مستمرة في المناطق المتضررة. هذا وقال مسؤول في الأمم المتحدة إن أكثر من 50,000 شخص ما زالوا في عداد المفقودين جراء الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا، محذرا من ارتفاع حصيلة القتلى بشكل كبير. وتقع الولاية المتضررة على بعد أكثر من 160 كيلومترا من مركز الزلزال الذي ضرب المنطقة ليلة الأربعاء على طول ساحل فنزويلا. الوكالة الإنسانية الرئيسية التابعة للأمم المتحدة أفادت بانهيار أكثر من 100 مبنى في ولاية لاغوايرا، مشيرة إلى أن القدرة المحلية لم تعد قادرة على الاستجابة. وكان الجيش الأمريكي أعلن عن وصول فرق عسكرية بقيادة جنرال من مشاة البحرية إلى العاصمة كاراكاس للإشراف على دعم وزارة الحرب الأمريكية لجهود الإغاثة لضحايا الزلزال المزدوج.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: أعلن علماء المناخ أن موجة الحر الحالية هي الأقوى في تاريخ الأرصاد الجوية بأوروبا. أوضحوا أيضا أنها حطمت جميع الأرقام القياسية المسجلة لشهر يونيو على الإطلاق، مؤكدين أن تغير المناخ زاد احتمال وقوع مثل هذه الظواهر بعشرات ومئات المرات. ومن المتوقع أن تتخطى موجة الحر التي تجتاح أوروبا 35 درجة مئوية اليوم، وأن تطال 150 مليون شخص على الأقل. هذا وسجلت فرنسا درجات حرارة قياسية دفعت السلطات إلى إعلان حالة تأهب واسعة وتفعيل إجراءات طارئة للحد من الضغط على المستشفيات مع استمرار موجة الحر التي تضرب معظم أنحاء البلاد.
2: مسير المياه هنا في تروكادرو بوسط باريس يحتمي الهاربون من موجة حر أغلقت آلاف المدارس وأغرقت النظام الصحي الفرنسي بأعداد كبيرة من المصابين وأحرقت مئات الهكتارات وعطلت عشرات القطارات بعد أن وصلت درجات الحرارة إلى حدها الأقصى بل الأقصى.
3: في كل صباح منذ الاثنين تعلن هيئة الأرصاد الجوية أن الليلة السابقة كانت غير مسبوقة من حيث درجة الحرارة التي تخطت الأربعاء 44 درجة في مناطق غربي البلاد، 14% فقط من الشقق السكنية في فرنسا مجهزة بمكيفات، ما دفع كثيرين إلى ترك منازلهم نهاراً.
4: نتجنب الخروج إلا إلى أماكن مبردة أو مساحات فيها ظلال ومياه كما هنا.
5: ألاحظ بأسف أننا لسنا مجهزين لدرجات حرارة كهذه.
3: أعلنت الحكومة عن خطة طوارئ قصوى من بين بنودها عدم استبعاد إلغاء العمليات الجراحية غير الملحة لتخفيف الضغط عن المستشفيات. خلية الأزمة التي شكلها رئيس الوزراء تجتمع كل يوم تقريبا منذ الاثنين وسط مخاوف من استمرار موجة الحر.
6: نواجه موجة حر ذات قسوة استثنائية إذ يتم

0: تستقيم كل الأرقام القياسية يوميا، وما يقلقنا هو المدة الزمنية للموجة الحالية.
1: ثلاثة أرباع فرنسا في حال تأهب قصوى صحيا، لا سيما في غربي البلاد وفي باريس وضواحيها، حيث تواجه فرق الطوارئ والإسعاف سيلا من اتصالات الاستغاثة يتعلق معظمها بمسنين. حسين قنيبر، العربية، باريس

0: أخبار الاقتصاد.
1: أظهرت بيانات شحن لمجموعة بورصات لندن أن شركة أرامكو السعودية استأنفت تحميل النفط في ميناء رأس النور اليوم بعد توقف دام زهاء 4 أشهر في مؤشر على أن منتجي الشرق الأوسط يبدون قدما في خطط تعزيز الصادرات على الرغم من تعرض سفينة لهجوم بمضيق هرمز. تراجعت أسعار النفط عالميا بأكثر من دولار للبرميل اليوم الجمعة بعد ارتفاع طفيف عقب ورود أنباء عن الهجوم على سفينة شحن، وتتزايد الضغوط على الأسعار وسط تزايد الإمدادات بعد أن ارتفعت شحنة النفط الخام عبر المضيق هذا الأسبوع إلى أعلى مستوى منذ اندلاع الصراع. قالت مجموعة التنسيق بشأن النفط التابعة للاتحاد الأوروبي إن أوضاع سوق النفط ما زالت مستقرة في الوقت الراهن، وهو ما يعزى بدرجة كبيرة إلى السحب من المخزونات العالمية خلال الأشهر الماضية. ونبقى في شأن أوروبي، حيث تراجعت توقعات المستهلكين في منطقة اليورو لمعدل التضخم خلال العام المقبل بشدة حتى قبل التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. يتوقع المستهلكون ارتفاع أسعار المستهلك خلال العام المقبل بنسبة 3.5%، في حين كانوا يتوقعون في الشهر السابق ارتفاعها بنسبة 4%. قالت وكالة تاس الروسية الرسمية عن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك القول إن السلطات تدرس فرض حظر على تصدير الديزل لعدة أشهر. ورغم انخفاض إنتاج الديزل في روسيا بنحو 10% بسبب الهجمات الأوكرانية، فإن الصادرات لم تتغير سوى بشكل طفيف. سجل الذهب خسارته الأسبوعية الرابعة على التوالي ليستقر دون مستوى 4000 دولار للأونصة مع صمود الدولار وتزايد التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية بوتيرة أسرع.

0: أخبار الرياضة.
1: يتطلع المنتخب السعودي لإنعاش حظوظه في التأهل إلى الدوري المقبل عندما يواجه منتخب الرأس الأخضر في هيوستن ضمن مباريات المجموعة الثامنة. يأمل الأخضر أن ينضم إلى المغرب المتأهلة إلى الدوري المقبل والابتعاد عن مصير منتخبات قطر والأردن وتونس الذين غادروا البطولة مبكرا متذيلين ترتيب مجموعاتهم. وكان المنتخب السعودي قد تعادل في مباراته الأولى أمام أوروغواي وخسر مواجهته الثانية أمام إسبانيا. أيضا يطمح كل من السنغال والعراق إلى إنهاء مشوارهما في المجموعة التاسعة من خلال تحقيق فوزهما الأول في النسخة الحالية ما قد يمنحهما فرصة التأهل كأفضل ثالث. تعد هذه المشاركة الثانية فقط للعراق بعد عام 86. يحتل أسود الرافدين المركز الرابع والأخير في ترتيب المجموعة بلا أي نقاط. وفي مدينة سياتل الأمريكية يلتقي منتخبا مصر وإيران في مواجهة حاسمة على بطاقة التأهل إلى دوري 32. مصر تدخل المواجهة بأفضلية نسبية بعدما جمعت 4 نقاط في الصدارة مقابل نقطتين لإيران التي تليها في الترتيب. ضرب المنتخب الهولندي موعدا مع المنتخب المغربي في الدوري 32 من كأس العالم بعد فوزه على منتخب تونس ب3 أهداف مقابل هدف. خطف المنتخب التركي فوزا قاتلا من نظيره الأمريكي وب3 أهداف لهدفين ضمن منافسات المجموعة الرابعة. انتهت المواجهة بين باراغواي واستراليا بالتعادل السلبي ضمن منافسات المجموعة الرابعة. شهدت المباراة صراعا متوازنا بين الطرفين ولكنها انتهت بالتعادل. وبذلك يكون المنتخب الاسترالي حسم تأهله إلى الدور الثاني بعد احتلاله المركز الثاني في الترتيب برصيد 4 نقاط بينما احتل منتخب باراغواي المركز الثالث بذات الرصيد من النقاط. بهذا مستمعينا نكون وصلنا إلى ختام هذه النشرة، جاءتكم من العربية FM وكنت معكم أنا هناء عوني. شكرا لطيب المتابعة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: تنضم الآن موجاتنا مع شاشة العربية. مشاهدة ممتعة.
2: إن لدي زوجة رائعة وأطفال رائعون وأسرة رائعة. وهم طوق نجاتي أعتقد، دونهم فبتأكيد أنني كنت سأغرق منذ فترة طويلة. إذن أنا محظوظ من هذا المنظور. أنا أؤمن بالله وأؤمن بالخدمة العامة، والمهم أعتقد أنه يجب أن ننظر ما هو مهم. وقلت للمكتب عندما تم انتخابي في القاعة، عندما يصبح الإنسان قاضيا أو مدعيا عاما أو مسؤول سأعلمنا ذلك، فإننا ننسحب بهدوء وأننا أوصية مؤقتون وأن التوفيق مؤقت. يجب أن ننظر إلى الضحايا في العالم الذين يتطلعون إلى المحكمة الجنائية الدولية ومؤسسات الأمم المتحدة للحصول على الحماية. هم يعانون، مليون من أكثر منا هم يعانون أكثر من أي كان، وهم يحتاجون للمزيد مني ومن المؤسسات، والتركيز عليهم هو ما يدعو للنضال، ولا يجب الاستسلام. ولذلك فإن الخدمة الدولية هي فرصة رائعة للعمل من أجل شيء أكبر من الأنانية الشخصية أو طموح الشخصي أو الانشغال بمناصبنا. لقد تعرضت للعقوبات والتحقيق فيك وكذلك الهجمات من نواحي مختلفة، بينما كنت تقوم بعمل هو الأول في تاريخ المحكمة. معرفتك الآن لكل ما تعرفه، هل كنت ستعيد الكرة مرة أخرى؟ هل ستغير أمرا ما؟ بالتأكيد سأفعل شيء ذاتي فيما يتعلق بالقرارات التي اتخذتها. هناك دروس يتعلمها الإنسان وتحسينات يمكن دائما أن نقوم بها في هذا النوع من الوظائف. طبعا هناك دائما حدود فيما يتعلق بخدمة شيء أهم من أنفسنا. هناك أوجه قصور وهناك أوجه قصور لنا كبشر. هذه فرصة عظيمة وأنا محظوظ فيما يتعلق بالسيوف المسلولة والانتقادات وكذلك والأحكام التي تصدر غيابيا والتي واجهناها، وكذلك الاغتيال المعنوي. ويجب التقيد بالإجراءات الواجبة. هذا ثمن باهظ، وأنا أتشرف بأن الفرصة أتيحت لي، وأمل أن الأمور يمكن أن يتم توضيحها من قبل جمعية الدول الأطراف في 4 أسابيع. كريم خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، أشكرك على هذه المقابلة الحصرية مع قناتي العربية، وأشكرك على رواك وعلى صدقك. وسنكون متواجدين هنا في الأمم المتحدة لنقل أخبار تصويت 24 من يوم. شكرا طلال، شكرا جزيلا على الاستضافة، وأرجو منك أن تبلغني بما سيحدث إلى لم أستطيع الحضور.
3: مشاهدينا الكرام، لحظات قصيرة نعود بعدها للجلوس إلى سيغريد كاخ عضو المجلس التنفيذي لغزة، فلا تذهبوا بعيداً.

0: لأول مرة الرئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
1: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
0: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
2: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مجتبى هو أسوأ.
3: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
0: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
3: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
0: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
4: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت الثامنة على شاشة العربية.
5: وراء كل

0: فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
2: مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم ثانية. يسرنا الآن أن نستضيف عبر الأثير من مدينة مونترو السويسرية سيغريد كاخ، عضو المجلس التنفيذي لغزة. ولكن دعونا أولا نقف سويا عند محطات هامة في السيرة المهنية لضيفتنا الكريمة.

0: سيغريد كاخ
1: السيد رئيس المشارك لمؤسسة الأمم المتحدة ونائبة رئيس وزراء هولندا سابقا والمستشار الحالي للمجلس التنفيذي لغزة، أهلا بك على شاشة العربية. شكرا طال لنا، سعيدة بالانضمام إليك. في أعقاب تركيا الأمم المتحدة بقيت نشطة في المحافل الدولية الجيوسياسية من خلال دور ناشط مرموق، هل لك أن تشرحي لعشرات الملايين من مشاهدين في المنطقة وخارجها دورك في مجلس غزة التنفيذي الذي يقدم المشورة لمجلس السلام الذي يرأسه الرئيس دونالد ترامب؟ نعم، هذا دور مستقل ودون أجر كما ينبغي أن يكون، وهو يسعى لتقديم اللبنات الأساسية لبناء السلام والاستقرار بين الإسرائيليين والفلسطينيين. بالنسبة لقرار المجلس الأمن 28/03 الذي ينشئ مؤسسات بما في ذلك مجلس غزة الاستشاري التنفيذي، هذا له حدود. الجانب العام هو أنه في ظل التطورات الأخيرة مجلس هذا المجلس التنفيذي لم يلتقي يجتمع بعد. بالصدق لا أستطيع أن أقول لك، الأعضاء تحدثوا مع بعضهم البعض بما فيهم أنا من أجل دعم الدعم السياسي والاقتصادي الذي يقدمه للمجلس الوطني الفلسطيني، والذي هو برأيي النقطة الجوهرية من حيث المصداقية السياسية والشرعية وكذلك الصلة الضرورية بين غزة والضفة الغربية. في نهاية الأمر لم يتعلق بتخفيف المعاناة الإنسانية الهائلة لدى في قطاع غزة، ولكن أيضا هذا يتعلق بمستقبل دولة فلسطينية أيضا إلى جانب دولة إسرائيل الآمنة المستقرة. هناك عمل كبير ينتظر، لو رأيت الواقع على الأرض لا يمكن لأحد أن يشير إلى أن تقدم كبير قد تحقق. لحسن الحظ أن الرهائن الأحياء وكذلك الجثامين قد أعيدوا في المرحلة الأولى، والمفاوضات بشأن نزع أسلحة حماس وانسحاب القوات الإسرائيلية لا أستطيع أن أخوض في ذلك علنا، كما أنني لست على علم بهذه المعلومات. ولكن في نهاية الأمر المدنيون في غزة هم سجناء مرارا وتكرارا في حيز مادي يتقلص أكثر فأكثر. ظروف المعيشة هي جحيم على الأرض دون أي آفاق لأي تغييرات في الأفق، وهذا بالنسبة لي. وإذا كان لي أن أوجه رسالة لمشاهديكم، هذا تذكير بشأن ضرورة دخول المساعدات الإنسانية دون شروط أن تكون مرتبطة بالتقدم السياسي. الأفراد والمدنيون في غزة لهم حقوق، الحق في الغذاء والمأوى والرعاية الصحية والتعليم. هناك من يجادل ويقول بأن منذ اعتماد القرارات 28/03 في 17 من أكتوبر من عام 2025، والذي تبنى الخطة الأمريكية الشاملة لإنهاء الصراع في غزة وسماح بإنشاء مجلس السلم كإدارة انتقالية

ونشر قوة استقرار مؤقت من أجل تأمين غزة ومراقبة نزع الأسلحة وحماية المدنيين. هم يجادلون بأنه منذ ذلك التاريخ والذي مر عليه أكثر من 7 شهور ليس هناك أي قوة استقرار دولية تم إنشاؤها، كما أن نهاية سرى غزة لم تتجسد وأكثر من 1000 فلسطيني قتلوا منذ اعتماد القرار، وليس هناك أي عملية إعادة إعمار حقيقية في غزة، والجهود تظل مركزة لتخطيط إزالة الركام وكذلك التعامل مع التحديات اليومية الأمنية. هل تتفقين معهم؟ أعتقد أن هذا وصف دقيق على أساس التقارير الميدانية التي تقدمها الأمم المتحدة وكذلك كيانات أخرى مثل المنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية. ترى أن الضحايا والإصابات وغياب أيضا أحجام كبيرة التي يمكن أن تسمح للناس بالبقاء على قيد الحياة أو لأولئك الذين يسمون أنفسهم بالأحياء الميتون، هذا ليس بالنجاح. إن بداية النجاح كانت تتمثل في فرض رئيس ترامب وقف لإطلاق النار مع عدد من المؤشرات بشأن خطة مستقبلية ضمن خطة 20 بندن، وأي عملية سياسية تتطلب المفاوضات وبحث التفاصيل الفنية والمؤشرات أيضا. حتى الآن نحن عالقون في المرحلة الأولى وبين المرحلة الأولى والمرحلة الثانية كمجتمع دولي. أنا لا أستطيع على علم بالتفاصيل، وأستطيع أن أقول بأن المخاوف الخطيرة هو أن المدنيين في غزة قد تعرضوا للنسيان منذ هاجمت إسرائيل والولايات المتحدة إيران ورد إيران على ذلك وحدوث حرب إيران. التركيز السياسي والاقتصاد تحول فورا مما جعل القرار 22/03 وتنفيذ هذا القرار بشكل كامل أمرا ليس بالأولوية. سيغريد كوخ، ماذا تقولين ما يجب أن يحدث الآن تحسين حياة المدنيين في غزة؟ الجواب نسمع من كل موظفي الأمم المتحدة أن يكون هناك تدفق هائل للمساعدات وبدون شروط، ولا يتوقف ذلك على تقدم المحادثات أم لا، أو أن يربط ذلك بنزع أسلحة حماس أو انسحاب القوات الإسرائيلية. إن قيام القوات الإسرائيلية بالدخول مزيد من الأراضي يجب أن يتوقف، وطبعا حصيلة الضحايا تستمر في الارتفاع. هذا أولا. ثانيا، المواد التعافي يجب أن يسمح لها بالدخول. تعديل قائمة المواد ذات الاستخدام المزدوج قد تؤثر على كلها التداعيات على كافة المدنيين من منظور الرعاية الصحية والتعليم والبقاء على قيد الحياة فيما يتعلق بالمأوى. يمكن أن تطول القائمة في غزة. يقال بأن الجردان فقط يسمح لها أن تتجول بحرية. لك أن تتصور الوضع، وضع المدنيين الفلسطينيين الذين يحاولون البقاء على قيد الحياة ليوم آخر في غزة دون أي آفاق لتغيير جدي أو تحسينات. أخيرا وليس آخر، الإجلاء الطبي. بعض الدول في المنطقة قد حققت أو قامت بمعجزات حيث استقبلت المصابين وأسرهم، وقائمة الفلسطينيين المصابين بجروح خطيرة تصل إلى 140,000. صححني إذا كان الرقم أقل، هذا عدد هائل. كل واحد له اسم وحياة وله أمل ويجب أن يحصل على العلاج، لا يمكن أن نغض الطرف عن ذلك. أود أن أنتقل إلى إيران الآن. قد زرت إيران في عام 2018 كوزير خارجية هولندا، والتقيت مع الرئيس روحاني آنذاك في طهران. في ذلك الوقت إذا عبرت عن التزام الاتحاد الأوروبي المستمر تجاه خطة العمل الشاملة المشتركة. ما رأيك بإزاء التطورات الأخيرة في

الخليج ودبلوماسية سويسرا؟ وأين أخفقت الدبلوماسية أو خذلتنا الدبلوماسية في هذا الصراع؟ أعتقد أن عام 2018 منذ انسحاب إدارة ترامب الأولى من خطة العمل الشامل المشترك شاهدنا بيئة تغيرت بسرعة، ويجب أن ننظر أيضا إلى الوضع الذي نحن فيه الآن أو منذ الهجوم 7 من أكتوبر الإرهابي والغزو غزة، وكذلك استمرار المعاناة وكذلك الأفعال وردود الأفعال والهيمنة العسكرية الإسرائيلية مقابل إيران والنظام الذي يقاتل من أجل البقاء على قيد الحياة. بالنسبة للوضع الراهن، أعتقد أننا قد شهدنا مرة أخرى أن الحرب دون استراتيجية وأهداف استراتيجية ناهيك عن استراتيجية سياسية، بالتأكيد أنها تواجه مشكلات. وشهدنا أيضا أن عدم التماثل تستخدم كسلاح سواء جغرافيا وذلك من خلال استخدام الوكالة. الجزء الثالث أن هناك عودة لدواعي الضرورة للدبلوماسية، من الدبلوماسية الإكراه إلى دبلوماسية الملائمة، بمعنى يجب الجلوس مع الخصوم والبحث عن الحلول الوسط، وليس فقط فيما يتعلق بقانون الدولي والمعاهد، ولكن كيف يمكن يكون ذلك مشروعا بنظر الشعوب، أن يكون هناك فرصة لبناء طريق للمستقبل. بالنسبة للبنان، منذ عام 2015 إلى 2017 كنت المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، وتلك الفترة كانت فترة شلل مؤسساتي. وضع لبنان الآن مختلف طبعا مع انتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومة جديدة يرأسها القاضي والدبلوماسي السابق في الأمم المتحدة نواف سلام. الوضع مختلف تماما الآن. ما هي قراءتك للتطورات الحالية في لبنان والنهج المستقبلي؟ أولا، أعتقد أن حكومة الرئيس عون و رئيس الحكومة نواف سلام قد اتخذت بعض الخطوات الجريئة لمصلحة البلاد والدولة وسيادة الدولة، بما في ذلك ما هو صعب وهو متضمن في القرار 1701 أن يكون هناك احتكار الدولة للأسلحة. هذا طبعا مسألة داخلية صعبة بالنظر إلى حقيقة أن الحلفاء الإقليميين إيران وحزب الله والداخل المعاد الداخلية لا تلتقي خاصة في العامين الماضيين، وهذا أمر صعب. إذن لا أعتقد أن الأمر يتعلق بقراءة الأوضاع، إنما كيف يمكن للمجتمع الدولي أن يقدم المساعدة وما هو المجال الذي يجب التركيز عليه. يجب مراعاة التعقيدات وحساسيات وتاريخ لبنان. أود أن أنتقل الآن إلى سوريا. تعرفين سوريا جيدا، كنت رئيس بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بين عام 2013 و 2014 على رأس فريق خبراء أشرف على إزالة أسلحة سوريا الكيميائية المعلنة في ظل الحرب القائمة. وتلك البعثة، وتذكر المقابلة التي أجريتها معك في اليوم الأخير في قبرص، وفي اليوم الأخير يوم إزالة آخر الأسلحة الكيميائية المعلنة من سوريا، ونعلم طبعا ما حدث بعد ذلك. تلك البعثة حققت أهدافها المعلنة، ولكن تم استخدام الأسلحة الكيميائية لاحقا قبل الأسد ضد الشعب. ماذا يعلمنا التاريخ بشأن استدامة الاتفاقات الدولية يمكن أن يتم تحققها منها في ظل غياب الإرادة السياسية؟ البعثة في ذلك الوقت حددت الأهداف التي وافقت عليها روسيا والولايات المتحدة وأكد عليها مجلس الأمن الدولي، وتضمنت في معاهدة وتم تنفيذها من قبل الفريق المشترك الذي كنت أرأسه. قمنا بما تم الاتفاق عليه عندما وافقت الأطراف على ترك بقايا
وعدم المساس بمناطق معينة، تلك كانت المرحلة الثانية. أما المرحلة الأولى

0: وهذا يجرني للحديث ربما عن ما يجري الآن بشأن إيران وأهمية التعامل مع اليورانيوم المخصب. أعتقد هناك أمثلة جيدة من ذلك المثال السوري، حيث مؤسسة دولية مثل وكالة دولية الطاقة الذرية أو الأمم المتحدة يمكن أن توفر القيادة وكذلك آلية للتحقق والتنفيذ، آلية تضمن بأن كل ما يتم اتفاق عليه ينفذ وأن يتم إبلاغ مجلس الأمن الدولي بذلك. هذا المثلث هو غاية في الأهمية. في نهاية الأمر طبعا الإرادة السياسية مهمة دائما للمراقبة وكذلك المحاسبة عندما تحصل الخروقات ولفرض العقوبات عند الحاجة وهلما جرى، ولكن يمكن التفاوض بشأن ذلك. سيكرتكاخ أشكرك على وقتك ورؤائك وعلى هذه المقابلة الحصرية وعلى مشاركتنا أفكارك، وكذلك نود أن أشكرك على تاريخ خدمتك للشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة. شكرا جزيلا لك. شكرا، هذا واجبي. شكرا لك طلال.
1: وكذا وصلنا مشاهدينا الكرام إلى نهاية مسيرتنا في هذه الحلقة من الشارع الدبلوماسي. هذا طلال حاج وفريق البرنامج في نيويورك وفي الرياض. نشكركم على كرم المتابعة، وحتى أن نلتقيكم ثانية نترككم في أمان الله.

0: رهينة سابق في طهران.
1: Minute to minute, hour to hour, day to day. You live in the hope that you will eventually, sometime, be free.
0: يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة الرهائن.
1: It was better not to know, not to think about.
0: John Limbert.
2: زارك علي خامنئي، كيف كانت عملية الحوار بينك وبين علي خامنئي حينها؟
0: بلا تحفظ، السبت 11:30 على شاشة العربية.
3: جمعك لعدة مناصب، هل أثر ذلك في وحدة اتخاذ القرار وفي تسهيل اتخاذ القرار؟
4: في 78 قلت له 3 رؤساء، رئيس ربيع، الرئيس الحمدي، الرئيس القشمي. كنا متأثرين بالحركات القومية، حركة القوم العرب، وأيضا بالبعث، كمان بالثورات التي قامت في الخمسينات والستينات.
3: كنتم صغارا جدا، هل كنتم جاهزين للسلطة؟ علي ناصر محمد، الرئيس الأسبق لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.
0: الذاكرة السياسية، الجزء الأول. الليلة 10:30 على شاشة العربية.

0: كانوا يتأهبوا ونحن كذلك. متابعة وتحليل لحظة بلحظة. مونديال 2026 يوميا منتصف الليل على شاشة العربية.
1: كان ينادي قبل الانفصال بهوية جامعة اسمها السودانوية. جون جارنج رمز الجنوب السوداني.
2: الحرب التي تمر بها الدولة السودانية حاليا تستدعي تاريخ دكتور جون جارنج وأفكاره عن السودانوية. جون جارنج لم يكن يؤمن بهذه العزلة. السودان خليط، ما يمكن أن يجمع ما بين كل السودانيين هو أننا أبناء هذا الوطن.
1: ما الذي يضمن أن السودانوية ستجمع السودانيين؟ الروائي والكاتب السوداني الأستاذ حمور زيادة.
3: سجال مع مشاري الذايدي السبت 3:30 على شاشة العربية.
4: تجربتي في العربية بدأت أولا وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة.

أحييكم مشاهدينا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. قبل أن نبدأ دعوني أذكر بالأخبار العاجلة التي ترد على شاشة العربية. مصادر العربية تتحدث أنه من المتوقع الإعلان عن اتفاق إطاري بين لبنان وإسرائيل بعد قليل. وأيضا وزير الخارجية السعودي يبحث مع وزير الخارجية العماني الجهود المبذولة تجاه مستجدات المنطقة. أيضا وزير الخارجية السعودي يجري اتصالا بوزير الخارجية العماني لبحث هذه المستجدات في الأوضاع بالمنطقة. أي جديد سنوافيكم فيه طبعا خلال هذا الموجز وأيضا خلال برنامج الأسبوع وما بعد بعد قليل. إذن الجيش الإسرائيلي أعلن السيطرة أيضا على تلة علي الطاهر في الجنوب اللبناني. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له إن التلة باتت تحت السيطرة الكاملة لقواته، مشيرا في رسالته لحزب الله إلى أن المعادلة تغيرت. أكد أيضا الجيش الإسرائيلي أنه يفرض واقعا أمنيا جديدا ويضع حدا لنفوذ حزب الله في هذه المنطقة الاستراتيجية. مصادر العربية أيضا كشفت أن جولة المفاوضات الأمريكية الإيرانية المقبلة ستعقد يومي 28 و 29 من يونيو في منتجع بيرغنشتاك بسويسرا. مصادر العربية أوضحت أن المفاوضات الأمريكية الإيرانية المقبلة ستكون تقنية وعلى مستوى الخبراء بوجود الوسطاء. قال الحرس الثوري الإيراني أن مضيق هرمز إيراني ولا علاقة له بأمريكا، مضيفا أنه لم ولن يحدث إنشاء خط اتصال مباشر مع أمريكا بشأن مضيق هرمز. قبل ذلك كان أعلن التلفزيون الإيراني إطلاق خط اتصال مع أمريكا بشأن مضيق هرمز، موضحا أن هذه الخطوة جاءت وفقا للبيان الختامي لمفاوضات سويسرا. أعلنت الرئاسة الفنزويلية ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد إلى 589 قتيلا، فيما قالت الأمم المتحدة إن أكثر من 50,000 مفقود جراء زلزالي فنزويلا. والموجز انتهى، بعد لحظات الأسبوع وما بعد ابقوا معنا في أمان الله.

0: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
1: يبدأ النقاش والتحليل،
0: تصبح الخطوات محسوبة
1: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
3: كان ينادي قبل الانفصال بهوية جامعة اسمها السودانوية، جون جارنج رمز الجنوب السوداني.
4: الحرب التي تمر بها الدولة السودانية حاليا تستدعي تاريخ دكتور جون جارنج وأفكاره عن السودانوية. جون جارنج لم يكن يؤمن بهذه العزلة. السودان خليط، ما يمكن أن يجمع ما بين كل السودانيين هو أننا أبناء هذا الوطن.
3: ما الذي يضمن أن السودانوية ستجمع السودانيين؟ الروائي والكاتب السوداني الأستاذ حمور زيادة.
2: سجان مع مشاري الذيدي السبت 3:30 على شاشة العربية.
5: جمعك لعدة مناصب، هل أثر ذلك في وحدة اتخاذ القرار وفي تسهيل اتخاذ القرار؟

0: 78 قلت له ثلاث رؤساء: الرئيس ربيع، الرئيس الحمدي، الرئيس القشم. كنا متأثرين بالحركات القومية، حركة القوم العرب، وأيضا بالبعث، كمان بالثورات التي قامت في الخمسينات والستينات.
1: كنتم صغارا جدا، هل كنتم جاهزين للسلطة؟ علي ناصر محمد، الرئيس الأسبق لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.
2: الذاكرة السياسية، الجزء الأول. الليلة 10:30 على شاشة العربية.

0: أحييكم مشاهدينا وأهلا بكم إلى الأسبوع وما بعد. نلخص البارز من أحداث الأسبوع، نناقشها ونلقي الضوء على المقبل منها. معكم ميسون نويهد، أبرز ما سنتابع في هذه الساعة. مفاوضات تقنية بين أمريكا وإيران بعد يومين في سويسرا على مستوى الخبراء وبوجود الوسطاء.
1: That is why I will resign as leader of the Labour Party.
0: بريطانيا ما بعد استقالة ستارمر، لمن ستكون رئاسة الحكومة؟ أهلا بكم. كشفت مصادر العربية أن جولة المفاوضات الأمريكية الإيرانية المقبلة ستعقد يومي 28 والتاسع والعشرين من يونيو في منتجع بيركنشتاك في سويسرا. مصادر العربية أوضحت أيضا أن المفاوضات الأمريكية الإيرانية المقبلة ستكون تقنية وعلى مستوى الخبراء وبوجود الوسطاء. أما بشأن مضيق هرمز، الحرس الثوري الإيراني قال إن مضيق هرمز إيراني ولا علاقة له بأمريكا، وأنه لم ولن يحدث إنشاء خط اتصال مباشر مع أمريكا بشأن مضيق هرمز عن مفاوضات لوسيرن السويسرية التي جرت مطلع الأسبوع والجهود المتواصلة لإنجاح المفاوضات وطبعا الالتزام ببنود مذكرة التفاهم. سنتحدث عن كل هذا مع زملائنا، طبعا الزملاء الصحفيين في شبكة العربية، نادية بلبيسي مديرة مكتب العربية في واشنطن، أحمد القرشي وحسن الطرزي وأيضا زميلنا وسام كيروز. أهلا بكم معنا. طبعا كلنا نعرف بأن نادية كانت متواجدة في سويسرا لمتابعة مجريات اتفاق الإطار. أولا نادية، بدنا نسألك عن الأجواء اللي سادت هناك، أهمية ما حدث وخاصة بموضوع أيضا الاجتماعات التي ستحصل في 28 والتاسع والعشرين حسب مصادر العربية، ماذا نعرف عنها؟ ما المقصود بالأمور التقنية؟
2: طيب خليني أبدأ بس بالشق الأخير من السؤال. ما نتوقعه هو بالفعل أن يكون هناك جولة جديدة لهذه المفاوضات على مستوى مايكل أنتون، وهو شخص يرأس هذه المفاوضات من الجانب الأمريكي، عمل مع الرئيس ترامب في الولاية الأولى، لديه خبرة نوعا ما. لكن هو سيركز مع الجانب الإيراني على البنود اللي هي 14، اللي هي المفروض أن يتم نقاشها جميعها حتى لا ندخل في هذه المهاترات التي نسمعها من ترامب ومن إيران في نفس الوقت. يعني سألتيني ماذا جرى يعني في لوزان، في لوسيرن بالتحديد وفي بيركنشتاك. ما جرى هناك هو أن رئيس الدبلوماسية الأمريكية وهو جيدي فانس، الذي معروف موقفه بالنسبة لمعارضة الحروب ويحاول قدر الإمكان أن يخرج بنجاح، يكلل هذه الزيارة التي فشلت في المرة الأولى في إسلام أباد وفشلت في المرة الثانية عندما كنا جاهزين لأن ندخل معه يوم الجمعة. طبعا كان هناك إعلان بأنه ألغى هذه الرحلة، وبالتالي كانت هناك وساطة ومساعي باللحظة الأخيرة من الوسطاء الباكستانيين والقطريين لإنجاح هذه المهمة

0: أي شكل من الأشكال. وبالفعل الساعة 1 صباحا تقريبا بتوقيت سويسرا في ذلك الوقت أعلنوا بأن هناك بيان مشترك بين الأطراف، وتم بشأنه اتفاقيات على مضيق هرمز، واتفاق على وضع لبنان، واتفاق على المفتشين الدوليين، واتفاق على هذه المرحلة التي سألتين عن الخطوات القادمة ضمن هيئة سياسية ولجان فنية. لكن هناك من كان يقوم بتخريب كل هذا العمل، وهو الرئيس ترامب، الذي أولا هدد الإيرانيين وقال لهم لن يكون هناك لكم بلد لتعودوا إليها، وبالتالي هم انسحبوا إلى فترة قصيرة، عادوا للتفاوض. وفي كل مرة يكون هناك اتفاق يتحدث عنه فانس، يعود ترامب ويقول تصريحات شديدة اللهجة ترد فيها إيران، ونعود للمربع الأول. بمعنى طالما لا يوجد هناك، يعني من آخر الكلام كما يقال ميسون والزملاء، طبعا أنتم تتابعون هذا الموضوع، آخر الكلام هو إذا لم يتم الاتفاق بشكل نهائي وبشكل موقع على هذه النقاط 14 خلال 60 يوما، سنستمر طوال الوقت بهذا السجل. هل هو مفتوح؟ هل هو غير مفتوح؟ أتحدث عن المضيق. هل يسمح للمفتشين الدوليين بالذهاب أو لا يسمح لهم؟ قبل قليل ترامب قال بأنه هناك 4 مسيرات بالفعل أصابت سفينة نقل،
1: صحيح،
0: كان على متنها نفط تنقل النفط في داخل المضيق، لكنه لم يدين العمل الإيراني، يعني تحدث وكأنه شخص يذيع الأخبار، ينقل خبر.
1: صحيح. على كل، نادية، قبل قليل حقيقة، يعني قبل ساعات قليلة، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصة تروث سوشيال أنه إيران أطلقت ما لا يقل عن 4 طائرات مسيرة هجومية، كما نتابع بهذه التدوينة لترامب، هي من طراز ون واي، أطلقتها على سفن تعبر مضيق هرمز كما قال ترامب. أيضا أصابت إحداها بشكل مباشر سطح سفينة الشحن، ألحقت أضرار بها. أيضا ترامب أعلن عن إسقاط 3 طائرات مسيرة أخرى في تحرك، وصفه بالانتهاك الصارخ لاتفاقية وقف إطلاق النار. يعني بهذه التدوينة
0: هو الحوار ميسون هو ون واي، الحوار نفسه هو ون واي.
1: وهو بس بهذه التدوينة، نادية قالت أنه لم يدين، بس بهذه التدوينة أدان وسام، صحيح؟
2: لا، لم يدن، بمعنى أنه قال ما الذي حصل، لم يهدد إيران، ولكن من المهم أن نأتي،
1: بس قال أنه انتهاك صارخ للاتفاق،
2: انتهاك، نعم، ولكن نعود قليلا إلى ما قاله في كل الماضي. كانت هناك لغة مختلفة، ولكن في كل أحوال بما أننا نتحدث عن أيام قادمة من المفاوضات التقنية، لابد أن إيران في هذه اللحظات تقوم ب تحوير هذه المفاوضات التقنية نحو مسألة هرمز تحديدا. ما أود أن أقوله هو أن هناك حربان، كل ذلك منذ البداية، حرب ترامب على إيران، هذه الحرب لم تنتهي بشكل نازج، تنتظر الأيام 60 من المفاوضات لنرى أين تذهب، ولكن حرب إيران على أمريكا والعالم، وهي الحرب على هرمز، يبدو أنها كانت رهانا ناجحا لإيران، لأنها حورت المسألة كلها. أصبحنا بحرب بدل من أن تكون تحت شعار الصواريخ والنووي والأذرع، حرب تحت شعار هرمز. والآن ترامب يرحب بنهاية حرب تحت شعار هرمز. والآن نرى، وهذا الأهم، أن أسعار النفط اليوم تعود إلى مستويات ما قبل الحرب. وبالتالي أقول شيء ما، ورقة التفاهم كريمة جدا مع الإيرانيين، وهي من دون شك، لأن أمريكا وضعت مسألة فتح هرمز، ليس فقط أمريكا ولكن أيضا حلفاء أمريكا في المنطقة الذين كانت أولويتهم أيضا إنهاء الحرب. والنتيجة واضحة، سعر النفط يعود إلى ما فوق ما قبل الحرب. ولكن كلمة سريعة، روح الورقة، روح الورقة هي إعطاء الفرصة لإيران لإثبات حسن النية. وهناك بند إغراء اسمه 300 مليار دولار الذي نتحدث، هو إغراء لإيران بأنه يمكن أن نبني الكثير معا إذا ما يعني تعاونت. لا أدري، بس كلمة أخيرة،
1: بس لأنه أبو
3: يعني بالأمس الاجتماع الخليجي الأمريكي غير من جوهر ما يتطلع إليه الإيرانيون من ناحية، وما يتطلع إليه حتى الأمريكيون من ناحية أخرى.
1: يعني كبحر جماح، كل واحد يعني مثلاً على حاله منتصر، يعني استاذ
3: نعم
1: أحمد.
3: مثلاً 300 مليار التي كان يتحدث عنها الإيرانيون وكانوا يطمعون في أنه ستأتي إليهم، وضعت شروط قاسية. أنا أعتقد أنه موضوع التنسيق فوق الطاولة اللي حدث بالأمس تحت السقف الخليج السعودي بقيادة السعودية سيؤدي إلى تغيير مركزي فيما سيحدث يوم 29 في جنيف، لأن الإيرانيون يتحركون إلى هذه المحادثات وفق ما ذكرت وسام، إنه في النهاية سينالون مكاسب اقتصادية كبيرة، يودون أن يمارسوا الضغط كما مارسوا اليومين الماضيين لفرض طريقة أو نوع من السيطرة على المضيق، يودون من بيانهم اليوم انتقادهم للبيان.

0: بيان الأمريكي الخليجي أنهم ما زالوا يتحدثون لأول مرة تذكروا فلسطين بعد 60 يوما
1: بعدما نسوا ذكرها في كل الحرب. صحيح.
2: يعني وتذكروا لبنان. لا أدري إذا الزملاء فين يعطونا ما تحدث به الخارجية الإيرانية عن البيان الخليجي.
0: أيوة يعني القصد أنه إعادة الصياغة
2: أنه تدخلي وأنه غير مسؤول
0: وإعادة الصياغة يريد أن يعيدوا صياغة موقفهم بناء على هذا الموقف الحازم الواضح المحدد. نعم نريد حلا من خلال المفاوضات جنيف لكن ليس حلا على حساب
1: بس أنا بس قبل ما يحكي أستاذ حسن نص دقيقة فقط سأتفق معك. الحقيقة لا أدري يعني هناك رهان بأن إيران ستعي أنها خسرت ورهان بأن إيران ستتعاون وبالنهاية ستختار المصلحة المشتركة ولا أدري إذا كانت إيران تغيرت ولا أعتقد أنها ستتغير ولكن أعرف شيء واحد هو أن آخر شيء سيتغير في إيران هو لغة إيران وبالتالي يجب أن ننظر إلى ما ستفعله إيران وليس ما تقوله إيران وهذا ما قاله ماركو روبيو بالأمس قال لا أنا لا أحكم على الأقوال أحكم على الأفعال.
2: طيب حسن بخصوص هذا الهجوم على البيان الأمريكي الخليجي من قبل إيران فيه أمر مهم جدا لما قالوا بالبيان بأنه موضوع المنطقة يجب أن يكون بالتعاون مع دول المنطقة هل أيضا إيران الآن تحاول بأنه جعل أمريكا بالخارج وأنه تركينا نحن ودول المنطقة منحل أمور بين بعضنا وبعد ما صار مع المنطقة هل دول المنطقة قادرة أنه توثق بإيران تعمل معها مباحثات وتوصل معها لنتيجة فيها ضمان لأمن المنطقة واستقرارها؟
3: مساء الخير لك وللجميع. الحقيقة دائما نعود بالتاريخ يعني إلى نحو 47 عاما عندما نقرأ صفحات التاريخ الماضي وخبرة دول هذه المنطقة مع إيران كفيلة بحد ذاتها بأن تجيب على مثل هذه التساؤلات. يعني مثل ما قلنا عن الاتفاق والعبارات الفضفاضة التي وردت فيه والبعض قال هذه العبارات تترك مداخل لهذا الطرف أو لهذا الطرف ونحن نعرف أنه هذا شأن الاتفاقات الدولية لا تكون فيها عبارات جازمة وحازمة وإدانة لا هذا ليس اتفاق استسلام مثل ما كان في عام 1945 لما تحدثنا عن إنهاء الحرب العالمية الثانية واستسلام كامل وغير مشروط لليابان بعد ضربها بالقنابل النووية لا الموضوع مختلف تماما هذا اتفاق بين طرفين لا زالا قائمين على قدميهما إيران لا تزال قائمة نظامها لا يزال موجودا لديها بقية صواريخ وبقية جيش وبقية ميليشيات منتشرة في المنطقة لم تنكسر انكسارا كاملا لذلك لن نرى اتفاقا يكون اتفاق سلام غير مشروط مثل ما أراد ترامب في السابق في مقابل القوة العسكرية الكبرى في العالم القوة الاقتصادية الكبرى في العالم فإذا الحديث عن الألفاظ وأنا أسأل الطرف الإيراني عندما تريد أن تتحدث مع دول المنطقة دول الخليج تقول لهم تعالوا لنتعاون ونخرج الطرف الغريب من المنطقة ما هو التعاون بالقاموس الإيراني من خبرتنا التعاون بالتعريف الإيراني معناه أنه أقصفك وأقصف مدنك وأودي عليك مسيرات وأغلق المضيق بقرار فردي وأغلق المنطقة كلها وأعمل مشاكل وأعيث فسادا بالأذرع وبالوكلاء في سوريا في العراق في اليمن وفي غيرها من الدول هذا معنى التعاون هل سنسمح لإيران أن تتعاون معنا أكثر بهذا المفهوم؟ لا أعتقد
1: يعني
3: ذلك.
1: هو أستاذ حسن معلش هو الكرة في ملعب إيران المنطقة تمد يد يعني بالصراحة المنطقة تعالت على جراح كثيرة لا ننسى بأنها هي استهدفت عن غير وجه حق كان هناك اعتداء سافر على
2: 80% على المنطقة
1: وهي بالتالي
2: فقط
1: اختارت
2: إسرائيل.
1: أن تبقى في هذه الدائرة دائرة البحث عن المستقبل بالتالي هنا السؤال الكبير لا المصيري
3: لحظة تقول إيران اختارت أن تبقى في دائرة البحث عن المستقبل
1: لا لا دول المنطقة
2: دول المنطقة
1: ليس إيران وبالتالي هل يمكن وأنا يعني ألاقيك هنا هل يمكن أن تصنع هذه المنطقة مصيرها بنفسها هذا يتعلق بكثير من الإجابات ولكن هناك مصالح مشتركة وربما ما كتب وهذا ما قلته في البداية عن 300 مليار دولار هي الفكرة بأنه هذه المنطقة يمكن أن تبني على عقلية تبنى على عقلية مختلفة هناك ضامن جديد ولاعب جديد في المنطقة هو باكستان وهي دولة نووية دولة قريبة جدا من دول الخليج هل هناك بداية لمنظومة إقليمية جديدة تختار إيران أن تكون جزء فيها التصرفات والتصريحات حتى الآن لا تحي بذلك ولكن أعود وأكرر قد لا تتغير إيران أو ربما تتغير ولكن آخر شيء سيتغير في إيران هو خطاب إيران بالتالي علينا أن نرصد جيدا ما ستفعله إيران في الأيام والأشهر المقبلة.

0: انه لا للحرب كخيار، يعني الدول هنا المنطقه اختارت. انا لذلك منصر على
1: هي اختارت قبل ما حتى ترامب، يعني هي كانت عم تحكي مع ترامب انه لا تقوم بهذه الحرب،
0: لا تريد التهدئه كخديعة. ما يحدث الان وما يتكور في جنيف لولا الوضوح، يعني اصبح في وضوح، اصبح هنالك مثل البرنامج اللي وضعته الدول الخليجيه بقياده السعوديه مع الولايات المتحده انه هذه خطوط حمر. لذلك كان هذا الغضب الايراني انه كيف وكيف، ويعني كانما فوجئوا بهذا الموقف، مع انه هذا الموقف يعني تطور عبر الالام اللي ذكرتها الحبيب وسام، انه ما حدث في الحرب كان يعني يضع هذه الدول في موقف متطرف جدا من إيران، لكنها اليوم وزير الخارجية السعودي يتحدث مع وزير الخارجية الإيراني وأوضح له بصراحة ووجها لوجه أننا هذه المنطقة إذا أرادت الاستقرار وإذا أرادت إنه الكل يعني يكون في ازدهار لابد أن تحترم سيادة الآخرين، لابد التعامل الآخرين من طرف التساوي لا من طرف
1: وحتى يعني كان في حديث عن مباحثات رح تصير بين إيران ودول المنطقة، دول الخليج يعني والعراق. نادية قبل أن أنهي معك بس سؤال أخير بالنسبة للولايات المتحدة، هل ستبقى يعني 60 يوم، يعني راح منها تقريبا 4-5 أيام، ما تبقى من 60 يوم راح تبقي أمريكا على نفس هذه اللهجة وترامب راح يبقي على هذه اللهجة، أم جي دي فانس سيحاول قدر المستطاع أن يكون هو في المشهد أكثر خلال الأيام المتبقية لنهاية هذه المهلة؟
2: لا ستبقى كما هي. ترامب لا يستطيع إلا أن يصرح كل يوم تقريبا، وكأن هناك رد فعل انفعالي على كل التصريحات، وإيران ترد أيضا على فكرة، وبالتالي جي دي فانس يحاول أن يقوم بالعمل، بمعنى بأنه كان موجود هناك وكانت المفاوضات لست ساعات طويلة، ساعات مكوكية في الواقع، وحاول أن يخرج بلغة دبلوماسية يعني تعالج كل الأمور، لكن ترامب دوما سيدخل على الخط، وبالتالي طالما لا يوجد هناك اتفاق مكتوب، وحتى 60 يوما يمكن أن تمدد على فكرة، وهذا ما قاله ترامب.
1: صحيح.
2: يعني بالأمس كان يتحدث أمام المزارعين الأمريكيين، كان يقول لهم هناك دولة جميلة وأنا أقتبس منه، هناك دولة جميلة اسمها الجمهورية الإسلامية الإيرانية، هي ستشتري المحصولات الزراعية منكم، وكأن الأمر حسم، بينما إيران في تصريح آخر تقول العكس تماما، من قال لترامب أننا سنشتري هذه المحاصيل؟ وحتى فانس نفسه على فكرة وضح وقال هذه كانت فكرة جاريد كوشنر وهي فكرة رائعة، قال لماذا لا نعمل صندوق استثماري نضع فيه هذه الأموال المجمدة ويمكن للإيرانيين أن يستخدموه كما كان في عهد صدام حسين الغذاء مقابل
1: بس اليوم أيضا ترامب قال بأنه رح نشتري بأموال إيران المواد الزراعية.
2: صحيح هو يقول صحيح، لكن على فكرة ما يمكن الزملاء تحكم عليها أكثر، بس في نقطة كمان مهمة، ما قام به ترامب وهو الأول، غير أنه طبعا إيران قالت بأنها فتحت المضيق وكل يوم نسمع هناك حوادث كما حدث قبل قليل، هو الشيء الملفت أنه إدارة أوباما إدارة ترامب رفعت العقوبات التي كانت مفروضة على إيران لشراء النفط الإيراني، وهذه العقوبات وضعت منذ 40 عاما، يعني تصوري لو إدارة تانية قامت بفعل ذلك ردت الفعل، هو سمح للإيرانيين ببيع نفطهم وهذه نقطة مهمة صحيح لن تعيد
1: بس
2: لهم
1: سمح لهم إياها بس مدة 60 يوم
0: في مسألة مالية فنية مهمة للإيرانيين، لذلك فعلها الأمريكيون إنه الرفع هذا بدل من إنه التقطيع اللي هو بيجعل مثلا المالية معقدة في عادة المال.
3: هو لا يستطيع الآن أن يعطي أموالا لإيران لو أراد ذلك، لأن نعم. القانون يمنع هذا الأمر.
4: بس أنا مهم نعطي هالكريدت كمان لنادية. نادية تتابع من واشنطن، هناك تصريحات ترامب وهناك تصريحات روبيو وتصريحات جي دي فانس وقد نراها متناقضة، ولكن ربما نادية ترد على هذا الجواب، ربما يجب أن نسمع للتصريحات الثلاثة. لماذا؟ لأن كل واحد يعطي يعني جزء من الصورة. وبصراحة هذه المفاوضات كانت مناسبة مذهلة لصعود نجم ماركو روبيو الذي بصراحة أصبح الشخص الذي يستطيع أن يحول سياسة ترامب التي تبدو غير مفهومة أو تصريحاته التي لا يمكن تفسيرها إلى سياسة.
1: يعني بيعتبروا أن روبيو هو يعني الشخصية

0: الرصينة حاليا
1: إلى سياسة. بس أضيف بشكل عام أي أعتقد بأنه موضوع الحوار مع إيران ينحصر بين ترامب وفانس. فانس هو وجه المفاوضات. نعم. إذا فشلت سيتبناها كما قال ترامب، وإذا نجحت
0: ترامب
1: ماركو روبيو مسؤول عن ملف لبنان فقط.
0: على كل ملف لبنان بعد لحظات أيضا سيكون معنا. أشكرك ناديا حتى الآن، ودائما ستكوني معنا في الأسبوع وما بعد. يعطيك العافية. نتوقف مع فاصل ونعود لنكمل مواضيع الأسبوع وما بعد.

0: يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9:00 على العربية بزنس.
2: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
3: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
1: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.

وقع التصعيد الإسرائيلي والغارات على مناطق الجنوب، تستمر المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن لليوم الرابع على التوالي بعدما أعلنت الخارجية الأمريكية تمديدها ليوم آخر. وطبعا نحن بانتظار مشاهدينا أن يتم الإعلان عن اتفاق إطاري بين لبنان وإسرائيل. يعني منذ قليل كان هناك بعض الصور الآتية من الولايات المتحدة الأمريكية، يبدو خلال لحظات أو خلال ساعة ساعتين لا نعلم، من الممكن أن نتابع الشخصيات التي شاركت بهذه المفاوضات أن تعلن هذا الاتفاق الإطاري. ولكن دعونا نتحدث عن أبرز نقاط الخلاف بهذه المحادثات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، تتمثل طبعا بالمناطق التجريبية وصياغة البيان الختامي اللي طبعا كلنا بانتظاره. المصادر أوضحت أن الجانب اللبناني يتمسك بإدراج بند ينص على الانسحاب الإسرائيلي الكامل ضمن البيان الختامي، وهو ما ترفضه إسرائيل. المصادر أيضا أضافت أن تل أبيب تطالب بأن تكون هذه المناطق التجريبية التي ينتشر فيها الجيش اللبناني خارج الخط الأصفر، أي في مناطق غير خاضعة للاحتلال الإسرائيلي، بينما يصر لبنان على أن تشمل هذه المناطق أجزاء داخل الخط الأصفر وأخرى خارجه. سنتحدث أكثر مع زملائنا هنا الصحفيين في شبكة العربية، وسام حسن وأستاذ أحمد. بالنسبة لموضوع لبنان، نحن بانتظار هذا الإعلان، هل من الممكن نقاط الخلاف اللي حكيت عنها أنا الآن تكون تم تجاوزها؟ وخاصة روبيو كان عنده جهود كتير كبيرة خلال الساعات الماضية بالاتصال بالويب.

0: بالوفدين.
1: وروبيو مارس ضغوط كبيرة على الوفدين في الساعات الأخيرة لأنه يحتاج للخروج بصورة إنجاز ما. ولكن كان هناك سباق بين التطورات الميدانية. قبل ساعات فقط أعلن الجيش الإسرائيلي السيطرة على

0: إسرائيلية تقول أن تحت هذه التلة يوجد أكبر منشآت عسكرية تحت الأرض لحزب الله، ولو ليس هناك تأكيدات مطلقة. ولدينا أيضا نفي من حزب الله قبل قليل وصلني بأن تكون إسرائيل فعلا سيطرت على هذه التلة. إذن من ناحية هناك تطورات حاسمة على أرض الميدان، ومن ناحية هناك مسارعة من الأمين عام لحزب الله هذا الصباح نعيم قاسم ليقول نحن انتصرنا، وأن يضع الانتصار في إطار الاتفاق الإيراني الأمريكي. ومن ناحية هناك إنجاز يسجل للخيار الدولة اللبنانية رغم الجراح، رغم الاحتلال، رغم السيادة المنتقصة، للقول بأن الدولة والمسار الدولي هو الذي سيعيد للبنانيين الجنوبيين من بيئة حزب الله قراهم ومدنهم وأرضهم، وليس السلاح، لأنه السلاح هو الذي أتى بالاحتلال.
1: طب بس برأيكم، هل إذا تم الاتفاق اليوم، هل من الممكن أن نكون قد أخرجنا كليا المسار الإيراني أو التفاوض الإيراني الأمريكي في سويسرا عن موضوع لبنان؟ لأنه من الأساس رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء يقولون بأن القرار لبناني ونحن من نقرر ونحن من نفاوض، وبالتالي بطريقة أو بأخرى ظل هذا المسار مربوط بإيران والمسار بسويسرا. إذا اليوم طلع هذا
2: أكثر
1: الاتفاق،
2: أكثر المناطق عمقا نراها أن الدولة اللبنانية لأول مرة يعني تقف هذا الموقف الحازم، وده انتصار عظيم جدا للبنان أنه يجد دولة تنتهي من مسألة الشعارات والمكائد والاتفاقات التحتية. اليوم ما يحدث، هذه الوثيقة ستحدد مراحل معينة. نحن الآن في التكوير، في التطوير. ليش هذا التكوير والتطوير؟ لأنه هنالك محادثات بين الولايات المتحدة وإيران، وجزء أساسي من الولايات المتحدة
1: النقطة الأولى كانت عن
2: لبنان. ماذا كانت تريد من إيران؟ أنه تضغط على حزب الله. إيران المأزومة بوضع اقتصادي هو الأسوأ من 60 سنة، من قبل أن يأتي النظام ده نفسه، إذا كان من ناحية السلع، إذا كان من ناحية مياه الشرب، إذا كان من كل النواحي الاقتصاد الإيراني يعيش. الإيرانيون يريدون أن يصلوا إلى صفقة، لذلك يمكنهم أن يضغطوا على حزب الله إنه لا يوتر أو لا يصعد، حتى إنه يفشل أي نوع من التفاهم. لذلك المسألة أنت تقع بين شرين مستطيرين، إسرائيل من ناحية وإيران من ناحية، وكلاهما لا يساهم في مصلحته الذاتية ومصلحة بقاء البايب اللي هنا.
1: حسن، هذا الاتفاق سيسحب البساط من تحت إيران أم تراه صعبا؟
3: سيقودنا بالنتيجة إلى هذا الطريق، لكنه لم يتحقق حتى هذه اللحظة. لا زالت إيران موجودة في جنوب لبنان من خلال الحزب، من خلال أدوات أخرى، لكن هو مثل ما ذكرت قبل قليل إعمال حقيقي لبعض بنود الاتفاق الإيراني الأمريكي. لذلك لا يزال لبنان في واجهة هذا الاتفاق، لا يزال لبنان في واجهة الاهتمام الأمريكي الإيراني. لكن الوصول بنا إلى هذه المرحلة اللي هي مرحلة اتفاق إطاري، هو ليس اتفاق نهائي،
1: صحيح،
3: يعني هذه مسألة مهمة، وليس اتفاق سلام حتى لا يذهب أحد في التفكير والتحليل إلى منطقة بعيدة.
1: هذا اتفاق أمني، فينا نعتبره اتفاق أمني؟
3: ممكن ممكن ممكن، لكنه في البداية يعني يضع تقريبا خطوط عريضة لمرحلة مقبلة ربما تشهد مفاوضات أكثر انخراطا من الجانبين. هذا يعتمد على قدرة الرئيس اللبناني، رئيس الحكومة اللبنانية، على تسويق هذه الاتفاقات داخليا، لأنه سيواجه بعض العقبات.
1: على فكرة اليوم كان في قرار يبدو بأنه سيتم إقراره بمجلس الوزراء إذا تم الاتفاق، وهذه بتكون لأول مرة، وسام صحح لي إذا كنت خاطئة، بيكون في إقرار لهذا الاتفاق ضمن مجلس الوزراء وحزب الله أو ممثلين عن حزب الله والوزراء عن حركة أمل موجودين.
3: لكن أنا ما أريد أن أنبه إليه ميسون، هو لابد للسياسيين اللبنانيين، لابد لبيروت الآن أن تنتبه أنه لا تفقد الزخم الأمريكي. ترامب يستثمر بكل جهده وإدارته كذلك من أجل إنجاز هذا الملف، حتى لدرجة الاشتباك المباشر مع نتنياهو، وهذا شاهدناه في أكثر من مرة خلال الأسابيع الماضية.
1: وسام، شو رأيك؟
3: قد لا يتكرر في الأسابيع المقبلة، لكن أتمنى على السياسيين في لبنان أن لا يفوتوا هذا الدعم وهذا الزخم.
0: الانخراط الأمريكي ثمين وتاريخ تاريخي، وكنت أقول غير مسبوق، لكن لفت لنظري زميلي عبادة أنه حتى في الثمانينات كان هناك هذا نوع من الخيارات الأمريكي، لكن لبنان فوت الفرصة. لكن في النهاية أنا لا أعتقد أن المسألة هي فقط مسألة ترتيبات

0: الأمنية. هناك مسعى أمريكي يلاقيه لبنانيون كثيرون من بينهم يعني الرئيس والحكومة لإخراج لبنان بشكل نهائي من هذا الصراع. من الصراع مع إسرائيل الذي يدوم منذ 1948 والذي له جولات كثيرة والذي مارست فيه إسرائيل الكثير من العنف بحق
1: دفع لبنان أثمان ودفع لبنان أثمان.
0: ولكن المسألة في عمقها هي إخراج لبنان من الأساس من هذا الصراع. وإصرار حزب الله على عدم تسليم السلاح ماذا يعني؟ معناته أنه هو كمكون أساسي في لبنان يريد أن يدفع بكل ما لديه لمنع إخراج لبنان من هذه المعادلة ولمنع إعادة تموضع لبنان. لأنه بالنسبة لحزب الله لا تفسير وجودي لما هو لبنان ولما هو الوجود في هذه المنطقة إلا من زاوية مواجهة إسرائيل بغض النظر عن التفاصيل.
2: مواجهة إسرائيل نيابة عن إيران، وهذا ما أثبتته هذه المحادثات
0: طبعا.
2: إنه في النهاية المعادلة إيران تريد بأي ثمن أن يبقى هذا،
1: لأنه حقيقة لم يبقى لديها أوراق لديها أوراق ضغط إلا موضوع حزب الله.
2: لذلك هي تناور وتجادل وترأى من هذه الزاوية تلك الزاوية حتى إنه يعني بيئة تكون صالحة لأنه بعد قليل حزب الله يكون موجود ويمثل.
1: أستاذ يعني أحمد، أستاذ أحمد، الصور الآن تأتينا من واشنطن أيضا للوفدين الإسرائيلي واللبناني. طبعا بالصورة نتابع سفيرة لبنان ندى حميدة. دعونا نستمع لما يتم الحديث عنه.
3: ملجأ وتحمي نفسك. إذن كما قلت اليوم فإنني قلت لكل الأطراف بأنها بداية البداية. هناك عمل كثير أمامنا ونحن لا نقلل من مصاعب المهمة ولكن نفهم مهم أهميتها. ونحن طبعا قد شرفنا بأن نجمع الطرفين، وأود أن أشكر كل الممثلين هنا من الطرفين. طبعا سفيرة لبنان إلى الولايات المتحدة التي هي رائعة وأعرفها منذ زمن، والتي كنا قد تقاسمنا حتى هنا خلفية مشتركة، إذ أنه كان لدينا علاقات في فلوريدا وعملها رائع، وأيضا طبعا السفير لايتر وعملهم كل الفريق الذي رأيتموه هنا مجتمع، والدعم الذي لقيناه من وزارة الحرب أيضا في هذه المحادثات. وسفيرنا في لبنان قام بعمل رائع ونحن سعداء بكونك هنا معنا، وفريقنا الذي يقوده دان هولر أيضا قام بعمل رائع. كل الفريق، لو أراد الناس أن يروا قيمة الاحترافية والعمل الدبلوماسي المحترف فهذا هو ما فعله الفريق، وأنا فخور جدا بما فعلناه في الوزارة بفعل. كما قلت إنها الخطوة الأولى اليوم، والخطوة الأولى أحيانا هي الأصعب ولكنها مهمة جدا، ونحن دائما نمشي بها معا، ونحن فرحون وسعداء بأن هذا قد حدث، وسعيد بأنكم تغطون هذا. وسيكون هناك محادثات أخرى نأمل أن تحدث تقدما ملموسا حتى شعب البلدين يعيش في مستقبل سلام وازدهار ومستقبل تعايش سلمي يستفيد منه الأطفال والنساء وكل أولئك الذين لم يولدوا بعد وكل ما تستحقه تلك الشعوب. لديهم الحق طبعا في العيش في بلادهم من دون خوف من حرب أو نزاع، ونحن هذا ما نأمل أن نحققه. والآن قمنا بالخطوة الأولى، وطبعا الرحلة ستكون صعبة ولكن هذه الخطوة مهمة جدا، ونحن فخورون بأن جزء من ذلك. شكرا لتغطية هذا، والآن ربما كما قلت سنجعل الأمر رسميا. شكرا. نيابة عن الرئيس عون ورئيس الوزراء سلام، نود أن نشكر الرئيس ترامب ووزير الخارجية روبيو والمستشار هولر والسفير عيسى وكل الفريق الأمريكي الذي استضاف وسهل هذه المحادثات التاريخية في واشنطن. هذا إطار العمل الذي نوقع عليه اليوم هو خطوة أولى لإعادة سيادة لبنان ووحدة أراضي لبنان ولتأمين أيضا وقف لإطلاق النار دائم يمكن شعبنا من العودة إلى أرضهم ويسمح للبنانيين أن يعيشوا في سلام وأمن وازدهار. هذا كان طبعا اجتماعا طويلا وصعبا. نحن ممتنون للمضيفين وللوفدين لتعاونهما أثناء المحادثات. هذا المعلم التاريخي قاده الرئيس عون وأيضا صمود السيد سلام والسفير كرم وأيضا قوة الجيش اللبناني. شكرا جزيلا لكم جميعا.

0: Your Excellencies, Ambassadors,
1: وزير الخارجية وكل أصحاب السعادة، أود أن أعبر عن تقديري للوزير روبيو وفريقه الرائع. فتحت قيادته استطعنا تقديم رؤية الرئيس ترامب للسلام والاستقرار والسلام من خلال القوة، ولقد حققنا تقدما في مسار مهم وتاريخي. أود أن أعبر عن تقديري الكبير لزملائي الدكتور دريزلي وأقول وعمالنا في وزراء الخارجية وكل من هم في الجيش والذين هم يمثلون هنا وهم موجودون وتحت قيادة رئيس الوزراء نتنياهو وكل الفريق هناك في القدس. أود أن أشكر أيضا السفيرة حمادي لكونها مفاوضة صعبة. أنت وفريقك قدمت مثالا عن الوطنية لبلدك. لقد قاتلت مثل الأسود. وفي كلماتي الافتتاحية قبل أيام أعربت عن قلقي بأن هذا القطار كان يخرج عن مساره، وبأن إيران ووكلاءها أرادوا أن يتحطم القطار، ولكن مع العمل الدؤوب وتحت قيادتك دان، معا ووزير الخارجية وكل الموظفين معه وهذا الفريق الرائع، استطعنا أن نضع القطار على المسار مرة أخرى وعلى السكة وهو يسير في الاتجاه الصحيح. والمحطة الأخيرة هي السلام بين بلدينا، سلام حقيقي حيث بلدان يعيشان في أمن، وإسرائيل ولبنان سيادتهما تحترم وتحمى. وفي هذه المحادثات وهذا الاتفاق الإطاري الثلاثي، إيران في الخارج وحزب الله في الخارج أيضا، وخريطة السلام موجودة بين إسرائيل ولبنان. هذا لم يكن ليحدث لولا صمود شعب إسرائيل وخاصة سكان الجليل الأعلى والذين بقوا صامدين في وجه إرهاب حزب الله. وأخيرا وليس آخرا، أود أن أشكر الأبطال الحقيقيين الذين جعلوا هذا ممكنا، النساء والرجال في الجيش الإسرائيلي الذين ضحوا بأرواحهم للدفاع عن إسرائيل، ضحوا بحياتهم في معاركهم ضد إيران ووكلائها. أشكر الرب لما منحه لنا لتمثيل شعب إسرائيل وللتوقيع على هذه الوثيقة نيابة عنهم. هذه الأسابيع وفي الكنائس والكنس في كل العالم تتحدث عن نبي مزيف اسمه بالعام، والذي طبعا جاء كلعنة ثم ذهب كبركة. فلنجعل إذن لعنات الحرب تتحول إلى بركات السلام. فليبارك الرب إسرائيل، وليبارك الرب لبنان، وليبارك الرب الولايات المتحدة وكل أولئك الذين يبحثون عن السلام. شكراً.

إذن مشاهدينا، في هذه اللحظات يتم توقيع الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، وهي للمرة الأولى التي تحصل فيها هذه الاتفاقية بين إسرائيل وبين لبنان. طبعا يمثل لبنان سفيرة لبنان في الولايات المتحدة الأمريكية ندى حميدي معوض بوجود السفير سيمون كرم، وأيضا سفير الولايات المتحدة في لبنان ميشيل عيسى، وأيضا سفير إسرائيل، وطبعا بوجود وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الذي قام بجهود كبيرة من أجل الوصول إلى هذه اللحظة ومن أجل إنهاء كل العقبات التي كانت تحول لهذه الاتفاقية أو لإعلان هذا الاتفاق. إذن مشاهدينا، ما تابعناه الآن هي لحظة البعض ممكن يصفها بأنها تاريخية. لأول مرة الدولة اللبنانية هي التي تقوم بالتفاوض عن لبنان، والتي هي مسؤولة عن وحدته وعن سيادته، تقوم بتوقيع اتفاق مع إسرائيل بجهود أمريكية وخاصة بجهود وزير الخارجية ماركو روبيو. وسام،

0: هذه اللحظة التي تابعناها، هل كنا نتوقع يوما ما أن تعود الكلمة الأخيرة للدولة اللبنانية بأن تقرر مصير البلد؟
1: هي لحظة تاريخية من دون شك، ولا حرج أبدا بوصفها باللحظة التاريخية. لبنان منذ نهاية الستينات ينظر إليه كثيرون عبر امتداد العالم أنه ساحة لصراعات أكبر ومكان يقرر فيه الآخرون مصيره. ثانيا، جملة مهمة جدا، يعني ملاحظات قوية على هامش هذه اللحظة التاريخية. لبنان الرسمي، لبنان الحكومة، لبنان الرسمي لم يتخلى عن شبر أرض واحد من لبنان، ولبنان الرسمي هو الذي الآن في الطريق إلى إعادة كل أراضي لبنان، بينما لبنان المقاومة هو الذي للأسف أوصل إلى ما وصلنا إليه من حروب. ثالثا، نكرر ما قلناه قبل قليل، وهذا واضح في كلام السفير الإسرائيلي وفي كلام روبيو أيضا، هذا الاتفاق هو يعني خطوة نحو الاتفاق السلام. المطروح ليس اتفاق أمني ولكن اتفاق سلام بين لبنان وإسرائيل. وأخيرا أيضا، إيران خارج الصورة، هذه الصورة المعاكسة لبيركنشتوك، هذه الصورة المعاكسة للذين يقولون بأنه أي تقدم أو انسحاب لإسرائيل من لبنان هو جزء من مسار إسلام أباد بيركنشتوك. وأخيرا، هناك جملة شهيرة منسوبة للأمين العام لحزب الله يقول الكلمة للميدان. في النهاية الكلمة لم تكن للميدان، الكلمة التي ينادي بها الآن حزب الله هو الكلمة لبيركنشتوك، بينما لبنان الرسم يقول الكلمة للبنان واللبنانيين. نعم. وللقانون الدولي.
0: على كل، رح أذهب إلى نادية زميلتنا لنستطلع المواقف، ولكن اسمحوا لي أيضا مشاهدينا أن أذكر بأبرز ما جاء في هذا الإعلان. كما قلنا، كان هناك توقيع لاتفاق إطاري بين لبنان وإسرائيل. سفير إسرائيل في واشنطن قال نريد سلاما حقيقيا مع لبنان. إيران ووكلائها أرادوا تدمير مسار الحوار، بينما السفيرة اللبنانية في واشنطن قالت بأن الاتفاق الإطاري خطوة أولى لاستعادة سيادة لبنان. وأيضا السفير الإسرائيلي كمان قال توصلنا لإطار عمل تاريخي مع لبنان. وروبيو قال أنجزنا خطوة مهمة نحو تحقيق السلام بين لبنان وإسرائيل. نادية، نحن نتحدث عن تحقيق السلام بين لبنان وإسرائيل، هذه العبارات بالضبط، لأنه تعرفي نحن المصطلحات مهمة جدا بإعلان الاتفاقيات. لما نتحدث عن تحقيق السلام بين إسرائيل ولبنان على لسان روبيو، ماذا يعني هذا في واشنطن؟
2: يعني أن الإدارة الأمريكية نجحت إلى حد كبير بقيادة روبيو، الذي كنت أقول قبل بالفقرة الأولى بأنه يتولى الملف اللبناني.
0: صحيح.
2: ويتابعه منذ انطلاق هذه الجولات التفاوضية، أصبحت ستة الآن أو خمسة على مدى أربع أيام. لكن ما حدث قبل قليل هو استطاعة روبيو والدبلوماسية الممثلة بوزارة الخارجية فصل الملف اللبناني عن ما تريده إيران، وهو إدراجه كبند أول.
0: صحيح.
2: في الاتفاق مع الولايات المتحدة. ومن هنا الإدارة تقول هناك دولة ذات سيادة، هذه الدولة ممثلة هنا بالسفيرة ندى معوض، بالسفير سيمون كرم، بالقادة العسكريين أيضا، ليست ممثلة بإيران، وبالتالي إيران لا تفاوض نيابة عن الحكومة اللبنانية.
0: طب نادية، بدي أسألك سؤال، هل ترامب أعطى إيران بأن البند الأول يكون لبنان ووقف إطلاق النار مقابل أنه يسحب البساط من يدها في هذه الجهود التي قام بها روبيو الآن؟
2: قد يكون، يعني أكيد كل الملفات مرتبطة ببعضها، وأكيد روبيو لديه اطلاع عما حدث في سويسرا، لكن لا يتابع الملف مثلما يتابعه جي دي فانس ويتابعه الرئيس ترامب. لذا هو كان يركز منذ اليوم الأول على إنجاح هذه الجولات. وعلى فكرة هو وصل من رحلتي الخليجية ليلة أمس فقط، وهذا الصباح شارك، ولذا تم الإعلان على تمديد هذه الجولة لأربع أيام، بدأت من يوم الثلاثاء واليوم الجمعة، وبالتالي أراد أن تكون ناجحة. لماذا؟ جزء منها هو التعويل على ربما عدم التزام إيران بالنهاية بهذا الاتفاق، وبالتالي يبقى محصورا بين سيادة الدولة اللبنانية وبين إسرائيل، وهي المطالب نفسها، تريد انسحاب كامل من الجنوب اللبناني. وفكرة البرامج التجريبية أو ما يسمى بالبايلوت بروجكت، بمعنى سحب إسرائيل، قوات إسرائيل من بعض الضيعات أو القرى، ودخول الجيش اللبناني أو قوات يونيفيل أو حتى قوات دولة

0: دولية، يعني فرنسا أيضا تحاول أن تضع
1: فرنسا
0: خطوط.
1: وإيطاليا اليوم كانوا عم
0: وإيطاليا
1: يتحدثوا
0: صحيح
1: أنه عندهم
0: صحيح
1: مشروع إذا خرجت اليونيفيل هن يشاركوا. نادية ابقي معي، ولكن
0: صحيح
1: أيضا هناك مسؤول إسرائيلي أيضا يصرح الآن ويقول ستكون هناك منطقتان تجريبيتان خارج الخط الأصفر شمال وجنوب نهر الليطاني. أيضا يقول اتفقنا على تنفيذ مشروع تجريبي لنزع سلاح حزب الله في منطقتين، كما قال بأنه لا انسحاب من المنطقة الأمنية في لبنان حتى يتم نزع سلاح حزب الله، وقال بأنهم سيحافظون على الشريط الأمني على طول الحدود داخل الخط الأصفر بلبنان. عندما نتحدث يعني طبعا أنتم ما زلتم معنا، بدنا نتحدث أيضا على موضوع المناطق التجريبية وبأنه لا انسحاب إلا مع سحب سلاح حزب الله. هبة مصالحة الآن انضمت إلي. هبة أهلا بك معنا، كيف تلقفت إسرائيل هذا الاتفاق؟ ماذا لدينا من تفاصيل عن المواقف والتصريحات الإسرائيلية؟
2: ميسون، الآن أيضا نتنياهو يصدر بيانا بخلاف هذا المسؤول الإسرائيلي، وبطبيعة الحال هذا بيان كان صادر من ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية، وهو يتحدث بأن نجري مفاوضات نتيجة المفاوضات بين واشنطن وممثلي إسرائيل ولبنان، كانت المفاوضات طويلة وأثمرت اليوم كما يقول في إطار بيانه، ويؤكد بأن الأمر الأكثر أهمية هو أن إسرائيل ستبقى أولا وقبل كل شيء في الشريط الأمني في جنوب لبنان، ويعتبر هذا الاتفاق الإطاري أو الإطاري العمل كما أسماه بأنه إنجاز كبير، ويقول نتنياهو سنحافظ على هذا الخط الأصفر طالما لم يتم نزع سلاح حزب الله وطالما بقي هناك خطر يهدد أمن إسرائيل. نعود إلى البيان الذي صدر بطبيعة الحال عن مكتب رئاسة الوزراء، والذي يتحدث عن النقطتين التي سيدخلهما الجيش اللبناني في إطار يعني البلدتين التجريبيتين لنزع سلاح حزب الله. تحدث هذا المسؤول عن أنهم يقعان خارج الخط الأصفر، ولكن واحدة في جنوب نهر الليطاني والثانية خارج الخط الأصفر شمال نهر الليطاني، هو بذلك يشير إلى المناطق التي سيطر عليها الجيش الإسرائيلي بعد إعلان الهدنة بين إسرائيل والدولة اللبنانية، كفر تبنيت، مرتفعات علي الطاهر، المناطق في القطاع الشرقي في منطقة النبطية أو الشقيف. حتى هذه اللحظة لا يوجد تحديد لهذا الموقع، ولكن يمكن أن نفهم أيضا من إعلان الجيش الإسرائيلي اليوم عن سيطرته الكاملة لتلال علي الطاهر والنفي من قبل حزب الله لهذه السيطرة، ربما هناك إشارة لأن هذه المنطقة هي في أو تلال علي الطاهر، لأن الجيش الإسرائيلي كان يتحدث عن إمكانية أن يتولى الجيش اللبناني مسألة أنفاق حزب الله في تلك التلة التي يصفها بأنها تلة استراتيجية وفيها نفق يتواجد به 20 عنصرا من عناصر حزب الله.
1: على كل هبة الآن أيضا ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو يقول بأن الاتفاق الإيطاري مع لبنان هو ضربة كبيرة لإيران. إذن هناك بيان تحدثت عنه زميلتنا هبة مصالحة لنتنياهو، وإضافة على البيان هناك يقول نتنياهو بأن الاتفاق الإيطاري مع لبنان ضربة كبيرة لإيران. نحن نتحدث الآن عن مناطق تجريبية، واحدة داخل أو جنوب الليطاني وواحدة شمال الليطاني،
3: وهذا ما طلبه لبنان. يعني هذه نقطة تسجل للمطالب اللبنانية أن يكون هناك منطقة، بينما كانت إسرائيل تصر على أن تكون المناطق التي يتم البدء بها شمال الليطاني، وبالتالي هناك على ما يبدو اتفاق أن يكون هناك منطقة شمال الليطاني ومنطقة جنوب الليطاني. ماذا يعني ذلك؟ مجرد أن هناك منطقة جنوب الليطاني، هذا يعني أن هناك استئناف لعملية انسحاب تنتهي في النهاية بانسحاب إسرائيل من جميع الأراضي اللبنانية. في المقابل إسرائيل يبدو أنها حصلت على فكرة أن تبقى في ما تسميه المنطقة الأمنية، وتطرح هذه المعادلة الجديدة التي للأسف يعني توقعها كثيرون، هي معادلة الأرض مقابل السلاح، ليس مقابل السلام، الأرض مقابل السلاح.
1: ولكن السؤال الأهم الآن، نحن نتحدث اتفاق بين إسرائيل وبين لبنان، ولكن أساسا يعني إسرائيل تقول بأنه هي كانت من الأساس معركتها مع حزب الله، يعني دائما كانت تقزم الأمر بأنه الحرب هي ليست ضد اللبنانيين وإنما ضد حزب الله، والسلاح هو ليس مع الدولة اللبنانية التي تريد تجريده إسرائيل، السلاح هو مع حزب الله. الآن

0: السؤال الأكبر، كيف ستواجه الدولة اللبنانية أو ستنفذ هذه القرارات؟ هذا المسألة
1: معقدة، يعني ترى حتى في واشنطن وفي أوروبا إنها مسألة معقدة، لكنها ستكون حثيثة ويجب إنها تكون صبورة، ويجب إنها تكون يعني نضعها في إطار السليم، إنه الدولة اللبنانية لأول مرة تتخلى كما قلنا عن المعادلات اللي تجري تحت الطاولة.
0: بس هل رح تتفهم من الولايات المتحدة وإسرائيل إنه هذا الأمر بده شوية وقت يعني،
2: ولا لا صبر وانخراط؟
0: رح يكون في جدول زمني يعني.
1: الجدول الزمني وكل الانفليكشنز اللي بتتحط يعني انه مايلستونز صعبه، لانه نحن نتحدث عن جيش بطبيعه وظروف محدده، لكن فوق كل ذلك الذكاء والمعجزه كان في انه خروج الدوله من تحت الرماد ووقوفها والعالم كله ينظر اليها وتفكيك الاعلان هذا، فكك.
0: بس دائما كان
1: موضوع
0: عندنا
1: إيران وصلته يعني بهذا الموضوع انه هو له اليد العليا، لا الدولة اللبنانية جزء من هذا التفكير.
0: دائما كان عندنا المعضلة انه التخوف من فتنة داخلية ومن المواجهة بين الجيش وبين حزب الله، الان وضعوا الجيش مقابل او بوجه حزب الله لتفكيك هذه المنشآت. هل بما معناه بأنه حزب الله سيرضخ لسيطرة الجيش، سيرضخ لقرار الجيش بتفكيك هذه
2: بصراحة المنشآت؟ يعني الصورة هي تاريخية، ولكن لا يمكن أن نسارع إلى أن نكون مفرطين في التفاؤل.
0: ما هذا هو
2: حزب
0: السؤال
2: الله
0: دائما
2: يبقى قادرا على خلط الأوراق. حزب الله يبقى لديه الكثير من القدرة في الداخل وخاصة على المستوى الأهلي. ولننسى بأن إيران أيضا، لماذا هذا الاستشراس في الدفاع عن حزب الله؟ هي تدافع ليس عن ذراع، تدافع عن فكرة الوكيل اصلا، نعم، عن البروكسي، تدافع عن وجودها في لبنان،
1: فكره وجودها في كل المنطقه،
2: في المنطقة
1: من خلال ايضا حزب الله.
0: انتهى وقتنا، شكرا لكم على المشاركه في الاسبوع وما بعد، وطبعا نلتقي غدا بالاسبوع وما بعد، والتقيكم بعد ساعه من الان، ولكن العربيه دائما مستمره معكم في هذه التغطيه، في امان الله.

بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 أسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: موجز الآخر وأهم الأخبار من العربية، أهلا بكم. أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم عن التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل ولبنان، اتفاق إطاري بعد محادثات جرت في واشنطن. السفير الإسرائيلي لدى أمريكا أوضح أن الاتفاق قائم على الأداء، فيما أكدت السفيرة اللبنانية لدى الولايات المتحدة بأن الاتفاق الإطاري خطوة أولى لاستعادة سيادة لبنان.
1: And the first step is sometimes the hardest step, but it's the one we're taking together today. Obviously, the people of Israel deserve to live in peace and security. The people of northern Israel in particular, who have been targeted repeatedly by terrorist attacks launched from the territory of Lebanon, but not by the Lebanese people, not by the Lebanese government, but by an outside actor.

0: وعقب توقيع الاتفاق وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاتفاق الإطاري مع لبنان بأنه ضربة كبيرة لإيران. نتنياهو قال إن المفاوضات الطويلة مع لبنان أثمرت اليوم، مشيرا إلى أن إسرائيل ستبقى في الحزام الأمني بجنوب لبنان ما دام حزب الله يحتفظ بسلاحه. نتنياهو أشار إلى تنفيذ منطقتين تجريبيتين، إحداهما تقع خارج المنطقة الأمنية إلى الجنوب من نهر الليطاني. ختام الموجز، في أمان الله.
1: اتفاق جديد لكن الشكوك مستمرة بين من يرى أن إيران ستواصل نهجها المعتاد ومن يعتقد أن الحرب غيرت حساباتها وأضعفت نفوذها. بعد الخسائر والعزلة يبقى السؤال الأهم، إيران ما بعد الحرب أقوى أم أضعف؟ محل نقاش مع رشا نبيل الآن على شاشة العربية.
2: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
3: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
4: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
5: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
1: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
6: جمعك لعدة مناصب، هل أثر ذلك في وحدة اتخاذ القرار وفي تسهيل اتخاذ القرار؟
7: في 78 قلت له 3 رؤساء، الرئيس ربيع، الرئيس الحمدي، الرئيس القشمي. كنا متأثرين بالحركات القومية، حركة قوم العرب، وأيضا بالبعث، كمان بالثورات التي قامت في الخمسينات والستينات.
6: كنتم صغارا جدا، هل كنتم جاهزين للسلطة؟ علي ناصر محمد، الرئيس الأسبق لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.
8: الذاكرة السياسية الجزء الأول، الليلة 10:30 على شاشة العربية.
9: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم.

كانت القضايا ومهما كانت مواقف الأطراف، مهما كانت صعوبة الاقتراب، نحتاج لمساحة للتعبير والتخلص من الخوف، محل نقاش بين دولة تدمرها الأزمات وأخرى تحاول صنع نفوذها وسط الحرب. إيران الجديدة أضعف أم أقوى؟

0: الإيران بعد الحرب أضعف،
1: لأنك انتهك اقتطفت الرأس، ما باغي إلا يعني الفروع.
2: على المستوى السياسي لا طبعا إيران أقوى،
3: أقوى بعد الحرب لأن هي فرضت شروط
4: وتتصرف الآن مع أمريكا كأنها بالنت،
5: نمر من وراء
6: بيع الحزب.
7: الموقف الإيراني أقوى من الموقف الأمريكي،
8: مكابرة بس
9: ربما هي ما تكون أقوى بس تكون مستقرة معنويا.
10: لا هيك ولا هيك،
11: إيران اليوم تعيش ظروف صعبة جدا،
12: ما في أي دولة بتنكسر مدام الشعب وراء.
13: الشعب الإيراني ساند الحكومة،
14: اللي مراهنين كانوا يوقف ضدها يا ألبوة ما زبطت معهم،
15: السحر انقلب على السحر.
16: شعب الإيراني لن يسمح للنظام بأن يمر بالتجربة السابقة،
17: سيقوم الشعب بتغييره بشكل أكيد. يعني
18: لا تقاس نتائج الحروب بعدد القتلى أو حجم الدمار فقط، أحيانا تكون النتيجة الأهم هي شكل الدولة التي تخرج من هذه الحرب. إيران اليوم تقف عند لحظة فارقة، خسرت حلفاء ونفوذا في بعض الساحات، لكنها ما زالت لاعبا رئيسيا في معادلات الشرق الأوسط. تواجه أزمات اقتصادية وعسكرية عميقة، لكنها ما زالت قادرة على التأثير خارج حدودها. لهذا تبدو إيران وكأنها دولتان في روايتين مختلفتين. إيران التي يراها خصومها دولة مستنزفة اقتصاديا ومنهكة عسكرية ومحاصرة سياسيا ومأزومة من الداخل، وإيران التي يراها أنصارها دولة صمدت أمام ضغوط كان يمكن أن تسقط أنظمة أخرى. بين هاتين الروايتين، كيف تبدو إيران اليوم وإلى أين تتجه؟ وهل نحن أمام إيران أضعف مما كانت، أم أمام إيران جديدة تعيد بناء مصادر قوتها؟

أرحب بضيوفي في محل نقاش في الاستوديو، الكاتبة والسياسية الأردنية الأستاذة رولا الحروب. مرحبا بك معنا أستاذة رولا. وتنضم إلينا الدكتورة حياة الحريري الباحثة والأكاديمية اللبنانية. مرحبا بك دكتور. وينضم إلينا أيضا عبر ساتلايت من القاهرة الكاتب الصحفي الأستاذ خالد صلاح. مرحبا بك أستاذ خالد.

0: وينضم إلينا من بغداد المتحدث باسم ائتلاف النصر العراقي السيد عقيل الرديني. مرحبا بك سيد عقيل. بداية، نحن أمام سؤال رئيسي مطروح الآن. إيران بعد الحرب دكتورة أضعف أم أقوى؟ حضرتك ممن يتبنون وجهة النظر بأنها أضعف وأضعف بكثير.
1: صحيح، لأن إذا أردنا أن نستعرض كل الأهداف التي وضعتها الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا الأهداف التي وضعتها إيران وعملت عليها لعقود، نرى بأن إيران اليوم تخسر ولم تحقق الأهداف التي أعلنت عنها. وفي المقابل، ولو أن لم يكن لترامب هذا النصر العسكري الحاسم الكبير، ولكن إذا أردنا تفكيك المشهد وتعداد الأهداف، لا، نرى بأنه يطبق استراتيجيته التي أعلن عنه في استراتيجية الأمن القومي الوطني الأمريكية التي صدرت في نوفمبر 2025 بما يخص إيران والمنطقة العربية، وصولا إلى التقدم أو التطور الكبير الذي حدث منذ لحظات بين لبنان وإسرائيل. لذلك أنا برأيي بالشواهد،
0: تعتقد أن هذا الاتفاق الذي حدث بين إسرائيل وما بين لبنان يخصم من رصيد إيران ويجعلها أضعف في وقت كانت تتغنى فيه بأنها نجحت في مساعدة حزب الله ولبنان في هذا الملف؟
1: أولا، إذا أردنا أن نتحدث، إيران دائما تتخذ من البند الأول ذريعة للقول بأنها فرضت وقف إطلاق النار في لبنان، البند الأول بين الاتفاق الإيراني أو مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية. ولكن نلاحظ أنه حتى هذه اللحظة لم تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية، وإن خفت وتيرتها أو جرى إعادة التموضع لكنها ما تزال مستمرة. وفي المقابل، إيران التي سارعت منذ اللحظة الأولى لإعلان مذكرة التفاهم، نلاحظ أولا بأنها نشرت قبل الإعلان الرسمي بنود لا تمت إلى الحقيقة بصلة، وهي كل يوم تكرر عشرات المرات بأنها حريصة على لبنان وأمن لبنان، وهي نجحت في هذا الفرض. إذن إيران تعمل على تغليب البروباغندا على الواقع.
0: واضح اليوم أن من تفاوض على وقف إطلاق النار هي الدولة اللبنانية.
1: بالضبط.
0: الدولة اللبنانية اليوم هي التي تقف في المشهد في واشنطن أمام إسرائيل لتتفاوض، وهذا تغير كبير في
1: طبعاً.
0: المشهد بعد أيام من اعتبار إيران أنها هي من نجحت وقف إطلاق النار على الجبهة اللبنانية.
1: صحيح، وهذا المشهد اليوم في واشنطن هو تكريس، لأن الدولة اللبنانية بمساعدة حلفائها من الدول العربية وأيضا الموقف الأمريكي الداعم لفصل المسارات، استطاعت أن تفصل مسار واشنطن عن مسار إسلام أباد. ويكفي اليوم، وهذا تطور كبير أولا في تاريخ الصراع اللبناني الإسرائيلي، وأيضا في هذا الصراع التي تستميت إيران للقول بأن هي من فرضت وقف إطلاق النار وهي من تقرر مسار المفاوضات في لبنان وشكل المفاوضات، أتى هذا الإعلان عن اتفاق الإطار يعني الذي يفترض أن تنشر بنوده يعني في هذه اللحظات، ليقول بأن الدولة اللبنانية هي من تفاوض، الدولة اللبنانية هي من تقرر أي تسوية سوف يكون للبنان وكيف سوف يكون شكل العلاقة بين لبنان وإسرائيل وبين لبنان وكل القضايا التي تخص لبنان. ولم تفلح حتى هذه اللحظة كل محاولات حزب الله، رغم شيطنة الحكومة وتخوين الحكومة وتوجيه التحذيرات بما يخص المفاوضات المباشرة، ولكن رغم كل هذه التحديات مضت الدولة اللبنانية في المفاوضات المباشرة. والمشهد اليوم هو دليل بأن لبنان الدولة هي المسؤولة وهي من تفاوض وليس إيران، ولم تستطع إيران حتى فرض وقف إطلاق النار، أعود وأكرر، في لبنان، لأنه بعد صدور مذكرة التفاهم استمرت إيران في التفاوض مع أمريكا بينما كانت الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة في جنوب لبنان.
0: ما تطرحه الآن دكتورة حياة، أستاذة رولا حضرتك تختلفين معه تماما، لأنك كنت من يرون أن إيران خرجت من هذه المعركة أقوى واستطاعت أن تحقق انتصارات أيضا لأذرعها كحزب الله حينما قالت أنه لابد من وقف إطلاق النار وأن يكون ذلك متزامنا على كل الجبهات. اليوم تجرد إيران من هذه الورقة لتبدو أضعف في هذا الملف، الملف اللبناني.
2: يعني أين كانت الدولة اللبنانية لما اخترقت إسرائيل الاتفاق التفاهم اللي كان قبل سنتين؟ عشرات بل آلاف الانتهاكات الموثقة لإسرائيل، أين كانت؟ هل استطاعت الدولة اللبنانية والحكومة اللبنانية والجيش اللبناني أن يفرض على إسرائيل وقف هذه الانتهاكات، علما بأن حزب الله امتنع طيلة سنة ونصف من الزمن ولم يقصف ولم يفعل أي

0: شيء وبقي ساكتا وصامتا، أين كانت الدولة اللبنانية؟
1: لا فعل يعني فعل فعل فعل
0: لا لا فعل لما صارت لما فعل تم التصعيد مع إيران
1: أبدا
0: لا.
1: فعل بترميم القدرة في جنوب الليطاني وبمخالفة قرار الدولة اللبنانية التي وتم خداع الدولة اللبنانية عندما قيل بأن تم تفريغ أو تسليم الأنفاق للدولة، لنكتشف بعد إطلاق الستة صواريخ أن جنوب الليطاني مليء بالأسلحة ومليء بالأنفاق ومليء بالمقاتلين.
0: طيب دكتور عموما انا مش راح ارد لان بديش اختلف معك.
2: لا بالعكس يا وجهات نظر،
0: ما بديش اختلف في الشأن اللبناني. خلينا نحكي لماذا اعتقد بالرغم من ان ايران تعرضت لضربات عسكرية كبيرة وخطيرة وتم اغتيال الصف الاول والصف الثاني من قياداتها، وبالرغم من الخسائر البشرية والخسائر الاقتصادية وفي البنى التحتية، لماذا خرجت ايران اقوى في هذا الصراع ولم تخرج أضعف في هذا الصراع؟ بدي أحكي أنه على صعيد سياسي واستراتيجي إيران حققت مجموعة من الأهداف التي ما كان لها أن تحققها لولا الحرب التي شنتها عليها أمريكا وإسرائيل. واحد، أهداف الحرب المعلنة والخفية والتي صرح بها ترامب مرارا وصرح بها نتنياهو مرارا، أهداف الحرب كلها فشلت. إسقاط النظام الإيراني، النظام لم يسقط. تأليب الشعب،
2: ولكن أستاذ رورا
0: خليني بس أكمل.
2: لم يكن هناك يوما إعلان من الجانب الأمريكي أن
0: لا لا حكوها مرارا وتكرارا.
2: بالعكس
0: استخدم
2: بالعكس كان هناك
0: الأسد الناهض في العملية الأولى وفي العملية الثانية السنة الماضية.
2: كان هناك اختلاف إسرائيلي أمريكي في هذه المسألة.
0: صديقتي هدف إسقاط النظام كان هدفا من الأهداف المعلنة وغير المعلنة. كانت أمريكا
2: ما خليها غير معلنة حتى يتصف الأمر.
1: أنا عندي رد على
0: النظام لم يسقط. الموساد والسي آي إيه مولوا جماعات للتمرد وعمل بلبلة في الشارع الإيراني وضربوا المخافر من أجل أن تتحرك الجماعات المسلحة بدون تسمية لهذه الجماعات الممولة منهم، وفشلت في ذلك بسبب تعاون إيران مع القوى الإقليمية. الشارع لم يقم على إيران. نتنياهو أقنع ترامب بأن بمجرد ما توجه الضربات الأولى التي سنقتل فيها القيادات والصف الأول والمرشد سيسقط النظام ويهب جماعتنا من أجل السيطرة على الحكم. هذا الحكي كله أوهام لم تتحقق. إيران لم تتفتت، وهذا هو المكسب الاستراتيجي للنظام. كانت الخطة الإسرائيلية تسعى إلى عمل حرب أهلية طويلة المدى في إيران، تفتتها وتحول الفوضى، تنقلها إلى منطقة الخليج والمنطقة.
2: يعني أنت تقولين أن ظلت إيران متماسكة.
0: هذا واحد. هذا واحد. اثنين، أهم في هذه الحرب، إيران اكتشفت تأثير ورقة مضيق هرمز. لولا العدوان الأمريكي الإسرائيلي لما جرؤت إيران على تعطيل حركة الملاحة واستخدام هذه الورقة. اليوم إيران تتعامل مع هذه الورقة باعتبارها أهم رافعة استراتيجية سياسية، بل وأهم من الردع النووي والردع الباليستي.
2: ولكن لن يمكنها أحد من ذلك، لن يمكنها المجتمع الدولي من هذه المسألة.
0: لو لم تقم الحرب، هل كانت إيران ستلجأ إلى استخدام هذه الورقة؟ اليوم الاقتصاد العالمي
2: استخدمتها بالفعل. هي استخدمتها.
0: الاقتصاد العالمي مهدد بالدخول في ركود عظيم، واعترف نتنياهو في المؤتمر الصحفي اللي عملوه قبل بضعة أيام وحكى أنا بديش ناس يتذكروني باعتبار الرئيس اللي صار في عهده عام 1929 أخطر ركود اقتصادي في العالم، ولذلك أنا ذهبت إلى هذا الاتفاق كي أحول دون هذا الركود الاقتصادي. هذه رافعة استراتيجية كبيرة اكتسبتها إيران بسبب الحرب. أهم التفاوض، توسيع دائرة التفاوض. إيران قبل الحرب كانت معزولة، كانت شبه معزولة إقليميا ودوليا، كانت تفاوض لسنوات طويلة على الملف النووي ورفع العقوبات. اليوم إيران بتفاوض على الاستثمار، على إعادة الإعمار،
1: جميل،
0: على هرمز،
1: جميل،
0: على لبنان، على على على وسع.
2: خلاص مفيش لبنان الآن. نخرج
0: سحبوا الورقة عشان ما يعطوها هذا
2: الاتصال. طيب خرجت لبنان. خرجت لبنان. خرجت لبنان.
0: معادلة في لبنان. طيب. ستي. الأهم الأهم الأهم. هلأ بدنا ننسى شو مكتوب في مذكرة التفاهم.
2: لا بدنا
0: نتكلم. يعني أنا أعتقد أنها لن تتحقق. يعني
2: طيب لنوزع الوقت. طب لنوزع الوقت.
0: نحن المكاسب اقتصادية لإيران. أنا أشك في أن أمريكا ستعطيها إياها بسبب وجود الكونغرس.
2: طب هنفتح هذا الملف
0: عليه صهيونية.
2: نقطة مهمة.
0: الأهم إيران خرجت كلاعب إقليمي معترف به.
2: طيب طيب أنا بس أريد أن
0: أعزلوها وهمشوها.
2: طيب تعال
0: خرجت.
2: طيب أخبرونا. اتفقنا أن نوزع الوقت بشكل
1: تعليق،
2: لأن أريد أن أذهب للأستاذ خالد. طيب معايا ضيوف.
1: أولا بما قالته الدكتورة أو الأستاذة رولا، اليوم في الاستثمارات والتفاوض إيران ضربت الأسس التي قام عليها

0: عليها دستور النظام ولاية الفقيه العام 1979 الذي يتغنى بوضع حد للهيمنة الأجنبية. اليوم إيران قبلت التفاوض مع الشيطان الأكبر الذي قام عليه هذا الدستور وسياستها في محاربة الولايات المتحدة الأمريكية. ولو أن إيران ليست مأزومة
1: سيدنا محمد
0: لحظة
1: اتفاوض
0: لا لا لا بدك لحظة
1: سمعتك
0: لما قبلت
2: هذا البعد الديني
0: لما قبلت التفاوض مع من قتل المرشد قبل دفنه. اثنين، اليوم كل الاستثمارات أو الحركة الاقتصادية الإيرانية سوف تكون بيد الولايات المتحدة الأمريكية، هي من تفرج الأموال المرتقب حسب الشروط الأمريكية، هي من تحدد استراتيجية إيران ما يسمح لها وما لا يسمح اقتصاديا.
2: طيب
0: والأهم في يناير
1: الفائب أنا أريد دليل ضعف ولا دليل
0: في يناير
1: يتفاوضون من
2: يتفاوض
0: في يناير 2026 قال ترامب نحن بالضربة الأولى التي حدثت مهدنا لكم الطريق لشعب إيران إذا أردتم إسقاط النظام.
2: طيب يا أستاذ خالد للمشارك ضيوف الأعزاء، أستاذ خالد صلاح حضرتك من يعتقدون أن إيران خرجت من هذه الحرب وهي مدمرة منهكة وبالتالي هي داخليا وخارجيا من وجهة نظرك تبدو أضعف. هذا الاتفاق الذي حدث ما بين إسرائيل وما بين لبنان يضعف أيضا إيران في ويجردها من الورقة التي حاولت أن تروج بها هذا النصر عربيا وشعبيا. ماذا ترى ولماذا تعتقد أنها أضعف بالفعل؟
3: بالتأكيد أنا طبعا بحييكم وأنا بعتقد أنه عايز الأول أهنئ الشعب اللبناني بأنه الدولة في لبنان رغم كل الضغوط ورغم كل العصابات المسلحة التي تريد أن تحتكر السلاح في الداخل اللبناني رغم كل ذلك استطاعت أن تتخذ مسارا قويا تفاوضيا أعتقد أنه هو لمصلحة الدولة اللبنانية رغم أن الكثير من يتامى إيران وأنا أقول يتامى إيران لأن بعض الناس بتعتقد أن مجرد الصمود وبقاء النظام هو في ذاته انتصار وده الحقيقة خلل كبير في العقل الذي ينظر إلى هذه المسألة يا إما خلل يا إما سوء تقدير وسوء رؤية كبير. إيران كانت تقدم نفسها قبل هذه الحرب على أنها قوة ردع استراتيجية لا يمكن المساس بها. نحن رأينا بالانهيار للبنية العسكرية بالكامل، اختراقات كبيرة داخل النظام، اصطياد لرموز النظام بخفة وباستسهال وسقطت منظومة الردع. إيران كانت تقول أنها تمتلك احتياطي نفطي كبير ولديها مكانة اقتصادية في سوق النفط. الحقيقة أيضا أن هذه الحرب أثبتت أنها بدون هذا النفط لا تستطيع أن تحيا اقتصاديا واقتصادها دلوقتي في حالة ضعف شديد.
2: ولكن مذاكرة التفاهم مع الولايات المتحدة أعطتها حق تصدير النفط وقامت بإلغاء الضغوط أو العقوبات التي كانت مفروضة على النفط وهذا يعتبر مكسب اقتصادي لها كما تقول أستاذة رولا. بالإضافة إلى نقطة مهمة أثرتها وهي أنها أخذت مضيق هرمز كرهينة في يدها.
3: نعم، هذا أكبر دليل على الضعف الاقتصادي وضعف الموقف الإيراني. فكرة أن إيران تفاوض من أجل تصدير النفط معناها أن اقتصادها يعاني بقوة ويعاني بشدة، أنهم في حاجة إلى أن يصدروا النفط لكي يحيا هذا الاقتصاد ويحيا الداخل الإيراني. أما فيما يتعلق بمضيق هرمز فالنظر إلى مضيق هرمز تستطيع إيران استخدامه لإزعاج العالم لكنها لا تستطيع استخدامه لردع العالم أو الانتصار على العالم أو أن تصبح أقوى. يعني هو منطق قطاع طرق، يعني كانت تستطيع إذا استمرت إيران في السيطرة على المضيق كان يمكن أن تحارب العالم كله وليس الولايات المتحدة الأمريكية فقط. فالمضيق يزعج العالم، المضيق يعطي لإيران بعض الأوراق في التفاوض ولكنه لا يمكن أن يكون عنصر قوة رئيسي لأن الولايات المتحدة الأمريكية استطاعت بعد التهديدات التي أطلقها ترامب أن تفتح هذا المضيق وأن تجبر إيران على التفاوض. فأنا بعتقد أن إيران عسكريا في وضع ضعيف. ملف النووي الذي كانت ترفض في الماضي أن يخضع للتفتيش النووي الآن اليوم في رئيس الهيئة الدولية للطاقة الذرية يقول أن جزء أساسي من المفاوضات أن تخضع هذه المنشآت النووية لمزيد من التفتيش وكان هذا مرفوضا من قبل. خسرت حتى وكلاء إيران في المنطقة خسروا الكثير من قوتهم ونفوذهم والدليل ما رأيناه في واشنطن اليوم من توقيع الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. فأنا بعتقد أن إيران في وضع مأساوي، لكن هؤلاء المتشدقون ومن يتامى إيران الذين يعتقدون

0: أن مجرد صمود النظام على كراسيه ها هو انتصار أو هو قوة، أنا بعتقد أن ده خلل فكري كبير.
1: طيب يمكن أن يرد أستاذ
0: التقييم الاستراتيجي العربي.
1: نعم أستاذ عقيل، لماذا تعتقد حضرتك عكس ما يطرحه أستاذ خالد اليوم ودكتور حياة من أن إيران خرجت منتصرة وبشكل ساحق وستظل أقوى وقادرة على استعادة قوتها من جديد؟
2: البداية بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لحضرتكم وضيوفك الأعزاء في مصر وفي لبنان، وعظم الله لكم الأجر وعزاؤنا يعني بذكرى الأليمة لاستشهاد الإمام الحسيني صادف لهذا اليوم، وهو نقطة إصلاح إن شاء الله تجاه الأمة العربية والإسلامية. نحن نبدأ من حيث بدأت الحرب الأمريكية الصهيونية باتجاه إيران، وكان لها أهداف معلنة وواضحة، هو إسقاط النظام وتسليم النووي والقضاء على منصات الصواريخ البالستية اللي آلمت وأوجعت إسرائيل، وكذلك تسليح المقاومة أو يعني المعارضة الإيرانية داخل إيران، وبالتالي إسقاط النظام. كل هذه الأهداف المعلنة والواضحة وجاءت على لسان ترامب في تصريحات عديدة أنه وصل سلاح إلى المعارضة الإيرانية. لكن نعم، الولايات المتحدة دولة كبيرة ودولة يعني لديها من التكنولوجيا العالية، استطاعت يعني ضرب قادة إيران ولبنان وفلسطين والقضاء على الخط الأول والثاني وربما حتى الثالث. لكن هذا لا يعني الانتصار. الانتصار عندما يكون هنالك أهداف معلنة ولم يتحقق أي من هذه الأهداف.
1: لماذا إذا كنت أمام
2: الحسابات العقلانية بنى تحتية
1: يا أستاذ عقيل، لماذا برؤية عقلية تحاول أن تواجه قوة كبيرة كالولايات المتحدة الأمريكية وأن يكون الثمن هو مقدرات الشعب الإيراني؟ من دفع الثمن كما ذكرت حضرتك هو الشعب الإيراني الذي دمرت مقدراته، بنيته التحتية، قدراته العسكرية، الأموال التي كانت تنفق على التسليح وعلى دعم محور المقاومة كان من الأولى أن تنفق على تنمية إيران داخليا بدلا من تلك المعاناة التي يعاني بها الشعب الإيراني الآن.
2: إيران محاصرة منذ 47 عام، منذ إسقاط نظام الشاه في إيران إلى الآن إيران يعني محاصرة من دول الغرب ومن الولايات المتحدة. لكن رغم ذلك إيران متقدمة تكنولوجيا، متقدمة صحيا في مجال الصحة، في مجالات التعليم، في مجالات الزراعة، في مجالات الصناعة، وهذا يحسب لإيران في هذه الحالة.
1: لماذا كانت تخرج
2: وهذا هو نصر حقيقي عندما تكون دعيني أكمل الفكرة سيدتي. طبعا. دعيني أكمل الفكرة. وبالتالي عندما تشن الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات غير مبررة، ما هي الدواعي الذي جاءت من أجلها الحرب؟ إيران سبق وأن اتفقت مع الدول الثماني زاد واحد على أنها برنامج النووي هو برنامج سلمي، وكان مراقب من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكانت الأمور تسير بهذا الاتجاه. الآن بعد الضربات وبعد الحرب ماذا حصل؟
1: صعب أن نمرر بعض المعلومات. تفصيل يعني هنا تخصيب اليورانيوم ل 3.7 لا يقول أن هذا برنامجا سلميا. يعني لا نريد أن نمرر بعض المعلومات، نريد قد يكون
2: سيدتي إيران أصلا هي لا تريد اليورانيوم للأغراض العسكرية، إنما للأغراض السلمية، وهذا برنامج واضح وأعلنته مرارا وتكرارا. لكن الآن رغم هذه الضربات جاءت أمريكا لتفاوض على هذا الموضوع.
1: يا أستاذ عقيل، ما هو هناك أسئلة تدور في العقل،
2: سيدتي الكريمة خلينا نسمي الأشياء بمسمياتها وألا نلف وندور حول الموضوع. إيران لديها برنامج سلمي نووي منذ الستينات من القرن الماضي، وعملت على تطويره شيئا فشيئا للأغراض السلمية، وهو مراقب من الوكالة الدولية للطاقة الذرية لحد ما انسحبت الولايات المتحدة من هذه المعاهدة أعتقد في عام 2018 أو 19. فإذا إيران لا تطالب هي بالنووي العسكري، وإنما هي تطالب بالنووي السلمي للأغراض السلمية.

0: لاستخدامه في مجال الطب وفي مجال الكهرباء.
1: ما المكسب الذي حصلت عليه من ذلك؟ من ذلك أنت تعتبرها أقوى لأنقل للدكتورة حياة، ما المكسب الذي حصلت عليه من ذلك لأنقل
0: اليوم

0: الجنود في منتهى الإبداع وأعجب بها الأوروبيون وأعجب بها العالم كله إلا إسرائيل اللي جرت وراها العالم. حتى دول الخليج في ذلك الوقت كانت مرتاحة تجاه ذلك الاتفاق. انسحب من الاتفاق ترامب، الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق، وبالتالي لجأت أمريكا كورقة ضغط إلى تصعيد نسب تخصيب اليورانيوم في رسالة أنه تعالوا مرة ثانية خلونا نتفاوض، وإلا أنا سأذهب بهذا الاتجاه، علما بأن هنالك فتوى
1: من المرشد
0: السابق رحمه الله بأنه ممنوع الحصول على سلاح نووي، وهذه دولة تحمل إيديولوجية.
2: ما هو السؤال، أنت كنت ترفع اليورانيوم المخصب كورقة ثورة كبيرة، ماذا أعادت عليك؟ بماذا كسبت بيع
0: حقيقية؟ والله المسألة ما إلها علاقة بالنووي، ليس لها المسألة إلها علاقة بنفوذ إيران الإقليمي،
2: بالتأكيد
0: إلها علاقة بقوتها الإقليمية.
2: لا نختلف،
0: هذا قميص عثمان.
2: لا
0: الحقيقة هي
2: لا
0: لو كانت نووي كان الاتفاق
2: لتعقيب
0: مع أوباما. مش نووي القصة، مش نووي.
3: أولا نحن نعرف يعني بأن حجم الخسارة كبيرة، يعني لذلك هناك بعض الانفعال. أنا اليوم إذا أردت أن أقيم كيف خسرت وكيف أو هل أصبحت أقوى، أولا هناك دائما صورة التركيز دائما بأن إيران كانت محاصرة منذ 79 يعني، وهذا يتبع حزب الله بالمناسبة في لبنان، بأن دائما هناك صورة الضحية وهي تدافع عن الوجود وتدافع، علما أنه إذا عدنا إلى التاريخ وإلى الوثائق، إيران منذ اللحظة الأولى بعد سنوات قليلة، سنتين أو ثلاث سنوات من بداية النظام الجديد، قامت هي بخطف رهائن في إيران من السفارة الأمريكية، ولم يكن أحد يفرض أي حصار على إيران. الحصار الأمريكي على إيران بدأت عندما بدأت إيران بخطوات ضد الولايات المتحدة الأمريكية بخطف الرهائن، وذلك من قبل متشددين قيل آنذاك إيرانيين، وذلك لطلب بعودة الشاه أو إرسال الشاه إلى إيران لمحاكمته. إذن بدأت إيران ما يعرف بسياسة البلطجة في المنطقة منذ اللحظة الأولى لوصول هذا النظام، ولم يكن ولم يكن أبدا. مش مظبوط الحقيقة. ثانيا
0: كل عمل
3: ما تقطعني لو سمحتي ما تقطعني. ثانيا استخدام حزب الله في لبنان لخطف الرهائن الأمريكيين، بمعنى أنا أريد أن أقول بأنه منذ اللحظات الأولى لوصول هذا النظام بدأ هذا النظام بعمليات خطف وتفجير لسفرات وما إلى هنالك، وذلك لأن يقول أنا موجود على الساحة وأنا تفاوض.
2: هل يريد أن يقول أم أنه يتصدى للشيطان الأعظم كما يقول
3: لم يكن
2: أمريكا التي تدعم إسرائيل؟
3: أبداً.
2: هو يقول أنه يفعل ذلك من أجل مواجهة إسرائيل، وحتى حزب الله يقول هذا الأمر، من أجل مواجهة إسرائيل التي تعصب بالقضايا العربية العادلة ومن القضية الفلسطينية، لذلك يعتقد أنه مقاومة.
3: منذ 83 إلى هذه اللحظة هل مواجهة إسرائيل، أتكلم تحديدا عن إيران، تقوم بإقفال مضيق هرمز الذي هو لكل دول العالم ورفع التكلفة ويعني تسجيل الخسائر في اقتصاديات الدول؟ بس لحظة بدي أقول لك شغلة، هذا الإجراء
0: معركة وجود،
3: هذا الإجراء ولو أنه أكسب إيران ورقة تكتيكيا، ولكن بالمناسبة ساهمت إيران من حيث لا تدري بالتفاف اليوم جميع الدول الأوروبية وجميع الدول العربية مع الخطوات الأمريكية فيما يخص ضرورة فتح مضيق هرمز، لأن النموذج الذي تقدمه إيران،
2: يعني أنت تقولي أنه عزل إيران دوليا
3: الآن سوف يعزلها دوليا. النموذج الذي قدمته إيران كما بدأت في التفجيرات وفي خطف الرهائن وبالتالي تم محاصرتها وتم عزلها عن قبولها في الشارع والمنطقة العربية،
2: ولكنها تخرج وتقول على لسان مسؤوليها أنها ستفرض رسوم،
3: لن تفرض. وإذا فرضت ماذا قدمت إيران؟ اليوم كان مضيق هرمز فيه حرية بحرية أو حرية حركة. اليوم إذا لاحظنا بعدما كانت الدول الأوروبية تعارض الحرب الأمريكية على إيران، اليوم كل الدول الأوروبية أعلنت، لو سمحت بدي كمل، أعلنت بأنها مستعدة لإرسال سفن وفرق عسكرية لتأمين مضيق هرمز ولمنع إيران من فرض أي رسوم على مضيق هرمز.
2: يعني هي تقول أن
3: إذن هذه الورقة ربحت إيران مرحليا.
0: مش دقيقة،
3: هذا واقع، هذا واقع، هذه تصريحات.
0: سبب ضغط ترامب الأخير لما بهدل الناتو وحكى كنت أتمنى أن يعرضوا مساعدة في الحرب ولم يساعدونا يعرضوها علما بأننا
3: بصرف النظر
0: لحاجة
3: بصرف
0: إليهم.
3: النظر
0: ثاني يوم طلع امين عام الناتو وطلع هذه
3: بصرف
0: التصريحات.
3: النظر تم تدويل إيران
0: الأمريكية.
2: ايوه ولكن
0: رشا بس بدي اوضح نقطه لو سمحت. اولا نحن لسنا ايتام ايران، انا شخصيا لي كثير خلافات مع ايران.

0: وأنتقد سياستها الاستراتيجية في المنطقة العربية خصوصا في العراق سابقا وما زالت إلى حد ما وفي سوريا أيضا. نحن لسنا هنا للدفاع عن إيران، ولكن في الوقت ذاته لما بنطلع على المشهد وبنشوف من الذي اصطف ضد إيران، أهم قوتين في العالم، قوتين نوويتين يمنعون إيران من الحصول على النووي ويمنعون غيرها من دول العالم، خربوا مشروعنا النووي السلمي في الأردن، منعوا السعودية من الحصول حتى هذه اللحظة مش قادرة توقع اتفاقية مع الأمريكان للحصول على نووي سلمي، ضربوا المفاعل النووي العراقي السلمي، خربوا المشروع النووي
1: حول هذا الأمر.
0: لما بتطلع لما بتطلع أنا كإنسانة عربية مستقلة في تفكيري، أنا لست تابعا لأحد ولا أتبع أحدا، وأرى أخطاء النظام الإيراني وأعرف أنها ارتكبت أخطاء كبرى في المنطقة العربية، ولكن هي تتعرض الآن لعدوان إسرائيلي أمريكي من أكبر قوة في العالم، تحولوا إلى بلطجية. كان العالم ينظر إلى أمريكا، ينظر إلى أمريكا باعتبارها شرطية العالم، أصبحت بلطجية العالم اليوم، ضربت عرض الحائط بالقانون الدولي،
1: ممكن بس تقولي
0: شنت حربا عدوانية، ضربت ميثاق الأمم المتحدة بعرض الحائط، انتهكت سيادة دولة عضو في الأمم المتحدة، شنت حربا على أرضها، ضربت البنى التحتية المدنية، قتلت القادة السياسيين، هذا كله تمزيق للقانون الدولي.
2: عندما ردت إيران على الدول العربية،
0: نعم، لأنها في حرب وجود في
2: على الدول العربية.
0: طيب أنا ستي لأنه فيها قواعد، شو عم تعمل القواعد الأمريكية يا عنا؟ شو تعمل يا حبيبتي؟
2: هل تقبلين أن تضرب إيران الأردن؟
0: لا طبعا، ولا بقبل ولا أي دولة عربية.
2: لا لماذا تقبل؟ هلا عم تقولي تقبلين؟
0: أنا بحكي لي
2: لا، هلا
0: في فرق بين أن أقبل وأن أفهم. أنا أقول لك
2: هل تفهمين أن تضرب إيران؟
0: أنا لا أقبل أن تضرب أي دولة عربية، ولكن أنا أفهم لماذا أقدمت على ذلك.
2: هل تبررين ضرب
0: القواعد العسكرية وفيها رادارات انطلقت منها الحرب على إيران؟ يا أستاذ

0: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية من الأحد إلى الخميس، الثامنة على شاشة العربية. حيث الثواني تغير حياة الكثيرين، واللحظات ترسم مسار الملايين، والأخبار تروي قصص العالم.

0: اتفقت مع ضيوفي الاعزاء بدون اشتباك، سنتناقش ولكن بدون اشتباك حتى يستفيد طبعاً المشاهد بشكل كبير. المشكله الكبيره التي تطرحها استاذه رولا الان هو فكره تصدي ايران بشكل كبير لتلك القوى العظمى، وهذا اكسبها نوعا من التعاطف الشعبي. هي تقول انا عربيه ولدي مواقف ضد ايران، ولكن لا يمكن ان ننفي هذه الحقيقه ان بدت ايران وهي تتصدى بشكل واضح لتلك القوى العظمى التي كان يعتقد الكثيرون ان لا احد يستطيع الصمود امامها. استاذ خالد،
1: انا بعتقد يعني طبعا يؤسفني جدا ان ابدي انزعاجي من انه ضيفتك العزيزه يعني بكل هذه الحماسة نحو إيران والمصالح الإيرانية فيما تنفي أنها، يعني أنا لم أقصدها إطلاقا بكلمة يتم إيران، يعني بس مش عارف ليه هي ردت عليها. ولكن طبعا كان يهمني أكتر، لا أعرف أن قصف أبو ظبي ومصافي النفط في عمان وقصف الأردن والإضرار بالمملكة العربية السعودية وقصف قطر والبحرين، لا أعرف أن والكويت ومطار الكويت، لا أعرف أبدا أن هذه البلطجة وهذا الإجرام هو نوع من التصدي للاستكبار العالمي ممثلا في الولايات المتحدة الأمريكية. أنا بعتقد

0: ده تعبير عن
1: وماذا
0: الفشل.
1: عن بطة أمريكا
0: لم نضع المصالح.
1: مين بدأ الحرب؟ مين بدأ الحرب؟
0: هذا نقاش آخر سيدتي، هذا نقاش آخر سيدتي الفاضلة. موضوع هذه الحلقة هو ما إذا كانت إيران خرجت أقوى أم أضعف، هذا ما أفهمه.
2: طيب النقطة التي تثيرها أستاذ خالد هي مهمة جدا،
0: والبطاقة العالمية دي طيب نقطة أخرى، ملهاش علاقة بموضوع الحلقة.
1: أكيد. ليش أخلت أمريكا قواعدها العسكرية من الجنود ومن الضباط وتركت الخليج لوحده ولم تحمه، بالرغم من أن هذه القواعد
2: الخليج يستطيع أن يحمي نفسه.
1: الخليج.
2: الخليج لا يحتاج،
1: لماذا فرغتها؟
3: لأن الخليج طلب عدم استخدام الأراضي الخليجية لضرب إيران،
1: استخدمت
3: وإيران ردت على
2: نقطة أخرى، هذه
1: الأقمار الصناعية، صور الأقمار الصناعية.
2: لا لا لا لا
0: سيدتي، سيدتي الفاضلة، سيدتي
2: الصور يا أستاذة رولا، خلينا بس نفرق للمشاهد.
1: أنا حابة هو بس يجاوبني، ليش أمريكا
2: خلينا نفرق للمشاهد،
1: ليش أمريكا
0: سيدتي الفاضلة، سيدتي الفاضلة، إيران دولة مفضوحة، إجرامية مفضوحة، والتنسيق بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل كان في أعلى مستوياته.
2: طيب أستاذ خالد، رد علينا في هذا السؤال.
0: وقال إن إيران اخترتنا، بلغتنا بالضرب.
2: يا أستاذ خالد، اتفضلي. أقف عند الطرح الذي تقدمه حضرتك. حضرتك تقول أن إيران حينما قامت بقصف دول الخليج ومحيطها الإقليمي فإنها خسرت، ولذلك أنت تعتقد أنها أضعف الآن.
0: طبعا
2: لم تعد أمام بيئة إقليمية حاضنة له. أرجو التركيز على هذه النقطة لننقل.
0: طبعا لا لا لا ليس ليست في بيئة إقليمية حاضنة لها، خسرت كثير من شعبياتها حتى لدى أيتامها في المنطقة، وكلاءها صاروا في وضع أضعف، وكلاءها لم يفعلوا شيء. أنا مش في الاستوديو، لكن برضو أستطيع أن أجادل إلى الأبد. أنا مش في الاستوديو، أرجو احترام أن أنا مش في الاستوديو.
2: أكيد أكيد.
0: أنا بقول لحضرتك وكلاء إيران في المنطقة هم كانوا خسارة، كانوا بيحاربوا العالم العربي ولم يحاربوا أمريكا وإسرائيل. هم فشلوا في كل ذلك، فشلوا في كل هذه. حاربونا احنا، سفكوا دماءنا احنا، أضروا باقتصادياتنا احنا. فلا أفهم، لا أفهم أبدا أن يكون شعار الاستكبار العالمي وهذه الازدواجية والخلط ما بين أن إيران تمثل خطر كما تمثله إسرائيل. لما نيجي نناقش على المستوى ملف بملف، أنا لا يعنيني أن تنتصر أمريكا أم تهزم، لا يخصني إطلاقا. أنا ما يخصني موضوع هذه الحلقة، أن إيران هي إيران في وضع عسكري سيء، وفي وضع إقليمي سيء، في بيئة غير حاضنة، مجبرة على التفاوض، اقتصادها في انهيار، الريال في انهيار، حتى التغيرات اللي حصلت في الريال مؤخرا، في بعض الصعود في الريال الإيراني، في بعض الصعود هي نتيجة التمسك بأمل السلام. أنت بتتكلمي عن شعب في الداخل يكره هذا النظام كراهية عمياء. سيدتي، أنا زرت إيران عدة مرات وأعرف تماما ما أتحدث عنه. الإيرانيين لا يتحدثون مثل الدكتورة رولا للأسف الشديد.
2: طيب أنقل إلى السيد عقيل، هناك نقطة يتم إثارتها بشكل كبير. إيران دخلت ووكلاؤها معها في هذه الحرب، على الأرض من خسر كانت هذه الدول العربية التي قصفت من ناحية وهددت في كثير من الأحيان. الأمر الآخر أن لبنان على سبيل المثال قبل أن تخرج منه مساندة عسكرية من حزب الله انتصارا أو تضامنا مع مقتل خامنئي، لم تكن جغرافيته هذه محتلة بهذه الصورة من إسرائيل، وبالتالي النتيجة على الأرض أن إيران وحلفاؤها، هنا نقصد أو أضرعها هنا حزب الله، خسرت باحتلال مزيد من الأراضي للدولة اللبنانية. إذن من دفع الثمن هنا هي إيران وحلفائها التي كانت تدعم مزيد من الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية. ألا تعد هذه خسارة في الحسابات؟ ألا تعد هذه خسارة تضعف من موقف محور المقاومة؟
4: إذا تسمحين، كان خطة إسرائيل هو اجتياح كامل لبنان والجنوب اللبناني خصوصا، والسيطرة عليه واحتلاله، مثل ما سيطر على غزة وعلى فلسطين واحتل أجزاء كبيرة من سوريا. هذا نهج أو خطة نتنياهو كانت باتجاه الدول العربية، لكن حزب الله استطاع أن،
2: ولكن متى حدث ذلك؟ متى نجح نتنياهو في تحقيق خطته حينما منحت له الذريعة؟ هذا هو السؤال.
4: إذا تسمحي لي أكمل الفكرة.
2: تفضل.

0: يعني
1: تفضل
0: رجاءً
1: تفضل.
0: ما أعطيتونا
1: لا
0: ما
1: بالتأكيد
0: أعطيتونا القدر
1: سأعطيك
0: الكافي
1: وقت.
0: مثل ما أعطيته
1: صحيح
0: لبعض الأخوات.
1: ظلمت في الوقت بنحقق. تفضل.
0: اليوم كان هنالك خطة لنتنياهو للسيطرة على لبنان وفلسطين وأجزاء كبيرة من سوريا مثل ما يحصل الآن، وتغيير النظام في إيران والسيطرة على النووي يعني الصواريخ البالستية البعيدة المدى، وكل هذا لم يتحقق بفضل قوة يعني قوة لبنان وقوة حزب الله وقوة
1: أين قوة
0: يعني
1: حزب الله وقد احتلت 30 قرية.
0: أما إذا
1: 30 قرية
0: إذا اسمحي لي سيدتي
1: كيف نمرر العبارات دون أن نعقب؟
0: أما أستاذ خالد الذي يقول ضرب الدول العربية، إيران لم تضرب الدول العربية، إيران ضربت القواعد والمصالح الأمريكية التي كانت تنطلق منها الصواريخ.
2: مطار الكويت من المصالح الأمريكية، مطار الكويت
0: بالقانون الدولي
2: ومصاف النفط،
0: بالقانون الدولي
2: مطار الكويت ومصاف النفط من القواعد الأمريكية.
0: عبس. إذا تسمع أستاذ خالد، أنا لم أقاطعك أستاذ خالد، أنا ما قاطعتك.
1: هو بيسألك أين هي القواعد الأمريكية في مصاف النفط وفي مطار مدني كالكويت؟ هو يعقب.
0: مو من حقه يسألني ولا يقاطعني. أنا أقول
1: اليوم
0: هذه المصالح والقواعد الأمريكية اللي موجودة في المنطقة،
1: احنا في جلسة نقاش، من حق الجميع أن يعقب.
0: سيدتي لم أقاطع أحد، دعوني أكمل فرصتي يا سيدتي. أقول هذه القواعد اللي موجودة في المنطقة انطلقت من عندها الصواريخ والطائرات الأمريكية وضربت إيران.
1: يا سيدي،
0: بالتالي وفق قواعد القانون الدولي
1: أرجو أن ترجع قليلا،
0: أن ترد على هذه القواعد،
1: أن ترجع قليلا.
0: هذه القواعد اليوم أصبحت هذه القواعد اليوم بلاء على هذه الدول، بدل ما أن تحمي هذه الدول أصبحت
1: هذا شأن داخلي يتعلق
0: على هذه الدول.
1: يا أستاذ عقيل، هذا شأن داخلي وسيادي يتعلق وقرار سيادي للدول التي تتحدث عنها، ليس من حق أحد أن يتدخل في قرار سيادي
0: للدول.
1: ولكن هو السؤال، أنا أسألك عن المساحات التي احتلت بسبب
0: قرار سيادي.
1: طيب لا سيدتي قرار سيادي
0: شنو؟ هذه قواعد انطلقت من الطائرات والصواريخ الأمريكية، شنو قرار سيادي؟ أين السيادة
1: في هذا الموضوع؟ وحينما ضرب شمال العراق
0: انطلقت باتجاه إيران،
1: وحينما ضرب شمال العراق بأيدي الفصائل العراقية وقتل العراقيين،
0: هذا قانون دولي.
1: هذا
0: قانون دولي يا سيدتي. أنا عراقي، لا أتحدث عن إيران، ليس المتحدث باسم الجمهورية الإيرانية، أنا عراقي، لكن أقول هذا القانون الدولي. هذه القواعد الطائرات والصواريخ الأمريكية.
1: طيب لو سمحت تعقيب دكتور.
3: اولا بما يخص لبنان، يعني دائما هناك روايه تحاول ايران ووكلائها ومن معها يعني تثبيتها بانه لولا حزب الله ولولا ايران لكانت وصلت اسرائيل الى بيروت. اولا اسرائيل وصلت الى بيروت وضربت الضاحيه، ومن منع اسرائيل من ضرب البنى التحتيه في لبنان، معليه هناك حقائق ولا احد يزايد على احد، من منع اسرائيل من ضرب البنى التحتيه في لبنان، ومن منع اسرائيل بعدم توسعه الحرب وجعل والاكتفاء بالجنوب بكل هو قرار من الولايات المتحدة الأمريكية، كما حدث في العام 2024. لم تمنع المقاومة، أو لم يمنع حزب الله، لأن في لبنان صدر قرار لا يوجد أي شيء اسمه مقاومة، لم يمنع حزب الله إسرائيل من ضرب كل لبنان، بل إنها السياسة أو الإطار العام الذي سمحت به الولايات المتحدة لإسرائيل. في بداية هذه الحرب قال حزب الله بأن هذه الحرب هي ثأرا للمرشد، ثم قال بأنه يستفيد من هذا التوقيت لإخراج إسرائيل من السبع نقاط. وصلنا إلى عمق بنت جبيل، كان يقول لن تجرؤ إسرائيل على الدخول إلى بنت جبيل، ثم وصلنا إلى علي الطاهر كان يقول،
1: لكنه يقول لك أن سياسة نتنياهو التوسعية كانت ستحقق هذا الأمر سواء فتحت جبهة للثأر.
3: جميل جدا. سياسة إسرائيل أو إسرائيل كان لديها نوايا، هل أنا أعطي الذريعة لإسرائيل لتدخل وتطبق القرارات؟ اليوم ما حدث بكل بساطة، مهما حاول الجميع تجميل الصورة، هناك حزب لبناني يأتمر بإيران، لا أقول أنا ذلك، هو يقول، وآخر هذا التصريح اليوم في ذكرى عاشوراء خطاب نعيم قاسم يقرر بوضوح ويقول نحن فصيل نأتمر بإيران ونريد إيران ولا نعترف بالدولة،
1: ولكن هو يقول أن هذا في إطار مقاومة إسرائيل.

0: أن إيران
1: هل مقاومة إسرائيل تعني أن نفتح لبنان ساحة ونجعل من لبنان ساحة لحرب إيران، ويقول فوقها نعيم قاسم بأنه بقاء إيران أهم من بقاء إيران، لأنه عندما تبقى
0: بقاء لبنان
1: عفوا لأنه عندما تبقى إيران تبقى لبنان والمنطقة العربية؟ ما هذا المنطق؟ وهل محاربة إسرائيل يعني أنه عند نتدخل في السعودية ونتدخل في اليمن ونتدخل في سوريا ونفتح بلادنا ونجعلها ساحة حرب ومفاوضات لكي تحصل إيران شروطها مع الولايات
0: المتحدة؟ لماذا تعتقدين أن إيران ضعيفة إذا كانت تمتلك كل هذا النفوذ في الإقليم؟
1: إيران تمتلك نقطتان أو نقطتين حتى هذه النقطتين حتى هذه
2: نقطتين
1: أولا مضيق هرمز، تمام، وأنا قلت بأنه سوف ينقلب على إيران وعلى مصلحة إيران، وهو جمع العالم كله ضد إيران وسوف تفقد هذه الورقة الاستراتيجية. وحزب الله، حزب الله اليوم يعتبر بالنسبة لإيران خط الدفاع الأول والأخير عن إيران، أولا لموقع لبنان الجغرافي ضد إسرائيل لكي تستخدم هذه الورقة دائما ضد إسرائيل، وثانيا لكي تقول
0: إذا كانت تمتلك يعني ورقتين بهذه القوة لماذا إذن تعتبريها ضعيفة؟
1: لأن اليوم أولا يجري تفكيك هاتين الورقتين، أول واحدة. ثانيا والأهم، أنا اليوم
0: هي في ورقة منهم تم تفكيكها اليوم بهذا الاتفاق
1: مثلا، ومضيق هرمز نحن في الطريق إلى تفكيك هذه الورقة. وبالعكس اليوم إذا أردنا أن نعود دائما أنا أستند إلى الوثائق المعلنة وغير المعلنة، اليوم من الأهداف الأمريكية في المنطقة هو واحد أن لا تكون أمريكا بعد اليوم هي شرطي المنطقة، ولذلك اليوم في الاستراتيجية الأمن القومي الأمريكي هناك شيء اسمه هو موجود هنا sharing burdens، أي تحمل أو مشاركة الأعباء بحيث لا تكون.
0: ولكن من تصدى لأمريكا؟ أستاذة رولا بتقول لك أن من أخاف أمريكا بأن هناك قوة إقليمية يمكن أن تتصدى لك.
1: لم تخف الولايات المتحدة الأمريكية إذا أرادت المضي قدما في هذه الحرب، وقد نعود بالمناسبة إلى الحرب يعني لا شيء بعد نهائي، هي تستطيع إسقاط النظام، ولكن حتى هذه اللحظة هناك تغير في السياسة الأمريكية بدل تكرار تجربة العراق، وهناك يعني عوامل كثيرة تجعل من الولايات المتحدة الأمريكية تغير هذه الاستراتيجية.
0: يعني هي تقول هي أن عدم إسقاط النظام لم يكن رغما عن أنف أمريكا،
1: بس قرار أمريكي، وهنا اليوم هناك سياسة أمريكية بالاحتواء. إيران كانت ترفع لحظة بس آخر نقطة، إيران كانت ترفع إلى آخر لحظة أنها تريد إخراج الولايات المتحدة الأمريكية بالمنطقة.
0: طب أنا أريد أن
1: الباب على مصراعي للولايات المتحدة الأمريكية لكي لا تبقى فقط المنطقة لكي تدخل إلى إيران.
0: أرجو أن ترد.
2: كثرة النقاط صارت كثيرة جدا. خلينا نعيد رسم الأشياء ونحطها في مواقعها. أولا، ما الذي يحدث الآن في الداخل الأمريكي؟ أمريكا انقلب السحر على الساحر فيها. فريق ماجا، القاعدة الكبيرة الداعمة لترامب شعبيا، انقسم إلى قسمين، قسم برئاسة جي دي فانس ضد الحرب على إيران لأنها لا تخدم المصلحة الأمريكية وإنما هي حرب تخدم إسرائيل، وقيل ذلك صراحة من قبل حتى فانس نفسه، من قبل كل الإعلاميين المرتبطين بهذا التيار. والفريق الثاني الذي يقوده ترامب وعائلته، جاريد كوشنر ومارك روبيو وستيف ويتكوف إلى آخره، الفريق الثاني المرتبط بمصالح استراتيجية اقتصادية، مشاريع كبرى AI، أسواق مال مع إسرائيل ومع الحركة الصهيونية، هذا الفريق الذي جر إدارة ترامب أصلا إلى حرب ليست من مصلحة أمريكا. بس خليني بس أكمل، بدي أرسم المشهد، أعطيني فرصة أرسم المشهد. هي عم تتكلم عن الاستراتيجية الأمريكية، بدي أوصل لنقطة معاكسة للي هي حكته، بس لازم أعمل مقدمة.
1: بس هذا تماما يخدم الاستراتيجية.
2: معلش لا بدي بدي أوصل لشغلة معاكسة ولكن لابد من مقدمات.
0: تفضل.
2: فإذا في عندنا انقسام في قاعدة ماجا، في صعود للتيار اليسار التقدمي داخل الحزب الديمقراطي، وشفتي كيف نجح عدد من اليساريين التقدمين الذين يرفضون.
0: طيب أنا للأسف
2: الوقت داخل الحزب الديمقراطي.
0: نعم.
2: 80% من قاعدة الديمقراطيين أصبحت معادية لإسرائيل ولسياسات أمريكا في دعم إسرائيل، و 60% من قاعدة الجمهوريين، بمعنى أن الرئيس ترامب في هذه
0: يتعلق بالسياسة الأمريكية وليس بإيران،
2: يواجه تمردا داخليا، عنده انتخابات نصبية.
0: أيوة. إيه علاقة بإيران يا أستاذ؟
2: أنا هحكي لك
0: الوقت خلص.
2: الاتفاق يهدف اللي أخذ دخل وأخذ المبادرة هو جي دي فانس وهذا الفريق تبع أمريكا أولا. حكى تعالوا بدي أخذ المبادرة.

0: عم نستنزف مواردنا في الشرق الاوسط. طيب في حرب فين لا تخدمنا، نريد ان نعيد توجيه الموارد الى مكانها الصحيح.
1: يا وسام يمكن ان تردي يا استاذ.
0: وبالتالي تخلوا عن هدف اسقاط النظام واستبدلوه بهدف تغيير سلوك النظام من اجل فصل ايران عن روسيا والصين وادماجها تدريجيا في النظام.
1: لضيفي حرام سيطره نسائيه،
2: انت متاكد اللي عملته
1: سيطره نسائيه؟ جمله قصيره استاذ وقيل تفضل.
3: سيدتي اليوم نحن نتحدث عن إيران خرجت أقوى أم أضعف. اليوم إيران يعني بسبب قوتها هناك خلاف في الكونغرس الأمريكي ضد ترامب. اليوم هنالك استطلاع داخل الأراضي الإسرائيلية 92% هذا الاستطلاع الإسرائيلي يعتقدون الإسرائيليين أن إيران انتصرت في الحرب وليس أمريكا وإسرائيل. اليوم هنالك خلاف بين أوروبا وبين أمريكا بسبب قوة إيران. وهنالك خلاف بين الناتو وبين أمريكا.
1: انتهى وقتنا، ولكن جملة أخيرة أستاذ خالد صلاح رئيس تحرير منصة يوم
3: كل هذا دليل.
1: جملة أخيرة.
3: على أن إيران خرجت أقوى من هذه
1: الحرب. جملة أخيرة يا أستاذ خالد، جملة أخيرة.
4: يؤسفني أن تكون هذه طبيعة التفكير في العالم.
1: طيب
4: العربي.
1: انتهينا، وصلنا لختام محل النقاش، وأعتذر الوقت انتهى. شكرا لضيوفي الأعزاء، وصلنا لختام محل النقاش، إلى اللقاء.

0: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة على من كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
1: جمعك لعدة مناصب، هل أثر ذلك في وحدة اتخاذ القرار وفي تسهيل اتخاذ القرار؟
2: في 78 قلت له ثلاثة رؤساء، رئيس ربيع، الرئيس الحمدي، الرئيس القشمي. كنا متأثرين بالحركات القومية، حركة القوم العرب، وأيضا بالبعث، كمان بالثورات التي قامت في الخمسينات والستينات.
1: كنتم صغارا جدا، هل كنتم جاهزين للسلطة؟ علي ناصر محمد، الرئيس الأسبق لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.
3: الذاكرة السياسية الجزء الأول. الليلة 10:30 على شاشة العربية.

0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. كل أربع سنوات يتوقف العالم من أجل المونديال، لكن الحقيقة أن ما يحدث هناك أكبر من مجرد تنافس رياضي. وطن بأكمله قد ينام باكيا بسبب هدف. خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة يا إلهي. ولاعب قد يتحول من اسم عادي إلى أسطورة خالدة.
1: هناك من يصنع الفار، هناك من يصنع الفار، الله الله.
0: ومنتخب قد يكتب تاريخه في لحظة.

0: هنا لا صوت يعلو فوق صوت الجماهير، لا مكان للرحمة ولا فرصة للهروب. مان تو مان في المونديال مع أحمد السعيفان وسالم الزبيدي، يأتيكم يوميا عند 11 مساء على العربية اف ام.
1: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
2: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
1: ومواضيع ظلت حديث المجالس،
3: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان فيه ملقن
1: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
4: في تحديات مو بس أجور الفنانين، يعني انت حمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
1: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
5: دامني أنا ما أضفلك، دامني أنا ما نصيلك، هذا واقعي وأنا طلعت لك بواقعيتي ما تصنع.
1: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.
6: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
0: ليالي العربية مع ماجد الثبيتي.

0: أسعد الله مساكم مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم إلى لقاء جديد من برنامج ليالي العربية. أحييكم وأرحب فيكم الاستديوهات العربية FM من الرياض، ولكم أجمل وأطيب التحايا من فريق العمل. من التقديم أخوكم ماجد الثبيتي، ومن الإعداد سارة القحطاني، والتنسيق لوعد الدوسري، والإخراج لرامي حمزة. برنامج ليالي العربية يا أصدقاء، وكما تعودتم برنامج مساحة حوار مختلفة نفتح فيها ملفات منوعة تمسكم أنتم مستمعينا الكرام، ونستضيف شخصيات لها حكايات وتجارب تستحق أن تروى. في كل حلقة يا أصدقاء نذهب لما هو أبعد من العناوين، ونقترب من التفاصيل التي ربما لم تحكى من قبل. قصص إنسانية، محطات مهنية، وموضوعات تلامس الواقع. في ليالي العربية للحديث بقية.
1: ليالي العربية مع ماجد الثبيتي.
0: سمعنا الكرام، قبل سنوات كان المال وما زال وسيلة نعيش بها ونحقق من خلالها احتياجاتنا وأهدافنا. أما اليوم أصبح الموضوع مختلف شوي لدى البعض، صار عندهم معيار مختلف للنجاح. يعني أصبح عنصر يؤثر على قراراتنا الكبرى، من توقيت الزواج، شراء المنزل، وحتى نظرتنا لأنفسنا ومستقبلنا. سمعنا الكرام، مع هذا التحول ما عاد صار السؤال فقط كيف أكسب أكبر أو كيف أكسب أكثر، صار السؤال هل أقود قراراتي المالية أم أن مخاوفي وطموحاتي المالية هي التي تقودني. إذن الأمان المالي هل هو حلم أم قرار؟ هذا ما سنتعرف عليه إن شاء الله في هذه الحلقة مع ضيفي وضيفكم الأستاذ خالد الزايدي، المحلل المالي والمستثمر. رح نتكلم معه بشكل مفصل عن علاقتنا بالمال، وكيف تغيرت مفاهيم النجاح والمال

0: والثراء والاستثمار. أرحب بضيفي على الهواء مباشرة الأستاذ خالد الزايدي، حياك الله أستاذ خالد.
1: أهلا وسهلا، حياك الله أستاذ ماجد، أرحب فيك وأرحب في السادة والسيدات مشاهدي ومستمعي قناة العربية.
0: يا
1: أهلا
0: أهلا
1: وسهلا،
0: وسهلا فيك وحياك الله، وسعداء جدا بوجودك معنا في برنامج ليالي العربية. عنوان حلقتنا اليوم عن الأمان المالي، هل هو قرار أم حلم؟ طبعا مثل ما أنت عارف يعني يسعى كثير من الناس لزيادة دخلهم، ولكن قليل منهم يعني حتى وإن زاد راتبه يشعر بالرضا المالي. خلينا نقول هذا يقودني للسؤال في بداية الحلقة، ترى ما معنى الوعي المالي ببساطة؟ وش الفرق بين الوعي المالي كذلك والأمان المالي؟
1: بالنسبة لي الوعي المالي، أعتقد أنه يعني الوعي المالي هو كيف أو أن تعرف كيف تكسب المال وكيف تنفق هذا المال وكيف تدير هذا المال، هذا بالنسبة للوعي المالي. فالوعي المالي هو سبب، واللي هو إجابة على سؤال الأمان المالي هو نتيجة للوعي المالي. الأمان المالي هو عندما تصبح قادر على مواجهة الظروف، يعني دون أن تهتز إذا واجهتك مصاريف، يعني تكون مصاريف طارئة، يعني تستطيع أن تواجه هذه المصاريف وتستطيع أن تقوم بهذه المصاريف دون أن يهتز مركزك المالي. يعني فأعتقد أن الوعي المالي هو السبب، والأمان المالي هو النتيجة لهذا السبب، فكلاهما مرتبطين مع بعض. يعني
0: طيب، من خلال خبرتك أستاذ خالد، أبرز المفاهيم في هذا الجانب اللي لاحظتها أو تشوف أنها مفاهيم خاطئة منتشرة في المجتمع؟
1: أعتقد أنه يمكن اعتقاد كثير من الناس أنه ارتفاع الدخل هذا يساوي الثراء. أعتقد أنه هذه يعني مقولة غير صحيحة. الحقيقة أو الشيء الصحيح أنه كثير من أصحاب الدخول قد يكون يعني يوجد لديهم دخل مرتفع، ولكن عندهم إساءة في استخدام هذه الأموال وطريقة صرف هذه الأموال. هذه يمكن من أهم المفاهيم الخاطئة، أنه إن نربط الدخل بالأمان المالي. فكل في كثير من الناس يعتقد أنه كلما ارتفع الدخل كلما زاد الأمان المالي، وأعتقد أنه هذا المفهوم خاطئ. هي عملية المال متى ما استطعت أن تعرف كيف تنفق هذه الأموال وتجيد التصرف في الإنفاق وتحكم وتضبط الإنفاق المالي، أعتقد أنه هذا هو الذي سوف يصل يعني بك إلى الثراء ويعني الاستقرار المالي. يعني يمكن ما نقول الثراء يعني الثراء الفاحش، ولكن على الأقل أن تكون قادر على أن تسير أعمالك اليومية، مصروفاتك اليومية والشهرية وغيرها، دون أن يكون هنالك أي اهتزاز لموقفك المالي. نعم.
0: طيب، يعني لو جيت أسحب هذا المثل على علي أنا مثلا شخصيا، أو على أي شخص ممكن اليوم يسمعنا، كيف أعرف نفسي أنه أنا آمن ماليا؟
1: إذا قدرت أنك تغطي الالتزامات التي عليك، الالتزامات اليومية والالتزامات الشهرية بكل أريحية، لا تواجه ضغوط في هذه الالتزامات، لا تلجأ إلى الاقتراض لمواجهة هذه الالتزامات والمصروفات الشهرية وغيرها، هذا أعتقد أنه نوع من أنواع اللي هو الأمان المالي. وكمان يعني لو الشخص يكون عنده صندوق للطوارئ، يستطيع أنه يعني يلجأ إلى هذا الصندوق، يعني فائض من الأموال، إذا استطعت أن تدخر وأن تجنب جزء من هذه الأموال وتتحكم في مصروفاتك ولا يوجد عليك أي ضغوط، أعتقد أنه هذا يعني من أهم المؤشرات التي تدل على أن يوجد أمان مالي للشخص، بغض النظر عن دخل هذا الشخص أو مصروفاته سواء كانت اليومية أو الشهرية أو السنوية أو غيره. نعم.
0: طب أستاذ خالد، في هذا الجانب، مو هذا طبيعة الحال لدى الكل؟ يعني الكل يقدر يغطي مصاريفه ويقدر يغطي أقساطه بدون أي ضغوطات؟
1: صحيح، ولكن التغطية هذه يعني في ناس ممكن في أشخاص يستطيعون أن يقوموا بهذه التغطية بأريحية كاملة، ولكن في بعض الأشخاص يعني صحيح أنه ممكن يغطي هذه، ولكن تجد أنه عليه ضغوط يعني وقد يهتز مركزه المالي، وبالتالي فإنه لا يستطيع يعني أن لو كان هنالك مصاريف طارئة، مثل يعني لا سمح الله يعني حادث سيارة أو مستشفى أو غيره، تجد أنه يعني يقف عاجز أمام
0: يصير عنده دروب، يعني من أقل خلل مثلا.
1: هو يكون حاسب حسابه على المصاريف اليومية والشهرية، ولكن بمجرد ما يكون هنالك مصاريف طارئة تجد أنه موقف

0: والمالي بسرعة يهتز. فهذا أعتقد أنه الشخص الذي يستطيع أن يقوم بهذه المصاريف ويوجد لديه صندوق يعني لمثل هذه الطوارئ، أعتقد أنه هذا هو يعني جزء كبير من الأمان المالي. نعم
1: يعني للأشخاص اللي مثلا خلينا نقول بالعامية اللي عايشين على القد، اللي المدخول هو اللي مصروف، هذول اللي عليهم يعني خطر مثلا أو ما يعيشون في حالة أمان مالي، هذا اللي تقصد، بحيث أنه لو واجه أي ضرب في حياته ممكن يعني تصير عنده أزمة.
0: يعني مو شرط، يعني ممكن يكون إدارته للمصاريف، أهم شيء الإدارة، إدارة المصاريف، متى ما استطاع أن يدير هذه المصاريف إدارة جيدة، وأن يكون ولو بسيط يدخر كل شيء يعني كل شهر، بحيث أنه يعني في نهاية أو إذا كان هنالك أي مصاريف طارئة يستطيع أن يلجأ إلى هذا الصندوق أو إلى هذا الادخار، بحيث أنه يغطي المصاريف الطارئة هذه. فأعتقد أنه هذا يعني إدارة جيدة للمال، يعني الأول والأخير هي عملية إدارية للأموال، من كيف تكسب هذه الأموال وكيف تنفق هذه الأموال وكيف تديرها، يعني أن تتحكم في هذه المصروفات ولا تجعل المصروفات هي التي تتحكم فيك. نعم.
1: طيب ابرز التحديات في مساله الاداره الماليه اللي ذكرتها، انه انا اوصل للملاءه او للاداره هذه الناجحه، بحيث انه يكون عندي صندوق طوارئ، يكون عندي فكره الادخار، وش ابرز التحديات للوصول لهذه الغايه؟
0: أبرز التحديات أعتقد أنه زي ما ذكرنا يعني في الأول والأخير، أعتقد أنه الإدارة مهمة جدا في إدارة المصاريف، وأن يعني يصرف الإنسان يعني على قدر، يعني أن تكون مصروفاتك على قدر، يعني أن لا تتجاوز مصروفاتك بقدر الإمكان دخلك الشهري، و يعني أن لا تلجأ إلى القروض إلا في أضيق الحدود، يعني لأنه بالنسبة للقروض قد يكون هنالك يعني قد يعني بعض الأشخاص يلجأ إلى هذه القروض ويشتري أصول، وفي الأخير يكتشف أن هذه الأصول غير مفيدة وأنه لا يحتاج هذه الأصول يعني حقيقة، فيظل يعني ملتزم، خاصة أتكلم على يعني مثلا القروض طويلة الأجل، يعني فبيكون هنالك أعباء مالية على المدى البعيد، يعني قد تمتد إلى 10 سنوات و15 سنة، فهذه يعني أعتقد أنه أعباء مالية يفترض
1: ايه
0: الشخص أنه
1: تقصد
0: يعني
1: القروض العقارية؟
0: نعم القروض، حتى قروض الشراء السيء يعني قد تمتد يعني إلى 5 سنوات أو أكثر من خمس
1: طيب
0: سنوات
1: هذه من جهة وبنفصل فيها، بس عند الأستاذ خالد يعني الشاب في بداية حياته أو يعني بداية الدراسة، يكون حلمه مثلا أنه يصل إلى وظيفة ويمتلك راتب، بعد كذا يبدأ يفكر في جمع تكاليف الزواج، وأول شيء يفكر فيه مسألة الاقتراض، بعد فكرة الزواج ما ربي يكرمه ويصير عنده بيت وعيال، يبدأ يفكر في فكرة بيت العمر وبيت ملك يعني، بعد كذا يدخل في دائرة الأقساط الالتزامات. ورغم ذلك يعني كثير من الناس يقولوا والله أنا دخلي تحسن، لكن لا أشعر أن وضعي المالي تغير. يعني وين المشكلة في هذه التركيبة وفي هذه السلسلة؟
0: يعني من الطبيعي انه كل ما زاد دخل الشخص تزيد مصروفاته، يعني اعتقد انه هذه عملية يعني طردية، يعني كلما زاد الدخل كلما زادت المصروفات، وبالتالي فانه يعني الاهم في هذا الموضوع ان يتحكم الشخص في مصروفاته، وان يحاول قدر المستطاع ان لا تزيد هذه المصروفات عن دخله
1: لا لا،
0: الشهري.
1: بس فكرة بيت العمر، انه لازم يكون عندي بيت ملك.
0: والله أعتقد أنه هذه فكرة يعني اجتماعية أكثر من كونها يعني فكرة مالية، يعني
1: يعني ما
0: وأعتقد أنه
1: تندرج
0: في
1: تحت
0: سبيل
1: التخطيط المالي.
0: صحيح بدون شك أنه تندرج تحت التخطيط المالي، وأنه ولكن ليس في كل الظروف، يعني ليس كل شخص يعني شرط أن يكون لديه يعني بيت، يعني بيت العمر كما يسمونه، وصحيح أنه هذا يعني شعور بالأمان عندما يمتلك الشخص بيت العمر، هذا يعني شعور بالأمان، ولكن في بعض الأشخاص يعني لا تناسبهم الفكرة أصلا، يعني فكرة أنه يعني يكون
1: من هم
0: دخله
1: هذول
0: يعني
1: الأشخاص؟
0: نعم
1: من هم هؤلاء الأشخاص اللي ما تناسبهم فكرة بيت العمر أو تملك بيت؟
0: يعني طالما أنه شوف لما أنت بتدخل في موضوع وفكرة أنك تأخذ قرض على أساس أنك تحصل على بيت العمر، يعني يجب عليك انك تفكر انه هذا القرض لن يكون لسنه او سنتين، قد يمتد الى 15 20 سنه، هذا القرض، وبالتالي

0: هذا القرض كمان له فوائد، انت لن تدفع فقط اصل المبلغ، سوف يكون هنالك فوائد سوف تقوم بدفعها. ولا تنسى ان البيت هذا يعني له مصاريف، يعني وله صيانه وله يعني امور كثيره، يعني ليس فقط انك تمتلك البيت وخلاص انه لن يكون هنالك مصاريف، لا سوف تنشا المصاريف، مصاريف الصيانه الدوريه، مصاريف المياه، مصاريف الكهرباء. يعني يجب على الشخص، يعني مو كل انسان يعني خاصه يعني يتكلم على يعني للاسف يعني يمكن الاشخاص اللي يعني ذوي الدخل المحدود يعني يمكن الفكره دي ما تناسبهم كثير، لانه جزء كبير من راتبهم سوف يذهب الى سداد الاقساط الخاصه بالقروض. ويوجد هنالك مصاريف اخرى، هي يعني ليست فقط الاقساط، المصاريف الاخرى
1: بس
0: مصاريف.
1: في فكره يعني برضو يروج لها ومن باب التخطيط المالي، عد ما ادري عن مدى صحتها، يعني انت تفيدنا في هذه النقطه. يقول لك طيب انت كذا كذا بتدفع ايجار، يا اخي زيد شوي وخذ ملك. يعني هذه الفكره تكون دائما دارجه، ويعني البعض يشوفها مبرر انه انا فعلا ادخل في هذه الدائره اللي ذكرتها وتفضلت فيها حضرتك.
0: صحيح، انا اتفق مع هذه الفكره، يعني انه في جزء يعني في جزء كثير من الناس، واعتقد انه يعني فكره او وجهه نظر، يعني وجهه نظر مقبوله، انه يقول الشخص انا في الاول والاخير انا راح ادفع الايجار هذا، وبدل ما ادفع الايجار في اصل ليس ملكي، وفي الاخير انا راح اطلع من من من من من الايجار هذا وخالي، او يعني ليس لدي ملك يعني في الاخير، فبدل ما يعني يكون هذا الايجار ادفعه الى المستاجر، لا انا ادفعه الى حلالي، يعني الى بيت العمر. واعتقد انه هذه وجهه نظر يعني مطروحه ومطروحه بقوه، يعني ولكن يجب على الشخص ان يقوم بحساب يعني التفاصيل ما بعد التملك، يعني التفاصيل الخاصه يعني بالصيانه، التفاصيل الخاصه بالمياه، التفاصيل الخاصه بالكهرباء، يعني في تفاصيل كثيره يعني ممكن انك تدخل في العمليه هذه. واعتقد انه اذا كان الشخص اذا وصل، من وجهه نظري انا، اذا وصل الى نقطه الى انه يعني يحدد كم هو الايجار الشهري، وهذا ممكن يكون معروف يعني لدى الشخص، ولكن اذا وصل الى نقطه انه يحدد كم هي المصاريف التي سوف يدفعها بعد أن يمتلك هذا المنزل، ويقارن عملية مقارنة ومفاضلة بين ما يدفعه لكي هو كمل، فإذا كانت العملية يعني متقاربة وقريبة من بعض فالأفضل.
1: كم نسبة التقارب، يعني اللي تقول أنه والله مبرر فعلا أني أنا أدخل في عقد مدة 15 سنة، يعني تشوف أنه منطقي؟
0: الحقيقة لا تنسى أن القرض هذا يعني يجي معاه فوائد، يعني أنت راح تدفع، انت ما راح تدفع فقط اصل القرض، وهذه الفوائد تعتبر يعني من وجهة نظري هي يعني مصاريف اضافيه، ليس فقط قيمه بيت العمر. واعتقد انه يمكن الى 15% 10% الى 15% اذا كان هنالك فرق، يعني حتى وان كان هذا الفرق لصالح تملك المنزل، يعني إذا كانت مصاريف تملك المنزل من 10% إلى 15% زيادة عن الإيجار، أعتقد أنه هذه ترجع الحقيقة إلى يعني
1: من 10 إلى 15%.
0: يعني بس، ولكن هذه ليس قاعدة عامة، يعني ترجع إلى ظروف الشخص، ترجع إلى دخل الشخص. يعني إذا أنت عارف 10% عند شخص دخله مثلا 40,000 ريال، مو زي 10% عند شخص دخله مثلا 10,000 ريال ولا 9,000 ريال، تفرق. وحتى القدرة على سداد الأقساط في هذه الحالة يعني تختلف من شخص إلى شخص، على قدرته المالية، على الدفعة الأولى اللي ممكن يدفعها لسداد الدفعة الأولى لسداد القرض هذا. ففي أمور الحقيقة يعني تحتاج، يعني العملية هي ليست يعني لا يمكن أن أن أن أن يكون هناك قاعدة عامة، ولكن كل شخص له حاله وله ظروفه الخاصة، فكل شخص له يعتبر حالة يجب دراستها والمفاضلة بينها وبين دفع الإيجار في الوقت الحالي. هذه من وجهة نظري.
1: إيه أكيد تحترم أستاذ خالد، لكن من هم الأشخاص اللي مثلا ما تنصح أو تقول لا تفكر في مسألة الدخول في مثل هذا النوع من التملك؟
0: أعتقد أنه الأشخاص اللي ممكن يكون وظيفتهم معرضة إلى النقل، يعني أنه يعني يتنقل من مدينة إلى أخرى، يعني خاصة دول الأشخاص أعتقد أنه ما هو من المناسب لهم أنه يعني أنه يتملك يعني منزل في مدينة وكذا، خاصة أنه يعني ممكن أنه يعني يتملك في مدينة صغيرة وفي الأخير يجيله النقل إلى مدينة أكبر، فما يستطيع أنه يأجر هذا البيت اللي تملكه فيدخل في

0: دوامة يعني. وكذلك يعني الأشخاص اللي يعني دخلهم لا يتناسب، يعني شخص يعني دخله مثلا أقل من 7000 ريال أو أقل من 10000 ريال حتى، يعني ما يستطيع أنه يتملك منزل بمبلغ وقدره 800 ولا 900000 ريال مع الفوائد. فالعملية دي يعني كنسبة وتناسب يعني غير مقبولة الحقيقة. يعني الأفضل البقاء على الإيجار، يمكن في هذه الحالة يمكن أفضل من عملية التملك وعملية الدخول بالتزام طويل الأجل، لأنه التملك هذا التزام طويل الأجل يستمر إلى 15 سنة وإلى 20 سنة، والتزام لا تستطيع الانفكاك منه. وبالتالي فيعني العملية برضو يعني تختلف من شخص إلى
1: جميل. طيب شخص مثلا قال والله أنا عندي الملاءة المالية وحاب إني أخطط إني أنا أتملك فعلا بيت بهذه الطريقة. في عندنا مفهوم أو لدى الكثير يعني يقول بما أنك أنت بتاخذ قرض وكذا كذا يعني داخل في مسألة الأقساط الممتدة، فإذا ضربته فوجع، خذ بيت كبير يعني فوق احتياجك، انت ما تدري مستقبلا وش يصير. وش رايك في هذه الفكرة؟
0: هو يقول إذا المثل يقول إذا ضربته فوجع، يوجع مين؟ هو راح يوجع نفسه في الأول والأخير، طالما إنه وصل إلى يعني أنت عارف يعني، والجميع عارفين إنه كلما زاد حجم المنزل وكلما زادت يعني مساحة الأرض، مساحة المنزل راح يرتفع السعر، وبالتالي فإنه راح يكون الالتزام ثقيل وكبير. الحقيقة إنه يمكن هذا المثل يمكن ينطبق عليه هو، يعني هو راح في الأول والأخير هو الذي سوف يوجع نفسه يعني. ويعني اعتقد انه المثل يعني جاوب على هذا السؤال. فالعمليه يعني
1: طيب
0: ما هي مساله انه يعني انه يعني اذا
1: لا يعني
0: اذا
1: يعني يقول انت كذا كذا داخل في عقد يعني طويل
0: ايوه، بس
1: المدة
0: الاقساط
1: وكذا.
0: اللي راح تكون لما يكون بيت بمبلغ 1,500,000 غير لما يكون بيت بقيمه 600,000 ريال.
1: طب
0: فالاقساط حتى يعني الاقساط يعني قيمة القسط الشهري تختلف من هذا إلى هذا، والمدة الزمنية لسداد القرض تختلف من قرض صغير أو قرض متوسط إلى قرض كبير مبالغ فيه. أعتقد أنه يعني المبالغة في هذه العملية، أعتقد أنه يعني العملية من أساسها يعني الشخص يجب أن يكون حذر القرض هذا، وين يحسب حسابه من جميع الاتجاهات، فما بالك إذا كان هذا الموضوع أو القرض كبير. فالحذر راح يكون أكبر بكثير يعني، والمخاطر كذلك مخاطر عدم السداد يعني تكون مرتفعة جدا في هذه الحالة. وأنا من وجهة نظري إنه إذا ضربت فاضرب يعني على مهلك، لا توجع يعني.
1: لأن أنت الجسم اللي بينضرب. طيب أستاذ خالد، أنا يعني عشان نتلافى هذه المحاذير اللي أنت ذكرتها، أنا كيف أختار مثلا الوحدة اللي تناسبني يعني والعقد اللي كذلك يناسبني؟
0: والله يشوف بالنسبة لي الوحدة يعني كلما يعني كان عدد الأشخاص يعني على حسب عدد أشخاص أو عدد أفراد الأسرة للشخص هذا، فكلما يعني قل عدد أفراد الأسرة أعتقد أنه يفترض أن يكون هنالك يعني عملية يعني أنه لا يبالغ في حجم المنزل يعني. وكذلك يعني أنه يعني حتى في عملية الإدارة المنزلية يعني إنه يعني برضو إنه يكون عنده إدارة لعدد الأطفال اللي بيكون اللي راح ينجبهم إن شاء الله في المستقبل. يعني المبالغة في بعض الأحيان في هذه الأشياء راح يرفع من المصاريف بشكل كبير، و يعني راح يدخل الشخص في دوامة يعني دوامة كبيرة يعني، خاصة إذا زاد عدد يعني. ممكن يكون شخص اليوم هو وزوجته اتفقوا على شراء منزل، فهم بينظرون الآن إلى عدد أفراد الأسرة 2، ولكن مستقبلا كم راح يكون عدد أفراد الأسرة؟ يعني هل هذا المنزل راح يكفي أم راح يضطرون إلى بيع هذا المنزل وشراء منزل أكبر؟ فالعملية يعني الحقيقة أنه ليس فقط يعني إدارة للمال وإدارة للقرض وإدارة للعقار، ولكن هي إدارة للأسرة كذلك. يجب على الأسرة أن تعرف ما هو تخطيطها المستقبلي، كم عدد الأطفال يعني المتوقع إنجابهم يعني، والمخطط لإنجابهم. وفي امور كثيره والله الحقيقه يعني ما لا يمكن ان نقول ان يعني نجيب قاعده عامه ونطبقها في هذا الموضوع، ولكن زي ما ذكرنا في البدايه انه كل شخص له ظروفه الخاصة، كل شخص له دخله الخاص، كل شخص له عدد أفراد الأسرة، ويعني

0: يعني والأمان الوظيفي كذلك، يعني شخص يعني قد يعني زي ما أنت عارف، يعني في كثير من الشركات نشوفها في الوقت الحالي، يعني في بعض الشركات، وليس كثير من الشركات، ولكن بعض الشركات نجدها تخرج من السوق نتيجة للمنافسة وغيره، فيفقدون في جزء من الأشخاص يفقدون
1: طيب
0: وظيفهم
1: بس هذا
0: ويفقدون.
1: طبيعي يعني في سوق العمل.
0: صحيح، ولكن كون انك يعني تعمل في شركه عملاقه وشركه كبيره، يعني مثلا خلينا ناخذ مثال، مثلا شركه زي ارامكو، وشركه زي سابك، او شركه زي الاتصالات السعوديه، او يعني من الشركات العملاقه هذه،
1: اي بدون
0: يعني
1: ذكر اسماء شركات، بس يعني وضحت الفكرة، يعني قصدك
0: يعني
1: انه
0: اقصد
1: الامان
0: انه
1: الوظيفي.
0: يكون امان، اقصد انه يكون امان وظيفي اكثر من شركه صغيره او متناهيه الصغر او مؤسسه تعمل فيها. يعني هذا هو اللي يعني اللي اقصده،
1: اي
0: انه لما يعني كان حجم الشركه صغير وضئيل، يعني ممكن يكون يعني فقد فرصة العمل يكون يعني فرص أكبر يعني. نعم.
1: طيب هذا فيما يتعلق بالمنزل، وهو جزء من جانب التمويل. التمويل مو بس منازل، أصبح يعني حتى السيارات، ويعني تقريبا كل شيء الآن أصبح متاح بالأقساط. سؤالي لك، متى يكون التقسيط أو مسألة الدخول في برنامج أقساط مهما كانت السلعة بسيطة أو كبيرة يكون فعلا قرار ذكي، ومتى يتحول إلى عبء؟ اليوم الناس ما تطالع لي، أو كثير من الناس ما تطالع للسعر النهائي للمنتج، بل أصبحت تقيس بالقسط الشهري. كم قسط الشهري؟ أو والله قسطه تمام أقدر عليه.
0: يعني شوف، بالنسبة للأصول المنتجة هذه يعني ما في أي إشكالية فيها، في يعني الأصول المدرة للدخل هذه ما في أي إشكالية فيها، في إنك تأخذ قرض، ولكن يجب إنك يعني تكون متأكد من هذا الأصل، إنه قادر على أن على يعني على إنه يعني ينتج أموال في المستقبل، وإنه استثمار جيد. فمثل هذه يعني الأصول المدرة للدخل، الأصول المنتجة، أعتقد أنه هذه ما فيها أي مشكلة. يعني ممكن أنه الأصل نفسه يغطي الأقساط، ويمكن يفيض كمان، يعني متى ما كان العائد
1: هذا في حال الاستثمار.
0: نعم، العائد على هذا. أنا تسألتني متى يكون يعني القرار صحيح،
1: اي
0: فهذا هو الأصح يعني، وهذا هو السليم، أنه يعني أني أشتري أصل والغرض الاستثمار، وليس عملية يعني الاستخدام الشخصي. يعني لو نيجي نشوف مثلا سيارة، السيارة أنت راح تشتريها يعني ما راح يكون لها أي دخل يعني بالنسبة لك، يعني لن تنتج إيراد بالنسبة، بل بالعكس سوف يكون هنالك مصاريف في السيارة. ولكن عندما يعني تقوم بشراء أصل مثلا شقة، وتقوم بإعادة تأجيرها مرة أخرى، ويكون هنالك يعني تدفقات نقدية داخلة لك، وأن يكون نسبة الإيراد هذا أعلى من أو يغطي نسبة الفائدة ونسبة القسط، أعتقد أنه هذا هو يعني هذا هو السليم، يعني هذا هو الأنجح يعني.
1: بس في ناس تاخذها تقول لك انه يا اخي فائده معنويه اكثر من كونها فائده ماديه.
0: صحيح، في ناس كذا، في ناس تفكيرها زي كذا، ولكن في الأخير يعني المشكلة أنه الشخص سوف يكون يعني للأسف يعني
1: لا، انت
0: في
1: ايش رايك
0: الأسير.
1: في هذا المبدا؟ يعني كثير من الناس يقول لك انا قاعد استثمر في نفسي، انا قاعد استثمر مثلا في
0: في ايش يستثمر
1: رفاهيتي.
0: في نفسه؟ في ايش يعني؟ هل يعمل في دورات تدريبيه مثلا يستثمر في نفسه؟ وانه من المتوقع ان يكون هنالك ان يجد مهارات جديده، ويكتسب مهارات جديده، ويقوم باستغلال هذه المهارات في ايجاد دخل، هذا اوكي، ما في اي مشكله. ولكن انت يعني الشخص ادرى بهذا الموضوع، يعني ما في داعي انه الشخص يعني يكذب على نفسه بكل امانه، يعني يجب عليه انه يصارح نفسه، وانه يعني يعترف انه هل انا قادر على سداد هذه الاقساط، ويجب ان ياخذ في اعتباره انه كم مده هذه الاقساط، ويعني هي تقريبا يعني تعتبر حياه، يعني لما نتكلم على 15 سنه او اكثر من 15 سنه، هذا عمر يعني الحقيقه، وسوف يعني يكون جزء كبير من عمرك في عملية أنا يعني لا أريد أن أقول إنه هذا غير سليم، ولكن في الأول والأخير يعود إلى قدرات كل شخص، وإيراداته ودخله الشهري، وقدرته على التحكم في هذه المصاريف، والتحكم في هذه الأقساط، ولديه القدرة على وخاصة إذا كان هنالك يعني اتحاد بين يعني زوج وزوجته في عملية هذا القرض، فهذا بدون شك إنه مساند يعني.

0: بكل أمانة يعني. نعم.
1: بس في جانب أو في أشياء في السابق كانت تندرج تحت كماليات الكماليات، حتى مش كماليات، اليوم تحولت لدى البعض من ضمن الأساسيات ومن يعني من الرفاهية.

0: احتاج بزعم انه انا راح اتجدد، راح استثمر في نفسي مثل ما ذكرت لك، راح ارجع بطاقه افضل اقدر انا انتج فيها.
1: والله انا اختلف مع وجهه النظر هذه، هذا مبرر يعني، هي محاوله ايجاد مبرر للحصول على هذا القرض اللي السفر والسياحه وغيره، ولكن اعتقد انه هذا راح يكون عبء جديد عليك، وراح يعني تحمل نفسك اعباء جديده، وفي الاول والاخير يعني انت الذي سوف يعني يتحمل هذه الاعباء ويتحمل هذه المصاريف، ولو لا سمح الله ظهرت يعني ظروف، يعني انت ما تضمن يعني ما هي الظروف التي ممكن ان تحدث في المستقبل، ولو كان هنالك مصاريف حدثت جديده سوف تجد نفسك الحقيقه يعني متورط في قرض يعني ليس له داعي من الاساس يعني. فالافضل انه يعني اذا كنت تبغى يعني تسافر وكذا للسياحه وكذا، ابدا في عمليه الادخار، يعني شوف هل انت قادر على عمليه الادخار؟ فاذا استطعت انك تدخر، اول شيء انك تتعلم انك تدخر، هذا واحد. اثنين انك تصرف ما ادخرته، وحتى في عمليه الصرف هذه راح تاخذ يعني لما تصرف ما ادخرته ليس كما تصرف القرض يعني. لانه ما ادخرته هو يعني انت تعبت عليه. فراح يكون يعني عملية الصرف هذه راح يكون بحساب، أما عملية الاقتراض هذه يمكن يعني نشوة تكون في البداية، ولا يحسب الشخص يعني حساب المصاريف التي تنشأ، وفي الأخير تجده أو لاحقا تجده يندم أو إنه يعني يقول يا ليت اللي حدث ما كان يعني.
0: طيب، في دائما تساؤل يكون عند الكثير، يقول لك الراتب ما أدري وين راح، وين راحت فلوسي دائما، يعني خصوصا قبل نهاية الشهر بأسبوع أسبوعين، ودائما هذا السؤال يتكرر. وفي ناس تقول لك والله زمان يمكننا نستخدم الكاش، كنا نعرف الفلوس وين تروح، الآن بعد الدفع الإلكتروني صار الموضوع اختلف. سؤالي لك، هل فعلا الدفع الإلكتروني جعلنا نصرف أكثر دون حساب؟
1: نعم أنا أتفق إنه المال أصبح غير محسوس، يعني إنه عملية يعني انتقال الأموال إلكترونيا من حساب إلى آخر يعني أصبحت العملية يعني أسهل وأسرع، وبالتالي فإنه يعني إنه الكاش لما يكون في يدك بيكون العملية مختلفة يعني. فبالنسبة
0: بس
1: لي
0: بس شلون استاذ خالد، يمكن حد يسمعنا يقول هي نفس الفلوس الملموسة لكن موجودة في حساب والعملية
1: صحيح
0: سهلة.
1: صحيح، ولكن جرب انك تصرف تشتري اونلاين، وجرب انك تاخذ كاش في جيبك وتروح تشتري يعني مبادله سلعه بسلعه يعني سلعه بمال، سوف تجد انه يعني ممكن في لما تخرج الفلوس من جيبك وتشعر فيها وتشوفها، اعتقد انه العمليه راح تكون اصعب، او انه لما يكون التحويل الالكتروني راح تكون العمليه اسهل في عمليه السرعه وفي عمليه انه وحتى يعني خليني بس اقول لك يعني في بعض الناس يدخلون على المتاجر مثلا، ف اوكي اعمل التسوق حقك ويعني عبي سله التسوق هذه، ولكن لا تدفع، ادخل بس زياره ولا تدفع، وبعدين تعال اليوم الثاني تجد انه يمكن في اليوم الثاني يمكن تفكر في عمليه، يعني لا يكون عمليه قرار الشراء سريعا يعني. صحيح اشتري تسوق اونلاين عبي سله المتجر باحتياجاتك، ولكن لا تدفع في نفس اللحظه، اذهب روح مشوار وارجع مره ثانيه، تجد ممكن انه في اشياء كثيره تقعد تفكر فيها تقول والله ما احتاج هذه، انا ليش اشتريها انا، فممكن انك يعني انك تعيد النظر مره ثانيه. اما اجابه على السؤال الاول نسيت والله انا شو السؤال الاول اللي انت سالته.
0: الدفع الالكتروني بشكل عام، والسؤال الاول اين يذهب الراتب، هذا كان مدخل
1: اين
0: السؤال.
1: يذهب الراتب هنا؟ هذه الحقيقه انه يعني لو نيجي نشوف مصاريف الشخص نجد انه نوعين من المصاريف، مصاريف كبيره وهذه معروفه مثل الايجار، مثل يعني يعني مثل سداد فواتير مثلا الكهرباء، سداد فواتير الاتصالات، يعني فيه يعني ارقام معروفه وسوف تقوم بدفعها شهريا يعني. فهذه
0: اللي هي
1: ما فيها اي
0: الثوابت، المصروفات الشهرية الثابتة.
1: اي المصاريف الثابته نعم، ولكن في مصاريف صغيره تاتي في الخفاء، هذه هي يمكن
0: الثقوب.
1: اللي نعم الاشياء الصغيره هذه اللي 10 و20 و30 ريال وكوفي ومن الامور هذه اعتقد هي هذه العمليه التراكميه التي تحدث بدون ان
0: اكثر من الفواتير استاذ خالد،
1: يعني على حسب صرف الشخص، يعني ما استطيع اني اقول اكثر من الفواتير، ولكن لها

0: لها يعني
1: كم نسبة تأثيرها طيب؟
0: لها نسبة تأثير ونسبة تأثير كبيرة. والدليل على ذلك لو يعني أي شخص يرجع إلى يطلع كشف حساب من البنك ويراجع يعني مصاريفه في آخر 3 شهور ويحط المصاريف الثابتة اللي ذكرناها وهي على جنب ويحط المصاريف، إنه في الأخير ممكن إنه المصاريف الصغيرة دي تتفوق على المصاريف الثابتة، المصاريف
1: أوه.
0: الصغيرة اللي نتهاون فيها يوميا والتي تحدث يوميا هذه في
1: أستاذ خالد، أستاذ خالد معانا؟
0: نعم
1: أستاذ خالد يبدو في مشكلة في
0: سامعني
1: الصوت. أستاذ خالد، طيب
0: نعم معك سامعني
1: اي حياك الله مجددا استاذ خالد، معلش النقطة هذه راحت صوتك
0: ايوه
1: قطع.
0: سامعني الان
1: اي الان صوتك تمام. كنا
0: تمام
1: نتكلم عن الثقوبة وتسرب الأموال، وذكرت أنه لو الواحد يأخذ كشف حساب ويشيك على مصروفاته الشهرية من هذه المبالغ الصغيرة. أنا ودي أسألك في هذه النقطة، كيف الواحد يكتشف أنه فعلا عنده هذا التسرب؟
0: انت قلت ولي الثقوب
1: هي الثقوب الصغيرة اللي هي يعني أنت الآن
0: ايوه انا
1: قلت
0: عجبني
1: أنها
0: التعبير هذا الحقيقه، انا معجبني هذا التعبير لانه فعلا هي الثقوب الصغيره هذه التي يتسرب منها الاموال، يعني الحقيقه انه تعبير يعني دقيق وممكن الشخص الثقوب هذه ما يلاحظها، ولكن هي العمليه راح تكون استنزاف على المدى البعيد يعني.
1: حلو.
0: متى ما استطعت ان تتحكم في هذه او ان تغلق هذه الثقوب الصغيره اعتقد انه راح تكون هنالك توفير جيد للاموال اعتقد.
1: بس بداية أنا كيف أرصدها؟ كيف ألاحظها؟ للناس اللي يقولوا وين يروح راتبي؟
0: لازم ترصدها من كشف الحساب، لازم ترجع الى كشف الحساب، لازم ترجع الى كشف حساب البنك يعني. وهذا ممكن يعني موجود اونلاين، يعني اي شخص ممكن انه يدخل على التطبيق ويطلب كشف حساب لاخر 3 شهور من التطبيق ويعطيك على طول، وتقدر انك تطبعه وتشوف وقم بالحساب، يعني لازم
1: يعني
0: انه الشخص
1: تحسب المبالغ الصغيرة اللي هي 5 ريال 10 ريال 15 ريال.
0: نعم لا تستهون في هذه الامور في هذه لانها يوميه ومتكرره، يعني السنه تبدا بالثانيه، ف يعني ممكن يكون السنه يعني كبيره ولكن اجزاء السنه هي الثواني هذه، فانا بتكلم على المصاريف هذه عندما تكبر هي بدايتها المصاريف الصغيره يعني. فمتى ما استطعت انك يعني تحدد هذه المصاريف بالضبط سوف تعرف انه في جزء كبير من هذه المصاريف كنت استطيع اني يعني اني اتجنبه، ولكن للاسف لم اتجنبه، والان اذا رجعت الى كشف الحساب تعرف يعني فين الخلل، يعني عاده او غالبا تعرف انت فين الخلل في هذا العمل.
1: طيب جميل. في نقطة ثانية يعني دائما تنتشر بين الموظفين، يعني نوع مصادر دخلك، زيد من دخلك، افتح مشروع، الوظيفة مجرد مرحلة، وهذه من هذه الأفكار. اليوم هل كل موظف يحتاج إلى مصدر دخل إضافي، أو هل كل موظف يجب أن يكون في مرحلة بعد كذا يفكر في مشروع عشان يشعر بالأمان المالي؟
0: أعتقد السؤال هل كل موظف قادر على أن يعمل يعني دخل جانبي، هو طبعا كل موظف يحتاج بدون شك يعني
1: يحتاج
0: إلى
1: إلى دخل إضافي.
0: إيرادي، يحتاج إلى إيرادات أخرى، ولكن هل كل شخص أو كل موظف قادر على هذا العمل؟ هنا هذا السؤال أعتقد، وأنا أعتقد أنه ليس كل موظف ولا كل شخص قادر على على على أنه يعني يعمل دخول أخرى غير الدخل الرئيسي يعني له. وانا انصح يعني انه طالما انه في يدك دخل رئيسي انا اشوف انه من المهم جدا يعني التمسك بهذا الدخل وضمانه لانه هذا شيء في اليد، وبعدين الاشياء الاخرى متى ما استطعت يعني، وهذا غالبا يكون في المهارات، متى ما كان عندك مهارات او قدرة على يعني على ايجاد مهارات جديدة بالنسبة لك فممكن انك تكسب من هذه المهارات، خاصة انه يعني في الان لو مثلا ندخل على وزاره التجاره نجد ما يسمى بالعمل الحر، يعني ممكن الشخص انه حتى وان كان موظف يستطيع ان يدخل في هذا العمل الحر يعني، ومتى ما تواجد عندك المهارات سواء كانت مهارات حاسبالي، مهارات اداريه، مهارات ماليه، مهارات محاسبيه، مهارات تطبيقات، متى ما كان عندك هذه المهارات اعتقد انه تستطيع انك ولا تستهين فيها، يعني ممكن يكون في البدايه الدخل صغير ولكن

0: هذا راح يفتح لك مجالات اوسع باذن الواحد الاحد، لانه يعني متى ما بدات السعي اعتقد انه ابواب الرزق راح يعني تنفتح ان شاء الله. ولكن من المهم جدا عدم التخلي عن يعني عن الوظيفه، يعني لانه انت ما تضمن، يعني حتى وان كان يعني رايت انك حققت نجاحات، يعني خلي يعني فكره انك تترك الوظيفه يمكن اخر فكره، واذا كان قدرت انك تعمل دخول اخرى من نشاطات اخرى، هذا اعتقد انه تحتاجه ويحتاجه كل شخص، ولكن يجب ان تعرف كيف تكون قادر على عمل هذه الدخول. نعم.
1: حتى لو كان باقتراض.
0: لا، هذا ليس تملك الحقيقة، الاقتراض هو
1: لا،
0: دين.
1: يعني في فكرة دائما عند او عند كثير من الموظفين يقول لك خذ قرض افتح مشروع، وخل القرض مثلا او المشروع هو اللي يسدد هذا القرض، او خذ قرض ويعني
0: انك تشتري
1: شارك
0: اصل
1: احد
0: منتج،
1: او كذا.
0: انك تشتري اصل منتج في هذه الحاله. الحقيقه انه يعني هذا سلاح ذو حدين، يعني ممكن
1: بس
0: يحقق
1: ما تكون
0: نجاحات،
1: يعني مغامرة كبيرة.
0: هو سلاح ذو حدين، يعني يعود الى الشخص وعلى مهارات الشخص وعلى قدرته، يعني على هذا العمل. يعني مثلا شخص كان يعمل، مثلا اعرف شخص كان يعمل في التجاره مع ابيه، يعني مع والده من الصغر، يعني وصارت لهم ظروف، يعني و يعني خسروا هذه التجارة، ولكن كان هذا الشخص اكتسب مهارات من هذه التجارة، بعدين توظف وأخذ قرض ليعود إلى هذه التجارة مرة أخرى. ليش أعاد إلى؟ لأنه هو كان عارف يعني مداخل ومخارج هذه التجارة، ويفاهم العملية دي، وكان يرى في نفسه أنه قادر على، يعني عنده تجربة سابقة، يعني العملية ما هي جديدة بالنسبة له. وفي تعالى هو يعني تخلى، حتى ترك الوظيفة يعني، ولكن هذا الشخص كان لديه مخزون كبير من المهارات تعلمها منذ الصغر، يعني لم يأتي هذا النجاح مجرد صدفة، ولم يأتي هذا النجاح مجرد اني والله ابغى اشارك فلان ولا ابغى افتح مشروع جديد. والمشكلة في المشاريع الجديدة هذه، يعني كلما كان هذا المشروع جديد بالنسبة لك ولا تفهم خلفيات هذا المشروع ولا تفهم اسرار هذه التجارة، اعتقد انه بيكون يعني في مغامرة، ومغامرة كبيرة، خاصة انه اذا كنت راح تدخل في قرض وراح يعني تتوقع انه هذه التجاره سوف تسدد هذا القرض وسوف يكون لديك فائض. العمليه سلاح ذو حدين. نعم.
1: حتى لو كان كشريك مثلا.
0: اذا كان كشريك مع شخص، يعني طيب انا بشارك شخص اخر، طيب الشخص الثاني ليش محتاجني؟ يعني هنا هذا السؤال، يعني ليش محتاج انه، يعني لو انه ناجح كان محتاجني اصلا، لو انه قادر على تنميه تجارته كان ما نظر الي اصلا، كان هو يعني ما بحث عن شريك، وهذا ليس في كل الاحوال يعني. ولكن يجب عليك انك يعني انك تدرس الموضوع من جميع الاتجاهات، يجب دراسه الموضوع من جميع الاتجاهات، وفي الاول والاخير القرار هو قرارك، وانت الذي سوف تتحمل تبعات هذا القرار، فيجب عليك دراسه هذا القرار من كل الاتجاهات، ومن هو الشخص الذي سوف تشاركه، وما هي خبراته في العمل، وهل انت يوجد لديك خبرات موازيه لهذا الشخص، او تستطيع انك تكتسب خبرات من هذا الشخص وتستفيد منه في المستقبل. فالعمليه يعني بدون شك انه يعني اذا كانت لديك هذه المهارات فالمخاطر تكون اقل، اذا كنت تفتقد الى هذه المهارات، مهارات التجاره واسرار العمل الذي سوف تدخل به، فبدون شك انه راح تكون المخاطر اعلى، وانه احتمالات لا سمح الله الفشل تكون اكبر من احتمالات النجاح.
1: طيب، آمن الطرق للاستثمار للناس اللي ما عندهم مثلا خبرة، لا عندهم خبرة في مشاريع ولا عندهم خبرة في، ومثلا يخاف مثل ما ذكرت انه فعلا هذا فلان ليش محتاجني؟ لو كان ناجح ما كان طلب مني اني انا اشاركه، وفي نفس الوقت انا ودي استثمر بس مش لاقي التوجيه الصحيح او ماني عارف وين اتجه.
0: في قنوات استثمارية كثيرة الحقيقة، يعني في السوق السعودي، يعني سواء كان عن سوق الأوراق المالية أو سوق الصكوك، أو يعني تستطيع إنك تدخل وإنك تشتري يعني. ولكن للأسف إنه في كثير من الناس يعني لا يجيد أو لا يعرف كيف يختار الشركة التي يستثمر فيها، وأعتقد إنه هذه نقطة مهمة جدا في عملية الاستثمار. يعني ومتى ما استطعت إنك تعرف يعني تستطيع إنك تدخل، على أول شيء لابد أنك تتعلم كيف تقرأ القوائم المالية لهذه الشركات، يعني خاصة
1: هذا للناس
0: قائمة.
1: اللي راغبة أنها تدخل في سوق الأسهم.
0: نعم، لأنه هذا نوع من أنواع الاستثمار، يعني أنت تكلمت عن كيف أستثمر أموالي، وكيف ممكن أني فهذا يعني قناة من قنوات الاستثمار.

0: كذلك الصكوك، يعني يوجد كثير من الشركات تقوم بإصدار صكوك، وتستطيع أنك تستثمر هذه الصكوك بعوائد تصل إلى 6% 7%، ولكن يجب الانتباه أن كلما زاد العائد كلما زادت المخاطر، فبعض الأحيان تجد في عوائد على الصكوك تصل إلى 15 و20%. في هذه الحالة إذا وجدت هذا النوع من الصكوك صك تقوم مؤسسة أو شركة بإصداره بعائد مرتفع، يجب أن تعلم أن هذا العائد مصاحبه مخاطر عالية، فيجب عليك في الحيطة والحذر. يعني كلما زاد العائد لا يعني هذا أنه زاد النجاح، بل بالعكس قد يكون هنالك مؤشر خطير أنه زيادة العائد هذا راح يرفع المخاطر ويرفع مخاطر عدم السداد، لأنه في الأخير الصكوك هذه أنت بتشتري صك وتقوم ب يعني زي الدين، تقوم ب ب ب بإقراض الشركة مبلغ من المال، ولكن
1: يعني
0: يجب
1: كل
0: أن
1: ما
0: تكون
1: زادت نسبة العائد كل ما زادت الخطورة، حتى لو كان الموضوع
0: نعم بدون
1: اكتتاب.
0: شك بدون شك، يعني انه هذه علاقه طرديه بين العائد والمخاطر، كلما ارتفع العائد كلما زادت المخاطر، وكلما انخفض العائد كلما انخفضت المخاطر.
1: وش
0: العمليه دي
1: النسبة الآمنة مثلا اللي
0: النسبه
1: تشوفها؟
0: الامنه على حسب الاسواق، الان السوق النسبه الامنه 5%، يعني هذه هي النسبه الامنه للعائد. يعني اذا وصلت الى عائد، اذا شفت شركه تعطي عائد، شركه كبيره يعني مو شركه يعني صغيره، تعطي عائد مثلا على الصكوك او عائد على الاسهم نسبه 5%، بتكون المخاطر قليله يعني في هذه الحاله باذن الواحد الاحد، لانه هذا دليل على اذا كانت النسبه 5% دليل على يعني انخفاض سعر السهم وارتفاع العائد، ولكن العائد المقبول في الوقت الحالي هو العائد الخالي من المخاطر وهو عائد الفوائد، عائد الفوائد تقريبا في حدود 4%، وهذا طبعا يجب النظر له من ناحيه شرعيه، ولكن هذا العائد الخالي من المخاطر 4%، هذا عائد لا يوجد فيه أي مخاطر، مخاطر 0%. العائد ده كلما ارتفع هذا العائد زاد عن 4% كلما صاحبه مخاطر، وخاصة إنه لو زاد العائد عن 12 ولا 13% معناته أن المخاطر ارتفعت بشكل كبير جدا في هذه الحالة، ويجب علينا توخي الحيطة والحذر في هذه العملية. نعم
1: طيب، وش الجانب الاخر اللي يجب على الشخص؟ انت ذكرت انه لازم يعرف يقرا القوائم الماليه، يعرف يقرا مستقبل هذه الشركه. يعني كثير من الناس بناء على الاسم، بناء على السمعه، في حتى موجه مثلا من كثير من الناس على الاسواق الاجنبيه مثلا، انه ربحها بين، فيها سرعه ربح. في ناس ايضا تلجا الى ما يعرف بالمضاربه اليوميه مثلا. وش أبرز المفاهيم أو المخاطر تجاه هذه الـ الـ الـ الـ الـ أو تجاه هذا التحرك أو الدخول في هذا السوق؟
0: والله المخاطر عالية بكل أمانة، خاصة يعني للأشخاص اللي بيدخلون الأسواق يعني يكونون جديدين في التعامل مع الأسواق، يعني فهم بيسمعون إنه مثلا البيتكوين مثلا ولا العملات
1: أنا هذه
0: الرقمية
1: من الناس اللي سمعت فيها برضو،
0: طيب
1: وجات
0: إنه
1: موجة السوق
0: ارتفع
1: الأمريكي
0: من 1000
1: كذلك.
0: إلى 100، ارتفع مثلا من 1000 إلى 100 ألف. طيب الارتفاع هذا يعني أنت الآن لو بتشتري، أنت راح تشتري يعني انت راح تشتري بسعر 100 ألف من شخص قام بالشراء ب 1000، هل انت تقبل هذا الكلام؟ يعني المخاطر بتكون عاليه جدا في هذه الحاله، واذا سمعت عن فرصه زي مثل هذه يعرف ان الفرصه هذه قد فاتت خلاص انتهت، يعني لا تحاول انك يعني انك تلحق الفرصه بعد ان تصل، يعني لن تسمح بالفرصه الا بعد ان تنتهي الفرصه، يعني بعد ما تنتهي الفرصه يبدا الترويج لهذه الفرصه، وانه هذا العائد قد حقق مبلغ وقدره نسبة وقدرها 1000% 2000%، نسمح هذه في الأسواق المالية. وأنا يعني عني وعن معارفي لا أعرف شخص يعني حقق هذه النسب المرتفعة جدا، يعني ولا يحققها
1: طب
0: إلا
1: ليش يروج لها؟
0: لجذب رؤوس الأموال إلى هذه الأسواق لعملية التخارج، يعني لعملية البيع، يعني من يعني هم دائما ما
1: لا لا،
0: يعني
1: هذه يعني يبغى لها فعلا شرح مفصل، لانه انت حتى في لقاء لك في ورشة عمل تؤكد دائما ان الاستثمار لا يبنى على الشائعات او التوصيات. ومع ذلك بنشوف فعلا مثل، يعني في كثير من الناس يكون عرضة لمثل هذا النوع من الاستثمار، ان والله هذا السهم كان قبل سنة بسعر كذا، اليوم حقق مثلا مثل ما تفضلت مثلا 150% او 1000%، ومع ذلك يعني تدار بين الناس.
0: اي هم يبحثون. شوف لما تدخل الاسواق تجد في جانبين في الاسواق، جانب الطمع وجانب الخوف،
1: حلو.
0: فهم في هذه الحاله يبحثون

0: عن جانب الطمع، يعني يبحثون عن الشخص الطماع وهم موجودين في الأسواق، ويعني هم الذين دائما يعني يحاولون، للأسف هم الذين يسقطون في هذه المطبات. يعني الطمع دائما يعني انه والله السهم الفلاني حقق 100% ومن المتوقع ان شاء الله انه يكمل في المستقبل او الشركة الفلانية، ومن هذا الكلام. فانت بتيجي اول شيء بتيجي متأخر، يعني انت بتشتري من شخص، يعني ممكن ما تشتري ب 100 انت اليوم، من شخص كان اشترى قبلك ب 10 ولا ب 15 ريال، هي تقوم الشراء بالشراء منه ب 100. فعملية الترويج لهذا الشيء أول شيء لإيجاد سوق، لأن الأشخاص دول اللي اشتروا ب 10 أو ب 20 يبحثون عن سوق للبيع، فيروجون لها مثل هذه الإشاعات حتى أنه يدخل ناس ويبيعونها، هم ما اشتروه ب 10 يقومون ب 100. فهذا نوع. والنوع الثاني هو الخوف، يعني الخوف في يعني بتكون في لما تكون الأسواق مستوية والأسواق جاهزة لعملية الشراء، فهي تبدأ عملية موجة كبيرة من التخويف، وإنه انتبهوا والله الأسواق سوف تنهار والأسواق سوف يحدث فيها كذا. فهي فعلا تكون الأسواق منهارة في الماضي، ولكن تيجي في لحظة تسمع عملية الترويج للخوف هذا، وإنه لا حد يشتري انتبهوا. فهذه المرحلة بالعكس، يعني يمكن تكون هي أفضل مراحل الشراء، ولكن ليس في كل، يعني لا نستطيع أن نطبقها قاعدة. يعني في قاعدة عامة تطبق في الأسواق: اشتري وقت الخوف وبيع وقت الـ يعني الـ الـ النشوة، يعني لما يكون هنالك توقع ان الاسواق سوف تكمل ارتفاعاتها ومن هذا الكلام، هذا هو وقت البيع. ولما تسمع انه الاسواق سوف تنهار، انه الاسواق انهارت في الماضي وسوف تكمل انهيار، ممكن يكون هذا الوقت يعني المناسب لعملية الشراء. ولكن الشراء ده يحتاج إلى وقت، والشراء ليس في كل مكان، الشراء يجب أن يكون مقنن، وأن يكون في قنوات استثمارية جيدة وفي شركات جيدة. ليس كل سهم في الأسواق هو صالح للشراء، وليس كل سهم في الأسواق هو صالح للبيع، يعني بل بالعكس، يعني في كثير من المستثمرين، وكلما زادت مدة الاستثمار كلما ارتفع العائد. يعني هي العملية محكومة بفترة زمنية، وليس كل شيء للشراء وليس كل شيء للبيع. نعم،
1: يعني ما في شيء اسمه ربح سريع.
0: في ولكن نادر، ويحدث يعني نشوف مثلا في الأسواق، مثلا تجد في الأسواق الأمريكية في 3000 شركة، من 3000 شركة دي تطلع مثلا شركتين ولا 3 شركات ارتفعت 1000% في يوم واحد. أنت كيف ممكن أنك تحصل على هذا؟ أن يعني العملية دي 1 في 1000 أنك تحقق هذا الربح، انك تحقق هذا الربح. احتمال انك تشتري في هذه الشركة هو 1 من 1000، او واحد ممكن يكون اكثر من 1000، 1 من 2000، فالنسبة ضئيلة جدا، ولكن هي موجودة. ولكن اعتقد انه السعي وراء هذا الوهم، اعتقد انه هذا راح يسبب مشاكل يعني للشخص.
1: طيب يعني ودي اختم معك بنصيحة، وش القاعدة اللي يجب ان لا يتجاوزها اي شخص حاب انه فعلا يدخل في مثل هذا النوع من الاستثمارات؟
0: أعتقد أنه يعني النصيحة أنه يعني ليس كل شيء للشراء، يجب أن تفهم الشركة، وتفهم إذا كنت تبغى تشتري مثلا أو تبغى تستثمر في شركة من الشركات، يجب أنك تفهم تاريخ هذه الشركة وسمعة هذه الشركة كذلك وتاريخ هذه الشركة. والأفضل أن تقرأ القوائم المالية لهذه الشركة، وأن إذا كنت لا تستطيع أن تقرأ القوائم المالية، أعتقد أنك مطالب وبقوة بأنك تدخل على اليوتيوب وتبحث عن دورات تدريبية مجانية تعلم كيف تقوم بقراءة القوائم المالية. ليس كل القوائم المالية، سوف تعطيك بعض الدورات التدريبية تعطيك نقاط، يعني انظر إلى النقطة هذه، انظر إلى النقطة هذه، هل يوجد ارتفاع من ربع إلى آخر؟ يعني عملية ما هي صعبة، يعني ولا يشترط أن تكون متخصص في المحاسبة والمالية. لا أعتقد أنه هذا شرط أن تكون متخصص في المحاسبة والمالية حتى أنك تفهم القوائم المالية. هو ليس مطلوب منك أنك تقوم بإعداد القوائم المالية، لا، المطلوب منك أنك تفهم ما هي أهم الأرقام في هذه القوائم المالية، وتستطيع أن تعرف، أن تقرأ هذه الأرقام والنمو الذي حدث في الشركة من ربع إلى آخر، وبناء عليه تستطيع بإذن، والقوائم المالية منشورة لكل الشركات، تستطيع أنك تدخل إلى هذه القوائم وتطبق ما تعلمته،
1: وتتخذ القرار المناسب بناء
0: تتخذ
1: على
0: القرار
1: ذلك.
0: وتتخذ القرار حتى قرارك في هذه الحالة بإذن الواحد الأحد أنه يكون مبارك بإذن الله.
1: بإذن الله، كل الشكر لك ولوجودك معنا. المحلل المالي والمستثمر الأستاذ خالد الزايدي. شكرا.

0: جزيلا لك، ونتمنى لك إن شاء الله يوم سعيد.
1: شكرا أستاذ ماجد، شكرا لكل المستمعين،
0: شكرا
1: يعطيكم
0: لك.
1: العافية.
0: الشكر أيضا موصول لكم مستمعينا الكرام. إلى هنا نكون وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج ريال العربية. نلتقيكم إن شاء الله غدا في نفس الموعد. كونوا على الموعد، إلى اللقاء.
2: تغطية خاصة ليالي العربية مع ماجد الثبيتي.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: كل أربع سنوات يتوقف العالم من أجل المونديال، لكن الحقيقة أن ما يحدث هناك أكبر من مجرد تنافس رياضي. وطن بأكمله قد ينام باكيا بسبب هدف.
4: خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة يا إلهي.
2: ولاعب قد يتحول من اسم عادي إلى أسطورة خالدة.
5: هناك من يصنع الفار، هناك من يصنع الفار، الله الله.
2: ومنتخب قد يكتب تاريخه في لحظة. هنا لا صوت يعلو فوق صوت الجماهير، لا مكان للرحمة ولا فرصة للهروب. مان تو مان في المونديال مع أحمد السعيفان وسالم الزبيدي، يأتيكم يوميا عند 11 مساء على العربية FM.
6: لا تذهبوا بعيدا قسم، فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية FM.
7: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
6: أكبر شبكة من المراسلين.
8: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة.
6: وأفضل باقة من المختصين.
9: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد؟
6: لتبقوا دائما في قلب الحدث. فقط على إذاعة العربية FM.
10: العربية FM. الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
3: إدراك حقيقة أن العالم متغير باستمرار يجعلك تشعر بأهمية أن تعرف كل ما يدور من حولك في كل مكان وزمان من مصدر إخباري موثوق يزودك بكل مجريات الأحداث. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
11: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
12: العربية FM، الأخبار كما تحدث ووقت ما تريدها تجدها بين يديك. العربية FM. العربية FM.

أسعد الله مساءكم بكل خير. ساعة إخبارية جديدة من العربية وفي أبرز العناوين. إسرائيل ولبنان يوقعان اتفاقا إطاريا برعاية أمريكية، وروبيو يؤكد أنه البداية. الرئيس اللبناني يؤكد بأن الاتفاق الإطاري مع إسرائيل أول الطريق لاستعادة سيادة الدولة.

0: الكاملة. مصادر لبنانية تؤكد للعربية بأن إطار العمل لا يتضمن أي اعتراف بمنطقة أمنية إسرائيلية دائمة. نتنياهو يصف الاتفاق مع لبنان بالضربة الكبيرة لإيران، ويتحدث عن جزء صغير فقط من المناطق التجريبية داخل الخط الأصفر. ترامب يتهم إيران بانتهاك صارخ لوقف إطلاق النار عبر إطلاق مسيرات على سفن تعبر مضيق هرمز. الحرس الثوري ينفي إنشاء خط اتصال مباشر مع أمريكا بشأن مضيق هرمز، ويقول إن الأمر لم ولن يحدث.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: كل أربع سنوات يتوقف العالم من أجل المونديال، لكن الحقيقة أن ما يحدث هناك أكبر من مجرد تنافس رياضي. وطن بأكمله قد ينام باكيا بسبب هدف.
3: خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة يا إلهي.
2: ولاعب قد يتحول من اسم عادي إلى أسطورة خالدة.
4: هناك من يصنع الفار، هناك من يصنع الفار، الله الله.
2: ومنتخب قد يكتب تاريخه في لحظة. هنا لا صوت يعلو فوق صوت الجماهير، لا مكان للرحمة ولا فرصة للهروب. مان تو مان في المونديال مع أحمد السعيفان وسالم الزبيدي، يأتيكم يوميا عند 11 مساء على العربية FM.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
5: العربية FM، الأخبار كما تحدث ووقت ما تريدها تجدها بين يديك. العربية FM، العربية FM.
6: Man.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله وأوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام في كل مكان ومشاهدينا عبر البث المباشر على حسابات العربية FM في اليوتيوب وفي منصة إكس في حلقة جديدة من برنامجكم مان تو مان في المونديال. معكم سالم الزبيدي وشريكي أحمد السعيفان. أحمد، مجددا وربما للمرة الأخيرة المنتخب السعودي.
1: لا لا لا لا لا لا, لا ما أقبل هذه البداية أبدا.
0: ربما
1: ولا ربما
0: ربما للمرة الأخيرة
1: صراحة ما أقبل.
0: الأخضر أمام الرأس الأخضر.
1: نعيد المقدمة، أنا ما أقبل إن شاء الله إنه
0: كلنا نتمنى
1: مشوار الأخضر في كأس العالم
0: بحول الله. إحنا أمام يعني مرحلة مفصلية ومهمة، يعني أخيرة في مرحلة المجموعات كذا، تمام، مهمة أخيرة في مرحلة المجموعات،
1: مهمة كبيرة
0: يحدون الأمل والتفاؤل بأن إن شاء الله إن شاء الله نفوز على الرأس الأخضر وقد نغادر من المجموعات. يعني كل الاحتمالات واردة أحمد.
1: أنا ما أقبل الاحتمالات اليوم أبدا. مباراة في المتناول، منتخب رأس الأخضر ما هو البعبع، والمنتخب السعودي أقوى منه بمراحل إن شاء الله، وقادرين يفوزوا بنتيجة جيدة اليوم إن شاء الله للصقور
0: بإذن الله. نبارك البعض بعد
1: إن شاء الله تعالى. أول شيء اسمح لي أرحب من عندي يعني في المستمعين اللي يسمعونا في السيارة، وحتى اللي يبغى يشوفنا بالصوت والصورة يقدر على حسابات العربية على FM ويوتيوب والعربية نت. فعلا سالم اليوم مهمة كبيرة، مهمة كل لاعب يلعب للمجد اليوم، كل الأخضر السعودي اليوم احنا على ثقة كبيرة بهذا المنتخب. ايضا المنتخب السعودي صراحة سالم يعني عودنا انه يقدر، يعني صح الانجازات ما هي كثيرة في السنوات الأخيرة، لكن يقدر. لما المنتخب اللي يفوز على الأرجنتين يقدر يفوز على الرأس الأخضر، المنتخب اللي يقدم مباراة كبيرة امام الأوروغواي يقدر يفوز على الرأس الأخضر، المنتخب اللي يضم نجوم كبار. يعني انا لما اشوف واحد مثل سالم الدوسري، مثل محمد العويس، مثل سعود عبد الحميد، والقائمة تطول، يقدر يفوز على الرأس الأخضر إن شاء الله تعالى بإذن الله.
0: إن شاء الله 90 دقيقة تكون ملحمية للاعبين المنتخب السعودي ونشاهد فوز وتأهل.

0: الدور 32 ونشاهد مستوى يليق بالمنتخب السعودي عكس ما شاهدناه في الجولة الماضية من أمام أسبانيا. اليوم نتحدث بشكل كبير عن المنتخب السعودي، بيكون معنا من الملعب، من محيط الملعب، زميلنا الصحفي الرياضي عبد الله حنيان. بنتكلم عن التشكيلة المتوقعة وعندنا أخبار خاصة لتشكيلة المنتخب السعودي اللي بيبدأ فيها دونيس أمام الرأس الأخضر. بنفصل عن مباريات اللي تلعب الآن أيضا، فرنسا والنرويج. أحمد، يعني كنا ننتظر هالاند ومبابي، ظهر ديمبلي البلندوري.
1: نعم، الكرة الذهبية لها تأثيرها، فعلت ما فعلت مع عثمان ديمبلي في الشوط الأول، صراحة ثلاثية رائعة، هاتريك مثالي لهذا اللاعب. كل ما تشوف هدف تقول هذا أحلى من الأول، لا الثالث أحلى من الثاني. صراحة ديمبلي متألق في المباراة. أيضا المباراة الأخرى التي تلعب في ذات توقيت، المنتخب العراقي متأخر حتى الآن أمام السنغال بهدف، ما أيضا يخسر لاعب بسبب الطرد. المنتخب العراقي يحتاج للفوز فقط للعبور، لكن
0: وقد نفرح
1: صعبة
0: مع مصر بتصدرها. احنا فرحانين مع مصر، نفرح فيها في ساعات الصباح الباكرة. مباراة مصر لتصدرها
1: تسهر
0: أكيد اليوم. أنا يعني نمت شوي كذا بعد صلاة العصر، وجتني الأحلام والكوابيس هذه الغريبة.
1: أحلام والكوابيس إن شاء الله أنه أحلام خير يا رب.
0: إن شاء الله يا رب. نرحب من ينبع البحر بالمحلل الفني محمد البريكي. مساء الخير محمد.
2: مساء النور أخوي سالم، ومساء النور أخوي أحمد، وأنا أضم صوتي وصوت أحمد أني أنا أرفض البداية.
1: يا سلام.
0: هذا كان مدخلي معاك وسؤالي. يعني أحمد يمثل صوت كبير بصراحة، أنه التفاؤل الكبير أمام الرأس الأخضر، ولكن يعني هناك يعني في ناس يقولوا لا يا أخي، المنتخب السعودي شفناه أمام إسبانيا. أمام إسبانيا إحنا نتكلم، نجيب كل وجهات النظر. أمام إسبانيا ما شفنا مستوى من المنتخب السعودي.
1: انسى إسبانيا عندك محمد.
2: انا ممكن قلت لك قبل، كلمنا قبل الهوا، قلت لك انه كنت متفائل من قبل بدايه المونديال، لكن الاداء اللي صار خاصه في الشوط الثاني ضد الاورغواي بعد مباراه اسبانيا خففت شوي من التفاؤل، لكن لابد ان نتفائل، مالنا الا التفاؤل.
0: صحيح.
2: المباراه يعني من النوادر جدا في المونديال او في البطولات اللي مثل هذه يكون امرنا بيدنا زي ما يقولوا. تفوز راح تتاهل بشكل كبير. حتى لو قبل شوية جالس أشوف الجدول الأفضل ثوالث، فوزنا يعني 4 نقاط، يعني تقريبا أكثر من 80% إحنا متأهلين، أعتقد ذلك يعني إذا كانت الأمور مثل ما هي. ففوزك بيدك وأنت تتأهل، فأعتقد أنه لابد أن الأمر هذا يوصل للاعبين، يوصل للمدرب. ما أعتقد أنه في تصحيح للي صار مثل التأهل للدورة 32، والناس تتكلم وتقول أنه والله ممكن بنقابل الأرجنتين، نقابل أي فريق أيا كان، أنت المفترض أنك تتأهل، ولكل حادث حديث بعد ذلك.
0: صحيح. أهم شيء نكمل المشوار.
1: والله أنا محمد دي أسألك بالمنطق، يعني ها بالمنطق، السعودية ما تقدر تفوز على الرأس الأخضر؟ أنا أقول تقدر، يعني شيلك من العواطف، شيلك من التفاؤل، خلي التفاؤل على الجنب. أنا أقول المنتخب السعودي يقدر، ترى لاعبي الرأس الأخضر ترى ما يلعبوا لا في برشلونة ولا في تشيلسي ولا في ريال مدريد ولا باريس سان جيرمان، ولا يلعبوا في الفرق الكبيرة، هم يلعبون في الدوري البرتغالي. يعني مع احترامي لكل هذا، اللاعبين المنتخب السعودي محتكين أكثر، عندهم خبرة أكثر حتى في المحافل الكبرى والضغط، عندهم مدرب يعني جيد جدا عارفهم نوعا ما. فأنا أشوف يعني بالمنطق يقدر المنتخب السعودي.
2: هي المسألة كمنطق وكحتى فنيات كجودة فنية، بالتأكيد أنت عندك أفضلية نوعا ما على المنتخب الرأس الأخضر، لكن في مثل هذه البطولات أنت تتطلب أمور أكثر من الأمور الفنية، تتطلب روح، تتطلب تضحية من اللاعبين، لأنك أنت في النهاية أنت شفنا مباريات الرأس الأخضر مع إسبانيا ومع الأوروغواي، حققت ما يعتبر أنه مفاجأة بالتعادل أمام الفريقين المرشحين لأنهم يتأهلوا كأول وكثاني بالروح. بالمناسبة ترى الفريق ما أو المنتخب أظهر، خلينا نقول وجهين، منتخب بالرأس الأخضر ووجهين، الوجه الدفاعي والجيد ضد منتخب إسبانيا، وبعد ذلك الوجه المتهور خلينا نقول بحكم مشاهدتي له في التصفيات، أظهر بعض التهور، اللاعبين بحثوا أكثر عن أو كانوا مرتاحين أكثر في مباراة أوروغواي من مباراة إسبانيا، فظهرت الثغرات في خطوطهم. فأعتقد أنه التفاوت هذا المفترض أنت تكون عارفه بشكل كبير كمدرب وكلاعبين، لأنه أنت لو نظر لها أصلا من نتائج، أنت تعادلت ضد إسبانيا وتعادلت ضد أوروغواي، بالتالي أنت الخصم الأفضل أو المفضل. حتى أوبتا تكلمت يعني أو عفوا الأوبتا كان في إحصائية أنه 40% تقريبا الرأس الأخضر راح تكون هي المرشح الأول، لكن أعتقد أن الرقم هذا
0: نسبة عالية
2: لأنه أصلا

0: تعادلت مع الاوروغواي ومع اسبانيا، فبالتالي النسبه ارتفعت. النسبه لا تؤخذ على ارض الملعب بقدر ما انها تؤخذ عن طريق الاي اي او الذكاء الاصطناعي بالنظر لترتيب الاوروغواي وترتيب اسبانيا. فبالتالي المفترض انك عندك امل بغض النظر عن الارقام اللي ذكرتها، انت عندك امل. المنتخب الراس الاخضر بالمناسبه واحد من اكثر المنتخبات اللي تعرضت لو تعرض مرماها للتسديدات، بالتأكيد كان عنده حالة وحظ كبير أو توفيق كبير لحارس المرمى في مباراة إسبانيا وبعدين في مباراة الأوروغواي. حتى أهدافهم ضد الأوروغواي كان فيها جانب كبير من التوفيق،
1: في أخطاء دفاعية كانت صحيح
0: بالضبط، أو الأمر هذا ما يعني أنهم ما استحقوا، بالعكس. لكن أيضا أنت تنظر لها من ناحيتك أنت ك ك كمنتخب، أنت المفترض تكون عندك أفضلية في المباراة من الناحية الفنية، عندك أفضلية المفترض. لكن زي ما قلت لك من البداية، إذا روحك وتضحيتك كلاعبين كانت أقل من المطلوب ودخلت بانهزامية، والله لو معك مين مع عمرك ما حتفوز بالطريقة هذه. الأمر عائد أولا وأخيرا للناحية الذهنية للاعبين.
2: صحيح. أتمنى الحضور الذهني والرغبة الكبيرة من لاعبين المنتخب السعودي. أنا ودي ندخل فنيا أكثر محمد، وأنت تذكر الآن أنه منتخب الرأس الأخضر يعني لاقى الكثير من التسديدات، ولكن ما أتذكر يعني في المباراتين، مباراة السعودية ومباراة الأورغواي، مباراة إسبانيا والأورغواي للمنتخب السعودي، ما شفنا تسديدات، ما شفنا حضور على مستوى يعني الخط الهجومي، ما شفنا يعني تهديدات كبيرة يعني في الشق الهجومي.
0: بالمناسبة احنا ترتيب 48 على 48 فريق كأكثر أو كأقل الفرق اللي أو المنتخبات في إحصائيات أو مجموعة إحصائيات الإكس جي أو الأهداف المتوقعة
1: قبل الجولة الأخيرة. الجولة الأخيرة شيء ثاني إن شاء الله.
0: بالضبط.
2: كم محمد بس تعيدها يعني.
1: المركز الأخير. سالم.
0: المركز الأخير.
1: مشيها المعلومة.
0: 0.19 يعني حتى تونس اللي أدت أداء أقل منك بكثير وخسرت أو هزمت هزائم كبيرة هي أفضل منك من الناحية الهجومية. إحنا ثاني أقل فريق بعد غانا تقريبا في معدل التسديدات، ورغم ذلك شوف غانا تقريبا على وشك أنها تتأهل بشكل أو بآخر. فالأداء الهجومي أعتقد أنه واحد من النقاط السلبية اللي بكل أسف إحنا شفنا أداء في المباراة الودية. فالمباراة يعني ما أدري إيش اللي صار، أشعر أنه دونس بعد الشوط الأول أمام الأوروغواي جاته لحظة إدراك أنه إحنا في كأس العالم، فلازم نتعامل معها ككأس عالم وكمحاولة أنه نتأهل وكمحاولة أنه والله نحصد على الأقل نقطة. فالأمر هذا أصلا أثر حتى على اللاعبين، يعني شفنا دخول لمباراة إسبانيا كيف كان، يعني تقريبا منهزمين بشكل كبير جدا اللاعبين من البداية، من التشكيلة، من حتى أسلوب اللاعبين داخل الملعب واضح الانهزامية. فالمفترض أنك ما تكون بهذه الطريقة.
1: اسمح لي محمد، أشير الآن إلى في هذه الأثناء إلى تصدي حارس منتخب فرنسا مانيان إلى ركلة جزاء في مباراة فرنسا والنرويج. بصراحة يعني شيء غريب من لارسن مهاجم المنتخب النرويجي اليوم اللي أهدر هذه الركلة، يعني مع أنه مباراة كنا متوقعين منها ظهور هالاند اللي ما حضر في التشكيلة الأساسية اليوم، لكن أهدر الجزاء لارسن قبل قليل.
2: في أشباه هالاند موجودين كثر. في المنتخب النرويجي
1: يمكن في خمسة نفس الطول ما شاء
2: نفس
1: الله،
2: نفس الطول نفس قصة الشعر. ولكن فرنسا فاجأنا بصراحة، ديمبلي بالأصح يعني كان ترجم كل الضغط والهجمات الفرنسية لأهداف يعني رائعة، شيء من دوري الأبطال جابها لنا. صحيح. في
1: على السيرة
2: العالم.
1: على السيرة
0: بالمناسبة ديمبلي اليوم حقق رقم قياسي، هو أسرع هاتريك ب 32 دقيقة من 1966 أو من بداية الإحصائيات 1966، اللي قبلها كان مهاجم النمسا تقريبا في مونديال 1954 حقق هاتريك في 24 دقيقة. فحاليا ديمبلي هو الثاني على مستوى العالم اللي حقق هاتريك في ظرف تقريبا 32 دقيقة، أو أسرع هاتريك في المونديال.
2: يعجبني فيك
0: رقم
2: محمد،
0: قياسي جديد هذا،
2: استحضار الأرقام وتخليها كذا الأرقام تتحدث معانا
1: وقتها
2: يعني.
1: يعني.
2: وقتها يعني.
1: محمد، بما أنه تحدثنا عن فرنسا، أنا ما أعرف الآن أسأل ليش فرنسا لعبت التشكيل الأساسية محمد؟ يعني النرويج غيرت نوعا ما، بس فرنسا لعب كامل النجوم، مبابي، ديمبلي، أوليسي، دوي، يعني خصوصا في المقدمة أتحدث تقريبا هم كامل النجوم، حتى يعني خط الدفاع، الحارس تشواميني موجود، الكل. ليه؟
0: هي لها وجهات نظر، يعني ما تقدر تقول انه هذا الصح، الامر صحيح او امر خاطئ، لانه في احيانا المدربين زي مدرب النرويج حاليا لعب التشكيل الاحتياطي. مدرب النرويج باعتقادي ممكن قراها من ناحيه انه انا بواجه فرنسا

0: لو لعبت بالتشكيله الاساسيه بغض النظر عن الاصابات والتعب والارهاق، لو خسرت فهذا راح ياثر اصلا على اللاعبين بشكل سلبي، تحبط معنوياتهم. احنا الفريق الاساسي وخسرنا ضد منتخب فرنسا بغض النظر انه منتخب فرنسا اصلا من المرشحين، ففضل انه يتوجه للتشكيله الاساسي. على الجهه المقابله قراها بشكل اخر ديشام بطريقه مختلفه، انه لا انا بحافظ على العوامل الاساسيه واللاعبين الاساسيين بحيث انه الفريق، لانه عاده بالمناسبه الامر هذا حتى متكرر مع ديشام مع فرنسا، دائما تطور اداء المنتخب الفرنسي يكون فيه خلال البطوله بالاحتفاظ باللاعبين الاساسيين مباراه بعد الاخرى يتطور الاداء. فاعتقد انه كل مدرب له قراءته، ما تقدر تقول هذا صحيح او هذا خطا. ممكن اصلا وجهه نظر المدرب النرويجي انه المسار اللي راح يتوجه ليه كمركز ثاني افضل من المسار الاخر، كلها وجهات نظر ما تقدر تقول انها صحيحه او خاطئه. لكن اعتقد الى الان ما شفنا الامر هذا. ممكن مباراه البارح استراليا والباراغواي كان فيها بعض ما ابغى اقول الخلل ولا بعض الاشكاليه، لكن وارد جدا انه في كوس العالم القادمه نشوف قرعه بعد الدور الاول، لانه في احيانا يعني اشعر انه بعض الفرق راح تتهاون شوي بحيث انها تروح لمسارات هي تبغاها، وبالتالي ممكن تضر على المنافسه بشكل
1: في محمد في القصه المنتشره الان في مجموعه الارجنتين، يعني الارجنتين والجزائر والنمسا والاردن، قضيه انه ممكن اللي مباراه النمسا والجزائر ان الفائز سيواجه اسبانيا والخاسر سيواجه امريكا. يعني تخيل انه البعض يقول تخيل في سيناريو في لحظه من اللحظات ظل النتيجه مثلا 0-0 وفي اخر دقيقه المنتخب يسجل هدف في مرمى، انا من حقي يعني ما ودي اواجه اسبانيا. يعني ايش رايك؟
0: لا هذا اللي اقول لك عليه، انه انت حاليا ممكن هذه المره الاولى اللي نكون فيها 48 منتخب، وبالتالي حدثت بعض الامور وان كانت الامور صعبه شوي بحكم الوقت الحالي، حتكون يعني مثابه الفضيحه. يعني
1: ما في فضيحه والله، انا ما في فضيحه، انا ابغى مصلحتي. انا اعرف هذا
0: في حقك في المناسبه،
1: حقي يعني
0: حتى
1: اسوي اللي ابغاه.
0: حتى النرويج مثلا لو خسرت ممكن تتوجه لمسار افضل لها، فهذا حق مشروع. لكن انا من وجهه نظري ممكن اذا كاس العالم القادم نشوف اصلا قرعه بعد نهايه الجوله الثالثه، بحيث انه كل فريق ما يعرف راح يقابل مين بشكل او باخر. ما ادري، ممكن وارد، لكن اعتقد انه الامر هذا اذا زاد راح تكون في مشاكل بالتاكيد، لانه احيانا تظلم المنتخبات بهذه الطريقه. ان المنتخب يبحث عن الفوز مع منتخب اخر في مجموعه اخرى، المنتخب الاخر هذا راح يواجه فريق اصلا ما يعني الفوز، فبالتالي راح ممكن يترك للمباراه. فممكن فيها جانب من الجوانب هذه السلبيه راح نشوفه مع
1: سالم. انت ايش رايك؟
2: انا رايي من راي مدرب اليابان عندما ذكر يعني يتحدى كارلو انشيلوتي في تصريحه،
1: ترى هو جاء تحت الامر الواقع، يعني ما في تحدى.
2: احنا فزنا عليكم قبل المونديال، يعني شفت كيف هذه الروح اللي يخلي اللاعبين يعني حاضرين ذهنيا.
1: لو شفت انت مباراه اليابان امس مع السويد في اخر نص ساعه، ترى هم الفريقين ما يلعبون كوره. يعني بعد ما سجلوا الهدفين هدف في هدف، انا شفت حاولت احط على المباراه الثانيه، كنت احضر مباراه اخرى بنفس التوقيت ما في كوره. يعني كنت احضر مباراه المغرب،
2: احس ان المخرج تكلم مع مدير الملعب يقول في من الجماهير عشان نحط الكاميرا،
1: ما في لعب. يعني خلاص تحس رضيوا في النتيجه. وفعلا يعني انت سالم بالله رايك ايش؟ يعني لو مباراه، لو حقيقه هذا ما يدار انه الخاسر سيواجه امريكا الفائز يواجه اسبانيا، انت عادي الواحد يسجل هدف في مرمى في اخر دقيقه ويخسر؟
2: لا مو عادي كتنافسيه كره قدم وفيفا اللي حافظ على التنافسيه في كره القدم. انا رايي من راي محمد اللي ذكر مقترح رائع، انه مستقبلا انه يستحدث في كاس العالم، وقد يكون، لان لا زال فيفا يرصد سلبيات وايجابيات 48 منتخب، وان تكون في قرعه فتكون فيها تنافسيه ويكون فيها يعني عدل وعداله في كرة القدم، ونشاهد يعني مباريات يعني حلوة. ما نشاهد في المباراة الأخيرة في المجموعة مثل هذه الاستسلام أو
1: الحسابات اللي مضمونة.
2: يعني عجبني ميسي كمان في تصريحه قال إنه بيلعب، يعني يبغى
1: يواجه الأردن.
2: يعني
1: الله يستر على الأردن يا رب. والله أنا قلبي مع الأردن صراحة،
2: ودي إنه يتوقف ما يسجل ميسي هذه المباراة اللي تودي،
1: بس هذه المباراة إنه ما يسجل
2: مثل ما يعني. والله مشاعر مختلطة في كأس العالم، يعني يمين يمال ما عمره قد زعلني قدام المنتخب صراحة. كان ودي أطفيه يعني يوقف شوي في المباراة المنتخب. نرجع نذكر بالنتائج انه السنغال لا زال متقدم على المنتخب العراقي بهدف مقابل لا شيء، والمنتخب العراقي يلعب بعشرة لاعبين بعد طرد على لاعب المنتخب العراقي. فرنسا لا زالت بتقدمها بهاتريك البلندوري عثمان ديمبلي.

0: أمام النرويج نتيجة 3-1 في الدقيقة 57. وقد تكون هذه المباراة فيها الاحتمالات اللي احنا ذكرناها, انه النرويج داخلة بالتشكيل الاحتياطي, يعني ما تبغى المباراة شيء غير انها تكمل 90 دقيقة وخلاص يبدون يحسمون ما بعد المباراة. نرجع للمنتخب السعودي. انا ودي نرجع للمنتخب السعودي محمد, يعني الارقام ما تبشر بخير, بس كيف نقدر نفوز على الراس الاخضر؟ ايش التشكيل المناسب, الطريقه المناسبه لدونيس عشان نفوز على الراس الاخضر؟
1: طيب, هو مبدئيا اصلا منتخب الراس الاخضر راح يواجه غيابين اعتقد انهم مهمين, ظهير الايسر كابرال بسبب تراكم البطاقات, والجناح اركانجو تقريبا اصيب في المباراه الماضيه. فباعتقادي المفترض نشوف سلطان مندش. أنا سلطان مندش يعني أصل اللغز اللي أتمنى يكون فيه حل اللغز هذا, اللي هو الرجل يتألق
0: حسب محمد, حسب مصادرنا وبيجينا التأكيد يعني خلال الساعة هذه, أنه سلطان مندش أساسي في مباراة الرأس الأخضر.
1: المفترض هذا اللي يكون, لأنه حسب القائمة اللي شفتها أنا للرأس الأخضر قبل المونديال, منطقيا أو يعني بشكل أو بآخر البديل راح يكون ظهير عمره تقريبا 38 سنة. فالمفترض أنه هذا يعتبر نقطة ضعف من ناحية السرعة, من ناحية اللياقة, وما شاء الله تبارك الله سلطان مندش من اللاعبين المميزين من هذه الناحية. فبالتالي أنت المفترض تبدأ بسلطان مندش باستهداف أنك الجهة اليسرى للمنتخب بالرأس الأخضر يكون هو النقطة اللي تتجه لها أو تعتمد على الهجوم من ناحيتها. هذه نقطة. النقطة الثانية ممكن ما شفناها في المونديال, لكننا شفتها بشكل واضح في التصفيات. الرأس الأخضر عنده مشاكل كثيرة في الكرات الركنية بالتحديد, الكرات الثابتة بشكل عام, وإحنا تحسننا في هذا الجانب. فأعتقد أنه المفترض نشوف خطورة أكبر من الكرات الثابتة والكرات الركنية بالتحديد. هذه نقطة. اللي شفنا أيضا في المونديال, خلال المونديال شفناهم في الفرص اللي تعرض لها في مباراة الأوروغواي ومباراة إسبانيا, الكرات العرضية عندهم مشاكل واضحة في التغطية على القائم البعيد. الهدفين أعتقد منتخب الأوروغواي إذا ما خلتني الذاكرة هدفين كانت من كرات عرضية. فوجهة نظري إضافة لسلطان مندش لابد يتواجد محمد كنو, حتى لو كان كمحور ارتكاز ثاني لكن بدعم هجومي أكبر. فهذه أعتقد أنه النقاط لابد أنه دونيس يكون واعي لها, لأنه بكل أمانة الغياب اللي حدث أمام إسباني اللي محمد كنو كان غير مبرر على الإطلاق. محمد كنو باعتقادي هو أفضل خط أو أفضل لاعب وسط في السعودية. من جميع النواحي, هجوميا دفاعيا, حتى في الكرات الرأسية اللي هو يتفوق فيها على جميع اللاعبين في المنتخب السعودي. فأعتقد أنه هذه النقطتين أو الثلاث نقاط هذه لابد أن نستغلها أمام الرأس الأخضر.
2: محمد, أشير إلى أنه في هذه الدقيقة, في هذه الأثناء, منتخب السنغال يضيف الهدف الثاني أمام المنتخب العراقي بخطأ دفاعي أولا في التمرير, ثم بعد ذلك استغل المنتخب السنغالي الهفوة وسجل إسماعيل سار الهدف الثاني للمنتخب.
0: نجم إسماعيل سار
2: سجل هدفين في المباراة
1: الماضية, قفز بهذه الطريقة بهذا الهدف قفز منتخب السنغال من المركز السابع إلى المركز الخامس
2: في ترتيب الثوالث. لذلك الآن بهذه النتيجة يعني منتخب العراق تقريبا يفقد آماله وحظوظه بحصد الفوز اللي هو كان ممكن يضعه في حسابات ربما تؤهله, لكن الظروف والفوارق الكبيرة يعني حتى من بداية الشوط الثاني
0: ذاتها يعني.
2: حتى قبل الطرد سالم من بداية مباراة السنغال كانت أفضل صراحة يعني, وحتى بعد الهدف السنغال بعد الطرد ومع بداية الشوط الثاني السنغال ما رحمت يعني, ضغط مستمر من بداية الشوط الثاني. لكن سنعود للتذكير بالنتائج, لا تزال فرنسا مثل ما ذكرنا متفوقة بثلاث أهداف لهدف, هنا السنغال أضافت الهدف الثاني. وأعود للحديث عن المنتخب السعودي بنقطة سالم, كنت أتحدث أنا وأحد الزملاء اليوم العصر عن مباراة المنتخب السعودي, هل فعلا المنتخب السعودي مطالب بالهجوم من الدقيقة الأولى ولا لا, أنت ترى بحاجة هدف واحد وعادي أصبر يعني, حتى لا ما في داعي أنت تكون يعني مندفع بزيادة يعني, حاول تكون متوازن. أنا كنت أقول إنه لا, السعودية لازم ما تكون متوازن, هاجم. الزميل كان يقول لا أنا ماني مضطر إني أهاجم طول الوقت أو من البداية, ألعب بهدوء بتوازن بروية, أنا محتاج هدف واحد أنتظرهم يغلطون وأسجل. أنت معي الرأيين محمد؟
1: شوف, أنا اللي شفته من منتخب الرأس الأخضر بعيدا عن المونديال في التصفيات, في أول نصف ساعة تقريبا تعرض مرماهم 55% أو 55% من الأهداف اللي سجلت في خلال التصفيات عليهم كانت في أول نصف ساعة من المباراة. عندهم مشكلة واضحة في الدخول للمباريات, هذا كان في

0: في التصفيات، لكن اللي شفناه في المونديال كان عندهم تركيز واضح في البدايات، وهذا طبيعة الحال. نتكلم عن مونديال، عن حضور ذهني للاعبين أفضل من التصفيات وأفضل من أي بطولة أخرى. لكن أنا من وجهة نظري، أنت كمنتخب سعودي أنت تستهدف الفوز، ما تستهدف النتيجة أو عدد الأهداف بمعنى أدق. الفوز 1-0 يكفيك، 2-0 يكفيك، فبالتالي أنت المفروض تكون أكثر هدوء هذا على أرض الملعب، تحاول قدر المستطاع تستغل أصلاً الجانب البدني عند المنتخب الرأس الأخضر، لأنك تتكلم عن تقريباً هم ثاني أو ثالث أعلى معدل أعمار إذا ما خانتني الذاكرة كذلك. فمع مرور الوقت أنت راح تكون قادر على بشكل أو بآخر على استنزافهم. لازم تكون مركز، لازم تكون أيضاً، حتى مباراة الأوروغواي بالمناسبة أظهرت لنا جانب مختلف من الرأس الأخضر في التحولات القوية اللي يسوونها دائماً. كانت الهجوم عن طريق التحولات دائماً كان صعب، فبالتالي ما تكون أنت بهذا التهور الكبير. هم أصلاً عندهم مشكلة في التحولات بالمناسبة، يعني هم كمنتخب عندهم مشكلة ضد التحولات. ففي لحظة ما أنت لو أعطيتهم الكرة في الثلث أو في الثلثك الأول واستحوذوا عليه فترة من الفترات، أنت بإمكانك أنك تقوم بتحول ما ضدهم ممكن تسجل منها هدف. واعتقد لذلك انا اقول لك سلطان مندش هذا مهم من هذه الناحيه في التحولات. ففي نقاط ضعف واضحه في منتخب الراس الاخضر، المفترض انك تتعامل معها، لكن في نفس الوقت ما تكون متهور، لانه هدف واحد يكفيك. هدفين
1: يعني انت مع الصبر اكثر من موضوع انه اللعب من البدايه بشكل هجومي
2: مع الزميل اللي يتناقش
1: مع الزميل.
0: لانه بكل امانه نتكلم بواقعيه شويه، دائما اللاعب السعودي اذا كان مرتبك ما يعني تقريبا 0% ما حيقدر يسوي لك اي شيء، تمريرات خاطئه. شفنا اصلا في مباراه الاوروغواي بالمناسبه، مباراه الاوروغواي في الشوط الاول رغم الافضليه اللي كنا فيها، لكن شفنا تهور كبير واستعجال غير مبرر. يعني كانت صح. في كرات المفروض تروح لانفرادات يعني بشكل او باخر، تستغل فيها خروج الظهير الايمن لمنتخب الاوروغواي، لكن في النهايه اخطات في التمرير في كذا كوره، يعني ما هو كره واحده. فاذا كنت هادي، اذا كنت على درجه عاليه من الثقه انك قادر تسجل، خاصة أنه عندك أنت جانب من الإيجابي هو في الكرة الثابتة، تسديدة مثلا من خارج المنطقة يصد الحارس تطلع كورنر، أنت عندك الأفضلية هذه. أعتقد أنه الهدوء هو السبيل الأفضل للمنتخب السعودي.
2: نذكر أن السنغال تضيف الهدف الثالث على المنتخب العراقي. محمد في البورصة حق الحسابات الأفضل ثوات السنغال بشكل بتوصل الأول كل شوي، يعني قاعد نشوف تقدم، كانت السابعة الآن الخامس،
1: عندهم أربع نقاط.
0: أربع نقاط أول أربعة
2: بس الأهداف
0: عندهم أربع نقاط. الأهداف حاليا 6-6-0 الفارق للسنغال، لكن أعتقد أنها ضمنت بشكل كبير، يعني بشكل كبير أنها ضمنت. ممكن اللي يتبقى الجزائر ويتبقى طبعا الرأس الأخضر أيضا وكرواتيا اللي عندهم بعض الأمال، بلجيكا بالتأكيد أيضا وإن كانت أيضا تنافس على المركز الأول أو الثاني بلجيكا، الكونغو كذلك. لكن بشكل عام السنغال نوعا ما ضمنت، لو سجلت أيضا هدف راح تكون أفضل. فهذه أيضا نقطة لك، إحنا قبل شوي تكلمنا أنه هدف يكفيك، أنت لو سجلت هدف وفزت بسير أربع نقاط من ضمن أول خمس منتخبات. فالهدوء، أتمنى الهدوء، أتمنى ما نتهور بشكل كبير، ننسى التحولات اللي يقوم فيها الرأس الأخضر، أنها تحولات صعبة جدا لابد أن نكون حذرين منها.
2: نتمنى يعني انه يكون اللاعبين حاضرين ذهنيا، نتمنى الهدوء. واعتقد ان اللي يخاف من اللاعب او المشجع امام اسبانيا حصل خلاص، يعني اللي احنا كنا ننتظره ونتكلم عنه عن اسبانيا خلاص حصل. انت الان امامك الرأس الاخضر بدون اي يعني رهبه، ولا بد ان تحضر الرغبه. وانا شوف
0: المفترض كلام اصلا اللي طلع، يعني بالمناسبه الكلام اللي طلع بعد المباراه وقبل حتى المباراه، انه والله احنا كان عندنا مخطط انه طالما تعادلنا كنا نستهدف الفوز ضد الأوروغواي أو التعادل، فتعادلنا فراح نخسر ضد إسبانيا، هذا طبعا بعض الأقاويل يعني. فيلا أثبت لنا نفسك ضد الرأس،
1: كل شيء ماشي حسب الخطة يعني.
0: أي المفترض يعني.
2: لكن العاطفة أخذت معنا كثير صراحة بعد الخسارة المستوى، يعني كان
1: بعد مباراة العراق اليوم أنا أحس أنه في نقطة مهمة يجب التركيز عليها. ترى دير بالك انطرد منك لاعب، وكأنه الآن لما يصير حالة طرد لمنتخب ينهار بشكل غير طبيعي. يعني العراق كانت في النص ساعة الأولى ترى يعني ما بدنا نقول أنه يعني ستفوز على السنغال، لكن عادي المباراة يعني متتكمل، في لحظة من لحظات كنت تخطف هدف، لكن بعد الطرد انهار العراق. أتذكر مباراة الأردن أيضا، عفوا قطر، لما

0: ما استقبلت او كان في حاله طرد انهار المنتخب تماما، يعني حاله الطرد الاولى، لما جت الطرد الثاني خلاص خرج المنتخب القطري برا المنافسه. فهذه نقطه مهمه يجب التركيز عليها،
1: انه يعني يتجنبون الطرد بصراحه. حتى المنتخبات العربيه يعني احنا كنا يوم كنا

0: لاعبين يعني ما يعني في رهبة المونديال عكس مثلا منتخبات جديدة على المونديال الرأس الأخضر وكوراساو.
1: أكيد محمد يمكن عنده الإحصائية كم هدف عكسي صاروا 9 يمكن.
0: لا كذا للعرب شات جي بي تي
2: 9
1: للعرب يمكن من أصل من
0: وصلت 9 أنا ذاكر أفاكرها 5
1: من أصل 13
0: ولا تونس تونس مع
1: تونس 2
0: سخيري و إيه
2: نسبة أكثر من 80% من الأهداف العكسية كانت المنتخبات العربية.
0: يا ساتر يا ساتر.
1: ترى هذا الموضوع ما له علاقة في الفنيات والمهارات وإنه لاعب جيد أو غير جيد.
0: ونفسي.
1: هي تركيز. تركيز وذهنيا يعني نفسيا هذا الموضوع أكثر يعني السعودية حسن تنبكتي ترى لو يلعب أي مباراة ثانية ضد إسبانيا ترى ما تضرب الكرة فيه بهذه الطريقة يعني عرفت يعني في لحظة لو مركز أكثر هو
0: أحمد وذات اللاعب حسن تبكتي حصل على نجومية عالمية من أمام الأرجنتين. نتذكر تلك الليلة في لوسيل كيف يعني كان مدافع الأفضل تشعره كأنه مدافع من ريال مدريد مدافع يلعب مدافع ما بقول مانشستر يونايتد لا
1: بريمير
0: ليج معلش محمد
1: ليه
0: لا حس دفاع مانشستر يونايتد يعني مرة تجي مرة لهم ومرة عليهم
1: يمكن من أفضل ثنائية في تاريخ كرة القدم فيرديناند وفيديتش اللي سنوات في مانشستر يونايتد
0: سنوات لكن نتكلم عن الحقبة الأخيرة يعني هذا الإرث هذا
2: حالياً تنبكت ممكن يدخل أساسي
1: يعني. يدخل على ماغواير
0: ماغواير ما هو موجود في المونديال هذا الغريب
1: ماغواير
0: ماغواير مو موجود في المونديال نرجع على ذهنية اللاعب العربي والحضور الحضور الذهني والإعداد النفسي لمثل هذه المباريات محمد يعني لاعبين عندهم خبرات يلعبون في دوريات كبيرة يلعبون مع فرق في تنافسية في حتى يعني مباريات تحضيرية مع منتخبات عالمية ولكن عندما يأتي المونديال تشعر كأن يعني المباراة الأولى له
2: شوف أنا ممكن أحسب يعني ما تقدر تخليهم كلهم في سلة واحدة لأنك أنت نهاية
0: نتكلم عن جل وغالب يعني بناء على الأرقام والإحصائيات
2: يعني مثلا منتخب التونسي أصلا في مشاكل في الجامعة التونسية من ناحية الاستقطابات واللاعبين والمدربين وغيرها فما تقدر يعني تأخذ قرارك بهذا الطريقة لكن لو كان في شيء واضح وجلي خلينا نقول إنه من المنتخبات العربية اللي تألقت في المونديال حتى الآن المغرب ومصر في أحد غيرهم
1: بس لا بس
2: درجة أقل ممكن الجزائر درجة
1: فازت على منتخب عربي
2: لكن بالضبط المنتخبات مصر والجزائر دائما كان يتواجد فيها أو المدرب محلي
1: حلو
2: تمام
1: حلو.
2: فأنا ليش أقول لك بهذه الطريقة لأنه مثلا في مباراة مصر وقبل أتكلمنا إحنا ضد نيوزيلندا قلت لك أنه أنا اللي أخافه على مصر أنها تدخل في المباراة بمنطقة أن إحنا الفريق الأقوى والفريق الأفضل إيش اللي شفناه في الشوط الأول خسارة ب1-0 تقريبا إذا ما خاطر ذاك كان الشوط الأول 1-0 وكان أداء جدا سيء لكن إيش اللي حصل الشوط الثاني عودة ذهنية كبيرة قبل ما تكون عودة فنية فأنت امتلاكك لمدرب يعرف نوعية اللاعبين اللي يمتلكهم طبيعتهم كيف يحفزهم هذه ناس مهمة جدا لا نتكلم فقط من الأمور الفنية لأنك أنت يعني حتى يعني لما تشوفنا حتى لقاء حسام حسن بعد المباراة وكيف يعني قاب قوسين أودنا أنه يبكي
0: تأثر
2: متأثر جدا لأنه هو هذا شعوره أنه دخل بين الشوطين يا ناس في جمهور برا
1: صح
2: في جمهور برا
1: حتى ذكر شعب مصر يمكن في التصريح 4-5 مرات صحيح
2: بالضبط فأنت العوامل هذه لا تستهين فيها في البطولات المجمعة بالطريقة هذه أنت يعني أمورك التكتيكية ما أبغى أكبرها ولا أبغى أصغرها بقدر المساواة لكن هي بالتأكيد أقل من 50% الأمور التكتيكية والأمور الفنية غير ذلك هي أمور ذهنية باستثناء طبعا المنتخبات الكبرى اللي تبحث عن المونديال لابد ان يكون عندها توازن بين الامر التكتيكي والامر الفني يعني حتى اليوم كان في تقرير البي بي سي تكلمت عن انه ليش المنتخبات او ليش في نتائج حققت منتخبات اقل فمن ضمن الكلام اصلا اللي تكلم فيه انه الجانب الذهني كان عند المنتخبات قوي ايضا الوعي التكتيكي عند المنتخبات قوي هذه الناحيتين احنا نفتقدها نفتقد الجانب الذهني نفتقد الجانب التكتيكي بسبب فقدان الجانب الذهني لأنه اللاعبين في الدوري السعودي هم من الأفضل وبعيدا أصلا حتى عن المقارنات بين اللاعبين الأجانب واللاعبين السعوديين حسام تنبكتي على سبيل المثال عبد الله العمري هم من أفضل المدافعين على مستوى الدوري كله
1: صح.
2: أجانب وسعوديين فإيش اللي تغير معك قيمتك كلاعب داخل المنتخب تخلق اصلا من ناحيه ذهنيه بالدرجه الاولى بعيدا عن الامور الفنيه لابد يكون عندك يعني انا ما ابغى ارجع واكرر على المدرب الوطني لكن المدرب الوطني هو افضل أفضل خيار لك

0: كمنتخب
1: في بالوسط
0: في
1: الرياضي
0: مثل
1: السعودي في
0: هذه
1: واحد يكون جاهز حتى
0: في
1: يكون
0: اكثر من واحد،
1: بالمنطق
0: في اكثر
1: محمد
0: من
1: بلا
0: واحد،
1: عاطفة يعني
0: العطوي، سعد الشهري، كل
1: قادرين
0: اكثر من واحد
1: يكونون
0: لك مجرد
1: ترى قادرين يقودون هذه المجموعه من اللاعبين، نوعيه هؤلاء اللاعبين. انا ما اقصد انه ما في مدرب، اكيد في خمسه سته موجودين جيدين جدا، يعني المحمدي مثل ما قلت العطوي
2: الشهري
1: كثار يعني موجودين، لكن الفكره انه هم قادرين يقودون هذه النوعيه.
2: امر اخر نضع بعين الاعتبار محمد، تاريخ المدرب الوطني مع المنتخب الاول يعني فيه الكثير من الثقه المهزوزه، يعني صاحب القرار دائما يفكر 100 مره في انه يتخذ مثل هذا القرار الجريء، وهو يتذكر كيف كانت الأرقام اللي استقبل مثلا نقول المنتخب السعودي كانت مع مدربين وطنيين، وهذا عائق صراحة إلى الآن، يعني عائق كيف أقول لك يعني جليدي ولا.
1: بس في أيضا إنجازات مع المدرب السعودي صح، في مرة يعني
2: مع الفئات السنية
1: وحتى في المنتخب الأول واحدة من كؤوس آسيا كانت مع
2: سعد الشهري
1: في كؤوس آسيا للمنتخبات في الثمانينات على ما أعتقد، أو في بداية التسعينات كانت في واحدة مع مدرب سعودي، أنا متذكر الآن يعني الاسم بالضبط،
0: خليل الزياني.
1: خليل الزياني أقصد، نعم صحيح خليل الزياني.
0: انت تتكلم، لو نتكلم بالسابق انت كنت تعتمد على مدربين، ما اقول غير مؤهلين، لكن كانوا مدربين لاعبين سابقين وعندهم الخبره هذه. انت حاليا تمتلك مدربين عندهم رخص اوروبيه ورخص اسيويه على اعلى درجه، مدربين حققوا معك في الفئات السنيه انجازات، يعني سواء كان بطوله اسيا او النصف النهائي كاس العالم، وامور كثيره تحققت في الفئات السنيه. المشكلة أنا ما أبغى أتكلم فقط لأنه على فكرة المدرب الوطني وخلاص وانتهينا، لكن أنت أيضا أنت لو جبت مدرب وطني لازم تعطيه أيضا الصلاحيات في الاختيار، لأن صحيح. أحمد تكلم عن فكرة أنه هل يقدر يتعامل مع اللاعبين الموجودين. إذا ما يقدر يتعامل مع لاعب عنده الفرصة وعنده الأريحية أنه يغير اللاعب هذا، يشعل اللاعب هذا بقيمة المنتخب، ما هو فقط أنك أنت جالس تلعب بشكل جيد في الدوري وتجري المنتخب انت ضامن مركزك. هذا امر بكل امانه تعرضنا ليه بشكل كبير طوال السنوات الماضيه، انه لاعبين عندهم الى الان بالضبط عندهم اريحيه كبيره انه والله ايا كان مستواي اللي بقدمه انا في النهايه انا بكون الاساسي في المنتخب. فاعتقد انه اذا انت منحت المدرب الوطني فرصه، ما تمنحه فقط فرصه لمجرد الفرصه، لازم انت كاتحاد تؤمن فيه، توفر على الاقل، لانه خلينا ايضا نكون واقعيين، حيكون في هجوم كبير من الاعلام على المدربين بحكم انه والله كان لاعب سابق في الفريق الفلاني ولا كان مدرب سابق للفريق الثاني. فلابد انك تحمي المدرب الوطني هذا اولا، ثانيا لابد انك توجد مسار للاعبين الشباب. يا اخي احنا لنا سنتين شايفين كذا لاعب في المنتخب السعودي سواء للشباب ولا الناشئين ولا غيرها، ما شفنا اي مسار لهم اللاعبين. على الاقل يكون في المدرب الوطني اللي عارف المسار الصحيح للاعبين،
1: محمد
0: عارف التعامل مع اللاعبين.
1: مو بس شفناه في الفئات السنيه، يعني شوفوا يلعب منتخب، يلعب نادي اول، يلعب موسم جيد، يعني افضل لاعب واحد في الدوري عبد العزيز عليوه ما شوفه في المنتخب، يعني شيء بصراحه لما تشوف القائمه.
2: تذكر تغريده بن هاربورغ يوم يقول الولد لعيب خذوه معكم على امريكا، يعني
1: صراحه انا استغربت، يعني ما مثلا حتى الدهل مثلا في مجموعه من اللاعبين، طيب اذا ما جو اليوم هم المنتخب تبغى يجي لما يصير عمره 30 سنه زي سلطان مندش، اللي احس انه لما شفت استدعاء سلطان مندش انا اعرف انه قديم، اتذكره كان في الاهلي، اتذكره كان في الاتحاد، رحت ابحث اللاعب عمره 30 سنه يا جماعه، وكانه نتعامل معه وكانه موهبه يظهر للمره الاولى، يعني في شيء
2: صراحه في مشكله قبل، في مشكله في اللاعب، يعني
1: في السنغال والعراق
2: هدف صراحه رائع
1: 4-0
2: من محمد. اذا انت قاعد تشوف المباراه الهدف كان من على مشارف منطقه الجزاء بتسديده خارقه اخترقت الدفاعات العراقيه بصراحه،
1: والله انهيار في المباراه
2: كان الله في عون اللاعبين الى ما تبقى من 20 دقيقه تقريبا على نهايه المباراه. محمد نرجع للاعب السعودي مثل ما ذكر أحمد، مثل ما تفضلت أنت، يعني نشوفه يبدع في الفئات السنية، نشوفه حتى يظهر مع الفريق الأول بشكل أكثر من رائع، موسم كامل أرقام نجومية جوائز كل ذلك وأكثر مع المنتخب السعودي، نشاهده
1: ما يروح
2: أحيانا في لاعبين موجودين بس ما يكون، ما يظهر بالمستوى اللي في مشكلة حتى عندما يتم استدعائهم، ما يظهر بالمستوى اللي احنا قاعدين نشوفه في مع نادي هو في الفئات السنية.
1: تسمح لي أقول شيء، ما أدري يزعلون مني الآن، ما أدري زعلوا أنا معذور. ها محمد، أنا أشوف اللاعب ما راح يجي المنتخب والله إذا يكون مين مكان، إذا ما كان يلعب في الأندية الأربعة الكبيرة من اللاعبين الصغار أتكلم، يعني مع احترامي لكل ما حدث، صالح الشهري أنا ما شفته في المنتخب إلا لما جاء الأهلي، عبد الله الحمدان لعب في الشباب موسم
2: الهلال
1: لما جاء الاهلي، صالح الشهري، صالح
2: الشمات،
1: ابو الشمات، صالح ابو الشمات كان في الخليج اساسي طول الموسم، انتقل الاهلي.

0: اجى المنتخب. انا ما اقصد انه الان مشكله في الاهلي، لا، حتى اللاعب يروح الهلال لازم فرصته اعلى، اللاعب اللي يروح النصر فرصته اعلى، اللاعب اللي يلعب في الخلود ما راح نشوفه في المنتخب،
1: يعني لانه ما له ظهر في النهايه، ما حد راح يطالب
0: فيه. يا سلام يا سلام، هذه الكلمه اللي ما ودي اقولها، انت قلت ريحتني منها، صح، ما في احد يدور وراه يعني، لا جمهور ولا الاعلام.
1: لكن احنا لازم نعرف نقطتين، اعتقد انها اذا فهمنا نعالج النقطتين هذه راح نعالج شيء كبير من المنتخب والكره السعوديه. اللي النقطه الاولى هي فكره، انا ما ابغى ادخل في مدخل الارزاق والرواتب وغيرها، لكن يا اخي اخلق حافز عند اللاعبين.
0: صح،
1: ما هو منطق انه في لاعب، يعني حتى في كلام حاليا عن لاعب الهلال عرض او معروض او عرض عليه نيوم مبلغ كبير، يعني ما يتلقى لاعب دولي. فانت كلاعب لما تتوجه بهذه الطريقه وبهذا المبلغ، كيف بيكون عندك حافز اصلا؟ انت بتكتفي من كل الامور هذه. ف يعني حتى شفنا مراد هوساوي وطلعت اليوم او امس،
0: مراد يزعلني والله اللي صار مع مراد صراحه،
1: طلع انه كان مع مدرب لياقه جميل وكل شيء، والامر هذا رائع وكل الشيء اللي نشيد فيه، لكن انت في النهايه انت رحت براتب عالي. اعتقد من المهم جدا، انا ممكن قبل كذا حلقه قلت انه لابد انك اي خطه او اي مشروع تحاول تبني لازم تتعامل مع البيئه الاجتماعيه. العقود لابد انها تكون عقود، ما هي عقود ثابته، تكون عقود بنسبه الاهداف، بمعدل الاهداف، عقود حاف او حوافز اكثر منها عقود.
0: طيب
1: على الاقل طيب. الى 22 سنه على الاقل الى 22 سنه، بعدها اوكي احنا ندخل احتراف. الناس تقول لك والله لا ما في شيء بالطريقه هذه على مستوى العالم، والله في محترفين صغار يطلع.
0: لا ينحط سقف، ترى عادي ينحط سقف، ما هو عيب ينحط سقف، في سقف رواتب في برشلونه، في سقف رواتب في كل العالم، ليش هنا بالضبط. ما في سقف رواتب يعني مو معقول اني اشوف لاعب مع احترام. فعلا محمد في نقطه هذه انت اثرتها مهمه، الناس لما يشوف الاعلامي يتكلم عن موضوع مثلا الرواتب والفلوس يقول لك هذا الاعلامي حاسد اللاعبين. طيب ما نحسدهم يا اخي، الله يرزقهم ان شاء الله ياخذ اللاعب 20 مليون في السنه، بس لما لاعب يصير هدفه انه هو يروح نادي عشان ياخذ 10 مليون، هذا حلمه شغفه انه يوصل لهذا النادي او لذاك النادي، ما هو شغفه انه انا اروح العب منتخب واوصل نصف نهائي او نهائي كاس عالم، يعني بين قوسين اخر همه يعني.
1: فانا عشان كذا اقول لك انه المفترض يكون في دراسه للحاله الاجتماعيه، لانك انت احنا ممكن تكلمنا قبل شوي عن المنتخبات العربيه، وهذا اصلا لها جانب ذهني وجانب حتى نفسي يدخل يعني مداخل كبيره. لكن اتكلم لك عن اللاعب السعودي. اللاعب السعودي لابد انه ما يفقد الحافز، لابد تكون فكره العقود الحوافز هذه لابد انها تكون واضحه، لابد انها تكون متاحه، لابد انها تكون يعمل عليها بطريقه ما، لانك انت في النهايه تتكلم عن لاعب عمره 20 سنه ياخذ راتب كبير. ما بالتاكيد انت في النهايه احنا ما نضحك على بعض، حافزك الاول والاخير هو المال.
0: صحيح،
1: الكل جميع
2: نتمنى
1: سواء كنت مهندس طبيب ايا إن كان، انت حافزك الرئيسي هو المال، ولا حد يقدر يلومك على الامر هذا، لكن انت لازم ايضا تخلق حافز عند اللاعبين. لاعب يعني تحدد سقف رواتب مثلا، نقول والله مثلا كم 50,000 مثلا ايا كان، لكن في نفس الوقت الحافز عند اللاعب انه والله انا لو سجلت عدد،
0: يا سلام يا سلام،
1: لو حافظت المكافأة، لو حافظت على الشباك نظيفه كحارس مرمى او كدفاع كتدخلات دفاعيه. بالمناسبه يعني الوضع الحالي في اوبتا، الوضع الحالي في الاحصائيات المتاحه في حتى في الانديه الموجوده
0: دقيق
1: وبادفانسد اكثر، فهي تعطيك اصلا فرصه انه والله انا جالس اوقع معك عقد، انت كمدافع عندك عدد تدخلات او عدد معدل تدخلات، انا ابغاك توصل هذا تاخذ عليها زياده 10,000 ريال، ابغاك كمهاجم توصل 10 اهداف 15 هدف تاخذ عليها زياده كذا كذا. فالحوافز هذه هي اللي تخلق عند اللاعبين حتى فرصه اني انا ابغى العب اساسي.
0: والله العظيم يا ريت لو احد ياخذ هذا الكلام يا محمد بعين الاعتبار.
2: والله محمد كل ما نجيب انت
0: تطلع
2: ثانيه يعني تفتح
0: والله المساحات، والله كنا نتكلم عن مباراه مصر
2: ثاني المستقبل المنتخب السعودي. نعم
0: كلامك اللي قلته الان والله على ما تمه، يعني صراحه ما اقدر اقول اي كلمه، فعلا واو. الحافز الان للاعب السعودي شبه معدوم للتعلق. يعني لاعب يعني ما عنده مشكلة يترك مكانه الأساسي في نادي وقدامه حلم وقدامه مستقبل إلى مقعد احتياطي في نادي آخر، لأن المبلغ كبير يعني. وأكبر مثال أنا شفته في الموسم الماضي هو مراد هوساوي، مراد هوساوي لاعب انا لما كنت اشوفه اقول السعوديه تحتاج هذا اللاعب في هذا المركز بهذه البنيه الجسديه بهذا الاسلوب.
2: كيف ظهر مع المنتخب السعودي في كاس العرب؟
0: لاعب
2: سدد تسديد

0: في الدقيقة 6 من خارج منطقة الجزاء في مباراة فلسطين. هذا يعني لاعب يجيك يعني في مبارياته ومشاركاته الأولى مع المنتخب الأول وكل الأنظار تتجه لك وتتخذ مثل هذا القرار. أي نعم أنت قاعد تقدم موسم كبير، لكن مع المنتخب السعودي نعرف إنه كيف إنه يكون اللاعب يوم يمثل المنتخب يختلف الشعور ويحتاج ويتحمل مسؤولية أكبر من إنه يكون في النادي وتكون 3 نقاط. يعني المنتخب يعني شعب كامل بأكمله ينتظر نتيجة إيجابية في هدف هنا ولا هناك.
1: وكنت بدي اقول لك انه ايش رايك نتكلم عن مصر شوي.
0: اي هذا اللي كنت بتطرق له انا، انه المنتخب المصري المنتخب اللي فرحنا بصراحه، واتمنى يفرحنا الصباح، اللي يفرحنا المنتخب السعودي يفرحنا المنتخب المصري.
1: سهره حلوه تكون
0: باذن الله، تكون تكمل يعني. وحتى نبرتنا هذه عن المنتخب يعني
1: فطورك علي سهل. جهز حالك تميس
0: سحورك علي. المنتخب المصري محمد بيواجه المنتخب الإيراني اللي تعادل أمام بلجيكا وتعادل أمام نيوزيلندا. المنتخب المصري يواجه المنتخب الإيراني، والوضع اختلف سياسيا يعني بعد كل التسهيلات التي قدمت المنتخب الإيراني، بعد الصعوبات والتحديات اللي كانت تواجههم منذ بداية التسهيلات صارت في الجولة هذه. المنتخب الإيراني صعب أمام المنتخب المصري، كيف يلعب حسام حسن بعد هذه النشوة الكبيرة والبحث عن الصدارة في مجموعته في كأس العالم؟
2: هو المنتخب المصري راح يلعب بالتأكيد بفرصتين، إما التعادل أو الفوز. المشكلة اللي تواجهه راح تكون إنه إيران نقطتين وبلجيكا نقطتين، وبلجيكا تقريبا يعني بشكل شبه مؤكد راح تفوز على نيوزيلندا، فبالتالي بالنقطتين هذه راح تكون 5 نقاط، وبالتالي يا الأول يا الثاني، فإيران ما عندها فرصة إلا الفوز. هذه نقطة مهمة من وجهة نظري. حتى معدل الأعمار في المنتخب الإيراني وحتى اللي شفناه في بلجيكا في مباراة بلجيكا وضد حتى نيوزيلندا رغم الأداء القوي اللي قدمته إيران، لكن أيضا العامل البدني انخفض في الشوط الثاني. فهذه نقطة المفترض يوعى لها حسام حسن، ما يدخل بالتهور مثل ما قلنا مباراة السعودية، ما يدخل بالتهور من البداية. أنت في النهاية مطلوب منك فقط التعادل، راح تضمن 5 نقاط كاملة، ممكن تكون الأول حتى لو فازت بلجيكا راح تكون الأول بالتأكيد. فالأمور كلها من صالحك، تهدأ تلعب اللعب الطبيعي، لأن أنا أعتقد أيضا هذه نقطة مهمة. المباراة شفناها نحن مع إيران سنوات طويلة في آسيا، دائما العوامل البدنية عندهم والعوامل النفسية والذهنية عندهم دائما أكبر من أي عوامل أخرى. فأنت أصلا في المنتخب المصري عنده الحوافز هذه، عنده الحوافز كوطن كلعب من أجل كل الروح وكل هذا الأمر موجود في المنتخب المصري. فما هنا في هذه الناحية ما حيكون في تفوق واضح من المنتخب الإيراني. الجانب البدني مثل ما قلت لك، الجانب البدني الشوط الثاني الإيران تنخفض قليلا، وبالتالي أنت تحاول تستغل الانخفاض هذا. ما المفترض ما تكون متهور، حتى لو لا قدر الله جاء هدف في البداية المفترض أنك تتماسك، لأنه لا تزال الأمور أيضا في يدك. فأعتقد أنه كل الأمور في مصلحة مصر، وإن شاء الله يعني بإذن الله أنها تكون يعني نتيجة تسرنا بعد فرحتنا إن شاء الله في مباراة
0: بإذن الله تعالى. السنغال تضيف الخامس بس هدف رائع،
1: ترى أهداف السنغال اليوم كلها حلوة، لكن المشكلة
0: والله أهداف السنغال يعني
1: أصبحت إذا النتيجة 5-0 عند دقيقة 82، ومباراة فرنسا والنرويج لا تزال فرنسا متقدمة ب3 أهداف لهدف. لكن أنا مع محمد بنقطة محمد، الآن لو كنت أنا المسؤول عن المنتخب المصري والمدرب مثلا، أنا سألعب كل جهدي أنه يظهر مرموش بشكل جيد. ليه؟ لأنه لو تشوف أنت مثلا لما تحتاج أنت محمد صلاح، أنت الآن كسبت ثقة محمد صلاح، كسبت لاعب جديد من حيث الثقة اللي هو زيكو، هيقدم لك في لحظة من اللحظات تطلب منه هيعطيك. تحس مرموش لسه ما دخل في البطولة الآن. لو دخل مرموش ويسجل هدفين مثلا في مباراة اليوم مثلا يعني، وتهيئ له كل الظروف، ترى أنت تكسب لاعب للأدوار القادمة، راح يفرق معاك بشكل كبير. يعني شفت أنا أمس مباراة المغرب، ترى اللاعبين احتفوا بهدف سفيان الرحيمي بشكل أكثر مما ينبغي. ليه؟ لأنه ترى أنت كسبت لاعب في لحظة من اللحظات، ترى أنت عندك الثقة أنه تدخل في الشوط الثاني وتسجل. فهذه تكون مهمة جدا لسفيان الرحيمي لمشوار البطولة، وانت عارف انه مقبل في الادوار القادمة على يعني مباريات مهمة. انت ايش رايك في هذا الفكرة؟
2: اكيد يعني بكل امانة لو كان في امر مخيف في المنتخب المصري فهو بالتاكيد اداء مرموش. انك انت اصلا في كذا كورة في المباراتين الاولى والثانية، لو مرموش في حالته الطبيعية 100% هدف او على الاقل فرصة خطيرة، لكن اعتقد انه مرموش ذهنيا مو حاضر. فكرة انه اصلا يكون الموسم تقريبا نهاية الموسم هو تقريبا دكة، ممكن هذا الأمر أثر عليه، لأنه إحنا شفناه في ألمانيا دائما بشكل كامل هو بصفة أساسية يلعب مع

0: فرانكفورت، فبالتالي الأمر هذا كان مريح بالنسبة له أنه أدخل بكامل الحضور الذهني. لكن الواضح أنه ذهنيا غير حاضر في الكأس العالم. أتمنى أنه يحقق شيء حتى لو أسست في مباراة
1: نعم
0: إيران،
1: صحيح.
0: لأنه على الأقل تعود له الثقة شوي.
1: 100%
0: لأنه بكل أمانة لو رجع، لأنه إحنا شفنا محمد صلاح في المباراتين وأعتقد أنه أثبت قيمته الكبيرة للمنتخب المصري يعني بشكل كبير، بعيدا عن الأهداف أصلا هو المتنفس للمنتخب دائما، الثقة اللي يستحوذ فيها على الكرة والهدوء ويهدي اللاعبين، هذه أمور كلها أعتقد أنه صلاح تفوق فيها. فأنك تضيف لاعب مثل مرموش على إضافة صلاح وعلى إضافة زيكو اللي ذهنيا أيضا قدم مونديال رائع، فمصر راح تأخذ يعني منحنى، أو أداء منتخب مصر راح يأخذ منحنى تصاعدي رائع. فأتمنى تكون مباراة مرموش اليوم بإذن
1: أكيد
0: الله.
1: نتمنى كل التوفيق للمنتخب المصري ولحسام حسن في هذه المباراة المهمة،
2: ونتمنى التوفيق للمنتخب السعودي، ونروح لملعب مباراة المنتخب السعودي والرأس الأخضر لزميلنا الصحفي الرياضي عبد الله الحنيان من هناك. عبد الله، يعني شايف الجو مشمس عندك عبد الله؟
3: إيه، أجواء حارة. أول شيء تحياتي للزملاء والسادة المستمعين والمشاهدين. أجواء حارة جدا، بوابات ملعب اللقاء تفتح عند الرابعة عصرا بتوقيت هيوستن، أي بعد 10 دقائق تقريبا. ما كان لنا حظ أن نشوف توافد الجماهير ودخولها إلى منطقة الفانزون الخاصة بملعب اللقاء. المنظمين يتواجدون بكثرة الآن في ملعب المباراة استعدادا لاستقبال الجماهير. هنالك مسيرة قصيرة لجماهير المنتخب السعودي عبر مجلس الجمهور، تدخل من خلالها المجلس الجمهور والجماهير السعودية إلى ملعب المباراة سويا. أجواء حارة مثل ما قلت، نشاهد أمام البوابات الكثير من الجماهير العديد، لا ليس عدد كبير جدا، لكن هنالك الملفت أنه في جماهير لاتينية كثير أمام البوابات، وخاصة من المكسيك.
2: معانا ولا نسى معانا ولا مع الرأس الأخضر؟
3: الآن
2: أقول معانا الجماهير اللاتينية ولا مع الرأس الأخضر؟
3: والله ما أتحدد، لكن هم في حديثهم معجبين خلال الأيام الماضية، يتواجدون كثرهم في هيوستن،
2: في
3: خلال حديثهم يتفاخرون بأنهم المنتخب اللاتيني الوحيد اللي هزم المنتخب السعودي في المونديال السابق. فموضوع الأرجنتين، موضوع برضو أوروغواي تعادلت مع المنتخب، فهم كانوا في حديثهم أنه نحن المنتخب الوحيد اللي من أمريكا الجنوبية اللي هزمنا المنتخب السعودي، ويحملون جاب للأمانة بالمنتخب السعودي.
1: نعم عبد الله، أسألك
3: كبيرة سعودي عموما بشخصيته وحضوره.
1: أسألك عن الخيارات والتشكيلة، هل شيء واضح لطريقة اللعب، الأسماء، هل في جديد؟
3: المدرب اعتمد من بعد مباراة إسبانيا في كل المناورات الفنية على طريقة الأربعة مدافعين. احنا نشوف انه في المناورة الفنية الرئيسية شفنا شاهدنا سلطان مندش حسب المصادر كان موجود في القائمة الأساسية، مع استمرار سالم الدوسري في خط الوسط. هنالك بعض الغموض في بقية المراكز، ممكن نشوف متعب الحربي شارك أساسي، أو ممكن نواف بوشل بحكم مشاركة كل منهم في جزء من المناورة. ما في شيء واضح بشكل نهائي، لكن هي خلال ساعة ونصف تحديدا راح يتم الإعلان عن التشكيل النهائي للمنتخب السعودي، وإن شاء الله نشوف المنتخب بشكلها المعتاد. الشيء المطمئن أو الشيء اللي يدعو للتفاؤل أن المنتخب راح يلعب صبغة هجومية وفق تأكيدات دونيس ووفق المناورات اللي أجراها قبل المباراة الخاصة في اللقاء، بخلاف المباراتين السابقتين. نتكلم تحديدا الشوط الثاني أمام الأوروغواي، تراجع كبير للمنتخب السعودي في من المناطق الدفاعية، وأيضا مع إسبانيا.
2: عبد الله بس طمنا، كنو ومركز الحراسة من آخر التحديثات قبل ما تجي التشكيل؟
3: محمد العويس أساسي، أيضا محمد كنو، إحنا في المناورة الفنية شارك في طيلة المناورة الفنية، راح يتحدد الأمر بشكل نهائي خلال الساعة ونصف القادمة مثل ما قلت لك، لكن هي مبدئيا هو مشاركة محمد كنو وأيضا محمد العويس.
2: نتمنى أنك تمدد هناك ويفوز المنتخب اليوم إن شاء الله يا أبو حنان.
1: أهم شيء محاجز العودة.
3: أنا عندي خطين، مسار خطين، أما ميامي ومواجهة الأرجنتين، وأما عاد نشوف نغطي كذا مباراة ونرجع.
1: لا إن شاء الله إنه يكون الأخضر أمام الأرجنتين في الدور القادم، وتكون موجود هناك وتقول ويرز ميسي إن شاء الله بعد نهاية المباراة. شكرا عبد الله.
3: اللي إحنا نتمناه
1: أكيد
3: اللي إحنا نتمناه بس إنه المنتخب يطلع بشكل ممتاز.
2: صحيح.
3: النتائج غالبا يعني

0: نحتاج إلى تفاصيل كثيرة.
1: صحيح.
0: لكن
1: نعم.
0: عندما يظهر المنتخب بروح قوية وحضور فني قوي أنت ممكن تعذر الفريق.
2: أكيد. نعم. شكرا عبد الله حنيان المناقد الفني لبرنامج ملاعب معنا، كنت من هناك من قلب الحدث من الولايات المتحدة الأمريكية. أرجع مرة ثانية لمحمد البريكي، إذا عندك تعقيب على ما ذكر عبد الله من حيث الخيارات أن مندش أساسي، سالم أساسي، العويس أساسي، وكنو أساسي.
3: وهذا اللي تمنناه يعني من بداية الحلقة، قلنا أنه لابد أن يكون كنو مندش هم المتواجدين أساسيين. مندش عشان يستغل الثغرة اللي المفترض تكون واضحة في الجهة اليسرى للمنتخب الرأس الأخضر، كنو للقيمة الفنية اللي راح يقدمها في وسط الملعب. محمد العويس أعتقد أنه أمر منطقي بالتأكيد، ما راح تغير حارسك الأساسي في المباراتين السابقتين. بشكل عام ممكن أعتقد أنه راح نشوف ناصر مكان الخيبري، ممكن نشوف في وسط الملعب ناصر مع كنو، والخيبر يكون احتياط. أعتقد أنه الأمر المهم أيضا نتكلم عن بوشل ومتعب. أنا أتوجه لمتعب أفضل، أنك أنت ما تمتلك مدافع يلعب بالقدم اليسرى، فأنت لو تلعب بثلاثة لاعبين أو أربعة لاعبين بالقدم اليسرى، خلينا نقول ثلاثة لاعبين على مع الكرة يعني على الجهة اليسرى بدون القدم اليسرى وما يلعبون بالقدم اليسرى راح تواجه صعوبة في التدرج بالكرة، فبالتأكيد متعب يكون أفضل.
2: نعم محمد، أشير الآن إلى الهدف الخامس لمصلحة المنتخب الفرنسي، أو عفوا الرابع، 4-1 فرنسا عن طريق الدوي،
1: والسنغال لا زالت متقدمة بخمسة أهداف مقابل لا شيء للمنتخب العراقي. شكرا جزيلا المحلل الفني من ينبع البحر محمد البريكي، شكرا أحمد، شكرا مخرجنا رامي حمزة، شكرا لمستمعينا ومشاهدينا وكل من رافقنا خلال هذه الساعة، ولمن أراد مشاهدة الحلقة كاملة بالصوت والصورة على حساب العربية فيم في اليوتيوب، وفيها تشكيلة المنتخب السعودي. كل التوفيق للمنتخب السعودي والفوز بحول الله أمام الرأس الأخضر، كل التوفيق للمنتخب المصري والفوز بحول الله أمام منتخب الإيراني. نلقاكم غدا عند 11 قبل منتصف الليل، كونوا بخير.
4: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
5: من الملعب إلى غرفة التحليل، حيث نشرح الفوارق ونكتب التفاصيل، نحلل الأداء وننقل لكم صورة أشمل من مجرد 90 دقيقة. في استاد العربية، حيث نحلل المباريات على أرض العربية وبين جماهيرها. استاد العربية كل جمعة 2 ظهرا بتوقيت السعودية.
4: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

موجز الآخر وأهم الأخبار من العربية، أهلا بكم. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن تنفيذ ضربات على إيران ردا على مهاجمتها لسفن بمضيق هرمز يوم أمس. وأضافت القيادة المركزية بأن العدوان الإيراني على السفن انتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار، وصفة السلوك الإيراني بالخطير والمقوض لحرية الملاحة في مضيق هرمز. في ذات السياق أكد مسؤول أمريكي لشبكة فوكس نيوز أكد استمرار الضربات الأمريكية على أهداف داخل إيران حتى الآن. حصلت العربية على تفاصيل الاتفاق الإطاري بين إسرائيل ولبنان المكون من 14 بندا، وينص الإطار العمل على اتفاق على العيش بسلام جنبا إلى جنب. الاتفاق ينص أيضا على أن يتولى الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية في المناطق التجريبية، فيما سيكون لإسرائيل الحق بالرد إذا تعرضت لهجوم من حزب الله. الاتفاق ينص كذلك على تشكيل الطرفين فرق عمل لصياغة اتفاق شامل للسلام. شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون على أن الاتفاق الإطاري مع إسرائيل أول الطريق لاستعادة السيادة على كامل الأراضي اللبنانية غير منقوصة وعودة النازحين إلى أراضيهم وبيوتهم. الرئيس اللبناني شدد في

منشور عبر منصة إكس على الاستمرار في العمل حتى تجسيد دولة بلا احتلال ولا تبعية ولا وصاية. أوضح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن توقيع الاتفاق بين لبنان وإسرائيل خطوة أولى، مضيفا بأنه لا يزال هناك الكثير من العمل. روبيو شدد على أن الاتفاق وضع عملية واضحة ومنظمة لاستعادة سيادة لبنان ونزع سلاح حزب الله، مضيفا بأن الاتفاق سيعيد إسرائيل إلى الحدود إذا انتهت التهديدات. المونديال بعد قليل مع محمد الجنص. ختام الموجز، في أمان الله.

ديمبلي يخطف الأضواء من مبابي وأمسية حزينة لجماهير الفايكينغ. السنغال تتذوق طعم فوزها الأول في المونديال بعد أقل من 3 ساعات. المنتخب السعودي يتأهب لخوض نزال الرأس الأخضر المصيري. مصر تلاقي إيران وعينها على حسم صدارة المجموعة السابعة. إكوادور تفاجئ صاحب الأربع نجوم وتحسم تأهلها إلى الأدوار الإقصائية.

0: حياكم الله إلى ليلة جديدة من ليالي مونديال 2026، تأتيكم دائما عبر شاشة العربية في هذا الموعد، يقدمه لكم اليوم محمد القناص. خطف عثمان ديمبيلي الأضواء من زميل كيليان مبابي بعدما عاش إيرلينغ هالاند ومنتخب الفايكينغ أمسية حزينة لينهي المنتخب الفرنسي دور المجموعات بالعلامة الكاملة. الاستوديو رحب بضيفينا عادل بطل اللاعب الدولي السابق وايضا عبد الطيب اللاعب الدولي السابق، حياكم الله. طبعا المباراه ما بعد انتهت الى الان، لكن النتيجه عبدو او انتهت الان، طيب انتهت المباراه الان قبل قليل، النتيجه كبيره جدا للمنتخب الفرنسي برباعيه لهدف. يعني المنتخب الفرنسي واضح انه قدم اوراقه بشكل كبير جدا في هالبطوله.
1: أول شيء أمس عليك أخوي محمد وعلى الأخ العزيز أبو فهد وجميع المتابعين. رسالة واضحة المنتخب الفرنسي، رسالة واضحة للجميع. المنتخب الفرنسي يعني أنا من وجهة نظري هو أكثر فريق لديه عدة حلول، يعني أو يعني لما تشيل واحد وتحط واحد ما تحس بالفرق خاصة في خط المقدمة. اليوم برضو لازم نضع في عين الاعتبار أن المنتخب النرويجي لعب بالصف الثاني، وهذه تحسب له، هو خلاص يقول أنا رايح ثاني كذا ولا كذا رايح ثاني، فبالتالي خليني أعطي اللاعبين اللي ما شاركوا دقائق، وأيضا مشاركة في كأس عالم، وأيضا منها يكونون جاهزين في حال إصابة أو إيقاف أي لاعب من العناصر الأساسية. فأنا أعتقد المباراة تدل بشكل واضح على الفوارق الفنية بين نخبة والصف الأول في المنتخب الفرنسي وبين الصف الثاني في المنتخب النرويجي.
0: البعض هذا كان ينتظر مباراة تنافسية بين المنتخبين، لكن واضح أنه بالفعل زي ما قال عبدو أنه في فرق كبير جدا بين اللاعبين اللي كانوا على أرض الملعب.
2: صحيح، لأن أصلا النرويج دخل خلينا نقول بالصف الثاني، أعطى كثير من اللاعبين الفرصة أمام فريق حتى لو أعطى بعض اللاعبين الفرصة هم أصلا يعني
0: كلمة كشيرة عندهم منتخبين ممكن ينافسون على كأس
2: العالم. هذه الحقيقة، إنه أنا أشوف أنهم يعني عشان كذا نقول الموضوع يعني بالنسبة للنرويج خلاص هو يرى أن المباراة صعبة أنه يجاري فرنسا، أعطى الفرصة للاعبين. ومحمد في نقطة في المدربين، يبغى أن اللاعب يكون يشارك في مباريات كأس العالم. صحيح. وقد يحتاج لبعض اللاعبين زي ما قال الكابتن عبدو في المرحلة القادمة، لكن بدون شك يعني السنغال والعراق دخلوا في المجموعة بصراحة الأصعب في رأيي، يعني كانت فرصتهم صعبة وصعبة جدا، واتضحت خلال النتائج في المجموعة. يعني
0: المنتخب الفرنسي متنوع الهدافين عنده، اليوم شفنا عثمان ديمبيلي يتألق، شفنا يسجل هاتريك، انضم اللاعبين اللي سجلوا هاتريك في هذه البطولة، دليل أنه أيضا عندهم لاعبين يعني عندهم رغبة كبيرة جدا، كل واحد منهم في إبراز نفسه بشكل كبير.
1: يعني كل واحد
0: يقول الزود عندي
1: الزود عندي. صح. وترى ممكن فعلا يعني فعلا ترى

0: دلالة واضحة أن أي لاعب في هذولي يعطيك الحسم سواء بتمريرة أو بتسجيل الهدف. اليوم صراحة المنتخب الفرنسي لو تلاحظ الأربعة اللي قدام تغيير مر، يعني أنت الآن لو قلت لك مين اللاعب جناح أيمن بتقول لي ديمبلي، طيب فترة راح أولسي، فترة مين اللعب مع مبابي في العمق مرة أولسي مرة دودي مرة ديمبلي، ففي تنوع عندهم يعني حرية في تغيير المراكز، وعندهم حرية أنهم يعني يسووا اللي تبون في الثلث الأخير. الثلث الأخير هذا وريني إبداعك، فهم عندهم إمكانيات كبيرة وفي الثلث الأخير يتفننون فأثنائيات وانتو صناعة مهارة، يعني الله يعين اللي قابل المنتخب الفرنسي صراحة. لكن في نقطة انه يستقبل، ما يعني كل مباراة استقبل، وهذه نقطة ما هي مرة يعني
1: إذا صار عندك هجوم يسجل أربعة وخمسة
0: إيه بس بكرة تقابل منتخب قوي
1: سجل هدف
0: أي برضو بكرة تقابل منتخب قوي مؤشر أيضا حلو إنك تطلع بالكلين شيت.
2: بس عبدو أنا أتوقع إنه إلى الآن ما شعر في المنافسة، والدليل إنه يعني المباراة الثانية تشاوميني ما لعب، المباراة الأخيرة رابيو ما لعب، يعني أنا قصدي ما زال هو يرى إن كل لاعب في لاعب زميل له قادر على هذه، هو يعني أنا متأكد إنه يعني يفكر في تفكر بالمراحل القادمة، يعني هذه المرحلة بالنسبة له تحصيل حاصل، يريد صدارة فقط وحصل عليها.
1: خلنا نروح لبوسطن من هناك موفدة العربية زميلي ليليان تنوري، حياك الله يا ليليان، كيف الأوضاع عندك اليوم؟ إن شاء الله أحسن.
3: أهلا محمد،
1: حياك الله.
3: اليوم أحسن طبعا، شوف جماهير الفايكنجز، جماهير النرويج كنا نتكلم عنها دائما، اليوم هذه المباراة تعتبر بالنسبة لبوسطن باكرة يعني، وبمنتصف الأسبوع ليست إجازة، فتأخر الجماهير تصل قليلا، ولكن زحمة السير كانت خانقة منذ الساعة 9 صباحا لكل طرقات الوصول للملعب. محمد، جماهير النرويج دخلت إلى الملعب لم تسكت ولا لحظة إلا دقيقة صمت اللي حصلت على يعني اللي كانت وقف الجميع دقيقة صمت على أرواح ضحايا الزلزال طبعا الذي حصل وتوفى يعني فيها الكثير من الضحايا، ولكن وكل الوقت طيلة الوقت تشجيع. لكن الجماهير النرويجية محمد يعني أبدا ليست على خط واحد مع المدرب، المدرب كان منطقي، نحن يعني تأهلنا ولكن نريد أن نريح اللاعبين لأن الدور المقبل أفضل، ولكن الجماهير لا تريد ذلك، كانت منذ البداية تطالب بهالاند بأوديغارد، تشجع حتى آخر رمق من المباراة، وحتى أنه إذا تلاحظ أنه الجماهير الخاسرة بالعادة تخرج من المباراة باكرا، الجماهير الفرنسية هي التي بدأت تخرج من المباراة يعني قبل ربع ساعة، حتى بدأت الجماهير الفرنسية تغادر بهدوء وببساطة، ولكن الجماهير النرويجية لحد الآن ما زالت داخل الملعب لا تريد المغادرة وتحتفل بتأهلها طبعا رغم أنه كانت الخسارة كبيرة بالنسبة إليها.
1: شكرا جزيلا لك ليليان تنوري، مفوت العربية، كنت معنا من بوسطن. المجموعة نفسها تذوق منتخب السنغال طعم فوزه الأول في المونديال بعدما ودع العراق والمنافسات إثر خسارة ثالثة قاسية. عادل، كان بعد ما خرجت من المنافسة المفترض أن يكون عندك ردة فعل، تضع بصمة زي المنتخب التركي مثلا في مباراته الأخيرة، لكن كانت ردة الفعل للمنتخب العراقي في هذه المباراة باهتة وما كان في حتى يعني شكل جيد يقدمه في هذا اللقاء، وخسارة هي الأقصى له في البطولة.
2: شو محمد، احنا انت ضربت المثال في المنتخب التركي اللي قدم مباراة ممتازة أمام أمريكا ولعب مباراتين جيدة لكن ما قدر يوصل له. لكن تعرف محمد، انت لما تطالب الفريق انه طبعا النتيجة قاسية، لكن الحقيقة أنه المنتخب العناصر العراقي عناصر الـ يعني الفريق مو بهم بذيك الجودة بصراحة. أنا كنت متوقع من قبل البطولة أنه التأهل شيء ممتاز بالنسبة للعراق بعد يعني كم 40 سنة من 86 ما تأهل المنتخب العراقي، التأهل شيء جيد، كان المنتخب أنه يظهر بمستوى جيد صراحة، يعني العناصر أو اللاعبين ما يعني المشكلة زي ما قلت لك المجموعة قوية بصراحة، هو يعني وضع في مجموعة صعب إنه يجاري هذه المجموعة بهذه العناصر، منتخب العراق بصراحة أقل من كل فرق المجموعة واتضح من خلال النتائج، كان يتمنى أو ينمي النفس إنه يعني يقدر يلعب، لكن بصراحة الطرد مثل اليوم هي المباراة المريحة جدا بالنسبة لهم، لكن النتيجة كانت سيطرة السنغال ومن ثم حالة الطرد خلت المباراة تروح يعني، وكان ممكن في نهاية الشوط الثاني أيضا تروح لنتيجة أثقل.
1: دائما نتكلم على الدروس المستفادة وأنه هذه التجارب يعني تكون مفيدة للفرق وللمنتخبات، تجربة المنتخب العراقي اليوم عبدو

0: فيها دروس مستفادة بالمكان الخروج بها؟
1: أكيد أكيد. يعني أنا أول واحدة صراحة في بطولات زي البطولات الكبرى وأمام أو داخل مجموعة حديدية صراحة منتخبات عندها حلول هجومية لا ترتكب الأخطاء. أنا استعبأت ثلاث مباريات للعراق في أخطاء قاتلة بدائية. يعني لو شفت أن الهدف واحد من أهداف مبابي في مباراة أمام فرنسا كان خطأ يعني بداية جدا من ضربة مرمى. هدف أيضا أمام النرويج اليوم الطرد. يعني أنت في المحافل هذه أنت تلعب ب 11 كامل وأمام فرق تعاني ما بالك أنت تنطرد يعني فالألم حيصير مضاعف. لذلك أنا أقول منتخب عراقي هي يعني تجربة ممتازة لكنها مريرة. الهدف الآن كيف تصنع, خلينا نتكلم بصراحة, منتخب تنافسي في القارة اللي أنت تلعب فيها أولا ثم يعني يتطور بالضبط. فالمنتخب العراقي الآن ليس تنافسي حتى في القارة. يعني
0: هذا كان سؤالي القادم عادل. يعني نشوف المنتخب العراقي في كأس الآسيا الأخيرة تمكن من إخراج المنتخب الياباني, لعب مباراة كانت كبيرة قدام المنتخب الأردني أو خرج فيها خسران في تلك المباراة, لكنه كسب احترام الناس اللي شافوا المنتخب العراقي قدم بطولة ممتازة. الانهيار اللي صار في كأس العالم والاستسلام اللي شفناه في المباريات الثلاث أنه ما في حتى يعني ردة فعل قوية, هل تعتقد أنها نهاية لتلك المرحلة مع المنتخب العراقي؟
2: شوف محمد, هو زي ما قلت أنت الحين أن المجموعة حديدية بالنسبة, لكن هو لما يلعب مع فرق في نفس المستوى ترحنا يعني كمباريات بطولة عربية ولا بطولة خليجية الفوارق يعني تكون تستطيع تقلصها من وين المنتخب العراقي في السرعة في القوة في الالتحامات في المنطقة اللي تقدر يعني تلعب مع الفريق الثاني بمجارات الفرق الأخرى. اليوم الأخطاء اللي تكلم عنها عبده في البطولات هذه الضغط العالي هذه والمهارة اللي يوجد في المنتخبات زي فرنسا والنرويج وحتى السنغال قد لا تتوفر في المنتخبات الخليجية, مع التقدير للمنتخبات الخليجية والعربية. اليوم يعني يحاولون رأب الصدع أو رأب الفوارق هذه اللي موجودة في المنتخبات الخليجية حتى لو كانوا أعلى منك زي ما ضربت أنت مثال في منتخب اليابان. لكن في الأخير محمد ترى العراق تأهل كيف؟ تأهل ملحق حتى في مجموعته كانت كلها منتخبات عربية ما عدا المنتخب الكوري. يعني ما كان تأهله اللي خلينا نقول هو المنتخب, يعني خلينا نقول المفاجأة بالنسبة لي أوزبكستان رغم أنها لأول مرة لأنها تأهلت من المرة يعني
0: داير يعني من مباشرة مركز مباشر.
2: العراق تأهل عبر الطريق الصعب يعني وفي مجموعة كلها عربية ما عدا المنتخب الكوري. كنا نعرف قبل البطولة أن في منتخب عربي بتأهل مباشر. هذا اللي خلينا أقول لك يعني أتمنى أنه يكون فيه درس أو حافز للمنتخب العراقي أن يكون في المرحلة القادمة أفضل بإذن الله.
0: فاصل أول وقصير نعود بعد نتابع أحداث مونديال 2026 فابقوا معنا.

0: ولد البلد، هو اللي من يومه بطل، هو اللي دقق بالتشكيلة، هو اللي استنى يخلص دوامه بدري، اللي أجل نومه، واللي مرتب بالتكة يومه، ومن شاشة لشاشة كبيرة أو صغيرة هدفنا كلنا واحد، شجع البطل واحد ولد البلد معاك يا الأخضر.
1: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9:00 على العربية بزنس.

0: حياكم الله من جديد. بعد نحو ساعتين تبحر سفينة المنتخب السعودي قاصدة الوصول إلى دور 32 للمونديال، وذلك عندما تقابل منتخب الرأس الأخضر. المنتخب السعودي يدخل مباراته الأخيرة وهو مدرك أن مصيره بيده وحده، وأن الفوز كفيل بإنعاش حظوظه في بلوغ الدور المقبل. منتخب السعودية الذي استهل مشواره بتعادل أمام الأوروغواي قبل الخسارة من إسبانيا يبحث عن الظهور الأقوى في لحظة الحسم، مستندا إلى جاهزيته ورغبته في استعادة التوازن وفي مواجهة لا تقبل أنصاف الحلول. يأمل المنتخب السعودي أن يحول الفرصة القائمة إلى عبور منتظر ويواصل الحضور العربي في الأدوار الإقصائية.
1: الرأس الأخضر في مشاركة الأولى بالمونديال يعتمد على قائمة تضم 23 لاعبا ينشطون في دورية أوروبية وتخلو من لاعب ينشط في الدوري المحلي. لاعب واحد من الدورية الخمسة الكبرى في قائمة المدرب بوبيستا وهو لوغان كوستا قلب دفاع فياريال الإسباني، ويملك القيمة السوقية الأعلى في منتخب الرأس الأخضر بقيمة 15 مليون يورو. وبالحديث عن القيمة السوقية، تقدر ب 54 مليون يورو للمنتخب الذي لم يشارك في أمم أفريقيا الأخيرة. القائد ريان مندش يعد الاسم الأبرز في القائمة الحالية، كونه الهداف التاريخي برصيد 22 هدفا والأكثر تمثيلا للمنتخب، حيث أمام الأخضر سيخوض مباراته المئوية دوليا، حاليا يلعب لنادي إقدر في الدرجة الثانية بتركيا. غاري رودريغيز سبق أن لعب في الدوري السعودي مع نادي الاتحاد، وجاور سعود عبد الحميد ويلي سيميدو الجناح الأيسر لعب سابقا للفيصلي في دوري يولو. هيثم بن حماد، العربية.
0: من أمام ملعب هيوستن نرحب بالزميل نايف الثقيل مفيد العربية. حياك الله نايف، كيف الأجواء عندك؟
2: الله
0: ننتظر
2: حقيقي.
0: حضور جماهيري يواصل الحضور الجماهيري الكبير في البطولة، ولا حتكون مباراة جماهير أقل؟
2: بالتأكيد محمد، يعني للتو يعني قبل ربع ساعة تقريبا فتحت البوابات من خلال الوسط الدولي، يعني تواجد مختلف الجنسيات من الحضور للمباراة من أجل المتعة. دعني أطلب من زميلي زياد يتجول بالكاميرا. نحن الآن في المنطقة الداخلية في البوابة الأخيرة بعد التأكد من بعد التفتيش، مرحلة التفتيش الأمني وأيضا مرحلة التأكد من التذاكر. يوجد بعض الجنسيات العربية لدعم للمنتخب السعودي. أهلين،
3: مرحبا، أنا اسمي هشام من الأردن وجايين نشجع الفريق السعودي، فريق المحترفين، ونتمنى فريقنا النشامة بكرة الفوز إن شاء الله.
2: إن شاء الله، يعطيك العافية،
3: حيكم
2: التوفيق. أيضا محمد، بحاول ألتقط لك التقاطات جميلة في المنطقة هنا. من Are you Mexican
4: from Mexico? Yeah, we're from Mexico, Monterrey.
2: Supporting me.
4: Arabia Saudi.
5: Yeah.
2: Why?
5: Because, well, we're from Mexico, but today we're supporting Arabia because we think that they have a great, great chance to win tonight. And yeah, we hope so. Vamos Arabia!
2: Oh. And from where you get this one?
5: We ordered online, so yeah.
2: Online. It's very nice.
4: Yes.
5: Thank you.
4: Thank you. Vamos Arabia, Mexico!
2: طبعا محمد، هذا ميزة المونديال أنه تلقى تنوع في الجنسيات ويدعمون منتخبات مختلفة ويحظون أيضا الاستمتاع، ودائما إذا بتعرف أنهم يشجعون المنتخب السعودي بتشوفهم لابسين أو يا تيشيرت أخضر يا شماغ.

0: are you?
1: Alhamdulillah, I'm good. How are you?
0: Where are you from?
1: I'm from Pakistan. I live here, Houston.
0: Oh. I'm sure you are supporting Saudi Arabia.
1: Yeah, alhamdulillah. We're going to Saudi Arabia. Let's go, Saudi!
0: Thank you.
2: يا حماس كبير صراحة عندك نايف ها؟
0: أجواء جميلة محمد.
2: طيب بالنسبة لي أقول حماس كبير بالنسبة للجماهير اللي حاضرة، لكن بسألك عن الجماهير السعودية، يعني هل رصدت لهم تجمعات للسعوديين؟
0: بالتأكيد محمد، في تجمعات للسعودية في أحد المواقف القريبة من الملعب، بيحضرون بشكل على شكل مسيرة، في عدد كبير من السعوديين بالتأكيد بيكونون داعمين للمنتخب، لكن ما زال الوقت مبكر. عادة يعني رابطة السعودية توصل قبل المباراة بساعتين إلى ساعة ونص، ما زال الوقت مبكر على وصولهم، لكن أنا أرصد يعني خلف الحاجز الأمني هناك جماهير سعودية بالتأكيد حاضرة إلى مدرجات الملعب.
2: في أخبار عن التشكيلة ممكن تكون وصلتك نايف؟
0: لا، التشكيلة محمد بالتأكيد بيكون فيه تغييرات، بيكون فيه اختلافات، بيكون فيه تركيز على الجانب الهجومي أكثر شيء، بنشوف فيه تغييرات في، وهذه منهجية دونيس وضعها من قبل بداية المونديال، أن يكون متوازن أمام الأورغواي ومتحفظ أمام أسبانيا، ويكون ذا صبغة هجومية أمام فاس الأخضر، حتى لو لم تكن النتائج في وقتها ما هو الآن، هو مجبر الآن على الهجوم، فلذلك سنرى تغيير بالتأكيد في التشكيلة.
2: إن شاء الله نخليك تستمتع مع الجماهير الحلوة اللي موجودة وتسوي شغلك زين، وإحنا برضو بنتابع تغطيتك إن شاء الله في الحلقات والبرامج المتتابعة في العربية. شكرا جزيلا لك نايف ثقيل، موفد العربية من أمام ملعب هيوستن. عادل، لما يكون عندك مباراة كبيرة زي هذه وتشوف جماهير مو يعني ما تنتمي لك، يعني لبلدك أو حتى لمنطقتك تحضر وتشجعك، وش انعكاسها عليكم كمجموعة؟
3: هذه يعني دلالة على مكانة المملكة العربية السعودية، يعني الحقيقة يعني هذا شيء نفخر فيه، أنه في أطياف مختلفة وبلدان مختلفة ويتعاطفون مع المملكة العربية السعودية. أنا عجبتني هذه الالتقاطات من نايف صراحة، ويخلينا خلينا نقول إن شاء الله نزداد تفاؤل بهذا الحضور، زائد المنهجية اللي تكلم عنها اللي هي كانت أول شيء توازن تحفظ والظروف أجبرتنا على حالة معينة، لكني أنا ما ودي يعني نبالغ بحكاية إنه الهجوم، ترى إحنا 1-0، إحنا ميزة ما عندنا أي حل، يعني ميزة هو عيب، لكن ما عندنا إلا حل واحد، الفوز.
2: 1-0 بس هذا
3: 1-0
2: يعني شيء شبه مستحيل إنه تكون 1-0.
3: ليش؟
2: شفنا المنتخب السعودي شلون يتلقى الأهداف.
3: الأمر شوف أقول لك صدق، الأمر اليوم مختلف. أنا أتوقع شخصيا حتى لو نايف قال ما هي التشكيلة، أنا يمكن أقول لك التشكيلة ويمكن أراهن 90% أو أكثر أنها بتكون يعني الدفاع نفسه حسان، بيلعبون أربعة، حسان وعبد الإله سعود عبد الحميد ومتعب، وبيلعب كنو وناصر، وأمامهم مصعب، وعلى أطراف سلطان مندش وسالم وفراس. بس إيش محمد، أنا ما ودي أن نقول نبالغ حنا كأننا، مع أنه ترى المنتخب الكونغو عنده غيابات أيضا، كنا تحت الهواء أنا والكابتن عبدو الرأس الأخضر عفوا، عندهم غيابات كنا نتكلم عنهم، بالذات مين محمد وأنا أشتبرها هي الميزة، أعتقد اسمه كابرال الظهير الأيسر.
2: نعم كابرال
3: الظهير الأيسر، عنده تراكم بطاقات. طيب إحنا ليش أقول لك الزج بسلطان مندش، إحنا نحتاج السرعات اليوم، لكن ما ودي أن يكون عندنا على طول مبالغة كأننا يعني لا قدامك 90 دقيقة الهدف الواحد ينهي مثل هالمباراة، القلق اللي عندك إن إحنا نقبل أهداف. بس ترى محمد هم يسجلوا، أنت لو شفت تسجيل أهداف الرأس الأخضر مباراة الأورغواي في كرة خطأ، هم يستثمرون أخطاء، هم عندهم شوف اليوم المباراة شراسة وشخصية، أكثر ما يكون في المباراة اليوم الثنائيات، الثنائيات واحد على واحد، كيف أنت تقدر تكسبها ولا تعطيه الفرصة أن يكون فيه الالتحام، التمرير السريع، محمد دائم يقولوني ثواني إذا ما قررت هي اللي بتكون المشكلة، كيف أنا أسحب الفريق الملعبي هم ما راح يندفعون، عشان كذا أنا أقول مو بلازم نندفع من أول دقيقة ونبحث عن التسجيل، الصبر مطلوب واستثمار الفرص أهم.
2: عبدو، الكابتن عادل يتكلم على أنه تفوز 1-0، وأنا قلت له يعني أنه صعب جدا مع وضعنا الدفاع وحراسة المرمى، شلون تقدر تفوز 1-0 في هذه المباراة؟
4: طيب ممتاز، أولا خلينا نأخذ أنه ميزة أو الأشياء اللي ممتازة بالنسبة لنا، أول شيء زي ما ذكر التقرير أن الكرة

0: في ملعبنا. يعني احنا اذا مجرد ما نفوز نروح بغض النظر عن اي نتيجه. ايضا الفريق الاخر لما انت تلعب للفوز وهو ايضا يلعب للفوز، ترى هذه نقطه قد تكون ايضا ايجابيه. لما انت تكون تبحث عن الفوز والمنافس يبحث او عنده فرصه تكفيه وعنده فرصه التعادل تكفيه، لكنها مربوطه بنتائج الارجواي واسبانيا، بشرط انه مثلا هو لازم يتعادل معنا بنتيجه ايجابيه مش سلبيه. يعني تعادل 0-0 يذهب الارجواي لانه تعادل معنا 1-1، فبالتالي هي معقده. فلذلك 1-0 مو انه لا نستطيع، لكن الفكره هي بتلعب على الجزئيات. يعني هل انت بتهاجم ولا هو بيهاجم؟ لانه هو ترى الفكره في باله انه هو ايضا يريد ان يضمن، لانه فوزه ايضا هو يضعه في في في 4 نقاط، وبالتالي ضمان بشكل مؤكد. لذلك انا اجد
1: ان هو منتخب يعني جيد في المباراتين الماضية، انه يعرف يوقف دفاع منخفض، يعرف يوقف قدام بابا ويؤذيك في الهجمات المرتدة. احنا شفناه قدام اسبانيا 0-0 خلص المباراة، قدام الاوروغواي يعني شفناه من اوت ميت، كرة ميت، قدروا يضغطون ويسجلوا من الهدف الثاني.
0: صحيح احنا خلاص يعني ميزة، احنا الحين قاعدين عارفين نقاط قوتهم اللي هم متميزون فيها، اللي هو دفاع تنظيم عالي دفاعي وتحولات قوية جدا. اضفت نقطة اللي اهم انا بالنسبة لي من اهم اللاعبين غايب، وهذه ايضا ان شاء الله ايجابية لنا. الفكرة انه اليوم انت حتلعب امام فريق محمد، هو اليوم مباراة، خلينا نتكلم بصراحة، مباراة الاورجواي واسبانيا بالنسبة للسعودية والراس الاخضر كان انهم يريدون انهم يعني ما يطلعون خسرانين، وهذا اللي حصل الراس الاخضر، احنا ما حصلنا امام اسبانيا. لذلك هم كلهم يريد طمعانين في الثلاث نقاط هذه. السعوديه طمعانه في الثلاث نقاط، لو جيتني قبل البطوله انا كنت مرتاح ان بناخذ 3 نقاط امام الراس الاخضر صراحه، لكن لما قلت لك بدات البطوله وشفنا مباراة الوديه هنا بدينا احنا لا بدا الجمهور السعودي والمتابع السعودي يقول لا ما عاد مباراه سهله. فاليوم فما بالك هو ما طلع من البطوله، هو منافس لك قوي، وهذه نقطة مهمة. اليوم لما أنت واحد تأمن أنك تأخذ منه نقاط وتقول مود زي مثلا المنتخب العراقي اليوم مودع البطولة، فتصير دافعية عندك موجودة، هو مش موجودة. لكن اليوم أنتم فريقين اثنين دافع، لذلك أنا لا أعتقد، وهذا صرح فيه دونيس، أن المباراة بيصير فيه فريق متحفظ. اثنينهم كانوا في المباريتين الماضية متحفظين، اليوم هم حيطلعون من مناطقهم ويهاجمون. نتمنى أن نحن نكون سباقين في التسجيل، واتمنى، واذا صدقني اذا سجلنا 1-0 انا يمكن اروح مع ابو فادي انه قادرين نحافظ عليه.
2: بس يا كابتن عبد معلش محمد، هو يقول لك مثلا عشان التعاون بيكون اكثر هدوء مننا، ليش؟ هو يتابع مباراه الاورجواي واسبانيا، التعادل مثلا 1-1 بيخليه لو افترضنا يعني مع الاورجواي لو خسر، هو عنده التعادل يمكن يكون هو المركز الثاني، لو فازت الاسباني على الاورجواي، عشان كذا هو اكثر هدوء في الملعب.
1: بالضبط. هذا كان سؤالي في في في مباراه اسبانيا. واحده من الاشياء اللي كان منتقد عليها او تم انتقاد لاعبي المنتخب السعودي عليها انه حاله الارتباك، وبالتالي الناس تنتظر في هالمباراه ردة فعل مختلفة من المنتخب السعودي. أنت تعتقد أنه عندهم القدرة كلاعبين وعناصر على أرض الملعب أنهم بالفعل يتجاوزوا الارتباك اللي حصل مباراة إسبانيا، خاصة لو ممكن لا سمح الله تسجل في مرمام في بداية المباراة؟
2: والله محمد سؤالك ممتاز. إذا حنا بننتظر من المنتخب السعودي أن يتلافى الارتباك بهذه مشكلة، بنت لا تستحق أنك تكون في هذا المكان. لأن محمد أنا أفهم أن يكون عندك حالة ارتباك أمام منتخب إسبانيا، أتفهمها، لكن انت يستمر هذا الوضع امام منتخب، اول شيء في التصنيف هو يعني احنا احسن منه تصنيف، اعتقد هو 67 واحنا 61، ايه. هذا اثنين مو بذاك الفريق المرعب اللي يخليك تخاف منه ولا تقدر تلعب امامه. اذا انت ترتبك ولا يكون عندك الشخصيه، انا قلت لك بدايه الكلام عن المباراه، اذا ما كان عندنا شخصيه وقدره على التمرير والاستحواذ واللعب، اذا يعني كيف احنا اجل وصلنا لهذه المرحله؟ انا اقول لك لو أنا ضد الارتباك بشكل عام، لأنك أنت أصبحت عندك تراكم خبرات كبيرة، لكن مع ذلك قد أتفهم أمام أسبانيا. لكن مباراة بكرة إذا في ارتباك من بداية المباراة أو غيرها، يا أخي أنت ساعد زميلك
1: كله. شوف محمد، المباراة بعد شوي.
2: لا معلش محمد، شوف تدري إيش أسوأ شيء؟ عبد العبدي، أسوأ شيء أنك تلعب للباص وتعطيني ظهرك، تهرب من كل لاعب اليوم في كرة القدم. أنك تلعب الباص على طول تأخذ خطوة تساعد، ما عاد في كرة القدم إلا لازم مثلثات ومربعات، ما عاد في شيء اسمه ألعب الباص خلاص وأنا مسؤول إني لعبت الباص الصح. هذا الأمر هو اللي يخلي زميلي إنه يقدر يلعب. أنا قصد إذا حنا خايفين ولا منحو قادرين نلعب بهالطريقة، بهذه بصراحة يعني علامات تعجب و20 علامة استفهام على كل اللاعبين بدون استثناء على 26

اللاعب اللي مو بقادر يعني يلعب في هذه المباراة وهو ما يعني يملك الثقة والقدرة، لا يا أخي إذن وضعنا يعني. عشان كذا أنا أقول لك لا ننتظر منهم، مو بننتظر، لا ما بقول يجب، ما أحب كلمة يجب، لكن مهم جدا أنك تكون فيها.

0: والان عندنا مثلا سالم
1: يعني تفضل انه يلعبون اليوم استحواذ
0: مو استحواذ حتى الوصول الملعب بشرط مو شرط انك تستحوذ بس انك تلعب مثلثات وتهاجم بشكل كبير عندنا اعتقد الكره العادي عندنا عبد الله العمدي مميز جدا فيها محمد كنو مميز فيها فعندنا ايضا خيار الكره الثابته واحده اتوقع ان شاء الله تكون من حول المباراه اذا راحت 50-50 هم اقوى منا بدنيا وهذا اللي ما احب تجي مثلا خلينا نتكلم عن التاريخ وما التاريخ المنتخب السعودي ممتاز جدا نتائجه امام المنتخبات الافريقيه وحنا مع اللي واجهنا منتخبات اقوى من منتخبات الراس الاخضر وكانت نتائج اكثر لكن اللي اخشى ايضا انا اللي هو التحولات او خلينا نقول السرعات اللي يملكها المنتخب الراس الاخضر وحنا ما هي عندنا كثير ترى عندنا كم لاعب بس عندنا سرعات عندنا فراس عنده الخطوه ممتازه فيها مندش عنده تحولات كانه بوكس تو بوكس ايضا عنده تحول عالي هذول اللي عند لعيبه وممكن قدوم خلف سعود ومتين في حال دخول سالم و مندش اللي عمق الملعب هذه نقاط قوتنا صراحه اللي هي المثلثات والتنافس في الثلث الاخير والبينيات هذه القصيره او التمرير القصير والذهاب الى المرمى والكره الثابته واخشى اللي هو من التحولات واللعب يتحول الى لعب بدني وهذه نقاط قوه الراس الاخضر
1: طيب على المستوى الفني هذا المنتخب عادل لو تمكن من التأهل غالبا بشكل كبير جدا ممكن يلعب ضد منتخبات أقوى في الأدوار المقبلة نتكلم عن الأرجنتين ممكن يعني هي الأقرب يعني تبيهم يتأهلون صراحة
2: أي طبعا محمد ودي أنت
1: تراهن عليهم
2: لا شوف أنا بكمل الكلام بودانا الكابتن عبدو ليش السرعة ترى احنا عندنا أظهرة مميزين إذا قدرت الميلان أنا أقول ناصر الدوسري هو اللي يؤدي أحيانا ناصر هو اللي ما يبين للمتابع العادي لكن يبين للمدربين خطواته موزونة يعرف كيف يغطي الخان يعني هو يقدر يلعب الجهة الشمال إذا راح متعب ترى متعب شفت اللي يتكلمون عن السرعات يمكن أسرع لاعب يجري بالكورة في المنتخب السعودي بشكل عام متعب اللاعب الموهوب سعود عبد الحميد ترى سعود لعيب كرة حتى وهو ظهير يقدر يلعب وبالمناسبة ترى سبق ولعب أكثر من خانة لكن طبعا أكيد خانته الأساسية والمهم فيها هي سعود لكن متى تقدر تسويها كيف تقدر المثلث اللي تخلي يقدر سعود يأخذ المساحة يوصل لخط المرمى أو متعب في هذه الطريقة طيب متعب متى يقدر شوف الضغط عليهم ترى هم يخسرون في الكرة لو شفت الهدفين حقت الأورغواي فيها عرضيات كثير هم يعني خلينا نقول يخسرونها أنا ما أبغى أقول إنهم هم يعني إحنا أفضل بكثير وكذا لكن عندنا عناصر في كرة القدم مهارة وقوة وسرعة إحنا لا نعطيهم أحسن ما عندهم خل نأخذ من المباراة أحسن ما عندنا ما خليه يقدر يكسب الشيء اللي هو عنده
1: أبدو أخيرا في عجالة خلينا نتكلم على فكرة البناء من الخلف اللي يعتمدها دونيس في هالمباراة هذه هذه مباراة ممكن تستفيد فيها يعني ممكن تطبق فيها هذه الأفكار حقتك
0: أنا ولذلك أنا ليش قلت لك أنا ما أتوقع ترى المنتخب الرأس الأخضر أنت عشان تبني تدرس المنافس كيف حيلعب ضدك أنا ما أتوقع الرأس الأخضر اليوم حيلعب نفس سيناريو الأورغواي وإسبانيا
1: أي.
0: هو طمعان فينا وحنا طمعانين فيه طبعا اللي طمعان في الثاني حيهاجم حيسوي ضغطة ودونيس حيسوي ضغط عالي أنا متأكد فبالتالي لابد أن تكون ليش هذا الكلام تكون حذر في موضوع البناء إذا في حالة شك إذا في حالة لا تخاطر في البناء خاصة خلينا نتكلم بصراحة إنه تحت الضغط كيف حنا لاعبينا يقدرون يتصرفون هذه واحدة من النقاط المهمة لا تبالغ في حال وجود حالة شك في البناء من الخلف وخاصة وارجع أقول أن الرأس الأخضر أنا ما أتوقع لن
1: جميل.
0: يرجع إلى المناطق الخلفية
1: توقعك
0: 2-1 الأخضر
1: أي أخضر فيهم
0: لا هذاك الرأس الأخضر
1: أنا خلك واضح
0: على الصفر
2: أنا أتوقع الصفر وأقلق من سؤالك على عبد 1-0 لنا
1: أيه.
2: هم يلعبون كل المباراتين 4-1 4-1 بس بتوظيف مختلف
1: أيه.
2: عشان كذا أنا أقول إن شاء الله أنه 1-0 بإذن الله لنا
1: إن شاء الله بالتوفيق للمنتخب السعودي مدرب إسبانيا يمتلك وفرة من المواهب تحت تصرفه لكن السؤال الأهم هل سيخاطر بتشكيلته الأساسية أمام أوروغواي الليلة رغم عدم ضمان التأهل حسابيا حتى الآن في المقابل لم يقدم منتخب أوروغواي أداء مقنعا في البطولة تعادل مرتين أمام منتخبي السعودية والرأس الأخضر ويعاني من ضعف هجومي ودفاعي لذلك من المتوقع أيضا أن يسعى لويس دي لافوينتي إلى احتلال المركز الأول بينما ترغب أوروغواي في حصد النقاط الثلاث لضمان التأهل من المجموعة الثامنة عبده مباراة يعني ممكن نشاهد فيها منتخب أوروغواي يخرج من دور المجموعات
0: صحيح
1: تتفق مع الناس اللي قاعدة تقول الآن إنه

0: بيلسا اوفر ريتد يعني مره مبالغ في تقديره كمدرب.
1: والله ما اقدر اقول كذا يعني لانه ليش هو صنع
0: هذه ثالث تجربه له في المونديال وما ما حقق
1: إيه ترى انت اوكي يمكن الوحيده هي الاساس وكذا اللي هي يعني ما تدرب الدوايمي غير مرشح يعني المنتخبات اللي يعني ما كانت مرشحه بشكل قوي يعني ما اليوم مثلا لو اقول لك رشح لي مين اليوم في المنتخب في حترشح لي فرنسا ترجع لي اسبانيا حترشح لي يعني هذه المنتخبات
2: ما يطلع من الدور الاول
1: ممكن صح هذا ممكن لكن الغريب انه اكثر مدربين خاضوا تجارب معه يعني مدربين كبار يعني ذهبوا او خلينا نقول ان هذا
0: نبي ندرسها هذا
3: ما ادري يصير محاضر يا محمد يتحول محاضر مستقبلا
1: لا لا لكن ناخذ مباراه الاوروغواي واسبانيا ترى شبيهه مباراه الاكوادور والمانيا
0: اي
1: بس باختلاف انه المان ضمن المركز الاول يعني هي مشابهه ان الاوروغواي اليوم لابد ان ينتصر على اسبانيا
0: وهذا اهم اختلاف عادل الان اسبانيا لو ما تاهلت اول ممكن تاهل ثاني ممكن حتى لو خسرت ثالث. نتيجه كبيره تروح ثالث وبالتالي
3: لا لو خسرت اي نتيجه
0: اي يعني ممكن الراس الاخضر يفوز
3: الراس الاخضر لو فاز
0: بالضبط وبالتالي مهم جدا لهم المنتخب الاسباني انه يفوز في المباراه ويتاهل اول
3: او حتى يتعادل لو حتى عدد صار خمس يصير واكيد يسعى لها يعني ما في شكل المنتخب الاسباني حتى كبرياء الفريق ما يقبل انه يكون هو مركز ثاني ولا ثالث حتى بحد عشان مساره واشياء ثانيه يعني لكن الفوارق كبيره لمصلحه لكن ايضا الاوروغواي ترى ايضا ما عنده مشكله لو قدر يتعادل شفت يعني بعض المجموعات ما كان فيه كانت واضح فريقين زي السويد و واليابان تعادلوا وزي باراغواي واستراليا تعادلوا ان اثنين هم يبي يروحون اليوم الامر مختلف يعني احنا اليوم حيره مجموعه محيره ليش الاوروغواي بيشوف مباراه السعوديه والراس الاخضر لو افترض انهم تعادلوا هو يسعى ايضا للتعادل حسب النتيجه قصدي حتى في اهداف او لغيره عشان كذا الى اخر دقيقه ما نعرف منه الاول الثاني الثالث الا اذا اسبانيا سجلت الموضوع خلاص منتهي لان التعادل او الفوز يخليها هو
1: بس ودي ارد على محمد يقول اسبانيا هم الحين اسبانيا خايف ان اللي اسبانيا تروح الثالث انه يطيح معه يعني اسبانيا اسبانيا يعني اسبانيا ما عنده مشكله راح ثاني
3: لكن كبرياء الكبير
1: لا هو انا اتفق معك كلمه الكبرياء
0: الثالث وعلى في مجموعه فيها
1: هو شوف اذا اخذ الاول حيروح للمسار هذاك والمسار هذاك في منتخبات قوية ترى اي نعم والمسار الثاني يعني فهو
0: الثاني بيلعب من الأرجنتين
1: ترى زي ما انت تقول يعني المنتخب الفرنسي اليوم والله ترى مو مشكلة نقول يفضل انه ياخذ الاول ما ياخذ الثاني هي مسألة كبرياء هو مين حيقابل ما تفرق انا بالنسبة لي ما حتفرق معه يعني
3: صحيح
0: طيب في مباراة اخرى ايضا منتخب مصر يأمل ان تشرق عليه شمس السبت هو يحتفل بتأهل للدور التالي من المونديال للمرة الأولى في تاريخه إذ لم يسبق للمنتخب المصري أن حقق ذلك الإنجاز طوال العقود التسعة الماضية
4: منتخب مصر يتصدر المجموعة السابعة وفي طريقه لتحقيق تأهل تاريخي إلى الأدوار الإقصائية من كأس العالم الفراعنة يدخلون مواجهة إيران بنية الفوز لضمان صدارة المجموعة وصفة هذه المجموعة وعلى غير العادة ستؤدي لمواجهة وصيف مجموعة أخرى وهو المنتخب الأسترالي الذي حل ثانيا في المجموعة الرابعة في الجهة المقابلة سيكون ممر الانتصار إجباريا على المنتخب الإيراني إن أراد خطف بطاقة التأهل دون النظر لنتيجة المباراة الأخرى في المجموعة زملاء مهدي طارمي سقطوا في فخ التعادل مرتين ورغم ذلك يحتلون المركز الثاني قبل انطلاق الجولة الثانية برصيد نقطتين قائمة حسام حسن للمباراة المرتقبة ستكون منقوصة من خدمة الثنائي حسام عبد المجيد وحمدي فتحي للإصابة كما يملك الثلاثي أحمد فتوح ومروان عطية ومهند لاشين خطر الغياب عن المباراة التالية لتراكم الإنذارات على الجهة الأخرى تبدو حظوظ بلجيكا على الورق أقوى لتجاوز نيوزيلندا لكن عليها انتظار نتيجة مباراة مصر وإيران مع العلم أن تصدر المجموعة للبلجيكيين مقترن بخسارة مصر أمام إيران وتسجيل نتيجة كبيرة أمام نيوزيلندا ثم النظر مجددا إلى فارق الأهداف لكن فوز نيوزيلندا سيضمن لها كذلك المرور مع انتظار نتيجة المباراة الأخرى لتحديد مركزها إن كان ثانيا أو ثالثا خلف المنتخب المصري

0: عادل، مباراة يعني أنا أعرف أنك تحب مصر، دائما تروح مصر، وبالتالي عندك احتكاك مع مصريين كثير أكثر مني أنا وعبده. بسألك عن شعور الشارع المصري مع المنتخب الحالي ومع إمكانية تصدر للمجموعة.
1: شوف، أول شيء أنت لو تحضر مباراة في مصر أجواء مختلفة، كل الناس في الشارع ترى يشوفون المباريات وقهاوي، أجواء حلوة. لكن اليوم مختلف سبحان الله مع زميلنا بتال أو حبيبنا وأخونا، هو يتوقع مصر لصدارة المجموعة. أنا أشوف مصر مباراتها أمام إيران صعبة، هو يتوقع الفوز، أنا متوقع تعادل أو إيران تفوز، ما أتوقع أن المباراة بتروح لمصر. مصر اليوم اختلفت بصراحة، اختلفت عناصريا. اللي نفتقده حنا بس هم موجود عندهم يا أخي، عندهم الإصرار والمحاولة، يعني ما يقول أني أنا أقل من المنافس، يحاول في كل حال. وشوف أنه يرجع في مباراة ومامان بلجيكا لعب مباراة في رأيي كبيرة، أيضا عنده البديل. ترى احنا اليوم نفتقد بصراحة، أحيانا نفتقد بعض الخانات للأساسي مو بعد للبديل. هم عندهم بصراحة العناصر شوي أكثر مننا، والاحتراف الخارجي في عدد كبير من لعيبتهم.
0: عبدو، يعني ما كان أحد ينتظر من المنتخب المصري الأداء اللي قدمه أمام بلجيكا، حتى أن أربك يعني بشكل كبير جدا هو سبب أنه بلجيكا في المباراة الثانية أمام إيران تتعثر، وأيضا أنه الانتصار الكبير على نيوزيلندا بثلاثية لهدف بعد العودة بعد التأخر دليل على أنه في عند المنتخب المصري إصرار كبير جدا على المستوى النفسي والتحضير الذهني وحتى المستوى الفني.
2: أول شيء المنتخب المصري يملك لاعبين مميزين صراحة، يعني على مستوى عالي، تتكلم مرموش، محمد صلاح، زيدان، تتكلم على
1: إمام عاشور،
2: تريزيجيه، غير اللاعبين اللي يعني متواجدين في خط الخلف، هو وأيضا حارس المرمى، يعني حارس متألق صراحة.
1: ومفاجأة أبو دانا عندهم زيكو، هذا لا يعتبر مفاجأة، عمره 28 سنة ولا هم الأندية الكبيرة،
2: براميت. فالفكرة اليوم لما تشوف المنتخب البلجيكي، المنتخب المصري ما لعب بتحفظ، مجارات، تعرف أنا النت لك بالنت، هذا الدين الشوط اللي أنا من زمان وذكرته في حلقات سابقة لم أرى الكرة المصرية بهذا الجمال وهذا الفن وهذا الإبداع مثل الشوط الثاني أمام نيوزيلندا. كانك جبت منتخب مختلف تماما على اللي قاعدين نشوفه في سنوات، صراحة من زمان ما شفت منتخب زي. لذلك الشوط الثاني أمام نيوزيلندا كان في ندية وفي جمالية، يعني صح. ترى في ناس تفوز بس ما يمتعك، المنتخب المصري الشوط الثاني أمام نيوزيلندا متعك. مباراة بلجيكا كان ند الند يعني صراحة، فالمنتخب المصري واضح أنه قاعد يروح استيب باي استيب، لكن المنتخب الإيراني عنده أدوات، عنده أدوات مميزة، وأيضا ترى تاريخه أمام الفرق الأفريقية ليس بالسيء.
0: احنا كلنا نبي نعرف وش صار بين الشوطين في مباراة نيوزيلندا
2: ومصر،
0: عشان نعرف شلون يعني قدر يتغيرون بالشكل.
1: قال ان محمد صلاح كان له كلمة بين الشوطين مع الكابتن حسام طبعا
0: في الغالب. خلينا نروح للفاصل الاخير، نتابع بعد احداث مونديال 2026.

0: لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بزنس. في كل يوم يمر العالم أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.
2: ليس هناك إثارة أكثر مما فعلتموه أنتم في اليمن.
3: الوحدة اليمنية أنا أعتبرها كان خط أحمر في المنطقة.
2: اغتيال إبراهيم الحمدي، كيف قتل؟
3: إبراهيم كان عنده مشروع دولة.
2: تقصد النهج الذي سلكه لاحقا إبراهيم الحمدي كان مختلفا عن مراكز القوة. الحديث كان عن تصفية عدد من المشايخ أيضا وشخصيات من المعارضة الجنوبية في صنعاء.
3: نقتل الرئيس ونحكم الشمال ببرنامج الحزب الاشتراكي اليمني.
2: كيف تم التخلص من الأسر؟ ما قصة حشد فريق علي ناصر محمد الرئيس الأسبق لجمهورية اليمن؟

0: حياكم الله من جديد. لم تمضي المشاركة الأولى لمنتخب تركيا في بطولة كأس العالم منذ عام 2002 عندما حصلت ميدالية البرونزية. لم تمضي المشاركة الأخيرة له بالشكل المخطط له إلا بعد فوات الأوان. تركيا ودعت المونديال بفوز معنوي على صاحبة الضيافة الولايات المتحدة الأمريكية. عبدو، منتخب تركيا مليء بالأسماء الكبيرة اللي لها احترام كبير جدا في القارة الأوروبية وخارج القارة الأوروبية، لكن في هالمونديال ما كان المنتخب اللي يستحق كل الكلام اللي كتب عنه قبل البطولة.
1: أنا أعتقد المدرب أو فريق يعني بشكل عام غير محبوب. ترى المنتخب التركي لعب بارتين كبيرة، يعني أنا شبه ترى مثل الإكوادور بالضبط، لعب مبارتين أولى جميلة، صنع فرص، عدد مهول من صناعة الفرص، التسديد على المرمى. في الأحيان تشوف في كرة القدم في جزء مهم والكل يعرفه، يعني هو عامل التوفيق، إنه اليوم الكرة حابة تدخل، اليوم ما حابة تدخل ما حتدخل، يعني لو ما حاول. المنتخب التركي حصل له هذا الشيء في المونديال، وشفنا اليوم أمام منتخب أمريكي لما لعب بدون ضغوط، لعب مرتاح، استطاع انه يتحس انه يلعب بي بي بي بهدوء امام المرمى، يعني عرف كيف يتعامل في انهاء الفرص اللي سنحت له. فانا اعتقد المنتخب التركي يملك دوري قوي، يملك لاعبين مميزين يلعبون في دوريات قويه، لكن هناك عامل التوفيق لم يكن في صف منتخب
0: والمدرب بالمناسبه.
2: انا انت سبقتني محمد،
0: خلنا
2: ناخذ كلمه عنهم بس. ايه، منتخب قوي ما معهم مدرب، يعني
0: خلينا نروح للمجموعة. ناسا أيضا، منتخب أستراليا هاجم بقوة لكن باراغواي صمدت دفاعيا لتنتهي المباراة بالتعادل دون أهداف، ويتأهل منتخب سوكروس إلى دور 32 كوصيف عن المجموعة الرابعة، بينما ستعين على المنتخب الباراغوياني الانتظار لمعرفة مصيره في استكمال رحلة البطولة. منتخب أستراليا عادل، نتكلم على التعادل السلبي الثاني في تاريخه في كأس العالم في 23 مباراة. صح أنه واحد من أقل أجيال أستراليا، لكنه فعل ما لم يفعل أجيال أقوى منه في السابق.
2: هو واحد مو من أقل، هو أقل، أنا في رأيي أقل جيل شفناه من يوم انضموا لنا آسيويا. خلينا نقول ما قد شفت أنا جيل أقل من هذا الجيل. الظروف محمد أحيانا تساعدك صح، يعني زي ما قلنا عن بعض المنتخبات الظروف ما ساعدتهم. الإكوادور هو من استدرك، منتخب أستراليا في هذه المجموعة وفقوا. خلينا نقول هم لو لا هو ولا الباراغواي أفضل من المنتخب التركي، لكن هذه الكرة أحيانا تعاندك، أحيانا أو ما تكون في وضعك طبيعي أو في أحد على الدكة ما يساعدك أنك تحقق الفوز.
1: هو يبغى المدرب حق تركيا
2: إيطالي، أنا أقول المدرب إيطالي وخلاص.
0: مشكلة المدربين الإيطاليين يلحقونك في كل مكان. طيب خلنا نروح لمونتيري، هناك ستكون مواجهة منتظرة وقوية تنتظر المنتخب المغربي ضمن دور 32 أمام المنتخب الهولندي الذي تصدر المجموعة السادسة بفوزه على تونس بثلاثية مقابل هدف. منتخب هولندا بذل جهود كبيرة لحسم صدارة المجموعة فيما قدم منتخب تونس أحد أفضل عروضه في البطولة، إلا أن الخسارة أنهت مشواره في كأس العالم بعد مشاركة مخيبة. عبدو، خلينا نتكلم على هولندا. في كثيرين يرشحونها توصل النهائي بالمناسبة، يعني هذا منتخب ممكن يروح النهائي.
1: قوي هجوميا غير متماسك دفاعيا، يستقبل يعني مجرد ما تعمل عليه ضغط لو 5 دقائق 10 دقائق يستقبل، لكنه قوي في وسط الملعب، قوي هجوميا، والدليل عدد الأهداف اللي سجلها والأهداف اللي استقبلها. أنا أتوقع أنه هل يستطيع مجاراة المنتخب الفرنسي بهذا الدفاع الأداد والتنظيم الدفاعي؟ أعتقد شوي صعبة. الإسباني حيعاني، يعني في منتخبات معينة لو وصل معها
0: وبيقدر تعدى الآن هولندا المغرب
1: مثلا هذا

0: يمكن متقاربين يعني ما لكن اللي تفوق أكثر حيعاني أكثر. ولأن عندنا يعني عنده تحدي أكبر بالتوفيق المنتخب المغربي اللي إن شاء الله نشوفه يروح بعيد. فأنا ما عجبني على الشق الدفاعي المنتخب الهولندي نهائيا، مجرد ما تضغط 10 دقائق حتسجل.
1: في المجموعة نفسها اليابان ضربت موعد مع البرازيل بطلة العالم 5 مرات في دور 32، وذلك بعدما أنهى ساموراي الدورة المجموعات في المركز الثاني خلف المنتخب الهولندي. رغم تقدم اليابان في مباراتها الأخيرة أمام المنتخب السويدي بهدف لمثله، قاد المنتخب وصل المنتخب السويدي إلى الدورة المقبل بعد أن حلت في المركز الثالث ضمن المجموعة السادسة ب4 نقاط، وهو رصيد كاف لضمان التأهل. عاد المنتخب الياباني فرط في انتصار ربما كان في المتناول، على اعتبار انه المنتخب السويدي لعب يعني ما كان منتخب قوي جدا وثقيل على ارض الملعب في المباراه هذه.
2: والله انا ما اشوف ان السويد يعني ما يعني كان فريق جيد، خلينا ما راح اقول لك لا هو ممتاز ولا هو ذاك السيء، لكن لازم نقول احنا زي ما نتكلم عن المغرب احيانا نتغنى فيه، اليابان فريق قوي. اليابان أنا في رأيي الحين مباراة البرازيل، وإحنا نقول المغرب وهولندا 50-50، أنا في رأيي اليابان والبرازيل نفس المستوى، ولا أستبعد لو اليابان كسبت. اليابان فريق ممتاز، حتى وهو يقبل يرجع، يعني مو بذاك الفريق اللي يستكين. لو شوف منتخباتنا العربية بصراحة أول ما يقبل هدف أمام فريق كبير خلاص يتراجع كأنه يسلم الراية، بينما اليابان لا، أمام هولندا رجع مرتين، وهذا فريق ثقيل ويستطيع التسجيل. من شوف محمد في كم في هدف سجلوه، والله إنها كأنها متعة كرة قدم، اللي هي اللي اللمسة الواحدة والمثلثات هذه يسوونها المنتخب الياباني. أنا أشوف المنتخب الياباني من أحسن المنتخب.
0: غياب أكثر من 5 أسابيع،
2: في ناس مصابين قبل البطولة.
1: صحيح. المنتخب الألماني سيكون طرفا في إنجاز المنتخب، أو كان طرفا في إنجاز المنتخب الكوري للمرة الثانية، إذ بلغ دورة 16 لكأس العالم لأول مرة بالخسارة أمام المنتخب الإكوادوري، ليعود بعد 20 عاما ويرد اعتبار بالانتصار عليه ليضمن الظهور الثاني في تاريخه بالأدوار الإقصائية.
3: قبل 20 عاما في برلين وفي الجولة الأخيرة من دور المجموعات، ألمانيا والإكوادور في مواجهة لحسم صدارة المجموعة بعد أن كان قد ضمن تأهلهما لدور 16 في مونديال 2006. رفاق القائد مايكل بالاك يضربون بثلاثية دون رد، ثنائية من كلوزو وهدف من بودولسكي حسمت الأمور للمانشافت.
4: يخرج كرة ممتازة 2-3، يمشي لاعب شنايدر وميروزلاف والثالث.
3: الموعد يتجدد في الجولة الأخيرة بين المنتخبين، وهذه المرة في نيوجيرسي الأمريكية. ألمانيا متأهلة وضامنة للصدارة المجموعة، والإكوادور تبحث عن البطاقة الثانية أو الثالثة. الألمان مبكرا يباغثون الإكوادور بهدف لورواساني، الرد جاء سريعا ونيلسون أنغولو بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء يعيد المباراة لنقطة البداية. الإكوادوريون أمنوا بحظوظهم وأدركوا أن الفرصة مواتية للانتقام من الألمان على الأراضي الأمريكية، فجاء هدف التقدم من كرة ركنية ورأسية من غونزالو بلاتا لم يترك فيها أي فرصة للحارس نوير. الإكوادور تتجاوز دور المجموعات للمرة الثانية في تاريخها، وللمرة الثانية كذلك ألمانيا تكون جزءاً من القصة.
1: يعني منتخب الإكوادور تمكن من التأهل عادل بشكل جيد إلى الدور المقبل بانتصار تاريخي، سجل هدفين على منتخب زي المنتخب الألماني. ترتيب المجموعة هذه هل كان مقنع خاصة مع فوز كوت ديفوار؟
2: أنا بعد فوز الإكوادور أقول على الأقل أنصفت الكرة، المنتخب المميز اللي قاعد يؤدي أداء ممتاز ولكن لم يوفق في البدايات. محمد متوسط أعمار صغير، هل اللاعبين ودنا نشوفهم في الدورينا؟ الهدف اللي سجله نيلسون ضغط واستخلاص وتسجيل في نوير.
1: شكرا جزيلا لكم عادل البطي وعبد الطيف، شكرا جزيلا لكم مشاهدينا الكرام، استودعكم الله.

0: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بيزنس.
2: خبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

أهلا بكم إلى ساعة إخبارية من العربية، يقدمها لكم إبراهيم بدر، ونستهلها بأبرز العناوين. الجيش الأمريكي ينفذ ضربات على إيران ويقول إنها ردا على مهاجمتها للسفن في مضيق هرمز. اتفاق إطاري بين إسرائيل ولبنان يتضمن توافقا على العيش بسلام، وأن لإسرائيل الحق بالرد إذا تعرضت لهجوم من حزب الله. الاتفاق الإطاري يضمن للدولة اللبنانية حصرا البتة في مسائل الحرب والسلام ونزع سلاح الجماعات المسلحة. نحو 600 قتيل وآلاف المصابين والمفقودين في زلزال فنزويلا، والبحث جار عن أحياء تحت الأنقاض. موجة الحر تواصل ضرب دول أوروبية واستنفار في المنشآت الطبية والصحية. شن الجيش الأمريكي عدة ضربات على إيران، وأوضحت القيادة المركزية أن الغارات استهدفت مواقع لتخزين الصواريخ والمسيرات بالإضافة إلى رادارات ساحلية، وذلك ردا على استهداف إيران سفنا تجارية خلال عبورها مضيق هرمز. ولفت سنتكوم في بيان إلى أن طهران انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار، وأنها لا تزال تقوض حرية الملاحة في المضيق. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض الإفصاح عن طبيعة الرد الأمريكي على ما قال إنها هجمات إيرانية على سفن في مضيق هرمز. وقال ترامب للصحفيين إن إيران أطلقت طائرات مسيرة على الأقل

0: نحو هذه السفن، وأن أحدى المسيرات الإيرانية أصابت سفينة وألحقت بها أضرارا، لكنها تمكنت من متابعة طريقها. ينضم إلينا من واشنطن مراسل الربيع حسين الطود، ضعنا في تفاصيل ما حدث، هل انتهت العمليات أم أنها ما زالت مستمرة؟
1: بحسب ما نقرأه من بياناتها ما زالت مستمرة طبعا، بحسب أيضا ما سيكون الرد الإيراني. إذا توقف الرد الإيراني ولم يكن هناك رد على هذه العمليات، ربما ستقوم الولايات المتحدة بالاكتفاء بما قامت به حتى الآن. ولكن إذا كان هناك رد إيراني فيبدو أن الأمريكيين عازمين على الاستمرار بتوجيه الضربات لما يصفونه بمصادر الخطر على قواتهم وعلى حرية العبور، عبور السفن وناقلات النفط في مضيق هرمز. الرئيس الأمريكي كان ألمح إلى ذلك قبل شن هذه الضربات، وأتت هذه الضربات لتؤكد بأن الأمريكيين لن يقفوا مكتوفي الأيدي إزاء أي خرق من قبل الإيرانيين للاتفاق، أو بالأحرى مذكرة التفاهم التي وقعوها مع الإيرانيين. يعني نتوقع طبعا، ننتظر أن يكون هناك بيانات إضافية إضافة إلى البيان الذي أصدرته القيادة المركزية لتوضيح الأمور، ولكن كل الأمور كما نقول دائما يعني مفتوحة على جميع الاحتمالات، وكذلك يعتمد على الخطوة التالية من قبل الإيرانيين.
0: الآن فقط أشير إلى بعض الأخبار العاجلة التي وردت قبل قليل. البرلمان الإيراني قال ترامب لم يلتزم بمبادئ التفاوض أو وقف إطلاق النار، وقبل ذلك كان هناك مسؤول أمريكي أكد لCNN بأنه الضربات على إيران انتهت. هذا المسؤول، هل هناك تأكيدات ما إذا كان يتحدث باسم الحكومة الأمريكية، أم أنه فقط يعني مصدر مسؤول أكد هذه المعلومات؟
1: هو من المرجح أن تكون هي ضربة واحدة أو ضربة يعني ردع لإيران. بحسب ما كنا نقرأ قبل قليل كان هناك استمرار للضربات، ربما كنا ما زلنا في إطار العملية، عملية الرد الأمريكي. من غير المتوقع أن يستمر الأمريكيون أكثر إذا ما توقف الإيرانيون، لكن إذا عاد الإيرانيون توجيه ضربات للقوات الأمريكية، فالرئيس الأمريكي أثبت في المرات القادمة بأنه سيرد على أي رد ولن يكتفي.
0: على ما يبدو حسب الزملاء، فإن المعلومات الأخيرة حسين للCNN تؤكد بأنه هذه الضربات يعني انتهت على إيران، يعني بانتظار ربما رد فعل إيران، لأنه الحرس الثوري قال بأنه الرد على الهجوم الأمريكي سيكون سريعا وحاسما، لكن الآن لا أنباء عن رد. الآن في هذا الإطار، هل هناك أي معلومات حول ربما اتصالات تجري بين الجانبين أم لا؟
1: اعتدنا أن يكون هناك اتصالات، هناك دائما قنوات اتصال، وقد تقوم بها دول تلعب دور الوساطة مثل باكستان أو أيضا قطر من أجل تخفيف التصعيد بين الطرفين. هذا أمر أصلا الأمريكيون دائما يتركون الباب مفتوحا أمام هكذا قنوات للاتصال. لا يوجد بيان رسمي حتى هذه اللحظة يشير إلى ذلك من قبل لا القيادة المركزية ولا البنتاغون بشكل عام حول هكذا اتصالات تجري الآن، ولكن هذا أمر متوقع.
0: لكن ألم يكن أحد مخرج اجتماعات سويسرا ربما خلية لضبط أي تصعيد يحدث بين الجانبين؟ هناك أنباء عن أن هذه الخلية هي اتصال مباشر بين الجانب الأمريكي والإيراني، ماذا نعرف عن هذا الأمر؟
1: إبراهيم، دائما وكما قلنا دائما الأمريكيون لديهم وسائل التواصل مع الجهة التي يكون على خلاف معها أو بمواجهة عسكرية معها، إن كانت خلية يتم إنشاؤها أو حتى وسطاء يقومون بهذا الدور. لطالما كان هناك يعني قنوات دبلوماسية وقنوات اتصال خاصة على المستوى العسكري لضبط أي عمليات تصعيد عسكري تكون بين الأطراف، هذا الأمر يعني ممكن جدا أن يكون وقد يلعب دور في تخفيف هذا التصعيد الحالي. كما قلت، إذا ما استمر من خلال رد إيراني على ما قامت به الولايات المتحدة، أما إذا اكتفى الإيرانيون ولم يردوا بهجمات إضافية فأغلب الظن

0: يصمد هذه او ستصمد هذه الهدنه الحاليه وان كان هناك هذا الرد الامريكي على الهجوم الايراني.
1: شكرا لك حسين طود مراسل العربيه، كنت معنا مباشره من واشنطن. أعلنت المنظمة البحرية الدولية عن إجلاء 115 سفينة ونحو 2500 بحار من الخليج عبر مضيق هرمز، مشيرا إلى استمرار بعض السفن في المرور عبر الجزء الجنوبي من المضيق رغم تعليق العمليات.
2: We have been able to evacuate or at least around 115 vessels. This 115 have evacuated in the last 3.5 days, representing around 2,500 seafarers that have now safely left the Strait of Hormuz. Whilst we have paused the evacuation from IMO, there's still some vessels that are transiting in the southern part of the Strait of Hormuz, and this is why it's important to reactivate the mechanism in order to provide more safety guarantees for all the vessels that are waiting to transit.

0: ينضم إلينا من موصل أستاذ العلوم السياسية والمختص في الأمن القومي والدراسات الإيرانية الدكتور فراس إلياس. أهلا بك دكتور فراس. بداية بتعليقك على ما حدث منذ أول أمس، مرورا بأمس تصريحات الحرس الثوري بأنه لا يقبل بأن يتم مرور السفن دون تنسيق منه، ومن ثم استهداف بعض السفن بالمسيرات والرد الأمريكي والتوعد الإيراني. هل هذه مواجهة محدودة؟ هل هي رسائل؟ كيف تقيم الوضع بشكل عام؟
1: نعم سيد الكريم، تحياتي لك ولمشاهديكم الكرام. يعني بالتأكيد كل ما يجري هو يمكن توصيفه بأنه ردع تحت سقف التفاوض. أنا أتصور أن الجانب الأمريكي من خلال تأكيده المستمر على الطابع الدفاعي والمحدود والمنضبط للرد على الهجمات الإيرانية يحاول الحفاظ على المسار التفاوض القائم، وكذلك من جهة أخرى يحاول أن يعدل السلوك الإيراني في مضيق هرمز، لأنه أنا أعتقد أن ما قامت به إيران خلال اليومين الماضيين هو يحاول أن يجهض أي عملية مرور آمن للناقلات، لأنه علينا أن نتفق أن عملية الهجوم جاءت بعد افتتاح الجانب العماني لمساره الخاص في مضيق هرمز. وبالتالي أنا أتصور أن ما قامت به إيران هي أرادت أن تؤسس لي حالة مستدامة أنه لا مرور آمن إلا عبر المسار الإيراني. بالمجمل أنا أعتقد أن ما قامت به الولايات المتحدة خلال الساعات الماضية من الممكن أن يعدل السلوك التفاوض الإيراني بالإطار الذي يجعله ينضبط ضمن مسارات محددة في مضيق هرمز.
0: فقط اسمح لنا أن أشير إلى هذا الخبر العاجل واعذرني على المقاطعة. جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي يقول في الأخبار العاجلة العنف سيقابل بالعنف بشأن إيران. إذن جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي يقول في الأخبار العاجلة بأن العنف سيواجه بالعنف، وبالتالي الولايات المتحدة تريد القول بأنها لن تتهاون مع أي استهداف لهذه السفن وترغب بضمان المرور الآمن للسفن في مضيق هرمز. كيف من وجهة نظرك ستتعامل إيران مع هذا الحزم الأمريكي؟
1: أنا أتصور أن الجانب الإيراني سوف يقيم طبيعة الرد الفعل الأمريكي، وعلى أساسه سوف يبني خياراته خلال الفترة القادمة ما بين التشدد على مستوى المسار التفاوضي أو إبداء ردود أفعال قد تكون أيضا بنفس السياق الأفعال الأمريكية محدودة ومنضبطة ولكن تحفظ مسار التفاهم أو على الأقل تقدير التفاوض في سويسرا. إجمالا أنا لا أعتقد أن هذه الصفحة الأخيرة، أعتقد أننا سوف نشهد مزيد أو موجات مستمرة من التصعيد في مضيق هرمز، لأنه أنا أعتقد أن الجانبان يحاولان أن يظهران نوعا من المبادئ الاستراتيجية في الإطار الذي يحاول أن كل طرف يرسل رسالة للطرف الآخر أنه هو من سوف يشكل المشهد القادم في مضيق هرمز بغض النظر عن طبيعة ما تقوم به إيران وحتى ما تحاول الولايات المتحدة الأمريكية فرضه في المنطقة.
0: طيب صححني إن كنت مخطئ دكتور فراس، يعني حسب ما تم التوافق عليه في سويسرا فإنه إيران تقوم بتأمين مرور آمن للسفن في مضيق هرمز مقابل رفع الحصار عنها، وبالتالي ما الذي تريده إيران الآن؟
1: الذي تريده إيران أن المرور الآمن ينبغي أن يتم

0: عبر المسار الإيراني الذي افتتحته أو افتتحه الحرس الثوري في مضيق خميس، لا أن يتم عبر المسار العماني، لأنه مجمل السفن التي تحركت خلال اليومين الماضيين هي جاءت عبر المسار العماني ولم تذهب عبر المسار الإيراني، وبالتالي هذا ما يثير حفيظة إيران أن التركيز على المسار العماني وعدم المرور بالمسار الإيراني، يعني أن مسألة أن تكون إيران هي ما تدير المضيق وأن هي ما تفرض الرسوم أصبحت غير موجودة على الأرض الواقع.
1: لكن هي قالت بأنه لن يكون هناك رسوم خلال فترة 60 يوما، وبالتالي ما الغاية؟ هي فقط فرض السيادة حتى بدون أي سبب؟
0: هذا جانب، ومن جانب آخر هي تريد أن تجهض المسار العماني سيد الكريم، لأنه المشكلة هي لا تتعلق فقط في 60 يوما، وإنما في مرحلة ما بعد 60 يوما، لأنه في مرحلة ما بعد 60 يوما سوف تلزم إيران كل الناقلات بالمرور عبر المسار الإيراني، وكذلك تلزمها برد دفع الرسوم، وهذا ما لا تريده الولايات المتحدة الأمريكية ولا حتى دول الخليج. وبالتالي أنا أعتقد أن المشكلة الأساسية تتعلق بطبيعة التفسيرات التي تتمحور حول البند الخامس من بنود
1: وربما تأكيدا لما تقوله في هذه النقطة تحديدا الآن يرد عليك نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس بالقول بإمكان إيران الاتصال بنا هاتفيا إذا كان لديهم خلافات بشأن تطبيق مذكرة التفاهم. يبدو بأنه نائب الرئيس الأمريكي يقول بأنه هناك عدم فهم لتطبيق هذه المذكرة، وبالتالي إذا كان لدى إيران أي تساؤلات يجب عليها أو يمكنها الاتصال بنا هاتفيا، وبالتالي هذه دعوة من الجانب الأمريكي للجانب الإيراني للتنسيق مباشرة ولإجراء تفاهمات بعيدا عن طاولات التفاوض في سويسرا.
0: وبالتالي أنا أعتقد سيد الكريم أن أيضا إحدى نقاط الضعف التي تؤشر على مستوى مذكرة التفاهم هو غياب نسخة تفسيرية، لأنه غياب النسخة التفسيرية جعل كل من الجانب الأمريكي والإيراني يفسران البنود حسب ما ترتئيه مصالحهم السياسية وحتى تصوراتهم الجيوسياسية في مضيق هرمز. أنا أعتقد أن الجانب الأمريكي يحاول أن يفرض أمر واقع على الحرس الثوري، كما أن الحرس الثوري يحاول أن يفرض أمرا واقعا في مضيق هرمز. إلى أي حد سوف تكون إدارة ترامب قادرة على تعديل السلوك الإيراني خلال الأيام القادمة؟ أنا أعتقد أن هذا سوف يمثل تحدي كبير جدا في مدى إلزام إيران بالتصورات الأمريكية وحتى بالتصورات التي تعكس مدى التزام الأطراف، ليس فقط الجانبين الأمريكي والإيراني وإنما كل الأطراف المطلة على مضيق هرمز بحماية الملاحة وتأمين الملاحة وسلامة الملاحة. ولكن لا أعتقد أن الحرس الثوري هو يريد أن يعطي مثل هذه الورقة بالمجان للجانب الأمريكي، لأنه أنا أتصور هو يريد أن يربطه ببنود أو بمسارات تفاوض أخرى على أقل تقدير من أجل أن يجبر الجميع للركون إلى تصورات الإيران في المضيق، وهذا أيضا يرتبط بشكل أو بآخر بمدى قابلية إدارة ترامب على القبول مثل هذه السلوكيات الإيرانية.
1: لكن تعتقد دكتور فراس بأن الأمور قد تخرج عن السيطرة أم ستبقى في حدود الأفعال وردود الأفعال؟
0: أنا أعتقد أنها سوف تبقى في إطار الأفعال وردود الأفعال، لأنه طالما أن هناك مسار تفاوض بدأ يجد طريقه، طالما أن هناك آليات، طالما أن هناك تفاهمات، وطالما أن أيضا هناك تفاعل دولي مع إنجاح مذكرة التفاهم، أنا أعتقد أن الأمور سوف تبقى في إطار الفعل ورد الفعل ضمن سقف التفاوض. أنا أعتقد أن اللحظة الحرجة التي من الممكن أن تنهي المسار بالكامل هو أن يكون هناك سوء تقدير يستهدف مجمل الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة. أنا أعتقد أنه عند تلك اللحظة قد يذهب الرئيس ترامب إلى تجاوز مسار التفاوض، ومن ثم إجبار إيران على أن تتعاطى وقائع جديدة واشتراطات جديدة وسقوف تفاوضية جديدة.
1: شكرا على وجودك معنا دكتور فراس إلياس، أستاذ العلوم السياسية والمتخصص في الأمن القومي والدراسات الإيرانية، كنت معنا مباشرة من الموصل. ساعتنا الإخبارية مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. نائب الرئيس الأمريكي أو وزير الخارجية الأمريكي يرحب بالاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل ويقول إنه البداية. ولدينا أيضا الرئيس اللبناني يعتبر الاتفاق الإطاري أول الطريق لاستعادة السيادة على كامل أراضي بلاده.

0: ليس هناك إثارة أكثر مما فعلتموه أنتم في اليمن.
1: الوحدة اليمنية أنا أعتبرها كان خط أحمر في المنطقة.
0: اغتيال إبراهيم الحمدي، كيف قتل؟
1: إبراهيم كان عنده مشروع دولة.
0: تقصد النهج الذي سلكه لاحقا إبراهيم الحمدي كان مختلفا عن مراكز القوة. الحديث كان عن تصفية عدد من المشايخ أيضا وشخصيات من المعارضة الجنوبية في صنعاء.
1: نقتل الرئيس ونحكم الشمال ببرنامج الحزب الاشتراكي اليمني.
0: كيف تم التخلص من الرئيس؟ ما قصة حشد فريق علي ناصر محمد الرئيس الأسبق لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية؟
2: الذاكرة السياسية الجزء الثاني، الجمعة المقبل 10:30 على شاشة العربية.
3: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث به

0: هذه النبرة.
1: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
0: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
2: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
3: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
0: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
3: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
0: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
4: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت الثامنة على شاشة العربية.
5: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
6: يبدأ النقاش والتحليل.
5: تصبح الخطوات محسوبة
6: لقرارات أكثر وضوحاً.
4: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.

0: أهلا بكم من جديد. حصلت العربية على تفاصيل الاتفاق الإطاري بين إسرائيل ولبنان والذي يتضمن 14 بندا، من بين بنود الاتفاق أن تستعيد القوات المسلحة اللبنانية سلطتها في جميع أنحاء لبنان بعد التحقق من نزع سلاح الجماعات المسلحة غير الحكومية، ما يسمح للجيش الإسرائيلي بإعادة الانتشار تدريجيا خارج الأراضي اللبنانية. وفي الاتفاق يؤكد لبنان أن قواته الأمنية تتحمل مسؤولية الحصرية عن أمن لبنان ودفاعه والبت في مسائل الحرب والسلام. أيضا يتضمن الاتفاق بين إسرائيل ولبنان أن يكون لإسرائيل الحق بالرد إذا تعرضت لهجوم من حزب الله، مع ضرورة أن تعيش الدولتان بسلام جنبا إلى جنب. كما أكدت مصادر لبنانية للعربية أن إطار العمل مع إسرائيل يتحدث بوضوح عن إعادة انتشار مرحلية ولا يتضمن أي اعتراف ببقاء عسكري إسرائيلي بشكل دائم. وأضافت مصادر لبنانية بأن تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتعارض مع مشروع إطار العمل ويتجاوزه، وأشارت كذلك إلى أن انتشار الجيش لن يكون رهنا بإذن من إسرائيل، ولفتت إلى أن إنشاء المناطق التجريبية يتم باتفاق متبادل ولا تحدده إسرائيل وحدها. انضم إلينا من بيروت مستشار العربية لشؤون الشرق الأوسط علي حمادي. أهلا بك أستاذ علي. بداية دعنا نفكك معا ما ورد من أنباء تتعلق في هذا الاتفاق الإطاري، كيف فهمته من وجهة نظرك، وإلى أي مدى يتعارض بالفعل مع ما قاله رئيس الوزراء الإسرائيلي؟
1: بداية هذا الاتفاق يتعارض مع مصلحة حزب الله، فلنقل منذ البند انطلاقا من البند الأول وهو المتعلق بحل نزع سلاح الجماعات المسلحة من خارج الشرعية اللبنانية، بمعنى آخر هذا مقصود به حزب الله. فيما يتعلق بتجاوز رئيس الحكومة الإسرائيلي لمنطوق هذا الاتفاق الذي يعتبر لا يعطي حقا لإسرائيل البقاء في مناطق محتلة في الجنوب اللبناني، نعم هذا الاتفاق يمنعه من ذلك، وأكثر من ذلك هناك ضامن، ما هو أهم من هذا الأمر هو الضمانة الأمريكية، وخصوصا بأن الولايات المتحدة هي جهة ليست جهة وسيطة، إنما هي جهة موقعة على هذه الوثيقة التي لا تشرع ولا تشرع أي احتلال لأي بقعة من أراضي لبنان،
0: لكنها أيضا لا تتضمن إطارا زمنيا، أليس كذلك؟
1: لا تتضمن إطارا زمنيا في الوقت الحاضر، لكن هذا الأمر منوط بالتفاوض على البنود هذا الإطار. هذا إطار عام يشبه في مكان ما الإطار العام الإيراني الأمريكي، إطار عام، عناوين عامة، تفاهمات عامة، ثم تنتج عنها تفاهمات في التفاصيل وخطة الطريق لكل بند من البنود، لا سيما الانسحاب الإسرائيلي أولا، عودة النازحين، نزع سلاح حزب الله، تأمين مناطق في الجنوب اللبناني على الأقل جنوب الليطاني بداية خالية من السلاح ومن المسلحين، بحيث لا يعود هناك أي مبرر لحرب بين لبنان وإسرائيل. وعمليا الهدف النهائي كما

0: قال رئيس الجمهورية جوزيف عون إنهاء حالة الحرب بين لبنان وإسرائيل، طي هذه الصفحة لكي يعيش البلدان بأمن وسلام بجوار بعضهما البعض.
1: برأيك لماذا لم يتم نشر بنود هذا الاتفاق الإطاري لوسائل الإعلام لقطع الطريق على أي طرف يحاول أن يجيره لمصلحته؟
0: لا، هو ما فهمناه من وزارة الخارجية الأمريكية بأنه النص سوف يوزع خلال هذا الليل. نحن نتحدث عن يعني شرق المتوسط، نحن أصبحنا تقريبا في ساعات الفجر الأولى، لكن لا يزال الليل طويل في واشنطن، وسوف يتم توزيع هذه الورقة. وعمليا ليست هناك من أسرار لا في لبنان ولا في إسرائيل تدوم أكثر من بضع يعني ساعات، وسرعان ما سوف يتم الكشف عن هذه.
1: هو في بنود تم تسريبها، لكن تم تسريبها بطريقة غير رسمية. السؤال الآن إنه كيف سيتفاعل حزب الله مع هذا الأمر؟ هناك أنباء عن عدم رضا شعبي من أنصار حزب الله، وربما مواجهات محدودة ضد الجيش ومحاولة رشقه بالحجارة، لكن إلى الآن لا يوجد رد فعل رسمي. كيف تعلق على هذا الأمر؟ وإلى أي مدى هذا يضر بلبنان، الدولة الذي يحاول استعادة سيادته على كامل ترابه؟
0: أولا، الجمهور الذي نزل إلى الشارع نزل بتعليمات من حزب الله، هو جمهور مؤطر وليس جمهورا عاديا. هذا أولا. ثانيا، فيما يتعلق برد فعل حزب الله، رد فعل حزب الله على لسان عدد من النواب أعضاء كتلة النيابية لحزب الله في البرلمان اللبناني، إضافة إلى عدد من المسؤولين في حزب الله، بدأوا يتحدثون بكلام كبير يعني وبمواقف خطيرة للغاية. بعضها يتحدث عن حرب أهلية، بعضها الآخر يتحدث عن أن هذا الاتفاق هو اتفاق إسرائيلي إسرائيلي، بمعنى آخر بأنه ينعت الدولة اللبنانية بأنها إسرائيل وبأن وينعتها بالأسرلة، وهذا كلام خطير يعني عندما يصدر عن حزب الله. هذا فيه نوع من الاستعداء لرئاسة الجمهورية ولرئاسة الحكومة. الموقف واضح، انزال هذه المجموعات من المواطنين الذين يأتمرون بحزب الله من منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت إلى العاصمة الإدارية، واضح بأنه أتى بتعليمات من الحزب من أجل محاولة تحريك الشارع والاحتكام إلى الشارع.
1: طيب، سؤال أخير سيد الإحمادة، خيارات الحكومة للتعامل مع هذا الواقع الجديد؟
0: الخيارات السياسية، أما إذا كان هناك شغب في الشارع أو محاولة للاحتكام إلى الشارع وإلى لغة العنف، فالجيش موجود، القوى الأمنية موجودة ولديها تعليمات بمواجهة ذلك. عدم ممنوع قطع طريق المطار، ممنوع محاصرة المؤسسات الرسمية اللبنانية على رأسها رئاسة الحكومة اللبنانية، هي خط أحمر رسمي ووطني.
1: أنا أشكرك على وجودك معنا علي حمادة، مستشار العربية لشؤون الشرق الأوسط، كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك.

0: and some time to get back to that point. But we believe today is the first step in that journey. And the first step is sometimes the hardest step, but it's the one we're taking together today. So as I said today, as I've told all the parties here today, it's the beginning of the beginning. There's a lot of work ahead. We don't in any way underestimate the difficulty of the task ahead, but we understand the importance of it, how vital it is, and we are honored to have played a part in bringing this together.
1: الرئيس اللبناني جوزيف عون شدد على أن الاتفاق الإطاري مع إسرائيل هو أول الطريق لاستعادة السيادة على كامل الأراضي اللبنانية غير منقوص وعودة نازحين إلى أرضهم وبيوتهم. وشدد الرئيس اللبناني في منشور على منصة إكس على الاستمرار في العمل حتى تجسيد دولة بلا احتلال ولا تبعية ولا وصاية. اعتبرت سفيرة لبنان في الولايات المتحدة ندى حمادة معوض أن الاتفاق الإطاري مع إسرائيل يشكل بداية لمسار استعادة السيادة اللبنانية وترسيخ وقف دائم للأعمال العدائية.
2: The trilateral framework we signed today is a first step on the road to restoring Lebanese sovereignty and territorial integrity, securing a permanent and final cessation of hostilities, enabling our people to go back to their land. And allowing all Lebanese to live in peace, security, and prosperity. This was a long and difficult meeting. We are grateful to the hosts and to the two delegations for their cooperation during these talks. This milestone was made possible through the leadership of President Aoun, the tenacity of Prime Minister Salam, the resilience of Ambassador Karam, and the patriotism of the Lebanese Armed Forces.
1: مشاهدينا إذا نشير الأخبار العاجلة، رويترز تؤكد أن زلزالا جديدا ضرب فنزويلا بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر بعد نحو 48 ساعة من زلزالين مدمرين ضربا فنزويلا، أحدهما بقوة 7.5 والآخر بقوة 7.1. وما تزال فنزويلا حتى الآن تحاول احتواء الأضرار التي خلفها هذا الزلزال وتحاول ربما العثور على ناجين تحت أنقاض مباني التي تهدمت. بالتأكيد سنستعرض هذا الملف في سياق النشرة، لكن نعود إلى ملف لبنان حيث أوضح سفير إسرائيل لدى واشنطن أن الاتفاق يمهد الطريق نحو السلام بين البلدين بعيدا عن إيران وحزب الله وفق قوله.
3: Together with Secretary Rubio and his entire staff, indefatigable team, we've put the train back on the tracks, and it's running in the right direction. Final destination, peace between our two countries. Real peace, where both countries will live in security, where Israel's and Lebanon's sovereignty will be respected, honored, and protected. In this performance-based trilateral framework agreement, Iran is out, Hezbollah is out, and the road to peace between Israel and Lebanon is in.
1: انضم إلينا من واشنطن السفير الأمريكي السابق في العراق ستيوارت جونز. أهلا بك سيد ستيوارت. بداية، كيف تعلق على تصريحات سفير إسرائيل لدى واشنطن بأنه هذا الاتفاق يمهد الطريق نحو السلام بعيدا عن إيران وحزب الله؟ هل من الممكن تحقيق سلام بين إسرائيل ولبنان دون التنسيق مع إيران أو حزب الله؟
4: شكرا لاستضافتي في هذا المساء، من دواعي سروري أن أكون معكم. أعتقد بأن هذا تطور مهم جدا وإيجابي. هذا اتفاق ليس فقط بين إسرائيل ولبنان، ولكن بين إسرائيل ولبنان والولايات المتحدة. بالطبع هذه الأيام الأولى، والوزير قال إن هذه بداية البداية، الوزير روبيو قال ذلك، وأيضا السفيرة حمادة تحدثت عن صعوبة التوصل إلى هذا الاتفاق. ما حصلنا عليه هو التزام قوي من الدول الثلاث للتقدم باحترام سيادة لبنان، والتي تعني طبعا نزع السلاح وتفكيك حزب الله. إذا حزب الله هو الخاسر الأكبر في هذا الاتفاق، وأعتقد بأن هناك شيئا قليلا يمكن للإيرانيين فعله، ولكن سنرى طبعا رد حزب الله.
1: كيف يمكن للولايات المتحدة أن تدعم الجيش اللبناني ليكون قادرا عمليا على فرض سيادته على كامل التراب اللبناني؟
4: أعتقد بأن هذا سؤال مهم جدا.

وهو سؤال المركزي. فكما تعلمون في الاتفاق الولايات المتحدة التزمت ب$100 مليون كدعم إنساني، وهذا سيساعد الحكومة اللبنانية لإعادة الاستقرار ولإعادة النازحين إلى ديارهم.

0: والتنسيق في الأفعال. الولايات المتحدة يمكن أن تفعل كثيرا بإمداد الجيش وتدريبه وتقديم المعلومات الاستخباراتية للجيش اللبناني، وحتى مع إمكانية توفير الغطاء الجوي. إذن هذه التفاصيل طبعا تبقى ليعملوا عليها، ولكن القوات اللبنانية مع ذلك الدعم الأمريكي يمكن أن تصبح منظمة أكثر فاعلية وقادرة على نزع سلاح حزب الله، والذي هو طبعا هدف هذا الاتفاق.
1: سيد جونز، لطالما استخدمت إيران ورقة لبنان كوسيلة للضغط على الولايات المتحدة، وربط ملف لبنان بملف مواجهتها مع كل من إسرائيل والولايات المتحدة، إلى أي مدى ستكون الولايات المتحدة قادرة على الضغط على إيران لكي تفرض سلاما لبنانيا إسرائيليا بعيدا عن التدخلات الإيرانية من خلال حزب الله؟
0: طبعا هذا سؤال وجيه جدا. أظن بتحقيق هذا الاتفاق وبتعزيز الروابط بين بيروت والقدس وبدعم القوات اللبنانية أي الجيش اللبناني، الولايات المتحدة يمكن أن تدعم السيادة اللبنانية وطبعا في مواجهة حزب الله. نحن نعلم أن حزب الله أضعف مما كان عليه في السابق، ونعلم أنه لن يحصل على دعم من إيران عبر سوريا والتي طبعا تم استرجاعها من السيطرة الإيرانية. إذن هذه لحظة مثالية جدا لاستغلال ضعف حزب الله وضعف إيران لإعادة السيادة اللبنانية.
1: بالطبع ربما وزير الخارجية الأمريكي قال بأنه هناك عمل كثير يجب فعله للوصول إلى السلام المنشود بين لبنان وإسرائيل. برأيك ما هي أبرز التحديات التي ستواجه الجانبين في قادم الأيام؟
0: أعتقد أن أكبر وأهم تحد هو إعطاء الجانب الإسرائيلي الثقة بأن القوات قوات الجيش اللبناني قادرة ومستعدة لنزع وسلاح وتفكيك حزب الله. نحن نعلم أن الحكومة في بيروت ملتزمة بإعادة سيادتها على كل لبنان، ونعلم أيضا بأنها تنوي وترغب في نزع سلاح حزب الله وتفكيكه، ولكن لم تكن لديها القدرة. لذلك فحزب الله يشكل تهديدا لإسرائيل، ورأينا إسرائيل كيف ردت على ذلك التهديد. أعتقد أنه مع هذا الاتفاق، هذا الاتفاق يشكل تغييرا في المسؤولية بشأن تفكيك حزب الله ونزع سلاحه. ولو أن الحكومة الإسرائيلية استغلت هذه الفرصة وتحملت الحكومة اللبنانية المسؤولية، إذا رأوا أن الولايات المتحدة تقدم المستوى المرغوب فيه من الدعم ورأوا نتائج، أعتقد بأن هذا سيكون طبعا بكل تأكيد مقدرا كثيرا في إسرائيل. ليس هناك أي مصلحة لإسرائيل في احتلال لبنان، فالوضع مكلف وخطير، وهذا يعطي نتنياهو فرصة لتقليل أو تخفيض وجوده هناك والانسحاب.
1: طيب، نحن لدينا خبر عاجل يتعلق بإيران، إذا سمحت لأن أقرأ. سيد جونز، وسائل إعلام إيرانية تنقل عن الحرس الثوري استهداف عدة مواقع لانتشار الجيش الأمريكي في المنطقة. طبعا هذه التصريحات تأتي بعد تهديدات الحرس الثوري بأن يكون الرد على الضربات الأمريكية المحدودة سريعا وحاسما بعد أن حاولت استهداف ربما سفن في مضيق هرمز. دعنا نسألك ونستفيد من وجودك معنا لنأخذ رأيك، هل ستنتهي هذه المواجهة عند رد الفعل الإيراني، أم أن الولايات المتحدة ربما تشن مزيد من الضربات إذا ما صدقت الأنباء عن استهداف الحرس الثوري لمواقع أمريكية في المنطقة؟
0: إذا كان الأمر صحيحا بأن النظام الإيراني قد هاجم أهدافا أمريكية في المنطقة، بكل تأكيد سيكون هناك رد من الجانب الأمريكي، وذلك الرد سيكون أضر أو مضرا أكثر ومدمرا أكثر مما استطاع الإيرانيون فعله. لقد رأينا طبعا

0: هذا هذه الضربات غير المتماثلة بين إيران والولايات المتحدة. في نهاية المطاف إيران ستدفع ثمنا باهظا إذا انتهكت الاتفاق الذي حققته مع الولايات المتحدة. رأينا ما حدث هذا الأسبوع، الإيرانيون ضربوا سفينة والولايات المتحدة ردت بضرب العديد من الرادارات ومواقع المسيرات في مضيق هرمز. أعتقد بأنه إذا الإيرانيون كانوا يبحثون عن التصعيد فسيدفعون ثمنا باهظا. وأضيف فقط هذه النقطة، حين تكون هناك فترة طويلة من وقف إطلاق النار كما كان الحال، الطرفان طبعا لا يجلسان فقط، فهما يحددان أهدافا جديدة ويحددان كيف يمكن أن يشن هجمات مستقبلية إذا احتاجوا إليها. السنت كوم بكل تأكيد لديها كتاب وقائمة طويلة من الأهداف للإضرار بالنظام الإيراني.
1: شكرا على وجودك معنا ستيوارت جونز، السفير الأمريكي السابق في العراق، كنت معنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. إذن كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أوضح أنه في المرحلة المقبلة سيتم السماح للجيش اللبناني بالانتشار والسيطرة على مناطق معينة بالجنوب، وبأن جزء صغير فقط من المنطقة التجريبية الثانية في شمال ليطاني سيكون داخل الخط الأصفر.
2: الأمر الآخر هو أننا نسمح للجيش اللبناني بالبدء في الانتشار والسيطرة على مناطق معينة. سننفذ منطقتين تجريبيتين وكلتهما بناء على توصية الجيش الإسرائيلي، إحداهما تقع أصلا خارج المنطقة الأمنية إلى الجنوب من نهر الليطاني، أما الثانية فتقع إلى شمال الليطاني ويقع جزء صغير منها ضمن المنطقة الأمنية الموسعة التي حققناها خلال الأسبوعين الأخيرين، والتي يؤكد الجيش الإسرائيلي أنه لم يعد بحاجة إليها. نحن نحافظ باستمرار على المنطقة الأمنية الأصلية الواقعة خارج مدى الصواريخ المضادة للدروع.
1: ساعتنا الإخبارية مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. السجن مؤبد على مسؤول استخبارات أوكراني كبير بتهمة التجسس لصالح روسيا.

0: كان ينادي قبل الانفصال بهوية جامعة اسمها السودانوية. جون جارنج رمز الجنوب السوداني.
1: الحرب التي تمر بها الدولة السودانية حاليا تستدعي تاريخ دكتور جون جارنج وأفكاره عن السودانوية. جون جارنج لم يكن يؤمن بهذه العزلة. السودان خليط، ما يمكن أن يجمع ما بين كل السودانيين هو أننا أبناء هذا الوطن.
0: ما الذي يضمن أن السودانوية ستجمع السودانيين؟ الروائي والكاتب السوداني الأستاذ حمور زيادة.
2: سجال مع مشاري الذيلي السبت 3:30 على شاشة العربية.
3: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
4: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
5: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
6: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
7: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
8: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
9: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
2: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
10: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
2: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
10: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
2: لنعي، لندرك ما حولنا،
10: لنعرف،
11: نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
12: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
2: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.

0: أهلا بكم جديد. طلب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الولايات المتحدة بتقديم توضيح بشأن اتفاقات ألاسكا وتصريحات وزير الخارجية مارك روبيو التي قال فيها إنه في ألاسكا لم يكن هناك سوى مقترحات وليس اتفاقا، وهو الأمر الذي أشار وزير الخارجية الروسي إلى أنه يثير تساؤلات حول معنى الاتفاق. لافروف قال حول الدور الأمريكي في تسوية الأزمة الأوكرانية إنه بالتأكيد يحتاج هذا الوضع برمته إلى توضيح، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية. حكمت السلطات الأوكرانية على العقيد السابق ديمتري كوزيرا بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بالخيانة العظمى والتجسس لصالح جهاز الأمن الفيدرالي الروسي. وتقول السلطات الأوكرانية أنه نقل معلومات سرية عن الجيش والقيادة الأوكرانية مقابل أموال، وذلك بعد أن جند في فيينا عام 2018 قبل أن يعتقل في فبراير من العام الماضي. قبل 10 سنوات صوت البريطانيون لمغادرة الاتحاد الأوروبي في قرار غير مسار البلاد سياسيا واقتصاديا، لكن بعد عقد كامل لا زال بريكزيت حاضرا في النقاش السياسي، ويعود اليوم إلى الواجهة مع بداية مرحلة جديدة في القيادة البريطانية. مزيد من التفاصيل في تقرير عروب عبد الحق من لندن.
1: The British people have voted to leave the European Union and their will must be respected.
2: في البداية احتفال، جاء بعدها انقسام، ومن ثم تغير وجه السياسة البريطانية إلى الأبد. 10 سنوات مرت، لكن بريكزيت لم يصبح ذكرى، بل تحول إلى ملف استهلك السياسة البريطانية بالكامل. 6 حكومات جاءت ورحلت، وانشغل رؤساء الوزراء واحدا بعد الآخر بمحاولة إدارة تبعات الخروج أكثر من تنفيذ وعوده.
3: This means that the UK has voted to leave the European Union.
2: عندما صوت البريطانيون للخروج في يونيو عام 2016 كان الشعار واضحا، لكن ما لم يكن واضحا هو كيف ستبدو بريطانيا بعد الخروج.
4: أعتقد أنهم لم يكونوا يعرفون حتى على ماذا كانوا يصوتون. لا أعتقد أنه كانت هناك معلومات كافية، خاصة إذا شاهدت بعض المقابلات التي أجريت في الشارع. لم يكن الناس يعرفون ما هو الاتحاد الأوروبي في ذلك الوقت.
5: كثيرون منهم نادمون لأنهم يفهمونه بشكل أفضل الآن. حينها لم نحصل على معلومات كافية، وكانت هناك أيضا معلومات مضللة. كان الأمر محزنا جدا، لأن كثيرا من الشباب الذين لم يكونوا يفهمون الأمر سمح لهم بالتصويت فانساقوا مع التيار.
6: أعتقد أنها كانت فكرة سيئة اجتماعيا، وكانت فكرة سيئة اقتصاديا أيضا، وأعتقد أن البلاد تلقت ضربة في الناتج المحلي الإجمالي بسبب بريكزيت، كما أعتقد أن اليمين في هذا البلد استخدمه للتلاعب بالرأي العام.
7: الجدل الداخلي حول بريكزيت لم ينتهي، والعلاقة مع الاتحاد الأوروبي أيضا لم تعد كما كانت. الحكومة الحالية وعدت بما تسميه إعادة ضبط العلاقات مع بروكسل، إلا أن التغييرات الأخيرة في القيادة البريطانية أعادت هذا الملف إلى نقطة الانتظار.
2: لكن الجدل لم يعد يقتصر على الداخل البريطاني. بروكسل أيضا أجلت قمة كانت مقررة الشهر المقبل لإعادة ضبط علاقات الاتحاد الأوروبي ببريطانيا، مفضلة انتظار استقرار المشهد السياسي في لندن. ويرى مسؤولون أوروبيون أن أندي بيرنم قد يكون أكثر مرونة، فالرجل سبق أن أبدى أملاً بعودة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي قبل أن يتراجع عن هذا الطرح سياسياً. لذا بعد 10 سنوات بريطانيا تدخل فصلاً جديداً من علاقتها مع أوروبا، ومعه رؤية مختلفة لإدارة إرث بريكزيت. من لندن عروب عبد الحق، العربية.
0: ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا إلى 589 قتيلا ونحو 3000 مصاب، وفق ما أعلنته السلطات الرسمية. والآن حسب الأخبار التي ترد فإن العدد ارتفع إلى 900. ونشير أيضا إلى أنه بينما تستمر جهود البحث عن الناجين تحت أنقاض المباني، فإن هناك زلزالا آخر سجل قبل قليل في فنزويلا وضرب البلاد بقوة 5.4 على مقياس ريختر. نتابع هذا التقرير.
8: في أقل من دقيقة تحول ليل فنزويلا إلى

0: بعد أن تعرضت البلاد لأعنف زلزال منذ قرن وربع القرن خلف مئات القتلى والجرحى وآلاف المفقودين. وعلى وقع هذه الكارثة أعلن الجيش الأمريكي وصول فرقة عسكرية بقيادة جنرال من مشاة البحرية إلى كاراكاس لتنسيق المساعدات للضحايا، فيما تستمر عمليات البحث عن المفقودين وانتشال مئات الفنزويليين المحاصرين تحت الأنقاض، وفيما لم تصدر بعد حصيلة أولية رسمية بشأن المفقودين في الزلزال. تقديرات الأمم المتحدة والمعارضة الفنزويلية أشارت إلى أن نحو 50,000 شخص ما زالوا في عداد المفقودين، فيما توقعت هيئة المسح الجيولوجية الأمريكية أن يتجاوز عدد القتلى 10,000. معظم البلاغات عن المفقودين تركزت في لاغوايرا، وهي المنطقة الأكثر تضررا، حيث وصل السكان بمساندة فرق الإنقاذ البحث عن ذويهم العالقين بين الأنقاض، واستخدم بعضهم مصابيح يدوية في مناطق انقطع عنها التيار الكهربائي. بينما تعالت أصوات الاستغاثة من داخل المباني المنهارة في كاراكاس، خصوصا أحياء ألتاميرا وتشاكا وباروتا وبعض المباني الواقعة على طول الجانب الشمالي من العاصمة الذي يقع فوق صدع زلزالي آخر. وفي ظل اتساع حجم الكارثة تدفقت فرق الإنقاذ والمساعدات الدولية إلى فنزويلا، فيما أكدت الأمم المتحدة تعبئة مواردها لدعم عمليات الإغاثة في وقت أصبح فيه الآلاف بلا مأوى.
1: حذر رئيس معلومات المناخ في المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من أن موجات الحر في أوروبا ستصبح أكثر شدة مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة عالميا.
2: Now, no two heat waves are exactly the same, but say in the 50 years since the historic heat wave in 1976, Europe as a whole has warmed by around 2 degrees Celsius. It's one of the fastest warming continents, and extremes of temperature have increased too. Heat waves like this are what we expect to see in a changing climate. An extreme heat will occur more frequently, for longer duration, and with greater intensity as global warming continues.
1: موجة الحر في أوروبا لا تختبر البشر فقط، بل تختبر أيضا شبكات النقل القديمة من لندن إلى بروكسل وباريس. تكشف الحرارة عن أزمة مشتركة في مترو الأنفاق والسكك الحديدية بين أنفاق لا تحتمل التبريد وقضبان تتمدد وقطارات تتوقف أو تبطئ سرعتها تحت ضغط تغيرات المناخ.
3: إذا أردتم أن تعرفوا أين تختبئ الحرارة الحقيقية في مدينة لندن فانزلوا إلى هنا. قد يبدو غريبا، لكن المشكلة ليست فقط في الطقس، بل في تصميم مترو الأنفاق نفسه. هنا يمر أحد أقدم قطارات العالم، بني قبل أكثر من 160 عاما داخل طبقات كثيفة من الحجر الإنجليزي المصمم للحفاظ على دفء الأنفاق في الشتاء، لكنه اليوم يحتفظ أيضا بحرارة تراكمت لعقود، وفي كل مرة تتحرك فيها القطارات تتحول الطاقة إلى حرارة. وبعد أكثر من قرن ونصف من انبعاثات القطارات وملايين الركاب، أصبحت الأنفاق أشبه بمخزن حراري عملاق. وقد يتساءل البعض، لماذا لا يستخدمون أجهزة تكييف؟ الإجابة ببساطة، لأن الأنفاق الفيكتورية القديمة ضيقة إلى درجة أن القطارات صممت تقريبا على قياسها، ولا توجد مساحة كافية لوحدات التكييف أو حتى لطرد الهواء الساخن بسهولة. أما التكييف فتجدونه عند استخدام الخطوط الأحدث التي صممت بأنفاق أوسع تسمح بتركيب أنظمة تبريد.
4: فيما المدارس هنا في فرنسا مغلقة في معظمها، وفيما المستشفيات منهكة ودرجات الحرارة منهكة، كما تقول هيئة الأرصاد الجوية، تتخذ قرارات متلاحقة في أعلى هرم السلطة، فيما يعيش هذا العالم السفلي، عالم مترو الأنفاق، على وقع درجات حرارة غير مسبوقة. نحن هنا في محطة مترو أنفاق جورج الخامس في باريس، تخليدا لاسم ملك بريطاني. تعمل أجهزة التبريد هنا كما هو الحال ضمن 6 خطوط مترو فقط من أصل 16 خطا، تنتشر عليها 321 محطة مترو في العاصمة. يعمل يوميا في فرنسا 15,000 قطار، توقف من بينها 1,000 قطار منذ بدء موجة الحر، وهي القطارات القديمة التي لا يمكن تزويدها بأجهزة تبريد. وحدها القطارات التي وضعت في الخدمة بعد العام 2000 يمكنها مقاومة درجات الحرارة عندما تتجاوز 40 درجة. في السنة المقبلة ستحتفل شبكة السكك الحديدية في فرنسا بمرور 200 عام على أطلاقها، فيما تستعد إدارتها لورشة تطوير

0: يتصدر أولوياتها تثبيت شبكات تبريد مركزية.
1: قضبان الحديد هذه تخوض اختبارا صعبا منذ أيام مع موجة حر غير مسبوقة تعيشها بلجيكا. شركة إنفرابيل خفضت سرعة القطارات خاصة فائقة السرعة منها التي تربط بروكسل بالحدود الفرنسية إلى 170 كيلومتر في الساعة بدلا من 300 كيلومتر حتى يوم السبت بين 1 ظهرا والسابعة مساء، وهذا بدوره زاد من وقت الرحلة بمقدار 12 دقيقة ما تسبب بإلغاء 100 رحلة قطار يوميا. فالقضبان والأسلاك المعدنية تتمدد بالحرارة ما يؤدي إلى التواء في القضبان يتسبب بانحراف القطار عن مساره، وتخفيض السرعة يمنح السائق وقتا أطول لرؤية أي التواء في المسار قبل الوصول إليه، كما أن محولات القطارات التي تنقلها من سكة إلى أخرى قد تتمدد أجزاؤها الميكانيكية ما يمنعها من التحرك لتغيير المسار. ناهيكم عن تعطل أنظمة الإشارات والتحكم الإلكتروني التي تزيد من مخاطر الرحلة. درجات الحرارة هنا في بروكسل كسرت رقما قياسيا ليومين متتاليين، فيوم الخميس وصلت درجات الحرارة إلى 34.2 محطمة الرقم القياسي السابق البالغ 33.6 عام 76.
2: قبل أن نختم هذه النشرة مشاهدينا نذكر ببعض الأخبار العاجلة الهامة التي وردت خصوصا ما يتعلق بفنزويلا والأنباء عن حدوث هزة أرضية جديدة بقوة 5.4 على مقياس ريختر بعد أن تسببت الهزات الرئيسية التي ضربت البلاد قبل يومين بمقتل نحو 900 شخص وإصابة الآلاف. نهاية النشرة، إلى اللقاء.

0: الثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدى ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة الدندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
2: أكثر من 20 عاما في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محليا وعالميا. يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح، اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس التاسعة على العربية بزنس.
3: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في واجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
0: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
1: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
4: 7 أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
1: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية.

بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 أسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

انتهاء الضربات الأمريكية على إيران، وفانس يقول إن العنف سيقابل بالعنف. الاتفاق الإطاري بين إسرائيل ولبنان يشمل التزام الطرفين بتشكيل فرق عمل لصياغة اتفاق سلام شامل. زلزال جديد بقوة 5.4 درجة يضرب فنزويلا، وحصيلة ضحايا الزلزالين السابقين تتجاوز 900 قتيل. واشنطن تفعل أعلى مستويات الاستجابة لأوبولا وترسل علاجات تجريبية للكونغو الديمقراطية وأوغندا.

أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة لأهم الأنباء من العربية. توعد نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس في تغريدة على منصة إكس في أعقاب الغارات الأمريكية على إيران الليلة بأن أي عنف من جانب إيران سيقابل بالعنف. وأضاف فانس بأنه إذا كان لدى إيران خلاف بشأن كيفية تطبيق مذكرة التفاهم فبإمكانها التواصل مع الولايات المتحدة. إذن التلفزيون الإيراني الحرس الثوري استهدف مواقع أمريكية في المنطقة في الأخبار العاجلة. طبعا الحرس الثوري أعلن عزمه الرد سريعا قبل ذلك على الهجوم الأمريكي الأخير. وأوضح الحرس الثوري أن القوات الأمريكية استهدفت مدينة سيريك جنوب إيران، لافتا إلى أنه تم التصدي للهجوم. وسائل إعلام إيرانية نقلت عن الحرس الثوري بأن قواته كما ذكرنا استهدفت عدة مواقع لانتشار الجيش الأمريكي في المنطقة. طبعا الجيش الأمريكي كان شن عدة ضربات على إيران. وأوضحت القيادة المركزية أن هذه الغارات استهدفت مواقع لتخزين الصواريخ والمسيرات بالإضافة إلى رادارات ساحلية، وذلك ردا على استهداف إيران لسفن تجارية خلال عبورها مضيق هرمز. ولفتت سنتكم في بيان إلى أن طهران انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار وأنها لا تزال تقوض حرية الملاحة في المضيق، في حين أفاد مسؤول أمريكي لشبكة CNN أن الضربات على إيران قد انتهت. وكان الرئيس الأمريكي دونالد

0: ترامب رفض الإفصاح عن طبيعة الرد الأمريكي على ما قالت إيران إنها هجمات أو على ما قال بأنها هجمات إيرانية على سفن في مضيق هرمز. ترامب قال للصحفيين إن إيران أطلقت طائرات مسيرة على الأقل على هذه السفن وأن إحدى مسيراتها أصابت سفينة وألحقت أضرارا بها لكنها تمكنت من متابعة طريقها. من واشنطن معنا النائب السابق لمساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط ميك ميلوري. أهلا بك سيد ميلوري. إذا كيف تعلق على تطورات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط وهذا الاستهداف الأمريكي لإيران وما تقول إيران بأنها ردت فيه على قوات أمريكية في المنطقة؟
1: Good to be with you and your audience.
2: سوري أن أكون معك ومع مشاهديك. يمكن أن نرى التحديات التي تواجه مذكرة التفاهم. ولقد بدأ ذلك بحرب في لبنان بين إسرائيل وحزب الله. وكان هناك بعض الخطوات التي تحققت اليوم مع توقيع الاتفاق الإطاري الذي أعتقد بأنه سيحل هذه المشكلة. ولكن القضية الرئيسية كانت دائما مضيق هرمز والذي الإيرانيون استعملوه وبفعالية. وهذا ما ألجأ الولايات المتحدة لهذا الاتفاق أو المذكرة. والعديد يقولون بأن هذا ينفع أو صب في مصلحة الإيرانيين. وأحد المكونات الرئيسية للولايات المتحدة لفعل ذلك هو فتح مضيق هرمز ليعود إلى مستوى الذي كان عليه فيما قبل الحرب. وطبعا هذا لم يحدث. رأينا زيادة طبعا في عبور سفن ولكن ليس كما كان الحال بمئة أو أكثر من 100 سفينة التي كانت تعبر يوميا. وإيران الآن بما أن هناك مسارات لا تحبذ أن تعبر منها السفن فإنها طبعا مع محاولتها فرض الرسوم فإنها تطلق الآن النيران على سفن وهذا طبعا فعل إرهابي. فهذه السفن مدنية. الولايات المتحدة ردت والآن إيران ترد وهذا يمكن أن يكون أحد الأحداث التي ستحدث ثم تتوقف أو ربما سيعود هناك أو تعود هناك فترة لعملية عسكرية. طبعا سنرى ما سيحدث ولكن أعتقد بأن الطرفين أظن بأنهما سيقولان إن الأمر انتهى حاليا.
0: النائب الرئيس الأمريكي ترك الباب مفتوحا للجانب الإيراني بالقول بأنهم يمكنهم التواصل معنا هاتفيا إذا أرادوا لتوضيح ما تضمنته مذكرة التفاهم بين الجانبين. برأيك ما الرسالة التي أراد إيصالها للجانب الإيراني من خلال هذه التصريحات؟
2: أعتقد بأنه يحاول أن يقول بأنه إذا كانت هناك قضية مع سفينة لم تعبر في المسار الذي حدده الإيرانيون كان يمكن أن يتصلوا بالأمريكيين وكان يمكن أن يتحدثوا بدلا من إطلاق مسيرة على سفينة مدنية. وإذا كان هناك قضية بشأن المضيق فهذا ينبغي أن يحل عبر الآلية التي أقاموها. إذن أعتقد أن هذا ما كان يشير إليه. الولايات المتحدة طبعا ردت واستهدفت 4 مواقع من الرادارات وأيضا مخازن للمسيرات والصواريخ التي يمكن أن تستعمل ضد السفن. طبعا سنرى.
0: اسمح لي على المقاطعة لكن لماذا لم يتم تفعيل هذه الآلية التي تم إقرارها وهذا اليوم ربما يمثل اختبارا لفعاليتها؟
2: أعتقد أنه من الجانب الأمريكي سيقولون إن إيران لم تستعمل الآلية وهاجمت هذه السفينة وشعروا بأن عليهم الرد وإلا فإيران ستفعل هذا مرة أخرى كما تشاء. وبالنسبة لنائب الرئيس ففي تصريحه هو يقول لإيران بأنه في المستقبل من الأفضل أن تستعمل الدبلوماسية بدلا من هجمات مباشرة على السفن التجارية.
0: شكرا لك النائب السابق المساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط ميك ميلوري. كنت معنا مباشرة من واشنطن.

إذن قبل أن ننتقل إلى فاصل، فنزويلا تؤكد أن حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا البلاد قبل يومين ارتفعت إلى 920 وآلاف ربما الجرحى وعدد كبير أيضا من المفقودين. على كل حال هذه النشرة مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. روبيو يرحب بالاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل ويقول إنه البداية. ولدينا أيضا الرئيس اللبناني يعتبر الاتفاق الإطاري أول الطريق لاستعادة السيادة على كامل أراضي بلاده.

0: الثواني تغير حياة الكثيرين، واللحظات ترسم مسار الملايين، والأخبار تروي قصص العالم.
1: ليس هناك إثارة أكثر مما فعلتموه أنتم في اليمن.
2: الوحدة اليمنية أنا أعتبرها كان خط أحمر في المنطقة.
1: اغتيال إبراهيم الحمدي، كيف قتل؟
2: إبراهيم كان عنده مشروع دولة.
1: تقصد النهج الذي سلكه لاحقا إبراهيم الحمدي كان مختلفا عن مراكز القوة. الحديث كان عن تصفية عدد من المشايخ أيضا وشخصيات من المعارضة الجنوبية في صنعاء.
2: نقتل الرئيس ونحكم الشمال ببرنامج الحزب الاشتراكي اليمني.
1: كيف تم التخلص من الرئيس؟ ما قصة حشد فريق علي ناصر محمد الرئيس الأسبق لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية؟
0: الذاكرة السياسية الجزء الثاني، الجمعة المقبل 10:30 على شاشة العربية.

أهلا بكم من جديد. حصلت العربية على تفاصيل الاتفاق الإطاري بين إسرائيل ولبنان والذي يتضمن 14 بندا، ومن بين بنود الاتفاق أن تستعيد القوات المسلحة اللبنانية سلطتها في جميع أنحاء لبنان بعد التحقق من نزع سلاح الجماعات المسلحة غير الحكومية، ما يسمح للجيش الإسرائيلي بإعادة الانتشار تدريجيا خارج الأراضي اللبنانية. وفي الاتفاق يؤكد لبنان أن قواته الأمنية تتحمل المسؤولية الحصرية عن أبن لبنان ودفاعه والبت في مسائل الحرب والسلام. أيضا يتضمن الاتفاق بين إسرائيل ولبنان أن يكون لإسرائيل الحق بالرد إذا تعرضت لهجوم من حزب الله، مع ضرورة أن تعيش الدولتان بسلام جنبا إلى جنب. كما أكدت مصادر لبنانية للعربية أن إطار العمل مع إسرائيل يتحدث بوضوح عن إعادة انتشار مرحلية ولا يتضمن أي اعتراف ببقاء عسكري إسرائيلي بشكل دائم. وأضافت المصادر اللبنانية أن تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتعارض مع مشروع إطار العمل ويتجاوزه، وأشارت كذلك إلى أن انتشار الجيش لن يكون رهنا بإذن من إسرائيل، ولفتت إلى أن إنشاء المناطق التجريبية يتم باتفاق متبادل ولا تحدده إسرائيل وحدها. أعلن وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو أن إسرائيل ولبنان توصلا إلى اتفاق إطار بعد محادثات وفدي البلدين في واشنطن، لكن هناك الكثير

0: من العمل بانتظار الأطراف حسب قولها.
1: And this is not what the people of Lebanon want. That's not what they deserve. What they deserve to have is what they once had, and of which there is recent history of, and that is a prosperous and peaceful country, a diverse country where people of different backgrounds were able to live and go coexist side by side, and in many ways was the envy of the region and of the world. And it will take a lot of work and some time to get back to that point. But we believe today is the first step in that journey. And the first step is sometimes the hardest step. But it's the one we're taking together today. So as I said today, as I told all the parties here today, it's the beginning of the beginning. There's a lot of work ahead. We don't in any way underestimate the difficulty of the task ahead, but we understand the importance of it, how vital it is, and we are honored to have played a part in bringing this together.
0: شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون على أن الاتفاق الإطاري مع إسرائيل هو أول الطريق لاستعادة السيادة على كامل الأراضي اللبنانية غير منقوص وعودة النازحين إلى أرضهم وبيوتهم. وشدد الرئيس اللبناني في منشور على منصة إكس على الاستمرار في العمل حتى تجسيد دولة بلا احتلال ولا تبعية ولا وصاية. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين القويين اللذين ضربا فنزويلا قبل يومين إلى 920 قتيلا على الأقل وفق ما أعلنه رئيس الجمعية الوطنية، بينما تستمر جهود البحث عن ناجين تحت أنقاض المباني التي انهارت.
2: في أقل من دقيقة تحول ليل فنزويلا إلى فوضى بعد أن تعرضت البلاد لأعنف زلزال منذ قرن وربع القرن خلف مئات القتلى والجرحى وآلاف المفقودين. وعلى وقع هذه الكارثة أعلن الجيش الأمريكي وصول فرقة عسكرية بقيادة جنرال من مشاة البحرية إلى كاراكاس لتنسيق المساعدات للضحايا، فيما تستمر عمليات البحث عن المفقودين وانتشال مئات الفنزويليين المحاصرين تحت الأنقاض، وفيما لم تصدر بعد حصيلة أولية رسمية بشأن المفقودين في الزلزال. تقديرات الأمم المتحدة والمعارضة الفنزويلية أشارت إلى أن نحو 50,000 شخص ما زالوا في عداد المفقودين، فيما توقعت هيئة المسح الجيولوجية الأمريكية أن يتجاوز عدد القتلى 10,000. معظم البلاغات عن المفقودين تركزت في لاغوايرا وهي المنطقة الأكثر تضررا، حيث وصل السكان بمساندة فرق الإنقاذ البحث عن ذويهم العالقين بين الأنقاض، واستخدم بعضهم مصابيح يدوية في مناطق انقطع عنها التيار الكهربائي. بينما تعالت أصوات الاستغاثة من داخل المباني المنهارة في كاراكاس، خصوصا أحياء ألتاميرا وتشاكا وباروتا وبعض المباني الواقعة على طول الجانب الشمالي من العاصمة الذي يقع فوق صدع زلزالي آخر. وفي ظل اتساع حجم الكارثة تدفقت فرق الإنقاذ والمساعدات الدولية إلى فنزويلا، فيما أكدت الأمم المتحدة تعبئة مواردها لدعم عمليات الإغاثة في وقت أصبح فيه الآلاف بلا مأوى.
0: رفعت السلطات الصحية الأمريكية مستوى استجابتها إلى الحد الأقصى لمواجهة تفشي وباء إيبولا في الكونغو الديمقراطية، كما أعلنت إرسال علاجات تجريبية إلى البلاد وإلى أوغندا أيضا. وكان عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفع إلى 1203 حالات، بينها 321 حالة وفاة وفق بيانات حكومية. وقفة رياضية مع ديما محمد ساح.
3: شكرا لك إبراهيم، ومرحبا بكم مشاهدينا. تمسك منتخب السنغال بأماله في التأهل للأدوار الإقصائية ببطولة كأس العالم بفوزه على العراق 5 أهداف دون رد ضمن منافسات المجموعة التاسعة. ودفع منتخب العراق ثمن النقص العددي الذي عانى منه حيث اللعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 10، ليستغل المنتخب السنغالي الموقف ويحقق انتصاره الأول والأكبر في تاريخه بكأس العالم. أهداف السنغال سجلها كل من حبيب ديارة وسار ونداي وغاي الذي أحرز هدفين. وبهذه النتيجة حصل منتخب السنغال على أول 3 نقاط له في مسيرته بالمجموعة، احتل على إثرها المركز الثالث ويأمل في التواجد ضمن أفضل 8 ثوالث بالمسابقة. في المقابل ودع العراق المنافسة باحتلاله المركز الرابع بلا أي نقاط.

وفي المجموعة التاسعة أيضاً قاد عثمان ديمبلي منتخب فرنسا إلى صدارة المجموعة التاسعة بالفوز على النرويج بأربعة أهداف لواحد. أهداف فرنسا حملت توقيع كل من دوي الذي أحرز هدفاً، أما عن ديمبلي فكتب باسمه ثلاثة أهداف هاتريك، فيما سجل أوستيغارد هدف منتخب النرويج الوحيد. وفضل مدرب المنتخب النرويجي إراحة بعض العناصر الأساسية مثل المهاجم إيرلينغ هالاند ولاعب الوسط مارتن أوديغارد، وذلك بعد ضمان الفريق صعود للدور الاثنين وثلاثين. وأنهى منتخب فرنسا مبارياته في المجموعة التاسعة بالعلامة الكاملة وبرصيد 90 نقاط، متفوقا بفارق 3 نقاط عن المنتخب النرويجي الذي احتل المركز الثاني في المجموعة التاسعة برصيد 60 نقاط.

قصف المنتخب التركي فوزا قاتلا من نظيره الأمريكي وبثلاثة أهداف لاثنين ضمن منافسات المجموعة الرابعة. دخل المنتخب الأمريكي المباراة بقوة وافتتح التسجيل مبكرا عبر تراستي قبل أن يرد المنتخب التركي سريعا بهدف التعادل عن طريق أردغولر. وواصل المنتخب التركي أفضليته ونجح كوكتشو في تسجيل هدف التقدم الثاني، لكن المنتخب الأمريكي عاد في الشوط الثاني وأدرك التعادل بواسطة بيرهافتر. وتواصلت بعدها المحاولات من الجانبين خلال الدقائق المتبقية من اللقاء ليستمر التعادل حتى الوقت المحتسب بدل الضائع، ليخطف المنتخب التركي هدف الفوز عن طريق فان آيخن ويسجل الهدف الثالث. ورغم الخسارة حافظ المنتخب الأمريكي الذي ضمن التأهل مسبقا على صدارة المجموعة بست نقاط، فيما ودع المنتخب التركي المونديال بانتصار معنوي هو الأول له في البطولة.

انتهت المواجهة بين الباراغواي وأستراليا بالتعادل السلبي ضمن منافسات المجموعة الرابعة، وشهدت المباراة صراعا متوازنا بين الطرفين، حيث اعتمد منتخب الباراغواي على الانضباط الدفاعي وإغلاق المساحات أمام المحاولات الأسترالية، الوقت الذي حاول فيه المنتخب الأسترالي فرض إيقاعه الهجومي عبر الاستحواذ والضغط في مناطق متقدمة دون نجاح في فك التكتل الدفاعي، ليحسم المنتخب الأسترالي تأهله إلى الدور الثاني بعد احتلاله المركز الثاني في الترتيب برصيد 4 نقاط، بينما احتل منتخب الباراغواي المركز الثالث بذات الرصيد 1 نقطة.

0: نهاية الموجز الرياضي، يعود الآن إليك إبراهيم.
1: شكرا ديما. نذكر بأبرز عناوين هذه النشرة: انتهاء الضربات الأمريكية على إيران، وفانس يقول إن العنف سيقابل بالعنف. الاتفاق الإطاري بين إسرائيل ولبنان يشمل التزام الطرفين بتشكيل فرق عمل لصياغة اتفاق سلام شامل. زلزال جديد بقوة 5.4 درجة يضرب فنزويلا، وحصيلة الضحايا للزلزالين السابقين تتجاوز 920 قتيلا. واشنطن تفعل أعلى مستويات الاستجابة لإيبولا، وترسل علاجات تجريبية للكونغو الديمقراطية وأوغندا. نهاية نشرة، شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.

0: هل اعتداءات دول الخليج هو ردة فعل أم هناك مخطط؟
1: اليوم إيران سقطت الأقنعة، ما عاد أنه والله أحاول أن تبحث عن ذريعة وسبب ومبرر، كلها هذه الأسباب انتهت، ما عندهم قرينة واحدة.

0: دليل واحد على تعدي الخليج. رد الفعل حدث وتم بعد دقائق قليلة، يعني لا يقولوا لي أنه تحققوا ولا أتتهم معلومة، ما في زيرو.
1: هل النظام الإيراني ما زال يتعاون مع تنظيم الإخوان الدولي في قضية الإساءة لدول الخليج؟
2: فصل المقال مع محمد الملا الآن على شاشة العربية.

0: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
1: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
2: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
1: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
3: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
4: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
1: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
4: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
1: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
5: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت 8:00 على شاشة العربية.

0: أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج فصل المقال. نستضيف خلالها وزير الإعلام الكويتي الأسبق الأستاذ سامي النص. مرحبا بك.
1: يا أهلا وسهلا أخي أبو أحمد.
0: عند أي أزمة بين إسرائيل وأمريكا وإيران يتم الاعتداء على دول الخليج، هو كره لدول الخليج؟ إيران تعتدي على دول الخليج كرها فيهم ولا في أمر ما؟
1: هو قطعا محبا فيهم، بس أنا بدي أن أعطي بعض الفرشة. أولا، هذه التجربة الأولى عبر 1440 سنة لما يسمى بولاية الفقيه. هذه التجربة ترى غير مسبوقة، وبالتالي كان يفترض من اليوم الأول طالما أن هذه التجربة الأولى أن تظهر حسن النوايا، تظهر حسن المعاملة سواء بالداخل الإيراني أو للجيران. هذا أمر طبيعي بما أن هذه تجربة إسلامية كما تسمى وتجربة أولى لولاية الفقيه. حقيقة الحال ما رأيناه العكس من ذلك تماما. يعني أولا استخدم مصطلح مدمر استعمله هتلر قبل ذلك وجمال عبد الناصر، اللي هو واستعملته إيران من اليوم الأول، اللي هو المجال الحيوي. هتلر كان يعني المجال الحيوي الصحيح هو فقط حدود بلدك، إنما المجال الحيوي المتعدي اللي استخدمه هتلر وبعدين عبد الناصر والآن إيران، اللي هو إنه مجال الحيوي بأي مكان أنا اختاره. يعني أنا والله إيران أقدر أدعي إنه والله أنت اللي تكون، أنت سوريا أنا أدعي إن سوريا هي ضمن مجالي الحيوي وأعطي لنفسي الحق بالتدخل فيها. أقدر أقول إن اليمن هي ضمن مجالي الحيوي. فبدأت إيران تتصرف ضمن هذا المنطق، إنه

0: الخليج هو ضمن مجالي الحيوي، فلسطين هي ضمن القضايا اللي تهمني، إسرائيل وغيرها من المفردات اللي أدت للدمار. الآن بدأت تخلق أمر جديد وثقافة سياسية جديدة أدعي أنني لم أرى لها مثيل، اللي هي اللي تفضلت فيه. دولة ما تقول والله إذا اعتدت علي الدولة ألف أنا لا أرد الاعتداء على الدولة ألف، أنا أختار كما قلنا اختيار المجال الحيوي، أنت تختار وتتدخل. هنا أنا أقول إنه والله أنا أختار من أريد لي التعدي عليه، يعني بمعنى إنه والله سوريا بكرة الرئيس الشرع يقول والله أي طلقة رصاص تأتيني من إسرائيل سأدمر الضفة الغربية، سأدمر لبنان، سأدمر الأردن، هذا حق لا يملكه، طبيعي كلنا سنتفق أنك لا تملك هذا الحق. معانا بالخليج البعض وبعض الإخوة العرب وكأنهم يقبلوا هذا المنطق، ما في منطق بالتاريخ ناهيك أن الأعذار لا لها قرينة، بل حتى أن الرد الإيراني اللي أتى بعد دقائق يظهر بما لا يقبل الشك أنه هذا أمر معدلة بشكل مسبق، وأنه ما كانت إيران تبحث عن الحقيقة في موضوع هل شاركت الدول الخليجية أو لم تشارك. بل أقول شيء آخر، لو كانت الدول الخليجية تريد المشاركة لا لربما ما أصابها صاروخ واحد. ليش؟ لأن راح تكون القوة الأمريكية وطائراتها وأدوات الرد عندها موجودة، إنما إحنا نأينا بأنفسنا عن هذه الحرب، ما طلبنا دعم أمريكي تكون طائراتها تقلع الدور فوق بلداننا، الدور فوق خليجنا، بحيث أنه ما في طائر أو مسيرة يصيبنا. دفعنا الثمن بهذا الشكل. بس إلى الآن هذا المنطق، هل هذا منطق إنساني؟ أنك تقول والله حتى المنطق القديم العين بالعين والسن بالسن، شنو يقصد منه؟ يقصد منه إذا أنت قلعت لي سن أقلع لك أنت سن، مش أذهب إلى طرف ثالث وأقلع على السن، إذا أنت قلعت لي عين والحال كذلك. يعني دائما كل المفاهيم ما خلقت إلا للمعاملة بالمثل. هنا مع إيران لا، تعتدي على أمريكا وإسرائيل، أنا أعتدي على دول الخليجية.
1: هل اعتداءات على دول الخليج هو ردة فعل أم هناك مخطط؟
0: هذا هم سؤال هام. دائما الأحداث الجسام والأحداث الكبرى تخضع لنظريتين، نظرية اللي يسمونها نظرية الصدفة accidental view of history، أنه لما تشوف حدث مثل هذا لا يعني يفهمه عقل ولا يتقبله منطق تقول والله لربما هي حكاية وليدة الساعة فقط، انفعلوا وحاول البعض يعني باليوم الأول والثاني يضعها بهذا الشكل، بما في ذلك الرئيس الإيراني قالها بهالشكل، أنه حالة بانيك، حالة يعني هلع، قتل المرشد. هذا الأمر قد نبرره باليوم الأول أو الثاني، نقول والله قيادات يعني ما عندها أوامر قامت بهذا الأمر، بس لما مع طولان المدة واستمرار التعدي إذا نبتعد عن الاكسيدنتال فيو اوف هيستوري، النظرية التصادفية للتاريخ، ونتكلم عن النظرية المقابلة اللي هي نظرية التآمر، نظرية التخطيط، أنك عندما ترى أمر ما معناته هو معدلة أن يتم بهذا الشكل. والدلالات والقرائن كثيرة، يعني أولا مثل ما ذكرنا أن ما عندهم قرينة واحدة ولا دليل واحد على تعدي الخليج. الأمر الثاني كم الصواريخ والمسيرات لا يمكن أن يكون وليد الصدفة. الأمر الثالث أنه الرد الفعل حدث وتم بعد دقائق قليلة، يعني لا يقولون لي أنه تحققوا ولا أتتهم معلومة، ما في زيرو، وبالتالي واضح أنه الأمر هو مخطط له للتعدي من قبل إيران تجاه دول الخليج.
1: ما هي الرسالة الإيرانية لدول الخليج؟ شنو رسالتهم؟
0: رسالة ابتزاز بالبدء طبعا، أنه إحنا قادرين على الإيذاء، وبالتالي مستقبلا عندما نتفاوض معكم عليكم أن تعوا أن لدينا القدرة على الإيذاء. هذه أنا قريتها بأشكال مختلفة في كتابي عباس عرقجي اللي هو عن التفاوض، ومحمد جواد ظريف كمان كتابه عن صمود الدبلوماسية، الاثنين يتكلموا بشكل أو آخر عن هذا، وإن كان في الكتب الاثنين ملوتهم يعني ما فيهم من التناقض. عباس عرقجي يتكلم عن أنه قدرتك على طاولة المفاوضات بعمليات تفاوض تعكسها قدراتك الصلبة، قدراتك الموجودة على الساحة، وهذه إن أرادوا أن يطبقوها على الخليج إن عندنا إحنا الأبر هاند أو عندنا القدرة على الإيذاء، لماذا لا يطبقوها بعلاقتهم مع أمريكا؟ ما

قدرات أمريكا وقدرات إيران يعني لا يمكن حتى طفل صغير أن يعلم القدرة الأمريكية، وبالتالي كانت مدعاة لعباس عرقجي أن يقدم التنازلات بناء على هالمنطق. بس هذا المنطق يدفع في قضية أننا نحاول أن نقوم بعملية إيذاء دعما وتشجيعا منا لأي عملية تفاوض مستقبلية نطالب بها بأمور ما من الخليج قد يطلبوا ما يطلبوا. كذلك الحال مع محمد

0: مع ما يقوم به، إنما هي بالنهاية ما ذكره من اهتمامهم بقرب إيران في كتاب مذكراته يعني مدعاة للتساؤل. يعني حتى لو تحجج بأن هو يقول يعني مجالنا الحيوي، مرة أخرى هذا التعبير المدمر، كان يفترض أن يكون شرق إيران اتجاه مثل ما ذكرنا أفغانستان وطاجكستان وباكستان ودول القوقاز. فهو يدعي أن السبب الوحيد اللي توجهوا لمنطقة لا يتحدثوا لغتها ولا شيء للمنطقة العربية فقط لهجوم صدام. طيب هجوم صدام استمر عامين، كان بإمكانكم تتوقفوا وتذهبوا للي أنت تقوله كوزير خارجية وأحد منظري الحكم في إيران، أنه كل مجالنا اللي المفروض نهتم فيه هو الشرق والشمال صوب الشرق. فواضح أنه هذا كلام يعني لا يدل لا على حسن نية ولا يدل على أنه هذا الكلام صادق. إلى الآن اهتمامهم المطلق بقرب إيران اللي هي أوطاننا العربية والتدخل المدمر فيها، ولا شهدنا شيء على الإطلاق اتجاه دول شرق إيران اللي بعضها به كانت قواعد أمريكية يعني معروفة، أفغانستان كانت مليئة ولا عمره أصابها ضرر من إيران.
1: يعني النظام الإيراني يقول أنا أعتدي على المصالح الأمريكية والقواعد الأمريكية داخل دول الخليج وليس على المنشآت الحيوية الخليجية.
0: لا لا الدعاء يعني أولا
1: يقول ما دام عندك قاعدة أمريكية عندك مصالح أمريكية أنا بضربها.
0: لا أوكي خلينا نأخذها واحدة واحدة. طب. أولا حقيقة الحال أن الطائرات وغيرها والمسيرات والصواريخ ما وجهت للقواعد، وجهت لمحطات طاقة لمطارات لخزانات وقود، إلا أن نكذب أنفسنا ونكذب عيوننا، هذه الحقيقة. والقاعدة في مكان ما والضرب كله بالأغلب في أماكن أخرى اللي هي البنى الأساسية للدول الخليجية. إذن هذه يعني منذ اللحظة الأولى يعني كذب بوح، يعني شيء ما هذا. اثنين نتكلم عن المصالح الأمريكية. إذن أنت عدوتك أمريكا تريد أن الإضرار بالمصالح الأمريكية، أسأل هل المصالح الأمريكية فقط بالدول الخليجية اللي يعني حتى عددنا ما يجي 30 مليون؟ ما المصالح الأمريكية بشكل أكبر في دول أخرى، في إن شاء الله قبرص تكون، في أذربيجان، كل هالدول دول تركيا أكبر وأكبر. طبعا انظر إلى الميزان التجاري بين أمريكا ودول الخليج والميزان التجاري بين أمريكا، بل حتى الميزان التجاري الآن بين تركيا وإسرائيل هو الأكبر في بين دول المنطقة. الرحلات بين تل أبيب واسطنبول هي الأكثر بين أي مدينتين في منطقة الشرق الأوسط. فهذه هم رقم اثنين هي كذبة بواح. إذا أنت تبحث عن المصالح الأمريكية، أمريكا مصالحها تمتد من مشارق الأرض إلى مقاربها، ما كل مصالح أمريكية عندنا بالخليج فقط، ما في عندك أنت صواريخ وصلت إلى 2000 و3000 و4000 كيلو، وين هذه الصواريخ ما تذهب وتتجه إلى مصالح أمريكية كبرى؟ فالقضية أنا أرقب بالتعدي عليك، أنا لربما منذ النشأة الأولى لربما ما أسقط الشاه وأتي بهذا النظام إلا للإضرار بدول المنطقة. أنا أضريت بخمس دول عربية وانتهيت بدمار شامل لهم، وأتى الآن الدور على الدول العربية الأخرى اللي هي الدول الخليجية. لربما الأمر يعني بهذا الشكل.
1: النظام الإيراني استخدم الميليشيات العراقية الممولة من إيران في الاعتداء على الكويت وبعض دول الخليج. هذا أسلوب جديد يعني في الاعتداء، يعني إيران تخطط لكل شيء المحسوب.
0: يعني طبعا هذه أولا دلالة على أنه هذا المخطط بالتعدي مخطط له من سنوات مو أشهر، لأن أنت مو بلحظة
1: تجهيز السلاح،
0: حتى الطائرات تحضيرها، المسيرات، يعني الأهداف المقررة، هذه ما تجي بليلة بيوم وليلة. فواضح أنه القضية أبعد بكثير من 28/2 وما حدث به. هذا أمر خطط له بليل، هذا أمر مخطط له قبل أزمان بعيدة، جهزت له الصواريخ من إيران، جهزت له المسيرات وغيرها من أذرع إيران وبدأ تنفيذه. والآن يعني علينا أن نذهب إلى نهاية المسار، إنما في أمور كثيرة لا تطمئن. اليوم إيران سقطت الأقنعة، ما عاد أنه والله تحاول أن تبحث عن ذريعة وسبب ومبرر، كلها هذه الأسباب انتهت. القضية لا تزيد عن أنني أستطيع أنني راقب، أولا الرقبة بالإضرار، أنا أرقب بالإضرار.

0: بسبب أو بدونه، أنا عندي قدرة للإضرار بك، أنا مستقبلا سأقوم بالشيء ذاته، الله أعلم بعد يوم بعد أسبوع بعد سنة بعد سنتين، اللحظة اللي أنا أريد الإضرار بك سأبحث عن ذرائع كاذبة، راح أدعي عليك ما أدعي، أقول والله أتاني يعني دون بينة ودون دليل.
1: بعد الفاصل بسألك سؤال يعني وسؤال مهم حتى الشارع يسأله، لماذا نجحت إيران في اختراق بعض الدول العربية ولم تنجح في الدول الخليجية؟ لكن الإجابة أود أن أسمعها بعد هذا الفاصل. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونواصل بعد هذه الحلقة من فصل المقال مع ضيفنا وزير الإعلام الكويتي الأسبق الأستاذ سامي النصر.

0: كان ينادي قبل الانفصال بهوية جامعة اسمها السودانوية. جون جارن رمز الجنوب السوداني.
1: الحرب التي تمر بها الدولة السودانية حاليا تستدعي تاريخ دكتور جون جارنج وأفكاره عن السودانوية. جون جارنج لم يكن يؤمن بهذه العزلة. السودان خليط، ما يمكن أن يجمع ما بين كل السودانيين هو أننا أبناء هذا الوطن.
0: ما الذي يضمن أن السودانوية ستجمع السودانيين؟ الروائي والكاتب السوداني الأستاذ حمور زيادة.
2: سجال مع مشاري الذيلي السبت 3:30 على شاشة العربية.
3: أهلا بكم من جديد. نواصل حوارنا في فصل المقال مع وزير الإعلام الكويتي الأسبق الأستاذ سامي النصف. قبل الفاصل قلت لك عندي سؤال مهم. إيران أو النظام الإيراني نجح في بعض الدول العربية في اختراقه، إلا دول الخليج لم ينجح، لماذا؟
4: لأسباب عدة. أولا تلك الدول كانت جاهزة للاختراق الإيراني لأنها اخترقت قبل ذلك من قبل عدة دول. يعني في دول أساسة يقرون ويعترفون، يعني أعطيك مثال، لبنان عندما يشتد الخلاف بين مثلا قوى 8 آذار و 14 آذار تجد الساسة لا يخجلون من القول أننا نتأمل خير ولربما تنفك الأزمة في إيران لأن هناك معالم مثلا لمصالحة إيرانية أمريكية أو أحيانا يسمونها SS سوريا سعودية. هذا كلام يدل على أن هؤلاء الساسة مجيرين أساسا لأمريكا إيران وغيرهم عندما يقروا أننا سنتصالح مع بعضنا البعض. وبالتالي الدخول الإيراني، وهذا الأمر مو بس للساسة، حتى الإعلاميين تجد الإعلاميين دائما لا يوجد خطاب لبناني عندهم، الخطاب هو خطاب دولة أخرى. في مرحلة كان خطاب عبد الناصر، في مرحلة خطاب صدام. وبالتالي سهل الاختراق لأن الأرضية كانت يعني جاهزة لاستبدال السادة. أنت عندك يعني سادة وعبيد، العبيد موجودين فقط، يعني مثل ما كان يحدث في أسواق النخاسة أنه العبد يباع بين سيد إلى آخر. بالخليج لله الحمد والمنة يعني ما كان عندنا هذا الأمر، بل حتى عندنا أبان الخلافات والتخندقات السياسية بالكويت ما كان أحد يجرأ يقول والله إن هذه الأزمة بمجلس الأمة على سبيل المثال نأمل أن تحل لأن والله فيه مصالحة بين الدولة ألف والدولة باء الخارجية، لأن هذا الأمر يعني قضية معناته أن هناك ثقافة سياسية تقر بعملية الولاء المزدوج والولاء العابر للحدود. إحنا لله الحمد. الأمر الثاني أنه من الصعب أن تقنع خليجيين فيما عدا قلة شاذة اللي شفنا القبض على بعض الخلايا، إنما الأغلبية العاقلة الحكيمة أنت أوصل دولنا الخليجية إلى ما هو أقرب لمصاف الدول الأولى بالرفاه وبالتعليم وبكل المؤشرات الدولية. هذا صعب تخترق أي دولة أخرى واقعها أسوأ من دول الخليج بكثير. وهذه المعلومة أخي أبو محمد أحمد، هذا ما يحيرني ببعض الأذرع الإيرانية اللي صادوها عندنا. كيف أقنعوهم بحسن مسار إيران وهي دولة مقاطعة مدمرة، شعبها لو فتحت حدودها لما بقى أحد، لصالح دول يعيش بها هؤلاء وهم يروا مقدار التسامح ومقدار السلام ومقدار الرفاه، وبعضهم يتقلد مناصب قيادية.

0: حق يعني حاجة محيرة جدا. وبالتالي يعني أعتقد جزء من المصد ضد الاختراق الإيراني لدولنا الخليجية اللي نجح بدول عربية إنه هذا الكم من الرفاه والأبوية والتصرف الإنساني ناهيك عن أن الحروب الأهلية دائما تسهل عملية الاختراق، لأن الحروب الأهلية حتى بين الأشقاء تصبح قضية بقاء. أنت أمامي، أنا في حرب مع أخي أبو أحمد، أنا الآن أريد المال والسلاح، فأي شخص أو أي طرف يأتيني ويعطيني المال والسلاح حتى أحارب شقيقي بالأوطان سأكون مدين له. الحال مع أبو أحمد، أبو أحمد الآن يريد مصدر فسيذهب إلى دولة أخرى، فيبدأ الاختراق كذلك بسبب الصراع اللي قائم بين الدول داخل الدول.
1: بذكرك مقولة البعض، يقول لك دول الخليج أو بعض دول الخليج ساهمت في إسقاط صدام حسين وهو حامل بوابة العربية وحامل البوابة الخليجية. منذ أن سقط صدام حسين النظام الإيراني دخل إلى العراق وسوريا. لو دول الخليج دعمت صدام لما دخل النظام الإيراني وتغلغل في الدول العربية، ما هو ردك؟
0: خلينا نقول عن مقولتين مو مقولة واحدة، وأرجع إلى كتاب مذكرات محمد جواد ظريف. هو يحطها بأننا قفرنا للدول الخليجية دعمها لصدام لثمان سنوات، هذه أكذوبة كبرى. أولا عندما هاجم صدام إيران اللي هو من عام 80 إلى عام 82 لم ندعمه لأنه كان هو في موقف المتعدي ولم يكن في حاجة لنا. العراق لما دخلت الحرب عندها أكثر من 50-60 مليار فائض بالميزانية، فأساسا حتى كان عنده الشهيد يدفع له سيارة تويوتا من كثر ما لديه فائض مال. فبالتالي 80 إلى 82 عندما كان صدام متعدي عليكم بإيران لم نقف معه، بل حتى وزير الخارجية الإيراني آنذاك صادق قطب زادة اللي بعدين أعدم النظام الإيراني وكان هو على يمين الإمام الخميني عندما كان في فرنسا، فإحنا لم نقف مع صدام ضدكم. 82 إلى 88 أنتم إيران من كان يهاجم العراق، فلا تضللنا بقضية دمج الحقبتين. فبالتالي من 82 إلى 88 بدأتم بعملية التدخل بالشأن الخليجي، خطفتم لنا طائرات، فجرتم لنا مقار وحتى محاولة اغتيال الأمير، بدأ حراك بالمنطقة الشرقية والبحرين وغيره. بالتالي أنتم وجهتوا لنا العداء. أكثر من ذلك، حقبة 82 إلى 88 مع صدور قرارات الأمم المتحدة بإلزامية إيقاف الحرب والدعوة إيران لوقف هجومها واحتلالها للأرض العراقية الفاو وغيرها، هنا العالم كله اصطف مع العراق وليس مع صدام. احنا اصطففنا، نحن وغيرنا اصطففنا مع الشعب العراقي بسبب هجومكم أنتم كإيران. فهذا الرد على الجزء الأول اللي قاله محمد جواد ظريف، وعادة ما يكرر للمعلومة دائما احنا يلا قفرنا لكم أنتم موقف. الحقيقة اللي وقف مع إيران ومحمد جواد ظريف أعلم مني بذلك، دول مارقة كوريا الشمالية، ليبيا، سوريا الأسد، هذولا فقط اللي وقفوا. العالم كله 200 دولة كانت، لأن بالنسبة لهم العراق في حالة دفاع مشروع عن النفس، وقرارات الأمم المتحدة اللي صدرت طلبت من إيران إيقاف الحرب ثم التحقيق بمن هو المعتدي حتى يقوم عليه قضية التعويض. طيب أنتوا إيران رفضتوا من ربيع 82 إلى أغسطس 88 ثم أتت كلمة تجرعنا السم وأوقفنا الحرب، أنتوا تحاسبوا على الست سنوات مو إحنا. هذه واحدة. الآن نأتي إلى صدام. أما القول أن صدام سيدافع عن دولنا الخليجية، كيف نصدق هذه المقولة وهو من قزا الكويت دون مبرر أو سبب؟ كيف نصدق هذه المقولة وبالخمسة وتسعين أراد مرة أخرى أن يغزو الكويت لولا هرب حسين كامل؟ وهذا الأمر مسجل، تعرف بعد ما 2003 لما سقط نظام صدام أخرجت ملايين الأشرطة إلى أمريكا وصدر منها الكتاب، وأنا جلست حتى مع جوزيف ساسون بروفيسور في جورج تاون يونيفرسيتي من أصول عراقية واستمع هو يقول أنا اخترت أشرطة، وكان بالخمسة وتسعين عنده خطة الانتقال للضفاف الأخرى. إيش قال حسب اللي قاعد يقول حق مجلس قيادة الثورة؟ يقول أنا استمعت جوزيف ساسون وصدرت كتاب ترجمة

0: حتى حمد العيسى النقاش اللي تم. طبعا النقاش الأول ما القزو إيران من صدام قال الحرب لن تدوم أكثر من 7 أيام زي حرب حزيران 67، وطلع كله يعني تورط بحرب السنتين. هذه بال95 كان الحصار بدأ يعني يشتد على الداخل العراقي. فمقترح صدام كالآتي، أسوأ من القزو، هذا قزو جديد أسوأ من ذاك. شنو مقترحه؟ قال أنه هذه الخطة سماها الانتقال للضفاف الأخرى، أنه هذه المرة سنغزو الكويت حتى يفك الحصار. وطريقة القزو أنه هذه المرة نقوم بقزو مباشر، طبعا أنه نحط قوات متناثرة مو على الحدود 120، وبالفعل كان هناك قوات بالبصرة عدد كبير هذا. وبعدين راح نعمل إنزال على الطرق اللي بالمرة السابقة خرجت الشرعية وخرجت حتى ملفات الدوائر وكذا. قال هذه المرة راح يكون إنزال على نويصيب اللي هي منافذ الكويت. الأمر الثالث أنه هذه المرة ما راح نخلي قواتنا بالصحراء تضرب. هذه شوف الإجرام، هذه المرة راح تكون قواتنا المتمركزة بالكويت عند المدارس المساجد البيوت، بحيث أنه كيف يمكن ضربها دون أن تقتل عدد كبير. الشيء الوحيد اللي أسعف، لأن حتى القواعد الأمريكية ترى ما فيها العدد اللي يقدر يرد له 100-200 ألف جندي، هذا ولا يكونون أسرى. فاللي وقف هذا الأمر وهذا العدوان وهذا النفس العدواني هو قضية هروب حسين كامل وكشفه لإسرار السلاح الأسلحة العراقية وغيرها، لأنه وجه الأنظار الناحية الثانية. فأولا صدام لم يكن قط حارس البوابة الشرقية، هو من تسبب باختراقها وتعدي على الكويت وتعدي على المجتمع الدولي، هو اللي تسبب بإسقاطه بال2003. فبالتالي إذا أردنا اللوم نحن من يلوم صدام على ما قام به وليس العكس. أصبح الآن صدام هو يعني الحارس البريء. الأمر الثاني يا أخي أبو أحمد، وهذه عجوبة العجائب، طيب لما كان صدام تعدى على إيران وسبب حتى تعزيز موقف النظام الإيراني اللي كان بإمكانه يسقط لولا هجوم صدام، وقام بما قام به من هجوم على الكويت وتهديد للمملكة وغيره، كل هذا أصبح ملاك بريء. طيب الآن إحنا بالخليج نحن حراس البوابة الشرقية، ولا البوابة الشرقية مرة تصير خضراء ومرة تصير حمراء؟ نحن اليوم بوابة البوابة الشرقية للوطن العربي، فلماذا لا نرى نفس الدعم اللي حصده صدام بحجة أنه حارس البوابة الشرقية؟ ويعلم الله أنه هذه البوابة اللي حرسها صدام هذه اللي تسببت بوصول إيران لحكم العراق. لولا ما قام به صدام، لولا تعديه وقزوه للكويت، لولا بقاء تحديه وتعديه على المنطقة لما قزي ولما أسقط. وبالتالي من لديه هذا النوع من التبرير فليعلم أن هذا تبرير خاطئ. ونود ذات مرة أن نسمع من بعض من وقفوا مع صدام بال90 بال91 بال2003، من حتى طبلوا لقدراته وغيره، أن نسمع نوع من النقد الذاتي. خلي يجي واحد يقول وما أكثرهم من محللين وإعلاميين وحتى قيادات عسكرية، ولا واحد منهم تراجع، وإلى الآن يسوق الضلال والكذب.
1: هل النظام الإيراني ما زال يتعاون مع تنظيم الإخوان الدولي في قضية الإساءة لدول الخليج ومحاولة يعني استصغارهم؟
0: يعني هم طبعا أولا التحالف الموجود قائم،
1: خاصة الإسلام السياسي، لأن إيران تقول أنا إسلامية،
0: الأهداف
1: إسلام سياسي، وهذا إسلام سياسي،
0: الأهداف واحدة. وحتى قضية الإخوان، هل أعطاهم أحد ما أعطتهم دول الخليج لما اضطهدوا في سوريا واضطهدوا في مصر وغيرها؟ من استضافهم؟ استضيفوا وتم إكرامهم وأحضروا المزيد من جماعتهم ومسكوا حتى مناهج التعليم والثقافة المجتمعية، غيروها إلى حب الموت بدلا من حب الحياة، وقاموا بما قاموا به. كل هذا كان تحت سمع وبصر الدول. لحد يقول لي دولنا كانت نايمة بالعسل، إنما كان نوع من الألفة وأنه هذولا يعني أهل الله.

0: أهلا وسهلا. ما شنو كان جزاء الدول الخليجية أول ما بدأ الحراك العربي أو الدمار العربي؟ شاهدناهم يتحركوا عندنا بالكويت، بالإمارات، بدول الخليج، يحاولوا التلاعب على داخل دولنا على شرائح ضد شرائح، يظهروا السطوة والقوة، وبالتالي الجماعة مستهدفيننا وإيران تستهدفنا، وبالتالي تجمع الأضداد عندنا، غير أنه حماس واضحة أنها هي إخوان وولائها لطهران. طيب ماذا يعني هذا؟ يعني حماس خرجت من طوع الإخوان؟ لا، هي
1: حتى
0: أخوان.
1: في الاعتداءات الأخيرة كانت بياناتهم واضحة،
0: مسيئة لهم.
1: لا مسيئة لنا تأييد كامل للإيراني.
0: طبعا الإخوة والأشقاء في إيران، ونطلب منهم عدم التعدي على الجيران. مين الجيران؟ إيران أعتقد فيه 13 دولة حولها، هم يريدون إيران لا تتعدى على تركيا بعد مسيرة أو مسيرتين. لا ما قالوا عنها، ما قالوا الدول الخليجية. الجيران شنو الجيران؟ طيب كلهم، طاجكستان، أفغانستان، تركيا، كل هذه دول قريبة ومجاورة لإيران، ما قالوا دولنا الخليجية. تذكر هذه الكلمة. لا، وهذا منه حماس. أنا أسأل حماس، خل ينظروا إلى الدعم والمساعدات اللي وصلت لهم ولغزة، من أين أتت؟ أتت من الخليج، ما كان حتى لربما اللقمة ما جفت عندهم في أفواههم وفي بطونهم. هذا جزاءنا؟
1: يعني مواقف دول الخليج دائما تساعد النظام الإيراني، يعني دائما عند كثير من الأزمات تتدخل بالسر لحل الأزمة، كما يعني حصلت في الأزمة الأخيرة، هناك دائما تدخل إيجابي. لماذا إيران لا يعني لا تذكر بالخير هذه المواقف؟
0: هذا أمر يعني يعكس أمرين. أولا يعكس النوايا السيئة. لو ما كان عندك نوايا مسبقة للإساءة كنت تقدر هذه الأمور. يعني حتى آخر مرة ما كانت عمان هي الوسيط تكافئ وتجازى بالصواريخ، ودول الخليج كانت خلف عمان. معروف أنه ما في دولة بالخليج تتحرك إلا الخمس دول معها يعني. وبالتالي أولا هذا يظهر أن هناك سوء نوايا دائم ومستمر من قبل إيران، ليس فقط اتجاه الست دول الخليجية، اتجاه كل الدول العربية اللي قرب إيران. ومثل ما ذكرنا أنه المجال الحيوي والمفروض أن التحرك الإيراني، وهذا بلسان ساستها، المفروض عند الجالية الإيرانية الفارسية اللي موجودة متوفرة في شرق إيران. وبالتالي يعني لا نعلم سبب هذا العداء المستشر من 47 سنة، لم يتوقف للحظة، إنما البعض يؤجل، إنما يأتيك بأشكال مختلفة. من خطف الجابرية وقتل الشباب الكويتي فيها؟ من خطف كاظمة؟ من قام بالتفجيرات، تفجيرات السفارة الأمريكية والفرنسية بالكويت؟ وأمور عديدة، من
1: أمور
0: قام
1: كثيرة لا تنتهي
0: يعني.
1: أعتقد إحنا محتاجين إلى منظومة خليجية وردع خليجي، نكون واضحين مع النظام الإيراني. الأستاذ سامي النصف، شكرا لك على هذه الحلقة. أعزائي المشاهدين، وصلنا بكم إلى نهاية هذه الحلقة مع وزير الإعلام الكويتي الأسبق الأستاذ سامي النصف. ألقاكم في حلقة قادمة في أمان الله.

0: أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
1: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت الواحدة والربع على شاشة العربية.
2: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

أهلا بكم. موجزا لأهم الأنباء من العربية، توعد نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس في تغريدة على منصة إكس في أعقاب الغارات الأمريكية على إيران الليلة بأن أي عنف من جانب إيران سيقابل بالعنف. وأضاف فانس بأنه إذا كان لدى إيران خلاف بشأن كيفية تطبيق مذكرة التفاهم فيمكنها التواصل مع الولايات المتحدة. في المقابل، نقلت وسائل إعلام إيرانية عن الحارس الثوري قوله أن قواته استهدفت عدة مواقع لانتشار الجيش الأمريكي في المنطقة، وجدد الحارس الثوري التحذير من أن أي هجمات أمريكية أخرى ستستدعي ردا أوسع. حصلت العربية على تفاصيل الاتفاق الإطاري بين إسرائيل ولبنان والذي يتضمن 14 بندا. من بين بنود الاتفاق أن تستعيد القوات المسلحة اللبنانية سلطتها في جميع أنحاء لبنان بعد التحقق من نزع سلاح الجماعات المسلحة غير الحكومية، ما يسمح للجيش الإسرائيلي بإعادة الانتشار تدريجيا خارج الأراضي اللبنانية. وفي الاتفاق يؤكد لبنان أن قواته الأمنية تتحمل المسؤولية الحصرية عن أمن لبنان ودفاعه والبت في مسائل الحرب والسلام. وأيضا يتضمن الاتفاق بين إسرائيل ولبنان أن يكون لإسرائيل الحق بالرد إذا تعرضت لهجوم من حزب الله، مع ضرورة أن تعيش الدولتان بسلام جنبا إلى جنب. كما أكدت مصادر لبنانية للعربية أن إطار العمل مع إسرائيل يتحدث بوضوح عن إعادة انتشار مرحلية ولا يتضمن أي اعتراف ببقاء عسكري إسرائيلي بشكل دائم. المصادر اللبنانية أضافت أن تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتعارض مع مشروع إطار العمل ويتجاوزه، وأشارت كذلك إلى أن انتشار الجيش لن يكون رهنا بإذن من إسرائيل، ولفتت إلى أن إنشاء المناطق التجريبية يتم باتفاق متبادل ولا تحدده إسرائيل وحدها. ضرب زلزال جديد بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر فنزويلا، في حين أعلن وزير الداخلية الفنزويلي أن الحكومة ستمنع الوصول إلى المنطقة الأكثر تضررا من الزلزال القوي، مع ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين قبل يومين إلى أكثر من 920 قتيلا. الوزير قال إنه لا يمكن الوصول مؤقتا إلى ولاية لاغويرا شمال البلاد التي تبعد نحو 40 كيلومترا عن العاصمة كاراكاس. رفعت السلطات الصحية في الولايات المتحدة درجة الاستجابة لمواجهة انتشار فيروس إيبولا إلى مستوى الأول، إذ أرسلت الهيئة الصحية الأمريكية حزمة من العلاجات التجريبية إلى الكونغو الديمقراطية وأوغندا، حيث لا تزال موجة تفشي الفيروس خارج نطاق السيطرة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.